Mosaïque FM.

كبتها وعدي بها الثنية. 107.8 موزايك اف ام معاك في الأوتوروت. موزايك اف ام الأولى في تونس.

0: في تونس. أول ساعة من خمسة لسنة صباح نادي الفورتي.
1: صباحكم فل، نهاركم مبروك، إن شاء الله نهاركم زين. الناس الكل مرحبا بيكم في رانديفو جديد من أول ساعة. إن شاء الله يا ربي صباحكم فيه كن الخير، إن شاء الله صباحكم فيه كن الحاجات اللي تتمنيهم يتحققوا، إن شاء الله صباح تحقيق الأمنيات ولا هذه اللي وش عليها. إن شاء الله صباحكم يا ربي فيه كن الضحكة، ما فيه كن التسهيلات الكل، إن شاء الله محلولة في وجوهكم الناس الكل، إن شاء الله اللي عنده أي قضية تتقضى بسرعة، إن شاء الله ما تقعدوش تستني، وإن شاء الله مسهلة الأمور الكل في وجوهكم اليوم، وإن شاء الله يا ربي تكونوا قمتوا في فورمة، وإن شاء الله قمتوا خاصة برشا نشاط وبرشا حيوية، وإن شاء الله نكملوا الجمعة أو ما تبقى من هذا الأسبوع. أنتو كحسيتوا يسر تعدى في صفيصة، إن شاء الله نكملوا ممكن بالخير وسلامة الناس الكل. الموعد كالعادة يدا معكم من توا حتى للستة متاع الصباح. الموعد بعد لحظات يكون مع الميتيو، ناخذوا فكرة على توقعات الجوية بالنسبة اليوم وغدوة. أنا موعد آخر زيدا مع ناخذوا الأكتواليتي، ناخذوا فكرة على الأكتواليتي وكل كل مهم الجديد وكل مهم زيدة الأخبار الوطنية والعالمية. أنا موعد زيدة بعد شوية مع لي بروغرام دو جور، هذا الكل مع بارشا موزيكا نقترحها عليكم. صباح على سليم اللي رافقنا في الإخراج، صباح على فاطمة اللي بعد شوية تلقاوها دايوغ في الموعد اليومي مع الزابينج. آخر نهار اليوم في امتحانات البكالوريا، إن شاء الله يا ربي بنجيح للناس الكل. 10 جوان هو باش يكون آخر يوم بالنسبة للامتحانات، إن شاء الله زينة يا ربي، إن شاء الله بالتوفيق، إن شاء الله نكملوا آخر نهار في ظروف طيبة، وإن شاء الله بنجاح للتلامذة الكل. في انتظار إن شاء الله الإعلان عن النتائج اللي باش يكون نهار 23 جوان، وإن شاء الله يا ربي ما نسمعوا كان الخير، وإن شاء الله تتعدى الامتحانات الكل والنتائج إن شاء الله تكون كان باهية للناس الكل ويفرح كل تلميذ وتلميذة وكل ولي وولية. الموعد زاد بعد لحظات مع الزابلين. خلينا نبدأ بالموسيقى اليوم الصباح الحلوازي أمد تعجن في الفجرية تصيد في أول ساعة. مرحبا بيكم
0: أول ساعة

0: كوكوروكو كلوزر تو مين، هلكم مبروك، ان شاء الله نهاركم زين. الناس الكل كان فلتوا اي خبر اي تصريح في برامج موزايكا فام في ال 24 ساعه اللي تعديت، نقترح عليكم يوميا زابينج مع فاطمه توتسيت.
1: زابينج النهارده شويه شميته، الدنيا حر بس بنقول الحمد لله رب العالمين.
2: 36 سخانه اي من اليوم،
1: مش شميته دي تعتبر اكتر من شميته بشويه. طبعا
2: هنعمل ايه؟
1: ما انا شهيلي
3: يعني وقت الانتداب. ها الناس كل حلوين محلاك كيما الزواج والطلاق، انا كيف كيف كي نجيو باش نعرسوا في الخطبه. يا ولدي عينيها كحل تولي زرقه وشعر اصفر، هو محلاك ما شاء الله عليك.
4: علاش عينيها كحل ولا حتى عيني الكحل
3: مزيان؟ نحكي لك يعني ما ما معليه
4: تعملش مشاكل لروحك وليا ولا لا.
5: واضح ولا في مختلف حتى في البقايا اللي يتقلقوا منه، معناها حتى في سفيق السوج
6: استفادت في الخدمه
5: في البني في ما اخر ذلك
6: في الكراز هذا كيف كيف
5: معناها خلقوا لهم معناها هي تقولوا حركيه اقتصاديه باش نبداو واضحين. دونك اليوم هل تعاطي هذا احنا نقولوا شعبيا نحاولوا انه الناس هذوما نعاملوهم بما يرضي الله بما يمليه علينا الضمائرنا كل واحد انا متخلش فيه
6: ثقافتنا
5: هذيك قلت لك الانسانيه تجمعنا جميعا معناها راهو
2: مش ايش 30 ثانيه باش نعديهم ساكتين.
1: لا لا لا
2: يعني ما يزيدش مشاكل الفقره ذي تحب تزيد مشاكل اخرين. يا ايمن
7: تعرف معناها تلميذ عمره 18 ولا 19 عام يدخل الحبس يعدي حتى شهر ولا شهرين راك باش تصنع منه مشروع مجرم لانه الفضاء السجني هذاك راهو فيه معناها مرتكبي جرائم سرقة عنف بركجات قتل غيرها مجرد وجوده غادي يراو معناها بعد باش تلصقوا تيكا خريج سجون.
8: عايش خويا
2: اعطينا تزغريت هكا كان المنتخب بماركي تصومر ثلاثة نتاع مر ثلاثة ونص تاع الليل نهار الاحد وتماركي تونس واعطيني تزغريت هكا كان يرحم والديك شاهد. يا ربي فمك الربي يا ربي فمك الربي.
4: أنا قلت محمد سلامة وكل تابلات تحلت أعطينا زبدة
3: محمد قال لك قد أثناء الموسم هذا 4 أهداف فقط.
5: المتطرفين في فرنسا
6: يطالب يقول
5: لك ليه يقول لك vous n'êtes pas des français de longue date. فهمت كيفاش؟
6: ليه توا سي بيغ
5: حديثي العرب
6: توا سي بيغ اللي عندهم الجنسية ومهم الصالحين للمجتمع الفرنسي طالبين شي نحيوهم
5: فوالا اكزاكتوم.
2: بالله العظيم كنت في باك تنفضني متخرجش الفيلم
0: صحيت مع التلميذ فوق في جيبه 500 دينار كيف نحب نفهم معناتها شنو اللي يخلي تلميذ فوق 500 دينار
9: ما لقاش كوني مولو والأرجح لقاش كوني مولو.
3: أيوه. إلى حدود مباراة النمسا صبري اللموشي أعتبره متناسق في أفكاره أموره منظمة يعرف شنو يعمل.
10: شهر التالي في الباك بلان وقتها سربوا فما واحد سرب ماتير كيفاش من نص الليل لما ساعتين تاع الصباح تك تك تعملت
11: بحال وتبدل الموضوع هذا هو
10: معناتها فما صرامه وهذا اللي يخلي راهو تقعد الباك نتاعنا باك معترف به في العالم وقيمتها كبيره. اي
2: زوز وكلب معناتها يشم في دي بروين والله نحكي بجدي يا دريت الفيديو ومن بعد جابوا له كرسي قالوا له اقعد ما حسبتش

0: دي بروينة، كيفين دي بروينة تذكروا إيه؟ تعرفوا ما هو ليه السيد ما بصراحة والله دخت في أمري ما تقائد بلجيكا
1: لك على خمسة بليش لعتويل.
2: احنا لازم نفرق بين العقوبات الإدارية والعقوبات القضائية. وقت اللي يتعلق الأمر بالتورط تلميذ في شبكة إجرامية أو مجموعة إجرامية وفما فعل إجرامي، فما تكييف قانوني قضائي للعملية، وقتها تولي مسألة قضائية، وقتها القضاء يتكفل بها. لكن بالنسبة للتلميذ اللي قام بعملية الغش، اللي غش في الامتحان، يبدو لي السجن حل غير مرغوب فيه
3: على خاطر
0: تبعوني في الديمارش لوجيك اللي باش نمشي فيه. ما شي تتسمى هي الولايات المتحده تسمى في الكوب دي مون شنو؟
1: بلد مضيف.
0: واضح، خليني في الكلمه هي. معناتها اللي ماشيين وهما
1: ضيف.
0: اتصور انت يجيو ضيف للدار تقول لهم نحسبوا لكم بجنب فركسكم حل ساكك اعطيني اجي اقف من اليمين لهنا نعدي الديكتور دو بيتان نجيب له كلب معناتها بجنبه معناتها ما نجيهش وقتها شو ماشي واحد ضيف بشي مسبل
4: ولا ضيف وبحذيك تقول له بيتشي دار الجيرين مثلا
0: اي قول اسمعني
4: شو اقعد بحذيك مثلا
0: تجي باش تعمل قهوه وتمشي دار الجيرين ترجع معناتها هل يعقل ايد هذا
1: جينا بعد الخمسة صفر
5: مستنا شوية
1: من قبل ما نتولد أنا ما خسرتش تونس 5-0-73 ولكن مستنا وإحنا جينا في جمعة لابد من تشجيع المنتخب الوطني مهما كانت النتيجة.
0: فوالا لهم له بلد مضيف ولهم ضيوف هذا بكل بساطة معاش كان موافقني إيد في هذه ولا
1: تماما
0: مالك كوب دي مون فيش لا قعدت نستنى فيه شو يقول الجملة دي عندي جمعة نستنى فيه شو يقول لي
1: كلمة ذي تحكي بعد الكوب دي مون
6: زابينغ مرسي بوكو فاطمة إذا كان زابينغنا بالنسبة اليوم غدوة زادة مازال عندكم موعد جديد مع زابينغ جديد وتصريحات جديدة بعد شوية موعدنا مع الميتيو سمر طريق مسافات توسيت في أول ساعة مرحبا بالنسبة
7: أول ساعة كل يوم الاثنين الجمعة من 5-6 الصباح مع نادية الفورتي.

0: بامبلاموس سي سامبل. نهاركم فل الناس الكل, طريق السلامه للجميع. تحيه ليكم كنتوا مروحين, تحيه ليكم كنتوا تسمعوا فينا على سيت www.mosaicfm.net, كنتوا طلعتوا في كرهبكم في اي وسيله من وسائل النقل العمومي, ان شاء الله تخلطوا كان بسلامه. موعدنا مع الاكتواليتي بعد لحظات في لي زيفينمون دو جور. توت سويت ناخذ فكره على التوقعات الجويه في بوان ميتيو. ميتيو طقس اليوم الأربعاء 10 جوان, طقس مغيم جزئين بأغلب المناطق, تدريجيا كثيف السحب بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال والوسط, مع ظهور خلايا رعدية محلية تكون مصحوبة بأمطار وتشمل بعض الجهات الشرقية. بالنسبة للبحر فإنه قليل الاثياب, الريح من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا, بالجنوب ضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. درجة الحرارة في استقرار نسبي تتراوح بين 31 و 36 درجة, هذا على مستوى المناطق الساحلية, والم ارتفعت بين 36 و 41 درجة ببقية المناطق مع ظهور الشيلي محليا. بالنسبة لغدوة الخميس الحرارة في انخفاض بالشمال والوسط تقريبا دون تغيير بالجنوب, والبحر يكون مضطرب وتقس مازال متواصل مغيم جزئيا بأغلب المناطق, مع ظهور خلايا رعدية محلية تكون مصحوبة بأمطار بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال والوسط ومحليا الجنوب. ميتيو نزل معاكم حتى للستة متاع الصباح, إن شاء الله نهاركم مبروك ونهاركم زين. موعدنا بعد لحظات مع الأكتواليتي في les événements du jour. أول قهوة tout de suite في أول ساعة, مرحبا بكم.
1: أول ساعة كل يوم الاثنين الجمعة من 5 إلى 6 الصباح مع نادية الفورتي.

0: صباح ديزير 45 دقيقة. نهاركم مبروك وان شاء الله نهاركم زين والناس الكل وقايت لاكتواليتي في لي زيفينمون دو جور.
1: لي زيفينمون دو جور
0: شكرا نهاركم مبروك وطريق السلامة للناس الكل. نحكيو على أهم الأخبار ونحكيو زادا كل ما يهم المواعيد زادا المنتظرة بالنسبة لليوم. خلينا نرجعو على غرفة أصحاب مدارس تعليم السياقة. كان سمعتوا اللي كان فما حديث على إمكانية أن يكون فما زيادة جديدة في تعريف التعليم السياقة، لكن هذا من في محمد الفاضل بكوش رئيس الغرفة النقابية الوطنية لأصحاب مدارس التعليم السياقة اللي قال أنه اللي تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إقرار زيادات جديدة في تعريفة تعليم السياقة قال ما هو صحيح، وأكد أنه العديد من الأسعار المتداولة يتم تداولها عبر صور ومنشورات غير دقيقة. قال زاد أنه الغرفة ما تنجمش قانونيا أنها تحدد تعريفة موحدة لكل المدارس متاع تعليم السياقة باعتبار أنه هذا يتعارض مع قانون المنافسة والأسعار، وأكد أنه سعر حصة تعليم السياقة حاليا يتراوح بين 25 و 35 دينار بالنسبة للصنف بي، في حين يتراوح سعر الحصة النظرية الكود بين 12 و15 دينار. قال أنه زاد الغرفة من عام 2018 قامت بدراسة لتحديد الكلفة الحقيقية للتكوين، وقال أنه السيارة تمثل نحو 40% من مكونات تكلفة التكوين، وأنه ارتفاع أسعار السيارات أثر بشكل كبير برشا على مداخيل أصحاب المدارس. قال أنه زاد معدل سعر سيارة تعليم سياقة كان قبل في حدود 16000 دينار عام 2009 و2010 مقابل توا 60000 دينار حاليا، واعتبر أنه الارتفاع ذي مازال ما واكبوش تطور مماثل في أسعار حصص التكوين، وكان زاد أرجع الصعوبات اللي واجهها القطاع إلى تراجع القدرة الشرائية للمواطن، انخفاض الطلب على الحصول زاد على رخصة السياقة، وتراجع عدد الشبان في الفئة العمرية المستهدفة نتيجة هذا للتحولات الديموغرافية. قال أنه عدد المترشحين للحصول على رخصة سياقة زاد هو بيدو عرف تراجع بنحو 25%. كان نرجعوا لعام 2010 و2024 حسب معطيات الوكالة الفنية للنقل البري. فيما يتعلق زاد بمعاليم الاختبارات، فأنه معلوم مطلب امتحان القانون الكود يبلغ حوالي 100 دينار، في حين تتراوح معاليم اختبار الجولين واختبار المنيرة هون يحكيوا على السيركولاسيون والمانوفر يكون بين 150 و180 دينار. وأكد أنه حصة السياقة راهي تدوم 50 دقيقة والحصة النظرية متاع الكود تدوم 60 دقيقة. يقول أنه هذا نظام معمول به منذ سنوات في تونس وفي عدد زادة من الدول الأوروبية. دونك نهنيكم كلكم تعديوا في الباك في الفترة هذية، وبينتو إن شاء الله تبدأوا في التحضيرات رخصة السياقة. ما فماش زيادة في التعريفة. باش نرجع زادة على الفيديو اللي دارت على نطاق واسع على الريزو سوسيو خلال الساعات الأخيرة، الفيديو اللي توثق ظهور ثعبان يظهر كأنه الكوبرا بأحد أحياء ولاية سيدي بوزيد، اللي أثار حالة من القلق والخوف في صفوف المواطنين بسبب الخطورة متاع النوع هذية. كتب عام جمعية المرصد البيئي الحبيب الدالينسي والخبير في الحياة البرية قال أنه الثعبان ظهر في الفيديو هو بالفعل كوبرا مصرية معروفة زادة علميا، واللي تعتبر من أخطر الثعابين السامة في منطقة شمال أفريقيا. قال زادة أنه الثعبان هذية في تونس عنده برشة تسمية شعبية من بينها بوفتيرة وغيره. قال أنه يتميز بقدرة على أنه وقت اللي يحس خطر ولا يكون في وضعية دفاعية معروفة يحرك الرقبة متاعه. قال أنه الكوبرا المصرية هي من أكثر الزواحف اللي سامة في المنطقة، وسمتها زادة يحتوي على مواد نجم تأثر على الجهاز العصبي وتشكل حتى خطر كبير في حالة عدم التدخل الطبي السريع بعد التعرض للدغة. إن شاء الله بلطف يا ربي على الناس الكل وعلى المتساكنين في سيدي بوزيد. في المقابل زادة الخبير يقول أنه هذا النوع من الثعابين هو خجول بطبعه ويفضل الهروب وقت اللي يرى الإنسان، ولا يلجأ إلى الهجوم إلا إذا حس بالخطر وإلا تم استفزازه أو المحاصرة متاعه. قال أنه ظهور هذا النوع من الزواحف في المناطق السكنية يرجع لعدة عوامل من بينها البحث عن الغذاء في خلال فترة التزاوج، إضافة إلى التغيرات اللي ترأت زادة على البيئة الطبيعية وتراجع زادة بعض الأنواع متاع الفرائس اللي كان يتغذى عليها. دونك دعا المواطنين أنهم ما يقتربوش من ثعبان ولا يستفزوه، ويتصلوا بالجهات المختصة للتدخل وإبعاده. قال أنه الحفاظ على توازن بيئي راهو لا يتعارض مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية السكان.
1: Les événements du jour. أول ساعة.
2: Yeah.

0: الخمسة وتسعة وأربعين دقيقة. أنشهل نهاركم مبروك ونهاركم زين الناس لكل طريق السلام عليكم من ما تسمعوا في موزيكا فام. أنشهل نهاركم ما في كان الخير وقعت ناخذ فكرة شنو يستنى فينا بارتيغ من سادة متاع صباح في البروغرام دو جور.
1: البروغرام دو جور موزيكا فام
0: بالضبط بعد 11 دقيقة من توا الموعد يكون مع أمين جارة. كيف أحلى صباح الكل كيما عودتكم برشا جديد وبرشا أخبار وبرشا ربح زيادة على امتداد 3 ساعات من 6 حتى ل 9 متاع الصباح. الموعد كالعادة يكون في على الخوية مع 7 و 10 دقائق لكن زيادة عن قبل الموعد يكون مع فاطمة في دقيقة حظ 46 دقيقة. موعدنا زيادة في خير باش تربح 56 دقيقة يوميا تنجموا تربحوا معنا لي كارت دو ريشارج من إهداء موزيكا فام. عنا زيادة موعدنا اليومي مع الأكتواليتي كيما قلنا في على الخوي. اليوم بيكون موضوعنا يهم نقابة الفلاحين ويهم زيدا موضوع يهم الأدوية البيطرية. نقابة الفلاحين من جهتها تقول أنه فما اليوم نقص على مستوى الأدوية البيطرية لهدد قطيع الماشية بعدد من الأمراض. هذا باش نحكيو فيه بعد شوية وإن شاء الله يا ربي يكون ضيفنا حاضر معنا عميد البياطرة سيد أحمد الرجب نحكيو معاه بأكثر تفاصيل على الموضوع هذا. يا موعدنا زيدا يكون مع ماكي في دي مينوت كرونو مازلنا نتابعه في كل مهم الأخبار اللي عندها علاقة بالمونديال والمستجدات الكل. موعدنا يكون مع الربح زادة في صباح تربح تكلمونا على 71-113-1000 نجموا تربحوا معنا لودو برودوي من إهداء جديدة. موعد آخر عندكم نجموا تربحوا معنا من خلاله في لو كوندكتور 200 دينار يوميا في لو كوندكتور مع أيمن. وساعتنا الثالثة للموعد يكون فيها مع إياد الدهماني في مع إياد الباغوميتر. ونختموا كالعادة بإنت بهش قال اليوم باش نمشيو نحكيو على شنية قصة جزيرة ابنة ترامب واليوم علاش ناشطة ألبانية تهاجم المشروع متاع الجزيرة متاع ابنة ترامب. هذا الكل باش نحكيو فيه بأكثر تفاصيل. شكرا لكم الناس الكل على الاستماع لنا. ميرسي بوكو فاطمة اللي سمعتوها في الزابينغ. ميرسي بوكو سلومة زيدة اللي رافقنا في الإخراج. إن شاء الله الموعد يكون بعد لحظات معك كيف أحلى صباح. وغدوة يكون عندنا رونديفو جديد في أول ساعة من 5 حتى 6 متاع الصباح. نهاركم مبروك إن شاء الله زينة الاثنين اليوم في آخر الأمتار الأخيرة خلينا نقولوا من امتحانات البكالوريا. إن شاء الله نهاركم مبروك.
1: أول ساعة كل يوم الاثنين الجمعة من 5 ل 6 الصباح مع نادية الفورتي. موزايك FM الأولى في تونس.

صباح الفل، صباح الورد، ان شاء الله نهاركم مبروك سعيد. اليوم 10 جوان 2026، ان شاء الله يا ربي انطلاقه نهار ممتازه، وان شاء الله يا ربي شميسه تعمل كيف طلع علينا اليوم. تبعد شويه ناخذ فكره حاله الطقس وبدايه هذا الاسبوع اللي في الحقيقه درجات حراره مستحبه نوعا ما بالنسبه لدرجات حراره في شهر جوان. البارح تقريبا نعطيكم لمحه شويه اخر جوست معناتها نحضر روحي هكا بالكدا، مثلا الصباح في حدود 22-21 درجة وهو طقس ممتاز جدا. نجم نقوله بالنسبة للويكاند إن شاء الله الجاي فانو درجات حرارة بشكون تقريبا كما قلت لكم في حدود 28-29 بين جمعة وسبت. كان تسألوا على اليوم مثلا يوم الأربعاء 32 درجة في شهر جوان، به 32 مش خايبة، مواسخن شوية من البارح اليوم بشكون، والتفاصيل الكاملة تجيكم شوية آخر مع نادية في مداخلة أولى، وبعد أكثر تفاصيل من المعهد الوطني للرصد الجوي. ناخذ أصدقائنا في المعهد الوطني للرصد الجوي يعطيونا الأخبار الكاملة ودرجات الحرارة الكاملة على كامل تراب الجمهورية. عايش نحويلكم يا جماعة، قيوة بنينا اليوم الصباح، سيركولاسيون خفت شوية صباح بعد نهاية تقريبا السنة الدراسية. نتمنى لكم إن شاء الله بإذن الله ربي يوفقكم، وإن شاء الله ربي يفتحها في وجوهكم. هكا تفكير صغير الصباح في جماعة اللي عاديوا امتحانات الجامعة، إن شاء الله ربي يعينكم، وإن شاء الله ربي يوفقكم، وإن شاء الله ربي مربوحة، وإن شاء الله بالنتائج الطيبة. وتفكير كبير برشا لجماعة البكالوريا، إن شاء الله اللي كملوا عداء ويستناو في النتيجة، إن شاء الله بإذن الله موفقين، وإن شاء الله ربي يفتحها في وجوهكم. الناس كله ما تسمعوا فينا مرحبا، هذه أحلى صباح من 6 للـ9 متاع الصباح.

0: ميتيو
1: ميتيو 36 دقيقة. نهاركم مبروك وإن شاء الله نهاركم فل. الناس الكل ناخذ فكرة على طقس اليوم الأربعاء 10 جوان. طقس مغيم جزئيا بأغلب المناطق، تدريجيا كثيفة سحب خاصة اليوم بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال والوسط. باش يكون فما زادة ظهور خلايا رعدية تكون مصحوبة بأمطار وتشمل بعض الجهات الشرقية. بالنسبة لدرجات الحرارة فنها تقريبا كما البارح في استقرار نسبي، تتراوح بين 31 و 36 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات وبين 36 41 درجة ببقية المناطق مع ظهور شيلي محليا. البحر اليوم قليل الاضطراب والريح من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب تكون قوية نسبيا، بالجنوب تكون ضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. غدوة الخميس 11 جوان الحرارة تعاود ترجع في انخفاض بالشمال والوسط، تقريبا تقعد دون تغيير بالجنوب، البحر مضطرب. وغدوة الطقس مازال يكون مغيم جزئيا بأغلب المناطق، تكون زادة معنيين بظهور خلايا رعدية محلية تكون مصحوبة بأمطار بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال والوسط ومحليا الجنوب.

Mosaïque FM.

0: Santa Santa's Bear.
1: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
0: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
2: صباح الأخبار الحلوة، طاقات الممتازة لكل الأبراج الفلكية، نهار الطاقة الحظ، الأجواء الحلوة خاصة للأبراج الهوائية، الفرص قدامكم باش تعودوا ترتبوا أفكاركم، الوقت وقتكم، ميزان جوزاء دلو للفرح التواصل، أما زادة وقت الثبت رويحكم شوية وسط الحركة الكل. هو صحيح راهو الفرحة حلوة، أما راهو الاستقرار هو اللي يخليها تدوم. وفي عز موسم أعيد ميلاد الجوزاء، هوني نحكيو على احتفالاتهم بأعيد ميلادهم، النار راهي تزيد تتغذى من الحركة، الكلام، الفرص السريعة، أما زادة يلزمها شوية حكمة. هو الأكيد هوني نحكيو مع ثلاثة أبراج اللي هما حمل، أسد، برج القوس الناري. نحبكم تسيسوا، راهو السرعة في القرارات مش ديما معها ربح، كيفكم كيف الأبراج الترابية، عذراء، ثور، برج الجدي، راهو النجاح متاعكم جاي بالخدمة والصبر حتى في الحب. مش كل سكوت معناه برود، لا بالعكس، مش كل زادة تأخيرة معناه عدم الاهتمام، فما برشا ناس يعبروا بالوقت راهو مش بالكلام. واليوم بالذات عندنا السرطان، عقرب، برج الحوت، ميسالش راهو كان تركزوا على خدمة واحدة وتكملوها في عوض ما تفرقوا طاقاتكم في برشا حاجات. انتوما راكم الاساس، انتوما راكم اساس الاستقرار اليوم، صبركم وتنظيمكم هو اللي ربح، حتى كان الجو اللي داير بيكم مش هيك الكل.
1: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
0: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم. أحلى صباح،
3: أحلى صباح،
0: كل يوم الاثنين الجمعة من 6 لتسعة متاع الصباح.

0: تربح خربش تربح.
1: صباح الفل، صباح النور، ان شاء نهاركم اسعد الايام، صباح نشاط والحيويه ليكم الكل. على ذمتكم استاندار نتاعنا طلب 71 113 الف، باش نجمو تشاركوا معنا في صباح تربح مع 7:35 تربحوا لودو برودوي جديده من اهداء جديده. رقم البطاقه اليوم الصباح هو التالي 11 85 78 34 76 03 42. ألف مبروك لسعيد الحظ الفائز ببطاقة شحن بقيمة 10 دنانير.

0: długo żyw.
1: Life is life. La la la la la. Life is life. والله مريضة وليت نشطح وننقص في الكوجينة صحيفة دراع خليته وانا قلت ندور دمي هالغنية حياتني. سنة 2016 مبروك علينا. Life is life.

0: كلمة حلوة ما سمعتها.
1: بالله لا لا حتى أنا.
2: يا أبو الناس صباح الخير. هم بيحبوا صباح الخير صباح النور بيحبوا الحاجات دي.
0: أنا طيب أشوف ماشي. شملت. يا أخي كيف واحد بيشي واقف كرافته وحطها فوق نار ويدخل بها للسيج ولا كيفاش بيشي يعمل؟ بين تمشي ترقى الخط أحمر بين تمشي تخاف مش نرمال ومش مش نرمال عشان كيف بيت
3: ندير اللي ما عنده ما يعمل في حياته نهار كامل مشدين التليفون ويحبوا يعملوا البيت على شنيا البيت يلموا في الجامات وفي القلوب عندها ما تعمل بيت بيت
4: ما يقولوا شنو مرأة يا

0: ارسل صوتك للصندوق.
1: صندوق عجب.
0: صندوق عجب على موزايك اف ام كل يوم من الاثنين للاحد. اطلب 71-113-013.
2: 71-113-013.
0: سجل رايك، نقدك، اقتراحك ولا موقفك، صوتك يوصل. صندوق عجب على موزايك اف ام يوصل صوتك. راديو موزايك اف ام تونس. الأخبار.
3: أسعد الله صباحكم بكل خير وأهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري. مجلس وزاري بإشراف رئيس الحكومة سارة زعفراني الزنزري وبحضور كل من وزير الفلاحة عزيم الشيخ وكاتب الدولة المكلف بالمياه حمادي الحبيب يقر جملة من الإجراءات لضمان التزود بالماء صالح للشرب وتحسين إدارة الموارد المائية. وتتمثل أبرز الإجراءات في إعادة تنظيم منظومة التزود بمياه الشرب في الوسط الريفي من خلال إحالة التصرف المنظومات المائية تدريجيا إلى شركة الصناد، فضلا عن إحالة المشاريع الجديدة مباشرة إليها لضمان ديمومة الاستثمارات خاصة في الولايات ذات الطابع الحضري. ووفق بلاغ رئيس الحكومة أقر المجلس الوزاري أيضا إلزام الباعثين العقاريين لإنجاز خزانات تجميع مياه الأمطار على مستوى البنايات المزمع إحداثها في إطار البرنامج الوطني لتجميع مياه الأمطار في كل المناطق. ومن القرارات المعلن عنها أيضا تثمين المياه غير التقليدية والرفع من نسبة استغلالها واستخدامها في القطاع الفلاحي مع استكمال إنجاز المشاريع المبرمجة لتحويل المياه بين سدود الشمال ونحو المنظومات الكبرى للماء الصالح للشرب. في تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، الحرس الثوري في إيران يعلن فجر الأربعاء ضرب 21 هدفا أمريكيا في منطقة الخليج والشرق الأوسط، من بينها مقاتلات F-35 في قاعدة الأزرق في الأردن والأسطول الخامس الأمريكي في البحرين ردا على الهجوم الأمريكي الأخير على إيران. والحرس الثوري يؤكد تدمير 4 أهداف مهمة بصواريخ بعيدة المدى تعمل بالوقود الصلب، وكذلك تدمير طائرة مسيرة من طراز MQ-9 خلال المعارك الجوية بنيران مقاتلي الدفاع الجوي في سماء مدينة جام في محافظة بوشهر جنوب إيران. وكانت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم أعلنت مساء الثلاثاء شن ضربات على أهداف إيرانية، قالت إنها جاءت دفاعا عن النفس حسب تصريحها، موضحة أن الضربات جاءت بتوجيهات مباشرة من الرئيس دونالد ترامب. وقيادة سنتكوم توضح في بيان أن هذه الضربات على إيران جاءت في إطار الرد على إسقاط مروحية باتشي التابعة للجيش الأمريكي، مضيفة أن هذه المهمة تعد ردا متناسبا على عدوان إيراني غير مبرر وفق تعبيرها. ومن جانب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول أنه رغم هذا الرد العسكري الأمريكي فإن الولايات المتحدة لديها اتفاق جيد جدا وفق وصفه مع إيران، معربا عن اعتقاده بأن هذا الاتفاق سيبقى قائما حسب قوله. صحيفة هارتس الإسرائيلية تؤكد أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بات يدرك تماما جدية إيران بشأن الجبهة اللبنانية، وأن لبنان ليس ورقة للمساومة في المفاوضات، وأنه الاتفاق النهائي مع طهران دون وقف القتال في لبنان. نهاية هذه الجولة ومشوار الصباح، تواصل مع أمين وكامل الفريق، كونوا معنا.
0: الأولى في تونس، أحلى صباح.

0: صباح الخير احمد, صباح الخير اللي تشوف فيك ان شاء الله. هاركم اسعد, صباح النور اياد,
1: صباح النور امين, تحيه المستمعين الكل وان شاء الله موفقين يا رب.
0: صباح النور ندى,
2: نهارك زين امين, نهارك مبروك, ولكيف نتاع احلى صباح الكل واللي يخدموا في مزيك الكل,
1: صباح
2: عليهم
0: خير. انا جايز بيدخل يقول صباح الخير امين,
2: صحيح بالواحد بالاسم
0: بالاسم
2: عندك حق. من شنو
0: صباح خير حتى
2: ولا برنامج معناتها
0: تسميهم كل واحد من الولاد انتم توفيق ديالك, قول صباح خير امين صباح خير مستمع مستمعة
2: ترى لكم
0: صباح خير سيد العميد.
2: سيد العميد تدى صباح الخير, باش شوي خير باش يكون حذر معنا. خلي نحكيو على موضوعنا اليوم في على الخوي, باش نحكيو على التحذير اللي جي من عند نقابة الفلاحين من تداعية النقص المسجل في عدد من الأدوية البيطرية. نقابة الفلاحين تعتبر انه الوضع ذا اليوم يشكل تهديد حقيقي للقطيع متاع الماشية في عدد من المناطق في تونس, ونعرفوا انه الفترة الحالية اللي تشهد برشا تغيرات مناخية وموسمية اللي هي هذية تنجم تأثر على صحة الحيوانات. وكان رئيس نقابة الفلاحين ميداني الضاوي في تصريح المزي كفام قال أنه مربي الماشية قاعدين يواجهوا في صعوبات متزايدة بسبب فقدان بعض الأدوية الضرورية لعلاج الأمراض الموسمية والوقاية منها. يقول زادة أنه الفترة هذية تتزامن مع انتقال القطيع من الرعي في المراعي الخضراء إلى الاعتماد على الأعلاف الجافة, وهي مرحلة حساسة تنجم زادة ساعات أدي ظهور بعض الأمراض المرتبطة وقت اللي يتغير النظام الغذائي للحيوان. وقال زادة أنه من بين الإشكاليات المطروحة اليوم انتشار بعض الأمراض اللي تستوجب التدخل السريع والتلقيح أو العلاج المناسب, غير أنه الغياب متاع الأدوية اللازمة يزيد من تعقيد الوضع. ويحط زادة اليوم المربين قدام مخاطر كبيرة تنجم حتى توصل إلى نفوق عدد من رؤوس الماشية. قال أنه نقص ذي ما يعكسش فقط على صحة القطيع, لكن يخلف زادة عباء اقتصادية إضافية على الفلاح ليلقى روحه زادة عاجز أنه يحمي الماشية متاعه في ظل محدودية الإمكانيات وارتفاع زادة كلفة الإنتاج. مشكور جدا ضيفنا اليوم عميد البيطرة سيد أحمد الرجب, نحكيه معاه اليوم شو الأمراض اللي تنجم تهدد الماشية وشو طبيعة الأدوية هذه البيطرية اللي مقطوعة, وهل أنه عنا أدوية جنيسة نجم نتصرفوا بهم ولا لا. هذا الكل نحكيه فيه مع ضيفنا سيد أحمد. صباح الخير, مرحبا بك.
3: صباح الخير مدام نادية, صباح الخير في أمين وسياد, وتحية طيبة لكل مستمعي مزيكة فان.
1: صباح النور.
2: شكرا لك سيد أحمد على قبول تدخل معنا اليوم الصباح. خلي قبل كل شيء وقت اللي نحكيه على الفقدان أو نقص مسجل بتو في عدد من الأدوية البيطرية هذية, يظل لي نفس الشيء. احنا حتى البارح وقت اللي حكينا قلنا اليوم الأزمة وقت اللي تمس أدوية تهم الإنسان, فكيف كيف زادة يظل لي نفس الشيء في علاقة ببعض الأبو تمس زادة حتى الحيوانات النقص ذي.
3: يعطيك الصحة مدام نادية. هو الأدوية هذه يلزمها تكون موجودة, عليه يلزم تكون موجودة باش نحافظوا على الثروة الحيوانية, وعليه يلزمنا نحافظوا على الثروة الحيوانية على خاطر الناس الكل نحكوا على الأمن الغذائي. ما ينجمش يكون ثم أمن غذائي وما ثماش أدوية ولا لقاحات. بصفة عامة هو ثم نقص كبير في عدة لقاحات, ونعرفوا الوقاية خير من العلاج. يلزم الحيوانات تكون ملقحة باش تعطي باش تعيش وباش تعطي مردودية. كيف كيف ثم أدوية برشا اللي ناقصين ويتزامنوا مع عدة أمراض موسمية كما في الصيف, أو ثم عدة أمراض تظهر في الصيف يجيبها الجراد والناموس وغيره. دونك كيما بصفير لدى الأبقار ولا التهاب الذرع التهاب الثدي لدى الأبقار, كيف كيف ثم أدوية مهمة جدا لترفيع من وتحسين نسبة الخصوبة لدى الأغنام. احنا نعرفوا طول اللي ربي يقول لك يلزم عندي هدف, عادة هي النعجة تولد مرة في العام, أما الهدف تولد مرتين في العام ولا مرتين في العام ونص. كيف كيف البقرة الهدف تولد مرة في العام, الخطر كي يبدأ مثلا مش الأدوية ذي شوي علوش في العام ولا يلزم مرتين. دونك اللي هنا كيف كيف رانا نحكو على الأمن الغذائي, وباش ما يصير الناس كيما صار الناس العام هذا ريتو غلال علوش وريتو. دونك اللي هنا يلزم طول نحافظوا على الثروة الحيوانية ونستغلوا المكتسبات العلمية منها الأدوية هذه اللي تساهم في تحسين الخصوبة. ما هيش موجودة كيف كيف ثم بونج لدى الخيول, ما يجيك حسان عنده جرح ثم مشكلة في البونج يقول لك برش ري بونج العباد ولا بونج الكلاب يتكلف غالي برشا. دونك اللي هنا على الأقل دونك اللقاحات أدوية ضرورية تتماشى مع الأمراض الموسمية, الأدوية اللي تساهم في تحسين الخصوبة لدى سيرتو الأغنام والأبقار والبنج. هذونا تراهم ناقصين بس. وهنا مشكورة العمادة الوطنية وبالتنسيق مع المجالس الجهوية والأطباء البياطرة الخواص راسلوا الصيدلية المركزية.
1: سيد أحمد النقص متاع الأدوية معناتها هو زادة أن سمبتوم متاع أنه اليوم عندنا مشكل ومانيش حابين ننظروا له كمجتمع كبلاد اللي هو عندنا

0: ولن حتى الأرقام هذه هي أرقام تقريبية لأنه مانيش كيما الدول اللي عندها إحصائيات معناتها دقيقة متاع الرؤوس الأبقار وإلا الأغنام. دونك اليوم أدلى حاجة متاع أنه فما دواء مقطوع اليوم ولا غدوة، المشكل أعمق من هكا.
1: صحيح دواء لهنا هذه ما هو باش احنا يكون عندنا امن غذائي، يلزم حاجه من الحاجات الدواره، والدواء مش هو اللي يامن الغذاء ولا الوحده اللي باش يحافظ على الثروه الحيوانيه. كما كنت تحكي الاسترسال، يلزم يكون الحيوانات مرقمه من طول. نرجع باش نعرفوا في العيد قديش عندي نعلوش ولا في اي مناسبه. احنا مشكله الاسترسال ما هيش موجوده، والترقيم والقطيع مشكور ونقص برشا. ونتذكر دخلت معاكم برشا مرات وقلنا القطيع نقصه، حتى ثم شكون خرج وقتها من وزارة الفلاحة يكذب قال لك القطيع نزيد، وهنا نشوفه في الزيادة الملحوظة. وهنا نرجع الأدوية، راهو كيما تبدأ ما هيش متوفرة، راهو باش تولي ثم الكونترا الدور، واللي هو فعليا تو ثم كونترا الدور. وإحنا الأدواء المهرب هذا ما نعرفوش عليه، وصيرتو تنجم خاطر برشا فلاحة يقول لك يا أخويا الله غالب، يلزم بقرتي تمنع بقرة بطنا 13 مليون عندها مرض موسمي كما بصفير ولا كذا، يقول لك داوي هالي تم راهو تم الأدوية الكونترا الدور. وطول وين نخلو فراغ تجي الحاجات اللي ما هيش باهية كما الكونترا وغيره. دونك لهنا راهو نردو بينا. ولهنا تقول لي انت تو عليش تو الادويه، خاطر الله غالب ثم بيروقراطيه في الاداره. هو الدويات ولا لي فاكسان يتشيروا بطلب عروض، كل عامين يصير طلب عروض. صار طلب العروض 24 25، تو احنا 26 27. عاده قبل كيفاش يصير طلب العروض؟ يخرج في جويليا يحضر جويليا يحضر باش المخابر اللي يجيبوا الدواء يحضروا رواح. ومن بعد ولا في اكتوبر تو سنين انا نحكي مع ناس قال لك الجمعه اللي فاتت جاني الاعلام باش نجيب الدواء. بقول الحمد لله هم ممكن محضرين ارواحهم وثم ادويه باش تدخل في القريب العاجل، خاطر في الكونترا ديجا نتاع لابو عنده 120 يوم باش يجي. كي تهبطها له في انت نورمالمون تهبطها له في جويليا اللي فاتت ولا في اكتوبر، تبعث له الجمع في ماي، هذا سي نورمال تنجم تستنى شهرين وثلاثة واربعة خاطر عندها الحق يجيب في اربعة. دونك لهنا والناس كل سنة بربي نحكوا على ثورة تشريعية، ما يجيش تنقيح بعض الفصول خاطر تو كيما تجيب التاي الاخضر تجيب الدواء ما هوش نفس الشيء، راهو الدواء ضروري. دونك لهنا وطريقة تزود الاطباء البياطرة ثاني تجي تحضر لي فارماسي سونترال في مدنين وفي قفصة وما فيهاش الدواء. دونك لهنا حتى طريقة تزود الاطباء البياطرة يلزم يشروا من عند المخابر المحلية ومن عندك البائعية الادوية بالجملة. ما تربطاش خاطر ما واش باش يطلع لك منتا الطاوين والمدنين الفارماسي سونترال نتاع تونس، خاطر اكيد لك نتاع مدنين ولا قفصة راه ما فيهاش الادوية البيطرية.
2: واضح جدا
1: هذه كل المشاكل اللي لازمنا نتفادوها باش نحافظوا بالحق على اكلنا، بالحق نحكوا على امن غذائي يلزم نطبقوا.
2: واضح جدا، شكرا لك سيد احمد، يعطيك الصحة، مشكور على حضوركم معنا وعلى توضيحات اللي قدمتينا اليوم الكل. سيد احمد الرب عميد البياطرة ضيفنا اليوم في على الخوي، ان شاء الله نهارك زين، نهارك مبروك.
3: نحبكم فايقين وبين الكلام والانترنت ما تقعدوش محتارين، مع اللوفر جيجا كلام متاع أورانج عندكم الاثنين، اختار الجيجاوات وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين.
4: ميلا نحبك فايق ولد بلادي، خذ لوفر جيجا كلام واختار الفورفي اللي يساعدك، ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر، والمكالمات موقل بلاش حسابات. ميلا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج. عندك أورانج.
5: أحلى صباح، أحلى صباح، كل يوم الاثنين الجمعة من 6 ل 9 متاع الصباح.
6: كتالوج عزيز الجمعة هذه فيه جديد الريفاج بعروض بروموات ما تتفلتش، ملي اكتشفوها على موقعنا عزيزة توانتيان ولا على الباج فيسبوك مجازة عزيزة.
5: ميتيو ميتيو
7: مباشرة مع ضوء نياز الجوي، أختنا سعيدة إن شاء الله نركز عاد الأيام. صباح نور.
8: صباح النور خوي أمين، تحية ليك وكل مستمعي ذات مزيك.
7: إن شاء الله صباحك مبروك سعيد. البارح كان نهار سخون البارح، دونك درجة حرارة مرتفعة، هل منتظر اليوم يكون نفس درجة الحرارة ولا؟
8: صحيح كما قلت البارح يعني شهدنا ارتفاع في درجات الحراره تقريبا على اغلب المناطق بلادنا وان جاوزت المعادلات العاديه لشهر جوان. في تونس العاصمه كنا سجلنا تقريبا 36 درجه كحراره قصوى بعد الظهر، وقت المعدل العادي لشهر جوان هو 31 درجه. حراره هي مش حراره استثنائيه يعني ولا حراره قياسيه، نحن قاعدين نتهيئوا تدريجيا لفصل الصيف. اليوم تقريبا

0: تقعد في نفس المعدلات الحرارة لأقل شوية اليوم، يكون طقسنا اليوم مغيم جزئيا في أغلب المناطق، تتكيف السحب تدريجيا بعد الظهر في المناطق الغربية، ونتوقع تكون خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار باش تكون أحيانا غزيرة خاصة في المناطق يعني القاسرين سيدي بوزيد القيروان، وتشمت محليا بعض الجهات الشرقية للوسط والشمال. الريح اليوم باش تكون من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط، هذاك علاش الحرارة باش تقعد مرتفعة، والقطاع الشرقي بالجنوب تكون قوية نسبيا قرب السواحل الشمالية وضعيفة في معتدلة ببقية الجهات. البحر اليوم متموج إلى مضطرب في الشمال وقليل الاستراف في بقية السواحل. حرارة اليوم باش تتراوح كما قلنا بين 30 و 35 درجة في المناطق الساحلية والمرتفعات، وتكون بين 36 و 40 درجة ببقية المناطق. بالنسبة ليوم الغد يعني تقريبا نفس الوضعية الجوية، باش يكون الطقس مغيم جزئيا في أغلب المناطق، وتتكثف السحب بعد الظهر في المناطق الغربية، تكون خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار تشمل محليا بعض الجهات الشرقية. غدوة باش نشهد انخفاض طفيف في درجة الحرارة، خاطر الريح باش تبدل تصير من القطاع الشمالي في الشمال والوسط، تقعد من القطاع الشرقي بالجنوب، تكون قوية نسبيا قرب السواحل والجنوب. الحرارة في انخفاض كما قلنا تتراوح القصة بين 25 و 30 درجة في الشمال، تكون في حدود 23 درجة في المرتفعات الغربية، وبين 31 و 36 درجة في بقية المناطق، وتوصل حتى 41 درجة في الجنوب الغربي مع ظهور الشهيلي. هذه توقعاتنا تقريبا بالنسبة لليوم والغدوة. بالنسبة ليوم الجمعة تكون سحب عابرة بأغلب المناطق، الحرارة بتشهد انخفاض طفيف يوم الجمعة، ويوم السبت ترجع الارتفاع متاحها وتكون ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة.
1: يعطيك الصحة سعيدة، إن شاء الله لك أسعد الأيام.
0: يعيشك، شكرا لك. ميتيو
2: كتالوج عزيز الجمعة هذه فيه جديد الريفاج بعروض بروموات ما تتفلتش، ما اكتشفوها على موقعنا عزيزة كوانتيان ولا على الباش فيسبوك مجازة عزيزة.

0: 10 minutes chrono. 10 minutes chrono.
1: صباح نور مكي.
2: صباح الفل لمين ليك والسادة المستمعين.
1: وإن شاء الله بإذن الله موفق المنتخب الوطني التونسي غدوة إن شاء الله. هكا ولا
2: غدوة يبدأ المونديال؟ نحن
1: غدوة شو باش يبدأ غدوة؟
2: ليه مع المنتخب
1: مازال يا مكي نهار لحد نحن إن شاء الله في
2: الفجر متاع نهار
1: جاه ربي ما غير ما مهبشونا ومهبشوا رياحكم ومهبشوا العالم.
2: نعطيك حاجة الليلة الفاصلة من بين نهار لحد ونهار لحد
1: حتى هذية باقي ما تدخلش المخية سهلا نهار لحد تسهر في الليل فوت نص الليل مرة ثلاثة
2: أكثر
1: يوم الاثنين الثالث ليلة نهار لحد تسهر فوت نص الليل مثلا أنا في مخي يتقيد باللحد ما يتقيدش باثنين ماتش هذاك فوت نص الليل ماضي ثلاثة نتاع الصباح الماتش واضح يوفى الماتش تمشي تخدم على روحك عينيك محوقة جوك أحلى جو وإن شاء الله بإذن الله
2: إن شاء الله تكون فرحان
1: صحيح عينيا محوقة وفرحان ما عنديش مشكل
2: صحيح
1: ما عندي حتى مشكل
2: هذيك أهم حاجة
1: عينيا محوقة ولا قدر
2: لا لا لا لا لا
1: يوليبانش عليا
2: خموش فيه هذيك
1: معناتها واحد معاش أنا اسكو باش تصبحوا ولا
2: كل واحد يمشي
1: نبرمجوا شويه وتقوم تعمل قيلوله في الليل وبعد تقوم انتو كام معناتها مش عارف كل واحد شنو بروجرامو مراد شنو بروجرام قال لي باش نسهر مانيش باش نرقد بعد يجي مخر الصباح لهنا نذكرك يوفى الخمسه الماتش تجي تخدم لهنا راك طول به عبد الناصر شمنا فيها عبد الناصر به احمد احمد قال لي مانيش بتفرج تفرج في اليوفي
2: ولا شنو عندك كان يوفي
1: به وانت ما كيش تعمل
2: والله يا نورمال
1: تفرج لهنا انت
2: ما نزلت مانيش عارف كيفاش
1: ماك تخدم مخي في سبور ولا
2: هي بنزل ليه باش تفرج في الماتش اما ما زدت خاطر ليه ليه
1: انت حقا نهار الاثنين مش انت فاهمي
2: اي وبوسيبل زاد نهار لحد في الليل زاد تكون عندنا تغطية خاصة معناها مش نكون سيرمون موجود لهنا في كل حالة
1: واضح انتو كان منتخب في المكسيك هذا اللي نطمنوكم به والمنتخب في المكسيك عامل طريف جدا كان فما مشجع وحيد في استقباله
2: مشجع وحيد في استقباله هو ساعة كي نحكي على استقبال رسمي كان موجود القائم بالأعمال والقنصل متاع واشنطن كانوا في استقبال المنتخب بصفة رسمية قدام لوتيل المنتخب لقى مشجع تونسي هز درابو تونس معه زوجته المكسيكية تونسي اسمه ياسين مازال كي بدأ يعيش في مدينة مونتيري بزاره هو يعني جاء المنتخب جاء كان في استقبال المنتخب والكاميرا الكل اللي كانوا يصوروا في الريفين تاع المنتخب الوطني التونسي ولاو يصوروا في ياسين ويسألوا فيه على تونس وكأنه فيهم شكون ما يعرفش ونسالي نحن ديجا رابحين بلادهم المكسيك
1: كانت في تومبوكها رابحين يعني ثلاثة
2: بالضبط هذا هو يعني المكسيك في في في قوتها ورابحينهم ويسألوا فيه على تونس وعلى على على البلاد وعلى تاريخها وعلى كرة القدم وعلى برشا حاجات دونك هو وحده كان صانع الحدث وفما زاد الجماهير التونسية باش تتنقل وفما شفت جماهير تبرمج وفما جروبات في فيسبوك يبرمجوا يعني على التنقل نتاعهم نهار المقابلة فما خاصة خاصة فما برمجة خاصة الماتش اليابان وتونس اللي هو يجي المقابلة رقم 1000 في تاريخ المونديال دونك باش يحضر فيها رئيس الفيفا واكيد العالم الكل باش يصور المقابله هذه دونك ماذا بينا الجماهير التونسيه تعطي احسن تصويره لتونس لبلادها في في في المقابله هذيك الجماهير قاعده تحاول انه تقوم بالواجب وان شاء الله كل واحد يعاونهم من جهته باش نقدموا احسن تصويره لبلادنا في المقابله رقم 1000 في المونديال اللي باش يكون ضد اليابان
1: هو منتخب قرر انه يمشي مؤخر هو منتخب فرنسا لليوم نورمالمون باش يمشي قبل 6 ايام فقط وبارح مع تقرير دراسه علاش مشاو قبل 6 ايام كهو منتخب فرنسا قلت العالم ما عندهمش فلوس معناتها يستحقوا وبعد فهمت لي فيها وعليها الحكايه قال لك ديكالاج اورير بين فرنسا والولايات المتحده الامريكيه وين ماشيين هما بالضبط باش يكون المعسكر نتاعهم تقريبا يظهر لي 6 ساعات
2: نورمالمون
1: قال لك 6 ساعات هذوكم البدن يريكوبيري ساعة ديكالاج في النهار قال لكم حاسبينها بالضبط باش يوصلوا نهار الماتش بيل بالضبط يبدا البدن لا ريكوبيري 100% من الامكانيات نتاعو دونك قال كذاك علاش مشاو قبل 6 ايام فقط درجه الحراره قال لك باش تكون افضل في المعسكر اللي اختاروا فيه هم المدينه اللي باش يعسكروا فيها مش اللي كاوروا فيها خاطر قال لك درجه حراره مرتفعه لا هذه مشاو لها بلوتو درجه الحراره معتدله فيها ماهيش مرتفعه برشا كيما وين باش يكاوروا وقال لك معناتها ارخص ديجا لين الخساره معناتها مش لازم مش لازم نصرفوا برشا فلوس معناتها دونك في الاخر طلعت الحكايه فلوس
2: ماهيش داروا
1: ورجعوا الموضوع للفلوس ماهي شنو حكايه الرقم 168 في البدله الرسميه لايران
2: العديد من المتابعين من لاحظوا وقت وصول المنتخب الإيراني للمكسيك استعدادا للمونديال أنه اللاعبين كانوا لابسين يعني كوستيومات وفيهم بينس فيها الرقم 168. الرقم هذا ماهوش بالصدفة، عنده رسالة رمزية وإنسانية قوية برشا حسب وسائل الإعلام الإيرانية وعدة تقارير دولية. الرقم 168 يرمز العدد الضحايا في حادث قصف يرمز
1: صار جوار بعيران اسمه هرمز بالله العظيم لا يلعبها
2: هو على بازة اسم تاع شخص هرمز
1: ما يلعبش خليه يلعب
2: خليني في الرمزية تاع 168 يرمز العدد الضحايا في حادث قصف استاد في مدرسة ابتدائية في مدينة ميناء بنهار 28 فيفر 2016 إن شاء الله ربي يرحمهم في بداية المواجهة العسكرية بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. والسلطات الإيرانية تقول أنه أغلب الضحايا كانوا أطفال وتلامذة صغار. المنتخب الإيراني اختار باش يخلد ذكرى الضحايا هذوما من خلال الشارة هذه، وحتى قبل المونديال قام بعدة مبادرات رمزية كيف رفع محافظ مدرسية وصور للأطفال الضحايا في بعض المقابلات الودية. والحكاية ما وقفتش لهنا، البعثة الإيرانية أطلقت على نفسها اسم مينيب 168 خلال تحضيرات كأس العالم في إشارة مباشرة للحادثة هذه والصغيرات الله يرحمهم. لكن الخطوة هذه أثارت نقاش كبير قبل انطلاق المونديال، خاصة أن قوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم تمنع الرسائل وشعارات سياسية ودينية في المنافسات الرسمية. ولهنا يعني اللعبوين في البدلة الرسمية في الريفي ما كانتش مثلا في المرية اللي بيش يلعبوا بيهم ولا حاجة، وفمش كون يقول أنه رسالة إنسانية، وفمش كون يقول أنه إيران دخلت السياسة في الكرة. لكن السياسة في الكرة مين داخلة وبقوة، لأنه من بعد الحادثة هذه متاع البينس 168 البارح ودون أي تفسير ودون أي سبب تم الفيفا ما تعطي تذاكر 8% من كل مقابلة للاتحادات المحلية المنتخبات اللي تلعب المقابلات هذوكم كيما المنتخب التونسي وغيره. نحاو تسكر رسميا تاع المنتخب الإيراني دون أي تفسير ودون أي حاجة، نحاولهم تسكر متاعهم في المقابلات. وغضب كبير من إيران على اللي صار، ظلم للجماهير، زاد فما جماهير كانت قارية حسابها بما أنه التذاكر هذوكم زاد هما أرخص فئة من التذاكر، دونك شوالي وكل شيء بش يتبدل بعد ما قصوا حضروا عملوا كل شيء بش يقاروا رواحهم لازمهم يلوجوا على تذاكر أخرين، وتذاكر الأخرين بش يكون الأسوأ متاعهم أغلى وبرشا مشاكل. يعني الطريقة اللي تعامل بها الفيفا مع المنتخب الإيراني ما يزيش يعني
1: إيران تسكر ما ديقه المسلم
2: نقصة
1: من تخلق تسكر لن تعبوا رسو فن انت عطيونا تسكر لن تعبوا رسو إلا ما ترشحوا الدور الثاني
2: هي ذيك كمالي خير عدنا عطيونا للدور الثاني
1: خطر هذاك الحل الدور لي ما فهمش حتى حل أنا رأيك أنا ده ما عشنا الدنيا سخونة نسكروا الماضي خرمز ولا معتها هكا يولي أسهل برشا ما شد بعضها شوية بين أتلتيكو والريال شو
2: عمل برشا برشا جو البارحة ما بين أتلتيكو والريال ويعني ديتويت ساخرين وبيان ساخر النجم نقوله من أتلتيكو مدريد بخصوص الريال اللي توتر وصل النجم نقوله الأقصى مستوياته. أتلتيكو مدريد البارح هبط بيان رد على التصريحات والتلميحات متاع الريال بخصوص جوليان ألفاريز وحكيت العرض 150 مليون أورو. أتلتيكو مدريد ما اكتفاش بالنفي متاع أي إمكانية لتفريط في ألفاريز، قالك ما نشم سايبينه فما حتى حديث، قالك اللي يحب على ألفاريز يدفع 500 مليون أورو.
1: لا خطبونا نعطيناهم ما فهمتش أنا
2: بالضبط. لا هو صار حديث من الريال، وحتى ظهر لي فلورنتينو قال انه الريال قدمت بعض 150 مليون
1: لالفاريز
2: لالفاريز الانتداب الفاريز. أتلتيكو استغل الفرصة باش يوجه سلسلة من الرسائل ساخرة ريال مدريد، ومن أبرز النقاط اللي جات في البيان بتاعهم انه مثلا نتهم الريال بانه قص جزء من الفيديو متاع الباب اللي قال فيه انه زاد هو مشجع لأتلتيكو مدريد، اللي يقول لك إدارة أتلتيكو مدريد خرجت الباب قال أنه يحب الريال فقط، وهو قارن نحب الريال ونحب أتلتيكو مدريد، وتم خرج المقطع من سياقه. أتلتيكو مدريد زاد
1: ما دبر يجي مثلا يقول نحب فلان وفلان ما تجيش مثلا ما تقول شيء وكاو.
2: هو قال هم العادة ما يقولوش أنا هاني بش نقول وعندي الشجاعة يا أخي يا شوفوا إن رصات أتلتيكو مدريد زاد قال أنه ما يدرسش وما يفكرش أصلا في أي عرض يخص جوليان ألفاريز في رسالة واضحة لهنا تسكر الباب قدام الشائعات المتعلقة بانتقاله للريال. أما من أكثر الفقرات اللي أثارت تفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي بالنسبة للبلاغة متاع أتلتيكو مدريد، قال كيفاش ما نتفهموش معكم وانتم تضحكونا أكثر من برشلونة. يعني رد دوبل فاس، ضربة للبارسا وضربة للريال بالنسبة لأتلتيكو مدريد. والبيان زاد موقفش عند هذا، اختم أتلتيكو برسالة أخرى في التلميح قديم للصراع ما بين الزوز نوادي في مدريد، وقام بلغة أخرى سايبونا صغار نتاعنا في السنتر دونترينمون، مش تقعدوا كل مرة تفكوا في الجوار من السنتر دونترينمون ولا السنتر فورماسيون نتاع أتلتيكو مدريد. برشا برشا حديث البارح على التويت هذوما والبيان هذايا، لأنه حتى الفاسون نتاعو كيف جاء على الباج أوفيسيال نتاع أتلتيكو مدريد وفيها هكا شوية ديزيموجي يضحكوا كل شيء، معناها ساخر برشا التاريخ.
1: شوية أمبيونس محلاها عليه،
2: أمورهم خويا زابينات بعضهم،
1: أمورهم معناتها بصراحة مانيش رالي ألفاريز ناقص، معناتها ما با أوكي، أما دفاعيا لي ريكروتمون دفاعيين باهين، باهي مازال أتاكون باهي ومبابي يلعب على البنك.
2: هو كي تشوف في الماتش الأخر نتاع فرنسا 5 تصويبات 4 نون كادري، معناها 4 خارج المرمى، تفهم
1: معناتها ديمبيلي تصور يمشي لوسط الماتش الأخراني لمبابي يقولوا برا يلعب في بلاصتك، إيش تعمل هنا؟ عادي انت بونتا تعمل لهنا برمش شد بلاصتك قال
2: عادي يصير، لانه
1: طوم مبابي هو الكابيتان وزيس مشكله مع كونتي على شرط القياده
2: عنده هرمز حتى هو تحس
1: بالله العظيم شد بعضها منتخب فرنسا، وتحيه لويليام ساليبا مانيش نسيك نقعد نذكرك بالخير ان شاء الله اللي في بالي هذاك عملها الحمد لله يعطيك صحه.
2: يطلع خطيه طيب
1: ما اسمه فيريفي،
2: يطلع خطيه
1: اموره اسمه فيريفي، انا ما نفهمش
2: معناها لازم يهز تليفون يا امين والله ماني انا قلت باش
1: ما يهمنيش اسمك وفيريفي تتحمل مسؤوليتك. يعطيك الصحه اخويا، بارك الله فيك، نتقابلوا 8 في سبور اكسبريس.
0: 10 مينوت كرونو، 10 مينوت كرونو، احلى سبير، احلى سبير كل يوم الاثنين الجمعه من 6 ل 9 تاع الصباح.
3: شبنديريس عيش جو المونديال واربح كوارجين والبلاد اللي تحبها في كل حكة شبند خيوق ديريس تلقى الدرابوات، خذ البوم من العطار اجمع 24 درابو واربح كوارجينو مع شبنديريس عيش جو المونديال.
4: يا مشربان يا مشربان ومعبيهاش أقوى مونديال
5: مع بيش بونك. حضر الكاس العالم بتمويل عالمي بمناسبة المونديال، تمتع بنك كريديت كونسوماسيون يوصل حتى 30 مليون avec un taux avantageux. 20% تخفيض على الكارت 3XP اللي تخليك تشري اللي تحب عليه وتخلص على 3 مرات، وبرشا امتيازات أخرى باش تعمل أقوى تحضيرات، وإن شاء الله مربوحة للنسور. الأكثر معلومات امشي لأقرب فرع بيش بنك.
6: الصيف على الابواب وجاونا بالبروموات على اكمل استعداد، ليكرون على شميسه، الفوطه للتبحيره، وحتى من صاله الجرده والجلاسيير. لكن لما العزيزه ملا اعمل طلع الكتالوج جديد في المجازان ولا على البلي، وهكا جوكم يولي كيما جونا صيفي والكل بروموات.
0: مونوبري ديما معك،
7: مش كان في لبستنا ومش كان في الالوان ماتشي ماتشي.

0: فيتالي المساند الرسمي للمنتخب التونسي.
1: برشا ناس ما يحملوش اللاكتوز الطبيعي اللي في الحليب، يخليهم يتقلقوا وما يهضموهش بسهولة. العرض هذه تلزنا نبعدوا على الحليب ونحرم رواحنا من البنة والمنافع كما الكالسيوم والفيتامينات اللي فيه. من اليوم ما عادش تحرم روحك مع ديليس. ديليس سون لاكتوز فيه منافع وبنت الحليب الكل من غير قلق. ديليس سون لاكتوز بنين وهضمه خفيف.
2: تعرف وين الكوب دو موند السنة؟
3: سهلة عاد هذي، في الكندا وامريكا والمكسيك
2: وفي سوسة زادة.
3: شنو
2: اي مونديال الكندا المكسيك والامريك، المولف سوس يجيك. The Fan Zone by مولف سوس، اقوى فرجة واقوى جو. وبيان سور عنا ديفوزيون دي ماتش سور اكران جيان، وكانك عربح والكادوات في مولف سوس محضرين لكم برشا فازات. مونديال السنه في The Fan Zone by مولف سوس، شجع كيما تحب، عيشها كيما يلزم.
4: كل يوم الاثنين الجمعة من 6 ل 9 متاع الصباح
5: ابدا نهارك بالربح والبنة مع جديدة. جديدة بنة على بنة. صبح تربح.
6: أمي عايشة صباح نور.
7: صباح الخير
6: والدي أمين. إن شاء الله نهارك أسعد الأيام أمي عايشة. إن شاء الله صباح الباهي.
7: إن شاء الله
6: ربي يوفقك يا غالية، وإن شاء الله ربي يفتحها في وجهك ومحلاها تأكد على الخير من عندك اليوم الصباح.
7: أمين أمين. الله يربحك الله يسترك.
6: شنو أحوال
7: وكل جماعة مزيك الكل؟ الله يبارك
6: ربي فضلك. شنو أحوال يتيك؟
7: الحمد لله الحمد لله.
6: سخونة شوية غادي ولا في بالي بنزل تسخن شوية من تونس ولا ماشي؟
7: سخونة شوية
6: إن شاء الله ربي يعطينا ما نطيقوا به. أمي عايشة عندي طلعة اليوم الصباح، كان تجاوب عليها صحيح نجم تربح هنلودو بخدوي جديد.
7: بزار الله وليدي كانت سنجد تتعاوني، لا عندي فيسبوك راني ما انتكفز أموري
6: باه ربي فضلك. هاي تاننا نقاو حل مع بعضنا، جوز ركز لي في الطلعة وبإذن الله مهشيمك في الربح، خليها لي أنا إن شاء الله بخدوي.
7: يا الله يا الله
6: آية لله. فما محقق تخلي الغرفة استجواب، شكك في زوز، واحد منهم سرق، واحد اسمه أليكس، واحد اسمه سام. أوكي ماهي البيت اللي حقق فيها كانت فارغة كلها، فيها طاولة وزوز كريسي كهو، وكان أليكس وسام يشبهوا لبعضهم فولة وتقسمت على اثنين زوز، نفس الملامح نفس الوجه نفس الطول نفس اللبسة نفس التعبيرات نتاع الوجه، وزيد معاهم انه تولدوا الزوز فرد نهار من نفس لهم وفي نفس العام.
7: زوز اخواتي
6: ريت غزر لهم المحقق باهت وقلهم يا اخي انتوما توامة، عنده الحق المحقق ولا
7: ايه؟ عنده الحق مدام فرض
6: صحيح. أليكس هز عينيه هكا لفوق وجاوب وقال له لا مانيش توامة. رجع المحقق وثبت في الاوراق وتاكد انه أليكس ما يكذبش، ما همش توامة لكن من نفس لهم وتولدوا بالرسمي فرد نهار. كيف يعقل هذا يا عيشوشة؟ وش هي سلطة القرابة زعم بيناتهم بالرسمي؟
7: زوز اخوات شنو يعني ما فهمت.
6: يا هما توامة ولا مش توامة؟
7: هما توامة.
6: عقلوا لا مانيش توامة، مش يكذبهم بلوس.
7: هلا كيف يا اخواتنا؟ خوات فرد أم؟
6: أي فرد أم وفرد نهار تولدوا.
7: جو خوات
6: خوات أي، أما الآخر قالوا ماناش توامة، جاوبوا طول قالوا أنتم توامة. يا أخي المتهم أليكس قالوا لا ماناش توامة ومش يكذب.
7: هم تو فرد العمر وفرد
6: صحيح
7: وفهمت.
6: أنا بدي ولا فهمت المحقق بيدو ما فهمش مش أنا بيه طلع ساعة ولا مش عربي عجبتك طليعة ولا
7: والله عجبتني.
6: خليكم كيكة ما نقولكمش مستمعين وانتم هوية وقعدوا كيكة حاولوا تطلعوا واحدكم باه لا بصراحة لا يزني على الأقل ما خليكمش تمشي وكيكة. أليكس وسام ما همش توامة بالرسمي خاطر تولدوا ثلاثة مع بعضهم دونك ما يتسميوش توامة، دونك عندهم خوم الثالث دونك ما يكذبش، ما همش توامة أو من نفس لهم، كلامهم صحيح وكلام محقق زادة صحيح. وألف مبروك ليك أن لودو بخدوي جديدة من أهداء جديدة يا عيشوشة يا باهية.
7: تكليك يفترك يا أمي بديما مستور يا أمي
6: ربي فضلك يا عيشكم يا عيشة باه. ما فهمتها طلعة ولا ها؟ أوكي مش مشكلة، المهم ما كربحت وكا وذاك اللي بالفيد. يا للا إن شاء الله هارك أسعد لأيام في الأمان.
8: صبح تربح.
5: ابدا نهارك بالربح والبنة مع جديدة. جديدة بنة على بنة.

0: مراد صباح نور.
1: أمين صباح الخيرات توت لكيف وكل اللي يسمع في أحلى صباح على أحلى مزيكة فهم.
0: يا سيد نفلاشيك اليوم صباح خويا ما غير ما نوصيك.
1: ما غير ما توصيني يمين الحركة توا لاحظوها في عديد الطرقات اللحظة حركة عادية خصوصا على مستوى بعض المحاورة اللي تشكل ممكن كثافة في الجولان على غرار الطريق الوطنية رقم 8 نفس الشيء بالنسبة للروتيكس وطبيعة الحال الحركة في وسط العاصمة كذلك على مستوى شارع بورقيبة شارع جمال عبد الناصر شارع الطيب المهيري كيف وإحنا ماشيين إلى ساحة سعدون عبر شارع ولاد حفوز بين الخوجة كذلك الحركة عادية والشيء هذا اللي يطلب منا مزيد من اليقظة وكذلك الانتباه خصوصا معناها وقت اللي يكون الطريق فارغ شوية وإلا فيه أقل كراهب الشيء هذا يخلي يطلب منا معناها باش نخفضوا شوية من السرعة ونخلي مسافة أمان كافية بينه وبين السيارة اللي قدامنا. طبعا مش نعطيه بعض الملاحظات أمين خصوصا على مستوى بعض الطرقات السيارة اللي لاحظنا فيها في الويكاند عديد الحوادث خصوصا بتاع الشاحنات والشاحنات الثقيلة اللي في الوقت هذايا نلقاو فيهم معناها بعض البضائع كما معناها البضائع الموسميه كيف ما عند الغداء اللي قاعدين نشوفوا فيها
0: فوالا
1: دونك فما عامل يمكن نجمو ناخذوه بعين الاعتبار امين اللي هو السياقه معناها في الحالات هذه في السياقه وقت تكون زاد كذلك الشاحنه تكون معبيه نعرفوا في بعض الاحيان راهو اللي بعض السواق اللي هما بيدهم يعبيوا الشاحنه هذيك ومن بعد ياخذوا الفولون ويشدوا الكثنيه هذيك والشيء هذايا ما ينجر عنه معناها بعض الحوادث بالتالي ماذا بينا ناخذوه بعين الاعتبار معناها العامل هذايا نخليه السائق معناها ياخذ الراحه نتاعه حتى ما يكون السبب في معناها بعض الحوادث اللي لنا في الويكاند كما قلت انت امين ان شاء الله اللي قاعدين يسمعوا فينا توا يحملوا مثل هالنصايح لان فيها سلامتهم وسلامه كبيره من مستعملي الطريق او كفلاتيتني امين والامور الكل مليك يا زول
0: يعطيك صحه مراد مليك ان شاء الله نهارك اسعد ايام يا مراد في الامان
1: نهارك مبروك
2: كل يوم الاثنين الجمعه من 6 ل 9 تاع الصباح
3: إدلال ولا فريات ما تلقاهم كان مع تونيزي بورسلين في المعرض الدولي بصفاقس من 9 ل 23 جوان تونيزي بورسلين تودكم بأحلى الموديلات وأحسن الأسوام وترحب بالناس الكل مقاهي مطاعم وفنادق ملا ما تنساوش تزورونا جديدنا يستنى فيكم
4: بتاي البنك تحفلها صيف السنة بالليزينج ويتحقق لك حلمك باش تشري كرهبتك بتمويل يوصل حتى ل 100% على الكرهب الجدد وزيد تعمل لك تو بريفيرونسييل على الكرهب الالكتريك والهيبري والأهم من هذا الكل بتاي البنك تمولك الكرهب المستعملة اللي يوصل عمرها حتى 5 سنين مالا ما تفلتش الفرصة وامشي لأقرب أجنس بتاي البنك ولا تصل بينا على 70-131-800
5: تحلم تحل ولا تجدد الريستورون تاعك وتولي شيف ناجح ومشهور مع فريغو تكنيك حلمك يتحقق ويدوم فورك ولا فريتوزك بجودة والصوب ما كيفهمش اثنين وبالسيرفيس ابريفانت والبياس دوريجين ديما مضمونين مع شركائنا في التمويل التسهيلات توصل 5 سنين انت عليك بالحركة وفريغو تكنيك تجيب لك البركة وباللي زوفر على الفيسبوك المدوك
6: فريغو تكنيك تجهيزات المقاهي والمطاعم والنزل 71-116-220
7: عندك باك ولا ليسانس وتحب تكمل قرايتك في ألمانيا بوستينو اتحضر لك لدوسي دو كانديداتور وتمشي معك خطوة بخطوة حتى تاخذ الفيزا وتقدر توفر لك دي كور دالمون اون بريزونسيل او اون ليني افيك دي بروف اوتمون كاليفي اي ان بروغرام بيداغوجيك دو كاليتي مالا كلمنا على 36-36-22-21 ولا اجينا الاقرب فرع ليك تونس محمد الخامس بحيرة واحد بنزرت نابل سوسة مستير صفاقس جيبس وب تنسيش اللي الاستشارة 100% مجانية مع بوستينو مستقبلك بينيديك معرض الأثاث والتأثيث دوميستيكا 2026 من 5-14 جوان بمعرض الشرقية أحدث تصاميم الموبيليا والمفروشات وأرقى الموديلات من 10 تاع الصباح للسبعة تاع العشية
8: نحبكم فايقين وبين الكلام والإنترنت ما تقعدوش محتارين مع اللوفر جيجا كلام متاع أورانج عندكم الاثنين اختار الجيجاوات وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين
9: ميلا نحبك فايق ولد بلادي خذ لوفر جيجا كلام واختار الفورفي اللي يساعدك ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر والمكالمات موقل بلاش حسابات ميلا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج
10: عندك أورانج
11: معلم الجوتروف هذا
12: صحة وبشفاء أما يظهر لي كليت الكرهبة
11: كرهبة؟ كيفاش كرهبة في ساشي شيبس؟
12: إي نعم كرهبة مع دادي شيبس كيف تدور الباكو تربح الباكو كل جمعتين دي سكوتور دي تروتينات إلكتريك دي بي اس 5 وأكثر من هكا كرهبة تستنى فيك دور الباكو أقرأ نوميرو دلو ولور دو فابريكاسيون وادخل عمر الفورمولير في اربح الباكو.com وما تنسيش استحفظ على الباكو باش يربحك الباكو
13: تحب تربح سيارة؟ تحب تربح جوائز وكادوات؟ فضاء خاص بالألعاب؟ جناح للعائلات؟ برشا مفاجآت. موعدنا في الدورة 60 لمعرض صفاقس الدولي من 9-23 جوان في قصر المعارض بصفاقس.
14: كل يوم الاثنين الجمعة من 6-9 الصباح
15: يجي وحدنا باش نحفلوها بافتتاح ستاسيون سيرفيس توتال انرجي مغرين، وين تلقاونا بقوة راجعين، خدمات جديدة تفرح الزائرين والجو جوين. لأكثر معلومات زورونا على الباج فيسبوك توتال انرجي. توتال انرجي تقدم لكم الو كوندكتور.
14: الو كوندكتور.
0: الو كوندكتور. الو أيمن، صباح نور.
16: يا صباح الفل يا بين، يا صباح الخير عليكم وعلى كل مستمعينا الاعزاء في كل مكان في تونس بيسمعونا النهارده. يا رب يوم جميل، يوم سعيد، يوم ان شاء الله كله رزق وخير. احنا موجودين النهارده في العويله، وان شاء الله باذن الله يا رب سعيد الحظ يكون معانا كويس. والنهارده سؤال بيتكلم مين عن الدراجات، وانت طبعا سيدي العارفين في الدراجات الناريه، ومعانا رضا. صباح الفل يا رضا.
17: صباح النور.
16: لبس عليك. الحمد لله كله تمام.
17: الحمد لله.
16: عندك قديش تسوق موتور؟
17: بريسك 6 سنين.
16: 6 سنين كله تمام، الرخص تمام، الدنيا سهله.
17: الحمد لله
16: حبيبي. الحمد لله. شنو تخدم؟
17: دهان.
16: دهان ان شاء الله تبقى الدنيا كلها بيضه كده، والدنيا تبقى حلوه، والوانك تبقى تمام وزاهيه. ماشي. شوف يا سيدي، السؤال النهارده عن الدراجات الناريه، قانون الدراجات الناريه. باين سياقه الدراجه الناريه بدون رخصه يعرضك لخطية قديش؟ هي في سجن وفي خطية، نقول الخطية المالية قديش؟
17: خطية المالية من 600 دينار.
16: 200 دينار؟
17: 200 دينار خطيرة.
16: لا مش 200 دينار. تليك معايا مرتين بس. يعني لا مش 200 دينار، ركز بقى.
0: اليوم نلعب على 400 ريال.
16: لا نسيت أقوله، ما أنا دي المفاجأة بقى، خليني أقوله عشان ما النهاردة 400 دينار.
17: والله
16: مفيش اي حد يساعدك في الشارع خالص عن الموضوع ده، صعب قوي. اهو الراجل هناك اهو، مسج في فوسكه اهي، في فوسكه اهي،
17: فوسكه
16: اهي. هي مش 400. اخر حاجه، اخر حاجه. يلا يا رضا قديش اخر حاجه؟ اخر حاجه الربح 400 دينار. 1 2 3 4. عيد لحد
0: عمري ذا.
16: ايوه
0: نعم. عندك صغيرات؟
17: لا لا
16: لا ما عندوش.
0: اتفضل ايمن.
16: حرام عليك يا رجل.
0: كل يوم نفس
16: السؤال. حرام عليك ازاي مش حاضر.
0: ما انت كل يوم عندي صغير. البارح عندي صغيرات ما قله. اتفضل ايمن. اليوم عندي صغيرات؟ لا اتفضل ايمن.
16: اخر اجابه عمري ذا.
17: 100 دينار.
16: 100؟ للاسف عمري ذا هي ضربت على البار زي ما بيقولوا، هي 500 دينار. نعم
0: عمري. انت يا اسمك عمري ذا يا ايمن؟ عمري ذا.
17: نعم.
0: شنو احوالك يا عمري ذا؟ شنو احوالك؟ صباح النور.
17: الحمد لله امين.
0: شنو الامور؟
16: ليه الامور بيقول لك شنو الامور؟
17: لله الحمد لله.
0: ربي يبارك لك. محليك يا عمري ذا. باه مش تخدم توا عمري ذا؟
17: ان شاء الله.
0: عندك ما قلت ما عندكش صغيرات، بتخدم على العائله ولا وحدك تعيش ولا كيف؟
17: نخدم على العائله، هي معرسه.
0: معرسه ما عندكش صغيرات؟
17: باه.

0: زلكم.
1: ان شاء الله سيدي ربي يرزقك بالذرية الصالحة.
0: امين يبارك لك يا خويا. امين.
1: يا سيدي ساعة توعدني بحاجتين، الكاسك ديما لابسها في الموتو، ساعة ذي الحاجة الأولى
0: ان شاء الله.
1: بين قوسين راه ابارامون مانيش ندس ب 90% مثبت، راه مكتدا ماكش لابس كاسك، الموتور كي نجم يمشي فوريا. هذا برشا ريتهم يتسالوا لا وكيفاش مش لابس كاسك هزوا لي موتوري فوريا. لا مش لابس كاسك، موتور كي تهز فوريا. واضح؟ دونك الكاسك ما فادكوش به، ما تعرف الكاسك ما فماش تفاد ليك بكل. دونك الكاسك وكان عندك معاش انا ستيل فيست هكا صغرونه نتاع فيها شويه بروتكسيون، صحه وفرحه عمري ذا ماذا بيك، معناتها انا على صحتك نخاف عليك وكهو. ايمن.
2: نعم يا حبيبي.
1: شنو الاجابه هي؟
2: هي الاجابه 500 دينار.
1: اجابته صحيحه، الف مبروك ليه، 400 دينار عمري ذا.
2: ربحت يا عم.
0: بارك لك خويا امين، ان شاء الله نهارك زين.
2: انت ضحكت دلوقتي طيب، يعني ضحكت ما انت كنت مكشر من شويه.
1: الف مبروك يا عمري ذا يا باهي.
0: عايشك يبارك لك خويا امين، ربي يسترك.
1: باهين ال 400 في وقتهم ان شاء الله.
0: ان شاء الله ان شاء الله.
1: ربي يبارك لك ان شاء الله، وربي يشد لك في صحتك، وان شاء الله ربي يعينك. ايمن يا باهي ربي يبارك لك، انت زيد يعطيك صحة يا ايمن.
2: ربي يخليك امين، ومرسي جدا ليك، وان شاء الله رابح جديد غدوة ان شاء الله. قالوا كل دكتور تاع احلى صباح
1: يا سيدي، يعطيك صحة، نهارك اسعد الايام. في الامان.
3: يجي وحدنا باش نحفلوها بافتتاح ستاسيون سيرفيس توتال انرجي مكرين، وين تلقاونا بقوة راجعين، خدمات جديدة تفرح الزايرين والجو جوين. لاكثر معلومات زورونا على الباج فيسبوك توتال انرجي. توتال انرجي قدمت لكم الو كونجكتور.
4: Allô, conducteur.

0: أقوى الموسيقى على موزايك فام. موزايك فام نونستوب ميوزيك.
1: الربح والمفاجآت ما زالوا متواصلة مع كارفور المساند الرسمي والتاريخي للمنتخب الوطني من 17 عام وهايسانس لو سبونسور اوفيسيال لكأس العالم فيفا 2026. ينظموا ان جو كونكور اللي مكانكم كل يوم باش تربحوا معنا تلفزة 43 بوس سمارت دو لا مارك هايسانس. احلى فرجة لاحلى كأس العالم اللي غدوة ان شاء الله باش تنطلق. كأس العالم ان شاء الله غدوة اولى المباريات. معاش كان معلوماتي صحيحة عبد الناصر في بالي المكسيك وجنوب افريقيا ماتش لوفيرتور باش يكون المكسيك وجنوب افريقيا يظهر لي 8 ولا 9 نتاع الليل يثبت لكم عبد الناصر ويعطيكم نصور انا بتليفزا هيسانس 8 9 9 نتاع الليل 9 نتاع الليل 8 واضح 8 نتاع الليل بتوقيت تونس دونك غدوة ان شاء الله 8 نتاع الليل المكسيك وجنوب افريقيا غدوة نصور فرجة تكون مانيفيك ممتازة بإذن الله ان شاء الله بتليفزا جديدة نتاعك هيسانس سمارت 43 بوس باش تشارك وتكون انت من الرابحين تفرج غدوه ان شاء الله في ماتش لوفيرتور بالتلفزه نتاعك. سهل برشا تصور روحك في واحد من لي ماغازان كارفور كارفور ماركت كارفور اكسبريس تبارتاجي تصويره في كومونتير على البوبليكاسيون الموجوده على الباج فيسبوك كارفور تونيزي وهايسانس تونيزي اوفيسيال وبطبيعه يلزم تكون ابوني فيهم الزوز باش نجم تدخل في عمليه القرعه ان شاء الله يا ربي تكون رابح ونكلموك لك الف مبروك ربحت التلفزه هايسانس وتتفرج في كوب ديمون ان شاء الله نهار لحد تقوم بكري وتربح حاسيل وجو وشيخات ان شاء الله باذن الله. لوفر نتاع اليوم باش نحكي لكم عليها اليوم ها فيها باك في زوز تلفز هاي ركزوا لي مليح تو تو معناتها اللي قادم مثلا عنده عرس يحب زوز تلفز منهم واحده تطير تيران باه تنزل تطير تيران باش نحكي لكم عليها هي هاي سانس الترا هاج دي كوليد معناتها كاليتي دمعه 75 بوس معناتها كل اكران اكبر كبير كبير على الاخر كبير معناتها انت وحنا بعدها تجريو مع بعضكم في الصاله قلت ربي ان شاء الله نبداو مختمركين بونتو سمارت تي في جارانتي عامي لهيش هاك هذه الاولى الثانيه هي تلفزه هاي سانس 43 بوس سمارت جوجل جارانتي عامي زاد زوز مع بعضهم بقداش ب 3,819,000 ألف مبروك للي بش يربح وألف مبروك للي بش يتمتع باللي باك هذوما وألف مبروك بالمسبق إن شاء الله لأولادنا مربوحة نهار لحد في الليل يعطيكم الصحة وألف مبروك إن شاء الله بإذن الله بالمسبق كل واحد بش يربح معنا الباك نتاع غدوة.
2: برشا ناس ما يحملوش اللاكتوز الطبيعي اللي في الحليب يخليهم يتقلقوا ما يهضموهش بسهولة العرض هذه تلزنا نبعدوا على الحليب ونحرم رواحنا من البنة والمنافع كما الكالسيوم والفيتامينات اللي فيه من اليوم ما عادش تحرم روحك مع ديليس ديليس سون لاكتوز فيه منافع وبنة الحليب الكل من غير قلق ديليس سون لاكتوز بنين وهضمه خفيف
3: صيف السنان عينيك محلولة مصحصح فايق تلزم ما ترقدش على خاطر مع تونيزي بوكينج ما لازمكش تفلت العرض تفرهد انت والعائلة ولا الأصحاب تمتع بالوتلة وبالجو تسهيلات في الدفع وبرموات اكسكلوزيف في أعز الزوتال من توا ادخل على tunisibooking.com ولا امشي لأقرب أجنس تونيزي بوكينج التنجم زادة اتكلم مع 71-124-124 المهم سيف السناء ما تفلتش العرض وتفرهد
4: تدلل
5: مع جيون تدلل المرة هذه صيفي حتى ال 21 جوان نحضروا معاكم الجو الصيف بأحسن الأسوام وفريات هايلة ما تتفوتش من الكليماتيزور الباراسول والمبل دو جاردان وكل ما يلزمكم للصيف مع جيون الصيفية تولي راحة دليل وجو هبال
4: تدلل
6: جيون أيام دللنا
7: 50 سنة مشينا مع بعضنا في نفس الثنية كي تبداو كي تكبروا وكي الدنيا بيكم تتبدل احنا اللي نساندوكم في الفرحة في الشدة في الدار في الطريق وين ما تكونوا احنا اللي نساندوكم وغدوة باش نقعدوا زيدا نساندوكم ونكملوا نبنيوا معاكم المستقبل في امان 50 سنة واحنا نبنيوا المستقبل في امان كارت اسورانس نحو المستقبل في امان.
8: معرض زمرد لجهاز العروسة والصناعات التقليدية إمغوت 2026 من 10-14 جوان بفضاء القاعة الكبرى لوتيكا حي الخضرة. أحدث تصاميم جهاز العروسة، الموبيليا والمفروشات وأرقى الملابس والأكسسوارات بأفضل الأسعار من 10 صباحا للثامنة مساء.
9: كأس العالم عند عم حسن إيفينمون مش عادي، والتحضيرات معاه تبدأ حتى قبل تحضيرات المنتخب الوطني. عم حسن ما يحب ينسى حتى تفصيلة، خاطر بالنسبة لي تنجم تفسد عليه متعة الفرجة. عم حسن ما يحب يفوتو حتى شيء، وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة. وحتى كان هز النوم وفاتلو الطرح، بالوقت يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألف سات وألف بوكس. كون كيف عم حسن وما تخلي حتى حاجة تفسد عليك متعة الفرجة. مع ألف سات وألف بوكس الريسك لي مع الفرجة.
10: تحب تعدي باكونس في تركيا متهني وبالك مرتاح؟ من توا ريزيرفي بلاستك مع ترافل تو دو، برشا جو بقلاوة يستناو فيكم. التحويس والشوبينج والماكلة البنينة في اسطنبول، التبحيرة والتفرهيد في أنطاليا وفتحية. كلمونا على 70-103-103 ولا ادخلوا على سيد traveltodo.com ولا اجاو الوحدة من 38 أجانس ترافل تو دو. مع ترافل تو دو اللي حب على الجو يريزيرفي من توا. ترافل تو دو لي بري تو دو.
11: شبنديريس عيش جو المونديال واربح كوارجينو لبلاد اللي تحبها. في كل حكة شبند خيوق ديريس تلقى درابوات، خذ البوم من العطار اجمع 24 درابو واربح كوارجينو. مع شبنديريس عيش جو المونديال.
0: راديو موزيكا فم تونس الأخبار.
12: أهلا بكم من جديد إلى هذا العرض الإخباري. مخيم العودة الطوعية في العامرة من ولاية صفاقس يسجل الثلاثاء أعلى رقم له على الإطلاق على مستوى المهاجرين غير النظاميين من دول جنوب الصحراء الراغبين في العودة الطوعية لبلدانهم، وذلك منذ إحداث المخيم في شهر جويلية 25 و2000. ووفق أحدث الإحصائيات، عدد المهاجرين في المخيم يبلغ اليوم حوالي 700 بعد تسجيل وصول 250 مهاجرا من جنسيات مختلفة قدموا الثلاثاء في 6 حافلات من نقاط التجميع في كل من تونس ونابل وسوسة، وذلك وفق ما أكده لموزيك المشرف العام على مخيم العودة الطوعية. ووفق المصدر ذاته يعود هذا الارتفاع إلى نجاح الحملات التحسيسية التي تم القيام بها في هذا الغرض، مضيفا أنه للاستجابة للطلبات المتزايدة من الراغبين في العودة الطوعية. ثم الثلاثاء تركيز خيمة إضافية كبيرة وست خيام أخرى صغرى بجانب الخيام الخمسة الأولى الموجودة في المخيم.
13: هك شفتوا ستة كيران جهت من نقاط التجمع متاعنا من مالي هي في تونس العاصمة وسوسة ونابل. العدد الجملي توا بلغ في المخيم حوالي 700 شخص من أفارقة جنوب الصحراء. كما لاحظتوا هو كان البداية لأحداث المخيم كانت نسبة الموجود فيه ما تجاوز 400، مع تزايد الإقبال نسبة الإقبال هك شوف قاعدين معناتها نقوموا بأشغال توسعة وتركيز خيام كبيرة لاستيعاب هذا العدد. بالاشتراك مع الهلال الأحمر التونسي قاعدين معناتها أي توافد ولا أي قدوم تاع أفارقة جنوب الصحراء كيكون عدد كبير، دونك ننسقوا مع الهلال الأحمر التونسي ومع الإدارة الجهوية للصحة بصفاقس توفر لنا قافلة صحية نعديوا معناتها أي واحد يدخل قبل ما يدخل المخيم يعديوا عليه الأطباء من جميع الاختصاصات، وإذا كان فما حالة طارئة معناتها يقع التنسيق في شأنها مع الإدارة الجهوية للصحة ونكملوا هما بقية الإجراءات متاعها.
12: في تطورات الأوضاع في الخليج والشرق الأوسط، الحرس الثوري الإيراني ينشر اليوم الشاهد، قال إنها توثق إطلاق صواريخ بعيدة المدى تعمل بالوقود الصلب والسائل باتجاه أهداف أمريكية في منطقة الخليج والشرق الأوسط. وكان الحرس الثوري أكد في بيان فجر اليوم تدمير 4 أهداف وصفها بالمهمة بصواريخ بعيدة المدى تعمل بالوقود الصلب، وكذلك تدمير طائرة مسيرة من طراز MQ-9 خلال المعارك الجوية بين نيران مقاتلي الدفاع الجوي في سماء مدينة جام بمحافظة بوشهر جنوب إيران. وفي السياق ذاته، وكالة فارس الإيرانية تفيد بأن هجوما صاروخيا إيرانيا استهدف قاعدة الأزرق الأمريكية في الأردن، وأسفر حسب الرواية الإيرانية عن تدمير 4 أهداف بينها حظائر لطائرات أمريكية F-35. تتواصل المحادثات بين الفصائل الفلسطينية والوسطى في القاهرة للتواصل لاتفاق لوقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة، وذلك بينما لا يزال حصر السلاح الفلسطيني يشكل عقبة جوهرية وفق ما فادت به مصادر فلسطينية مساء الثلاثاء. نهاية هذه الجولة والموعد الآن مع مكي لوني في سبور إكسبرس. فومان
0: الأولى في تونس.
14: أحلى بونوس لأحلى ناس
15: مع لوخة جديدة. أحلى بونوس أريدو تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر. سوم الدقيقة 190 مليون.
16: أريدو طور عالمك.
17: سبور إكسبرس.
18: صباح النور، مرحبا بكم في سبور إكسبريس. البداية مع المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم ومات ثلاثة متاع الصباح ملعبية المنتخب عام لأول حصة تمارين في مقر طرابلس في مونتيري في المكسيك. البارح كانت حصة خفيفة لإزالة الإرهاق، بعدها حصة أخرى كانت كيف خفيفة. نذكر أنه المنتخب يفتتح مشاركته في المونديال في الليلة الفاصلة بين نهار التحد ونهار الاثنين مع مات ثلاثة متاع الصباح بمواجهة منتخب السويد. من المنتخب الأول، المنتخب أقل من 23 عام اللي يلعب اليوم رابع مقابلته في دار التولون الودية في فرنسا اليوم الستة، تونس تواجه كولومبيا. نذكر أن منتخبنا ربح الصين والكونغو الديمقراطية وخسر ضد السعودية. منتخب أقل من 16 عام تعادل وديا البارح مع روسيا بنتيجة 2-2. لجنة فض النزاعات في النجم الرياضي الساحلي تمكنت من غلق زوز ملفات بعد مساهمة الأحباء، ملف المعد البدني أحمد البريري في 25 مليون وملف الفريق السابق للاعب الكيني ألفونسو ميجا قيمة 156 مليون الفريق جرماهية. ومن المنتظر رفع عقوبة المنع من الانتداب اللي تخص الملف هذا. مادام حكينا على منع الانتداب، الترجي الرياضي التونسي رفع عقوبة منع الانتداب اللي كانت مسلطة من قبل الفيفا في انتظار النجم الرياضي الساحلي بعد غلق ملف أوميجا. بالنسبة للأندية اللي ما زالت ممنوعة، نادي صفاقسي في 5 ملفات، الاتحاد المناسيري 3 ملفات، الملعب التونسي قاوف القفصة ومستقبل رجيش كل فريق عنده 2 ملفات، والنجم الساحلي مستقبل جابس والأولمبي البيجي كل فريق عنده ملف واحد. في المستقبل الرياضي بالمرسى، تم انتداب هداف اتحاد تطاوين في الموسم اللي تعدى هارون العياري بعقد لمدة 2 مواسم، وكذلك اتفاق مع ظهير الأيمن هلال مساكل نضال بن عمر، والتحذيرات للموسم الجديد تنطلق نهار 3 جويليا. اليوم مع ماضي ساعتين باش تم سحب قرعة مونديال كرة اليد اللي تحتضنه ألمانيا من 13 ل 31 جانفي 2027، والمنتخب الوطني التونسي كرة اليد موجود في المستوى الثالث للقرعة هذه. البارح المقابلات الودية، شيلي ربحت الكونغو الديمقراطية 2-1 مقابلة دارها طاقم تحكيم تونسي بقيادة محرز الملكي، السعودية تعادلت مع السنغال 0-0، الأرجنتين ربحت إسلندا 3-0، والعراق خسر ضد فنزويلا 2-0. في البرنامج اليوم 9:15 برتغال ضد نيجيريا و9 تعليل انجلترا ضد كوستاريكا. اخبارنا الرياضيه ديما متواصله على سيت موزايكا فان بوانيت. نخليكم مع امين وكامل فريق. احلى صباح.
15: أحلى بونوس لأحلى ناس مع لوخة جديدة. أحلى بونوس أريدو تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر. سوم الدقيقة 190 مليون.
16: أريدو طور عالمك.
0: أحلى صباح.

0: بونوس لحلى ناس
1: مع لفخة جديدة أحلى بونوس. تريدو تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا أكثر. سوم دقيقة 190 ملي.
2: أريدو طور عالمك. موبايل نيوز مع نادية فوتي.
3: 58 دقيقة انتهى نهاركم زين. في موبايل نيوز نحكيو على أكثر الأخبار اللي داروا على مواقع التواصل الاجتماعي. شفنا عنوان اللي دار برشا اللي هو يهم شهر مي 2026 اللي يعتبر ثاني أكثر الأشهر حرارة في التاريخ لأنه سجل ثاني أعلى متوسط حرارة عالمي منذ بدء السجلات المناخية. هذا مؤشر جديد اليوم على استمرار الاتجاه التصاعدي لدرجات الحرارة العالمية. هذا يجي وسط تحذيرات من عودة ظاهرة النينو اللي تنجم تزيد اليوم من حدة الظواهر المناخية المتطرفة خلال الأشهر المقبلة. اليوم نحكيو على الخدمة متاع كوبرنيكوس اللي تحكي ديما وتهتم بالتغير المناخي واللي أعلنت أنه شهر ماي 2026 كان ثاني أكثر شهر ماي حرارة على الإطلاق على مستوى العالم. وهذا يجي مدفوع باستمرار الاحترار الناجم عن النشاط البشري، ارتفاع درجة حرارة المحيطات، وبتزامن زيادة مع مؤشرات متزايدة على تشكل ظاهرة النينيو في المحيط الهادي. حسب البيانات الأوروبية فإنه متوسط درجات الحرارة العالمي وصل حتى 1.42 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية، واستمرت درجات حرارة سطح البحار والمحيطات عند مستويات قريبة من الأرقام القياسية المسجلة خلال الأعوام الأخيرة. كنا زيد حكينا على مناطق واسعة من أوروبا خلال شهر ماي اللي عرفت موجات حر مبكرة واستثنائية تم وصفها بأنها من بين الأشد اللي تسجل في هذا الوقت من العام. حطمت درجات الحرارة أرقام قياسية في عدة دول، وهذا لأعادي للوجه اليوم المخاوف من تسارع أثار التغير المناخي. كيف زيد كنا نحكيه على ظاهرة النينيو واللي تتزايد المؤشرات متاع عودة الظاهرة هذية، واللي هي نمط مناخي طبيعي يتمثل في ارتفاع حرارة المياه في الجزء الأوسط والشرقي من المحيط الهادي الاستوائي، ويأثر في أنماط الطقس حول العالم الكل من خلال زيادة احتمالات الجفاف في بعض المناطق، تجم حتى تكون فيضانات وأمطار غزيرة في مناطق أخرى، وإذا الكل في نفس الفترة. المنظمة العالمية للأرصاد الجوية قالت أنه النماذج المناخية الكلها تشير إلى احتمال مرتفع لتطور الظاهرة خلال النصف الثاني من عام 26 مع توقعات بأنها تكون قوية مع نهاية العام. وأوضحت المنظمة أنه فما التوافق متزايد بين النماذج المناخية بشأن تشكل النينيو خلال الأشهر المقبلة. كانت هذه موبايل نيوز بالنسبة اليوم، تجمع تعادوا تفرجوا فيها على الباج. أحلى سباح باي موزيك فم.
2: موبايل نيوز مع نادية فوتي.
0: أحلى بونوس لحلى ناس
1: مع لفخة جديدة أحلى بونوس. أريدو تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا أكثر. سوم دقيقة 190 ملي.
2: أريدو طور عالمك. أحلى صباح.
4: مونديال سنام عتلي فانكن باش تسمع هيجة استاد تقولش عليك في الفيراج، باش ترا كورة أقرب من اللي راوها في الجرادان، وباش تعيش مع لاكسيون وبتفاصيل ما يراها لا جوج دو توش لا حكم. مع تيليفيزور كولي دي ميني ليد تيلي فانكن عندك كاليتي ديماج HDR 10 بلس عالمية، وكاليتي صون دوبي اتموز يخليوك تتبع كل تفاصيل الماتش وتكون في الدار انت الفار. تيلي فانكن 120 سنة.

0: باش كدويت للربح. عيشها إلكتريك، عيشها بي واي دي.
1: نحبكم فايقين، وبين الكلام والانترنت ما تقعدوش محتارين. مع اللوفر جيجا كلام متاع أورانج عندكم الاثنين، اختار الجيجاوات وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين.
2: ميلا نحبك فايق ولد بلادي، خذ لوفر جيجا كلام واختار الفورفي اللي يساعدك، ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر، والمكالمات موقلنا بلاش حسابات. ميلا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج.
3: عندك أورانج.
4: ارتاح من الغسرة والستريس وصيف مرتاح مع ترافل تو دو. ملا في ساعة ريزيرفي وتمتع بالبرومو توصل حتى ل 50% في أحسن الزوتيل في تونس، وفرح صغيرك ببلاش. كلمونا على 70 103 103 ولا ادخلوا على سيت traveltodo.com ولا اجاو الوحدة من 38 أجانس ترافل تو دو. مع ترافل تو دو اللي حب عالجو يريزيرفي من تو. ترافل تو دو لي بري تو دو.
5: كل يوم الاثنين الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح.
6: 28 دقيقة على موزايك فام. غو بونجور إياد، صباح النور.
7: صباح النور أمين، تحية المستمعين الكل. الناس الكل تستنى في كأس العالم اللي باش تكون في 3 دول، ولكن أساسا الدباء حول الولايات المتحدة الأمريكية. اليوم مش نحكيه هالتناقض بين الفاسيناسيون تاع العالم ولا انبهار العالم بالولايات المتحدة الأمريكية والكره لها، شنية أسبابه نحكيو فيه بعد شوي.
8: في انتباه قال إن شاء الله هاكم زين مرة أخرى سيحان الناس الكل. في انتباه قال بعد شوي باش نمشيو للجزيرة متاع بنت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تفاصيل والخفية متاع الجزيرة هذية، واليوم زادة شنو اللي خلى مظاهرات تخرج في البلاد اللي فيها الجزيرة هذية.
6: في البحر الأبيض المتوسطة هذية هي سمعت بها
8: هذيك هي.
6: باش نرجعوا تعرفوها وين نفان اليوم، خاطر برشا سمعوا بارح كان ما يعرفوش البلاد انا هي. دونك نادية تقولنا انا هي البلاد المعنيه بالامر.
9: مازال عندك ما تسمع وما تشوف بالسانك جي تي تي، تبع تيك نيوز باي تي تي واعرف اخبار التكنولوجيا ولي نوفوتي. لا بلو فين تابليت او موند، حتى لوين باش تقدم بين الصين. تابليت كامله بنظام اندرويد، شاشه اموليد 120 هرتز، حجمها اكثر من 13 بوص، اما ليبيسور نتاعها 3.1 مليمتر بركه. اي نعم، شركه صينيه اسمها توال كشفت في سي او اس 2026 على تابليت جديده، وتقول اللي هي لا بلو فين تابليت في العالم. اسمها بيبر على خاطر تشبه الاون فوي دو بابي، لدرجه انه حتى الايفون اير الجديد يظهر بلوز اي بي منها. وزنها 400 غرام فقط، وفيها بطاريه 5000 امبيرور، توصل حتى 6 جيجا دو رام 512 جيجا دو ستوكاج، ومن المنتظر تخرج الاسواق في 2026 على قريب. عطينيكم جديد وتوا باش ندوكم بالمفيد. تك نيوز اليوم باش نحكيو على حاجه جديده، حاجه جات تسهل حياه التوانسه نتاع كل يوم. كاشي جابت لك الحل اللي باش يبدل الفاسون اللي تتعامل بها مع فلوسك. كاشي ابليكاسيون موبيل تخلي فلوسك ديما معاك وتتحكم فيها من تليفونك بكل سهوله. تخيل روحك من بلاستيك وتحب تبعث ولا تصب فلوس في لحظه، الحل هو كاشي. عندك فاتورات تحب تخلصهم ولا قضيه تحب تقضيهم من غير تعب وشد صف؟ كاشي. وحتى كنت تستنى في فلوس من برا، مع كاشي تقبل فلوسك في أمان وفي لحظة من غير لا تعب ولا عطايل. وزيدهم صبين فلوس بليش مع كاشي، وين ما تتلفت وتلقى علامة كاشي أعرف اللي احنا بحذاك باش نسهلولك أمورك. فلوسك مضمونة وتتحرك معاك وين ما تمشي. ادخل البلاي ستور ولا لاب ستور، تليشارجي أبليكاسيون كاشي وابدأ حرك فلوسك من توا، على خاطر مع كاشي الكاش ما يبطاش. كاشي powered by تونيزي تيليكوم. تك نيوز باي تي تي، مازال عندك ما تسمع وما تشوف بالسانك جي تي تي.
6: بونجور إياد،
7: صباح النور أمين، تحية المستمعين الكل. اليوم مع كأس العالم اللي قاعدة تقترب، فما ظاهرة اللي هي قديمة واللي مش مربوطة بكأس العالم، ولكن فما ما يسمى باللونتي أمريكانيزم، وإلا الكره للولايات المتحدة الأمريكية وإلا المعاداة لها اللي قاعدين نشوف فيه اليوم. كنشوف وسائل الإعلام في العالم الكل الكريتيك الولايات المتحدة الأمريكية وتنقدها، واللي هو يتعارض مع صورة أخرى أنه فما أحيانا لمن بوبولاسيون تلقى عندهم نفس معناتها المناطق في العالم تلقى عندهم انبهار بالولايات المتحدة الأمريكية، وفي نفس الوقت كرة اليوم معناتها فما دي زيكزامبل واضحين كيصيروا استطلاعات الرأي من أكثر الدول اللي الناس يقولوا لا ما نحبوهاش يكمبري عنا نأخذوا الإكزامبل تونس ولا الدول العربية يقولك حبش الولايات المتحدة

0: المتحدة الأمريكية، ولكن كيف تطرح عليهم وصاروا دي تيست متاع أنه إذا باش نعطيك فيزا باش تمشي تسافر تعيش في بلاد تختار روسيا وإلا الصين وإلا فرنسا وإلا الولايات المتحدة الأمريكية، يختاروا الولايات المتحدة الأمريكية. دونك هذا ديجا سابوز أن بروبليم اللي عنده علاقة في قسم كبير من مسألة متاع أنه في الحقيقة فمش أمريكا واحدة، ما فماش انه اون يونيتي والا اون نوسيون تاع امريكا موحده. فما حتى داخل الولايات المتحده الامريكيه كما القطعه النقديه العمله اللي عندها وجهين. اولا شنو اللي يعجب العالم في امريكا؟ بيسر اللي يعجب العالم في امريكا اولا هي نظامها الديمقراطي، هي الحريات وفكره الحريه نتاع الفرد اللي موجوده في الولايات المتحده الامريكيه، واللي هي يمكن موجوده اكثر من اي دوله في العالم. ولكن في نفس الوقت تلقى أنه أمريكا هي الاسكلافاج، هي العبودية، هي الحقوق متاع السود اللي تم اضطهادهم لطيلة عقود فوار قرون. في نفس الوقت الولايات المتحدة الأمريكية تعجب العالم بالتقدم التكنولوجي متاعها، بالاقتصاد المتطور متاعها، بالقوة العسكرية متاعها. نفس الشيء يؤدي إلى أنه فما وجهة نظر متاع أنه فما غطرصة وفما معناتها هيمنة أمريكية على العالم. زاد كيف كيف الحلم الأمريكي بن ظفرين اللي هو متاع أنه لابروميس وإلا الوعد متاع أنه اللي يمشي الولايات المتحدة الأمريكية ويولي مواطن أمريكي مهما كان مستواه التعليمي وإلا مستواه الاجتماعي، فإنه عنده فرصة إنه ينجح، والنجاح في أمريكا هو الثروة ويحقق ثروة ويحقق ارتقاء اجتماعي. هذا ما يلزمش معناتها يخفي حقيقة إنه الولايات المتحدة الأمريكية منذ تأسيسها كانت بلد منقسم. الولايات المتحدة الأمريكية ملي تأسست كان فما صراع بين الناس اللي معاه دولة قوية وبين الناس اللي معاه دولة أقل، بمعنى أنه الليبرالية في الولايات المتحدة الأمريكية الفكرة ولا الصراع كان بين الناس متاع أنه فكرتهم أنه الدولة يلزم تكون قوية وتقنن وتشرع، وبين الناس يقولك لا راهو بقدر ما يكون فما أقل دولة بقدر ما يكون فما خير. هذا تواصل معناتها حتى للسنوات 1800 للي وصلنا أنه الانقسام هذا تحول إلى حرب أهلية. نذكروا أنه أمريكا عرفت حرب أهلية لغير دو سيسيسيون، واللي لفون تاعها هو كان انقسام بين الشمال والجنوب، بين شمال ضد العبودية وجنوب مع العبودية، اللي زاد كيف كيف كان مرتبط بالنمط الاقتصادي. الشمال اللي كان ضد العبودية هو كان شمال صناعي، في حين انه الجنوب كان جنوب زراعي يعتمد على اليد العاملة متاع العبيد. نعرفوا انه الحرب انتهت بانتصار الشمال وابراهام لينكولن والغاء العبودية فيما بعد، ولكن هذا مقضاش على التمييز ضد السود اللي قعد لهنا نارا وللسنوات الستين، وحركة معناتها لدروا سيفيك أو الحقوق المدنية، ومعناتها الخطابات اللي امتاعها في السنوات الستين اللي ألهمت العالم. شو عطاها هذا؟ عطاها أنه الولايات المتحدة الأمريكية اليوم كي ناخذوا المشهد هي بلاد منقسمة، كما معناتها قلما نلقاو نفس الانقسام اليوم في دول أخرى. اليوم نلقاو الولايات المتحدة الأمريكية عندك الشرق الأمريكي اللي فيه ولاية نيويورك، اللي فيه ولاية ماساتشوستس، اللي فيها بوسطن، اللي فيه من جهة أخرى الجانب الغربي كاليفورنيا، نلقاو مجتمع تقدمي اللي هو قابل الانفتاح على الآخر، اللي هو القيم متاعه تقدمية، ونلقاو الجنوب والدواخل اللي هي الولايات اللي ماهيش على البحر، نلقاهم هي ولايات زراعية محافظة متدينة أكثر من الولايات الأخرى. واليوم فما زوز منظومات متاع قيم اللي قاعدين نشوفوا فيهم في الخريطة متاع الولايات المتحدة الأمريكية، واللي هما ديز اكستريم بين الديمقراطيين متاع كاليفورنيا اللي يتبناوا ما يسمى بالووكيزم، واللي هما مع المساواة المطلقة، ضد التمييز، مع الإجهاض، مع حقوق المرأة، مع حقوق الأقليات، وبين المحافظين اللي هما أساسا الجنوب والولايات الداخلية، اللي هما مع التشدد في موضوع الهجرة، ضد الحقوق متاع الأقليات، ضد أحيانا ضد النظريات العلمية. مثلا فما ولايات اللي تحب تمنع تدريس تشارل داروين، ولا تدريس النظريات اللي لا تتوافق مع الخطاب الديني المسيحي. الانقسام هذا اليوم نشوفوه في المشهد السياسي اللي قاعد ينقسم تماما، واللي معناتها الواضح فيه أمين هو أنه معناتها الانتخابات الأمريكية تقريبا 80% من المقاعد بتاع الكونغرس محسومين قبل الانتخابات. شفت اليوم نجم نقول لك بوش كان أنا، معناتها أي حد يشوف المشهد السياسي الأمريكي يقول لك راهو الولاية الفلانية باش يربحوها الجمهوريين، والولاية الفلانية باش يربحوها الديمقراطيين، وهذا سي في جي. مش كما دول مثلا في أوروبا اللي الانتخابات تتغير، ولا في بريطانيا تتغير من 4 سنين لأربع سنين. في الولايات المتحدة الأمريكية فما اللي سوينغ ستيت، اللي هما دول ولايات اللي النتائج متاعها تختلف من انتخابات لانتخابات، واللي هما أقل من 10% تقريبا من المشهد السياسي الأمريكي. دونك اليوم هالتناقض اللي يشوفوه في العالم، موقف العالم من أمريكا، راهو مرتبط أيضا بالتناقض الداخلي الأمريكي بين أمريكا محافظة لليوم يعبر عليها دونالد ترامب، وبين أمريكا تقدمية اللي يعبروا عليها أوباما، كلينتون، وهاريس وغيرهم.
1: ماذا فما فرق ما بيناتهم؟
0: فرق كبير ياسر. وأحيانا تقول شنو اللي يجمعهم وكيفاش ينجموا.
1: أي ما فما فرق ما بيناتهم؟
0: بيسر
1: ما هذا مش ظاهر لأي مواطن في العالم. طب نفهموا علاش الكره الولايات المتحدة، أنت انطلقت من هذايا. فيتنام، حرب فيتنام ما دخل الولايات المتحدة الأمريكية في آخر نقطة في العالم. اش دخلها ماشي تعمل في حرب غادي، اش دخلها باش تمشي للعراق، اش دخلها باش تمشي لأفغانستان. تقول لي أنت ال 11 سبتمبر أوكي، فما نظريات أخرى وما عرفش كان ال 11 سبتمبر عاد المسؤول الأول نجم يكون مش أفغانستان، نجم يكون بلاد أخرى. اش دخلها في إيران، اش دخلها في فلسطين، اش دخلها في كوبا، اش دخلها في اي نقطه في العالم فيها مشاكل هي حتى خشمها فيها. وبعد نقولوا لي ما باوت بتغير الحكومات من جورج الابن البوش الابن جورج بوش الاب، الاوباما، الكلينتون، الترامب، الكل كيف كيف، معناتها ما لا يغير شيء. هذاك امورهم الداخليه امورهم، وبار كونتر هما يدخلوا خشوماتهم في امور داخليه نتاع بلدان اخرى.
0: خلينا نتفقوا كيف نحيو القضيه الفلسطينيه. داير كنا حكينا عليها على مساله النفوذ الاسرائيلي. كي نحيو القضيه الفلسطينيه، القضايا اللي كنت احكي عليهم كل فيهم اختلاف تام في بين الديمقراطيين
1: والجمهوريين. مصير في التاريخ المعاصر كان نفسه.
0: ما هو هما كل أربع سنين تتبدل.
1: وتلقى حروبات، تلقى الولايات المتحدة الأمريكية.
0: مش ناخذ
1: نظريات أخرى. مثلا يقول لك إيش تصور العالم غير الولايات المتحدة الأمريكية؟ تلقى حد يضرب فيه حد.
0: أكيد إنه فما قوة أخرى باش تاخذ بلاصة الولايات المتحدة الأمريكية وهي باش تولي تضرب. هذا التاريخ.
1: لازم فما واحد
0: معناتها ايش يقول ابن خلدون في التاريخ.
1: لازم فما واحد عامل مشاكل معناتها في العالم، وكيل باندي معناتها المسيب.
0: بيسير هذيك طبيعة العلاقات بين الأمم.
1: معناتها لازم كي ينظم كأس عالم يذل الناس الكل ويطرد حكم ويطرد درشنية ويفركس العباد ويذلهم.
0: خلينا في الإكزامبل هذا. خلينا في الإكزامبل.
1: شنو دخل هذا؟ بعد تقول لي كوربيان سير كره معناتها.
0: خلينا نتفقوا الإكزامبل عطيته إكستراوردينير. اليوم القرارات اللي خذتها الولايات المتحدة الأمريكية في علاقة بكأس العالم، هل إنه موقف ترامب وموقف ساندرز اللي هو الزعيم متاع الديمقراطيين اليساريين هو نفس الموقف؟ لا. هل إنه الموقف من غزة هو نفسه؟ لا. هل إنه الموقف من الإسلام هو نفسه؟ لا. هل إنه الموقف من الهجرين؟
1: التاريخ مش قاعد يتذكر الولايات المتحدة قامت بهذا. لن يتذكر ترامب ولن يتذكر شكون الرئيس وقتها، مش يتذكر الولايات المتحدة الأمريكية شنو اللي عملت. مش تذكر الرئيس شكون وقتها ولا مين،
0: ولكن احنا نحبوا نفهموا شنو
1: اخي شكون ترامب. ترامب رئيس الولايات المتحده الامريكيه، مش عبد واحد وعنده بلاد واحده.
0: خلي حاجتين باش نقولهم بسرعه واللي هما يعكسوا هالتناقض هذا. اليوم اكثر حاجه تبهر العالم هي هوليود. هوليود بيصير موجوده في كاليفورنيا، اللي هما التقدميين اللي موجودين في الولايات المتحدة الأمريكية، ما همش لي جون تاع تكساس، هما اللي قاعدين يعجبوا في العالم. الجانب الثاني الديمقراطيين اللي مثلهم كلينتون وأوباما وساندرز، اليوم شكون الناخبين متاعهم؟ الناخبين متاعهم هما الناس اللي عندهم دي ديبلوم، وفما معناتها اون ليني دو كليفاج في الولايات المتحده الامريكيه بين لي زوفري لي زاغريكولت مهاجرين وضد السود وضد الاسلام وضد المسلمين، وبين طرف اخر اللي هو اكثر انفتاحا. يمكن الحاجه الوحيده اللي لو كليفاج ينقص فيها هي القضيه الفلسطينيه، وهذا مربوط بالدور نتاع جماعات الضغط كنا نحكي عليه قبل.
1: واضح، يعطيك الصحه اياد، بارك الله فيك، اقعدوا معنا رجعي. احلى صباح.
2: برشا ناس ما يحملوش اللاكتوز الطبيعي اللي في الحليب، يخليهم يتقلقوا ما يهضموهش بسهولة. العرض هذه تلزنا نبعدوا على الحليب ونحرموا رواحنا من البنة والمنافع كما الكالسيوم والفيتامينات اللي فيه. من اليوم ما عادش تحرم روحك مع ديليس. ديليس سون لاكتوز فيه منافع وبنة الحليب الكل من غير قلق. ديليس سون لاكتوز بنين وهضمه خفيف.
3: 50 سنة مشينا مع بعضنا في نفس الثنية، كي تبداو كي تكبروا وكي الدنيا بيكم تتبدل، احنا اللي نساندوكم في الفرحه في الشده في الدار في الطريق وين ما تكونوا، احنا اللي نساندوكم وغدوه باش نقعدوا زيدا نساندوكم ونكملوا نبنيو معاكم المستقبل في امان. 50 سنة واحنا نبنيو المستقبل في امان. كارت اسورانس، نحو المستقبل في امان.
4: تعرف وين الكوب دو موند السنه؟
5: سهل عاد، هدي في كندا وامريكا والمكسيك
4: وفي سوسة زادة.
5: شنو
4: اي مونديال الكندا المكسيك والامريك، المولف سوس يجيك. The Fan Zone by مولف سوس اقوى فرجة واقوى جو، وبيان سور عنا ديفوزيون دي ماتش سور اكران جيان، وكانك على الربح والكادوات في مولف سوس محضرين لكم برشا فازات. مونديال السنة في The Fan Zone by مولف سوس، شجع كيما تحب، عيشها كيما يلزم.
6: أيام 77 المسرحية، الدورة 12 والدورة الأولى دوليا من 10 إلى 20 جوان 2026 بفضاء السينما دار. قامات مسرحية وسينمائية من مصر فلسطين والأردن، عروض عربية، لقاءات، نقاشات وورشة تكوينية على امتداد 10 أيام. هنا لنلتقي للفرجة فقط، بل نلتقي لنصنع الممثل. هذا مهرجان التكوين، حيث الجسد يصاغ والصوت يولد والفكرة تقاوم، جيل يمرر المشعل إلى جيل. أيام 77 المسرحية، حين يتحول الركح إلى مدرسة. بمساهمة لابخيس، فضاء سينما دار، نزل مرادي، أكاديمية الفنون لقرطاج، وموزايك فم، تحت شعار المسرح لمن يجرؤ.
7: مع شبان ديليس عيش جو المونديال واربح كورجين لبلاد اللي تحبها. في كل حكة شبان خيوق ديليس تلقى الدرابوات، خذ البوم من العطار اجمع 24 درابو واربح كورجينو. مع شبان ديليس عيش جو المونديال.

0: ميميرا ما غني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
1: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
2: صباح الأخبار الحلوة، طاقة الممتازة لكل الأبراج الفلكية، نهار الطاقة الحظ، الأجواء الحلوة خاصة للأبراج الهوائية، الفرص قدامكم باش تعودوا ترتبوا أفكاركم، الوقت وقتكم، ميزان جوزاء دلو للفرح التواصل، أما زادة وقت الثبت رواحكم شوية وسط الحركة الكل. هو صحيح راهو الفرحة حلوة، أما راهو الاستقرار هو اللي خليها تدوم. وفي عز موسم أعيد ميلاد الجوزاء، هوني نحكيو على احتفالاتهم بأعيد ميلادهم، النار راهي تزيد تتغذى من الحركة، الكلام، الفرص السريعة، أما زادة يلزمها شوية حكمة. هو الأكيد هوني نحكيو مع ثلاثة أبراج اللي هما حمل، أسد، برج القوس الناري. نحبكم تسيسوا، راهو السرعة في القرارات مش ديما معاها ربح، كيفكم كيف الأبراج الترابية، عذراء، ثور، برج الجدي، راهو النجاح متاعكم جاي بالخدمة والصبر حتى في الحب. مش كل سكوت معناه برود، لا بالعكس، مش كل زادة تأخيرة معناه عدم الاهتمام، فما برشا ناس يعبروا بالوقت راهو مش بالكلام. واليوم بالذات عنا السرطان، عقرب، برج الحوت، ميسالش راهو كان تركزوا على خدمة واحدة وتكملوها في عوض ما تفرقوا طاقاتكم في برشا حاجات. انتوما راكم الاساس، انتوما راكم اساس الاستقرار اليوم، صبركم وتنظيمكم هو اللي ربح، حتى كان الجو اللي داير بيكم مش هيك الكل.
0: ميميرا ما غني بالاملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم

0: البارومتر.
1: أول خبر باش نبداو بيه في البارومتر هو الجدل اللي صار هالأيامات على السهرة اللي باش يكون حاضر فيها سلطان طرابجوج وصوف في تونس نهار 20 جوان. السهرة هذيا اللي هي سهرة خاصة باش تكون في واحد من النزل في حمامات، واللي أثار جدل جوستومون هو كان الأسعار على واحد من المواقع متاع البيتري في تونس. الأسعار متاع مش تذاكر هم على خاطر تويول سيستم متاع تويول ولا كريسي، دونك الأسعار تتراوح من خلينا نقولوا أقل حاجة 404 دينار زون سي بالنسبة خاطر نعرفوا دي زون موجودين في مثل السهرات هذوما، وتوصل حتى إلى طاولة توب في اي بي فيها 6 من الناس 8 ملايين و 225. دونك
2: ما علينا، هذا عمل جدل بين
1: وهو كذلك
2: بين رافض ورافض.
1: صحيح، بين رافض ورافض ورافض.
2: أخضر إياد أحمر تفضلي.
3: أنا أحمر للجدل هذا اللي ما نشوفش حتى سبب باش إنه يكون فما جدل على موضوع كيما هكا. معناتها اليوم حفلة خاصة، فما ناس عندها الإمكانيات باش تمشي تحضر الحفلة هذه، فما متعهد حفلات جيب فنان خلصوا باش يبيع تساكر باش يخلص الفنان ويأخذ الأرباح متاعه. وين المشكل؟ معناتها بالحق جوفوا أوكان بروبليم في الموضوع هذا. اللي عنده ينجم يمشي صح عليه ونفرح له. أنا واحد نسبة ننجمش نمشي وما معناتها ما يعنينيش حاجة كما هكا، ولكن اللي يحب يمشي وعنده الفلوس ربي معاه وصح عليه. اليوم برشا كلاب يتقال على عملة صعبة، يا أخي بعناش فنانين احنا يمشيوا يعملوا حفلات في العالم، احنا راو ساعات احيانا معناتها نتصوروا وحدنا في العالم، نعرف فما الجونجا مين ما جوست كلمة واحدة. احنا نصدروا زيت الزيتون وما نحبوا نستوردوا حد شيء، ونصدروا النسيج وما نحبوا نستوردوا حد شيء، ونصدروا الجوارات الكورة وما نحبوش نستورد. دوك العالم راو عالم مفتوح اللي فيه لي شونج في كل شيء.
2: انا احمر مش الموضوع
3: ليه
2: بما لا يعنيني الموضوع نتاع الاسوان بتاتا، معناتها انا مانيش معني بيه واحتفظ برايي لي انا، لكن احمر معناتها مازال فيه جورج وسوف فنيه مش يجي يغني معناتها. انا هذا سؤال، معناتها الراجل معناتها تم ابتزازه مسكين للاخر، مريض في حاله ما نجمش يقف. اون ليجوند معناتها والله واحد يوجع قلبه معناتها كيراه في الوضعيه هذيك. نحكي فنيا فقط، معناتها احمر فنيا ما يمكن ان يضيف جورج وسوف اليوم. جورج وسوف كان فنان كبير برشا، هي تعدى بظروف صحيه صعيبه، رينا اخر حفله نتاعو معناتها بالرسمي قلبك يوجع كي تراها هكاك، ما تفهمش ماشيين تتفرجوا. هذا السؤال، ما تحكي فنيا انا
3: واللي يحب يتفرج عليه سامحني في الكلمه مع اعتذاري لي حب هو هكاك يحب يتفرج عليه وكوك. انا شو مدخلني هو باش يخلص فلوس مش باش يخلص انا في بلاصه،
2: مش على خلص ولا انا
3: ايه؟
2: نحكي فنيا اللي يشوف معناتها فنان كبير كيما كيكا ولا انسان في ظروفه الانسانيه هذيك ولا الصحيه كيكا حاب يمشي خالص فلوس يتفرج فيه، يمشي للبسيكياتر زاده بعدها كيف يشوف شنو الحاله النفسيه نتاعو اللي باش تخليه يتلذذ بصوت انسان ولا بانسان معناتها في حاله التعب هذيك، يشوف حل نفسيا معناتها سكو لباس ولا تفضل.
1: الاخبار الثانية باش نحكيو على تصريح الخبير الاقتصادي والاستاذ الجامعي رضا شكونديلي في تصريح الجهرة فام، يقول انه المواطن التونسي يحتاج اليوم الى دخل شهري لا يقل عن 4 ملايين و200 لتامين مقاومات الحياة الكريمة. ويقول زادة في وقت ذي انه الرقم يجي في وقت اللي فيه دراسات اخرى
2: شهرين يجيو في طاولة جورج وسوف.
1: دراسات تقول انه التكلفة الفعلية تجب توصل حتى
2: شو اللي هذه الريفيرانس متاعنا قداش من طاولة جورج
3: قداش تخلص من طاولة
2: معناتها زوز شهرين يجيو طاولة جورج وسوف يلزم باش تعي باهي اوكي هاي فازي ايد ولا ما نعرف انا عايش ومش عايش.
3: هو التصريح معناتها الفوفوار معناتها مدى توفر معطيات علميه حول دقه هذايا انه شنو اللي تم تحديده معناتها باربع ملايين، هل انه العائله كوبل، هل انه عندهم اربعه صغار،
2: العائله موديل ديما عندهم زوج صغار، ذيك عائله اب وام وزوج اطفال هذيك معروفه
3: فوالا. دونك اليوم
2: حددتها لك انا
3: دونك اليوم السؤال في تقديري مش معناتها علاش التونسي ماهوش يخلص في 4 ملايين، ماهوش هذا هو السؤال. السؤال علاش
2: لك ترى المبلغ هذا معناتها معقول ولا ما صحيح حسب رايك الكلام صحيح ولا 4 ملايين و200 لعائله تكون من اب وام وزوج اطفال في تونس العاصمه؟
3: اذا كارين وي اذا كارين وي
2: اذا
3: بلا
2: مش بيك قصيت طول ما حددت لك الواحدة قصيت طول حسيته قاعد يحسب
1: ايه قاعد يخمم
2: قاعد يحسب ما فازي يحسبوا انتو ما زادة كان تسمعوا فيه معتها احسبوا في الكهرباء كل واحد يشوف اموره معتها بقى مثلا كان يخلصوا اقل معتها كي تنسى كل معتها شاشيت هذا على راس هذا وديما ماشيين معتها وكاو معتها ساعات معتها راي ليميت ليميت معتها بين كري وصغار يقراو بريفي وعندك قرض نتاع كهرباء وماء وضوء وانترنت وبابا شري لي لعبه كاو سي بون معناتها
1: وماكله حتى الماكله راه شي
2: معناها بالحق والله فما حاجه انا فهمتها انا في الماكله
1: اللي هي
2: بالله العظيم معناتها ما عندي دراسه نعمل فيها وحدي ديجا سي سي رضا يفسرها لي كري في الدراسه جاي معناتها ساعات تشتي مثلا تقول انت مثلا باش نعمل مقرونه مثلا في الدار مع الشنا ستيل عش بالدجاج باللحم
0: أمورك
2: تيادي أمورنا بالطن نايف باهي باش نعم مقرونة بالطن علاش كي نشري باش نطيبها تطلع أغلى من اللي نشريه ما فهمتش بالله العظيم لا فهمتها أنا هذي
1: أغلى من اللي تشريه منين تحكي حاضرة معناتها
2: ما فهمتهاش الفازة هذي
1: خاطر أي حاجة أي ما وخاطرها وزادة باش
2: ما تجربتها نادية ولا
1: اي صحيح هو ما
2: مانيش فاهم كيفاش
3: خاطر فما
2: اللي يكون حصيله في
3: لا لا ما فماش حصيله فما ما يسمى بالايكونومي ديشيل مش كيما الكلفه كي تعمل 100 طبق في النهار كيما تعمل طبق واحد
2: انت نعرف ماكش مغروم بالكوجيله ما طيبش
3: لا
2: والله بالرسمي نادية تجرب ساعات تعمل مقرونه مثلا جودي نامبورت كوا سوس بلانش مثلا معاش انا بالاسكالوب تطلع لك كلشي تشري قضيتها باش طيبه تطلع لك 40000 كنت مش تاخذها حاضرة تاخذها بعشرين ألف
1: أي ما تنساش ده هو خاطر
2: دعوة لنسي معاش طيب ولا أرخص معتها
1: شري وتكلف أرخص
2: أرخص أرخص ببرش
1: بيخ نكملوا نكملوا بالشركة الوطنية للسكك الحديدية اللي كانت أعلنت أنه قادة في انتظار استكمال أشغال سلاح الأعطاب الناتجة عن سرقات متكررة لتجهيزات الحواجز متاع التقاطعات بكل من تقاطع جمع الشفاء في بن عروس تقاطع ديوان الحبوب في بير القصعة وتقاطع سوق الجملة ببير القصعة دونك فما سرقة صارت متاع التجهيزات متاع الحواجز علاش اليوم فما دعوة للمواطنين أنهم ينتبهوا في النقاط هذوما ويحترموا إشارات السلامة قواعد الجولان ويثبتوا من أنه السكة فارغة وقبل ما تكون فما حركة متاع القطارات قبل العبور ولا.
2: أحمر
3: بيسر أحمر أحمر أولا برشا أسباب أولا قلنا بدأوا باللي مس التواسة أنه راو كي نبدأوا في وضعية متاع التقاطعات ما فيهاش تجهيزات راو اختر متاع حياة للمواطنين هذا يا جانب الجانب الثاني هو انه اليوم زاد يلزم نحميه ولا غالب ما فماش سيفيزم مانيش باش نقعدوا نستناو 20 سنه باش نربيه وجيل اخر اللي يخمم منه المعطيات هذيك ولا المواد نتاعو دونك اليوم لي كاميرا في العالم الكل لي كاميرا كي ايدونتيفي راهو فيها قسم كبير يا خويا ما قضاتش 100% تقضي 50% على انو الناس يخافوا انه يكونوا ركونو على الفيديو يوليو ما عادش يسرقوا المعدات هذيك
2: باه معناتها كي تسرق معد راهو من نوع هذا ينجم يتسبب في كارثه من بعد معناتها الكهرباء تنجم مش في بالهم فماش ترانيت عدى تران لا قدر الله ولا واحد على ساقيه يحصل ما لم يكن في الحسبان لكن باش ناخذ مثال مثلا قعدت يمكن 3 أسابيع كل جمعة معناتها نمشي نعمل طلة في نابل باش نعطيكم بلاصة بالضبط أنا هي فما المقص نتاع التران اللي أنت من الحمامات ماشي نابل الأخراني بكل كليك تدور على اليمين قلت عليك ماشي البلدية نتاع نابل دور على اليمين فما مقص نتاع التران كتكمل كياسة ذاك تقول تلقى مقص نتاع التران إبا هذاك مهلوك عنده أشهر يظهر لي تو تن تن تن وأحمر نعرف عليه أنا التران مش تعدى ولا يا اخويا انا في مخي اللي هو مهلوك كنت عدى وتعدى ترامب الرسمي اي شنو عملنا وقت
3: يا سي
2: ما تشهر شهر مهلوك راه ما تريد ساعات راهو ما راهوش احنا روحنا اش قاعدين نعمل شهر مهلوك هذاك خطر اكثر من مكسره ما فهمش لا يعني هذا انه الزوز حمر الحمر للزوز راه فما ساعات تقاطع نتاع قطار ما يخدموش يعملوا كويرس زاده بطبيعته يعطيك صحه نادي اخذوا معنا رجعين
4: احلى صباح
5: نحبكم فايقين وبين الكلام والانترنت ما تقعدوش محتارين مع اللوفر جيجا كلام متاع أورانج عندكم الاثنين اختار الجيجاوات وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين
6: ميلا نحبك فايق ولد بلادي خذ لوفر جيجا كلام واختار الفقفي اللي ساعدك ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر والمكالمات موقلنا بلاش حسابات ميلا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج عندك أورانج
0: الموعد يوم السبت 13 جوان 2026 بنزل قليبيا بيتش مع لا ديفا أمينة فخر.

0: بقيادة فرقة المايسترو هيثم الهادي. للحجز ولمزيد من المعلومات 25 509 425. لا ديفا أمينة فاخت بينوز القليبيا بيتش السبت 13 جوان 2026 بمساهمة فلاش بوب سان جيوفاني سعيدي سيرام وموزايك فام. أحلى صباح أحلى صباح كل يوم الاثنين الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح. انتبه اشقال نادية الفورتي.
1: انتبه اشقال اليوم باش نحكيو كيفاش تحولت جزيرة عسكرية اللي قعدت لعقود خارج الخرائط السياحية ومسكرة قدام العموم إلى مشروع استثماري ضخم يقدر بمليارات الدولارات واليوم يشعل جدل سياسي وبيئي واسع في أوروبا. باش نحكيو اليوم على القصة متاع جزيرة سازان اللي تعود إلى الواجهة بوصفها واحدة من أكثر الوجهات إثارة للانقسام في البحر الأبيض المتوسط بعد ما كانت وانتقلت من موقع دفاعي مهجور إلى خطة لتحويلها إلى منتجع فاخر. شكون يقوده؟ تقوده ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هي وزوجة كوشنر في مشروع يعد اليوم وهما حسب ما سوقوا للفكرة أنه باش يكون عنده دي غوتومبي إيكونوميك كبار برشا، لكن يحل في المقابل أسئلة معقدة حول مستقبل واحدة من آخر الجزر اللي ماهيش مستغلة في المنطقة.
2: جزيرة سازان الألبانية التي كانت في السابق موقعا عسكريا، فهي تنوي وزوجها جاريد كوشنر أن يبني عليها منتجعا ضخما بقيمة 1,400,000,000 دولار، وسيضم 6,000 غرفة فندقية وفيلا إذا تم تنفيذه. الحكومة الألبانية منحت صفة المستثمر الاستراتيجي لشركة مرتبطة بجاريد كوشنر للبدء بالمشروع، لأن رئيس الوزراء إيدي راما يرى أن هذه المشاريع فرصة لجذب السياح والمستثمرين إلى البلاد.
1: إيفانكا ترامب في مقابلة مع صانع محتوى أمريكي قالت أنه فكرة المشروع بدأت بشكل غير متوقع خلال رحلة بحرية في البحر الأبيض المتوسط وقت اللي قادتها السباحة إلى الجزيرة. تقول أنه المجموعة توقفت باش يكتشفوا الجزيرة هذية سيرا على الأقدام، وقالت أنه المشهد الطبيعي من أعلى التل خلى انطباع عميق عندي وعند زوجي. قالت هي جزيرة مذهلة بكل معنى الكلمة، مشينا عمنا واتجه هنا ليها وتجولنا فيها وصلنا حتى للقمة وغاديك انبهرنا تماما باللي ريناه. وقالت انه الفكرة قعدت ترافقنا لسنوات قبل ما تتحول الى مشروع استثماري متكامل. قالت زيدا انها تطمح لتطوير الجزيرة الممتدة على 1400 هكتار بالتعاون مع نخبة من المهندسين المعماريين العالميين في مشروع وصفته بانه ضخم للغاية من حيث الحجم. وتقول زيدا انه ما يقتصرش الاهتمام بالمشروع على طابع الاستثماري، لكن يمتد الى الرمزية السياسية المرتبطة بأسماء العائلة السياسية الأمريكية، وهذا اللي خلى جستمان المشروع يكون عنده وراه زخم إعلامي واسع في ألبانيا وخارجها.
3: جزيرة سازان والتي توصف بأنها واحدة من آخر الجزر غير المأهولة في البحر الأبيض المتوسط، تبدو سازان التي تقع في هذه المنطقة وكأنها قطعة طبيعية معزولة. تقول إيفانكا ترامب إن فكرة المشروع بدأت بعد زيارة قامت بها مع زوجها إلى الجزيرة التي وصفتها بأنها مذهلة بكل معنى الكلمة. ويحذر منتقدو المشروع من أن أعمال البناء في هذه المنطقة قد تؤثر على التنوع البيولوجي والموائل الطبيعية لعدد من الطيور والكائنات البرية.
1: اللي صار هو أنه فما عدد من النشطاء البيئيين وغيرهم اللي قالوا أنه يحذروا من أنه النظام البيئي في المنطقة اليوم ينجم يتمس. وفي المقابل شفنا أنه في ألبانيا فما برشا احتجاجات، آلاف المتظاهرين خرجوا تحت شعار ألبانيا ليست للبيع ورفضوا المشروع هذية داخل المناطق البيئية الحساسة. واليوم زاد برشا من معارضي المشروع يخافوا من أنه الجزيرة هذية كي تتحول إلى منتجع سياحي ضخم تخلي تغيير جذري في الطبيعة البيئية وفقدين واحدة من آخر الجزر البكر في البحر الأبيض المتوسط.
4: نه جاب ربي الدورة نتاعها كانت في الشيرة الشمالية وكاور بقدر الخير. به يد انت ومعا ولا ضد انت تشري جزيرة بنت ترامب؟
5: أنا شو بدخل
4: لي؟ نعرف إيش دخل؟
5: لا لا لا بالحق لا لا أبشر لا لا بس جوك لا لا لا لا لا
4: ما قدش دخل.
5: هم شو أقول لك عادنا مش موقفي أنا اللي حدد ذلك، علش أنا ضد إنه الناس تعطي رأي
4: الموقف الرأي. أنت تساند الألبانيين إنه يحتاجوا مثلا؟
5: لا أنا الموقف هو الألبانيين هم اللي يختاروا كم ينجم يكون الخيار بتاعهم.
4: أنت كان جيت ألباني؟
5: أنا كان جيت ألباني إذا التوريزم ماهوش متاع ماس وما ينجمش يأثر على الوضع البيئي، هذا فرق بين توريزم دو ماس اللي باش يجيو ملايين من الناس وجزيرة باش يجيوها 500 شخص، فرق. دونك كان ماهوش باش يأثر على البيئة ما نجم يكون كان معاه، خاطر باش يكون فما
4: عندك جزيرة غير مأهولة مثلا في البحر الأبيض المتوسط، هل تحافظ عليها ولا تردها من برنامج سياحي؟
5: اللي يحدد هو التأثير على البيئة، كان فماش تأثير على البيئة أنا معاه.
4: خطاب باش ها اما خير حط الماسك تاعك باش نعملوا غطسه بالماسك اما خير تسمع هكا ولا تسمع معناتها بابيرا بابيرا انت ايش تحب معناتها
5: صديقو
4: زوز مو بعضو
5: صديقو صباح بكري صباح بكري نسمع هذا وفي الليل حاجه اخرى
4: واضح واضح كل كل بون انا ما معناتها نتفهم راي الالبانيين ما كان جات بلاد اخرى يمكن راه نورمال الولايات المتحده الامريكيه هذا الحب اللي يظهره العالم للولايات المتحده الامريكيه يعطيك صحه اياد بارك الله فيك اقعدوا معنا شويه خل الموعد مع جهان نتقابلوا غدوه في الامام
0: فرعون مع ليتر حالي
6: الإشاعات والفيك نيوز في عصر ليغيزو سوسيو بين الأخبار الصحيح والإشاعة بين المعلومة والتلاعب لمانيبولاسيون التثبت من صحة بعض الأخبار وخاصة على شبكات التواصل الاجتماعي ولا تحدي كيفاش نميزوا الحقيقة من الفيك نيوز علاش يعمد البعض لبث الإشاعات على ليغيزو سوسيو وشكون يقفرها وشنو أهدافها إن كان إشاعات على صعيد عالمي وين الهدف يولي فيه أنجو جيوبوليتيك حروبات مصالح اقتصادية سياسية انتخابات إلى آخره أو إشاعات على صعيد أضيق تخص كل منطقة أو بلاد نجم زادة تمس لي بيبل المشاهير إشاعات وفاتهم وأخبار تخص صحيتهم الخاصة إلى أخبار ودافي ديفير ساعات فقط للإثارة وجمع أكثر عدد ممكن من المتابعين ولغياكت كيفاش وسط هذا الكل ممكن الحد من انتشار بعض الإشاعات والتثبت من صحة الأخبار وكيفاش في عصر الديب فيك الإي آ الذكاء الاصطناعي وفبركة أصوات فيديوهات صور إلى آخره ممكن التفطن الأخبار الزيفة والتوقي من الانخراط فيها بحضور مختص في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وبحضور إعلامي وصحفي نحكيو في موضوعنا في فرام
7: للظاهر هذه تفاقمت برشا والحق الواحد ولا دقيق برشا في اختيار المواضيع اللي يقراهم سيرتو المصدر ثبت من المصدر مصدر الاخبار منين شنو هي الباج معناتها اسكو باج اوفيسيال ولا باج محطوطه هكا كبرى دونك الواحد يكون حريص وكاو
8: بيان سور هذه جريمه فما ناس ينبهروا في لحظه بالمشهد اللي يشوفوه مثلا في فيديو ولا في تصويره ينسبوها بتات راح تكون بالغلط وتنجم تكون حاجه قديمه وتنجم هذه شفناها احنا المشكله في ردود الافعال تنجر عن الاخبار الكاذبه المعلومات المهيش صحيحة تبقى هي الأصل هي الميديا معناها الكلاسيكية معناها في الراديو في التلفزة
6: الإشاعات الفيك نيوز في عصر ليغيزو سوسيو موضوعنا في فورم نهار الأربعاء
0: كنت حاب شاركنا رأيك ولا تجربتك كلمنا على 71 113 013 وشارك معنا في فورم مع لين الرحالي كل يوم من الاثنين الجمعة من المادي ساعتين للأربعة متاع العشية ولا تنجموا تتفعلوا معنا على باش فيسبوك فورم باي موزايك فام الأولى في تونس
9: برشا ناس ما يحملوش اللاكتوز الطبيعي اللي في الحليب يخليهم يتقلقوا وما يهضموهش بسهولة العرض هذي تلزنا نبعدوا على الحليب ونحرم رواحنا من البنة والمنافع كما الكالسيوم والفيتامينات اللي فيه من اليوم ما عادش تحرم روحك مع ديليس ديليس سون لاكتوز فيه منافع وبنة الحليب الكل من غير قلق ديليس سون لاكتوز بنين وهضمه خفيف
10: تدلل تدلل
11: مع جيون تدلل المرة هذي صيفي حتى الـ 21 جوان نحضروا معاكم الجو الصيف بأحسن الأسوام وفريات هايلة ما تتفوتش من الكليماتيزور الباراسول والمبل دو جاردان وكل ما يلزمكم للصيف مع جيون الصيفية تولي راحة دليل وجو هبال
10: تدلل
12: جيون ايام دللنا
13: صيف السنة عينيك محلولة مصحصح فايق تلزم ما ترقدش على خاطر مع تونيزي بوكينج ما لازمكش تفلت العرض تفرهد انت والعائلة ولا الأصحاب اتمتع بالوتلة وبالجو ببروموات اكسكلوزيف وتسهيلات توصل حتى الـ 40% وزيد عليهم عطلة صغيرك بلاش في أعز لزوتيل من توا ادخل على tunisibooking.com ولا امشي لأقرب أجنس tunisibooking تنجم زادة اتكلمنا على 71 124 124 المهم سيف السماء ما تفلتش العائلة وتفرهد
14: 50 سنة مشينا مع بعضنا في نفس الثنية كي تبدأوا كي تكبروا وكي الدنيا بيكم تتبدل احنا اللي نساندوكم في الفرحة في الشدة في الدار في الطريق وين ما تكونوا احنا اللي نساندوكم وغدوة باش نقعدوا زيدا نساندوكم ونكملوا نبنيوا معاكم المستقبل في امان 50 سنة واحنا نبنيوا المستقبل في امان كارت اسورانس نحو المستقبل في أمان.
15: مش كان في لبستنا ومش كان في الألوان، ماتشي ماتشي حتى في الفرحة والأحزان، متفاهمين في نفس الحاجة الكالية.

0: فيتالي المساند الرسمي للمنتخب التونسي.
1: راديو موزايك اف ام تونس الاخبار.
2: مرحبا بكم من جديد الى هذا الموجز الاخباري. التوقعات تشير ان اصابة الموسم الحالي من الحبوب على المستوى الوطني ستفوق 12 مليون قنطار، محافظة بذلك على مستويات التجميع المسجلة خلال الموسم المنقضي، وفق رئيسة المديرة العامة لديوان الحبوب سلوى بن حديد. وبن حديد تؤكد خلال افتتاحها موسم حصاد القمح بالمركب الفلاحي بالكدية من ولاية جندوبة، تؤكد جاهزية هيكل وزارة الفلاحة لتأمين حسن سير عمليات الخزن والرفع والإجلاء، مشيرة إلى أن الخط الحديدي سيعزز من قدرة مراكز التجميع على الرفع والإجلاء. والمسؤولة ذاتها تؤكد أن هيكل الديوان الوطني للحبوب ووزارة الفلاحة بصدد البحث عن أصناف بذور جديدة تتلائم مع تغيرات المناخية، والتي من شأنها أن تساهم في الترفيه من معدل إنتاج الهكتار من الحبوب. الشركة التونسية للكهرباء والغاز تاج والوكالة اليابانية للتعاون الدولي تعلنان عن تطوير نظام آلي لتوقع الطلب على الكهرباء، وذلك في إطار مشروع إزالة الكربون وضمان استقرار التزويد بالكهرباء في المنظومة الكهربائية التونسية. والوكالة اليابانية تفيد في بلاغ بأن هذا المشروع كان قد انطلق سنة 24 و2000 ويمتد على مدى سنتين، ويهدف إلى المحافظة على استقرار تشغيل الشبكة الكهربائية وتحسينها، خاصة في ظل الارتفاع المنتظر لنسبة إدماج الطاقات المتجددة. بالشأن العربي والدولي، تتواصل المحادثات بين الفصائل الفلسطينية والوسطاء في العاصمة المصرية القاهرة للتواصل الاتفاق لوقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة، وذلك بينما لا يزال حصر السلاح الفلسطيني يشكل عقبة جوهرية وفق ما أفادت به مصادر فلسطينية مساء الثلاثاء. وكانت مصادر متابعة للمحادثات قد أفادت الثلاثاء بأن الفصائل المجتمعة في القاهرة مع وسطاء قطريين ومصريين وأتراك وافقت على مبدأ حصر السلاح في غزة بيد هيئة فلسطينية متفق عليها. ومن جانبه مسؤول فلسطيني مطلع على المفاوضات يؤكد أن الوسطاء وحركة حماس اتفقوا على صيغة مشروطة بشأن قضية حصر السلاح في قطاع غزة. 12 شخصا على الأقل يلقون حتفهم في غارة باكستانية على مواقع في أفغانستان قرب الحدود بين البلدين، بحسب ما أفاد مسؤول أفغان ومصادر محلية اليوم الأربعاء. نهاية هذه الجولة، والموعد يتجدد مع جيهان ورفيق في صباح الناس. ابقوا معنا.
1: الأولى في تونس.

0: الميلاد.
1: صباح الخيرات، صباح النور، ولا خنقولكم كما نصبح عليكم كما كل يوم، نقولكم صباح الفل على اللي يسمعونا واللي يحبونا واللي تبعونا الكل. اليوم باش تصير التنفيسه هيا كهو بعد الغسره نتاع الامتحانات البكالوريا، ان شاء الله ربي النتيجه تكون كان بنجاح اخر نهار في الامتحانات، ربي ينجحهم ويطمن العائلات الكل. اليوم باش تعملوا تنفيسه ولا لا؟ والله يجين تقولش عليك حاضره، ان شاء الله يا ربي ينجحهم. وتو بشويه بشويه يعرفوا انه كل عام باش يكون فما امتحان أصعب حتى من الباك. 9:04 وحتى لنص النهار تتسويت نغمة وصوت تونسي مع شويلة راشد.

0: سجل صوتك على ريبوندور موزايك FM 71 113 013.
1: تحية لكم كل مستمعينا 9 و9 دقائق على موزايك FM. بيسور كالعادة ولا لتقتل عادة توسنين تعرفوا نصبح الناس تبدأ ديما بغنية تونسية وبعد عاد نعطيكم الكلمة قبل أخبارنا قبل ما نقول لكم شفما أكتواليتي وش صاير في البلاد. الكلمة متاعكم تسبق الناس الكل على ريبوندورنا على 71 113 013. هوني نحب نفتح قوس صغير للمسؤولين. هوني نداء من مواطنة تونسية المسؤولين. احنا على ابواب صيف، هذا كما نحكيوش انه بدا صيف على بكري الحق متاع ربي، وقاعدين نعيشوا في درجات حراره. حتى مثلا البارح شفنا انها فاتت حتى المعادلات العاديه بخمسه درجات في عديد الولايات. به الناس تخدم على رواحها، ربي عينهم. اللي واقف يستنى في كار متاعه، اللي مشيت اللي جيت، فمحطه ما طالبين شيء انه نعملوا حمله على المحطات. المحطة اللي فما محطات معناها سمحني تحسهم ما همش تابعيننا، معناها لا سقف لحد شيء، تحس ما هيش محطة، ما تتسميش محطة، معناها حتى تنجم تتعدى وما تغزليش محطة. دوك محطة محترمة باش المواطن التونسي يقعد يستنى فيها 3-4 كريسيات، ما هيش حاجة صعيبة راهو باش نوفروها، لأنه نلقاو ساعة على ساعة في عوض كرسي نلقاو مواطنين قاعدين على حجرة يستنوا. مش حلو هكا ولا مش حلو؟ فرجاء أنا كهو ما كهو وصلت المعلومة، وصلت المعلومة. خلنا نسمعكم أنتم ما تتسويت في أول صندوق عجب.
2: صندوق عجب.
3: نهاركم زين. بربي حبيت نلفد النظر، علاش بربي رجعونا البراوت والصنادق وفي نهج الجزيرة ونهج إسبانيا الفريب مقدس بارتو، حتى باش تلقى باش تتعدى ما تلقاش حتى كيفاش تتعدى بكرهبتك. الفريب اللي رجع عنا مطيش بارتو، هما يخدموا على رواحهم ربي يعاونهم، ايه لكن راي ما هيش بلاصتهم بالكل بالكل بالكل.
4: واخير جيجي طوى بالله نتوى نسمع في السيد يحكي على الفريق تاع مصر البحر والمادات وذي صورة متاع خطايا وصورة متاع كذا. بالله خلي الناس تسترزق تقلقوك، انا لا عندي نصب لا عندي حانوت، تثبت تثبت، خلي الناس تسترزق، خلي الناس تليمشي غاديك في المرشي بباس بشي بشي بشي بشي بشي بشي دور معتا متكي منه. انت عندك كهرباء اعمل دوره اخويا، اعمل دوره تنجم تسمى 50 سنه باش تدخل، وش مدخلك انت الكهرباء؟ وعلى صحيك ما تطورتش تتقلق، انا نمشي ونجي انا على الصحيح، انا بتاخذ ساعات المرش ونرجع ما ثماش قلق.
5: الو جي انت بخير؟ الله عينك، عايش بنتي عايش بنتي، باش تطلب منك طلب؟ بالله نحن كبار وعزاي هالي يبدي يسوق في كهرباء ويتكلم في التليفون يا رسول الله. بالله يا جيهان كلمة سلطة يعملوا لهم أقوى خطية خطر السيدة جرارة، علاش هكا؟ بالله يبدي يسوق ويدو في التليفون والفولوم سيب الفولوم، يقص عليه صغير يقص عليه رجل كبير ومرأة كبيرة، عليه هكا؟ بالله بالله يا سلطة وكلمة للمسؤولين يسلطوا أكبر عقوبة في الحكاية ذي. مرسي بوكو يا جيهان، ربي فضلك.
6: لا اسباخي صندوق عجب، ولا يتوى نقرأ في فيسبوك صفحة قالك الكونفدرالية الفلاحين تتذمر وما هوش عاجبها سوم البيض، معناتها البيضة الله أعلم عاد قديش باش تولي. مانيش عارف أنا منظمة الدفاع عن المستهلك ويني، ما شفناكش يا متاع المنظمة.
2: صندوق عجب صباح الناس.
7: نحبكم فايقين وبين الكلام والانترنت ما تقعدوش محتارين، مع اللوفر جيجا كلام متاع أورانج عندكم الاثنين، اختار الجيجاوات وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين.
8: ميلا نحبك فايق ولد بلادي، خذ لوفر جيجا كلام واختار الفخفيل اللي يساعدك ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر، والمكالمات موقل بلاش حسابات. ميلا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج.
9: عندك أورانج.
10: ارتاح من الغسرة وستخيس وصيف مرتاح مع ترافل تو دو، ملا في ساعة ريزيرفي وتمتع بالبرومو توصل حتى ل 50% في أحسن الزوتيل في تونس، وفرح صغيرك ببلاش. كلمونا على 70-103-103 ولا ادخلوا على سيد traveltodo.com ولا إجاو الوحدة من 38 أجانس ترافل تو دو. مع ترافل تو دو اللي حب عالجو يريزيرفي من تو. ترافل تو دو لي بري تو دو.

كل الأخبار البي إن شاء الله تسمعوها على بلادنا تونس الخضرة، وبش تكون خضرة لازم احنا زادة كيف كيف نحافظوا على نظافتها وما ترميش في الشارع، لأنه ديما حسبها دارك، هذيك دارك مش تحسبها هي دارك أصلا، أنت الملاك لهنا. دوكي أنت تمسخ، خاطر نتحديكم الناس اللي قاعدين نشوف فيهم، ما نقول النظافة عقلية راهو الحق متاع ربي، معناه نشوف فيهم اللي يرمي في مشوار في سيجار وفي أي حاجة في الشارع، نتحديه أنه يقوم بنفس الحكاية هذه في داره. لا، في داره تبدو هكا نظافة ويخاف على كل تركيدة، كيف كيف راهو الشارع. لأنه اليوم أنا ما نحبش ديما نقول في مواضيع كما هكا ما نرميش المسؤولية ولا اللوم كان على المسؤول، ليه؟ المسؤول باش يخدم وينظف سكو حاجة احنا وسخناها قبل، دونك احنا نحيو هوني ونحافظوا عن نظافة باش تكون بالحق بالفوم والملاي كما نحبوها تونس الخضراء. تحية لأعوان البلدية لأنه قاعدين يخدموا صيف شتاء خريف ربيع، ظروف وبإمكانيات اللي تتوفر لهم لكن قاعدين يخدموا. واليوم دعوة مني لكم أنه نكونوا غدوة مثلا حاضرين باش نعاونوهم، باش تكون حملة نظافة كبيرة باش تشمل عديدة الولايات، باش نشاركوا فيها باش ننظفوا بلدنا مع بعضنا جميع. ونعرف ومتأكدة أنه قاعدين نشوفوا فيهم اليوم برشا على شطوط في البحورات في عديد المناطق، تلقاها معناها مواطن عادي هزج ولا أن جروب يقول لك نهز ونحب نلمد ونحب يبدو يوريونا في الكونتيتي، يقولوا شوفوا شلمدنا من نفايات.

0: شن دائرة تقريبا يوميا قديش يتم رفع نفايات في العام؟ أعطينا التفاصيل.
1: أي مدام جيهان، بالحق هو احنا بلدية تونس تدخلات يومية مش مربوطة بيوم وطني للنظافة أو بحملات، قاعدين ندخلوا يوميا في مختلف الدائر. كما سيادتك تفضلت أني بلدية تونس فيها 15 دائرة بلدية، يتم رفع يوميا قرابة 600 طن من فضلات المنزلية والمشابهة من مختلف الدوائر البلدية. معنا يوميا عندنا من 600 إلى 650 طن، هذوما في المواسم العادية.
0: معناها كلش على الذروة.
1: فوالا، في عيد الأضحى مثلا وصلت حتى 900 طرناتا ووصلت حتى 1000 طرناتا، معناها كمية الفضلات اللي تم تجميعها. عندنا كيف فضلات الأجنة اللي هي جاية من صبيرة ومن مناطق الخضراء، قاعدين نرفعوا سنويا 80,000 متر كوب. بالنسبة الفضلات زادة كيف كيف مواد البناء والأتربة اللي هي ولات بالحق مدام جيهان معضلة كبيرة، ولات مطيشة، معناها مرمية في مداخل المدن وعلى طرقاتنا، ولات تشوه معناها المظهر البيئي وجمالية المدن. قاعدين نرفع في 60,000 طرناتا في العام. اللي هي المشكلة هذه، هي ولات مشكلة بالحق تؤرق مختلف البلديات مش كان بلديته، نظرا لغياب المصبات المراقبة. ولات المواطنين الطيش في الفضلات هذه في الأماكن العمومية وعلى الطرقات وفي مختلف، ولات حتى مدام مساحات خضراء اليوم ما عادش
0: نهلكوها بالحق بالضبط.
1: وهنا خليني الكلام هذا خليني يحيني أني تشخيص واقع النظافة اليوم نشوفه فيه بالحق فما مشكلة. البلدية تقول المشكلة في سلوكيات المواطن، قال لك البلدية المواطن ما عندوش غياب الحس المدني، ما مش قاعد متحمل المسؤولية من خلال انه مثلا يلقي الفضلات في الاماكن مش مخصصة لها، حول المساحات الخضراء الى مكبات عشوائية. المواطن يقول لك قاعد يخرج في الفضلات نتاعو خارج التوقيت ولا بعد مرور شاحنات الرفع والجمع اللي البلدية قاعدة اوقات، معناها تم تنسيق مع مختلف المجتمع المدني ومع المجالس المحلية باش يكون الوقت يتلائم مع المواطنين ومع حاجيات كل منطقة. كيف اليوم البلدية تقول لك المواطن فما غياب في ثقافة الحفاظ على الممتلكات العامة، تلقى مثلا مدام في برشا بقايا الحاويات نتاعنا تتسرق، يتم إتلافها، تتحرق، مما يخلينا نبدلوها. معناها بريس فما في مناطق كل شهر نبدلوا الحاويات، اللي هذا عبء كبير على البلدية،
0: يسرقوا في حاويات. وزاد خطر انت هوني تتكلم مدام سماح مشكورة، تتكلم على لسان البلدية، انا نحكي خطر يسمعوني يقول لك جاي نتكلم على لسان المواطن اللي يقول لك ايام وفروا لنا، ديما نفس الكلمة، وفروا لنا الحاويات، لانه ساعات بين الحاوية والحاوية نضرب قداش لوين في الاخر يقول لك خلنا نرمي هوني وكهو، اللي احنا ما نحبوهاش اكيد، لكن اليوم فما نقص الحاويات. تفضل.
1: أنا نحكي ديما من منظورين الزوز، ما نجمش نحكي من منظور بلدي ونغيب المواطن، خاطر المواطن هو معايا كبلدية. أنا ما نجمش ننجح كبلدية من غير ما ندخل المواطن معايا ومن غير ما نشارك المواطن ومختلف مكونات المجتمع المدني وخاصة في مجال النظافة. مدام المواطن يلزم يكون معايا ويلزم يكون يد في اليد. المواطن شو يقول؟ يقول رداءة الخدمة العمومية، يقول البلدية ما يحبش، معناه هو يقتنع، يقول فيه الخلل يكمن في إنه البلدية تتقاعس في أداء الواجب نتاعها. البلدية ما عندهاش جدول زمني واضح لمرور شاحنات الجمع، تقول لك انت مثلا تقول لي 9 وساعات تجي 11 نصف الليل، يقول لك المواطن الحاويات ناقصة شوية، معناها بارابور النومبر نتاع السكان. معناها صحيح فما تحميل مسؤوليات من الجهتين، واحنا اليوم وقتنا رواحنا في أزمة ثقة وشلل ثاني، يلزم نخرجوا من هالتحميل مسؤوليات ويلزم نخرجوا من هالشكون المخطئ وشكون اللي مش مخطئ.
0: قلنا نهبطوا سور تيرا وننظفوا اليوم.
1: بالضبط. التخلي عن عقلية الخصومة، معناها لازمنا ننتقل إلى مقاربة مسؤولية متضامنة تشاركية، باعتبار أن النظافة والمحافظة على البيئة هي مسؤولية مشتركة مدام بين البلدية والمواطن والجمعيات والمجتمع المدني والجامعات والمدارس.
0: بالضبط. وسامحني مدام سماح مش نقص على كلامك، أنا نشوفها والله عيب في حق عون البلدية اللي يخدم بنعرفه بالإمكانيات اللي عنا والتجهيزات اللي عنا, ومعناها عيب كي تجي ترمي كساشي متاعك وترميها ومفرطة وكل راهو خمم فيه, راهو ذاك مواطن تونسي كيفي كيفك يلقط في خبيزته ويخدم على روحه, معناها مش بالطريقة هذه المهينة, سامحوني في الكلمة, معناها لازم مواطن تونسي

0: يحس زيدا كيف كيف هو يخدم ذكى ربي عينه فأقل شيء ما قيتش حاوية يا خويا خليها في دوسة شي سكرها خليها في بلاصة بيا لقطات ستفرتها لحد شي خاطر كل واحد فينا في منطقته يعرف البلاصة هذي راه فما قطات باش تبربش هوني فما هذا نعرفه شكون فينا ما يعرفش فما قيتش حاوية أقل حاجة أضمنك نقول هذا مهين الحق تاع ربي كي نشوفه هو خبسته وربي عينه وتحية كبيرة ليهم معناها بالحق ينظفونا اليوم في الوسخ اللي احنا قاعدين نخرجوا فيه فغدوة شو مش تكون الحملة النظافة ذي وماذا بينا كما تكونش مجرد نهار
1: ليلى هي هي هي بالحق مش مجرد انهار خاطر احنا غدوة انطلقنا من قبل بحملات تحسيسية توعوية ونهار السبت عملنا جلسة مع مختلف المعتمدين والمجالس المحلية وقلنا لهم هذا البرنامج نحبوا يخرجوا من عندكم انتوما انتوما اللي تحدوا المواقع التدخل انتوما اللي تقولون المقترحات بشراكة مع مختلف مكونات المجتمع المدني مع المصائف مع الكشافة مع الناس اللي يحب يمد يده هي مش حملة نتاع يوم برك هي بديت ديجا احنا بلدي تونس انطلقنا عنا 3-4 ايام اللي انطلقنا وتتواصل وتمتد لنهار السبت وباش تقعد محلوله مرحبا بالناس الكل احنا على ذمه الناس الكل باش نحطوا لهم كافه الامكانيات
0: كيفاش يتواصلوا معكم فسر لنا كيفاش مثلا غدوه فما مواطنين متطوعين يحبوا كيفاش باش تكون العمليه
1: عنا في المعتمدية عنا النواب المحليين عنا متصرفي الدوائر على ذمتهم عنا كيف كيف البلدية عنا الأبار النظافة مدام جين احنا باش نعملوا التنظيف وباش نعملوا زادة باش نخدموا على المناطق الخضراء حبوا نزرعوهم حبوا ننظفوهم ونزينوهم والمواطنين هما اللي بعثيلي باش يحافظوا عليهم ويستحفظوا عليهم خاطر احنا كبلدية ما نجموش نعملوا ندخلوا في قديش عنا من المنطقة الخضراء كان كل دايرة فيها تقريب 20 ولا 30 حديقة عمومية احنا باش نحطوا كافة الامكانيات على ذمة المجتمع المدني على ذمة النواب المحلي ذمة المعتمدين والعمد باش يبذلوا الجهود وبعد هما كل منطقة باش يستحفظوا عليها يحافظوا عليها ينظفوها يعتنيوا بها باش تقعد لهم هما معنى احنا نحبوا نخرجوا من المسؤولية تابعة للبلدين نحبوا مسؤولية مشتركة نحبوا الوعي معنى نحبوا النظافة ما عادش واجب شوي النظافة هي ثقافة وسلوك نعيش به يوميا
0: صحيح يعطيك ألف صحة شكرا على تدخلك معنا مدام سماح شكونوا حاضرين إن شاء الله شكرا لك مدام سماح دلدول المكلفة بتسيير بلدية تونس حملة النظافة هذه مش باش تكون كان في بلدية تونس باش تشمل عديد البلديات وتوا سخنة الدنيا وما فميش هكا برشا ناس يقول لك إنك تسخن الدنيا لازم نتعدى على حلق الواد ونسمة حلق الواد وحويتة حلق الواد أما حلق الواد فيها بعض المشاكل اللي يقولوا لي الباركينج الانتصاب الفوضوي فما حاجات هكا لملا اسمعوا جديد بعد شوية في حلق الواد مع الكاتبة العامة والمكلفة بتسيير شؤون البلدية تدخل معنا
2: تصبح الناس تصبح الناس كل يوم الاثنين الجمعة من 9 لنص النهار من 9 لنص النهار على موزيك فم فرعون مع ليتر حالي
3: الإشاعات والفيك نيوز في عصر ليغيزو سوسيو بين الأخبار الصحيح والإشاعة بين المعلومة والتلاعب لمانيبولاسيون التثبت من صحة بعض الأخبار وخاصة على شبكات التواصل الاجتماعي ولا تحدي كيفاش نميزوا الحقيقة من الفيك نيوز علاش يعمد البعض لبث الإشاعات على ليغيزو سوسيو وشكون يقفرها وشنو أهدافها إن كان إشاعات على صعيد عالمي وين الهدف يولي فيه أنجو جيوبوليتيك حروبات مصالح اقتصادية سياسية انتخابات إلى آخره أو إشاعات على صعيد أضيق تخص كل منطقة أو بلاد نجم زادة تمس لي بيبل المشاهير إشاعات وفاتهم وأخبار تخص صحيتهم الخاصة إلى أخبار وديفي ديفير ساعات فقط للإثارة وجمع أكثر عدد ممكن من المتابعين ولغياكت كيفاش وسط هذا الكل ممكن الحد من انتشار بعض الإشاعات والتثبت من صحة الأخبار وكيفاش في عصر الديب فيك الإي آ الذكاء الاصطناعي وفبركة أصوات فيديوهات صور إلى آخره ممكن التفطن الأخبار الزيفة والتوقي من الانخراط فيها بحضور مختص في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وبحضور إعلامي وصحفي نحكيو في موضوعنا في فرام
4: للظاهر هذه تفاقمت برشا والحق الواحد ولا دقيق برشا في اختيار المواضيع اللي يقراهم سيرتو المصدر ثبت من المصدر مصدر الاخبار منين شنو هي الباج معناتها اسكو باج اوفيسيال ولا باج محطوطه هكا كبرى دونك الواحد يكون حريص وكاو
1: بيان سور هذه جريمه فما ناس ينبهروا في لحظه بالمشهد اللي يشوفوه مثلا في فيديو ولا في تصويره ينسبوها بتات راح تكون بالغلط وتنجم تكون حاجه قديمه وتنجم هذه شفناها احنا المشكله في ردود الافعال تنجر عن الاخبار الكاذبه المعلومات المهي صحيحة تبقى هي الأصل هي الميديا معناها الكلاسيكية معناها في الراديو في التلفزة
3: الإشاعات الفيك نيوز في عصر ليغيزو سوسيو موضوعنا في فورام نهار الأربعاء
2: كان تحب شاركنا رأيك ولا تجربتك كلمنا على 71 113 013، وشارك معنا في فورم مع لين الرحالي كل يوم من الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين للأربعة متاع العشية، ولا تنجموا تتفاعلوا معنا على باش فيسبوك فورم باي موزايكا فام. الأولى في تونس.
5: ألو ألو عزيزتي، علقت ونرجع لك.
6: لحظة ما تعلق
7: عليها هكا، قهوتي الكل شربت هالي.
6: شكون يشرب لك القهوة؟
7: هاي وين ماشية؟ داخلة للكوجينة البارح بيت النوم، اليوم الكوجينة
6: بيت النوم، ماخذة راحتها لله في داري
7: زيد. عليها بدني الكل بالقرصان متاعك.
6: نفرس فيك زيد.
5: في وين هي اللونز؟
6: ألو
5: ألو. آه يا حبي خلت ولا علقت أنت؟
6: هاني جاية تنوريك فيها.
5: لا لا من غير ما تجي سي بون، قتلتها. عملت لها بخة لونز ماتت بالوقت.
6: ترى تحكي على ناموسة
5: لونز تنسيك السوفرانس.
8: برودوي LTH. تحب تعدي فاكونس في تركيا متهني وبالك مرتاح؟ من توا ريزيرفي بلاستيك مع ترافل تو دو، برشا جو بقلاوة يستناو فيكم. التحويس والشوبينج والماكلة البنينة في اسطنبول، التبحيرة والتفرهيد في انطاليا وفتحية. كلمونا على 70 103 103، ولا ادخلوا على سيت traveltodo.com، ولا اجاو الوحدة من 38 اجانس ترافل تو دو. مع ترافل تو دو اللي حب على الجو يريزيرفي من توا. ترافل تو دو. Les prix, tout doux.

0: جهن ميلاد.
1: كل الأخبار البهية إن شاء الله تسمعوها معنا على موزايك اف ام. تحية ليكم مستمعينا. نذكر ديما بتوقيت 9:34 كما قلت لكم غدوة معملين على المجتمع المدني باش نخليو بلادنا نظيفة. حملة كبيرة باش تصير ومش تكون انهار إن شاء الله. نحبوها تمتد على طول في عديد الولايات. كانت دخلت معنا قبيلة المكلفة بتسيير بلدية تونس وتوبش نهزكم لنسمة حلق الواد. قال لطفي بوشني قريتك في حلق الواد وإحنا على بعضنا بعض. لا احنا مش نقربوا منيش نقعدوا بعاد مش نقربوا اكثر لحلق الواد. حلق الواد نسيمة الصيف حلق الواد اللي برشا مواطنين بالخارج والتوانسة ده كيف كيف نمشي ولها يقول لك ويستي بعد وكعيبة حويتة وبريكة حلق الواد. وفما خدمة صايرة في حلق الواد لانه نعرفوا انه المواطن التونسي يتشكى. نبدأ ونقول نحكيه بصراحة نحكيه بصراحة وشكرا لها ضيفتي اكثر مني بالصراحة. اليوم في حلق الواد فما مشكلة لباركينج لازمك تخلص والتسعيرة هوني هو وش يظهر له بعدها. وفما شكون يقول لك والله نولي نخاف نمد له مكتب وكها ونقول باش نضمن كرهبتي تجي بالكدا. الانتصاب الفوضوي البلاصه كنقول انا كالبطحة الكبيره للمنتصبه وكل الانتصاب فوضوي من هوني مانيش منعش اسكو فيه صيانه وسلامه للي يركبوه والضوء الطافي وغيره من الامور هذيا يظهر لي باش تمشيو باش تلقاو الامور انحلت. هي الكاتبة العامة والمكلفة بتسيير شؤون بلدية حلق الواد معنا مدام سهير جنزوعي. مدام سهير صباح الخيرات.
2: صباح النور. صباح النور مدام جيهان. مرحبا بكم. مرحبا بموزايك.
1: بعثنا شوية نسيمة مع الطقس اليوم مسكر نسيمة حلق الواد اليوم احنا محتاجينها.
2: نسيمة في النهار السخون اليوم توصلك نسيمة
1: ان شاء الله. خدمة كبيرة في حلق الواد قبل ما نحكيه على الحملة الكبيرة اللي بتصير للنظافة. لكن قبل الباركينج الانتصاب الفوضوي يظهر لي نقول له وداعا
2: وداعا وداعا وداعا الانتصاب الفوضوي وداعا جدا اللي استخلصوا عشوائيا وبطريقة غير قانونية من عند المواطنين في الباركينج. خطر هذوكم عمرهم ما كانوا بمقابل هذوكم ديما بدون مقابل إلا أنه إذا كان بالحملات الأمنية وكا يندثروا يمشيوا تقف شوية الحملات الأمنية وهما يرشوا. توا دوري قارة غديكا فريق من البلدية والأمن والشرطة البلدية بالمرصاد للي قاعدين يستخلصوا على المواطنين وعلقنا دي بوندرول حاطينهم الفوق بالكل
1: هنا نشوفوا فيهم هنا نشوفوا بدون مقابل ويمنع الانتصاب بدون ترخيص مسبق. هذو ما بتلقاهم الفوق بكل في الكيس الكبير حلق الواد.
2: عليش خطر ركزنا بلاي كلوتا دهنوهم بالدهن وقمنا بقضية في المركز في الناس اللي دهنت بالدهن لبلايك
1: دهن والبلايك
2: هذه بعدها اخر حاجه
1: اخر طلع بعدها توا قول لي مدام البارتي اللي كانت فيها الباركينج قولين البطحه الكبيره الكل اللي كان فيها انتساب وضو خافت شويه ومخيبه معناها حتى ما كثرش الحشيشه قولين الجازون تحفظ بالكرهب
2: الانتساب ما عادش والباركينج مجانا لجميع الدعوه لجميع المواطنين. راهو الباركينج غادي راهو مجانا واللي يطلب عليك فلوس يزرف ويطلب عليك فلوس تطلب للشرطة معناها إميديا
1: بي وهذه
2: على فكرة على صدر. فكرة ثم برشا إيقافات وفما برشا أحكام على الموضوع هذية مع الأمن.
1: إيقافات يعني فيهم
2: اللي قاعدين يستخلصوا عشوائيا واللي شدوهم الشرطة وهزوهم تم إيقافهم فما شكون زادة محكومين
1: ورجال
2: ونساء
1: محكومين في قضايا وتم إيقافهم وكانوا يستغلوا الباركينج
2: على الاستخلاص بطريقة بدون وجه قانوني
1: واضح والانتساب بدون ترخيص مسبق معناها الشارع الكل نقول لنا فذا ما عادش نلقاو
2: والحملات توا متواصلة على الانتساب وانطلقنا هي ديما احنا الايامات الكل نعمل في الحملات وبستتواصل الحملات لرفع الانتساب وللتصدي للانتصاب والكيف كيف وبالنسبة للساحة هذيك تم هي تعزيزها بنباتات وتهيئتها لايمة هذيك
1: ان شاء الله دونك باش تتزايدك البلاصه اللي كانت
2: باش تولي خليها فسحه. هي اسمها منتزه راي، هي خليها فسحه للمصطفين وللرواد حلق الواد. وانت تعرف البلاصه هذيك مخنوقه يلزمهم مساحه وين يقعدوا، ينجم ياخذ معناها ينجم يشري اللي ما يقدرش، ينجم يشري كل بلاص ويقعد في بانكيت غاديكا وهو وليداته سيتا معناتها
1: فوالا اسباس فيغ مش يولي باش يتنحى كل شيء. هذا ديجا
2: قلنا اسباس بيبليك، اسباس بيبليك
1: واضح واضح. وباش يكون فما باركينغ اخر بمقابله؟
2: لا لا غاديكا بدون مقابل،
1: لا لا لا مأوى مقابل معناها فما مأوى،
2: فما فماش مأوى، فما المأوى هذاك بدون مقابل
1: واضح واضح
2: مجاني.
1: هذه هي قاعده نقرا في البلاك اللي دهنوها، هي كانت مأوى
2: دهنوها
1: دون مقابل، فسخ الدون وخليه مأوى مقابل.
2: بعثت لك اكسبري انا بتشوف شنو يعملوا على خلينا من الفوق بالكل هيك عملنا دي بوندغال الفوق.
1: ما عندكم مين تخلطوا غادي الفوق. مدام سهير القنزوعي ذكر معنا كاتبه عامه مكلفه بتسيير شؤون بلديه حلق الواد. حلق الواد كما قلنا اللي الاقبال عليها يكون بي كثافة كبيرة في الصيف، معناها ياسر سواء من مواطنين بالخارج ولا من التوانسة يجيو كل متنفس باش ياكل حويته ويأتوا. بعد نحكيو شوية عزيزة عاد المطاعم لازم شوية حملات لأنه التروتوار تاكل الكل، ذولي فما دوسية كبيرة ذي قاعدين تخدموا فيه مدام سوير. اليوم كان نسمع حلق الواد يوميا أبار أيامات الذروة وخاصة في الصيف قديش تم رفع نفايات؟
2: هو في العادي نحن نلموا حكايه 65-70، وفي الذروه في الصيف راهو تزيد على قليل شطر، معناها كان مش دوبل نوصلوا فيه. ما توا قاعدين مكثفين الرفع نوصلوا حتى اربعه معناها اربعه اوقات في بوندون لا جورني في الرفع. ومع هذا ما بين الاوقات عندنا الغا ماساج نسميه قليمه احنا في مصطلحات النظافه اللي ساشي ساعات واحد يخرج مش في الوقت. وقاعدين زيد علاش هو دور المواطن هام هنا يخرج الزبله في وقتها. يحاول لو ماكسيموم باش يخرج الزبله في وقتها. هذا هو هي كان جيت الناس كلها تخرج في الوقت مع التزام البلدية بالرفع في الأوقات راه ما يصيرش هذايا للروة هذايا من مظهر معناها النفايات في الشوارع والكل توا ما تصيرش. احنا توا عملنا نوفال استراتيجي انطلقنا في الرفع باب باب وانطلقنا في الانيوج الكبار في روزفيلت شارع الشط. توا كانت كل نقاط سوداء عندنا توا حكاية شهرين نحيناهم النقاط السوداء اللي هما بوبالات تلقاهم متراكمين وفي القاع نحيناهم. ومع المطاعم زاد كيف تفاهمنا معاهم شريوا هما حاويات وتنحاتك الحاويات اللي كانوا مركزينها في الشارع الكل. وحتى تو تمشي في روزفيلت ما تلقاش بوبالات منتصبه معناتها ونقاط سوداء تنحى. وقاعدين مواصلين في التوعيه وعلي الشراكه مع المواطن هامه وهامه جدا. خلي نتفهموا خلينا نهزوا في اوقات واضحه وهو المواطن يلتزم ما يخرجش الفضلات في غير الاوقات هذيا.
1: مدام سهير شفنا في حلق الواد وفي عديد الولايات قلنا في تونس مواطنين وحدهم وحدهم يمشوا للبحر يمشوا للشط يمشوا لاي بلاصه ويبداوا يلمدوا. هذا شفناه حتى تصوروا فيديوهات في حلق الواد. دونك الدعوه باش تكون غدوه زاده اكثر.
2: غدوة هو بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للنظافة هو إحياء خضر احنا نحتفلوا به 11 جوان وتحت إشراف السيد والي تونس. نقدموا له تحية السيد الوالي. تم تنظيم نعتزموا تنظيم حملة أو ذلك يوم الخميس من نهار 11 جوان بداية من الساعة 7 وبالشراكة مع المعتمدية المجلس المحلي والإدارة المحلية والجهوية والجمعيات والمجتمع المدني. والدعوة مفتوحة لجميع مكونات المجتمع المدني. وفي الواقع الحملة هذه مش تكون كان يوم 11 جوان رحنا ديما في حملات وهي متواصلة باش تضم منطقة العوينة وباش تضم كذلك منطقة اللاك دو وخاصة منها الفسحة الشاطئية زادة في اللاك دو ما ننسيوهاش زادة فيها برشا رواد الكورنيش اللاك دو
1: سورتو
2: ومنطقة العوينة. هي دعوة لمتساكني العوينة ننظموا حملات في الأحياء. احنا باش نقوموا كل نهاية أسبوع باش نبدأوا ناخذوا حي ونخدموها من كنس الدهن تقليع الأعشاب الكل معناها نظافة كاملة. دعوة للمتساكنين باش يشاركوا معنا في التظاهرات هذية. خلنا عندي وصيف نظيف ونقعد ومدينتنا تقعد نظيفة وراهي مسؤوليتنا الكل نظافة راهي مش مسؤولية البلدية كهو راهو البلدية وحدها ما تنجم تعمل حتى شيء إذا كان ماهوش المواطن شريك فاعل. وانا نقول ديما للمواطن راهي النظافة هي ليك وما تنجم كين تكون بيك.
1: اكزاكتومون مدام سهير يعطيك ألف صحة شكرا ليك. مدام سهير القنزوعي نورتني الكاتبة العامة والمكلفة بتسيير شؤون بلدية حلق الويد. صباح الناس.

0: جيم ميلاد.
1: قبل كل شيء ما نجمش نقول ما شاء الله على الفنان نوردو، معناها كل غنية يحط فيها صوته ما شاء الله عليك نوردو. عنا فنانين، عنا فنانين. 9:48 دقيقة على موزاي كفام، وعنا الأخبار لهنا والأكتواليتي معكم على موزاي كفام في صباح الناس. وقتاش باش تكون فلكيا إن شاء الله رأس السنة الهجرية، رأس العام العربي؟ خلنا ناخذوا فلكين الحسبة الفلكية شو مش تعطي مع رئيسة مصلحة فضاء الكون مدام سارة إسنوسي. مدام سارة صباح الخيرات.
2: صباح الخير، تحية ليك جيهان وتحية لجميع المستمعين.
1: شكرا على قبولك الدعوة. فلكين الحسبة تحسب تعطينا ترى؟
2: أي بالطبيعة. أي. كان شهر ذو الحجة هو آخر شهر العربي في ولا القمري في السنة الهجرية 1447، وش تكون بصفة عامة بداية أي سنة سنة هجرية بشهر محرم. محرم إن شاء الله بش تكون سنة 1448 هجري، وبحكي اعتمدنا على حسابات الفلكية نجم نعرف وقتش تكون بداية شهر محرم 1448. احنا شفنا شهر ذو الحجة جاي نهار 2/18/2026، ونهار 2/15 جوان هو باش يكون موافق 29 ذو الحجة 1447، ونهارتها باش يكون تحري هلال شهر محرم 1448 نهار 2. وحسب الحسابات الفلكيه ديما نعرفوا اول حاجه يتمها تسير هي الاقتران المركزي، نعرفوا شو صار ولا ما صارش. بالحسابات الفلكيه الاقتران المركزي نتاع القمر باش يكون نهار 2/15 جوان مع صباح بكري. صباح بكري مع ما 3:54 دقيقه توقيت تونس، معناتها تقريبا 4 متاع الصباح تكون معناتها الاقتران المركزي للقمر. واحنا نهارتها باش نخرجوا مع المغرب، مع المغرب باش نشوفوا اسكو موجود القمر فوق الافق تحت الافق. اما شفنا الولاده بتاعه صارت لانه حسب المعطيات الفلكيه في تونس تغرب الشمس 8:04 معناتها 8:47 دقيقه، والقمر باش يغرب 8:36 دقيقه مساء. معناتها باش يقعد ديجا 55 دقيقه بعد غروب الشمس. شو معناتها الوقت كافي اصلا باش نشوفوا الهلال، والارتفاع نتاعو فيه برشا 9 درجات فوق الافق، والعمر خاصه نتاعو العمر قد ما يكبر القمر قد ما احنا معناتها يتسنى رؤيته بسهوله تامه. باش يكون 15 ساعه 47 دقيقه تقريبا 16 ساعه. معناتها هذه هي كل هالمعطيات رؤيه الهلال تخلي رؤيه الهلال شهر محرم تكون ممكنه أصلا بالتلسكوب وكذلك بالعين المجردة في حال صفاء الجو. معناتها كي تبدأ ما فماش معناتها فماش صحاب ما فما حد شيء نجم نشوفه بالعين المجردة بسهولة تامة. لذلك علاش نقولوا نهار 3/16 جوان هو باش يكون موافق لغرد شهر محرم 1448 هجري. هذا فلكيا معناتها كل المعطيات سانحة كونه باش نشوفوا الهلال بالعين المجردة. هذاك علاش رشحنا نهار 3/16 جوان هو باش يكون اول شهر المحرم، وباش يكون بالطبيعة هو معناتها السنة الهجرية بداية السنة الهجرية 1448 رأس السنة الهجرية. ويبقى دائما ديوان الافتاء هو الجهة المخول للإعلان خاصة عن الأشهر الهجرية والأعياد الدينية. وكذلك هو حسب الحسابات الفلكية نهار 3 إن شاء الله 16 جوان 2026 بشكون موافق لشهر غرة شهر محرم بالتالي هو رأس السنة الهجرية
1: رأس العام العربي اللي بشكون في الحسبة الفلكية إن شاء الله نهار 3/16 جوان. شكرا ليك مدام سارة سنوسي، ربي يخليك،
2: ربي يفضلك. كل عام احنا حيين بخير كل الأمة الإسلامية
1: إن شاء الله يا ربي، كل عام احنا حيين بخير. شكرا ليك مدام سارة سنوسي رئيسة مصلحة فضاء الكون. الحسبة الفلكية تعطي إنه السنة الهجرية باش تكون دونك راس العام العربي باش يكون نهار 3/16 جوان. فما برشا حبوا ماذا بيهم كان بسنين باش ياخذوا 7 حد سنين هكا لا باش يكون بالثلاث فلكين. والله اعلم دوتريكا ان شاء الله عام مبروك على كل مستمعينا.

0: بعد شوية ساعتنا الثانية باش تلقاو دقيقة مونديال مع مكي العوني باش نحكيو على استعدادات المنتخب التونسي غدوة. كي درس الكل باش تقعد تستنى افتتاح المونديال 2026 واخر الاخبار متلقاوها كان على موزايكا فاملا. خليكم معنا حسين في الاخبار وكانوا بعدنا حتى نص النهار. هذي صباح الناس
1: بعد الاخبار نهزوكم ونعملوا طلع على اسوام المرشي كل يوم على موزايكا فام.
2: الكرة والتشويق مازالوا متواصلين على موزايكا فام. المونديال من 11 جوان ل 19 جويلية 2026 اتبعوا المنتخب التونسي لحظة بلحظة. مراسلين على عين المكان، الأخبار، الكواليس، التصريحات والحصريات على الإذاعة والويب.

0: على موزايكا فام. تبع الكورة وعيش المونديال.
1: كأس العالم عند عم حسن إذن ما مش عادي، والتحذيرات معاه تبدأ حتى قبل تحذيرات المنتخب الوطني. عم حسن ما يحب ينسى حتى تفصيله، خاطر بالنسبة لي تنجم تفسد عليه متعة الفرجة. عم حسن ما يحب يفوتو حتى شيء، وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة. وحتى كان هز النوم وفيتو الطرح بالوقت يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألف سات وألف بوكس. كون كيف عم حسن وما تخلي حتى حاجة تفسد عليك متعة الفرجة. مع ألف سات وألف بوكس الريسك لي مع الفرجة.
2: البرمجة الشتوية على موزايكا فام. برامج جديدة وبرامج العادة وبرشا أفكار في وسط الجمعة. أول ساعة مع نادي الفورتي تبدأ نهارك بأحلى صباح مع أمين جارة، وحكايتك الكل في صباح الناس مع جيهان ميلاد. والأول مرة فريكونس إيكولو مع جيهان بن عبدالله، برنامج ميدي ماج مع نوفل ورتاني، وتتواصل ميدي إيكو مع أنيس مراي. كل يوم موعدكم المفضل فغام مع ليندا الرحالي، وأجسار كل يوم في على كل لسان مع حسن الهمالي، واحد من الناس وحوارات التوانسة مع شاكر بسباس. وكل نهار جمعة أمينة بندوة في برنامج جديد حكاية منا. الثقافة والفن في كولتور بلوس مع سامي الحامي، وبنة الفام في لوك جديد مع يوسر جديدي. تابعوا البرامج الشتوية على الفريكونس رقم واحد في تونس، موزايكا فام. www.mosaikefm.net، فيسبوك، انستغرام، تيك توك، يوتيوب، لينكدين، والابليكاسيون موبيل موزايكا فام. موزايكا فام الأولى في تونس.

0: راديو موزايك اف ام تونس الاخبار.
1: مرحبا بكم من جديد الى هذا العرض الاخباري. الإدارة الجهوية للصحة في جندوبة تفعل بروتوكولا صحيا وخطط يقظة صحية في المعابر الحدودية الثلاثة ملولة برقة وببوش عند رهم وجلي الغردماء، وذلك لتقاسي الأمراض الوافدة والتوقي من الفيروسات المعدية. والمدير الجهوي للصحة في جندوبة خليل الغنجات يؤكد أن الفرق الطبية في حالة تأهب ومراقبة في المعابر الحدودية المذكورة، داعيا إلى ضرورة التبليغ عن أي حالة صحية مشبوهة واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة. ويشار إلى أن المعابر الحدودية الثلاثة في ولاية جندوبة بدأت تشهد حركية كبرى لاستقبال الوافدين الجزائريين القادمين لقضاء عطلة الصيف، والتي تبلغ ذروتها خلال شهري جويلية وأوت لتصل إلى أرقام قياسية تفوق 10,000 عابر يوميا. تقرير صادر عن وحدة أبحاث الطاقة، وهي منصة بحثية واستشارية متخصصة في أسواق الطاقة ومقرها واشنطن، يتوقع أن يصل الحد الاقتصادي الأقصى لحقل عشتروت أحد أبرز الحقول النفطية في تونس وثاني أكبر اكتشاف نفطي في البلاد في عام 31 و2000. التفاصيل في تقرير الزميل سيف الدين المهري.
2: يقع حقل عشتروت داخل مربع عشتروت البحري بخليج جابس على عمق 219 قدما تحت سطح الماء، وقد اكتشف سنة 1970 ودخل حيز الانتاج سنة 1974 وفق بيانات وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة. وحسب أحدث المعطيات يبلغ معدل انتاج الحقل نحو 5000 برميل من النفط يوميا، بما يمثل قرابة 14% من إجمالي الانتاج الوطني. تقرير صادر عن وحدة أبحاث الطاقة، وهي منصة بحثية استشارية متخصصة في أسواق الطاقة ومقرها واشنطن، توقع أن يصل الحد الاقتصادي الأقصى لحقل عشتروت أحد أبرز الحقول النفطية في تونس وثاني أكبر اكتشاف نفطي في البلاد في العام 2031. ويمثل الحد الاقتصادي المرحلة التي تصبح فيها الإيرادات المتوقعة من عمليات الانتاج غير كافية لتغطية تكاليف التشغيل، ما يضع الحقل أمام تحديات مرتبطة باستدامة الاستغلال على المدى الطويل. وأشار التقرير إلى أن الحقل أسهم إلى جانب حقل البرمة بنسبة 70% في بلوغ الانتاج الوطني ذروته سنة 1980 عند مستوى يناهز 117 ألف برميل يوميا. وتتولى شركة سيربت المملوكة مناصفة بين المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية وشركة بيرينكو تونيزيا أويل أند غاز إدارة الحقل، وكانت شركة OMV قد استكملت في ديسمبر 2018 بيع حصتها البالغة 50% في الحقل إلى شركة بيرينكو. وفيما يتعلق بالتحديات الفنية، أفادت شركة سيربت بأن خزان الحقل يحتوي على عيوب كثيرة تؤثر على أداء أبار الإنتاج.
1: في تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط والخليج، الدفاع المدني في جنوب لبنان يفيد اليوم باستشهاد 6 مدنيين في حصيلة أولية لغارات إسرائيلية على بلدة يطير دبة بقضاء صور جنوبي البلاد. الحرس الثوري الإيراني يشن فجر اليوم هجمات بالصواريخ والمسيرات ضد أهداف أمريكية في كل من البحرين والكويت والأردن، وذلك بعد غارات للجيش الأمريكي على إيران ردا على إسقاط طائرة أمريكية من طراز باتشي. وكانت السلطات في البحرين أعلنت اليوم إطلاق صافرة الإنذار في البلاد بعد إعلان الحرس الثوري استهدافها وقاعدة أمريكية في المنامة، داعية المواطنين والمقيمين إلى التوجه لأقرب مكان آمن ومتابعة الأخبار عبر القنوات الرسمية. نهاية هذه الجولة، والموعد الرياضي الآن مع مكي في دقيقة مونديال.
0: الأولى في تونس.
3: عم حسن ما يحب يفوتو حتى شيء، وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة، وحتى كان هز النوم وفاتو طرح بالوقت يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألفا سات وألفا بوكس. مع ألفا سات وألفا بوكس الريسك لا مع الفرجة.
0: دقيقة مونديال.
4: مرحبا بكم في أول دقيقة مونديال اليوم، وأول دقيقة مونديال في برمجتنا الخاصة بكأس العالم 2026. كل يوم الموعد مع دقيقة مونديال مع 10 متاع الصباح نص النهار والأربعة متاع العشية، بالإضافة ريكاب مونديال اللي تقاو على موزايك فام انطلاقا من غدوة إن شاء الله مع 8 متاع الليل. في أول دقيقة مونديال باش نقدموا لكم كأس العالم في نسخته رقم 23، نسخة استثنائية بما أنها الأولى بمشاركة 48 منتخب، بعد ما كانوا 32 منتخب فقط يشاركوا في المونديال. مرة هذه 48 بما فيهم نصر قرطاج المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم، نسخة استثنائية زادة لأنها لأول مرة في التاريخ باش يحتضنوها ثلاثة بلدان، مش أي ثلاثة بلدان، نحكيه على الولايات المتحدة الأمريكية، المكسيك وكندا، ما يزيش كبر البلدان، وأيضا العامل المتاع التوقيت بخصوص المونديال هذية. النسخة 23 من المونديال تنطلق غدوة وتتواصل على مدى 39 يوم حتى النهار 19 جويلية، 104 مقابلات من التشويق والمتعة. الافتتاح غدوة مع 8 متاع الليل بمباراة المكسيك ضد جنوب أفريقيا على ملعب أزتيك الأسطوري، أول ملعب في التاريخ يحتضن المقابلة الافتتاحية من المونديال في ثلاثة مونديالات كون فيهم المكسيك طرف منظم، كانت منظم والمرة هذه طرف منظم. أزتيكا هو اللي يحتضن مباراة الافتتاح في المونديال، الدور الأول من المونديال من 11 حتى 27 جوان، والأدوار الإقصائية تبدأ انطلاقا من 28 جوان. بالنسبة لمقابلة المنتخب في الليلة الفاصلة بين نهار الأحد ونهار الاثنين الماضي 3 متاع الصباح، تونس تلعب ضد السويد نهار 21 جوان 5 متاع الصباح، المقابلة رقم 1000 في تاريخ المونديال، تونس تواجه اليابان، والمقابلة الثالثة للمنتخب في المونديال نهار 26 جوان مع نص الليل، تونس تواجه هولندا. إن شاء الله بالتوفيق لمنتخبنا في المونديال، ونذكركم مرة أخرى بمواعيدنا اليومية لدقيقة مونديال كل يوم 10 متاع الصباح نص النهار والأربعة متاع العشية، وأيضا ريكاب مونديال كل يوم مع 8 متاع الليل، ريكاب مونديال ينطلق غدوة. ونذكركم زادة أنه باش يكون عنا مبعوث خاص للمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية، زميلنا أحمد عدالة باش يكون هو مبعوث موزيك اف ام، وتابعوا زادة جميع الأخبار والتفاصيل سواء في برمجتنا الاعتيادية في نشراتنا رتقاء كل يوم 8 ماضي ساعتين 6 متاع العشية والعشرة متاع الليل، ريكاب سبور كل يوم من الاثنين للجمعة من 6 ل 7 متاع العشية، سامدي سبور من 6 متاع العشية حتى للثمانية متاع الليل نهار السبت، وريكاب سبور نهار الأحد من 5 متاع العشية حتى للثمانية متاع الليل. وأيضا التفاصيل الكل على السيت متاعنا موزيك اف ام .net ولا على الباج متاعنا فيسبوك سبور باي موزيك اف ام، تلقاو فيها جميع الأخبار أيضا التصاور والفيديوهات والإعادات بالنسبة لبرامجنا كيف كيف على يوتيوب موزايك اف ام. كانت هذه دونك اول دقيقه مونديال، الموعد القادم مع نص النهار، ونخليكم مع جهين في صباح الناس.
0: دقيقه مونديال
3: عم حسن ما يحب يفوتوا حتى شيء، واكثر حاجه تهبلو تقص عليه التصويره في طنبك التخميره، وحتى كان هز النوم وفاتوا الطرح بالوقت يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذاك علاش عم حسن ما يعمل كان على الفا سات والفا بوكس. مع الفا سات والفا بوكس الريسك لا مع الفرجه.
0: صباح الناس، صباح الناس، من الجمعة من 9:30 نهار جيهان ميلاد

0: بوان مارشي
1: بوان مارشي على موزايك اف ام باش نهزوكم التوزر. تحية لكل مستمعينا في توزر وفي كل ولاية، كانوا في تونس كانوا خارج تونس، يسمعونا ويتابعونا على النت على www.mosaikefm.net ويشوفونا زاد كيف كيف صوت وصورة على صباح الناس على الفيسبوك مع زميلتنا هناك الروس. صباح

0: توزرنا نقول بطاطا بالفين الكيلو، طماطم بالفين وخمسمية، البصل بدينار وسبعمية، الدراع 2500، قطوزينة 5500 الكيلو، الفول دينار وسبعمية، سناري 2500 الربطة، فلفل حار بالفين، فلفل حلو دينار وخمسمية الكيلو، القارص ب4000، الفقوس ب2500، السلاطة بالفين، خضر الورقية من 500 حتى 600، الباذنجان دينار وخمسمية، والمشمش 2500، العوينة 2500، البطبقاية ب3000، البنان 13 دينار الكيلو، الدلاع الكيلو بدينار، البطيخ ب15 الكيلو، التفاح 6500، فريز 2500 رطل، الخوخ 5800، البصاع 7300، القاروص 27 دينار 800، سريليا 22، كعبة التون ب 16، المرجان ب 17، الشورو 7500، سردينة 5500، به العلوش 60، البرش 56، الدجاج الكيلو 7190، اسكالوب 16 دينار 900، وكبدة الدجاج 12 دينار 900. نمشي الأسوام الموجودة في مرشي توزر اليوم، الليقمي اللي نلقوا دبوزة إترا ونص ب 4000، الفلفل الجريدي الأخضر ب 20 دينار الكيلو، القناوية العربي 25 دينار الكيلو، بنان العربي لأربع كعبات الدينار، الترميس 100 جرام ب 2500، ملوخية الكيلو ب 40 دينار، تمر مرحي 800 جرام ب 2500، دبوس المنقوع ب 8000، الفلفل الحار الجريدي الشايح 100 جرام ب 4000، الطاس القطران ب 3000، الزيتون المرقد 18 دينار، الفقوس العربي ب 5000 الكيلو، والمروحة ب 3000 حتى 8000 مروحة إسعاف، القفة إسعاف من 5000 ل 30 دينار، والميظلة من 10000 ل 25 دينار.
1: يعطيك ألف صورة، كانت صحة، يعطيك صحة. دونك كانت هذه دورتنا اليوم في مرشي توزر مع زميلتنا هاني كاروس العشرة واثنين وعشرين دقيقة. وما كنتوا مرحبا بكم، بعد شوي بشعطيكم الكلمة لكم انتوما بيان سور على ريبوندون على 71-113-013. كان عندكم ديديكاس وكان عندكم تواصلوا معنا في ثاني موعد من صندوق عجب.

0: بحناس.
1: بيسيتي الكرة والتشويق مازالوا متواصلين على موزايك فم. المونديال من 11 جوان ل 19 جويليه 2026. اتبعوا المنتخب التونسي لحظة بلحظة. مراسلين على عين المكان. الأخبار، الكواليس، التصريحات والحصريات على الإذاعة والويب.

0: هاتنا السنهار
1: حتى نص النهار مزيدا معكم. تحياتنا لكم مستمعينا نذكر بتوقيت 10:32 باش نحكي على القراية وما خيرش وما أهمش من القراية ومستقبلكم إن شاء الله يا ربي يكون كله نجاحات وكله خير. على ذي ضيفتنا اليوم مدام أميني هي ريسبونسابل ديبارتمون فيزا إتود في بوستينو. صباح الخيرات, شو أحوالك مدام أميني؟
2: الحمد لله, صباح النور, ميرسي على الانفيتاسيون.
1: مرحبا مرحبا بيك. من عام العام لقيت هذايا تجيو بحذانا, ما خنذكروا الناس اللي يسمعوا فينا اللي ما خلطوش عليكم عم ناول.
2: أيه.
1: شنو هي بوستينو؟
2: دونك بوستينو هي مدرسه متخصصه في تدريس اللغه الالمانيه, نخدموا من 2016 وموجودين في 7 مدن كبرى. دونك أيه. موجودين في تونس, السياج السوسيال نتاعنا في لاك 1, موجودين زاده بحذاكم قريب هنا في محمد الخامس, موجودين في بنزرت, في نابل, مستير, سوسه, صفاقس وجيبس.
1: تري بيان. بي والخدمات اللي تقدموها اليوم؟
2: اي دونك اول خدمه هي تدريس اللغه الالمانيه. دونك اي انسان يحب يقرا الالمانيه, سواء باش يكمل قرايته في المانيا, باش يطلع يخدم,
1: نعرفوا اليوم الامبورطونس نتاع اللغه الالمانيه
2: بالذات. دونك نقريو الالمان من نيفو 1.1 اللي هو انسان عمره ما قرا كلمه المانيه في حياته, حتى للنيفو B2 نمشيو بشويه نطلعوا في النيفو. هذا اول سيرفيس, دونك تدريس اللغه الالمانيه للتلمذة والعباد اللي تحب تطلع لالمانيا.
1: داكو, دونك انت قلت لنا وين متوفرين اليوم, وين موجودين مقراتكم بالنسبة للعبيد اللي مش في الولاية متاحة؟ موجود المقر متاعكم البوستينو, دونك شو يعملوا ولا يخدموا, ينجموا ارتباطات, كيفاش ينجموا يقرأوا معاكم؟
2: هو احنا حاولنا نقربوا لماكسيموم في المدن الكبرى في تونس, اما نوفروا
1: خدمة يخدموا ممتون يحب يعمل
2: نوفروا ديكور اون ليني. العبيد اللي تخدم وإلا ما تنجمش تجي ولا تسكن بعاد ينجموا يقرأوا معنا ديكور اون ليني. الكور اون ليني موجودين زادة في اللي نيفو الكل, ينجموا يكلمونا يتصلوا بينا وهكيك يقيدوا في الكور متاعنا.
1: اي
2: ابار لي كور عندنا لو دوزيام سيرفيس اللي هو الامتحان نتاع التلك. انت تقول انا قريت الالمان, اي ومن بعد باش نمشي للسفاره كي تمشي لها تطلب عليك شهاده معترف بها. دونك بعد ما يكملوا تلمدا يقراو معانا الالمان يعديو امتحان في النيفو اللي هما حاشتهم بيه باش يخرجوا, سواء بغرض الدراسه والا العمل والا اللي هو. دونك هذا لو دوزيام سيرفيس. السيرفيس الثالث هو اللي جينا اليوم باش نحكيوا عليه اكثر, هو لو بلاسمون يونيفرسيتير. دونك تلمدا اللي يحبوا يكملوا قرايتهم في المانيا بعد الباك لوريا, وحنا جينا اليوم بالذمه خاطر اليوم اخر نهار في الباك. دونك نوفروا لهم معناها لاكومبانيمون بيرسوناليزي باش هكاك ينجموا يكملوا قرايتهم في المانيا.
1: باه سي تري امبورطون لو بوين هذايا. كيفاش تعاونوهم دونك للتوجيه الجامعي واختيار الدراسه في المانيا؟
2: دونك نبداو اول حاجه في اي وحده من لي زاجونس نتاعنا افيك اون كونسلتاسيون غراتويت. يجي ليتوديون بحذانا, يجيب لي بارون نتاعو, نوفروا معناها نفسروا له لا ديمارش كومبليت. الفكره انهم التلامذه يحبوا يقراوا في المانيا, المشكله ما يعرفوش شنو يقراوا, ما يعرفوش شنو الجامعات المتوفره, ما يعرفوش اصلا الاختصاصات. بعد نوصل البوان كيفاش باش نقرا, شنو النيفو نتاع الالمانيه اللي لازمني, اسكو اصلا لازمني انا المان باش نقرا في المانيا, كي نوصل شكون باش يعرضني, شكون باش يوصلني, كيفاش باش نسكن. لي ديتاي هذوما الكل ناخذوهم احنا اون شارج. ليتوديون يجي, احنا الفكره كيفاش تجي تدخل تقرا الالمان على روحك وتخلي الدوسي نتاعك يمشي اون باراليل. ما كملت اللغه عديت الامتحان باش تلقى امورك الكل حاضره. نختاروا مع بعضنا المدينه, نركحوا الكريم تاع ليتوديون في المانيا, نعملوا الترسيم في الجامعه الالمانيه, يجي بحذانا يهز له دوسي دو فيزا يصب, ومن بعد نسيغ لو سويفي, حضرت الفيزا نتاعو, نوفروا له لو ترانسفير ايروبور, يعرضوا شكون يوصلوا, نتهناو عليه كان ان شاء الله وصل وبدا يقرا على روحه.
1: تري بيان. دونك جوج ما هذايا اللي اكثر لي بارون يبداو حايرين, واكثر الاسئله يظهر لي في لونتروتيا معاكم يسالوه لكم. أكيد. اليوم كل قايل اكيد عندكم دي بارتنير معاكم.
2: بيان سور, احنا لي بارتنير نتاعنا موجودين في اكثر من 20 مدينه في المانيا. دونك خاطر كل ايتوديون وين يحب يمشي. فما عباد اللي مربوطه مثلا بدي مونبر من العائله يقول لك انا لازم نكون في برلين, لازم نكون في كولن, في ميونخ وغيرها. دونك احنا عندنا دي بارتنير يكملوا علينا المهمه اول حاجه نتاع تدريس اللغه الالمانيه, خاطر نعرفوا انه فما اون بارتي لانغويستيك باش يكملها الطالب في المانيا. دونك يكملوا علينا المهمه هذيا ويوفروا زياده التاثير غاديكا لي ستوديون في توسكي سكن, في اجراءات اداريه, معناها كان يستحق امتحان بعد باش يدخل به للجامعه. دونك لي بارتنير كيما نقولوا احنا نبداو المهمه تونس, نوصلوا لهم الطالب في احسن الظروف
1: وهم يكملوها
2: وهم يكملوا علينا.
1: فوالا, معناها الطالب مش في الاخر باش يحس روحه كهاو سي, خاطر لي ديمارش الاولى صعاب صحيح, اما كي يخلط غادي ينجم يستحق.
2: أكيد.
1: شكون دونك باش يكون فما التواصل معاكم, معناها فما شكون كي فو ريبريزونت باش يكون موجود في المانيا باش اي مشكله واجهها الطالب ولا حاجه باش يلقى شكون ان فيزافي.
2: هو حتى بخلاف لي بارتنير اللي ديجا غاديكا سور بلاس, احنا ديما اون مانتيان لو كونتاكت افيك نو كونديدا. دونك تليم ذا بعد ما توصل راهو on garde le suivi نكلموهم ش عملتوا لي بيز كي يجيو ان شاء الله كي يجيو في العطل لوكال يطلوا علينا زاد احنا سي امبورطون بالنسبه لينا احنا الفيدباك نتاع لي ستوديون نتاعنا باش الانسان يحسن ويشوف شنو الحاجات اللي نجم يزيد يحسن في الخدمات نتاعو
1: داكور دونك اليوم اللي برشا مثلا قاعدين يسمعوا فينا يقول لك كيفاش نتحصل عليكم انا
2: اهم حاجه ناكدوا عليها سورتو اللي مثل الباك انه مش لازم تستناو الريزلت باش تجيو بحذنا ما تنساوش انه في اي وحده من لي اجونس نتاعنا لا كونسلطاسيون اي غراتويت نجموا تجيو من توا تجيبوا لي بارون نتاعكم
1: وتاخذوا فكره ديجا
2: ياخذوا فكره في اي وحده من لي اجونس هذا اكثر حاجه ناكدوا عليها تلقاونا بارتو في تونس بور بلوس دانفورماسيون زيد نجموا كلمونا على 36 36 22 21 وهكاكا ياخذوا رونديفو ويجيو يعرفوا الاجراءات الكل من توا باش ليتوديون يبدا في البلانيفيكاسيون نتاع الباركور نتاعو ما غير حتى غوتار وما غير ما يضيع وقته وفلوسه
1: اكزاكتومون سورتو ما يضيعوش الوقت مهم ياسر يعطيك الصحه ميني نورتي لله ميرسي بوكو ان شاء الله بنجاح لتلمذه الباك اللي كما قلنا اليوم اخر نهار وناخذوا بعد اكد تنفيسه خليكم معنا حتى نص النهار
0: صباح الناس صباح الناس كل يوم الاثنين الجمعه من 9 لنصف النهار
3: من 9 لنصف النهار
0: على موزايك اف ام
4: Voilà, Fabi, c'est Soul King et vous écoutez ma musique sur Mosaïque FM.

صباح الناس. الموعد يوم السبت 13 جوان 2026 بنزل قليبيا بيتش مع لا ديفا أمينة فهد.

بقيادة فرقة المايسترو هيثم الهادي. للحجز سوالي مزيد من المعلومات 25 509 425. لا ديفا أمينة فاخت بنزل قليبيا بيتش السبت 13 جوان 2026 بمساهمة فلاش بوب سان جيوفاني سعيد سيرام وموزايك فهم.

0: صباح الخيرات، 10:49 على موزي كافي. مرحبا مرحبا بكم على ريبوندورنا على 71-113-013. كيما احنا نحكي ونعطيكم الاخبار، انتم زادا نحبوا نسمعوا اخباركم، نقدكم لحظاتكم في موعد ثاني من صندوق عجب.
1: صندوق عجب،
2: صباح الخير صندوق عجب، صباح الخير موزايك. ربي قولوا لي توا احنا كيف نمشيو للاك ولا اللاك يضو نمشيو نتفرهدو نلعبو الصغار نبدلو جو؟ علاش الموتورات هكا ولاو لازي الجوج لازي فمش سيكوريتي؟ واحد ما عادش يعرف وين يمشي، ولا فرحنا بالمتنفس الجديد اللي هو الاكبرو محليه وكل واسع، صغيرات يلعبوا بسكليتات هكا شوي شوية، أما وليت الحكاية فيها موتورات ولا دي سبيكتاكل ودنيا؟ علاش هكا برد؟ علاش هكا؟
3: بخير أختي جيهان، بربي حبيت أن نلفت انتباهك على محطة طريق سيدي منصور في الساقف بالتحديد، راهي محطة كارثية. تصور ناس كبار يخرجوا من الكاس ومن الطبيب زوجوا على حجر باش يقعدوا، ما ثماش كرسي، ما ثماش محطة، يعني منسية مهملة، شيء كبير. بربي وصلي صوتي يرحم والدك للمسؤولين اللي متكلفين بالمأمورات هذه.
4: جهاني للأختي، شبنا بربي المسؤول أو ركزوا على المياه اللي ملوحة في الشموس وفي السخانة والعباد تشرب فيها وتشرب فيها، وهل يعبيوا هل ذوما هل بالبتيات وهل يعبيوا يدوروا بالبسكليتات ويدوروا على الموتورات ويبيعوا العباد في الديار في الدبزة. يا ودي مرة في الدبوزة اللي يبيعوا فيها ريتش كليسيف مثلا بتاع الفيسيل وبتاع الوموك الدبزة خفيت، راه يبيعوا فيهم نفسه في الماء كما الدبزة الزيت، والناس علينا رجلك باكش يلم فيهم ويعبي في الماء ويبيع للعباد، ما وشوفنا مسؤول ويتلاقوا بالحكاية هذية. بربي يا للأختي، جيب لنا شكون ويحكي لنا عليهم.
1: صندوق عجب.

0: ما زلنا مع بعضنا للنص النهار، ساعتنا ثالثة بعد شوي بتكون فيها كالعادة أستوس سانتي. دوك كان عندكم أي مواضيع تحب نحكي فيها نجيبوا مختصين، ديما نقولكم المواضيع أنتم تعطيوا لنا مواضيع تهم صحتكم، صحة صغيراتكم مع عائلتكم، إن شاء الله يا ربي ديما في صحة ونعمة. اليوم مش نحكيوا على العين وما أدراك ما العين، على العين الشيحة، هل صحيح تتأثر بالشمس أكثر توا مع بيرود الكليماتيزور؟ يقولك عينيا شيحة قلق في العينين عند علاقة ولا لا؟ هذا اللي باش نحكيو فيه مع مختص طبيب عيون بعد شوية في أستو سانتي، خليكم معنا.
1: صباح الناس فرعون مع ليتر حري.
2: الإشاعات والفيك نيوز في عصر ليغيزو سوسيو، بين الأخبار الصحيح والإشاعة، بين المعلومة والتلاعب لمانيبولاسيون، التثبت من صحة بعض الأخبار وخاصة على شبكات التواصل الاجتماعي ولا تحدي. كيفاش نميزوا الحقيقة من الفيك نيوز؟ علاش يعمد البعض لبث الإشاعات على ليغيزو سوسيو؟ وشكون يقفرها وشنو أهدافها؟ إن كان إشاعات على صعيد عالمي وين الهدف يولي فيه أن أنجو جيوبوليتيك، حروبات، مصالح اقتصادية، سياسية، انتخابات إلى آخره، أو إشاعات على صعيد أضيق تخص كل منطقة أو بلاد، نجم زادة تمس لي بيبل، المشاهير، إشاعة وفاتهم وأخبار تخص صحيتهم الخاصة إلى أخبار ودافي ديفير، ساعات فقط للإثارة وجمع أكثر عدد ممكن من المتابعين ولغياكت. كيفاش وسط هذا الكل ممكن الحد من انتشار بعض الإشاعات والتثبت من صحة الأخبار؟ وكيفاش في عصر الديب فيك، الإي آ، الذكاء الاصطناعي وفبركة أصوات، فيديوهات، صور إلى آخره، ممكن التفطن الأخبار الزيفة والتوقي من الانخراط فيها؟ بحضور مختص في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وبحضور إعلامي وصحفي نحكيو في موضوعنا في فرام.
3: الظاهرة هذه تفاقمت برشا، والحق الواحد ولا دقيق برشا في اختيار المواضيع اللي يقراهم، سيرتو المصدر، ثبت من المصدر، مصدر الاخبار منين، شنو هي الباج، معناتها اسكو باج اوفيسيال ولا باج محطوطه هكا كبرى، دونك الواحد يكون حريص وكاو.
4: بيان سور هذه جريمه، فما ناس ينبهروا في لحظه بالمشهد اللي يشوفوه مثلا في فيديو ولا في تصويره، ينسبوها بتات راح تكون بالغلط، وتنجم تكون حاجه قديمه، وتنجم هذا شفناه احنا. المشكله في ردود الافعال تنجر عن الاخبار الكاذبه، المعلومات اللي ماهيش صحيحه. تبقى هي الاصل هي الميديا، معناها الكلاسيكيه، معناها في الراديو، في التلفزه.
2: الاشاعات الفيك نيوز في عصر لي ريزو سوسيو، موضوعنا في فورم نهار الاربعاء.
1: كنت حاب شاركنا رايك ولا تجربتك، كلمنا على 71 113 013، وشارك معنا في فورم مع ليند الرحالي كل يوم من الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين للأربعة متاع العشية، ولا تنجموا تتفاعلوا معنا على باش فيسبوك فورم باي موزايكا فام. الأولى في تونس، راديو موزايكا فام تونس، الأخبار.
5: مستمعي موزايكا فام، أسعد الله أوقاتكم من جديد، وإليكم موجزا لأهم الأخبار. وزارة الدفاع الوطني تعلن عن إجراء مناظرة خارجية عن طريق الاختبارات والامتحانات المهنية لانتداب 320 عاملا من الصنف الأول والثالث والخامس بسلك عمالة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية بوزارة الدفاع الوطني بعنوان سنة 2026، طبقا لقرار وزير الدفاع الوطني المؤرخ 5 جوان 2026. وأفاد بلاغ الوزارة أن الترشحات ستختتم يوم 3 جويلية، على أن تجرى الاختبارات والامتحانات المهنية يوم 3 أوت والأيام الموالية بوزارة الدفاع الوطنية. وأكدت الوزارة أنه لا يمكن الترشح إلا لخطة واحدة، موضحة أنه يرفض وجوبا كل مطلب ترشح يصل بعد غلق قائمة الترشحات أو لا يتضمن أحد الوثائق المنصوص عليه أعلاه، ويكون ختم البريد أو تاريخ التسجيل بمكتب الضبط المركزي دليلا على إثبات تاريخ الإرسال أو الوصول. دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس تقرر أمس الثلاثاء إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق الصحفي زياد الهاني وثلاثة متهمين آخرين أعضاء بالنيابة الخصوصية لبلدية قرطاج خلال فترة إشرافهم على تسيير شؤون البلدية، وذلك من أجل شبهة استغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره، والإضرار بالإدارة ومخالفة الترتيب المنطبق على تلك العمليات لتحقيق فائدة أو الحاق الضرر والتدليس واستعمل مدلس، حسب ما أكده مصدر مطلع استنادا إلى ما ورد في الشكاية والأبحاث. واستندت الأبحاث على الشكاية المقدمة ضده بصفته عضوا في المجلس البلدي بجهة جهة كارتاج والتي تقدمت بها في شهر ديسمبر 2022 جمعية تعنى بحماية التراث الأثري والثقافي بمدينة كارتاج، أفادت بها بوجود شبهة فساد بخصوص إسناد قطعة أرض بمنطقة كارتاج لفائدة أحد الخواص بثمن لا يتناسب مع قيمة العقار الفعلية ودون الاستئناس بأهل الخبرة التابعين لمصالح أملاك الدولة، مما ألحق ضررا ماليا بالبلدية بالنظر للفارق الكبير بين ثمن المضمن بعقد التفويت والقيمة الحقيقية للعقار زمن التفويت مثل ما قدرها الخبراء المنتدبون. وكان زياد الهاني قد حكم بسنة سجن في القضية المتهم فيها طبق الفصل 86 من مجلة الاتصالات من أجل تهم الإساءة للغير عبر الشبكات العمومية للاتصال بسبب تدوينة تطرق فيها إلى معطيات قضائية، فاستأنف الحكم وحددت محكمة الاستئناف بتونس موعد 12 من جوان لمحاكمته. في أخبار العالم، الناخبون في سويسرا يتوجهون إلى تصويت تاريخي وغير مسبوق لحسم مقترح يهدف إلى تحديد سقف عدد سكان البلاد عند 10 ملايين نسمة بحلول عام 2050. ويأتي الاستفتاء الذي يحظى بدعم حزب الشعب السويسري اليميني في سياق حملة سياسية متواصلة يقودها التيار المناهض للهجرة للحد من تدفق الأجانب إلى الدولة الأوروبية الثرية التي يبلغ عدد سكانها حاليا نحو 9.1 ملايين نسمة. ومن المقرر أن يتم التصويت الحضوري الأحد ضمن نظام الديمقراطية المباشرة المعتمد في سويسرا، والذي يمنح المواطنين دورا مباشرا في صياغة السياسات عبر استفتاءات دورية تجرى 4 مرات سنويا. صحيفة هاريتس الإسرائيلية تقول أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بات يدرك تماما جدية إيران بشأن الجبهة اللبنانية، وأن لبنان ليس ورقة للمساومة في المفاوضات، وأنه لا اتفاق نهائي مع طهران دون وقف القتال في لبنان. تقرير حسين الدببي.
6: قال المحلل الإسرائيلي نتانئيل شوموفيس إن الضربات الصاروخية التي نفذتها إيران مؤخرا ضد أهداف محددة في إسرائيل لوقت قصير جعلت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدرك جيدا وبوضوح أن الإيرانيين جادون بشأن لبنان. وأشار الكاتب الإسرائيلي في مقال منشور في صحيفة هارس إلى أن ترامب من خلال مبعوثي ستيف ويتكوف وجاري كوشنر لا يزال يؤمن بقدرته على تحقيق اتفاق مع إيران على غرار إيمانه بأنه يستطيع تحقيق السلام بين روسيا وأوكرانيا. وبين أنه عندما تأتي إيران إلى المفاوضات بقائمة مطالب ضخمة، يفترض ترامب أن كل شيء قابل للمساومة على غرار قواعد البازار التي اعتمدها في عالم العقارات في نيويورك. لكن حرب 24 ساعة تركت ترامب مع درس رئيسي واحد: لبنان ليس مجرد ورقة أخرى لأغراض المساومة. وهنا أوضح مقال هارتس أن هذا يعني أن استمرار القتال على الجبهة اللبنانية يعقد طريق واشنطن نحو صفقة نهائية مع إيران. وكانت إيران نفذت مسألة حد الماضي هجمات صاروخية دقيقة على شمال الأراضي المحتلة في رد على الاعتداء الصهيوني على الضاحية الجنوبية لبيروت. ووفق وكالة تسنيم، وافقت إيران على طلب وقف إطلاق النار بناء على معادلة جديدة ومشروطة، حيث أعلنت أنه في حال استمرار الاعتداءات الإسرائيلية أو تواصل الجرائم الإسرائيلية في لبنان وجنوبه لا في بيروت فحسب، فستستأنف المواجهة العسكرية من جديد وسترد طهران بشكل أعنف وأكبر من السابق.
5: نهاية الموجز، المشوار يتواصل مع جيهان ورفيق في صباح الناس مع أجمل تحيات مراد الدريدي.
1: الأولى في تونس، صباح الناس، صباح الناس، كل يوم الاثنين الجمعة من 9:30 نهار جيهان ميلاد.

0: الحكايات والأخبار. ما تنسيش صباح الناس معكم حتى النصف نهار.
1: لا عاد لازمني نعمل وقفة قبل كل شيء على كاظم الساهر في إلا أنت تتفكروا. كاظم الساهر سي رفيق اللي كانوا يغيروا منه 99.99% من الرجال، تتفكروش؟ باهي أوكي. أستوس صوتي على مزيك فهم. تحية لكل مستمعينا، فرحانة يكون بحضنا اليوم دكتور فهمي نافع إخصائي طب وجراحة العيون. صباح الخير دكتورنا.
2: صباح الخير،
1: شو حوالك؟
2: مرحبا.
1: إيش قولك في البرد اللي احنا عنا في استوديو؟ هل بشي أثر هذا على عينينا؟ دوكو بش نحكيه في اليوم، بش نحكيه على جفاف العين ومنعش. هل عند الفترات متاع خاصة في الصيف هذية بالطقس بالكليمة بالكليماتيزور ممكن أكثر؟ كي نحكي على جفاف العين معناها الدمعة اللي يقولك لازمني دمعة ارتيفيسيال، عينية تحثر بهذو، تنحكيو في السيمتوم. لكن قبل كل شيء خلينا نفهموا سبحان الله الميكانيزم، كيفاش تصير الدمعة مش بيصيرنيش الجفاف؟
2: به صنعان الدمعة هو مسؤولين عليه زوز غدد موجودين في الحاجب نتاع العين. فما غدة تصنع الدمعة وغدة موجودة بحذا الشوافر بحذا الليسيل اللي هي عندها دور مهم على الاخر، اللي هي تزيت الدمعة، تعطي الكومبوزونت ليبيديك نسميها تزيت الدمعة. ليش الدمعة لازم؟
1: سمحني، واحدة فوق الحاجب،
2: واحدة تحت الحاجب،
1: تحت الحاجب ايه؟
2: والاخرى وين ليسيل، وين الشوافر
1: ايه؟
2: داكوردو. دونك الفوقانية تصنع الدمعة، والدمعة كي تبدا هابطة تعرض لها الغدة الاخرى تصنع لها تزيتها الكومبوزونت ليبيديك. علاش هي الدمعة تتحط كل فيلم على العين باش تحمي القرنية، تقعد 15 ثانية ابوبخي كل ترميشة تتحط الدمعة، حتى لين في الترميشة جاية تعاود تتحط دمعة اخرى. كل فيلم يتحط في بروتيكتور يحمي العين، الكومبوزونت ليبيديك هذيك التزييت نتاع الدمعة يخلي الدمعة ما تتبخرش. خاطر العين ماهيش مغطيه بالجلده كيما بقيه الاعضاء نتاع العبد. دونك اللي او كونتاكت ديريكت مع المحيط. دونك كي تبدا الدنيا سخونه ولا يبدا لير كونديسيوني، الدمعه الا توندونس باش تتبخر رابيدمون. هيك الكومبوزونت ليبيديك هذاك التزييت نتاع الدمعه يخلي الدمعه تشد 15 سكونده موجوده فوق العين حتى للترميشه الجاي. هذا مهم برشا، خاطر فهم برشا حاجات يخليوا الغده هذه اللي تزيت الدمعه ماش تخدم مليح.
1: بربي سؤال هوني دكتور، بحكم اني قلت لي الغده اللي تزيت تجي على الشوافر بين الشوافر، وهوني الناس اللي مثلا تركب الشوافر يقول قايل
2: هل
1: ياثروا على خاطر انت البلاصه المنطقه اللي وريتيلي هكا ذكرتي في الناس اللي تركب الشوافر
2: يستعملوا الكول نتاع كل شيء لاصق هذاك توكسيك على الاخر، ينجم يخلي هذوما لي غلوند دو ميبوموس اسمهم الغدد هذوما ماش يخدموا بالكدا ولا يتسدوا ماش يخرجوا هذاك الليبيد هذاك الزيت اللي زيت الدمعه هذاك يتسبب لهم في جفاف العين، يولي بعد بشوي بشوي يولي جفاف عين مزمن.
1: فوالا دونك البارتي هذيك سونسيبل
2: سونسيبل
1: وين الشفره نتاع
2: مهمه على الاخر. هذيك البارتي مهمه على الاخر كيما قلت لك في الفونكسيونمون نتاع الدمعه. وراو الدمعه العبد اذا كان الدمعه مش موجوده على العين العلامات باش يبداو من الاول، نقسموهم هما دو سيندروم ساكت سما في اللي يبدا خفيف وفي اللي يبدا في حاله متقدمه على الاخر. الخفيف من الاول باش يحس تحثريب دونك قولك عيني تحثرب لا سونساسيون كي لي غران ساب اللي يحس كي تفش في عينه ويحس يرمش هذاك السيمتوم الاولاني. ومن بعد يحس الصباح كي يقوم عينه تتحل بصعوبه تتلصق تحل عيني بصعوبه، هذوما لي ستاد الاولانيين. وبعد شويه بشويه تصير انفلاماسيون في لي ستاد افونسي واللي فما التهاب في العين، دونك العين تحمر ويعمل نسميه سيندروم ايريتاتيف، تولي فما التهاب. هذاك نبداو نقربوا من سيندروم سيك المزمن، معناها جفاف العين المزمن اللي لازمو بريزون شارج مختلفه على جفاف العين الاخر اللي هو يجي دي بيريود ويتنحى.
1: معناها هوني الاعراض نتاع جفاف العين تقرب ياسر الكونجونكتيفيت دكتور.
2: اي يعمل سيندروم ايريتاتيف، دونك سي اون كونجونكتيفيت بار ايريتاسيون، خاطر العين كي تبدا مش محميه كل ما هو في الانفيرونمون الغبيب والشمس وكل شيء يمسوا العين، كي يمسوا العين يديكلونشيو اون رياكسيون انفلاماتوار عمل التهاب.
1: يقول قايل هل كي تبدا فما مشكله في الدمعه وفي تزييت الدمعه نقول انا اللي يعمل جفاف العين ياثر على النقص نتاع النظر؟ ياثر على النظر،
2: يعمل فلو فيزويل اذا كان دال القرنيه تشيح رابيدمون تبدا ماهيش لوبريفيه بالدمعه تشهب نجم نقولوا احنا القرنيه، دونك تعمل فلو يولي راه فلو. الفلو هذاك احنا نفرقوا بين الفلو اللي متسببين في حاجات اخرين، فلو فلكتيون معناه يمشي ويجي، كي عين تشيح يحس روحه يشوف فلو. مثلا العباد اللي يخدموا برشا على زيكرون يقول لك راه في اخر نهار عيني تولي فلو. علاش؟ على خاطر كي نخدموا برشا على زيكرون ينقص الريفلكس نتاع الكلينيومون الترميش، دونك الدمعه تولي معاش مزيته كونفينابلمون، دونك في ساعه تتبخر دونك في اخر نهار يولي يشوف فلو خاطر عينه ما عادش محميه بك الفيلم هذاك نتاع الدمعه. دونك ينجم يعمل فلو، وفي الحالات المتقدمه السندروم سيك ينجم يعمل حتى قرح في القرنيه وينجم يعمل الام مزمنه. وهوني ندخلوا في نوع اخر نتاع جفاف اللي هو الاكثر تكون متسببين فيه امراض اخرين تنحكيو عليه كنت حاب من بعد. هذا ينجم يعمل حتى دي ديبرسيون، ومعناتها يولي عبد عنده الام مزمنه في عينيه وهذا يولي لازم بريزون شارج مع برشا طب. طب الاختصاصيين في الالم والبسيكياتر والزفتالمولوج وكل شيء.
1: داكو دونك شو من الامراض الاخرى اللي قلت لي نجموا يتسبوا في جيف لاين؟
2: اي سيندروم سيك لي لانفيرونمون ولي زابيتود نتاع العبد عادات واللي هو يمشي ويجي كيما قلت لك العبد اللي تخدم برشا على ليزيكرون في السخانه تلقاه يزيد برشا سيندروم سيك خاطر الدمعه تتبخر فيسا كي نمشي والكليما في برشا غبابر وكل شيء كيف كيف خاطر الدمعه هذيا يمشي ويتنحى. فما عباد عندهم امراض تعملهم سيندروم سيك سكونديري تسمى اللي هو امراض روماتيزمال انواع نتاع روماتيزم يولي المناعه نتاع العبد تهاجم الغده اللي تصنع الدموع الغدة الأخرى اللي موجودة تحت
1: الحاجب
2: اللي هي لا غلوند لاكريمال وتنجم تهاجم زادة لا غلوند ساليفيري يعني عندهم شيح حتى في الفم تلقى عندهم شيح دونك جينيراليزي مش كان في عينيهم برك. هذوك لازمنا نسيطروا على المرض ولازم نسيطروا على المناعة ومن بعد نعطيو دي تريتمون يستعملهم العبد في العين.
1: هوني دكتور فما الناس اللي كيما نشوفهم ساعات اللي يرمشوا ياسر معناها هل هوني هذيك عادة وإلا ينجم يكون الغدة اللي فيها تزيد ناقصة ولا نوع من الشياح مثلا؟
2: ينجم يكون عادة فما تيك معناها عبد يرمش برشا عينيه تلقى ملي صغير عنده التيك فما تكون حساسية خاطر عينيه يحكوه شوية دونك يستانس ديما يرمش باش ما يقعدش ديما يحك في عينيه. كيما ينجم يكون الشيح معناها الفيلم لاكريمال ما يقعدش هيك 15 سكوند في ساعة يتبخر خاطر عنده حاجة متثبت له في الشيح دونك يولي يرمش برشا باش يحط ديما الدمعة على عينه. دونك سي ان ريفليكس هو انكونسيون من غير ما يشعر يولي يرمش برشا باش في كل ترميشة يتحطوا شوية دموع على القرنية باش تقعد ديما العين لوبريفي مبلولة معناها.
1: هل انا نجم نعمل هكا حاجات اللي انت تقول لي مثلا هذوما باش يحفظوا الغدة هذيا اللي تزيد تقول لنا الدمعة ولا ما نعرفش؟
2: لا تعمل حاجة ليه نجمو أما
1: باركم غسل دو غوميغ زوز دو غوندل تاع

0: 15 سكوند.
1: هوني موضوع يهم انسى المسكرة على الكحول على الالوان اللي نحطوهم على ذكاء تو الفوسيل تو فهمنا دونك الفوسيل قلت لي بينهما حاجة مضرة وخايبة معناها مهما كان كي تحط الكول هذيك توكسيكي مكسر الباقي
0: الباقي بون الماسكارا فما عباد الماسكارا اللي تبيع الاندستريال فما عباد يعملوا حساسيه للي برودوي اللي نستعملوه خاطر اي حاجه فيها دي كونسيرفاتور فيها دي برودوي توكسيك يعملوا حساسيه مزمنه للماسكارا تتسبب لهم بعد في جفاف مزمن فما اللي ما يعملوش حساسيه فما اللي ماسكارا ايبو اليرجينيك تلقاهم في لي فارماسي والكل هما فيهم اقل مواد حافظه وكل يعملوا اقل حساسيه العباد اللي عندهم جفاف ويشدوا صحيح يحبوا يعملوا الماسكارا ننصحوهم باش يعملوا لي ماسكارا هذم لي بو اليرجينيك
1: باه والكحول مثلا ساعة لساعة تعمل انت مثلا كريون تاع مثلا مرا ولا حاجه تقول لك انك عملت وجتني تحثريبه هل هوني عندها مشكله معناها هل مشكله في في في البرودوي بيد والقلم الكحول اللي نقول انا كحلت به والا في عينها ديجا
0: نجم العباد اللي عندهم بريديسبوزيسيون عندهم ديجا جفاف الغده نتاعهم ما تخدمش مليح ولا عندهم جفاف متسبب في حاجه اخرى ويزيد يعمل ماسكارا سي ان فاكتور حاجه باش تزيد الجفاف اللي هو ديجا عنده
1: ماسكارا كريون
0: ولا كريون
1: تعلم التجميل مع جيجي احنا خطر تصيرنا على خطر هوني برشا مثلا يقولك اللي يعمل الكحول العربي يقولك رد بالك ساعات تبدا فيه بلون فما شكون يقولك الكريون هذايا معناها الموضع نتاع انه نحطوا الكريون الكولور في وسط العين من الداخل هل ياثر
0: ياثر 100% زاد ياثر معناها فما حتى حد اللي يعمل ديما راو في الاخر باش يتسبب له في جفاف العين
1: باه لي لونتي سواء لونتي دو كوريكسيون والا لي لونتي دو كولور
0: باه لي لونتي شوف فما زوز انواع جلوبالمون تاع كسوا كولور ولا لونتي دو كوريكسيون فما لي لونتي سوبل وفما دي لونتي نسميهم لي لونتي ريجيد يبسين كيما البلاره لي لونتي ريجيد عندهم نعطيهم العباد في حالات معينه مكثر العباد يستعملوا لي لونتي سوبل لي لونتي سوبل يتحطوا على القرنيه هكا ولا تاع العين كي يتحطوا على القرنيه ما عادش يخليوا الدمعه تدخل بين القرنيه واللونتي
1: الترميشه اللي تعملها كانك
0: وعملت ترميشه القرنيه تقعد ديما مغطيه باللونتي دونك الدمعه ما تنجمش تدخل وهذاك بطول المده بشويه بشويه يعمل اسفيكسي معناها القرنيه تتخنق ما عادش يوصل لها مليح الاكسجين وضروري دون فاسون معناتها انيفيتابل راهو العباد يلبسوا ديما لونتي في وقت من الاوقات باش يوليو ما عادش يحملوا اللونتي كي يلبسوا لونتي ديريكتومون عينهم تحمر وتقلقهم فما اللي يقعد 20 سنه فما 10 سنين سا دي بوم لي زابيتود اذا كان هو يستحفظ ويبدل لونتي في وقتها وكل شيء نجم تقعد مده طويله تلبس لي لونتي متقلقش واللي ما يستحفظش ويرقد بلي لونتي وديما ما يبدلهمش في وقتهم وما يستعملش لي برودوي دونتروتيان وكل شيء في سا في سا او بو دو 3 4 ans يلبس لونتي ولي يجي يلبس لونتي ما عادش نجم يحمل عينه تحمر
1: وتوجع ما خلتنيش 3 4 ans فما شكون يعمل ولا تعمل سورتو نسيم سان تعمل رياكسيون على لونتي دو كولور من الاول معناها
0: من الاول هذاك سي اون رياكسيون معناتها القرنيه ما حملتش اللونتي فالعباد ما يحملوهمش دونك ما ينجموش يلبسوا لي لونتي داكوردو نحكي حتى على العباد يلبسوا مستنسين في وقت من الاوقات باش يوليو ما عادش يحملوا اللونتي
1: فوالا هوني معناها الفرضيه نتاع يقول لك ليه المشكله مش في عيني المشكله ممكن في النوعيه هذيا لونتي النوع هذا مشيت معايا ولونتي ما مشيتش معايا
0: اي فما برشا انواع في اللونتي فما السيليكون وهيدروجيل فما برشا انواع في الماتيريال نتاع اللونتي اللي مصنوعه به فما لي لونتي باهيه معناها القرنيه تحملها اكثر على خاطر المصنوعه بحاجه دو كاليتي وفما دي لونتي اللي هما مصنوعين بحاجات ماهمش دو كاليتي دونك دوما تحطها على القرنيه ديريكت القرنيه ما عادش يوصلها الاكسجين وتعمل رياكسيون انفلاماتوار والعين تحمر وتوجع
1: فوالا واضح واضح دونك اليوم كان نجمو نقدموا نصايح دكتور فهمي
0: نصايح اللي اول حاجه الاستعمال ليزيكرون داكوردو خاطر احنا نشوفوا في العيادات برشا عباد عندهم جفاف العين من استعمال نتاع لي زيكرون العبد راه كي يستعمل لي زيكرون لازم ديما يعمل دي بتيت بوز ما يقعدش
1: ملغري تو لي زيكرون دكتور يقول لك تحمي على اللوميير بلو وتحمي واعمل
0: حتى كان تحمي من اللوميير بلو التثبيت في لي زيكرون كيما فسرت ينقص من الترميش ينقص من الريفليكس نتاع الكلينيومون وذاك يتسبب في الجفاف والجفاف اذا كان ما نداويوش وما نتبعوش وما ناخذوش اون شارج من الاول بشوي بشوي يولي جفاف مزمن كي يولي جفاف مزمن كرونيك يولي وقتها معناتها عبد حيتو كان يقعد يعمل في الدواء معناها
1: الغده اصلا تولي ما عادش تخدم شيء
0: الجلوند هذوك اللي زيت والدمع ما عادش يخدموه نجم حتى اللي كانوا اللي يخرجوا منهم القنوات اللي يخرج منهم هيك الزيت هذاك يتبوشيو كومبليتمون
1: ما يصير لهمش تسريح
0: لا
1: في ذملة
0: ما عندناش حتى حل
1: فوالا
0: دونك يقعد العبد يستعمل في الدموع الاصطناعية باش يعوض الدمعة اللي نورمالمون تتصنعها في عينه
1: اللي هي ما تعوضش 100%
0: ما تعوضش 100% خاطر
1: كل مرة وانت تقطر
0: اي وي
1: بي لي زيكرون
0: لي زيكرون
1: ركز على الكليماتيزور
0: نقسم بيان سور نقسم
1: ركز سي
0: رافيل الاير كونديسيوني الكل معناها
1: فوالا في استوديو صغير كيما هكا
0: ليكسبوزيسيون للشمس برشا ديما بينا نلبسوا دي لونيت دو سولي اللي كعاده

0: مش موجودة برشا.
1: وهل تحمي بالحق اللونات؟
0: تحمي بطبيعة، تحمي العين. وراو الشمس تتسبب في خلاف جفاف العين، تتسبب في برشا أمراض في العين. منهم لكتغاكت الميت، نجم الاكسيلير لكتغاكت، نجم تسبب في شيح متاع جيل يكون العين من داخل، وهو ينجم يتسبب في مرض مختل اللي هو الديكولمونت غيتين. معناها برش حاجات راهم تتسبب زادة في مرض في الشبكية اللي اسمه دي ام ال اللي من لي زوفي، دونك الشبكية اللي ما عادش تخدم بالكدا. فبرشا امراض تتسبب فيهم الشمس
1: بيه؟
0: مش ديريكتومون، انديريكتومون. مش الشمس سي ان فاكتور فافوريزون، معناها فما امراض يجيو العباد اللي يعيشوا في البلدان اللي فيهم برشا شمس. دونك لابسين لونيت دو سولي لازم تدخل في لونيت دو سولي ميديكال، مش لونيت دو سولي اللي تتشري بيان سور ما نعرفوش منين مصنوعه وين جاي وكل شيء، دونك ما نحكيوش عليهم، دونك ممكن يضروا اكثر من اللي ينفعوا. دونك لازم دي لونيت دو سولي مشريين من ميديكال، من الفارماسي ولا من لوبتيسيان، باش نقصوا من لي زوفي ونحميو عينينا. دونك هذه الحاجه الثانيه، ليزيكرون والاكسبوزي. والعباد اللي عندهم امراض كيما لي روماتيزم وكل شيء اللي نجم يعملوا لهم جفاف كيما قلت لك سندروم سيك سكوندير، لازمهم ديما يراقبوا باش نجموا نداويوه وناخذوه اون شارج اتون قبل ما نوصلوا للحالات المزمنه والحالات اللي فيها مضاعفات.
1: ميرسي بوكو دكتور، ربي يخليك. شكرا لك دكتور فهمي نافع، اخصائي طب وجراحه العيون. كانت هذه استو سونتي. استو سونتي صباح الناس مع ليتر حالي. الإشاعات والفيك نيوز في عصر لي ريزو سوسيو، بين الأخبار الصحيح والإشاعة، بين المعلومة والتلاعب لا مانيبيولاسيون، التثبت من صحة بعض الأخبار وخاصة على شبكات التواصل الاجتماعي ولا تحدي. كيفاش نميزوا الحقيقة من الفيك نيوز؟ علاش يعمد البعض لبث الإشاعات على لي ريزو سوسيو؟ وشكون يقف وراها وشنو أهدافها؟ إن كاين إشاعات على صعيد عالمي وين الهدف يولي فيه أن أنجو جيوبوليتيك، حروبات، مصالح اقتصادية، سياسية، انتخابات إلى آخره، أو إشاعات على صعيد أضيق تخص كل منطقة أو بلاد، نجم زادة تمس لي بيبل، المشاهير، إشاعات وفاتهم وأخبار تخص حياتهم الخاصة إلى أخبار وديفي ديفير، ساعات فقط للإثارة وجمع أكثر عدد ممكن من المتابعين ولغياكت. كيفاش وسط هذا الكل ممكن الحد من انتشار بعض الإشاعات والتثبت من صحة الأخبار؟ وكيفاش في عصر الديب فيك، الإيئة، الذكاء الاصطناعي وفبركة أصوات، فيديوهات، صور إلى آخره، ممكن التفطن الأخبار الزيفة والتوقي من الانخراط فيها؟ بحضور مختص في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وبحضور إعلامي وصحفي، نحكي في موضوعنا في فرام.
2: الظاهرة هذه تفاقمت برشا، والحق الواحد ولا دقيق برشا في اختيار المواضيع اللي يقراهم، سيرتو المصدر. ثبت المصدر، مصدر الاخبار منين، شنو هي الباج، معناتها اسكو باج اوفيسيال ولا باج محطوطه هكا كبرى، دونك الواحد يكون حريص. وكاو
3: بيان سور هذه جريمه، فما ناس ينظهروا في لحظه بالمشهد اللي يشوفوه مثلا في فيديو ولا في تصويره، ينسبوها بتات راح تكون بالغلط، وتنجم تكون حاجه قديمه، وتنجم هذا شفناه احنا. المشكله في ردود الافعال تنجر عن الاخبار الكاذبه، المعلومات المهي صحيحة. تبقى هي الأصل هي الميديا، معني الكلاسيكية، معني في الراديو في التلفزة.
1: الإشاعات الفيك نيوز في عصر لي ريزو سوسيو، موضوعنا في فورام نهار الأربعاء.
4: كنت حاب شاركنا رأيك ولا تجربتك، كلمنا على 71 113 013، وشارك معنا في فورام مع لين الرحالي كل يوم من الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين للأربعة متاع العشية، ولا تنجموا تتفاعلوا معنا على باش فيسبوك فورام باي موزايك فام. الأولى في تونس.

0: المزيكا والحكايات والأخبار. ما تنسيش صباح الناس معكم حتى النص نهار.
1: لحدش 42 دقيقة البارح درجة الحرارة كانت فاتت المعادلة العادية بتقريب 4 درجات. هل اليوم نفس الطقس مع ريح شهيلي وغدوة باش نحسوا هكا انخفاض في درجة الحرارة؟ ناخذوا أكثر تفاصيل من المعهد الوطني للرصد الجوي. معنا سي حمزة سعد. حمزة صباح الخيرات.
2: صباح الفل والياسمين جيهان، تحية طيبة ليك وكيف مستمع إذاعة مزيك.
1: ربي يخليك. البارح نهاير سخون واليوم كيف ولا أقل؟
2: اليوم تقريبا في الصباح يكون كيف العشية، لأنه اليوم معناها حاليا وحتى بداية العشية باش تتواصل الرياح من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط، وهذا يعمق الأحساس بالحرارة، وتقريبا درجات الحرارة القصوى تبقى في نفس المستويات مقارنة بيوم أمس خاصة بمناطق الشمال والوسط. وبالنسبة للجنوب خاصة كذلك مناطق الجنوب الغربي، اليوم نتوقع حرارة قصوى تتراوح بين 30 إلى 35 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، بين 36 إلى 40 ببقية المناطق مع ظهور الشهيلي محليا. والحرارة القصوى متوقعينها اليوم بتونس الكبرى إن شاء الله باش تكون في حدود 33 درجة. غدوة إن شاء الله تتحول، ولا اليوم بالعشية تتحول التيارات الهوائية إلى القطاع الشمالي، وهذا باش يساهم في تلطيف الأجواء ونحس تراجع في درجات الحرارة بداية من آخر العشية والليلة في الليل. وغدوة إن شاء الله نتوقع انخفاض محسوس في درجات الحرارة خاصة بمناطق الشمال وكذلك الوسط والجهات الساحلية، تبقى فقط مرتفعة نسبيا بمناطق الجنوب الغربي وين تكون في حدود 41 درجة. بقية الجهات غدوة نتوقع حرارة قصوى تتراوح بين 25 إلى 30 درجة بالشمال، تكون في حدود 23 درجة بالمرتفعات الغربية، وبين 31 إلى 36 درجة ببقية المناطق. بالنسبة لحالة السماء، أجواء مغيمة جزئيا اليوم تقريبا بأغلب الجهات مع توقعات بظهور خلايا رعدية نشطة تبدأ بمناطق الوسط بالتحديد جهة القيروان وكذلك القصرين وممكن شمال ولاية سيدي بوزيد، وتشمل تدريجيا جهة زغوان، أيضا ممكن بدرجة أقل جهة الوطن القبلي، وتكون مرفوقة بأمطار تكون مؤقتا رعدية وأحيانا غزيرة خاصة بولاية القصرين سيدي بوزيد القيروان وزغوان. ونتوقع كميات تتراوح في مجملها بين 20 إلى 40 مليمتر مع تساقط محلي للبرد، وكذلك ظاهرة هبوب الرياح القوية أثناء ظهور السحب الرعدية ممكن تتجاوز 70 كيلومتر في الساعة في شكل هبات أثناء الخلايا الرعدية. وإن شاء الله آخر النهار وبداية الليل إن شاء الله تتقلص فعالية هذه التقلبات وعودة تدريجية الليلة القادمة إن شاء الله إلى الاستقرار، وكذلك لنا عودة مع التقلبات والخلايا الرعدية يوم الغد إن شاء الله في فترة ما بعد الظهر، وتشمل بالأساس المناطق الغربية للوسط وكذلك الجنوب. إذن اليوم ممكن معناها نسجل درجة حرارة مرتفعة نسبيا اليوم العشية، لكن إن شاء الله بداية من آخر النهار وأثناء الليل باش تحول التيارات الهوائية للقطاع الشمالي باش تساهم في انخفاض ملحوظ ومحسوس في درجة الحرارة. وكذلك الخلايا الرعدية النشطة تبقى حاضرة اليوم العشية وكذلك غدوة العشية إن شاء الله. وأيضا توقعات أولية يوم الجمعة يبقى طقس إجمالا في استقرار مع تواصل هبوب النسائم الشمالية تقريبا بأغلب الجهات، وبذلك تبقى الحرارة في انخفاض طفيف وتبقى في المعدات العادية لشهر جوان إن شاء الله. وبالنسبة لحالة البحر ممكن اللي معناها ناويين على التبحيرة اليوم سيكون متموج إلى مضطرب بالشمال وقليل الاضطراب ببقية السواحل، وإن شاء الله بداية من الليلة آخر الليل وغدوة يصبح شديد الاضطراب لأنه باش تتقوى الرياح خاصة قرب السواحل الشمالية وكذلك الشرقية. وفي هذا الغرض ثم إعلان بهبوب رياح قوي متوقع يبدأ الليلة في الليل إن شاء الله العشرة متاع الليل ويتواصل إلى غدوة إن شاء الله العشرة متاع الليل، وبذلك يكون البحر شديد الاضطراب تقريبا بكافة السواحل.
1: يعطيك ألف صحة على كل هالتفاصيل، نورتني، شكرا ليك يا حمزة. يعطيك صحة وتحياتنا لكافة العاملين بالمعهد الوطني للرصد الجوي. كنت لي دقيقة ميتيو شو أخبار الطقس اليوم والأيامات الجاية مع حمزة سعد.

0: الجمعة من 9 لنصف النهار على موزيك فم.
1: توفى لميسيون لليوم. شكرا لكم على الاستماع. ميرسي بوكو كريم كنت معنا في صندوق. ميرسي لبنى في الديجيتال. ميرسي رفيق في التكنيك لكم اللي تبعتونا. ميدي ماجنا في الورتيني والكيب الكل. بعد شوية نتق... جيني أنا في الورتيني. جيني ديما راجلي بولولي. نوف ليش نعملوا اميسيون ردوها من 9 لـ 9:30؟ اش قاولك سي رفيق؟ ويكون معنا رفيق هو المخرج ولبنى هي هي ديما معنا في الديجيتال. وذوقش معناها الكليماتيزور مع سي رفيق. فوالا امورنا داخلين نقول فيها في المباشر. ما يجيش منه يجي هنا ذا كل. نتقابلوا غدوه. نقول لكم شويه طيبه في لمين. باي باي.
2: قلو بسأل شو بدك وانا دوخني الجمال. اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع.

تسليم على موزايك اف ام. المونديال من 11 جوان ل 19 جويلية 2026. اتبعوا المنتخب التونسي لحظة بلحظة. مراسلين على عين المكان. الأخبار، الكواليس، التصريحات والحصريات على الإذاعة والويب.

0: على موزايكا فام. تبع الكورة وعيش المونديال.
1: بداية البنك تحفلها صيف السنة بالليزينج ويتحقق لك حلمك. باش تشري كرهبتك بتمويل يوصل حتى 100% على الكرهب الجدد، وزيد تعمل لك تو بريفيرونسييل على الكرهب الالكتريك والهيبري. والأهم من هذا الكل، بداية البنك تمول لك الكرهب المستعملة اللي يوصل عمرها حتى 5 سنين. مالا ما تفلتش الفرصة وامشي لأقرب أجنس بداية البنك، ولا اتصل بينا على 70 131 800.
2: نحبكم فايقين وبين الكلام والإنترنت ما تقعدوش محتارين. مع اللوفر جيجا كلام متاع أورانج عندكم الاثنين، اختار الجيجاويت وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين.
3: ميلا نحبك فايق ولد بلادي، خذ لوفر جيجا كلام واختار الفورفي اللي يساعدك. ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر، والمكالمات موقلنا بلاش حسابات. ميلا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج.
4: عندك أورانج.
5: معلم الجوتروف هذا
6: صحة وبشفاء، أما يظهر لي كليت الكهرباء.
5: كهرباء؟ كيفاش كهرباء في ساشي شيبس؟
6: إي نعم كهرباء، مع دادي شيبس كيف تدور الباكو تربح الباكو. كل جمعتين دي سكوتور دي تروتينات إلكتريك دي بي اس 5 وأكثر من هكا. كهرباء تستنى فيك، دور الباكو، أقرأ نوميرو دلو ولور دو فابريكاسيون وادخل عمر الفورمولير في اربحالباكو.com. وما تنسيش استحفظ على الباكو باش يربحك الباكو.
7: 50 سنة مشينا مع بعضنا في نفس الثنية، كي تبداو كي تكبروا وكي الدنيا بيكم تتبدل، احنا اللي نساندوكم في الفرحة في الشدة في الدار في الطريق وين ما تكونوا، احنا اللي نساندوكم وغدوة باش نقعدوا زيدا نساندوكم ونكملوا نبنيوا معاكم المستقبل في امان. 50 سنة واحنا نبنيوا المستقبل في امان. كارت اسورانس، نحو المستقبل في امان.
8: مش كان في لبستنا ومش كان في الالوان،
9: ماتشي ماتشي حتى

0: فيتالي المساند الرسمي للمنتخب التونسي.
1: راديو موزايكا فم تونس الأخبار.
2: مستمعي موزايكا فم، أسعد الله أوقاتكم من جديد وإليكم موجزا لأهم الأخبار. وحدات الحماية المدنية تقوم خلال 24 ساعة الماضية ب 648 تدخلا، من بينها 154 عملية لإطفاء الحرائق، وفق ما نشر اليوم الأربعاء على الصفحة الرسمية للمتحدث باسم الحماية المدنية على منصة فيسبوك. كما قامت وحدات الحماية المدنية خلال الفترة الممتدة من الساعة 6 صباحا من يوم أمس الثلاثاء إلى غاية الساعة 6 صباحا من اليوم الأربعاء ب 167 عملية نجدة وأسعاف بالطرقات و 320 تدخلا للإسعاف في غير حوادث المرور وتدخلين على الشواطئ، إضافة إلى 5 تدخلات في مجالات متنوعة. تونس العاصمة تحتضن أشغال منتدى تونس إفريقيا للصمود والإنصاف في الصحة العمومية الذي تنظمه جامعة تونس المنار يوم 15 من جوان الجاري في إطار مشروع المؤشر الإفريقي للأمن الصحي بالشراكة مع عدد من المؤسسات الدولية من بينها مركز جامعة براون للأوبئة. ويشارك في المنتدى ثلة من الخبراء والباحثين وصناع قرار وممثلين عن مؤسسات وطنية ودولية معنية بقضايا الصحة العمومية والأمن الصحي. وسيمثل هذا اللقاء فضاء للحوار وتبادل الخبرات حول جملة من القضايا المرتبطة بالأمن الصحي، من بينها الاستعداد للأزمات الصحية وإدارتها وتعزيز قدرة الأنظمة الصحية على الصمود في مواجهة المخاطر والطوارئ، فضلا عن مقاربة صحة واحدة التي تقوم على ترابط بين صحة الإنسان والحيوان والبيئة. المدرسة الوطنية للإدارة تعتمد منظومة تقييم إلكترونية متكاملة ترتكز على إنجاز التقييمات القبلية والبعدية والتقييم النهائي للدورات التكوينية عبر تقنية الاستجابة السريعة QR code باستخدام الهواتف الذكية. وأفادت المدرسة في بلاغ لها أن هذه الخطوة تندرج في إطار دعم التحول الرقمي وتطوير آليات تقييم التكوين. وتهدف هذه المنظومة إلى تعزيز سرعة وشفافية عملية التقييم وقياس أثر التكوين بصورة أدق، فضلا عن متابعة نتائج المشاركين ومستوى اكتسابهم للمهارات المستهدفة، بما يسهم في الارتقاء بجودة خدمات التكوين وتحسين نجاعتها داخل الإدارة العمومية وفق رؤية المدرسة الوطنية للإدارة. رئيسة دائرة الانتاج النباتي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بجندوبة تقول ان صابة الحبوب لهذه السنة تقدر بمليون وسبعمائة وسبعة وخمسين الف قنطار، وطاقة خزن تصل الى 950 الف قنطار موزعة على 21 مركزا وعشر شركات مجمعة. في أخبار العالم، استشهد 6 لبنانيين وأصيب آخرون اليوم الأربعاء جراء غارات إسرائيلية استهدفت مناطق عدة في جنوب لبنان، في حين أصدر جيش الاحتلال إنذارات جديدة لإخلاء القرى الجنوبية. وأفاد الدفاع المدني بجنوب لبنان لقناة الجزيرة بمقتل 6 أشخاص في حصيلة أولية لغارات إسرائيلية على بلدة تيردابا بقضاء سورة. بالنسبة للتوقعات الجوية لبقية هذا اليوم الأربعاء 10 جوان، طقس مغيم جزئيا بأغلب المناطق، فتدريجيا كثيف السحب بعد الظهر بالمناطق الغربية مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار أحيانا غزيرة، ثم تشمل بعض الجهات الشرقية والوسط والشمال مع تساقط محلي للبرد. البحر متموج وتتراوح الحرارة القصوى بين 30 و 35 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 36 و 40 درجة ببقية المناطق مع ظهور الجيلي محليا. نهاية الموجز، موعدكم الآن مع أحمد عدالة في دقيقة مونديال مع أجمل تحيات مراد الدريدي.
1: الأولى في تونس.
3: عم حسن ما يحب يفوتو حتى شيء، وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة، وحتى كان هز النوم وفاتو طرح بالوقت يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألفا سات وألفا بوكس. مع ألفا سات وألفا بوكس الريسك لي مع الفرجة.
1: دقيقة مونديال.
4: مرحبا بكم الناس كل في ثاني دقيقة مونديال اليوم، وثاني دقيقة مونديال في تغطيتنا الخاصة بكأس العالم جيموزان قبل كأس العالم. أول ماتش باش يجمع كيما عام 2010 المكسيك بالأفريق دو سود. شكون باش يربح تنشوفوا ولا المكسيك باش تكون مدعومة بجماهيرها الكبيرة. 8 متاع الليل غدوة في الأستيكا ستاد أستيكا في مكسيكو سيتي. لكن قبل الافتتاح ثم إجراءات خاصة خذتها السلطات المكسيكية وثم مظاهرات كبيرة اللي حتى المدخل الستاد تم إغلاقه بشكل رسمي. نحكيوا على الإجراءات اللي عملت عليها السلطات المكسيكية واللي اختارت كونه واللي قالت كونه أصدرت الرئيس المكسيك كلاوديا شينباوم مرسوم يقضي باعتماد العمل عن بعد لموظفي الحكومة الفيدرالية نهار الخميس تزامنا مع افتتاح احتضان العاصمة مكسيكو سيتي للمباراة الافتتاحية والحفل الافتتاح. المرسوم هذا زاد كيف كيف فيه تعليق الدراسة بشكل تام في المكسيكو مكسيكو مش في البلاد كاملة في مكسيكو فقط وكيف كيف زاد دعات السلطات استثنت السلطات القرار هذا استثنى قطاعات حيوية تشغل خدمات الصحية والأمن العام والنقل والبنية التحتية إلى جانب المصالح الحكومية المرتبطة مباشرة بتنظيم منافسات كأس العالم. لكن ثم مشكل صغير كبير ما نعرفش ما ثم مشكل غير مو في المكسيك بما أنه ثم مظاهرات انطلقت عندها تقريبا أسبوع وتم على إثرها تقريبا إغلاق أغلب الشوارع الكبيرة اللي تؤدي إلى الأستيكا. ثم نقابة متاع معلمين تطالب بزيادة الأجور وهذاك علاش تم إغلاق المداخل للملعب هذايا. برتيرباسيون كبيرة صايرة توا في مكسيكو نشوفوا في الفيديو بطبيعة على المواقع متاع اللي تهتم بالأخبار في مكسيكو حتى المواقع العالمية مانو حتى الإكيب اليوم لايون متاعها تفجع شوية لأنه برشا الناس كل تقريبا مركزين على زاكوتي أكثر من المركزين على الكرة وهذا مشكل كبير برشا فينا المون. ثم مشكل كبير في مكسيكو سيتي بسبب الإضرابات وحتى كلاوديا شانبوم رئيسة المكسيك قالت هذه بروفوكاسيون هذايا الناس ما تحبش المكسيك ناس تحب تفسد الحفل ولكن في كل الحالات البوادر اللي قاعده تجي واللي كومونيكي دو بريس اللي قاعدين يخرجوا رسميا من الفيفا يقولوا راه كل شيء لاباس وكل شيء باش يتعدى كيما يلزم يتعدى واحنا دقيقه كان هذه تعدت كيما يلزم في انتظار دقائق القان اللي كان المتبقيه دقيقه مونديال بليتو مش دقيقه كان استنس بالكان انا اما هذه دقيقه مونديال دونك دقيقه مونديال هذه تعدت هاي ما تعدتش لاباس لا تعدت لاباس دونك تعدت لاباس دقيقه مونديال هذه في انتظار بقيه دقائق المونديال. نذكركم كانوا على سبور باي موزايك شقاو تغطية كاملة خاصة بالمونديال بخلاف لي رونديفو متاعنا كل يوم وباش نعيشوا كأس العالم مع بعضنا. هذه دقيقة مونديال الثانية لليوم
1: دقيقة مونديال
3: عم حسن ما يحب يفوتوا حتى شيء وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة وحتى كان هزوا النوم وفاتوا طرح بالوقت يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذك عليش عم حسن ما يعمل كان على ألفا سات وألفا بوكس. مع ألفا سات وألفا بوكس الريسك لا مع الفرجة.
1: الأولى في تونس
5: ميدي ماغ كل يوم الاثنين الجمعة من نص النهار لمن الساعتين مع نوفل ورداني.
6: يا مرحبا يا مرحبا اهلا وسهلا بكم في ميدي ماغ مثيل الجمعة من نص النهار حتى الماضي ساعتين. تحية لأحمد علالة وفريق الرياضة الكل عدالة دقيقة مونديال دقيقة مونديال باش تبدا معناتها من اليوم وبرمجة ومبعوث خاص وبرمج خاصة ومواكبات وريكاب مونديال سوف كو خذي روحو بعين. أحمد عدالة قال وتعديت ما غير غلط وكنت مع دقيقة قان أولا غلط في القان وسميها كان وهي مونديال
7: قانس أفريقيا
6: وإحنا هنا طبعا ما نحكيوش على اغلاط غيرنا بل نحترمهم
7: يلا مرحبا
6: فهمنو تحيه ليه وباش يكون مبعوثنا وتبارك الله عليه معناتها برشا مبعوثين مزيك وباش يجيبوا لكم الاخبار وان شاء الله مربوح الماتش الاول زاد تونس السويد عنا امل كبير نربحوه ورجع الامال وباش نتبعوا لحظه بلحظه. سينجي زعيري اهلا وسهلا بك مرحبا
8: اهلا وسهلا لو في المرحبا بك مرحبا بكل المستمعين.
6: سي خليل رقيق شنحوي لك
9: اهلا وسهلا
6: سي نهد جندوبي
10: صباح النور مرحبا
6: مرحبا مرحبا مرحبا سي سلاح السكوحي شنحوالك.
9: مرحبا بك نوفل، مرحبا بالكيب الكل، نسال المزيد على كل مستمعينا ومشاهدينا وين ما كان.
6: لبنى مرحبا بك في الاخراج الرقمي، سي مروان في الاخراج التقني، مرحبا بكم. اليوم باش نحكيو في برشا برشا مواضيع، باش نقعدوا نحكيو على وزاره التربيه، باش نحكيو على معناتها توا كيفاش تعديت البكالوريا، فما حمله كبيره على الفوسكا، ولكن
10: اليوم الاخير في الرئيسيه
6: فوالا نهار 23 النتيجه، ولكن بصراحة معناتها فما نحس وحرص وفما إقبال وفما يا ربي إن شاء الله تتنظف الأمور. قعدنا نحكيه فيها برشا على الفوسكا مرة أخرى، مسؤول ياخو بلاصة أمني ويتحايل على عبيد. باش نرجعوا المشكلة هذه في الجرائد، باش نحكيه على أمريكا، كارتون روج كتبت صحيفة ليكيب للولايات المتحدة الأمريكية، برشا قالوا لها ما عينكش باش تنظم مونديال ما تنظموش. باش نحكيه على الحكم الصومالي، وخاصة في بالك أنا مش الحكم الصومالي، الطريقة المهينة ريتو كش فركتو السنغال وكيف في الشارع وعليش هكيك وجوار قعدوا معاه ستة سوايع، وما حاجات غريبة وغريبة
10: طريقة التعامل هي اليوم العالم الكل بيهت فيها. يعني يقول لك كما قلت انت ظاهرة معناها ما عينهاش الولايات المتحدة الأمريكية في تنظيم موعد كما هيك.
6: تو نرجعو نحكيو أكثر على الموضوع هذا، باش نحكيو على المجلس الوزاري المضيق حول منظومة المياه، استمرار لقرارات وقرارات أخرى جديدة، هل يبوح مسار الصلح الجزائي بما يلبي الانتظارات، هذا شنو باش نحكيو زاد في الصميم لأنه تحكي عليه البارح في النشاط، حل الدوسي. باش نحاولوا ننصحكم كيفاش العصابة اللي تقرصن حسابات الفيسبوك وغيرها وتولي تطلب في فلوس ولا تتحايل باسمك وتطلب فلوس، باش يكون معانا مختص في التكنولوجيا الحديثة، كيفاش تحمي روحك، رد بالك، فما هكا حاجات بسيطة كي تعملهم ما ينجموش يقرصنوك. ونرجع على خفايا الموضوع آخر، في ما فاتك شيء زيادة باش نعملوا دورة على بارش حكايات تجارة المراول الرياضية، راهو المريول اللي تبيع ب 450 دينار وينجم يتكلف 15 دينار فقط، والمونديال علاش التذاكر غالية وسجلت رقم قياسي، هذا شنو باش نحكيو عليه زيادة اليوم في أصل الحكاية مع إصلاح. وفي الأرشيف عنا أغنية حدث، أغنية باش تسمعوها أكيد باش تصابوا بالانبهار. يلا نعملوا طلع على الأخبار دقيقة نيوز.
5: دقيقة نيوز،
11: دقيقة نيوز،
5: دقيقة نيوز.
6: صباح خير سي نهدى.
10: مرحبا. وزير التربية نور الدين النوري يدعو وقت الزيارة أداها إلى مركز إصلاح الاختبارات الكتابية لامتحان البكالوريا في ولاية ريانا لإطار التربوي إلى مواصلة الجهد والتحلي بروح المسؤولية، وأكد أنه ما يقوم به من عمل دقيق ومسؤول هو ركيزة أساسية في منظومة التقييم الوطني. أمين العام الاتحاد العام التونسي للشغل صلاح الدين السالمي يقول البارح في كلمة خلال أشغال الدورة 114 لمؤتمر العمل الدولي أن الاتحاد العام التونسي للشغل يأكد أنه احترام الحرية النقابية والحوار الاجتماعي والمفاوضات الجماعية ليس خيار سياسي ظرفي بل التزام دولي وقانوني وأحد شروط الأساسية لتحقيق الاستقرار الاجتماعي والتنمية المستدامة والانتقال العادل. أساتذة التعليم الثانوي العاملين بمركز إصلاح امتحان البكالوريا بولاية قفصة نفذوا وقفة احتجاجية حاملين الشارة الحمراء بحضور الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم الثانوي محمد الصافي، تعبير عن رفضهم لما اعتبروه استهداف لأحد زملائهم العاملين بمركز امتحانات مدينة أم العرايس، وأكدوا المحتجين أن الأستاذ تعرض لما وصفوه باتهام كيدي من قبل إحدى المترشحات لامتحان البكالوريا بعد ضبطها متلبسة باستعمال وسائل غش خلال اليوم الأول من اختبار الوطنية، دعاوا إلى ضرورة توفير الإحاطة القانونية للإطار التربوي والتصدي لكل ممارسات اللي من شأنها المساس بكرامة المربي وهيبة المؤسسة التربوية، أكدوا أيضا تمسكهم بحقهم في العمل ضمن مناخ يضمن الحماية والاحترام. لجنة التراث العالمي التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو تنظر خلال دورتها 48 المقرر تنظيمها في كوريا الجنوبية من 20-29 جويلية القادم في ملف ترشح سيدي بوسعيد لإدراجها على قائمة التراث العالمي. الملف التونسي يحمل عنوان قرية سيدي بوسعيد مركز للإلهام الثقافي والروحي في البحر الأبيض المتوسط، وتسعى قرية سيدي بوسعيد الواقعة بالضاحية الشمالية للعاصمة للحصول على اعتراف مستقل ضمن قائمة التراث العالمي منفصل عن موقع قرطاج الأثري اللي هو بدوره مدرج من عام 1979 رغم الارتباط التاريخي بين زوز مواقع. الإدارة الجهوية للصحة بجندوبة تفعل بروتوكول صحي وخطة يقظة صحية بالمعابر الحدودية ثلاثة، نحكي على ملولة برقة وببوش عند راهم وغار ديماء، ذلك لتقصي الأمراض الوافدة وتوقي من الفيروسات المعدية. المدير الجهوي للصحة بجندوبة يأكد أن الفرق الطبية في حالة تأهب ومراقبة بالمعابر الحدودية، دعا إلى ضرورة التبليغ عن أي حالة صحية مشبوهة واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة. الوحدات الأمنية التابعة لمنطقة الأمن الوطني بسوسة المدينة تلقي القبض على ثلاثة شبان في العقد الثاني من عمرهم بعد تداول على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك فيديو يوثق تورطهم في عملية براكاج افتكاك دراجة نارية من صاحبها تحت طائلة التهديد بواسطة سلاح أبيض سكين بجهة خسامة. نفاو مع خبر يخص أعوان وإطارات منطقة الأمن الوطني بسيدي حسين اللي تمكنوا من إلقاء القبض على شخص وشريكه يشتبه في تورطهم في عملية تحيل استهدفت عشرات المواطنين بعدد من ولايات الجمهورية من بينها أريانا سيدي بوزيد القصرين وغيرها من الولايات. المصدر الأمني يقول إنه المظنون فيه الرئيسي انتحل صفة إطار أمني استغل هذه الصفة لإهام ضحاياه بقدرته على التدخل لفائدتهم لدى إدارات ومؤسسات مختلفة وتمكينهم من المشاركة في مناقصات الاقتناء بضائع محجوزة مقابل الحصول على مبالغ مالية متفاوتة. المصدر يقول أيضا أن التحريات الأمنية كشفت عن تورط المشتبه به في عدد من عمليات التحيل كما تعرف عليه عدد من المتضررين بعد عرضه عليهم وأكدوا أنه شخص اللي استولى على أموالهم بوعود كاذبة تم الاحتفاظ بالمتحيل وشريكه في انتظار إحالتهم على الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة في شأنهم فيما تتواصل الأبحاث للكشف عن بقية المتضررين والوقوف على جميع ملابسات القضية هذه.
5: دقيقة نيوز.
6: يعطيك الصحة نهي، تراه نبدأ بالأخراني من منطلق خبرتك في سلسلة المصدر الأمني اللي يوهم ضحاياه يتدخل لصالحهم، هل هما ضحايا أم مجرمين؟ هما قالوا له دخل لنا لصفقات وكذا، معناتها هما علاش حبوه يدخل لهم باش يعملوا حاجات لا قانونيه
9: متواطئين
6: صح اي لكن فما راهو اذا معناتها اذا يحبوا يتبعوهم فما نية الاجرام
12: فما
9: تحيل
6: مشاركة في مناقصات لاقتناء بضائع محجوزة معناتها دي برو للعباد
9: كما ثم يوعد عباد باش يدخلوا في كونكور خدمة مثلا يقول انا نجم نقبل لك خدمة في دار
6: والله اريد خدمة
9: تعطيني كذا
12: ولا عنده قضية قلت تنفذها
9: اي مثلا
6: هو
9: تحيل عليه هو
6: معناتها الخدمة نجم نعذره اما تدخل في مناقصة باش تربح فلوس معناتها انت برو في التحيل وجاك متحيل اكبر منك.
8: هو سلاح أعطاه توصيف عادي يعني توصيف عام احنا نقوله متواتع ما هو راهو في نظر القانون شريك
6: أي.
8: شريك في الجريمة ما دام هو على علم بها وشارك فيها
6: ينجم يكون طلبها وطلبها
8: وربما أعطاه مقابل لهذا يتساراه في نظر القانون يتسمى شريك في الجريمة ولا يعذر الجاهل بجهله
6: لا عاد هذا ما يعني
8: ينجم كمش يقول
6: في باليش القاضي يعطيهم سرسي مثلا
8: كمش يقول والله ما في باليش وكذا لا فماش القانون لا يحمي
6: فوالا واضح دونك يعطيهم الصحة تدخلوا يعطيهم الصحة زاد الأمن الوطني بسوسة ثلاثة شبين أنا نحب نسأل شكون يجاوبني معناتها عملوا عملية افتكاك علاش يهبطوها على الفيسبوك يعني شنو ولا يعني كي تسرق حاجة علاش تهبط على الفيسبوك
10: في السير العملية واللي نوفل الموجودة بكثرة
6: ما فهمتش تو انت اسرق بالسرقة
10: برشا من الناس تمكنوا انهم يتعرفوا عليهم بالعملية دي. اليوم في 2026 تقريبا كل المحلات واللي عندهم دي كاميرات سيرفيونس دونك تبدا انت على الكيس
6: صار مول المحل هبطها
10: انا ما نعرفش القضيه هذه كيفاش اما نتصور خاطر هذا اللي يرى فيه بشكل كبير ولا يتصوروا ومن بعد الفيديو سيرفيونس هذيك يا تمشي للامن برشا ناس يهزوا الفيديو سيرفيونس للامن مش يتعرفوا على المجرمين ولا فما حتى شكون يبارطاج على مواقع التواصل الاجتماعي
6: يعطيك الصحه سينيجي كي واحد يسرق والآخر يبارتاجيه ما عندوش الحق ينجم السارق يتهم اللي بارتاجيه بالتشهير
8: هو في كل الأحوال
6: ما عنديش الحق نهزها الأمن أما ما بارتاجيهش يعني نمشيو بالقانون الناس يتعاطفوا ساعات مع اللي بارتاجيها أما مش من حقك
8: هذيك هي دليل إدانة في حد ذاته معناها هي حجة
6: هزوا الأمن
8: على وقوع وحصول الجريمة المفروض معناها أولا ساعة تسجيل أو استغلال التسجيل متاع كاميرات المراقبة ونشرها عملية معناها تخضع لإجراءات قانونية قضائية بالأساس. أي. يعني يزم إذن من المحكمة أولا ساعك تسجيل ذاك يزم تهزو المحكمة. أي. لأنه ذاك باش يدعم ويؤيد
10: المؤيدات في الملف
8: ولا في يعني في مظروفات الملف القضائي. عملية نشرها
6: ومزلوا كي ولاو يدخلوا راهو كمؤيدات قبل ما كانوا شيء.
8: عملية نشرها راهو ساعات يتسرع فما شكون اللي يتسرع وينشر تقاس
6: وساعات نشرها راهو يلقى تعاطف من الناس
8: برشا حتى التعاطف راهو ينجم يعطل مسار البحث لانه ينجم يكون فما اطراف اخرى والضبط العاديه والامن قاعد يبحث على اطراف اخرى دونك يتخرج انت الفيديو سي معناها تنجم حتى
12: معناها عمليه جاريه
8: ولا ابحاث ولا بالضبط
12: ابحاث بالجهات الاخرى.
6: الموضوع اللي حكينا عليه اكثر من مره امتحان البكالوريا في ولايه قفصه دونك اساتذه التعليم الثانوي عملوا وقفه احتجاجيه الشارع الحمراء وكنا احنا من منطلق نتعاطفوا مع الاستاذ معناتها راهو نحب نقول للي اتهمت استاذ هم يقولوا اتهام كيدي حتى كان ظهر الاستاذ متهم بالحق راك انت تشديت بالفوسكة وباش تتعاقب يعني كان اتهمت وباش تمنع روحك راهو اتهام الاستاذ ما يمنعكش والاستاذ ديما انا نعتبر انه لازمو بصراحه الاستاذ لازمو كاتيجوري مختلفه ونسبقوا ديما الخير لانه اغلبيه تسددنا بصراحه
12: وحمايته بموجب الوظيفه نتاعو وانه وظيفه المراقبه هي من اصعب المهمات وانه ايضا القضيه هذه وما احاط بها نوفل حكينا فيها
6: أي.
12: بكل

0: لا لا لم يتحس
1: الليسي يحرصوا انه ما يجي شيء
2: تدرب مسالح
0: يقعد احتياط يقعد حاجة ولا يعز في الليسي اخر اصلا المدير مركز وقت يبدأ ولده يعدي ما يشدش مدير مركز في المركز هذاك
2: يجرح في نفسه
0: اي
1: اي محليها والله محليها ما يعطيك صحة
0: شو نقول
1: اي وضحنا لحكيت
0: هكي فما حاجة اخرى زادة ثم رسائل راهي توصل نهار اللي استاذ كيما هكا يقوم بواجبه ويوقف التجاوزات ويحمي الشهاده الوطنيه يصير له هكاك نجم تمشي رساله لكل مراقب اخويا طفي الضوء اختار هكا نحبوا نوصلوا لهذه نحن
1: مثال شمعي
0: وراه في الاخر استاذ معلم وتعرف شنو هي رمزيتها في تاريخنا راه الكل ناس مكافحين راهم
1: اي ما هو احنا تعاطفنا مع الاستاذ سينيجي ولكن ساعات يقول لك والله غالب اللي يرفع قضيه لازم معتم
0: هو ما فهمش حتى منازع على الخطأ
1: إيه ليه ليه نفترض لحظة أنت عطيت أدلة مهمة ولكن للأسف معناتها إذا التلميذة تبليت على الأستاذ فإنها تكون غلطت لأنها فسكت وغلطت لأنها حبت تورط أستاذ
2: هو بقدر ما المشرع التونسي معناها وضع العديد من الأحكام وقوانين خاصة اللي تتعلق بحماية المرأة من التحرش من محاولات أو محاولات معناها هتك العرض أو غيرها وفما حتى فرقة تعاملت يعني كريمان اسمها فرقه مكافحه العنف ضد المراه
1: قاعد مخدم في مخي كيفاش باش تجي الموضوع الباك بالسجه هذا
2: لكن للاسف الشديد معناها موش كل الشكايات اللي تتقدم صحيح. كلها صحيحه ثم شكايات كيديه وفما راو ناس مشيت ضحايا نتيجه الشكايات الكيديه هذه الغالب ما تقعد نسبتها صغيره ماهيش كبيره من حسن الحظ خاطر معناها العديد من الشكايات معناها تتبين الصحة متاعها هذايا بالنسبة للنساء اللي يمشيوا ويشكيوا معناها اللي تكون عندهم الشجاعة يمشيوا ويشكيوا بالنسبة للأستاذ الحقيقة أنا ننزه الأستاذ ننزههم من ارتكاب هالأمور هذه خاصة مع تلامذة صغار مع تلميذات إن شاء الله القضاء يبرئ الأستاذ وراو بعد تبرئته يعني ما يلزمش الاكتفاء بتبرئته على خاطر سمعته تشوهت
1: الاتهام بالباطل
2: بالضبط معناها وفما تشويه سمعة قدام عائلته وأبنائه وأصدقائه وزملائه وتحاول المؤسسة التربوية على الأقل في معناها في الامتحانات الوطنية تحاول باش تحمي الأستاذ خاطر مهما كان توا احنا تكلمنا على الأستاذ وعلى الأخطاء والتجاوزات اللي ارتكبوا فيها بعض الأستاذ لكن وقت اللي يتعلق بالأمر بمساس بسمعة وكرامة الأستاذ هنا يلزم وزارة التربية تتحرك على الأقل يعملوا إجراءات احتياطية وقائية على الأقل لحماية الأستاذ حمايتهم مش من هذا فقط حمايتهم حتى من الاعتداءات اللي صارت عليهم معناها وعملية السب رو فما شكون معناها ثم دي جروب نتاع تلامذة معناها شنعوا بالأساذة رو خرجوا فيديوهات وتصور معناها الأساذة رو شيء فظيع بصراحة شيء يندل جميل
1: المواقع التواصل الاجتماعي حاجة رهيبة بالحق سينيشي يلا نكملوا باش نحكيوا توا شوية على المونديال نمشيوا في الجرايد ومن بعد نحكيوا على ومن بعد نمشيوا الفاصل يلا في الجرايد في الجرايد لا يعني الناس الكل قالوا قاعدين تحكيوا على كل شيء إلا على الكرة وقت اللي تحكيوا على المونديال عجبتني جريت ليكيب ديجا ان كارتون روج لأمريكا ورقة حمراء لأمريكا هذا العنوان هبطته ليكيب اليوم صدمة في القارة الإفريقية منع حكم صومالي من دخول أمريكا فيفا تقصيه قالوا يبدو أن أمريكا لقت عليه دوسي دونك أول حكم صومالي كان باش يديرني مباريات المونديال علاش كي نقولوا فيفا تقصيه خطر فما شكون سألوا إيه وعليه ما مشاش المكسيك ولا مشى لبلاص أخرى معناتها وكندا قتل ويجا دونك فيفا تقصيه معناتها وصل مطار ميامي قعد يجي ستة معناتها قعد يجي ستة سوايع وهما يحكيوا معاه وكان يحمل جواز سفر دبلوماسي أصدر تحديدا لتيسير سفره لأنه فما برشا ولا جواز سفر دبلوماسي معناتها ما
3: دبلوماسي ولا بلاش ماكش داخل
1: ولكن بخلاف 15 مثلا عنصر من الجهاز الإداري الإيراني رفضت تأشيراتهم من أمريكا بصراحة هناك مسؤولين يديرون منعوا من الدخول فما زاد كل تفركيت متاع منتخب السنغال معناتها ستة سوايع هما في الشارع يفركتوا فيهم بطريقة ومنتخبات أخرى معناتها شفنا لقطات غريبة وغريبة جدا تراها لخصوها شوية
3: Fouillez directement.

0: sur le tarmac à son atterrissage, l'équipe sénégalaise, soumise à de multiples contrôles par les douanes américaines. Cet arbitre somalien, lui, refoulé à son entrée aux États-Unis, il ne participera pas au mondial.
1: C'est le gouvernement du pays hôte qui détermine en dernier ressort qui reçoit un visa et qui est admis sur son territoire.
0: En plein conflit entre l'Iran et les États-Unis, l'équipe iranienne décimée. 15 membres de l'encadrement se sont vus refuser leur demande de visa.
2: En règle générale, dans des tournois comme celui-ci, les considérations humanitaires et éthiques devraient primer sur les aspects techniques. Et je pense que cela ne nous a pas été accordé.
0: Basés au Mexique, les Iraniens ne dormiront d'ailleurs jamais sur le sol américain. Le photographe officiel de l'équipe irakienne, lui aussi, privé d'entrée. L'administration américaine délivre des visas au compte-gouttes. Plusieurs nations participant à la Coupe du Monde restent inscrites sur sa liste noire.
3: حصيلوا خويا ما خويا هاللعب المظلة هذه مغرب
4: برشا ناس قارنوا نوفل خرجوا صور وفيديوهات وحطوا مقارنة وحتى مقارنة بين الاستقبال اللي تلقاه منتخب السنغالي والاستقبال اللي تلقاه المنتخب الإسباني. تشوف الفرق الشاسع والفرق الغريب الحقيقة. خاطر زوز منتخبات جايين باش يلعبوا كرة على نفس الميدان، ما فماش علاش منتخب يكون عنده استقبال هكاكا ومنتخب يتم استقباله بالتفركيس على أرضية المطار في بيدها
3: على القاعة سلاح.
5: جوست حتى بالناس اللي تسارت على الاربيتر هذا اللي هو كان ترفض بعد 11 ساعة تحقيقات، لكن هو جنسيته منين؟ هو صومالي، لكن ما موقف ترامب من الصومال عنده موقف كبير برشا ويعتبرهم سرياق وما يعتبرهش بلاد. وهذا تصريح كيفاش هو كان حكي قبل الحكاية هذه برشا، كيفاش حكي على الصومال.
6: La Somalie n'est même pas un pays. Ils n'ont même pas de gouvernement, ils n'ont rien. Je déteste toujours voir ça. Ilhan Omar vient de Somalie. C'est un pays arriéré, probablement le pire pays du monde. On dit que c'est le pire pays du monde si c'est un pays. Je ne pense même pas que ça soit un pays. Personne ne parle que 19 milliards de dollars ont disparu au Minnesota car ils ont été donnés en grande partie à des Somaliens. Des Somaliens, vous vous rendez compte. C'est des gens avec un QI très bas. Ils gagnent de l'argent et s'achètent des Mercedes-Benz. Alors ils n'ont pas d'argent, ils n'ont jamais eu d'argent. Ils n'ont jamais eu de ville, ils n'ont jamais eu de gouvernement, ils n'ont jamais eu de pays. Car il n'y a pas de pays. La Somalie n'a jamais été un pays.
4: اي فقط باش نحط نذكر شويه بالاطار نتاع التصريح هذا. نذكروا
3: الاطار ما يتقالش تصريح هكا
4: وقت اللي صارت في ولايه مينيسوتا اللي فيها كوميونيتي كبيره نتاع صوماليين. وقتها الجوفرنور الوالي نتاع الولايه جاء معاهم، يا اخي دونالد ترامب خرج وعمل التصريح هذا، خرج كميه الكره والعنصريه وتحب انت كل اللي فيه خرجهم في التصريح هذا اللي وقتها تسمى بالعار في الصحافه العالميه.
3: والكره تبعته فاصل وي
5: جست اخر حاجه فيسا سامحوني باللي خاطر جست
3: فاصل صغير والناس ما ورايكم زاد
5: الفيفا علقت قالت احنا ما ندخلوش في القوانين نتاع الدول، بينما دخلت قبل في عام 2023 اندونيسيا نظمت كاس العالم لاقل من 20 سنه. وقتها منتخب اسرائيل تتاهل رسميا للبطوله، اندونيسيا رفضت قالت ما يدخلش المنتخب هذا البلادي. اش تعمل الفيفا؟ تنحي التنظيم لاندونيسيا وتهزوا الارجنتين. فقط دخلت مرة هذه قالت لي
3: ومع روسيا زيدا ما يدخلوش يخليهم يعملوا اللي يحبوا. معناتها واضح حتى في فترة فاصل ومن بعد في الكرة بس يحكي لنا خليهم يجي
7: مونديال السنه مع تيلي فانكن باش تسمع هيجة استاد تقولش عليك في الفيراج باش ترى كرة أقرب من اللي راوها في الجرادان وباش تعيش مع لاكسيون وبتفاصيل ما يراها لا جوج دو توش لا حكم. مع تيليفيزور كولي دي ميني ليد تيلي فانكن عندك كاليتي ديماج HDR 10 بلس عالمية وكاليتي صون دوبي اتموز يخليوك تتبع كل تفاصيل الماتش وتكون في الدار انت الفار. تيلي فانكن 120 سنة خبرة ألمانية وبأعز السوم.
8: ارتاح من الغسرة وستريس وصيف مرتاح مع ترافل تو دو. ملا فيسا ريزيرفي وتمتع بالبرومو توصل حتى ل 50% في احسن ليزوتيل في تونس وفرح صغيرك ببلاش. كلمونا على 70 103 103 ولا ادخلوا على سيت traveltodo.com ولا اجاو الوحدة من 38 اجانس ترافل تو دو. مع ترافل تو دو اللي حب عالجو يريزيرفي من تو. ترافل تو دو لي بري تو دو.
3: مرحبا مرحبا. دونك بدينا الاخبار فجرايد. ورقة حمراء لامريكا كما قالت اشهر صحيفة رياضية في فرنسا وفي اوروبا ليكيب. خلي
9: انا نعلن على المشاركة الوجدانية للكرتون الروج بتاع صحيفة ليكيب ونتبنى كل ما جاء في الحق بالحق. لأنه باهي سيدي مثلا أنا سمعنا التصريحات، ما هو قانون يخليك تحتقر إنسان صومالي ولا غير صومالي؟ وما هي شريعة في الأرض خليك تحتقر إنسان صومالي؟ وما هو دين يخليك تحتقر صومالي؟
10: حتى السنغالي وحتى
9: وما هو إنسانية تخليك تعامل الناس بالطريقة هذه؟ اللي هما بالفعل اليوم أقاموا الدليل في الولايات المتحدة الأمريكية على كل اللي كتبوه حول أنهم حضارة متفوقة والعالم حديقة خلفية والناس كلها عبيد وهما الحضارة المهيمنة وما كذا، وهذا عقل استعماري وهذا عقل في احتقار الإنسان ويزم ويثقال، واللي خلاهم يمنعوا أربيتر صومالي بعد ما تعين وتخليت لواش تعين فيه اصلا ولواش يمشي اصلا باش بعد تثبت فيه تقول راني شاكك في كذا كذا
10: وتخليه 11 ساعه في المطار يبحث.
9: هاو تعرف هيك نفس الموتيف اللي خلاهم يستعبدوا الشعوب، واللي خلاهم يمشيوا يحاربوا ناس عزل، واللي خلاهم يمشيوا يخطفوا رئيس جمهوريه، واللي خلاهم يمشيوا بلاد كامله كلها تنفكوا لها النفط نتاعها والاخرى تنضموها بالسيف. هذه هي هذه عقليه استعلائيه ماذا بينا. كل مرة على الأقل نسمع مؤشر أن الولايات المتحدة الأمريكية وإدارتها تراجع هذه الأساليب اللي ما تليقش جملة وكهو. أنا ما عادش نجم
10: أعتقد أنه كان جاء رئيس آخر أبار ترامب ما يصيرش هكا.
9: والله النجم
10: نظمت أمريكا قبل ما يصيرش هي
5: مستحيل. جورج بوش بيده ما يعملش هكا
4: 94 تعديت
10: مستحيل مع رئيس أبار ترامب يعمل هكا
11: قبل الولايات المتحدة الأمريكية احتضنت كأس العالم وتعديت يعني في افضل الظروف. معناها ما صارتش الحكايه ذي راهو معناها تشوف الدوله تحولت الى جهاز بوليسي. معناها وقت اللي
10: تتخيل الجوار 11 ساعه يحقوا معاه
11: ما اسمه لعب المنتخب العراق معناها المنتخب السنغال
10: اللي مركبون ضد ترشح العراق
11: لاول مره تصير يعني عمليات التفتيش تصير عاده في المطار بعد ما يهبطوا من الطيارة ويدخلوا للمطار. المرة هذه عملية التفتيش صارت في البيست داتريساج معناها تحت الطيارة
10: هي يعني منتخبة خلاص
11: وجابوا أعوان ناس مش مشافي بالهم اليوم. أنا كيري كي شفت نحسابهم سيفيل طلعوا أعوان شرطة معناها أمنيين
10: مهين برشا
11: والطريقة طريقة متاع
10: تفرجوا فينا في اللايف شوفوا
11: متاع التفتيش
10: شوف سينيجي والله ما صدقت
11: طريقة مهينة
10: رجعنا الفيديو معناتها الفيديو تشوفوا فيه معناتها تحسوا متاع فيلم ولا نشوفوا في لايف
11: وأبار هذا نوفل يعني تخيل أنت
10: خلي تفرجوا
11: لاعب معروف عالميا ليونيل ميسي معناها يتعدى عطى الجواز السفر نتاعو شفت انا الفيديو اليوم الصباح عون الشرطه الامريكي قعد يثبت في الباسبور نتاعو والله العظيم يغزر له
5: عادي ما يعرفوش خلص فلوس باش يجي الناس
4: عادي ما يعرفوش
11: مدوا الجواز السفر نتاعو وقعد يستنى ميسي خاطر هما حطوهم في صف معناها اللاعبين نتاع المنتخب معناها وقفوه لتقريبا معش خمسة دقائق ولا أكثر ويثبت
10: اللي هو بطلع
11: ويضحك ويذهب ويبتسم عون الشرطة يبتسم ويغزر الزميل واللي بحذاه وكأني بيه يقول له اتفرج ها وذا ميسي ما أدراك هاوكا شوف اش عملنا فيه
10: اي فما
11: وتشوف
10: فما نوع من الاستعلاف
11: شوف فما معناها وتشوف الانتشار الأمني الوجود الأمني المكثف قدام النزل معناها بيهبطوا فيها اللاعبين بالكلاب راو يعني وفما عدد كبير راو من الجماهير اللي يخذوا في بالهم بالطيارة يزون تتيروا فولي رجعوهم من المطار.
10: في كل حالات أنا متأكد أنه الجمهور التونسي بيشي بالبزها غادي جمهورنا ما يقفش أما حكينا على إيران إيش معناتها ما تبتوش في إيران في أمريكا إيش معناتها الماتش يوفى العشرة متعليل ما يدوشوش يروحوا طول
11: تم ساعة دبار قبل
10: شنية الإهانة
5: معناها أنا وفل أنت يخدم
10: كيفين لحظة
5: معناها يعينوك أنت في موزايك باش تخدم ديماغة ما تبت في الجزائر كل يوم جي اي نفسك
10: لحظة والفيفا هذه شبيه ما تحكمتش فيها تاول فيفا الاربيتر قالك اعطانا دوسي كم كوام خاطر كنا نجم نردوه بلاد اخرى الفيفا على ما قالتش ليه ايران تبيت في امريكا
9: لا يخافوا من امريكا خاطر الفيفا
11: فوالا هذا هذا والسبب هذا واللي قالوا
9: كان جات في بلاد اخرى راي الفيفا شنو هو
11: الفيفا
10: راي الغاتها من امريكا الفيفا
9: متهبط القسم الثالث والرابع والسابع
11: يا خليل الفيفا مش تخاف من امريكا تخاف من دولال ترامب بالحق يخافوا من ترامب يخافوا من ردة فعل ترامب لانه شخص معناها راهو امبريفيزيبل تنجم تتوقع منه اي شيء في الرجل معناه يهين في الصحفيين الامريكان يهين في وزراء اهان رؤساء رؤساء متاع الدول الإفريقية تذكروا وقت اللي لمهم قدامه منهم رئيس موريتانيا معليها والطريقه اللي يكلم ما تقولش عليه معلم قاعدين قدامه تلامذة صغار سنة أولى ابتدائي وهو معناها
10: تعرف عليش رئيس في عليهم ما هو ترامب حقاني في الغش متاعه تخيل رئيس فيفا غشو ولا رئيس فيفا هذيك اللي ماخو 100 مليار مخبيهم في الروج ومالك دار في كم
9: ونجي ما يعتقلوا
10: لا ما هو يفرط لهم دوسيتهم دونك اكيد رئيس فيفا راه مرعوب
11: والفيفا كيما
10: يقول لك انا ندوش يخطفني
11: والفيفا كيما برشا جماعات اخرى معناها كرويه عندهم دوسيات نحكي على الفيفا نحكي على الفيفا
10: تونس السويد نشجعوا تفضل
11: الفيفا الفيفا الفيفا عندها دوسيات تذكروا لي بودفا تذكروا الرشاوي
10: ما انا باش نتعداو على امريكا كان فما حاجه تو يشد
11: تعرف نوفل انت حكيت على المنتخب الايراني يزمك تشوف لحظات هبوط الطائره نتاع المنتخب الايراني اقسم بالله حاجه والله حاجه عمرها ما صارت
5: بيلوت مرعوب
11: راي حاله نتاع رعب حاله والعدد الكبير نتاع الامنيين رام سيفيلو بالزي معناها عمليتك المراقبة وخلوها مك الفترة الزمنية معناها يستناو وكيهبتوا وكل راو جيش كبير راو معناها جيش عرمرم من الأمنيين ويمن الرني ممكن حتى المخابرات الأمريكية راي غادي
10: هي ايش نقول لك هو معناتها أنا مرة مشيت لأمريكا في خدمة هو يقول لك الشواء نجم تتعدى كما نجم يقول لك تفضل كي تتفضل عندك خمسة ستة سوايع واقف باش يحقوا معك ولكن في مونديال حقوا عملوا لهم اسلوب اخر مش كيما اي مواطن
9: لا لا صار بيناتنا نزاع اخويا مش قابلك تجيني جمله ما تركبش في الطياره وتجي تقعد في دارك معزز مكرم
10: ما بكش كي تصير اتفاق مصالحه يتبدل
9: غير مرغوب بك اي نجم يتبدل اما هل الهاجس الامني هذا ما يجيش في تظاهره رياضيه عالميه تشرف عليها هيئه رياضيه عالميه
11: انا قريت سمحني قريت تدوينه كتبها صحفي من عش جنسيته وشكون يحكي على الأسئلة اللي وجهها أعوان الشرطة في الديوانة
10: أي.
11: وقت اللي معناها شو من بين الأسئلة شكون اللي حضر لك الفاليز متاعك أي والله هكا كتب أي هكا كتب معناها شاهد عيان هذا وعلاش جيت لأمريكا وين مش تسكن وبعدها شكون قديش جبت معك فلوس وشنو تعرف وشنو رأيك في الوضع في بلادك أعطينا رأيك ومن بعد بين الأسئلة أعطينا تليفونك نشوفوا البروفيل متاعك على فيسبوك ويزمو يمد التليفون متاعه
10: لا لازمك
11: ما ينجمش يمد
10: دونك صحيفة
11: يشوفوا صفحته على الفيسبوك شنو كتب شنو بارتاجة
10: حتى هما باش يعطيو الفيزا حتى الصحيفة الفرنسية قالت راهو الأفارقة مغشين من أسلوب أمريكا ولكن حتى حد ما هبط ستاتيو خوفا من أنهم يتقراو هما في المطار ويطردوه مع ستاتيو اللي هبطوا
11: ويزمك يا نوفل تشوف المشهد العظيم وقت اللي مشى المنتخب السنغال مشاو يصليوا في صلاه على ما اظن عش مشاو حاسيلو احد المساجد باش يصليوا تشوف الانتشار الامني قدام الجامعه قدام المسجد وقت اللي هما الملاعبيه هابطين من الحافله وداخلين حاجه
10: حاجه غريبه يلا نهدوا سلاح باش نقفلوا
12: فقط زوز نقاط صغار حكينا قبيله على 94 وقت اللي نظمت الولايات المتحده الامريكيه الانتخابات لكاس العالم وقلنا تعديت مليح على خاطر الظروف مش كيف الفيفا ماهيش فرد وضعيه اليوم اتهامات كبيره على رئيس الفيفا جاني فانتينو انه اعطى المفاتح نتاع الفيفا مش لامريكا اعطى فتح الفيفا لدونالد ترامب في شخصه ونعرفوا فما تقارب كبير من مده يخدم عليها انفانتينو مع ترامب كان حاضر في مواعيد سياسية أيضا إقليمية وجيوسياسية كنا استغربنا كلنا من حضور جاني إنفانتينو فما المسألة متاع تيراجوسور وقت اللي صارت والفرحة الكبيرة لدونالد ترامب كي كان حاضر وكل شيء دونك فما التقارب هذا موجود وإنه ما استناوش إنه الفيفا اليوم باش تاخذ موقف من السياسة الأمريكية في إطار صعيدها الكأس العالم
11: وفما تهديد بالمنافات خاطر ترامب من بين اختصاصات وهواياته هي الخدمه بالدوسيه
12: قلت لك احضر إنفانتينو في البيرو فال برشا مرات ودخل
10: دخل
12: البيت الابيض برشا مرات دونك
9: فما المفاتح عنده ظهر
12: فما تقارب تقارب
11: هذوما
12: اتهامات
9: الفيفا ومفاتح نتاع منتجع غزه المفتاح الوحيد اللي ما نجمش يدبر نتاع
12: هذوما اتهامات قاعدين يتقالوا للرئيس الفيفا من مده فما برشا اصوات بدات تعلو في المساله هذيا مثلا نجم ارسنال والمنتخب بالانجليزي ان رايت في التسعينات، هبط فيديو دارت برشا تكلم، قال قلت لما يتقالش وقت اللي قطر باش نظم كاس العالم، واليوم ما تكلمتوش على الولايات المتحده الامريكيه، وصل وصف باللي صار بالفوضى قاعدين نشوفوا فيه، ماهوش كره قدم بل فوضى. فما تصريح اخر ربما نتاع مواطنه انجليزيه دارت برشا زاد الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، تعيش في واحده من الولايات الامريكيه، قالت نسكن على بعد 5 دقائق من واحد من اكبر استاديات اللي باش تحتضن مباريات كاس العالم، قالت ولا علم ولا حاجه تدل انه فما مباراه نتاع كاس العالم باش تصير في الايامات القادمه.
10: نعطي الصلاح، برافو لقطر، عرفنا قيمتك ومتاكدين باش نقولوا برافو للسعوديه على تنظيم كاس العالم، باش تكونوا باش تكونوا قدوه للبلدان كيما امريكا. اي صحيح،
5: جست نذكر اللي ايران حسب التوقعات نسبه التاهل نتاعها للدور القادم 90%، خاطر موجوده في مجموعه معها نيوزيلندا ومعها بلجيكا ومعها مصر، دونك لهنا باش نتصور باش تطول الرحله نتاعها شويه غاديك وباش تقلق شويه،
9: مفاوضات على الميدان
5: تقاول فم مفاوضات والكل، ما هي نسبة تاهم بين 85-90%.
10: باهي واضح، طولنا شوية في الواحد، استنى حسبوها، نكملوا موزايك 24 اخبار ومن بعد نحاولوا نمشي الفصاميم. يلا موزايك 24،
7: موزايك 24،
12: نحكيو على المجلس الوزاري المضيق اللي صار حول منظومة المياه، كان بشرف رئيس الحكومة وكان في جملة من الإجراءات، الهدف هو تجسيم البرامج والتوجهات في مجال المياه الصالحة للشرب، وهذه أهم التفاصيل والقرارات.
13: مجلس وزاري مضيق حول منظومة المياه عقد اليوم الثلاثاء بإشراف رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري، يقر جملة من الإجراءات الهادفة إلى تجسيم جملة من البرامج والتوجهات في مجال المياه الصالحة للشرب. وتتمثل أهم القرارات التي تم الإعلان عنها خلال هذا المجلس في مواصلة إنجاز مشاريع البنية التحتية في مجال المياه الصالحة للشرب ومياه الري المندرجة في إطار تنفيذ البرامج المستقبلية للفترة 2026-2030، وإعادة تنظيم منظومة التزود بالماء الصالح للشرب بالوساطة الريفية من خلال إحالة التصرف في المنظومات المائية تدريجيا إلى الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، فضلا عن إحالة المشاريع الجديدة مباشرة إليها لضمان ديمومة الاستثمارات خاصة بالولايات ذات الطابع الحضري. كما أقر المجلس إلزام الباعثين العقاريين لإنجاز خزانات تجميع مياه الأمطار على مستوى البناءات المزمع أحداثها في إطار البرنامج الوطني لتجميع مياه الأمطار بكل المناطق. ومن القرارات أيضا تثمين المياه غير التقليدية والرفع من نسبة استغلالها واستخدامها في القطاع الفلاحي، مع استكمال إنجاز المشاريع المبرمجة لتحويل المياه بين سدود الشمال نحو المنظومات الكبرى للماء الصالح للشرب.
10: واضح، دونك مجالس وزارية تهتم بدوسيات كبرى قاعدين نشوفوا فيها الفترة هذه،
9: ملف التقنية ومستقبلية ملف المياه. ما هو سهل، أنا في الحقيقة شفت 12 قرار للمجلس الوزاري المضيق، شد انتباهي قرار تو سمعناه في التقرير
10: من 12،
9: شد انتباهي قرار اللي كان هذا يركز عليه، قال لك إلزام الباعثين العقاريين بإيجاد خزانات في أي بلاصة باش يبنيوها لتجميع مياه الأمطار في إطار خطة وطنية أنه مياه الأمطار ما تمشيش هباء منثورة. شوف محلاها،
10: لحظة فسر بدرجة، معناتها اللي باش يبني
9: تو المشاريع الجديدة العقارية كل
10: ما تعمل لي بالتيا
9: ثم أي حاجة تخزن مياه الأمطار فستقية ما نعرفش شنية أنا بالضبط خزان ستيرنا فباش نستحفظ على مياه الأمطار ونستعملوها عوضة أن يتغرق العباد وكذا
10: إجبارهم.
9: أنا في 12 نقطة كان هذه نلقى نهار بريق أمل فيها بالحق، ثم الأفكار المبتكرة خاصة في معالجة الندرة المائية وفي معالجة الشع المائي اللي هو ظاهرة عالمية، الأفكار المبتكرة للحفاظ على الثروة المائية تتسمى حاجة عملية فكرتها مش صعبة برشا معناتها.
10: اي وياخذوا مياه الأمطار وش يعملوا بها؟
9: خزنوها تستعمل تتخزن وتستعمل.
10: واضح واضح.
11: هو كانوا الباحثين العقاريين خاصة الخواص يلجؤوا إلى بعض الحلول، مثلا يحفروا أبار مثلا تلقى في خاصة في الريزيدونس الكبار في المجمعات السكنية الكبيرة، يحفروا بير يستعملوه الماء لسقي
9: للري
11: الحديقة وكذا. الحفاظ على مياه الأمطار لأنه تونس تحب ولا تكره تعاني من معناها ظاهرة الحقيقة تكررت تو عشرات السنين، هي ضياع مياه الأمطار خاصة في المناطق البلدية والمناطق الحضرية. دونك باش على الأقل ينقصوا من استهلاك الماء، لأنه في العديد من المجمعات السكنية يستعملوا مياه السناد لسقي
12: لكل شيء تقريبا لكل الاستعمالات تقريبا،
11: ولو أنه البعض من الباعثين العقاريين يلجوا إلى حفر معناها بير تقاه يحفر بير والبير هذاك يستعمل لسقي الأشجار مش الماء أي مش الكل صحيح مش الكل دونك هذا معناه أنه يتحول هذا إلى قرار وقرار ملزم للباحثين العقاريين. هذا مهم أولا ساعة باش يوفر على الأقل معناه في مياه الأمطار اللي قاعدة تضيع بشكل كبير وبنسبة كبيرة. ثانيا معناه باش ينقص من استهلاك مياه السولات اللي تستعمل في معناه في سقي الأشجار والحشيش
10: بيه فكرة بيه
12: غسلين الكراهب
10: كل شيء معناتها يعطيهم الصحة في القرار هذا. يلا نمشي وتوا باش عنا فاصل وبعد الفاصل نمشي والفصة من هذه ميدي معك
14: الكوب دي موند جيت ومعها تبدا الكادوات. سيكام تربحكم 20 تلفزه سمارت 55 بوص 40 مريول نصر قرطاج ديديكاسي وبرشا مفاجئات اخرى. كيفاش؟ ما عليك انك تشجع تصنف وتربح مع سيكام. ادخل الفيسبوك وانستغرام وحفلها معنا لعبه بدون مسبشيره. سيكام المساند الرسمي لنصر قرطاج.
10: ميديماك كل يوم الاثنين الجمعة من نص نهار لمن الساعتين نو فلور تاني. برشا مواضيع باش نحكيو على مسار الصلح الجزائي اللي رجعنا له مرة أخرى ورجعنا نحكيو عليه في الصميم. في الصميم هل يبوح مسار الصلح الجزائي بما يلبي الانتظارات؟
9: علاش سألنا السؤال اليوم؟ لأنه أمس صدر في الرايد الرسمي تعيين القاضي علي عباس رئيس اللجنة الوطنية للصلح الجزائي. واللجنة الوطنية للصلح الجزائي هي مكون تقريبا رئيسي في مسار الصلح الجزائي كله وتمدد أعمالها دائما بأمر وهي تقريبا مفتاح المفاوضات بين رجل الأعمال المطالب بأموال أو أي إنسان عنده تجاوزات.
10: ضايع شوي المفتاح لي مثل أخرى ولا
9: المفتاح مش ضايع أنا نحب لا شوف تعرف نطقني عليهش أنا وين نلقى أي خبر يخص الصلح الجزائي خرج في الأكتيريتي نعود
10: للتذكير
9: شهادة صحيحة. ليش شهادة
10: صحيحة؟ كيمانة والبنان
9: يقول لك القائل عليه شهادة صحيحة
10: لأنه حاجة أساسية.
9: عندنا زوز أطر تشريعية نذكروا بهم هم المرسوم عدد 13 لسنة 22 المتعلق بالصلح الجزائي وعندنا القانون عدد 3 لسنة 2024 المعدل له في الأجال وفي التركيب وفي الهيكل. شنو علاش شد صحيح؟ شد صحيح لأنه هذه الفرصة متاع الصلح الجزائي لم تتوفر لرجال الأعمال وللي عندهم تجاوزات مالية طيلة سنوات رغم اللي ثم هيئة عملت هي هيئة عدالة الانتقالية ومصالحة وتحكيم وما إلى ذلك بقات دوسيات رجال الأعمال متاع التجاوزات هذه محل مقايضة سياسية
10: كانوا ضحايا سامسيس.
9: أنا نطفي الضوء على الدوسي وأنت تدفع في الانتخابات وتعمل وهذه شفناه بالعين
10: واضح.
9: هذه فرصة إذا لتصفية الوضعية القانونية وفرصة لاستبدال ولهذا جوهر المرسوم وجوهر القانون استبدال العقوبات البدنية بتعويضات مالية توجه للتنمية وتعود بالنفع على المعتمديات متاع الجمهورية الكل. هذا يا سالس فثم سوس أطراف مسؤولة نحب نحكي مع كل طرف وحده. أول طرف نحكي معه هو رجال الأعمال سواء الموجودين البر أو الموجودين في محل تتبع في تونس أو الموجودين ينفذوا في أحكام صادرة ضدهم في قضايا تهرب مالي وما إلى ذلك. هم مدعوين الآن لاستغلال هذه الفرصة لأنه ثم قانون على ذمتهم في نهايته أو في نهاية الطريق باش يصفي لهم الوضعية القانونية متاعهم باش يرجعوا هم يخدموا باش يرجع هذا بالنفع على اللي يخدموا معهم وباش يرجع هذا بالنفع على التنمية. لأنه عائدات الصلح الجزائي لخص نوفل في القانون كيف هي بالضبط 80% منها ستوجه في خلال صندوق للعائدات هذه للمشاريع التنموية الوطنية الكبرى والمشاريع الجهوية حسب المعتمديات من الأكثر فقرا هي اللي عندها الأولوية إلى الأقل و20% الآخر منها باش يغذي شرايين النطاقات المحلية الشركات الصغرى أي. الشركات الأهلية وما إلى ذلك. يعني حتى واحد باش يبتز منهم فرنك هذا الكل راجع للمصلحة الوطنية وهذا الكل راجع ليروح المصالح الاقتصادية اللي طالبينها تو
10: معناتها تو رجل الأعمال ينجم يتوجه حاضرة
9: واش نعطيك تو العملية كيفاش هو ثم رجال أعمال باش ما ننكروش قاعدين طالبين الصلح الجزائي واتصلوا باللجنة قبل التعيين الجديد
10: وقدموا مطالب وما جاوبوهم
9: ثم ملفات تقريبا هي الملفات توجه بموجب القانون اللي تعدل إلى مجلس الأمن القومي لينظر فيها إما بالإقرار أو بالرفض أو بالتعديل وبعدها تتعدى للمكلف العام بنزاعات الدولة لإبرام هذا الصلح ومن ثم تعدل وزارة العدل لشهادة ختم الصلح الجزائي هذه اللي بموجبها إذا كان الصلح وقتي وقتي بمعنى أنه بشي يدفع نصف المبلغ والنصف مؤجل بعد 6 شهور أو نصف المبلغ ومشروع، إذا الصلح وقتي تعلق كل الأحكام والتتبعات الجزائية وإذا كانوا موجود في السجن يخرج في لحظتها، وإذا الصلح نهائي يعني تنتفي تلك الأحكام وتلغى ويصبح صافي الوضعية القانونية أمور منظمة. هذه شنو تفضل سينا
10: معناتها الإشكال أنه هذا تطبق ولا ما تطبق؟
9: هذا هو القانون، القانون هذا لحد الآن نستناه تو عندنا سنوات من 22 لليوم في أنه نهار نلقاو أول حاجة خزينة الدولة انتفعت بعائدات الصلح الجزائي فعلا ووجهتها للمشاريع وعملت تبويب للمشاريع، ونشوفوا ناس اللي هم أولاد بلادنا اللي هم التوانسة، ومش كل إنسان عنده تجاوز وزم يعيش حياة عمره هرب ولا يعيش حياة عمره في الحبس، نشوفوا الناس هذيك زادة اللي تنجم تساهم في التنمية وتنجم تعود تندمج في المجتمع في روحية المصالحة الوطنية الاقتصادية اللي هي اليوم الضرورية في التحديات اللي احنا ماشيين فيها الكل. حتى واحد ما ينجم يخدم العباد كل وحده، حتى واحد ما ينجم ينحي البطالة وحده. إذا توجهت الرجال العمل ثم توجه للسلطات، للناس اللي حطت القانون، الناس اللي حطت القانون. احنا علاش تعدينا من المرسوم 13 للقانون عدد 3؟ لانه لاحظنا ان المرسوم عدد 13 ما عطاناش النتائج على الارض اللي خلات الصلح الجزائي مفعل على ارض الواقع، فزدنا التعديلات. ما فيها باس اذا لقينا صعوبه او اذا لقينا انه الناس المشموله بالصلح طالبه مزيد من تبسيط الاجراءات او الفتره الزمنيه للامهال في الصلح الوقتي، لما لا نزيدوا ونغذيوا المبادرة القانونية بتنقيحات أخرى، لأن النصوص في نهاية الأمر تعملت لواء باش تسهل الموضوع. أنا نعتقد أنه رجال الأعمال هذوما التوانسة من حقهم باش يصفوا وضعيتهم القانونية، وأن مجلس الأمن القومي يلزم ينظر في الدوسيات، وأن لجنة الصلح الجزائي يلزمها تفعل اليوم اللقاءات مع الناس هذه في إطار المفاوضات من أجل تصفية وضعيتهم النهائية،
10: ويلزم تحطوا بجكتيف أنها تبدأ عملية
9: تستفيد صلح. المعتمديات تستفيد والناس تستفيد أيضا، ونخرجوا من الوسم ومن المشاكل هذه الكل.
10: واضح نجي زين إيمان، يعني يلزم فما رقم تاع الناس، إذا ما صارش صلح سي كل لجنة فما خطأ ولا حاجة لابد من تحويلها.
11: شوف هو زيادة على الكلام المهم اللي كان يقول فيه خليل واتفق معاه في جل الكلام اللي قالوا، ثم حاجة مهمة أو فما خليني نقول فما سؤال اليوم الحقيقة لا نملك الجواب عليه، علاش تعطل مسار الصلح الجزائي؟ لجنة الصلح الجزائي خدمت واستكملت العمل متاعها وأحالت عدد مهم
9: ملفات أو عدد
11: أحالت ملفات أي. خلينا نقول
10: طلبات صلح
11: ما نحبس، لا مش طلبات ملفات مستوفات
9: مشاريع اتفاقي زي ما تمشي الأمن القومي باش يشهر
10: عليها طلبات صلح تم تأشيرها بالموافقة.
11: ملفات هذه يعني تعدات بالمراحل الكل اللي نص عليها مرسوم الصلح الجزائي
10: أي.
11: يعني تم الاتفاق بين الطرفين، بين المكلف العام بنزاعات الدولة وبوصفه ممثل للدولة وبين المطالب بالصلح بالأموال تحت شراف طبعا اللجنة وخدمة الملفات هذه وأحالتها إلى الجهة المعنية اللي هي رئاسة الجمهورية لعرضها على مجلس الأمن القومي. من يومها من وقتها ومنذ معناها إحالة الملفات هذه إلى حد اليوم حد ما يعرف شنو مصير الملفات هذه. كنا ننتظر أن الملفات هذه تلقى طريقها إلى التنفيذ، لأنه مش فقط كما قال خليل عمليات الصلح الجزائي مع رجال الأعمال مرتين في قضايا مالية، نحكيه على القضايا المالية، مش فقط هي أموال وعائدات مالية مش تدخل خزينة الدولة،
10: هي مشاريع،
11: لا هي مشاريع، هي هي هي انفراج، هي تخليص، هي تخليص مش رجال الأعمال فقط، هي تخليص كيانات اقتصادية في شكل مؤسسات وشركات ومجمعات كبيرة، تخليصها من حالة من التعطيل باش ترجع يعني تخدم كما كانت تقبل، ثم حتى يعني تستعيد قدرتها على التشغيل وقدرتها على الاستثمار الداخلي وقدرتها على توسيع الاستثمار. راهو مش دفاع فقط على أشخاص اللي هما رجال أعمال، لا هو دفاع على
10: بنية يعني اقتصادية،
11: على نسيج اقتصادي متكامل، على دورة اقتصادية يزمها تعاود الدور. راو ساعات كي واحد يتكلم يقول ولدي سرعوا في الصلح الجزائي، يقول شو طاو الدفع على رجال الأعمال لا مش هذا أخويا، ثم دورة اقتصادية، راهو فما رجال أعمال يحتكموا على مؤسسات وشركات كبيرة تمثل موقع اقتصادي وتمثل ثقل في النسيج المؤسساتي. راهو ما تخليش الناس هذوما يمشي. معناها الحل اللي لقاوه انه اللي مشى هرب لدبي، اللي هرب للمغرب،
9: واللي
11: قعد دور الشاشه، واللي سكر الواحد نتاعو، واللي خلى المؤسسه نتاعو قعدت اون فيوز حتى لين معناها مشات وسكرت معناها. وفي نهايه ما تعرف شكون خسر، في نهايه ما تعرف خسروا الخدامه، خسروا الناس اللي يخدموا في المؤسسات هذه.
10: يعني على الخدامه نحب نعطيك رقم قبل ما تكمل. في تونس عندنا 3.6 ملايين شخص يشتغل، 665 الف موظف، معناتها 80% يد عامله قطاع خاص و20% تقريبا قطاع عمومي. معناتها القطاع يعني الخاص راه يخدم
9: اكثر،
10: القطاع الخاص يخدم في العباد اكثر برشا من القطاع العمومي.
11: يعني خليني نقول لك
10: معناتها هذا علاش نقولوا
11: الفقري نتاع الاقتصاد الوطني
10: وكل دول العالم
11: تقريبا. اليوم البلاد في حاجه الى صلح، في حاجه الى مصالحه، في حاجه الى تهدئه، في حاجه الى الصلح الجزائي، مش فقط معناها محضر ويتصحح وكهو وانتهى الامر. لا، هو انك حليت مشكله كيان اقتصادي، حليت مشكله مؤسسه، حليت مشكله شركه، حليت مشكله خدامه قعدوا ينتظروا. راهو رجل الاعمال المطالب بالصلح الجزائي مش فقط راهو معناها حس بالخوف وبالرعب وملاحق قضائيا. لا، راك مش تخفف حتى على القضاء. راهي فما دوسيات ملفات راهي بالمئات متراكمه لدى المحاكم باش تحيلها وتخفف العبء على القضاء على المحاكم، ثم تخلي تعاود تنجكتي. لان رجل الاعمال اللي باش يعمل صلح جزائي شو مش يعمل من بعد؟
10: يستثمر ومشاريع ودنيا
11: باش يعاود يرجع يخدم، باش يعاود يرجع يخدم. ابريتو هاوك الفلوس اللي خذاها من عند الدوله بطريقه غير قانونيه باش يرجعها.
10: واضح نجي
11: شنو احنا يعني بين المجتمع والناس هذوما شنو بيناتهم؟ بينات ما خذيت فلوس انت رجعها.
10: واضح، واضح انه التعيين هذاك دليل ربما انه الامور باش تحرك.
9: سي نجي
10: سي خليل، شكرا لكم الاخبار، ونرجعوا في الجزء الثاني من ميدي ماك.
15: تحلم تحل ولا تجدد الريستورون تاعك وتولي شيف ناجح ومشهور؟ مع فريغو تكنيك حلمك يتحقق ويدوم. فورك ولا فريتوزك بجوده وصوب ما كيفهمش اثنين، وبالسيرفيس ابريفونت والبياس دوليجين ديما مضمونين. مع شركائنا في التمويل التسهيلات توصل لخمس سنين. انت عليك بالحركه وفريغو تكنيك تجيب لك البركه. وباللي زوفر على الفيسبوك نودوك. فريغو تكنيك، تجهيزات المقاهي والمطاعم والنزل، 71 116 220. الموعد يوم السبت 13 جوان 2026 بنزل قليبيا بيتش مع لا ديفا أمينة فهد.

0: إدارة فرقة المايسترو هيثم الهاري للحجز ولمزيد من المعلومات 25 509 425. لديفا أمينة فاخت بنزل قليبيا بيتش السبت 13 جوان 2026 بمساهمة فلاش بوب سان جيوفاني سعيد سيرام ومزيك فهم.
1: مش كان في لبستنا ومش كان في الألوان ماتشي ماتشي حتى

0: فيتالي المساند الرسمي للمنتخب التونسي.
1: الكوب دو موند جيت ومعها تبدا الكادوات. سيكام تربحكم 20 تلفزه سمارت 55 بوص 40 مريول نصر قرطاج ديديكاسي وبرشا مفاجآت اخرين. كيفاش؟ ما عليك ان تشجع تصنف وتربح مع سيكام. ادخل الفيسبوك وانستغرام وحفلها معنا. لعبه بدون موج بشيره. سيكام المساند الرسمي لنصر قرطاج.
2: راديو موزايكا فم تونس الاخبار.
3: مستمعي موزايكا فم، اسعد الله اوقاتكم من جديد واليكم موجزا لاهم الاخبار. ديوان الحبوب يدعو كافة مؤسسات تجميع الحبوب إلى اتخاذ جميع الاحتياطات والتدابير الوقائية اللازمة لحماية مخزون الحبوب والمحافظة عليها بمراكز التجميع، وذلك تبعا للنشرة الجوية الصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي بتاريخ 10 من جوان الجاري والمتعلقة بإمكانية ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار محليا غزيرة. أصدر اليوم المترشحون لامتحان البكالوريا دورة 2026 الستار على الاختبارات الكتابية بعد أسبوع من الامتحانات التي شكلت كالعادة محطة وطنية استثنائية عاش على واقع التلاميذ والأولياء والإطار التربوي في مختلف جهات البلاد. وفي ريبورتاج للزميلة بشرى السلامي، عبر عدد من التلاميذ عن ارتياحهم لمستوى الاختبارات معتبرين أن أغلب المواد كانت في المتناول مقارنة بالدورات السابقة، وأكد العديد منهم أن من اجتهد طوال السنة الدراسية ستكون أمامه فرص حقيقية لتحقيق نتائج إيجابية، معربين عن أملهم في أن تتوج جهودهم بالنجاح.
4: السنة سهلنا في برشا حاجات، عندك كيكو جستيون مات تعداو محلام على الاخر جستيون، قعدت رجع لنا اول العام الحق تعب ما مشيش خساره. راه الباك سهل يكذب عليكم يقول لكم باك صعيب، راه تقرا تجيب.
5: والله الحمد لله الباك سنين شي سهل ماهوش صعيب، كل شيء في المتناول يتخدم.
6: انا باك كيكو اليوم عدينا اونكلي دقيقه جمعه باهي تعديت باهي، صعبونا شويه في الجستيون ما صافا الحمد لله، نستناو تو ريزلتا ان شاء الله لاباس. عندنا نهار نعديو في ثلاثه ماتيري التاريخ وجغرافيا وعربي بارابور معناتها السيكسيون الاخرين نعديو دو ماتيري نحن ثلاثه ان شاء الله قدوها في العوام الجايين. خاطر برشا تبع ماتيريات تحسهم حتى كي تراجع وكلهم احفاظه هوني.
4: جمعه عدد صباح الحمد لله يا ربي، دفوارات سهلين جابوهم لنا معناتها ما صعبونيش الحمد لله يا ربي، نجم نقولوا ضمن نجيح كيفاش وحشوا اللي يصير.
7: انا باك انفو الحمد لله السنه سهلونا الباك مش نورمال، برسمي جي اسهل باك في الدنيا معناها باك 26 ان شاء الله برينسيبال.
8: التكنيك جي سي المات صافا والفيزيك جي سي الحق العربي ما فهمتوش. والله الجمعه عديت معناها كلها ستريس فك بريسيون مهبوله الحق.
9: انا باك سيونس لي زيكزامان كانوا برسك كلهم في المتناول بالنسبه للعبد خدم على روحه عام سنين، سوف كو عاوجونا شويه في الفيزيك، جي طويل شويه صعيب شويه ما سيتي با كاتاستروفيك، مي ان شاء الله بنجح الناس كلها سي بون. العبد اللي خدمت وتعبت ان شاء الله تلقى، العبد كل فهمت روحك كيفاش عديت من توا عبدي نجم يفهم روحه اسكو في ثنيه تنجح ان شاء الله بقدر ربي العبد كل تنجح هكا.
4: والله الحمد لله سافا تعديت كلها الحمد لله، والله المات صعيب شويه الفيزيك سافا الباقي كل سافا بارابول وسط العام سافا.
10: الجمعه الثلاث ايام تاع البروميير بارتي الحق تعديو بهين، جوست عنا دوفوار بروغراماسيون، جينا خايب شويه جينا صعيب، ثلاثه ايام اللي تعديو هذوما الحق محليهم جو دوفوارات محليهم عدينا بالكدا
4: ان شاء الله بنجح للناس الكل بكا.
3: الكشافة التونسية تعلن الشروع في تنفيذ مشروعها البيئي الجديد نزرع المستقبل، الذي يهدف إلى غراسة 100,000 شجرة على مساحة تتجاوز 100 هكتار موزعة على كامل ولايات الجمهورية. ويهدف المشروع الممتد على 18 شهرا بتمويل من وكالة التعاون الألماني والاتحاد الأوروبي إلى تعزيز الوعي البيئي وحماية الغابات من خلال محاور ثلاثة رئيسية، ويهم المحور الأول التشجير من خلال غراسة 100,000 شجرة تغطي أكثر من 100 هكتار بمختلف المناطق، ويعنى الثاني بالتكوين عبر تدريب 50 قائدة وقائدا للاضطلاع بمهمة سفير حماية الغابات. أما المحور الثالث سيركز على التوعية بتنظيم أكثر من 100 حملة تحسيسية بالمناطق الحضرية والمؤسسات التربوية تركز على المحافظة على البيئة وحماية الأشجار. نقيب الصحفيين التونسيين زياد دبار يعتبر أن الحكم الصادر في حق الصحفي زياد الهاني استنادا إلى مجلة الاتصالات يمثل توجها مرفوضا في التعامل مع قضايا الصحفيين، مؤكدا خلال ندوة صحفية انعقدت اليوم بمقر النقابة الوطني للصحفيين التونسيين لتسليط الضوء على آخر تطورات الملف القضائي للهاني أن هذه المجلة تعود إلى سنة 2001 وتم اعتمادها خارج الإطار القانوني المنظم لمهنة الصحافة. زياد دبار يقول إن النقابة تتمسك بتطبيق أحكام المرسوم 115 المنظم لقطاع الصحافة والطباعة والنشر، معتبرا أن اللجوء إلى نصوص قانونية أخرى في تتبع الصحفيين يساهم في تقييد حرية التعبير ويخلق مناخا من الضغط على العاملين في القطاع الإعلامي. كما دعا دبار الصحفيين ومختلف مكونات المجتمع المدني إلى المشاركة في الوقفة التضامنية المقررة يوم الجمعة أمام محكمة الاستئناف تزامنا مع النظر في القضية، معربا عن أمله في أن تنصف المحكمة الصحفي زياد الهني وأن يكون قرارها منسجما مع الدستور والمواثيق الدولية الضامنة لحرية التعبير.
11: نحب نأكد للرأي العام التونسي أن الصحفي التونسي تم الحكم عليه بموجب مجلة الاتصالات اللي هي قانون بن علي 2001. قانون هذا يعني مرفوض وتم رفضه في السابق ونرفضه في الآن باعتبار أنه يجعل من كل على غير المرسوم 54 يجعل من كل صحفي تونسي أو مواطن تونسي في حالة صراح شرط. اليوم فهم مشكلة كبيرة تمشي والتوجه القضائي للسلطة السياسية الحالية وللسلطة القائمة. هذا التمشي القضائي للسلطة السياسية القائمة هو الحكم على الصحفيين بمراسيم خارج إطار المهنة، وبالتالي نتساءل لماذا لا يطبق المرسوم 115 ولماذا هذا المرسوم الذي أتاح مناخا كبيرا للحريات بما فيها السلطة الحالية. لدينا قناعة أن هناك نوع من التنكيل بالصحفيين. آخر تطورات القضية إن شاء الله جلسة استئنافية يوم الجمعة، نتمنى من محكمة الاستئناف أن تنصف الزميل وتكون وفية لروح القانون. اليوم من المعيب على تونس أن تطبق قانون بن علي على الصحفيين، ولهذا ندعو عموم الزميلات والزملاء وكافة الناس إلى الالتحاق بالوقفة يوم الجمعة من محكمة بابنات شارع بابنات تضامنا مع الزميل زياد الهادي.
3: في أخبار العالم، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية تتهم في مؤتمر صحفي بالعاصمة الألمانية برلين الحكومة الإسرائيلية بتسريع وتيرة التطهير العرقي، وقالت أنها جعلت من المستوطنين والمستوطنات أولوية في سياستها الحكومية. نهاية الموجز، المشوار يتواصل مع نوفل الورتاني وكامل فريق ميدي ماج، مع أجمل تحيات مراد الدريدي.
2: الأولى في تونس.

0: انا وفلور تاني.
1: يا مرحبا يا مرحبا يا وسهلا بكم. من اليوم هي بدايه البرمجه، ولكن البرمجه عندها ايامات. المونديال برشا مواكبات وبرشا دقائق مونديال وبرشا ركاب وبرشا مواكبات الماتش وتونس، وان شاء الله مربوحه. يلا نحكي وتوا حل الدوسية.
0: حل الدوسية
1: يلزمنا نفهموا يا ناهد قرصنة الفيسبوك يسيطروا على الحزبات ويبتزوا أصحابها. نفهموا الحكاية هذه ونحاولوا نفهموا اللي يسمعوا فينا كيفاش بأمور بسيطة ما يقرصنك حتى حد.
2: صحيح، هي براتيك مش جديدة، نوفل موجودة من مدة، ولكن في السنوات الأخيرة قاعدين نشوفوا في التزايد للظاهرة هذه في وقت وفي زمن،
1: وهو التزايد مقلق.
2: صحيح، على خاطر حياتنا الرقمية وليت جزء كبير من حياتنا اليومية، كسوا في حياتنا الشخصية ولا حتى في حياتنا المهنية. الخدمة على المجالات الرقمية واللي جزء هام من حياتنا، تحولت حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي الهدف مفضل اليوم لشبكات القرصنة والاحتيال الإلكتروني في شتى أنواعها. قضية كشفتها مؤخرا الوحدات المختصة في مكافحة الجرائم الإلكترونية رجعت الملف هذا للواجهة بعد الإطاحة بشبكة إجرامية خطيرة تخصصت في اختراق الحسابات الشخصية على الفيسبوك، ومش اختراق بركة، ولكن فيما بعد تقوم بعملية ابتزاز لأصحابها ماديا. هي هيئة الدائرة الجنائية محكمة ابتدائية بتونس أصدرت أحكام سجنية تراوحت بين 5 و9 سنوات في حق أفراد شبكة إجرامية خطيرة تخصصت في اختراق الحسابات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي عفوا والابتزاز لأصحابها. فيما بعد الوحدات الأمنية المختصة في مكافحة الجرائم الإلكترونية كانت تعاقبت أفراد الشبكة هذه بعد ورود عشرات الشكايات من مواطنين تعرضوا لعمليات قرصنة بيراتاج لكونت متاحهم، وكشفت التحقيقات الفنية أن أفراد العصابة كانوا يعتمدوا أساليب تقنية متطورة، وهذا مهم أيضا أنه ركزوا عليه، للاستيلاء على الحسابات ثم يقوموا بمساومة الضحايا وابتزازهم وتهديدهم بنشر صور لهم أو معطيات شخصية تحصلوا عليها بعد البيراتاج هذية. هون يطلبوا مبالغ مالية كفدية لاسترجاع حساباتهم. أرجع لك الكونت متاعك أما تعطيني طن فلوس، فضلا على انتحال صفة الضحايا لطلب أموال من أصدقائهم. وذي تقريبا الكل نارينيه في الانتوراج متاعنا، ساعات يقولك رد بالك، يكلمك في تليفون رد بالك، إذا كان جيك ميساج من عندي أنا طلب فلوس ولا قالك أعطيني نمرو الكارت بنكير متاعك راهو موش هنا، ذاك راهو بيراتاج. بإحالة الملف على أنظار العدالة واجه المتهمين تهم تعلقت بقرصنة أنظمة المعالجة الآلية للبيانات، اختراق حسابات شخصية، الابتزاز والتهديد عبر شبكات الاتصال بهدف سلب أموال الغير. اليوم يلزمنا نحكيه، يلزمنا نفهمه كيفاش يتمكنوا القراصنة هذم من اختراق الحسابات امتعنا. هل احنا متسهلين ربما برشا ولا مش مركزين برشا مع المسائل هذية في علاقة بالسيكوريتي متاع الكونت امتعنا؟ هل يعتمدوا فقط هم على تقنيات معقدة ما نجموش نفهموها احنا كمواطنين عاديين، وإلا الأخطاء يرتكبوها ديما المستخدمين تفتح لهم الأبواب وتعطيهم هما المفاتيح باش يخترقوا حساباتنا بطريقة أسهل؟
1: جوستومون، هل فما أبيسي أبا جد الحماية اللي كي تعملها فما حاجات ما تعملهمش نجم تحمي روحك؟ نحب نزيدوا نحكيوا أكثر نتوغلوا في الموضوع هذا اللي هم الناس الكل اللي يسمعوا فينا، وفما برشا يسمعوا فينا على تليفوناتهم. زياد باش المختص في التكنولوجيا الحديثة، مرحبا بك سي زياد.
3: نعم سينا في الجامعة الكبير
1: لبس. دونك الهجومات الإلكترونية هي هجومات ولات تصير في كل دول العالم. مثلا كي نقارن دول العربية، المغرب من الأفضل عالميا 97 عالمية، تونس الثانية عربيا 88 عالمية، مصر والأردن أقل منا في الحماية. دونك عندها أرقام تونس، ولكن الهجمات لخص هي بصفة عامة الهجمات الإلكترونية اللي باش يقوم بالهجمة، شنو البروفيل متاعو، شكونو، شنو الهدف متاعو، هل الهدف متاعو معلومات أم أموال، هل هي تكون ناس منظمة ولا يكونوا ناس بطريقة عشوائية، هل هما بالحق يكونوا ناس ديجيني معناتها ناس متميزين برشا في الأمور الإلكترونية اللي تخليهم يختاروا الحلول السهلة كما هذه؟ أعطيني البروفيل والناس المتهمة هذا نحب نفهمهم.
3: هو خلينا نشوف شكون ساعة الناس اللي قاعدين يعملوا في الهجمات هذوما. هما فما معناها جروبات منظمة يخدموا والغاية متاعهم الابتزاز، فما معناها عباد عندهم تقنيات قوية،
1: عصابات معناها زيد
3: ما فوالا يتسميو دي هاكر ماني بروفيسيونيل منظمين يعرفوا كيفاش ما يخرجوش الهويه نتاعهم.
1: فسر لي كي تقول لي منظمه وبروفيسيونيل معناتها يكونوا

0: عندها الفلوس باش ينجموا يبتزوها اكثر فلوس، معناها يوصلوا مثلا يستعملوا اللي نقولوا عليه الرانسوم وير، معناها يجيك في العاده يتسمى فيشينغ، تصيد بالعربيه نقولوا له، يجيك ايميل فيه ان ليان، اي انسان ينجم يغلط، موظف، زميل، كليون، اي انسان ينجم يغلط ينزل على الكليان هذاك ويتيليشارجي ان لوجيسيال، اذا كان حصل سي بون، معناها من بعد لي دوني نتاعو الكل يسكروا عليهم، ما عادش ينجم يستعمل المعلومات نتاع الشركه، وساعات تكون المعلومات ثمينه جدا، فلذا من بعد يولي يطلب منك برشا فلوس، اون جينيرال يطلبوا لي رونسون نتاعهم بالاون كريبتو موني باش تنجمش تتبعهم وتعرفهم شكون.
1: فوالا وما تنجمش تعرفهم من انا بلاد، من انا موقع، من انا، ديما يعملوا كالتقنيات اللي ما تنجمش تعرفهم هما وين.
0: صعيب برشا باش تعرفهم، على خاطر يتعداوا على نسميهم احنا في تكنيكمون دي جيت واي من بلدان، هو تلقاه ينجم يكون مثلا
1: سامحني فسر لي شمعتها جيت واي
0: بلغه مبسطه، معناها كيما انت تقول في الدار نتاعك عندك هيك المودام تاع الانترنت اللي تكونكتي به، فهمت، هو في عود يخرج منه ويمشي يتعدى على مودام اخر موجود في بلاد اخرى،
1: ادريس اي بي اخرى،
0: معناها منين جاي.
1: اي
0: نعم،
1: ادريس اي بي اخرى،
0: يتعدى من ادريس اي بي اخرى، واون جينيرال صعيب برشا انك توصل تتبع وتعرفوا هو شكون، تعديوا على برشا معناها مراحل كيما هكا باش تنجمش تتبعهم انت.
1: وفما توانسه ومازالوا كيتشدوا عندهم جماعتين توانسه حتى يبيراتيو ناس من برا، من شركات حتى اجنبيه وكذا، بل انه اغلبيه التوانسه اللي موجودين في تونس ساعات يتعاملوا مع شركات البرا، يتعاملوا معناتها نحكي اجراميا، وفما شكون حتى يتشدوا معناتها يخدموا من اي بلاصه، ما فماش حدود للحكايه،
0: ما فما حتى حد في العمليات هذوما. فما عباد قلت لك يوليو يوصلوا يتخصوا، والعباد اللي يتخصوا مش معناها حاجه خايبه، او الناس اللي يتخصوا في العمليات هذيا يمشيوا يا اما بغايه انهم يسرقوا الشركات هذوما ويبتزوهم، والا بغايه اخرى انهم يحميوا الشركات، معناها يمشي الشركه مثلا يطلع لها المشاكل نتاعها ويسميو ايثيكال هاكينغ، معناها هاكر اخلاقي كما نقولوها
2: بالعربيه، بارلمان
1: سارق ناس ملاح،
0: الناس اللي احنا موجوده حتى معايا فيها دي سيرتيفيكاسيون انترناسيونال،
1: معناتها باش نوريك لي فاي نتاعك، الغلط نتاعك، ونقول لك انا نجم نحميك، اي نجم نحميك وكذا وكذا. باهي هذوما اللي يوريو لي فاي. باهي باش ردت فعل الشركات، ومازلنا ما حكيناش على الاشخاص، الشركات عاده كي يكون ضحيه الناس هكا يمشي يشكي ولا يقعد يتفاوض معاه خوفا من انه ينجم يضيع له الارشيف ولا يضيع له دي دوني مهمين، كيفاش تصير الحكايه؟
0: في العاده هو اذا كان صار رانسوم وير، اذا كان هذا واحد من المشاكل اللي تنجم تصير، اذا كان صار رانسوم وير راهو حتى لو كان تدفع لهم الفلوس صعيب انهم يرجعوا لك لي دوني نتاعك، معناها في الاخر ما يعطيكش الكود، معناها هو اللي خذ الفلوس ما يهموش فيك، معناها حتى كان تشكي صعيب برشا باش
1: علاه ما يرجعليش، اذا خذ الفلوس علاه ما يرجعليش،
0: ما
2: يهموش فيك معناها
0: ما عادش يهمو، فهمت، هذا هو. فأحسن حاجة نصيحة معناها للشركات الكل أن نتخذوا الحماية اللازمة والإجراءات اللازمة قبل ما تصير لنا هالمصايب هذوما. أنا نقولوا ديما للشركات، نقولوا معناها ساعات جيب تصرف برشا فلوس، قولوا احنا مثلا 100,000 دينار مثلا باش تحمي المعلومات نتاعك والسيستم دانفورماسيون نتاعك، قولك برشا، نقولوا قداش باش تخسر إذا كان ما تعملش هذايا، فالخسارة تكون أكبر بياسر، فماذا بيك تحمي روح تحسبها كما واحد عنده كرهبة باش يعمل اشورونس خير من اللي تراسيه ومن بعد يدفع اكثر منك.
1: اما تحمي روحك ولكن فما اخطاء، ولهنا باش ننتقل للمواطنين العاديين وللناس المشهورين، لانه صارت على ناس مشهورين وناس عاديين، فما اخطاء بسيطه يبعث لك اليان تيليشارجيه كذا،
0: معناتها
1: تنجم، معناتها تنجم تحمي الشركه حتى كان موظف فيها غلط غلطه كما هكا.
0: شوف التصيد الالكتروني معناها يصير على الشركات وعلى الاشخاص العاديين، معناها اون جينيرال اكثر طريقه تصيد اللي نسميه لو فيشينغ اللي هي معروفه، يجيك ايميل ولا يجيك ميساج، معناها كي نقولوا احنا ميساج يجيك ينجم على ميسنجر، على واتساب، على اس ام اس، اي اي اي طريقه نتاع معناها جواب الكتروني، معناها رساله الكترونيه
1: ينجم يجيك من شخص تسخيلو صاحبك هو بيراتي كيكا،
0: يعطيك الصحه. فوالا دونك من الحاجات اللي لازم نردوا بالنا وقت اللي جينا ميساج، اول حاجه يظهر لك معناها غير عادي، طريقه الكتابه قصير طويل، معناها الشخص اللي بعث لك مش يكتب لك اياها، معناها تفيق به في هذه الحاجه الاولانيه، وديما تلقى فيه جانب التخويف، معناها رد بالك راهو الكونت نتاعك باش يسكر، كان ما تنزلش على الفلسه هذه راهو باش يصير لك كذا، فيه الجانب التخويفي باش يزربك وتتخذ قرار بغير ترايس. دونك تراو حاجه كي هكا

0: ناخذ فوق من عمره حتى شيء. الحاجه الثالثه اللي لازم نثبتوا في شكون اللي بعث لي، معناه اسكو انسان نعرفه ولا ما نعرفوش، واذا كان بعث لي ايميل يلزمني نثبت من الادريس اللي بعث لي منها. راهو الشركات مثلا كاني شركه ولا فيسبوك ولا اي شركه محترمه ما تبعثش من جيميل ولا من اوتلوك، راهي تبعث من الايميل اوفيسيال نتاعها. تكود كريت وجيميل وكذا اعرف راهو عمليه تصيد. حاجه اخرى يبعث لك ديما الانيا ويقول لك اضغط على هذا، ومن بعد يقول لك دخل المود باس نتاعك. راهو اذا كان دخلت المود باس نتاعك احسب راك حصلت وباش يسرقوك ولا يتصيدوا لك الكونت نتاعك. فما عبيد فيقين شويه، فما عبيد عندهم وعي يستعملوا.
1: فما شكون يدخل الريب نتاعو حتى يوصل،
0: فما شكون يدخل الريب نتاعو، وفما شكون زاد يستعملوا سكون ابل او تي بي وان تايم باسورد اللي نعملوه احنا في الكونت فيسبوك نتاعنا ولا انستغرام ولا باش الناس تفهمنا. ان وقت اللي دخل المود باس نتاعو من بعد يجي اس ام اس على تليفون ولا على واتساب فيه كلمه سر يستعملها مره بركه، هذيك تسمى او تي بي وان تايم باسورد. يقول القائل انا كي نستعمل او تي بي هذا ويجيني الكود على تليفوني امبوسيبل يتصيدوني. باه ولو تم طرق اخرى نتاع تصيد جديده اش يعملوا؟ مثلا انت دونك تدخل المود باس نتاعك وهو تلقاك انت ما دخلتوش على فيسبوك ولا على المنصه الاوفيسيال، تلقاك على منصه صانعينها هما، وهو ام طون تلقاه قاعد يكونكتي معاك، فهمت؟ فهو من بعد يقول لك هاي دخلت اول او تي بي اللي جاك، انت بعثته للسيد اللي باش يقرصنك، وهو وقت يمشي يدخله في الكونت نتاعك. فالطريقة الوحيدة باش نجم تفيق بهذايا انك تغزر لك اللين يو ار ال هذاك اللي قاعد تدخل عليه، الموقع الويب اللي قاعد داخل عليه. معناها ساعات فما شكون وصلت في عوض مايكروسوفت يبدلوا حرف بركة انت ما تردش بالك وتخرب في مايكروسوفت، فهمت؟ فمعناها حتى السيت ويب موقع الويب باش تلقاه هو بيدو كيف فيسبوك كذا، يلزمك ديما تغزر على كل الادريسة اليو ار ال اللي الفوق باش تعرف وقت انت كونكتي فين. معناها انا صارت لي اخر مرة توا بالأسبوع اللي فات شركة ملتي ناسيونال شركة كبيرة برشا معناها كل شيء يصير لها اختراق، جاني من عندهم ايميل قال لي بالله راهو بعثنا لك ان دوكيومون مهم جدا انزل على اللين هذا باش تقراه. بون قلت دخلت الحق معناها نعرف معناها دخلت كومين دخلت نلقاه نفس الديزاين
1: نتاع راه كان في بالي بيك عملت هكا ما ناخذكش كخبير ما تفضل سي زياد.
0: لا لا ما حصلتش انا جات كي كي كي كي ريتو اللي هو نفس اليو ار ال نتاعهم هما بس عليه تم تقرصنت النون دومين نتاعهم. فكي قال لي دخل المود باس نتاعك وشفت اللي هو نعرفها خاطر تكنيك ما يدخلش غاديك المود باس، فبعثت لهم ايميل الناس الكل قلت لهم انا نتصور اللي صارت لكم عمليه قرصنا بالله ثبتوا رواحكم، بعثت للزملاء والكل الشيء الشخص هذا وجاوبوني بعد ساعه قالوا لي صحيح تعرضنا لعمليه قرصنا وبارك الله فيك. اللي
1: يلزمك ديما تعرف وين تفيق. مره انا عن طريق الناس شخصيه معروفه جدا في تونس في سيت عاملك اللي تدفع كذا تدفع 100 دولار ويقول لك 300 وادفع هكا وهكا وهو اسم معروف وبتصويرته كذا. الناس قالوا لي ثبت، كلمته قال لي ليه راهم بيراتيو لي نمرويا وقاعدين يخدموا بجاه ربي انونسيو معناتها ينجموا يعملوا اي حاجه به. بالنسبه للمواطن العادي كيفاش من بيراتيش مثلا انا بون انا بتتر مع انا ما نحل حتى اللي يجيني معناتها على اي مجال يجيني حتى مواطن عادي يبعث لي فيديو باش نتفرج ما نتفرج عامل سيكوريتي من بعيده وفما فاست المود باس والتليفون وغيره معناتها يظهر لي وسائل حمايه كافيه لو كان ما تدخلش روحك الدليا ينجموا يضروك.
0: انا كان عندي نصيحه باش نعطيها للعباد اللي يسمعوا فينا المواطن العادي في عوض تستعمل ساعة كلي مود باس دادو نيسانس نتاعك واسم ولدك واسم مرتك وكذا هذوك الكل ما تستعملهم، استعمل حاجة ما تشبه لشيء. أي كلمة ما عندها حتى معنى.
1: ما تنجمش تتوقعها أي
0: ما تنجمش تتوقعها فيها ماجيسكول ومينيسكول وكاركتير سبيسيال ودي شيفر دي ليتر هذه سي لا ريجل ويلزم على الأقل فيه نقولوا احنا ديس كاركتير. هذه الحاجة الأولى. الحاجة الثانية نستعملوا الأوثنتيفيكاسيون أ دوبل فاكتور. شنو معناها؟ ندخل كلمة السر نتاعي ومن بعد كلمة سر يجيني رمز على تليفوني وإلا اللي خير من هكا الناس الكل عندها الهواتف الذكية تويكا فما ديزابليكاسيون نسميهم أوثنتيكيتور معناها أبليكاسيون اللي هي تخدم باش يجي فيها الكود هذاك هكاها وما يجيكش اس ام اس. فبالطريقه هذيك حتى تستعمل انت في تليفونك عندك الريكونيسونس فاشيال فساعات من غير ما تدخل انت المود باس تحل التليفون قدامك في الابليكاسيون يثبت اللي هو وجهك انت ويعديك بعد ما تدخل كلمه السر نتاعك. فهذه طريقه احسن للحمايه من اللي نستعملوا ككلمه سر جينا
1: باراسميس. شنو ما فيهش قلت معناتها قلت

0: سيكوريتي ولا لا؟ يجيني اس ام اس
1: بالطبع. انا مثلا هاوش نقول لك تويك في التقنيات الجديده اللي يستعملوهم لها كرادوم، يعمل سيت ويب مثلا يشبه الفيسبوك اوكي ويبعث لك اليان يقول لك يا سيدي مثلا كما تدخلش تعمل كذا باش نسكروا لك الكونت نتاعك. انت ايش تدخل تنزل على اليان تدخل تراه فيسبوك وهو تلقاه كونيكتي معك في نفس الوقت راه الشيء قارف منك. تدخل انت اللوجين نتاعك، انت تحط المود باس نتاعك، يجيك يقول لك راهو جيك وان تايم باسورد كلمه سر اللي بيجيك على الهاتف نتاعك. هو انت باش تدخلها هو قاعد يكونيكتي معك على فيسبوك بالحق، هو قاعد يكونيكتي على فيسبوك. فشامل انت يجيك كلمه سر وانت تدخلها على السيت ويب نتاعو هو مش على فيسبوك. فهو يستعمل هكا كلمة السر اللي جاتك على تليفونك ويدخلها في بلاصتك في فيسبوك وبالطبيعة ينجم يقرف منك.
2: حتى يقعد يتبع في نفس المراحل، هو على السيت الحقاني وانت على السيت مضروب عملوه.
1: يعطيك الصحة اكزاكتومون. ما أهم حاجة في هذا كله أن نغزروا للأدريسة اللي موجودة في الـ URL في السيت ويب من فوق هذيك أنا وين كونكتي، فيسبوك مثلا .com انستغرام .com بانكتي .com فهمت. حتى ما نتصير حتى مع البنوك هذا في القرصن العبيد يعملوا لهم ليفيرمون زاد
0: به. والمواطن اللي يسمع فينا الناس اللي تعمل هكا نمشي ونشكيو بهم لأنه اللي عملوا فيه مخالف للقانون وفما برشة توانسة ما يشكيوش بالطبع. تمشي تشكي باش نحاولوا نقصوا يحسوا بالخطر شوي
2: كما كما هذوما العصابه اللي تم الحكم عليهم بالسجن حتى لتسع سنين سجن.
1: اللي يلزمنا نعرفوه اللي احنا في بلدنا في تونس عندنا قانون يحمي، وفي تونس احنا منظمين من الناحيه القانونيه والحق حتى معناها المهارات والتقنيه موجوده في تونس، فالقانون يحمينا اذا كان اي انسان يتعرض للهرسله ولا يتعرض للقرصنه حتى الهرسله زاده ولا الابتزاز ولا حد يسبك ولا يهدك ويعملك اي حاجه راك تصب شكايه راهو ينجموا يطلعوه شكون باش الناس تعرف زاده. كيما عندنا الايثيكال هاكينج نسميوها معناها هذايا باش العباد اللي يخدموا كقراصنة أخلاقيين باش يطلعوا المشاكل نتاع شركات شنيا. عندنا زادة حاجة نسميوها سبيسياليتي داير سيرتيفيكاسيون تتعدى في الدومين نتاع التكنولوجيا اسمها فورنسيك معناها انفستيغاسيون نيميريك المفتش الالكتروني فهمت. اللي هو خدمته انه يمشي يلوج ويعرف شكون قرصن ومنين قرصن وينجم يطلعوا به الشخص اللي قام بالعمليه
0: حاجه هايله برشا. شكرا لك سي زياد باش المختص في التكنولوجيا الحديثه، فهمتنا كل شيء باش فهمنا معناتها القضيه هذه وتنجم تصير لاي شخص اي شركه واي شخص موجود. شكرا لك يعطيك الصحه. يلا فاصل ومن بعد نمشيو بعد شويه باش تجينا ما فاتك شيء.
3: فرعون مع ليتر حالي. الإشاعات والفيك نيوز في عصر ليغيزو سوسيو، بين الأخبار الصحيح والإشاعة، بين المعلومة والتلاعب لمانيبولاسيون، التثبت من صحة بعض الأخبار وخاصة على شبكات التواصل الاجتماعي ولا تحدي. كيفاش نميزوا الحقيقة من الفيك نيوز؟ علاش يعمد البعض لبث الإشاعات على ليغيزو سوسيو وشكون يقف وراها وشنو أهدافها؟ إن كاين إشاعات على صعيد عالمي وين الهدف يولي فيه أنجو جيوبوليتيك، حروبات، مصالح اقتصادية، سياسية، انتخابات إلى آخره، أو إشاعات على صعيد أضيق تخص كل منطقة أو بلاد، نجم زادت مثل بيبل المشاهير، إشاعات وفاتهم وأخبار تخص حياتهم الخاصة إلى أخبار ودافي ديفير، ساعات فقط للإثارة وجمع أكثر عدد ممكن من المتابعين ولغياكت. كيفاش وسط هذا الكل ممكن الحد من انتشار بعض الإشاعات والتثبت من صحة الأخبار؟ وكيفاش في عصر الديب فيك الإيئة الذكاء الاصطناعي وفبركة أصوات فيديوهات صور إلى آخره ممكن التفطن الأخبار الزيفة والتوقي من الانخراط فيها؟ بحضور مختص في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وبحضور إعلامي وصحفي نحكيو في موضوعنا في فرام.
4: الظاهرة هذه تفاقمت برشا والحق الواحد ولا دقيق برشا في اختيار المواضيع اللي يقراهم في طول المصدر. ثبت من المصدر، مصدر الاخبار منين هي الباج معناتها اسكو باج اوفيسيال ولا باج محطوطه هكا كبرى، دونك الواحد يكون حريص وكاو.
5: بيان سور هذه جريمه، فما ناس ينبهروا في لحظه بالمشهد اللي يشوفوه مثلا في فيديو ولا في تصويره ينسبوها بتات راح تكون بالغلط وتنجم تكون حاجه قديمه وتنجم هذا شفناه احنا. المشكله في ردود الافعال تنجر عن الاخبار الكاذبه، المعلومات المهي صحيحة تبقى هي الأصل هي الميديا معناها الكلاسيكية معناها في الراديو في التلفزة.
3: الإشاعات الفيك نيوز في عصر ليغيزو سوسيو، موضوعنا في فورام نهار الأربعاء.
6: كنت حاب شاركنا رأيك ولا تجربتك كلمنا على 71 113 013 وشارك معنا في فورام مع لين الرحالي كل يوم من الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين للأربعة متاع العشية، ولا تنجموا تتفاعلوا معنا على باش فيسبوك فورام باي موزايك فان. الأولى في تونس ريدي ماك كل يوم الاثنين الجمعة من نص النهار لمن الساعتين نوفل ورتاني.

0: نو فلور تاني.
1: دونك حبيت نسال ناهد معناتها
2: تفضل إيه؟ على ما فاتك شيء
1: ما فاتك شيء
2: ما فاتك شيء في الاصل
3: كلمه بديتها
2: وبعد سلاح خذي عليا ما مسالش خليته مسالش
1: نمشي وتوا الاخبار بعد الفاصل ما فاتك شيء
4: ما فاتك شيء
3: بعد شويه باش نحكيوا على حقيبه يد. اما في العاده يقول لك الغالين ذوكم اليوم ممنوعين زاد خاطر برشا منظمات تمنع اللي يقول لك بجلد تمساح او بجلد كذا. باش نجيب لكم انا اليوم ساك بجلد ديناصور اي ساك اي ساك ما
2: نحاولوا نقولها
1: مش الساك ضحكنا الديناصور
2: نحاولوا نقولها التسميه الجديده للربريك خاطر كل مره سلاح يجيب في خبر يطيح الخبر اللي قبله
3: هو للبيع خاطر ذي الساك. دونك المهتمين والمهتمات بتبيع اللي باش يشري كادو مثلا ولا مرأة تحب تدروحها تنجم تسمعنا تعطي رسوم في الاخر باش نحكيوا زاد كيفاش كره القدم كره القدم تبدلت من اللي كنا معناها ليكيبات البرا في يمكن في الالفينات او الالفينات كانوا يعملوا معناها مريول جديد كل عامين توا ليو 6 مليون في العام هذا باش نحكيوا عليه بالكدي بالكدي علاش وكيفاش ولات بزنس كبير. لكن قبل نحكيوا على القضيه اللي نجم نقولوا هزت فرنسا الكل قضيه ليانا اللي هي في نهايه شهر ماي 2026 خرجت طفله ما راحتش
1: مؤثره برشا الحكايه
3: نسمعها ليانا من دارها في منطقه جنوب غرب فرنسا عائله كامله دخلت في حاله رعب الجيران خرجوا يلوجوا الامن الفرنسي اطلق عمليه بحث واسعه والبلاد كانت تتابع الاخبار ساعه بساعه بعد جاءت الصدمة تم العثور على جثة الطفلة وفرنسا دخلت في حالة غضب جماعي. لكن القصة ما تقفش لهنا خاطر أثناء التحقيقات ظهرت معلومة أخطر من الجريمة نفسها المشتبه بها الرئيسي كان محل شكاوي سابقة تتعلق باعتداءات جنسية على قصر. شكاوي موجودة بلاغات موجودة لكن التحقيقات ما تقدمتش بالشكل المطلوب قبل وقوع المأساة. ولهنا فرنسا الكل كانت تتسائل علاش يعني صار هكا شكون قتل ليانا. لكن زاد السؤال الكبير اللي تطرح كيفاش النظام كامل فشل في حمايتها وهذا يراه كلمة انه النظام فشل في حمايتها نحكيه على فما شكون قام بتصريح اللي هو الديريكتور جنرال متاع جندارمري ناسيونال كان تكلم في أخبار تيافا واعترف بالخطأ.
5: Je voudrais tout d'abord avoir une pensée pour la famille de Liana, pour ses proches et aussi pour tous les enfants victimes et leurs familles. Alors ce sujet est un sujet délicat, sensible, et je dirais d'entrée que c'est un échec pour la gendarmerie. Je représente aujourd'hui l'ensemble des gendarmes de France, territoire métropolitain et des Outre-mer, et je pense qu'ils le vivent véritablement comme un échec, parce que on ne rentre pas dans la gendarmerie nationale par hasard. On y vient par conviction, par volonté de protéger, protéger nos concitoyens, protéger les plus faibles. Et au final, quand dans nos opérations, cela se traduit par de la mort ou de la souffrance, oui, je peux dire que c'est un échec.
3: فشل هذا بالطبيعة الكلمة اللي كان قالها برشا مواطنين خرجوا نحكيوا على مظاهرات أكثر من 150 مدينة فرنسية اللي في المواطنين شعارات منوع العدالة لازم تستيقظ لن يتكرر هذا أبدا. وزير العدل الفرنسي جيرالد درمانا اعترف بوجود فشل كبير داخل المنظومة وأعلن مراجعة عشرات الآلاف من الملفات المتعلقة بالعنف ضد الأطفال. لكن الاعتراف هذا ما هدش الغضب برشا جمعيات منظمات اعتبروا أن المشكل أعمق وأن المحاكم والنيابات تعاني منذ سنوات من ضغط هائل ونقص في الموارد البشرية. ما نعرفش نوفل مانيش نربط في الحكايات لكن كي صارت الوقت متاع مطار نيس متاع الطيارة كيف تجبد المسألة ذي متاع الموارد البشرية العبيد. نفس الشيء في سرقة اللوفر تجبد الموضوع هذي متاع النقص في الموظفين. نحكي لهنا قضية رأي عام وحتى من الرئيس الفرنسي ولا موجهت له برشا أصابع
1: صار برشا نقاش بين الناس اللي تخدم ووزير العدل. وزير العدل قال هذا خطأ كبير واعتذر. هما ما حبوش يعتذروا به. هما قالك مثلا عدد الناس اللي تخدم في التيران اشتر اللي يخدموا في ألمانيا معناتها عندنا نمبر صغير ولكن هو قالهم مستحيل نجم نعذروكم لأنه فما قضايا أولية. السيد البارح سمعت في ارتيل أم الطفلة اللي اغتصبها السيد قبل ما يقتل الطفلة هذه تبكي وقالت أنا سبب بين سبب لو كان أنا صحت وسمعت صوتي راي اللي أنا ما متتش ما اعتقلت كان انا دفعت على بنتي وفرضت عليهم رو عندها اشهر من اللي شاكية بيه ما عيطلوش حتى استماع معتا وين وصلت. واليوم باريماتش حكيت المرأة قالت هدوني كل جمعة نطلب الجندرمري نقول لهم مش بكم ما حققتوش قالوا لي كان مازلت مش تطلبنا باش نتهموك بالارسلمون. ما عادش تطلبنا، معناتها هاجموها قالوا لها ما عادش تطلب باش تطلب حق بنتك. دونك الوزير العدل كان يقول لا مشكله انضباط مش مشكله قله، لانه فما جرائم فيهم الاولويه، اغتصاب طفله صغيره من طرف واحد قدبوها عندها الاولويه، وراو اللي صار تقصير انساني مش قله امكانيات. ولهنا البوليميك اللي صايره، ليبراسيون هبطت اليوم ظهر للحيط دوميرو، معناتها وحلو، لانه برشا ناس البارح في مجلس النواب قالوا لابد من استقاله وزير العدل أقل حاجة، لأنه الدولة هي اللي قتلت طفلة تعتبر بسبب، وظهروا 4 شكاية مقدمين ضده ما عيطولوه، معناتها اغتصب راهو طفل عمره 10 سنين ما عيطولوش حتى للاستماع واللي مدة أشهر. دونك بسبب قلة الإمكانيات ناهد، أم بسبب قلة الكفاءة وعدم الانضباط تمشي في قلة الكفاءة أكثر، والاعتذار ما يكفيش، وخاصة أنه الطفلة هذه كانت نجم تكون عايشة. البارح 60,000 تقريبا في مختلف ولايات فرنسا خرجوا يحتجوا،
2: أي خيط أمبلور كبيرة، خرج تحدث عليها حتى رئيس الجمهورية مانويل ماكرون مرة أخرى يوريو الخلل في السيستيم جوديسير. كنت تحدث أنت ما تقولوش حتى للاستماع،
1: حتى استماع
2: يعني كارثة كما هكا كانت تنجم تكون إنيفيتابل، لكن
1: ومحطوطة رو سمحني نيت في الأولويات، اغتصاب الأطفال كذا فما قضايا أولوية زربهم، معناتها ريت سرقة ولا اغتصاب طفل أعطي الأولوية اغتصاب طفل، ولكن الروتين
2: ففشل فشل واضح للأجهزة متاعهم.
1: ومازلت مستمر البوليميك، وتنجم توفروا باستقالة وزير عادي ولا
3: معناتها،
1: لأنه صار برات فيرتا وبين الناس اللي تخدم في تيران يقولوا لا رانا نخدمه وراو عنا قلت إمكانيات، والوزير يقول لا هذه مشكلة انضباط ومشكلة أولوية.
3: موضوع للمتابعة أكيد، لكن هذا نمشيو نحكيو على كرة القدم بالتحديد المريول متاع الكرة اللي كانوا فقط كانوا رمز للانتماء، اللي يلبس مريول يلبس ديما مريول جمعيته، تعرف الانتماء متاعه من بعيد. ما اليوم نحكيوا انه المريول متاع الكرة ما عادش لباس رياضي ولا قطعة متاع موضة ولا تراند، ولا حتى الناس اللي ما يتفرجوش في الكرة يلبسوه. هذاك علاش فما صحفي فرنسي مختص في الموضة الرياضية نحكي عن الموضوع هذا، علاش قميص كرة قدم يتباع برشا فلوس رغم انه يتكلف شوية فلوس.
0: Comment en 20 ans expliquer cette réhabilitation complète du maillot de foot ? Et ben comme souvent mon explication elle est très business. Faut savoir en fait qu'un maillot de foot ça coûte très peu d'argent à fabriquer. En moyenne c'est 5€ la fabrication en maillot de foot qui est vendu ensuite 130€. Les maillots sont de plus en plus créatifs, beaux, mode, désirables pour le plus grand nombre et même pour les non-supporters de foot qui portent des maillots de foot maintenant. Les clubs en fait multiplient frénétiquement depuis quelques années les sorties des nouveaux maillots. Jusqu'au début des années 2000, en gros, un club sortait un nouveau maillot tous les 2 ans. Aujourd'hui, il en sort 3 ou 4 nouveaux par an. Alors il y a maillot home pour jouer à domicile, le maillot away pour l'extérieur, le maillot third au cas où, le maillot Europe, maintenant le maillot d'échauffement. Voilà, toutes les équipes exploitent au fond la loyauté des supporters qui veulent tous le dernier maillot en date. Sauf que mécaniquement, 1 an après sa sortie, le nouveau maillot de foot est déjà remplacé par le nouveau maillot. Alors là, il n'est plus opérant. D'une certaine façon, les maillots de foot sont frappés d'obsolescence programmée. Éthiquement, c'est moyen. Écologiquement, c'est évidemment catastrophique. Oui. Bref, les maillots de foot, c'est cool, mais c'est un peu le pire de la consommation vestimentaire. Pensons-y quand on a envie de maillots.
3: Donc, qui m'a smart aussi, n'a.
1: Le cathare m'a le mreo. Le France a tawa amlin mario l'entraînement. Kharj barcha fil le montagab le firansi. خدمه خدمه كبيره، البنيه ولا تسهر في بواطه، ولايدي تعشى في ريستوران كذا. المريول ما عادش راهو قبل كان اللي يترينا، توا ولاو مريول اللي يخرجوا بهم
2: توا اكثر من هكا. فما حاجه ما حكيش عليها هو في الريبورتاج، اللي
1: تفضل انت موجود باش تحكي تفضل.
2: مهمه جدا لي كولابوراسيون اللي ولاو موجودين بين جمعيات نتاع الرياضه وبين ماركت كبار نتاع موضه، وهذا يزيد في الربح وفي الشيفر دافير متاع زوز. معناها زوز ربحين نحكيه مثلا على مريول باريس سان جيرمان، ما نحبش نجبد الماركات، ولكن مؤخرا مع ماركة أمريكانية كبيرة ورينا معناتها الحجم متاع المبيعات. وفما ظاهرة أخرى ما تحكيش عليها برشا، ولكن مريول فينيسيا وخري طلعت للسيريا 2024 يظهر لي، عملت كيف كولابوراسيون مع ماركة دار كبيرة متاع موضة، ورينا دي شوتينج حتى متاع نسي في أماكن في العالم، وليت يعني تراند، وليت حاجة غريبة وصلت في حد ما أنه معتها استوكو في
1: الكوارجي. ما عاد شكل الطفل اللي يلبس اللي جي، تتذكر وانتم الدخلة متاع منتخب فرنسا فما جوار ولا فين يبدأوا لبسين حاجات بيزار. اليوم في باري ماتش الصفحة الأخرى إشهار ديور مبابي
3: نعم بالضبط.
1: مبابي يعمل يعني حاجة ماركة لوكس ما كانتش تتربط مع كوارجي مع تل دونك لوكس لوكس تخلف
2: تبدلت النظرة تبدلت للكورة. هذاك علاش نحكيوا على بزنس أكثر منه كورة.
3: نكملوا مع لوكس ونحكيوا على حقيبة يد هذه معروضة نورمالمون سومها تو تستاجر في الآخر لكن هي مصنوعة من جلد ديناصور. بالنسبة للفيش تكنيك نتاع الساك هذه الجلد بالتحديد هو التيركس على أساس باش نفرق أنا كان مشي بحالي باش نعرف أنا تيركس ولا
1: تيرانوسور أقرأ للصباح جلد ديناصور منين جاء
3: دونك جلد ديناصور هذا هو السؤال يقول ما منين جاء الجلد الحقيقي تو نجاوبكم على هذا وكيف كيف السومة ما قبل نشوفه مش مول المول لكن السيد باش يكون مسؤول على بيعانا.
6: Vous avez sous les yeux un sac en peau de T-Rex. C'est évidemment absolument interdit de toucher le sac. Voilà un objet tout à fait hors du commun, unique. Je crois qu'on est très proche de la réalité, plus que proche, puisque c'est reconstitué grâce au collagène d'origine, au collagène fossilisé. Toute la légitimité de l'opération repose sur le sérieux de la démarche scientifique qui a précédé. Est tellement crédible et passionnante que moi je n'ai pas hésité une seule seconde. Alors, un objet extrêmement difficile à estimer, bien évidemment, il n'y a aucun précédent, il faut inventer un prix, si je puis dire. Impossible de faire des estimations, ça va être le prix, vraiment ce qu'on appelle chez nous le prix du désir. Donc on a estimé effectivement entre 300 000 et 500 000, mais les enchères vont s'ouvrir.
1: معناتها اللي يشريه ما يلزمش يمسو
3: مليار تشري
1: ديناصور خير الكولاجين
2: هو شو لقاو لي فوسيل نتاع نتاع الديناصور المتحجرين معناها لي فوسيل هذوكم يمكن
1: سرقوهم
2: من غادي لا من من من الفوسيل اللي لقاوه خذوا تكستور ولا بقايا نتاع ADN نتاع الجلد البو ومنه هو حاولوا انهم يستنسخوا ربما الجلد كيفاش ينجم يكون يظهر لي هكا حسب فهمت العمليه
3: بالضبط هو اللي ربيو الديناصورات اكيد يعرف مليح من المعلومات هذيا انه هو جلد مخبري تسمى خاطر ماخذين كما انت قلت الADN يعاودوا يحاولوا يقربوا اكثر للجلد هذايا دونك بالنسبه للسوم هوشين بوكس او 300,000
2: اورو لا وقال لك هذاك الانطلاق نتاع المزيد العلني
1: ذكرني
3: اكزاكتومون
1: السوم ذكرني واحد يعمل في فيديوهات على انستغرام سامحني والله لين انا نتبع فيك ما تفلتهاش فيلا بزوز مليارات ونص كهو
3: كهو
1: لا تكمتيو فيلا بزوز مليارات ونص في سكرة ايش اشوف والمشكلة انا نقعد نشوفه للاخر يعني رغم اللي نعرف
3: انا والتروني قال فيلات ب 5,690 على 90 على شنو هي الزايد زربية نسيت
1: باش تخلط تو في دقيقتين تحكي لنا على الفلوس تراه نمشيو للي بعده
4: اصل الحكاية
1: اصل الحكاية علاش غاليين تسكر المونديال ترامب قال اللي هما غالين
3: الجدل كبير برشا علاش الاسعار وصلت هكايا شكون يحددها هل انه الفيفا بدلت الفلسفه نتاعها هل هو هذا مخطط له من البدايه باش نفهموا الحكايه جا نرجعوا لتالي شويه وين ملف يونايتد 2026 قبل ما تربح الولايات المتحده وكندا والمكسيك تنظيم كاس العالم قدموا ملف اسمه يونايتد 2026 في الملف هذا المنظمين قدموا دراسه اقتصاديه ضخمه للفيفا احد اهم النقاط كانت التذاكر الملف توقع مداخيل قياسيه من بيع التذاكر استفاد من قوه السوق الامريكيه التقرير كان يتحدث الأسعار تبدأ من حوالي 70 دولار لبعض المقابلات وترتفع تدريجيا حسب أهمية المباراة والفئة وكانت توقعات مبنية على مبدأ بسيط السوق الأمريكية مستعدة تدفع أكثر من أي سوق أخرى في العالم من وقتها كان واضح أنه مونديال 2026 بش يكون مختلف مش بسبب 48 منتخب مش بسبب 104 مقابلات أما زاد بسبب الرؤية التجارية الجديدة شنو صار وقت اللي ربحوا التنظيم الدول ذوما تم قبل ما يعتمدوا نظام أسعار ثابت كيما جنوب أفريقيا 2010 البرازيل 2014 روسيا 2018 وحتى قطر 2022 هذوما الكل معناه نوفلو نيت كانوا يعتمدوا على نظام أسعار ثابت لكن الفيفا تولت تعتمد حاجة اسمها الدايناميك برايسينج اللي هو التسعير الديناميكي يعني سعر معاش ثابت باش نجم تفهم أكثر أنه السعر يطلع ويهبط حسب الطلب كيف مثلا زاد الطيارات الفنادق كيما حفلات النجوم في أمريكا ساعات باش تاخذ فول نتاع طيارة إذا تقعد ما فيهاش برشا عباد وآخر لحظة ترخص هذاك
2: عرض وطلب
3: اكزاكتومون دونك
1: يعني تتعبى تغلى
3: بالضبط في قطر 2022 مثلا ارخص تذكره المقابله في دور المجموعات كانت 69 دولار النهائي بدا من حوالي 604 دولار للفئات الكبرى نحكيو في 2026 في عديد المقابلات المهمه شفنا اسعار تتجاوز 500 و700 و900 دولار وصدقوا ولا ما تصدقوش فما مقاعد سومها 2 مليون دولار هذه بالنسبه للمباراه النهائي فما كريسي ورا الجول فما شكون ريزيرفيهم خذاهم برخيص سومهم تو طلع 2 مليون دولار نحكيو على 6 مليارات تونس معناها باش نتفرج في 90 دقيقه اما كي وزاد لهنا علاش الفيفا اختارت هكا. اولا طلب غير المسبوق، يقول لك اللي 2026 هو اكبر مونديال في التاريخ، اكثر من 6 ملايين متفرج متوقعين، ملاعب امريكيه ضخمه. الفيفا تعرف انه الطلب باش يكون هائل. ثانيا تعظيم الارباح، الفيفا تحاول تعمل مداخيل قياسيه، بعض التقديرات تحكي على اكثر من 13 مليار دولار من الايرادات المرتبطه بالبطوله. نحكيو في الولايات المتحده، زاد المواطن الامريكي متعود على اسعار هذيا سورتو في ديزيفيرمون كيما الانفال NBA والحفلات الموسيقيه. زاد فما حاجه اخرى، سوق سوداء مقننه باش تكون موجوده في كاس العالم هذه. الفيفا عملت منصه رسميه لاعاده بيع التذاكر، اذا شريت تذكره وما عادش نجم تمشي مثلا او في المشي قصدي كي ام ما مشيش، يدخل المنصه هذه تابع للفيفا. لكن هنا السوربريز، انت تحط السوم اللي تحب عليه، الفيفا تاخذ عموله من اللي يشري ومن اللي يبيع، يعني تاخذ 15% منه و15% من غاديك. يعني الفيفا طالعه تاكل هابطه تاكل، ولهنا تربح مره اخرى من اعاده البيع. نتخيلوا مثلا قصة تونسي في كأس العالم، مواطن اسمه محمد عمر 30 سنة يحلم باش يحضر في كأس العالم، قرر يتبع المنتخب التونسي في 3 مقابلات. التذاكر نفترضوا المعادل 250 دولار للتذكرة، يعني 750 دولار لثلاثة مباريات. اي بالضبط نحكيو زادة لهنا، لا تعطيكم بالاخر السوم بالدينار. الطيران باش يكون بالطبيعة المعدل 1400 دولار، الفنادق كان نحسبوا 10 ليالي باش تكون 150 دولار لليلة الواحدة، نحكي لهنا كم معدل، يعني 1500 دولار. الترانسبور 500 دولار، الماكلة والمصاريف اليومية، ولكن يحب يصوم هو حر، لكن إذا بش يأكل 500 دولار. المجموع لهنا نحكيه على 14000 دينار تونسي، هذا المعدل فقط إذا لعب تونس في 3 مدن مختلفة، ينجم الرقم يوصل ل 17 أو 18000 دينار. الخلاصة كأس العالم 2026 باش يكون الأكبر في التاريخ، أما زادة يمكن تكون الأغلى في التاريخ. الفيفا تقول اللي هي تستجيب لقوانين السوق، أما الجماهير وبرشا ناس يقولوا أنه هل كأس العالم مازالت بطولة الشعب ولا ولات منتوج تجاري فاخر ما ينجموا يحضروه كان القادرين ماديا.
1: واضح يعطيك صحة، فوالا معناتها ما باش يمشي انا ما نعرفش نسبة الحضور الجمهور التونسي قد ايش باش تكون، معناتها
7: لا نعرفش توقعات
1: المكسيك وكذا، هل باش يحضروا برشا توانسه مع تو نشوفوا، معناتها فما توانسه عاملين بروجرامات، فما اللي يقول لك مادام مش في امريكا وقل وكل
3: زمان ودنيا، فما اللي موجودين غادي سيربريز الجاليه في كندا
1: قريبا
3: في اوروبا نتصور، فما البعض منهم باش يمشي، فما اللي باش يمشي كالمكسيك زي نتصور خاطر تكلف ارخص.
1: واضح، شكرا لك.
7: فول كندا مونتيري موش غالي برشا.
1: شكرا لك سلاح، شكرا لك ناهد. بعد شوية الأخبار ثم سبور إكسبريس ثم ليندا جينا في فورم بعد غدوة، نتقابلوا نهار الجمعة غدوة الحصة الاقتصادية، تحيل نيس تحيل ناهد، نتقابلوا احنا نهار الجمعة. شكرا لبنى، شكرا المروين، شيء طيب نسكل في لمن.

المونديال من 11 جوان ل 19 جويلية 2026. اتبعوا المنتخب التونسي لحظة بلحظة، مراسلين على عين المكان، الأخبار، الكواليس، التصريحات والحصريات على الإذاعة والويب.

0: على موزايكا فام. تبع الكورة وعيش المونديال.
1: برشا ناس ما يحملوش اللاكتوز الطبيعي اللي في الحليب، يخليهم يتقلقوا وما يهضموهش بسهولة. العرض هذه تلزنا نبعدوا على الحليب ونحرم رواحنا من البنة والمنافع كما الكالسيوم والفيتامينات اللي فيه. من اليوم ما عادش تحرم روحك مع ديليس. ديليس سون لاكتوز فيه منافع وبنة الحليب الكل من غير قلق. ديليس سون لاكتوز بنين وهضمه خفيف.
2: عش بين ديليس عيش جو المونديال واربح كوارجين والبلاد اللي تحبها. في كل حكش بين خيوط ديليس تلقى درابوات. خذ البوم من العطار اجمع 24 درابو واربح كوارجينو. عش بين ديليس عيش جو المونديال.
3: راديو موزايكا فام تونس الأخبار.
4: سمعي إذاعة موزايكا فام تحية طيبة. الوحدات الصناعية التابعة للمجمع الكيميائي التونسي بالمذلة واحد تشهد توقفا عن النشاط منذ الشهر الماضي بسبب النقص في التزود بالمادة الأولية البخارة، وهي المادة الأساسية التي تعتمد عليها مختلف مراحل الانتاج داخل المصنع وفق ما أكده مصدر مطلع لموزايكا. وتعد مادة البخارة عنصرا محوريا في تشغيل وحدات انتاج الحامض الكبريتي والحامض الفوسفورية، وهما المكونان الرئيسيان في عملية استخراج وانتاج مادة ثلاثية الفوسفات الرفيع، أحد أهم المنتجات التحويلية لقطاع الفوسفات التونسية. والمصدر ذاته يشير إلى أن اضطرابات التزويد تعود أساساً إلى التوترات والحرب الجارية في منطقة مضيق هرمز، والتي أثرت على حركة التجارة العالمية للمواد الأولية، إضافة إلى عدم وفاء بعض المنتجين والمزودين بالتزاماتهم التعاقدية تجاه المجمع الكيميائي التونسي، وهو ما تسبب في نفاد المخزون وتعطل النشاط الصناعي بالكامل. لجنة الصحة والمرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية بالبرلمان تواصل اليوم النظر في مقترح قانون لتنظيم عمل محاضن ورياض الأطفال، والنائب رؤوف الفقيري يقدم في تصريحه لموزايك أبرز ملاحظات مختلف المتدخلين، ومنها اقتراح تخفيض العقوبات السجنية المدرجة في المقترح.
5: أبرز الملاحظات خاصة اللي يقدموا بها أهل الاختصاص هو التوجه في التخفيف العقوبات، خاصة العقوبات السجنية. أما بالنسبة للمتعاقدين وإلا المنشطين مشوا في كونها يكون مستوى بكالوريا ونقتصروا على التكوين، كيف عملية إدماج المعاقين في بعض المحاضن ورياض الأطفال، البحث على حلول معناتها كفيلة باش تخلي المؤسسات هذه قادرة باش تستوعبهم دون المس معناها من إمكانياتهم وقدراتهم على حسن التسيير، قدموا بتنقيح في اتجاه كونها تكون الأقسام التحضيرية حكر على رياض الأطفال وإخراجها من المؤسسة التربوية اللي هي توا نشوف في أغلبية المدارس الابتدائية فيها أقسام تحضيرية. ممكن وزارة التربية ترى، وحتى احنا زادة اللي بعض المناطق الداخلية اللي ما فيهاش روضات الوليدات معناتها باش يتحرموا في السن هذه من التمدرس وحقهم في التمدرس، دونك التوجه العام راهو ضمان جميع الحقوق للصغيرات.
4: في الشأن الدولي، الدفاع المدني بجنوب لبنان يعلن ارتقاء 4 شهداء في حصيلة غير نهائية لغارة شنها الاحتلال الإسرائيلي على بلدة دير قانون النهر بقضاء سورة. من جهة الرئيس اللبناني جوزيف عون يقول إن الحرب لم توصل لبنان إلى هدفه، وحصيلتها تقارب 4,000 شهيد بالإضافة إلى الخسائر المادية دون تحقيق أي نتيجة. الولايات المتحدة وبريطانيا وحلفاء أوروبيون ودول أخرى ينددون في بيان مشترك صدر اليوم بما اعتبروه التخطيط الهادف إلى القتل وغيره من الأعمال التي قام بها جهاز المخابرات التابع للحرس الثوري الإيرانية وفيلق القدس ووزارة المخابرات والأمن في أوروبا وأمريكا الشمالية وأستراليا. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول في منشور على منصة التواصل الاجتماعي اليوم إن إيران تستغرق وقتا طويلا جدا في التفاوض على اتفاق، وعليها حاليا أن تدفع الثمن، وذلك بعد أن تبادلت الدولتان الضربات في المنطقة على الرغم من تقارير عن جهود لمواصلة التفاوض. وجاءت تصريحات الرئيس الأمريكي في وقت قال فيه مسؤول مطلع لوكالة رويترز إن مفاوضين قطريين توجهوا إلى طهران صباح اليوم في إطار جهود للتوصل لاتفاق بعد مشاورات مع الولايات المتحدة. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الأخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع حمد عدالة في سبار إكسبرس. إلى اللقاء.
3: الأولى في تونس.
6: أحلى بونوس لأحلى ناس.
7: مع لوخة جديدة أحلى بونوس. أريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات، و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر. سوم الدقيقة 190 مليون.
8: أريد طور عالمك.
9: سبور إكسبرس.
10: مساء نور، مرحبا بكم من السكول في ثاني نشراتنا الرياضية. بداية بالمونديال وتحضيرات منتخبنا الوطني لأولى مواجهتنا إن شاء الله نهار 15/3 متاع الصباح في مونتيري ضد السويد. الماتش كري أهم ماتش في التورنوا بالنسبة لنا احنا، الماتش لازمنا نربحوه إذا كان نحبوا نتعديه وإن شاء الله للدور الثاني وندخلوا للتاريخ، بما أنه حتى مرة في 6 مسابقات المشاركات الفارطة ما تعدينا للدور الثاني، إن شاء الله مرة ثانية نتعديه. دونك المنتخب عمل البارح حصة تدريبية في نفس توقيت المباراة، يعني 8 متاع الليل بتوقيت مونتيري وما 3 متاع الصباح بتوقيت تونس. الافكتيف كامل على ذمة الإطار الفني صابري لموشي في انتظار كونه يحدد اختياراته، اللي مش تبعد برشا على اختيارات اللي شفناها ضد النمسا في الماتش الأولاني. حسب موقع الفيفا وحسب الكيت ميديا الخاص بالمباراة هذه، فإنه منتخبنا مبدئيا باش يلعب بالقميص الأحمر. منتخب أقل من 23 سنة يلعب اليوم 6 متاع العشية البينتا كاليفيكاسيون تاعو، يعني اليوم إذا كان يربح إن شاء الله، تم شوية دي كومبليكاسيون في الحساب، لكن إذا كان نربح إن شاء الله باش نتعداو إلى دور النصف النهائي من تورنوا تولون. نلعب ضد كولومبيا 6 متاع العشية. كولومبيا اللي تشارك بمنتخب أقل من 19 سنة، لكن في كل حالات حتى منتخبنا مش الكل مواليد يعني 23، لكن في كل حالات إن شاء الله منتخبنا الوطني اليوم اللي أقل من 23 سنة ينجح في التأهل إلى الدور النصف النهائي. نحكيه على الميركاتو مالك الميلاد، يكثر عليه برشا الحديث البارح في موزايكا فيم. كنا حكينا لكم على العرض اللي والاهتمام والاقتراب والمفاوضات اللي صار بينه هو ما بين الترجي ذي التوسي، لكن الترجي مش الفريق الوحيد اللي يرغب في خدمات المدافع لاكسيال متاع الاتحاد الرياضي المنستيري، داير وصل للفند كونترا نتاعو مع الاتحاد الرياضي المنستيري. ترجي حكينا عليه البارح في ريكاب مع زميلي حيدر، كيف ثم اهتمام من النادي الافريقي، لكن اللاعب زاد عنده هكا طموح ورغبه كونه يغادر الشامبيونات نتاع تونس ويلعب خارج تونس. راشفورد نعرف كل يلعب في إعارة من مانشستر يونايتد مع البارسا، سنة 14 هدف و14 اسيست، لي شيفر نتاعو مش خايبين بالكل، لكن الحقيقة اللي قلق هو الكلوز ليبراتوار نتاعو، لوبسيون داشا بيتو، مش الكلوز، لوبسيون داشا اللي لازم يدفعها البارسا باش يتحصل على خدمات راشفورد اللي هي 30 مليون يورو. البارسا قالت لك انا ما ندفعش 30 مليون يورو في راشفورد، وبالتالي باش يرجع الى فريقه الام الى مانشستر يونايتد. اليوم زوز مباريات قبل ما تبدا الصحيح غدوه ان شاء الله 8 متاع الليل، غدوه المكسيك لافريك دو سود في اعاده لاول مباراه تلعبت في 2010 في كاس العالم، احتضنتها لافريك دو سود، لعبت هي الماتش الاولاني مع المكسيك. المره هذه المكسيك والولايات المتحده الامريكيه وكندا يحتضنوا التورنوا في نام تاع كاس العالم، لكن غدوه المكسيك اللي باش تستقبل لافريك دو سود. قبل هذا خلينا نكملوا بشويه هكا ماتشات وديه تقريبا من اخر المباريات باش نتفرجوا فيها. 8 غير 4 متاع الليل بورتغال تلعب ضد نيجيريا، و9 متاع الليل لونجلتير تلعب ضد كوستاريكا. النشائد كل الأخبار الرياضية تقال موقعنا موزايكا فان بوينت. خليكم توم علي دو كامل للفريق في فورم.
6: أحلى بونوس لأحلى ناس.
7: مع لوخة جديدة أحلى بونوس. أريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات، و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر. سوم الدقيقة 190 مليون.
8: أريد طور عالمك.
3: فغام فغام من الاثنين الجمعة للمالي ساعتين للعبة العشية ليندر حالي.
11: مرحبا بكم فورم على موزايك فين في حلقة جديدة اليوم 14 جوان 2026. كالعادة على 71 113 ألف، تشاركوا معنا بالرأي بالتجربة وبوجهات النظر وتنويع في المواضيع اللي نتناولوها في فورم على طول السيزون. اليوم الموضوع مهم ويهم برشا ناس من اللي يستعملوا شبكة التواصل الاجتماعي. نحكي على الإشاعات والفيك نيوز في عصر لي ريزو سوسيو، بين الأخبار الصحيح والإشاعة، بين المعلومة والتلاعب، لا مانيبولاسيون، التثبت من صحة بعض الأخبار وخاصة على شبكات التواصل الاجتماعي ولا تحدي اليوم كيفاش نميزوا الحقيقة من الفيك نيوز؟ علاش يعمد البعض لبث إشاعات على لي ريزو سوسيو؟ شكون يقف وراها وشنو أهدافها؟ إن كان إشاعات ساعات على صعيد عالمي وين هدف يولي فيه انجو جيوبوليتيك ولا حروبات مصالح اقتصادية سياسية انتخابات إلى آخره، وإلا إشاعات على صعيد أضيق تخص كل منطقة أو كل بلاد نجم زادة تمس لي بيبل مشاهير، إشاعة وفاتهم، أخبار تخص حياتهم الخاصة، ساعات أخبار زادة على دافي ديفير فقط للإثارة وجمع أكثر عدد ممكن من المتابعين ومن الرياكت. كيفاش وسط هذا الكل ممكن الحد من انتشار بعض الإشاعات والتثبت من صحة الأخبار؟ وكيفاش في عصر الديب فيك الإي آ ذكاء اصطناعي وفبركة متاع أصوات فيديوهات صور ممكن التفطن للأخبار الزيفة والتوقي من الانخراط فيها؟ بحضور مختص في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي معنا محمد زيد باشا في البلاتو، وكذلك الإعلامي والصحفي ناجي زعيري مدير تحرير بإذاعة موزايك اف ام. هذا كل باش نحكيو فيه في فغام، ولكن زادة مهم نحكيو على تجاربكم. أكيد راكم بارتاجيتوا مرة أخبار هو مش صحيح وفقتوا له إشاعة، أكيد راكم تغريتوا في دي باج اللي هما ماهمش تلقاها ماهيش باج أوفيسيال ولكن غلطتوا، أكيد صدقتوا بعض الأخبار اللي دارت على ريزو سوسيو في الأخير طلعت مش بالحق. هذا كل نحكيه فيه اليوم، وكيفاش وليتوا تثبتوا من المعلومة قبل ما تبرتجيوها ولا تصدقوها ولا تعاودوا أنتم تلعبوا الدور في أنها تولي إشاعة أكثر فأكثر. هذا كلش نحكيه فيه اليوم في فغام 71-113-1000. مرحبا بكم، شوي خلنا نسمعوا صوتكم في ريبوندور موزايك فام. مرحبا صالح شرقي في الإخراج، أشواق مجري إخراج رقمي، أما الذي في عنوان محتوى الحصة غسان عيدي في التنسيق والعمل الصحفي وفي الصندار. نشكر وائل في استقبال تليفوناتكم. في الميكرو معكم ليندا رحالي إليسا لولا الملامة، وبعد نرجع مع التليفونات ومع أصواتكم في ريبوندور موزايك فام فورم معكم حتى الأربعة.

0: ليندا رحالي.
1: رجعنا معكم جديد في فورم على موزايك فم. مرحبا بكم. 71 113 ألف بتشاركوا معنا في موضوع اليوم, وديما النقاش يكون ثري أكثر بتليفوناتكم بتجربكم ووجهات النظر متاعكم في موضوع يخص برشا ناس, تقريبا الناس الكل تستعمل في الريزو سوسيو. اليوم نحكيو على الإشاعات والفيك نيوز في عصر الريزو سوسيو, بين الخبر الصحيح والإشاعة, بين المعلومة والتلاعب لمانيبولاسيون. التثبت من صحة بعض الأخبار وخاصة على شبكات التواصل الاجتماعي, ولا اليوم تحدي كيفاش نميزوا الحقيقة من الفيك نيوز؟ علاش يعمد البعض البث الإشاعات على لي ريزو سوسيو؟ شكون يقف وراها وشنو أهدافها؟ إن كان نحكيو على إشاعات على صعيد عالمي, وين الهدف يولي فيه أن أنجو جيوبوليتيك, حروبات, مصالح اقتصادية, سياسية, انتخابات إلى آخره, وإلا إشاعات على صعيد أضيق, مصالح مثلا تخص كل منطقة وبلاد, نجم زادت تمس لي بيبل المشاهير, إشاعة متاع وفاتهم, أخبار تخص حياتهم خاصة, إلى أخبار ودفي ديفير ساعات تكون فقط للإثارة وجمع أكثر عدد ممكن من المتابعين ولغياكت. كيفاش وسط هذا الكل ممكن الحد من انتشار بعض الإشاعات وتثبت من صحة الأخبار؟ كيفاش في عصر الديب فيك, الإيه ذكاء الاصطناعي, فبركة أصوات, فيديوهات, صور وغيرهم ممكن التفطن الأخبار الزيفة والتوقي من الانخراط فيها؟ بحضور مختص في مجال التكنولوجيا وذكاء الاصطناعي بحضنا محمد زياد باشا. مرحبا زياد, اليوم شو هم برشا حاجات في المنظومة هذية, في الالغوريتم, في السينيالمون, في انتشار الإشاعة على ريزو سوسيو, وزادة كيف كيف التحق بنا الساعة الثانية الإعلامي والصحفي ناجي زعيري مدير تحرير إذاعة موزايك فام, بما أنه احنا ميديا دونك باش نحكي وزادة كيفاش اليوم التثبت من الأخبار من مصدر المعلومة. فما برشا حاجات ونواميس لازم احترامها قبل بث أي خبر. هذا كل معنا في فورام. قبل ما نبدأ مع الضيوف ومع التليفونات نسمع صوتكم ولي ميساج سجلتهم على ريبوندور موزايك فام.
2: فورام تيمونياج. الموضوع يقلق, خاطر اذا متقلقه منه الموضوع هذي عندي قديش حتى على الاشاعات سامحني ويمشي يهبط تصاور ولا يعمل بيه اي حاجه, انا شنو موقفي؟ اي فما طاجيت مزيفه زاد, انا بتلمام قلقني الموضوع, ما نعرفش انا نقرا خبر ما فما حاجات تصدق فما حاجات ما تتصدقش, فهمتني بالمنطق, فهمت مي انا بالباج هذيا معناتها الباج هذي اللي جربتها انا نلقاها خاطئه ما عند صفحه الرسميه, فما خبر نصدقه فما معناتها انت بالمنطق خبر ما تصدقوش, فهمتني؟
3: أسلام هلين داخلي شارك الموضوع اليوم بمخص الإشاعات. صراحة على صعيد عالمي ولا صعيد شخصي الإشاعات توصل مدمرة, توصل بتمس بحياة إنسان, توصل الإنسان مثلا تبدأ الإشاعات في جرته إشاعات مغرضة ومؤلمة وما يراعيوش فيها إحساس البشر, هذيك نحن كتلة من الأحاسيس الإنسان, تلقاك أنت في جرته في إشاعة والإشاعة هذيك تلقاها دمرته ووصلته إلى الانتحار ساعات, أقسم بالله راي مؤلمة برشا, ونحن شعب مؤلمة من بالليل ليه من أحدكم حتى يحب الأخير يحب لنفسه, أنت كتخرج إشاعة في الشخص هذيك وتلقيها تدمر عائليا ونفسانيا وحتى في الخدمة متاعه, إنسان هذيك تتحضي تحطم, ولا إشاعة توك نحن ولات بالذكاء الاصطناعي هذا يا لطيف, ولات إشاعات بتصاور بالذكاء الاصطناعي, صدق يزمك أنت طول نحن باش الإشاعات هذه باش نحد منها نثبت ويزمنا نثبت, وما كانش الذكاء الاصطناعي هذا يولي غبائي, يولي الناس اللي تتبع وتتساهم في نشر الإشاعة هذيك يولي غبي منها, يلزمنا نحن نحده من انتشار الإشاعة هذه, والواحد ديما يثبت, وماذا بين السلطات المعنية سواء كانت مثلا تبدأ إشاعة تخص وزارة فلانية ولا تخص مؤسسة إعلامية ولا تقدم خدمة للمواطنين, ماذا بينا يخرجوا يصرحوا ويكذبوا الإشاعة هذيك, ما تقعدش الإشاعة هذيك خليها لين تكبر ويجد على الناس الكل.
2: مدام لين دراي الإشاعات من ماشي ظاهرة جديدة, احنا صغار قالوا لنا عزيزكم توفى وطلعوها والعباد والدنيا والناس تعزي والكل هما فما حد شيء منه للدنيا, هذي من الستينات واحنا صغار حاسيل وغير وغير وغير من جيرانه ومن العباد ومن الممثل الفلاني مات والرقصة الفلانية ماتت الباب السبيقة وترشنو هما الكل من شعات هذي وينك, خلي طوى عاد لفنا التواصل فما حد شيء, خلي طوى كل شعات عارش عليش يا مدام لند اكثر يتا مش تحير الاسماء, الفنان اللي تنساه والفنان اللي تتنساه وكل عبد اللي كان مشهور قبل
0: ما حدش هكا طلع اشاعات باش الاكثر باش يحيروا الوزن تتحير هكا الاسامي نتاعو يقول لك خسرت عليها فلان مات واللي يجيني اكثر مني انا حي ويتفكروني ويتفقدوني ونولي تراند وتولي الناس تحت عليا ولا عليها اللي هو هذاك على ولات لاموذة في العالم يدفع عليها في الفلوس باش يحيروا بها الامور والناس تحت ما طول فيو عاده ولا تكثر حكيت هالفيو وهالفولو شنو هذوما الكل ولا هما اللي يجيبوا الفلوس عاده ويحيروا الامور ولا يستعملوهم هذيك شيء امنوا للدنيا يشاعه ولا قال ولا فلان قال ولا فلان قالت هكا مثلا ولا قيل لا من قبل منو الماش جديده ما طول الثور طول جيب الفلوس ولا هذيك علاش وحده كيزم يثبت وكا حد نيفو عائلته اخي عندك لي مويا الكل باش تثبت كل واحد من عائلته واللي طاو يجري يخرج يفن فما ناس تسكت تعجبها الحكايه وبعد قاعدين مش قاليش قلت لك هذاك هذيك شنو هي ولذا ماشي حاجه جديده راه من اول الدنيا قبل هذوما الكل راه نعاودها لك مدام لندا
4: الو صباح الخير من الرحالي ربي تحكيوا على التواصل الاجتماعي على اللي ابطل في الفيسبوك ليش عاد سوى شيء

0: حبيت نبدي برأيي اللي أنا عندي قلق في الموضوع هذا ومذا بيا نشارك معاكم.
1: بينصير هذه جريمة، فما ناس ينبهروا في لحظة بالمشهد اللي يشوفوه مثلا في فيديو ولا في تصويرة ينسبوها بتات راح تكون بالغلط ونجم تكون حاجة قديمة ونجم هذا شفناها احنا. المشكلة في ردود الأفعال تنجر عن الأخبار الكاذبة، المعلومات المهيش صحيحة، تبقى هي الأصل هي الميديا معناها الكلاسيكية معناها في الراديو في التلفزة.
2: بتتفاعلوا معنا في فورم كلمونا تتسويز على 71-113-013 سجل رأيك نقدك ولا صوتك ولا تفعل معنا على فيسبوك على باج فورم باي موزيك فم فورم ليندا الرحالي
3: مع دادي شيبس. كيف تدور الباكو تربح الباكو كل جمعتين دي سكوتور دي تروتينات إلكتريك دي PS5 وأكثر من هكا كارهبة تستنى فيه. دور الباكو أقرأ نميرو دلو ولور دو فابريكاسيون وادخل عمر الفورمولا في ربحالباكو.com.
4: الكوب دي موند جيت ومعها تبدا الكادوات. سيكام تربحكم 20 تلفزه سمارت 55 بوص 40 مريول نصر قرطاج ديديكاسي وبرشا مفاجئات اخرى. كيفاش؟ ما عليك انك تشجع تصنف وتربح مع سيكام. ادخل الفيسبوك وانستغرام وحفلها معنا. لعبه بدون موش بشيره. سيكام المساند الرسمي لنصر قرطاج.
2: المدي ساعتين للعبه تاع العشيه ليندا رحالي.
5: رجعنا معكم جديد في فورم على موزايك فم. كانوا هذوما أصواتكم في علاقة بموضوعنا اليوم الإشاعات الفيك نيوز على لي ريزو سوسيو، كيفاش ينتشروا الإشاعات بسرعة، كيفاش ممكن تثبت زادة من الأخبار، كيفاش ما تساهموش أنتم زادة في البارتاج وفي نشر بعض الإشاعات، إشاعات اللي تنجم تضر بعض الناس بعض الأشخاص، ولكن زادة ساعات إشاعات من وراء أهداف واضحة على صعيد عالمي أو ساعات على صعيد إقليمي على صعيد منطقة معينة تدخل فيها حروبات اقتصاد بوليتيك برشا حاجات، ولكن زادة ديفي ديفير حياة المشاهير برشا حاجات اللي تنجم ساعات تكون للإثارة الجمع أكثر عدد من المتابعين من المشاهدات إلى آخره. هذا كل نحكيه فيه. كذلك في عصر الديب فيك الذكاء الاصطناعي وين الفبركة ولا تسهلة متاع فيديوهات متاع تصاور متاع برشا حاجات اللي الناس ما تفيقش، وكذلك شكون أكثر الفئة المعنية، أنه لي سينيور أكثر تتعدى عليهم ولا حتى لي جون زادة نجموا يتيحوا في الفخ. هذا كل باش نحكيه فيه اليوم في فورم. بجمدة مع ضيفنا في البلاتو محمد زيد باشا خبير مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. مع أول سؤال مرحبا من جديد زياد، باهي نحكي على الإشاعة وكما قالت مستمعة في الريبوندور من أول الدنيا فما إشاعات حتى في وقت اللي ما كانش فما ريزو سوسيو، وقت اللي فما الجريدة وفما التلفزة وفما، ولكن كأنها تاخو أكثر لونتور باش تنتشر وفي نطاق يقعد ضيق. اليوم هل أنه الإشاعة ترقمنت مع ريزو سوسيو وكيفاش هذا ساهم في سرعة انتشارها؟ معنا نحكي ساعات دقائق أو ساعات.
6: صحيح، هي التكنولوجيا كما تنجم تكون باهية كما تنجم تكون خايبة، دايور كما التكنولوجيا الكل الانرجي نوكليير باهية وخايبة. معناها سلاح
5: ذو حدين،
6: سلاح ذو حدين، كيما نجم نستعملوه في حاجات باهية للإنسانية كيما نجم نستعملوه لحاجات خايبة. فبالتالي الإشاعة قبل كانت تخرج في جريدة الناس تحكي لبعضها، ساعات إذا كان
5: الجريدة تكذب بلوتو الإشاعة،
6: ساعات تكذب ولا إذا كان معناها نلقاو الناس يحكيوا بينات بعضهم، وسائل العلم تحاول تخرج كان الأخبار الصحيحة. لكن تويكا اي انساني واللي نجم هو بدو معناها جورناليست مصدر نتاع اخبار، وتراهم معناها يسمعوا اي حاجه يحكيوها على مواقع التواصل الاجتماعي. فما شكون حتى عنده مواقع ويب يحكي وينجم يحكي حاجات ولا يخرج اخبار زائفه لخدمه مصلحه معينه ولا بنيه خايبه. وفما بالطبع شكون يخدم بنيه باهيه. المشكله في هذا الكل اي انسان يرى خبر في بالو عمل سكوب يمشي يعاود يبارطاجيه، وقت اللي هو يعاود يبارطاج هيك الاخبار هذاك شوف قديش عنده عباد يتبعوا فيه وقديش عباد يشوفوا، كل واحد يعاود يبارطاجي. كان الجريده كانت تلزمك تتنقل وتمشي من
5: يد لليد ولا تشريها ورقيا
6: ولا تشريها وتهبط من دارك وتهبط الدروس تتعب لها، هذا تنزل على فلسه العباد اللي يعرفوك الكل مش زوج ولا ثلاثه معناها يراوا الاخبار. فسرعه الانتشار ولات تمشي بصفه مهوله برشا، وبطبيعه مالوروزمون معناها الاخبار الزائفه واللي تكون بنيه خايبه اكثر برشا من الاخبار الصحيحه. المشكله اللي تعرضنا اكثر ساعه العباد الكبار في العمر اللي مش مستنسين بالتكنولوجيا، كي يراو حاجه في بالهم صحيحه فيصدقوها ويبارطاجوها،
5: قريتها في الفيسبوك يسخيلوها مصدر موثوق.
6: يعطيك الصحه. فانا حتى معناها العباد الكبار اللي دايرين بيا ديما نقول لهم بالله راهو فيسبوك ماهوش مصدر تاع اخبار، حط في في في مخك اللي تراه في البيسبوك فيسبوك الكله
5: مش
6: غلط
5: صحيح
6: نحطوه غلط ومن بعد نثبتوا فيه صحيح ولا
5: بعد شويه نحكيوا على

0: بعض الصفحات اللي باش سيرتيفيه تثبت زيدا من صحة بعض الأخبار مساهمة هالي ريزو سوسيو في انهم مش يسنصروا ولكن يبني وخليني يقول أخبار وقت اللي يفتير دي سينيالمان ولا غيره وإلا فما دي اوتوماتيزم في وسط لي ريزو سوسيو وانت تعرف كيفاش كومونس اسباس لي الجوريتم باش يفيق اوتوماتيكمون وقت اللي فما إشاعة هل هذا موجود ولا لا نرجع نحكيو عليه بعد زياد خلينا نمشي نسمعوا التيمونياج مع إيناس ومع عايدة
1: المدي ساعتين للأربعة عشية ليندا رحالي
0: إيناس معنا من تونس تقول بنتي مشيت تقرأ على روحها وانا قاعدة في الدار وينتشر خبر فجحها برشا اللي هي تعرضت لعملية اغتصاب وقتل اللطف عليها وإيناس عندها سكر دونك الفجعة أثرت لها على صحيا على نفسيتها زي كيف إيناس مرحبا بيك الحمد لله عليك
2: عسلامة للشحوية
0: شحويلك مرحبا
2: ربي
0: يفضلك الحمد لله عليك لباس الحمد لله على بنوتك
2: ربي يفضلك
0: كيفاش الناس معناها كيفاش انتشر الخبر هل تمت سرقة الصورة متاع بنتك ونشر الإشاعة ولا شنو اللي صار؟
2: التصوير اللي أنا في الدار زي الفانسانك ناس ديني الفانسانك
0: إيه
2: أنا قاعدة في الدار وطلبني كان بيستقر في كولاج بريفي كولاج آخر طلبني سيرفايون طلبني سيرفايون قال لي مدام لباس قلت الحمد لله شاش فكرك بي لباس قال لي بالحق الخبر بس معناها صحيح قلت اخبار شنية قال لي بالحق مريم ماتت قلت بنتي تقرا قال لي بنتك اختصبها وكل واللي اختصبها وعملوا فيها حاجات خايبة برشا ومثلوا بجنستها وراهي ماتت
0: لطف عليك لطف عليك
2: وباها سيد وباها عنده القلب شوف ساعة من زمان والعباد تلمت بي مش نسيح ولا عملت حاجة انا دخلت الفاميلي سمعت كل هجيت فاميلي بقى فاميلي راجي عنده موتور جاي والعباد وراه يا محمد يا محمد قالوا مش فم مش بيك قالوا له غير يمويني لباس قالوا لباس تقرأ قالوا له ليه هاو اسمعنا واسمعنا
0: لطف لطف معناها لطف عائلة كاملة دخلت فيها
2: ولا يا بنتي فاميلي فاميلي كاملة كل هجيت جيت في تجارة دار تعبت علي وقل مش فم مش بيك قالوا لي بابتي المريم أكواك واللي فاتك يا ضرب هي التصويرة عملتها في الكوليج مع صاحبتها
0: من
2: صاحبتها التصويرة قتلي هذه صورتها مع صاحبتي خلافها صاحبتي
0: قالت في تليفون صاحبتها يعني
2: من صاحبتها ما هيش الباج متاح واحد مهبتها اسمه بسيط بركجيت شوفك
0: بركجيت
2: بسيط بركجيت بسيط
0: معناها فو بروفيل قولوا احنا
2: فو بروفيل فو بروفيل متاح مشي نشكينا
0: معناها مدام إيناس تولى حكاية عندها أشرة وانت بتبكي تدتلمو الحكاية تأثر فيك تحكي فيها أنا ولا لحمي شوي
2: بنتي معاش تحب تقرأ بنتي معاش تحب تقرأ
0: نطفى عليها
2: كريميس تلولة بنتي بالبسيكياتر يتنمر عليها
0: نطفى عليها
2: بنتي عطيتها لي بلو
0: علاش يتنمر عليها إيناس هي ضحية إشاعة ياسر خايبة
2: قولوا بنتي بنتي لسال قدام الكنزوم الست صغيرة وهي الحكاية عندها
0: تقريب اي ووراء الإشاعة هذه كي قدمتوا شكاية إيناس شنو الهدف معناها في المعهد خرجوها كيفاش شنو اللي صار
2: علاش يعمل لي علاش يعمل لي هكا قدمنا مشينا لوكيل الجمهورية في المحكمة اثنين الابتدائية بتاع تونس احنا بعثونا للجرجاني الجرجاني بعثنا هزوها قالوا عندي كل شهرين قالوا جيب الطفلة هزيناها لو 32 2025 اليوم هذا ما بعثولناش مشى باج قالوا له برا برا نمرونا عندك طنط البوك لتو ما بعثوش وما جبدوش
0: ما صار شيء
2: والبحاث والبحاث قالوا اسمعني احنا هي صاحبتي كتبت له قالت له عليه الطفله عايشه وتعمل هكاك قال لي مش مدخلك دري كيفاش عملنا كتبها بنومرو هزينا له النومرو كل شيء بارتاجين ومصورين الكلام اللي قال ومصورين الديسكسيون انا كتبت له عليه بنتي حي حرام عليك قال لي جيب لي ما يثبت انت جيب لي ما يثبت جيب لي ما يثبت بنتك حي
0: شنو ما يثبت بنتك حي ما حي هكا قدامه مضمون ولاده ما نعرفش انا
2: لا لا مش في الحاكم هذايا بتاع سي بسيط بركجات كتبت له كومنتير عليه قلت له حرام عليك حرام عليك بنتي حي لاباس عليك
0: يجاوب فيك يعني يتحاور معاك
2: يجاوب على الفيسبوك بالكومنتات قال لي جيب ما يثبت انت بنتك حيه حتى اصحابي كتبوا له قال لها شوف انت شو مدخلك انت ايش مدخلك كل صورته وخديته
0: للمحرر. وما تمش القى القبض عليه معناها طلعوا البروفيل.
2: ما تعرفوناش من أصله. سكريتنا سكننا في الجرجاني. أنا والمسيح سكننا في الجرجاني. جاتي بنتي ما هوش تقرأ.
0: لطف عليك لطف عليك. معناها تأثير نفسي دجا على هي وعلى العائلة. مريد قديش ما يراوش الامباكت معناها.
2: قلت حاجة بنتي في البيت ما تعبت كان كي تاكل.
0: هي معناها تقلقت من الإشاعة كي خرجت والناس كل تحكي عليها على سعيد معناها الحومة والمعهد اللي هي فيه ولا حتى ناس أخرين معناها
2: هي هي هي هذه هي اللي متحدية هذه اللي قالوا رميت هذه اللي قالوا روق قصبها هذه كلمة قصبها متعبش
0: أي معناها تقل أثرت فيها لطف عليك لطف عليك مدام إنيس احنا نتمنيه إن شاء الله من الباساج متاعك اليوم دو ميساج يتعديوا أول حاجة التسريع في أنه ينظروا في الموضوع وثاني حاجة أنه الناس تفهم هول تفادليك والمهما كانت ما يجيش تفادليك ما يجيش تفادليك هكا ولا خبر يخرج على شخص ولا تدمير عائلة ونفسية طفلة صغيرة أدوليسانت هكا يعني تضيع قرايتها بسبب أخبار زائفة إن شاء الله ربي يا إيناس يوصل الحق وفي الأقرب الأجيال وخاصة هي تعاود تقف على ساقيها وتعاود تكمل المشوار الدراسي متاحها ويكون هذي كله وراها ولكن مهم زادة الأخبار يعني بعين الاعتبار هالأشخاص هذوما شنو المصلحة وشكون وراهم باش الردع يكون زادة كيف كيف عبر الناس أخرين. مدام إيناس نشكرك على التيمونياج وإن شاء الله يغير الوضعية في أقرب الأجيال ونتمنى إن شاء الله نجاح البنوتك. دونك مؤثرة الحقيقة الانترفنسيون زياد برشا برشا. قبل ما نمشي لمدام عايدة خلنا نرجع معاك للتفاعل اليوم كي نحكيه على إشاعات الامباكت متاحها ينجم على أشخاص يكون على حاجات ما أكبر فما ديزانجو كبار ولكن مضرة كبيرة نفسية يظهر لي تنجم تصير بسبب لي غمار.
3: بالطبيعة هو اللي كنت نسمع فيه الحق شيء أسف برشا شيء يوجع القلب الحق معناها كي نشوفوا فيش طفلة في مقتبل العمر معناها 15 سنة يصير فيها هكا وعائلتها شنو اللي يصير فيهم. انا نقول اول حاجه من جانب الانساني معناها اللي بارتاجي حاجه كين هكا ولا في باله يفدلك ولا في باله معناها باش في الانتريسون باش لعبت تعمل له لايك وكذا تصور كنت تصير على بنتك على اختك على امك معناها فما جانب نتاع مسؤوليه وجانب اخلاقي معناها ما نجموش نستعملوا وسائل التواصل الاجتماعي والهاتف الذكي والتكنولوجيا بصفه عامه وقت اللي احنا ما عندناش اخلاق عباره على واحد عطاوه كهرباء تمشي في ال 400 وهو ما يعرفش يسوق يبدا معناها يعافس في
0: يضر غيره يضر غيره
3: ونجم يكون واحد من عائلتك نهار تصير له نفس الحكايه. كيما ترى من غيرك ترى من روحك معناها هذه الدعوة لأي إنسان يستعمل في التكنولوجيا هذه بالله قبل ما تعمل أي حاجة قبل ما تكتب قبل ما تبرتاجي حط روحك في بلاصة العبد اللي باش يوصل
0: لذلك وهذا يزن حتى البيبول مشاهير زيدة اللي تخرج فيهم إشاعة موت وعائلتهم تتهز تبدأ بعاد عليهم الحقيقة معناها
3: والله فما حاجة ياسر تأسفني وفريمون من نقعد باهت كيفاش يتجرأ ويعملوها ديما نراها في الفيسبوك معناها سورتو كي تلقاه واحد انسان معناه شخصيه معروفه ولا ممثل ولا كذا فلان يفاجعه الموت كالتصويره الكحله ومن بعد تلقى واحد ولد جاره تلقاه توفى علاش هكا معناه شو باش ينزل لك معناه بجيب لك ترافيك ينزل لك على اليان معناه عيب لازم نحشموا على رواحنا
0: اي بالضبط
3: هذه الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه اللي هي مهمه برشا هذا الجانب الاخلاقي فما الجانب القانوني راهو في تونس عندنا قانون يحمينا من هذا المعطيات الشخصيه السيبر سيكوريتي الامن السبراني عندنا قانون يحمي المواطنين داكور دونك شنو
0: لازم شنو يترتب عليه لازم تطبيقه يعطيك الصحه اللي تستنى ان شاء الله في اقرب الايام
3: نتمنى انهم يتفاعلوا معها معناها وينصفوها على خطر اي حتى اي انسان بتدخل عنده برشا خدمه ولا تباطئ ولا اي هو نجكون اي عنده عذره ولكن يحط روحه في بلاصه المراه هذه هي ولدها ولا الطفله هذيك اللي قاعده فريمون معناها تسبلها في مشاكل نفسيه كبيره.
0: هوني نحكي على الاشاعات كيما هكا وفاه ساعات تشويه سمعه ساعات معناها نسب حاجات الاشخاص مساكن تصويرتهم محطوطه فقط يستعملوها في بث اشاعات واخبار مش صحيحه
3: حاجات مش اخلاقيه زاده
0: بالضبط.
3: فالحاجه اللي لازم المواطنين يعرفوها واللي يسمعوا فينا راهو القانون يحمي المواطنين التونسيين. فأي إنسان كيمشي يتوجه بشكاية راهو حتى لو كان عامل في بروفيله اسم غلط وأدرس إيميل غلطة راهو التقنية الحديثة تخلينا نتوصله للشخص اللي عمل سهولة. هذا
0: أي.
3: وفي تونس راهو معناها فما ديزادمينستراسيون معناها تكنيك يتواصلوا مع شركة ميتا معناها فيسبوك اللي عندها فيسبوك وعندها انستغرام ويعطيهم المعطيات اللي تخليهم مجدمة بالطبيعة يخلطوا للشخص اللي قام بالعملية هذه ويلزموا معناها يتعاقب
0: بالضبط. توني سيبر سيكوريتي نحكيه وزيد على جرائم إلكترونية تصير اليوم ومن فما طرق للتوصل للأشخاص اللي تخبي وراء لي فو بروفيل وعن طريق برشا طرق مختلفة ما عادش لادريسي بي مازالوا نجموا يطلعوا بها وفما حاجات متطورة
3: فما برشا وسائل ولكن بالنسبة للعباد اللي يعرفوا هالدومين هذا ولا يحبوا يمشي ولا هالدومين هذا خلينا نعطيهم لمحة فما لي سبيسياليتي برشا فما سبيسياليتي نتاع الإثيكال هاكينغ شنو معناها معناها الاختراق الأخلاقي معناها نعمل اختراق مش نعمل لك مشكلة ما باش نطلع شنو هي مشاكلك نقول لك ها مشاكلك صلحهم وفما سبيسياليتي أخرى نسميها فورنسيك لانفستيغاسيون نوميريك معناها التفتيش الإلكتروني معناها كيف عبد تصير له مشكلة ولا شركة تصير لها مشكلة هذا الشخص اللي عامل فورنسيك يمشي يتبع الخطوات اللي يتعلمهم هي سيرتيفيكاسيون انترناسيونال اللي عملوها ويقراوها قراية باش يطلع كيفاه صارت هالمشكلة هذه وشكون عمل المشكلة هذه
0: يتبع الخيط الكل
3: يتبع الخيط باش كيما عندك مفتش في الـ في الـ
0: في انفستيغاسيون
3: عادي معناها في الحياة العادية عندك انفستيغاسيون نوميريك في العالم الافتراضي موجود
0: بالضبط
3: والاختصاص موجود وعندنا برشا من خيرة الناس فيها
0: في تونس. خلينا نشوف نسمع دوزيام تيمونياج بتاع مدام عايده من تونس ونرجع معاك زياد. مدام عايده من تونس
1: المدي ساعتين للاربعتاشيه ليندا رحالي.
0: مدام عايده تقول اشاعات توصل تكون مدمره على الصعيد الشخصي والنفسي والانساني ونوصلوا نشوفوا حالات معناها توصل حاجه تختيرها برشا وهذا هو يظهر لي اللي يتماشى مع التيمونياج اللي قبل اللي كنت تحكي فيه مدام ايناس. مرحبا مدام عايده تحيه ليك.
4: السلام ليندا مرحبا بك ضيوف الكرام.
0: يفضلك يا لاله مرحبا ونورتنا لاله مرحبا بك.
4: عايش خليك ليندا.
0: باه الاشاعات نجم تكون مدمره كيفاش وجهه النظر نتاعك عايده؟
4: والله ليندا انا تاثرت برشا بالتيمونياج اللي قبلي مدام ايناس وربي معاها ان شاء الله ربي يفرح لها يا ان شاء الله ربي يفرج على بنتها وان شاء الله ربي يفرحها بها ولا تاثرت بها برشا
0: بس كلنا تاثرنا الحقيقه في الاستوديو خاطر العباد مش فايقه شنو هو الامباكت اللي يرجع على الناس اي
4: اي والله الظلم ظلميه والله توهيك تعرضت للمظلمة كيما هكا معها الاشاعات بصراحه تو نحن صعيد شخصي بنحكيه بينما هي ولات حتى صعيد عالمي ولات التكنولوجيا ساهمت في هذا معناتها في انتشار الاشاعات العالم ولا قريه بصراحه بالذات بالذكاء الاصطناعي هذا
0: صحيح.
4: اي ومعناتها صعيد شخصي كما تو مدام ايناس اللي كانت تحكي معناتها مدمره توصل انسان تهزه الطياره ذاك نتاع الاشاعات ويوصل الغريق اللي ما نجمش يدافع على نفسه ما نجمش نظره العباد يصدقوا العباد تصدق وتنتشر فيها يولي مسكين يوصل الانتحار وشفنا برشا حالات برشا حالات انتحار مسكين ما يقاش حتى من اقرب الناس ليه النظره ذيك الخايبه ويدافع ما نجمش على روحه مسكين
0: مالوغوزمون اي معناها هوني انت قلت حاجه جسر مهمة عايدة قلت العالم ولا قرية وهوني يمكن يهزنا باش نراو زاد الإشاعة على أصعدة مختلفة اليوم في العالم ما عادش معناها تقعد برشا وقت كما كنا نحكي والسرعة هي رقمنة الإشاعة ترقمنت شوية. عايدة نشكرك يعطيك صحة قعد معنا باش نتفاعلوا مع مداخلتك أنت وإيناس ونمشيوا للزوز نقاط اللي ذكرتهم عايدة زياد قالت العالم ولا قرية وقالت الإشاعة على صعيد عالمي خلينا نمشيوا من الكبير ونقربوا على صعيد عالمي اليوم فما ديزانجو كبار برشا ساعات يتجاوزوا الاشخاص العاديين لي بيرسون لامدا اللي يستعملوا لي ريزو سوسيو كي نحكيوا على انجو جيوبوليتيك نحكيوا على حروبات نحكيوا على مصالح اقتصاديه سياسيه ساعات ترى في العالم انتخابات اللي تولي فيها حرب كامله دو كلان دي معناها فيك نيوز فما دي فو بروفيل هذايا موجود معناها في العالم يظهر لي لامبلور كبرت ولوزاج ولا استعمال لي ريزو سوسيو في الإطار هذايا
3: صحيح هذه حاجة مش جديدة معناها تعود للسنوات العشر سنوات الأخيرة وخلنا نحكي لك باش بدات معناها المشاكل هذية باش نعرفوا لومبلور نتاعها. دونك واحد من الاخر رؤساء الامريكيين باراك اوباما وقت اللي وقت الانتخابات عمل الحمله نتاعو معروفه دايوغ بالنسبه للعباد اللي يعرفوا الدومين تاع التكنولوجي. الحمله نتاعو تعملت برشا على فيسبوك للتسويق لصوره باراك اوباما واستعملوا المعطيات الشخصيه نتاع فيسبوك على معناها مثلا انت انسان معناها في الميليو هذايا وباش تنتخب وانجاجي بوليتيكمون كمواطن فيلوجوا شكون هم اصحابك وشكون عندهم ميولات واللي ما عندهمش معناها ميلين اكثر دي كونديدا اخرين فيمشيو يسيبليوهم افيك ان كونتوني دونك باش يمشي يبدلوا لهم رايهم.
0: سيبلاج بالالغوريثم ولا
3: هذا السيبلاج يصير بالفيسبوك على خاطر كانت تخلي اي شركه تنجم تعرف شكون انت اصحابك وشنية الميولات متاع اصحابك ودونك تعطيك المعطيات والمعلومات
0: معطيات شخصية
3: انت شنو تلايكي شنو ما تلايكي شنو تحب فيش تتفرج شنو اللي اثر فيك
0: سنتخ
3: دانتيغي متاعك وكل ما نعرف عليك معلومات وعلى اصحابك معلومات نعرف كيفاش نبدل لك رايك وكيفاش نأثر عليهم. ففيسبوك كانت حالة المعلومات هذوما فالشركة اللي عملت لكمباني متاع باراك اوباما وقتها اسمها كامبريدج اناليتيكا استعملت المعلومات هذوما واثرت على الراي متاع الناس الكل فبالتالي طلع رئيس على خاطر المعلومات اللي عاطينهم المواطنين الفيسبوك. فاليوم وليت عنا حرب معلومات وحرب متاع سوشيال ميديا اختيرة برشا. فكما قلت لك كل إنسان معناها ولا كل شركة معناها تنجم تستغل هذه المصلحة المشكلة وقت اللي تبدأ فما سوء نية. فيلزمنا نردوا بيننا شنية التصاور اللي نحطوهم شنية المعطيات اللي نحطوهم معلومات. على المعلومات اللي نحطوهم على رواحنا مش لازم علينا نحطو كل شيء معناها يلزم حتى اللي تحطو يكون دون زنبود بين ديترميني مش عني نوري في روحي وكهو
0: أي خاطر ذلك الكل فما كوليك دانفورماسيون
3: يعطيك صحة
0: ضدك بعد
3: يعطيك صحة كلها معلومات شخصية. وبعد ما صارت المشكلة هذه باش نحكي لك لومبلور معناها اللي صارت في واحدة من أكبر الدول. دونك مارك زوكربيرغ اللي هو السي او نتاع فيسبوك عيطوا له قدام المحكمة وحكموا عليهم بخطية كبيرة برشا. ومن وقتها داير لافير كامبريدج اناليتيكا اللي هي خذت معناها لومبلور كبيرة فيسبوك ما عادش عندها الحق تبارتاجي ولا تعطي للشركات المعلومات
0: الشخصية
3: ولا المعلومات تاع الميولات نتاع كل انترنت ولا ابوني في فيسبوك اللي عنده حساب في فيسبوك باش ينقصوا هالمشاكل هذه. ولكن باقي تويك اي بالنسبه للعباد اللي تعمل ديجيتال ماركتينغ وتفهم معناها نجم نسيب لي العباد اللي عندهم ميولات عندهم يحب وما يحبش
0: وفي بلاصه
3: لي كونسوماتور فيلزم الناس تعرف اللي راهو في باله فيسبوك هو ولا اي ولا انستغرام ولا تيك توك معناها هو منصه مجانيه لكن هي في الحقيقه مش مجانيه
0: تربح في الفلوس من خلالك
3: هو البرودوي معناها انت تعطي فيهم المعلومات على روحك باش هما يبيعوا لك معناها انت قاعدين يستغلوا فيك انت هو البرودوي. دونك رد بالي شنو اللي نعمل شنو ما نعمل شنو لايكي ما لايكيش.
0: ذكرتني في دوكيومونتير في الاطار هذا في نتفليكس نسيت اسمه معروف بالكدا
3: ذا سوشيال ديليما
0: اكزاكتومون ذا سوشيال ديليما اللي يحكي عليك كنت تحكي فيه انت اللي احنا اون توس دي برودوي وفينالمون معناها بخلاف لي ريزو سوسيو زياد اليوم حتى كي باش تيليشارجي ابليكاسيون ولا بتستعمل عشرة جي بي تي ولا غيره ينجم هذا كل فيه كوليك دانفورماسيون على بالطبع. الأشخاص
3: هو احنا رانا عايشين في عالم ما نش فيقين شنو اللي قاعد صاير. اللي صاير هذي الكل عنده اسم اسمه الإيكونومي دو لاتونسيون الاقتصاد متاع الانتباه. شركات هذي تخدم معنى راس مالها الباتين دمتاعها هي الانتباه. انت قد ما تعدي وقت على الريزو سوسيو تسكرولي قد ما هم قاعدين يستغلوا فيك وقاعدين يهزوا فيك الاثنين اللي هما يحبوا عليها
0: انت سكرولي هما الكونتور يمارك عليك
3: قاعد يمارك عليك وقاعد يشدوا فيك يجبدوا فيك
0: بالضبط. في نفس الإطار سؤالي كان زياد على الإشاعات اللي خدمت مصالح انت عطيت الإكزامبل بتاع باراك أوباما ولكن زياد حتى في حروبات في مصالح اقتصادية لونجو ياسر كبير معناها نوصلوا انه المانيبولاسيون تنجم تصير على صعيد عالمي معاش صعيد ضيق.
3: هذا هو اكزامبل اخر جديد
0: رابيدمون وبعد ناخذ كمال
3: اللي قاعد صاير في الحرب في ميدل ايست تويكا في ايران وكذا كل علاش ايران قصت الانترنت
0: بالضبط
3: لا مانيبيولاسيون دو ماس معناها الدوله الامريكيه ولا الفيسبوك عندهم القدره انهم يخرجوا les informations يبدلوا راي une masse كاملة اللي نسميوها la manipulation de masse باش تصير des émeutes باش ينجموا يبدلوا carrément un régime في بلاد لازم نردوا بين علاش نرجعوا لهالبوان الاول اللي قلنا مش اللي نراوه الكل صحيح نصدقوه لازم نردوا بين نعرفوا كيفاش اون كونسوم لي ريزو سوسيو
0: وفما حاجات نجم تترى اكثر حاجات نجم تولي مخفيه اكثر معناها فما الممكن هذيا التحكم في حاجات تولي فيزيبل اكثر من غيرها وحاجات
3: بالطبع معناها لي زالغوريتم معمولين بطريقه انهم اذا كان الكونتوني يساعدهم ولا في اللين ديريكتريس نتاعهم ينجموا يخليوه ويوريوه الاكثر عباد واذا كان ما عينهمش ينحيوه
0: وهذا يكون يفسر انه بعض البلدان كل واحد ولا عامل ان ريزو سوسيال خاص به كيما الشين ولا غيرها من البلدان
3: داير في الشين معناها تيك توك اللي عندنا احنا ماهوش تيك توك اللي عندهم هما في الشين عملوا قانون كاريمون في تقريبا عنده 5 أو 6 شهور يقول اللي ما هوش مختص ولا ما عندوش شهادة علمية ولا إن سيرتيفيكاسيون في دومين معين راهو كان يحكي مثلا في الطب ولا في المحاسبة ولا في التكنولوجيا وهو ما عندوش شهادة في هذا راهو يتعرض لعقوبات نجد توصل للحبس
0: بالضبط وهذه طريقة للحد شوية من الإشاعات والفيك نيوز وخاصة من أنه برشا ناس تنظر تلقاه ما عنده حتى صفة طبية ولا حتى اختصاص ويجي ويعمل فيديو ويبدأ يقول للعبيد والناس تتبع
3: وراهو فيهم برشا هذا في تونس
0: بالضبط بي خلينا نمشيو لسي كمال من مرسى وبعد نرجع معاك زياد معنا سي كمال غوتريتي من مرسى سي كمال يقول إشاعات وراها عموما خلفيات ويمكن بعض ما اللي كنا نحكيو فيه توا والتكنولوجيا سهلت هذا برشا برشا مرحبا سي كمال الو سي كمال تحية ليك مرحبا سي كمال ما نعرفش يسمع فينا وإلا ليه الو الو سي كمال يحكيو على موضوع فلاحي حسب اللي فهمت بالضبط دونك سي كمال يظهر لي في الأثناء درا شكون قاعد يتحاور معاه فنسالي هو على الخط وعلى المباشر في الجدار نعاود نتصلوا به أو ناخذوا تليفون آخر نرجع معك بسؤال آخر زياد دونك كي نحكيو على الانجو نجم يمشي من كيما قلنا نحكيو حاجات كبار برشا انجو جيوبوليتيك انتخابات مصالح اقتصادية حروبات وغيره إلى يمشي الحاجات تخص مشاهير تخص دي بيبل وهذه نراوه برشا من أول الدنيا بون اليوم كي نحكيو على لي ماجازين بيبل قبل الحقيقة كانت تخرج فيها إشاعات ومن بعد يتم تكذيبها وهذا يتغذيو منه باش يعملوا مبيعات نتاع لي ماجازين نتاعهم يتواصل هذا اليوم والمشاهير يظهر لي من أكثر الضحايا الإشاعات نلقاهم زادة على صعيد عالمي أو في كل بلاد لازم باش تتمس حياتهم الخاصة هاو مات هاو توفى فما شكون قتلوه مسكين 4-5 مرات في كاريره
3: بيطور في عمره
0: هكا ولا دونك اي دونك هذايا اللي يمشي حتى لديفي ديفير هل هوني كي نحكيو على زاده التوندونس الجديده نتاع نلم اكثر فيو اكثر مشاهدات اكثر فولورز هذايا كورس اخرى في حاجه اخرى
3: هي صحيح كوخ سخرة على خطر طويكة ولا معناها يخرجوا في
0: سامحني زياد جيسي كمال خلني
3: مرحبا بيه
0: واحتفظ بالسؤال السؤال هو الإشاعات اللي مصلحة ناس تحب تكبر في الكونت نتاعها إلى آخره سي كمال مرحبا بيك
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
0: شو أحوالك يا سيدي مرحبا
5: بخير والحمد لله وإن شاء الله ديما بخير وإن شاء الله تونس بخير وكلنا بخير
0: يعيشك وإن شاء الله الفلاحة لاباس معناك تحكي على الفلاحة قبيلة دونك إن شاء الله الفلاحة ماشية
5: إن شاء الله الفلاحة باهية وإن شاء الله نحقق الاكتفاء الذاتي
0: إن شاء الله يا سيدي
5: ثم الدواء ثم التصنيع
0: إن شاء الله يا سيدي
5: الموضوع مباشرة وبدون
0: الإشاعة
5: ربي يعينكم وبارك الله فيكم
0: يفضلك يا سيدي
5: نحكي على الإشاعة
0: إي
5: الإشاعة هي عندها خلفيات مسبقة تتمثل أولا أن الساعة ما تخديش لا عنده مستوى عالي لا إطار لا شيء لأن احنا الإشاعة إشاعة مثلا تقع حتى في العالم لما الإشاعة يعني تخرج إشاعة فهمتي تنجم تدمر شعوب مش تدمر حتى تدمر نفسيات وتدمر شعوب بكاملها بطمها وطمينها
0: أيوة
5: ثم أولا الواعز الديني عنده دوره
0: أي
5: الواعز كيفاش الواعز الديني مثلا الإنسان ما يسرقش ما يكذبش ما يخطفش ما يتعدلش الناس ما يخدش الرشوة هذه عندها أشياء وعندها كان واحد ما يخد الرشوة مثلا نقول متفشية فلان كول من الرشوة هذه مش إشاعة فلان ولا كذا من الرشوة هذه الإشاعة يعني راهي هي الإشاعة الإنسان يكون متربي. كيفاش متربي؟ يعرف ما إليه وما عليه. هو يكون مسؤول على نفسه، مسؤول عن نفسه باش ما يدمرش روحه ويدمر غيره.
0: وما يبثش معناها أخبار ما مش متأكد من صحتها ومن المصدر متاعها.
5: هو ما راش وما شافش وما سمعش، يقول ريت ويقول سمعت مثلا يتكلم فيه، يقول احنا بلغة التوانسة، يقول وليا يتكلم فيه امرأة محسنة فاني حرم عليه، يتكلم فيه إنسان ما راشه حتى من التلفزة عندها دخل يزاد يجي في بعض التلفزة العالمية والقنوات العالم يبثوا دعاية فهمتني لأغراض شخصية برشا أغراض في كل المجالات، الأغراض باش يدمروا العباد. الإشاعة مدري الإنسان لسانك سوانك إن صمت وصانك وإن كنت خير. مدري الإنسان يقول كلمة طيبة، يقول كلمة حلوة، كلمة طيبة كشجرة طيبة أصوات
0: طيبة. هذه الإشاعة دبوشة وغاي، معناها الناس اللي تحكي وتتكلم. ولكن أنت قلت زيادة التكنولوجيا سهلت هذه برشا.
5: عندها التكنولوجيا عندها دورها. طول احنا نبدو غافلين من هنا ونعمل هكا نشوف اخبار يجي من استراليا ولا يجينا من كندا ولا يجينا من امريكا ولا يجينا من شعوب اخرى ولا كذا. هذا اكتسابها موجود في جميع انحاء العالم وخاصة في امريكا البلد الاول والذي فيه الاقتصاد.
0: ما عندش ارقام حتى احنا ما عندش ارقام يا سي كمال في اطار اللي كنت تحكي فيه ما نجموش نجزمو زاد بارقام غير مصدر متاحة مهما كان البلد نصفوه. لكن للمبدا سي كمال او اقعد معنا خاطر احنا راهو ساعه ثانيه زاد باش نحكيو ونفسروا للناس كيفاش التثبت من مصدر المعلومه والخبر خاصه، وما ناخذوش بطبيعه لي ريزو سوسيو كمصدر موثوق به. اليوم فما حتى دي سيت للتثبت من المعلومه ومن الفيك نيوز. هذا كل في ساعتنا الثانية تقعد معنا في الاستماع. ونشكرك برشا على مداخلتك يا سي كمال، يعطيك الصحة. في الوقت اللي مازال قبل أخبار ماضي ثلاثة زياد، خلينا نحكيه على الهدف من وراء بث الإشاعة. الهدف الأول كنا حكينا عليه قبيلة، ديزانجو كبار برشا على صعيد قاري وبلدان واقتصاد وسياسة وغيره. ثم على صعيد أضيق نجموا بعض الناس يبثوا إشاعات، يفبركوا أخبار ويساهموا في أنهم ينشروها باش يلم فيو، باش يلم فولورز، باش يزيد مشاهدات. شنو نقولك القايلة علاش؟ شنو الهدف؟
3: هو شوف اللي يحب يلم فولورز ولا يلم ترافيك للسيت ويب نتاعه والكل، وفي الاخر بالكل باش ياخذ اكثر نوتوريتي باش ينجم يخدم بيه. معناها يقول لك في وضع عندي 1000 عندي 100000 دونك
0: يخدم بيه معناها في الكولابوراسيون، والا حتى من لي فيو فما تدخل فلوس خاطر
3: بالطبيعه فما في لي فيو تويك لي بلاتفورم الكل كسوا ميتا معناها انستغرام وفيسبوك ولا تيك توك. كل ما تلم اكثر دي فيو كل ما يخلصوك يعطيوك هما كاريمون فلوس. دونك معناها يسميوها فيسبوك ولا انستغرام مونيتايزيشن وتيك توك كيف كيف وكل بطبيعه
0: ويوتيوب زيدا
3: بالطبيعه معناها كل ما عندك اكثر مشاهدات كل ما تخلص اكثر. اي داير فما عبيد خدمتهم ما يعمل حتى شيء في الدنيا يلم في المشاهدات على خطر يخلص ويربحوا اجر محترم زيادة. فالمشكله تولي اخلاقيه معناها يولي نجم يحكي اللي يجي، المهم يلم اكثر دي فيو دي فولورز. وكما قلت لك قبيله معناها حتى لو ترافيك على لو سيت ويب يقول له شوف انا قداش عندي ترافيك اجا اشري عندي بانيير. دونك تقول لك وفات ولا يفاجئ على الموت يفاجئ فلان فلان وتلقى خطيه واحد جاره ولا ولد عم جاره
0: توفى.
3: دونك دونك هو باش يلم فلوس، دونك باش يلم فولورز، دونك مستعدين انهم يعمل وهذايا. وان جينيرال ديما تلقاه ديما سكوب وخبر عاجل وكذا، كله عاجل وكله سكوب وكل شيء. ومعناها يليسي دو دو دو دو تمبرسيوني معناها باش يقول لك حاجه معناها واو خلينا نشوف ندخل نقراها. اون جينيرال اذا كان نشوف الانفورماسيون بالطريقه هذه انا واحد من الناس التصرف نتاعي اني ما نفرحوش ونعمل كليك
0: ما نساهمش
3: منساهمش،
0: ولكن لازم يكون في بالي
3: ونثبت فيها. نثبت ما ندخلش نشوف اللي يجي لكن على الاقل ما نساهمش باش نعاون انسان قاعد يعمل في حاجه باش يربح فلوس على ظهر عباد اخرين ولا على حساب المجتمع ولا يخرج في اخبار غالطه ولا يدعي انه يعرف في مجال معين بطريقه التخويف والاثاره.
0: بالضبط. احنا زيد الساعه الثانيه باش نلتحق بينا الصحفي والاعلامي ناجي زعيري ومدير تحرير بيئه مزيك بمعنى ميديا. بون احنا مش باش نحكيو على رويحنا، الكريديبيليتي اكيد المستمعين يحكيو عليها، ولكن عندنا ضوابط ونواميس عمل اللي نحترموها باش تقعد المؤسسه عندها الكريديبيليتي نتاعها. كيفاش عموما اهم معناها القواعد اللي بهم نخدمو، ولكن اليوم نحكيو على ميديا كلاسيك. كيفاش زاد على لي ريزو سوسيو نجمو نثبتو؟ هل انه فما طرق اليوم موجوده باش نثبتو من خبر صحيح ولا باش هكاك ما نساهموش في البارتاج نتاعو وفي انه يزيد ينتشر اكثر. شو معناها الديب فيك اليوم؟ زاد باش نحكيوا على الفبرك عن طريق الاي اي اللي لعبت دور كبير برشا في الاشاعه. يظل سي اكسبونونسييل، معناها اليوم فيديوهات ناس تتحرك من تصوير الردوه يتحرك ويعمل يعني يتكلم ويشطح.
3: نعطيك شيفر باش نحكي كاملو نبنيو عليه. من 2023 2025
0: اي
3: زدنا لديب فيك 3000%.
0: 3000% هذايا في عامين ولا في ظرف عامين؟
3: في عامين وي.
0: نرجعوا له الرقم هذا.
3: معناها هما فما بليزيور معناها ستاتيستيك، فما اللي يقول لك فما 3000%، فما يقول لك 700% في العام.
0: اي
3: ان توكا واحد من لي شيفر اللي معمولين، لي ستاتيستيك اللي معمولين في امريكا، تعدينا من 500,000 ل 8 ملايين ديب فيك في العام.
0: ديب فيك باهي، اوعد شوي نفسروا شنو الديب فيك وكيف كيف نحكيو على الانتيجنس ارتيفيسيال اللي تفبرك عن طريقها اليوم صوت، صوره، فيديو، كل شيء. كيفاش نجموا نثبتوا؟ نحكيو زاد على لي سيرتيفيكاسيون او لي باج سيرتيفيي اللي نجموا يتحصلوا عليهم بعض الصفحات، بعض لي بروفيل. هذا كل اسويفر بعد اخبار ماضي ثلاثه على موزايك اف ام. نرجعوا نواصلوا مع تليفوناتكم مع ضيفنا محمد زيد باشا، خبير في مجال التكنولوجيا وذكاء الاصطناعي، نجي زعيري صحفي اعلامي ومدير تحرير بإذاعة موزايك اف ام. نرجعوا ان شاء الله بعد اخبار ماضي ثلاثه.

0: Mosaïque FM.
1: Publicité.
0: الكورة والتشويق مازالوا متواصلين على موزايك اف ام. المونديال من 11 جوان ل 19 جويليا 2026. اتبعوا المنتخب التونسي لحظة بلحظة، مراسلين على عين المكان، الأخبار، الكواليس، التصريحات والحصريات على الإذاعة والويب.

0: على موزايكا فام. تبع الكورة وعيش المونديال. راديو موزايكا فام تونس. الأخبار.
1: مستمعي إذاعة موزايكا فام، تحية طيبة. وزير التربية نور الدين النوري يؤكد أن الممتحن يظل في صلب الاهتمام، وأن توفير الإحاطة النفسية والصحية والبيداغوجية له يمثل مسؤولية تقتضي مضاعفة الجهود، مبرزا أن الأستاذ المراقب والمصحح يعد ركيزة أساسية في منظومة الامتحانات تستوجب الدعم والتقدير. وجاء تصريح الوزير على هامش زيارة مدنية أداها اليوم إلى مركز الاختبارات الكتابية بمعهد وادي الليل من ولاية منوبة، وذلك في إطار متابعة اختتام الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا والاطلاع على ظروف اجتياز آخر الاختبارات وفق بلاغ صادر عن وزارة التربية. الرئيس المدير العام لمركز النهوض بالصادرات مراد بن حسين يشير إلى أن نمو المبادلات التجارية بين تونس ومصر بشكل ملحوظ خلال سنة 2025، حيث قدرت قيمتها بنحو 490 مليون دولار مقابل 434.5 مليون دولار سنة 2024، أي بزيادة تقدر ب 12.8%. وبن حسين يقول خلال لقاء انتظم اليوم وخصص لدور القطاع الخاص في تعزيز الأسواق الشاملة والأعمال الشاملة في إفريقيا، أن الصادرات التونسية إلى مصر سجلت ارتفاعا بنسبة 53.1% لتبلغ 76.5 مليون دولار، بينما ظل الميزان التجاري في عجز كبير لفائدة مصر بحوالي 337 مليون دولار. الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان تقول إن الدائرة المختصة بالمحكمة الابتدائية بتونس قررت اليوم تأجيل النظر في الاعتراض الذي تقدمت به المنظمة للطعن في قرار تعليق نشاطها إلى يوم 15 من جويليا القادم. والرابطة تذكر في بيان لها بأن هيئتها المديرة كانت تلقت بتاريخ 24 من أفريل المنقضي إذنا على عريضة صادر عن رئيس المحكمة الابتدائية بتونس يقضي بتعليق نشاط الرابطة لمدة شهر. في الشأن الدولي، إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي تؤكد أن صاروخا إيرانيا أصاب حظيرة داخل قاعدة رماد دافيد الجوية قبل أيام. وحزب الله اللبناني يؤكد استهداف تجمع لجنود وآليات جيش الاحتلال الإسرائيلي في بلدة القنطرة جنوبي لبنان بصاروخ نوعي. مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك يقول إنه سيرسل بعثة إلى لبنان للتحقق من انتهاكات محتملة لحقوق الإنسان منذ اندلاع العدوان الإسرائيلي على لبنان. رغم أن الاقتصاد الألماني استهل سنة 2026 بنمو إيجابي، فإن مؤشرات جديدة تعيد المخاوف بشأن مستقبل أكبر اقتصاد أوروبي، فقد سجلت طلبيات المصانع الألمانية تراجعا فاق التوقعات وسط ضغوط متزايدة ناجمة عن ارتفاع أسعار الطاقة وتوترات التجارة العالمية. التفاصيل في تقرير الزميلة غفران العكرمي.
2: عادت المخاوف بشأن أداء الاقتصاد الألماني بعد تسجيل تراجع لافت في طلبيات المصانع خلال أفريل الماضي، فقد أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني انخفاض الطلبيات الجديدة بنسبة 3.8% على أساس شهري، وهي نسبة تجاوزت توقعات المحللين، ما يعكس تباطؤا في الطلب على المنتجات الصناعية الألمانية. يعود هذا التراجع أساسا إلى انخفاض الطلب في قطاعات رئيسية أبرزها صناعة السيارات والمعدات الكهربائية والآلات، وهي من أهم ركائز الاقتصاد الألماني المعتمد على التصدير. تأتي هذه المؤشرات رغم أن ألمانيا حققت نمو بنسبة 0.3% خلال الثلاثي الأول من العام الجاري، مدعوما بارتفاع الصادرات وتحسن نشاط الصناعات التحويلية، لكن الضغوط الخارجية تواصل التأثير على الاقتصاد، خاصة مع ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الأولية نتيجة التوترات الجيوسياسية، حيث ارتفعت أسعار واردات الطاقة بأكثر من 30% على أساس سنوي. كما تواجه الصناعات الألمانية تحديات إضافية مرتبطة بالتوترات التجارية مع الولايات المتحدة، ما انعكس على تراجع الفائض التجاري الألماني مع السوق الأمريكية. في المقابل، تراهن الحكومة الألمانية على برنامج استثماري ضخم بقيمة 500 مليار يورو لتحديث البنية التحتية ودعم النمو، في وقت تتوقع فيه المؤسسات الأوروبية نموا تدريجيا للاقتصاد خلال العامين المقبلين، رغم استمرار حالة عدم اليقين في الأسواق العالمية.
1: بهذا تقرير نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع ليندا وكامل فريق برنامج فورم. إلى اللقاء.
0: الأولى في تونس. ثغام. ثغام. من الاثنين للجمعة.

0: فرام تي مونتاج.
1: الموضوع يقلق خاطر اذا متقلقه منه الموضوع هذي عندي قديش حتى على الاشاعات محني ويمشي يهبط تصاور ولا يعمل بيه اي حاجه. انا شنو موقفي؟ اي فما طاجيت مزيفه زاد انا تلمام قلقني الموضوع ما نعرفش. انا نقرا خبر ما فما حاجات تصدق فما حاجات ما تتصدقش فهمتني بالمنطق فهمت مي. انا بالباج هذيا معناتها الباج هذي اللي جربتها انا نلقاها خاطيه ما عند صفحه الرسميه فما خبر نصدقه فما معناتها انت بالمنطق خبر ما تصدقوش فهمتني.
2: السلام عليكم داخلي شارك الموضوع اليوم بمخص الإشاعات. صراحة على صعيد عالمي ولا صعيد شخصي الإشاعات توصل مدمرة توصل بتمس بحياة إنسان توصل الإنسان مثلا تبدأ الإشاعات في جرته إشاعات مغرضة ومؤلمة وما يراعيوش فيها إحساس البشر. هذيك نحن كتلة من الأحاسيس الإنسان تلقاك أنت في جرته بإشاعة والإشاعة هذيك تلقاها دمرته ووصلته إلى الانتحار ساعات أقسم بالله راي مؤلمة برشا. ونحن شعب مؤلمة من بالله من احدكم حتى يحب الاخير يحب لنفسه. انت كتخرج اشاعة في الشخص هذيك وتلقيها تدمره عائليا ونفسانيا وحتى في الخدمه نتاعو الانسان هذاك تتحطم. ولا اشاعة توك نحن ولات بالذكاء الاصطناعي هذا يا لطيف ولات اشاعات بتصاور بالذكاء الاصطناعي صدق يزمك انت تو احنا باش الاشاعات هذه باش نحد منها نثبتوا يزمنا نثبتوا ما كاش الذكاء الاصطناعي هذا يولي غباء يولي الناس اللي تتبع وتساهم في نشر الإشاعة هذيك يولي غبي منها. يلزمنا نحن نحدو من انتشار الإشاعة هذه والواحد ديما يثبت. وماذا بين السلطات المعنية سواء كانت مثلا تبدأ إشاعة تخص وزارة فلانية ولا تخص مؤسسة إعلامية ولا تقدم خدمة للمواطنين ماذا بينا يخرجوا يصرحوا ويكذبوا الإشاعة هذيك. ما تقعدش الإشاعة هذيك خليها لين تكبر ويجد على الناس الكل.
3: مادام لين درعي الإشاعات من ماشي ظاهرة جديدة. احنا صغار قالوا لنا عزيزكم توفى وطلعوها والعباد والدنيا والناس تعزي والكل هما فما حد شيء منه للدنيا. هذي من الستينات واحنا صغار حاسيل وغير وغير وغير ومن جيرانه ومن العباد ومن الممثل الفلاني مات والرقصة الفلانية ماتت الباب السبيقة وترشنو هما الكل من شعات. هذي وينك خلي طوى عاد لفنا التواصل فما حد شيء خلي طوى كل شعات عارش عليش يا مدام لند اكثر يتا مش تحير الاسماء الفنان اللي تنسى والفنان اللي تتنسى وكل عبد اللي كان مشهور قبل ما حدش هكي طلع إشاعات مش الأكثرين مش حيروا الوزن تتحيروا كالأسامي نتاعو يقول خسرت عليها فلان ميت واللي جيني أكثر مني أنا حي ويتفكروني ويتفقدوني ونولي تراند وتولي الناس تحت عليا ولا عليها اللي هو هذيك على ولد لاموذة في العالم يدفع عليها في الفلوس مش حيروا بها الأمور وناس تحكي ما طول فيو عادة ولا تكثر حكيت هالفيو وهالفولو وترشنو مذوم الكل ولا هما اللي يجيبوا الفلوس عادة ويحيروا الأمور ولا يستعملوهم هذي كشي أمنوا للدنيا إشاعة ولا قال ولا فلان قال ولا فلان قالت هكا مثلا ولا قيلة من قبل منو الماش جديدة ما تطول للتطور تطور تجيب الفلوس ولا تسعى هذيك علاش وحدة وكا يزم يثبت وكا حد نفو عائلته أخي عندك الموايا الكل بش تثبت كل واحد من عائلته ولي طار يزم يخرج ويقو يفن فما ناس تسكت تعجبها الحكاية وبعد قاعدين ومش قاليش قلتك وذكا هذيك أشنية ولذا ماشي حاجة جديدة راه من أول الدنيا قبل هذو ما الكل راه نعود لك مدام لندا.
4: ألو صباح الخير من الرحالي ربي تحكيوا على التواصل الاجتماعي على اللي أبدو في الفيسبوك اللي شعارت سوى صحيحة ولا غلطة فيما قولوا فيها بالحق ما حاجات أكثر الحاجات ما تصدقش قليل من حاجة بس تصدقها بالحق برشا عبي تطبط في إشاعات تطبط في برشا دعايات كيف بالحق شيء معناها مش صحيحة واحد شوف برشا حاجات تعرف برشا بيتطبط حاجات ما فماش منها الجملة
5: للظاهر هذه تفاقمت برشا والحق الواحد ولا دقيق برشا في اختيار المواضيع اللي يقراهم في طول المصدر ثبت من مصدر الاخبار منين شنو الباج معناتها اسكو باج اوفيسيال ولا باج محطوطه هكا كبرى دونك الواحد يكون حريص وكاو.
1: عسلامه مزيك حبيت نشارك معاكم اليوم في فورم على حكايه الانترنت موضوع نتاع فورم اليوم حبيت نبدي برايي اللي انا عندي قلق في الموضوع هذا وماذا بيا نشارك معاكم.
6: بيان سور هذه جريمه فما ناس ينبهروا في لحظه بالمشهد اللي يشوفوه مثلا في فيديو ولا في تصويره ينسبوها بتات راح تكون بالغلط وتنجم تكون حاجه قديمه وتنجم وهذه شفناها احنا المشكله في ردود الافعال تنجر عن الاخبار الكاذبه المعلومات المهي صحيحه تبقى هي الاصل هي الميديا معناها الكلاسيكيه معناها في الراديو في التلفزه.
0: باش تتفاعلوا معنا في فورم كلمونا تسويت على 71 113 013 سيشن رايك نقدك ولا صوتك ولا تفاعل معنا على فيسبوك على باج فورم باي موزايك اف ام. فورم ليندا الرحالي.
7: رجعنا معكم جديد في فغام على موزايك اف ام، هذه 3:18 دقيقة. مرحبا بكم. 71 113 ألف شاركوا معنا في موضوعنا اليوم، وديما مشاركتكم فيها ثراء للحصة أكيد من خلال وجهات النظر ورأيكم. نحكيوا على الإشاعات والفيك نيوز في عصر لي ريزو سوسيو، بين الأخبار الصحيح والإشاعة، بين المعلومة والتلاعب لا مانيبولاسيون. التثبت من صحة بعض الأخبار خاصة على شبكة التواصل الاجتماعي، ولا تحدي اليوم كيفاش نميزوا الحقيقة من الفيك نيوز؟ علاش البعض يعمل لبث إشاعات على لي ريزو سوسيو؟ شكون يقفوا راها؟ شنو أهدافها؟ حكينا في الساعة الأولى الإشاعات إذا كانت تكون مثلا على صعيد عالمي، الهدف فيها يولي أن أنجو ساعات جيوبوليتيك، حروبات، مصالح اقتصادية، سياسية، انتخابات، وكنا عطينا بعض الأمثلة. على صعيد أضيق تنجم تكون تخص كل منطقة ولا بلاد، تنجم تمس لي بيبل، المشاهير، فما شكون إشاعة على وفاته، على أخبار تخص صحيته الخاصة، إلى أخبار ودافي ديفير. الهدف منها فقط الإثارة وجمع عدد كبير من المشاهدات ولا من المتابعين. كيفاش وسط هذا الكل، وهذا اللي باش نركزوا عليه في الساعة الثانية، كيفاش الحد من انتشار بعض الإشاعات والتثبت من صحة الأخبار، وكيفاش في عصر الديب فيك، الإي آي، الذكاء الاصطناعي اليوم، فبركة متاع أصوات، متاع فيديوهات، متاع صور، ممكن التفتن الأخبار زيفة والتوقي من الانخراط فيها. بحضنا من الساعة الأولى محمد زياد باشا، خبير في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. مرحبا من جديد زياد، تحية ليك. ويلتحق بنا في الساعة الثانية الصحفي والإعلامي نجي زعيري، وهو مدير تحرير بذات موزاي كافي. مرحبا سينيجي، نورتنا.
8: أهلا وسهلا،
7: تحية كبيرة ليك. اليوم باش نحكي وزيد على لي ميديا اللي كبرنا عليهم وتعودنا بهم في سنوات فارتة، من راديو، تلفزة، صحف إلى آخره، وباش نقارنه مع ظهور اليوم لي ميديا دافنيغ كما كنا نحكي عليهم قبيلة في الكواليس، أو زيدا كيف لي ريزو سوسيو. قبل ما نبدا معاك سينيجي، فقط فما رقم وقفنا فيه قبل الأخبار ماضي ثلاثة، قلت لي باش نعطيك الرقم من بعد نفسره شنو معناها ديب فيك، وعليش 3000%. قلت لي هي ليفولوشن اللي صارت في ظرف عامين، فسر لنا شنو بالضبط الديب فيك وعليش 3000%.
8: الو، الديب فيك هي فيديو والا صوت مفبركه بالذكاء الاصطناعي ولا اساس لها من الصحه. معناها تنجم تصنع فيديو انت تحكي، تتكلم، تعمل في اميشن صوتا وصوره مطابقه، وهي مش صحيحه، ماكش انت، ما في بالكش، ما عملت حتى شيء،
7: حتى شيء من الكلام هذاك.
8: هذه تنجم تكون فيديو والا تنجم تكون صوت. ناخذ معناها السوفي باش نسجل صوتك من 11 ثانيه اقل حاجه، 11 ثانيه باش نعطي صوت يقرب لصوتك، معناها نجم نغش به. وكان نخلط نسجل صوتك 30 ثانيه ولا حتى اي انسان يسمع
7: ولا
8: في الراديو
7: ولا نقصه من هنا ولا اي
8: حاجه، وعبد يكلمك يسجل 30 ثانيه، نعاود صوتك نستعمله لايف زادا. معناها انا ندخلك النبره نتاع الصوت نتاعك، لومبرانت نتاع صوتك، البصمه نتاع صوتك في لوجيسيال، ونبدا انا نحكي لايف مش مسجل. العباد تسمع في صوتك انت، روحك ماكش انت اللي قاعده تحكي،
7: على المباشر،
8: على المباشر. وتوا ولات صوتا وصوره، ناخذ تصويرتك وناخذ البصمه نتاع صوتك، نبدا انا ورا الكاميرا نحكي، والعباد ترى في اللي ندير حالي هي اللي قاعده تحكي،
7: تتكلم صوتا وصوره على المباشر. تسمع سينيجي في خطوره الديب فيك.
8: هذا هو الديب فيك. الرقم اللي حكينا عليه في العامين الاخرانيين، هذوما سيدي ستاتيستيك خرجوا في الولايات المتحده الامريكيه، كنا نشوفوا في العام يخرجوا 500,000 ديب فيك، توا وصلنا ل 8 ملايين ديب فيك. ما الستاتيستيك عده هما، ولكن فما دي ستاتيستيك يحكيوا على 3000% في العامين الاخرانيين، وفما شكون يحكي على 700% في العام. وتوا فما مؤخرا خرجت دراسه جديده تقول اللي الامباكت في الولايات المتحده الامريكيه نتاع عمليه الغش بالديب فيك، الامباكت نتاعها 40 مليار من الدولارات في العام. هذا الرقم المتوقع في 2027.
7: حاجة ياسر كبيرة، معناها رقم الحقيقة خيالي جدا. بعد شوية زيادة معاك باش نحاولوا نفهموا هل ممكن نفيقوا بالديب فيك، كيفاش نطلعوه، كيفاش نتثبتوا منه، اسكو فما اليوم دي مويان باش نجموا نفيقوا بين الأخبار الصحيح والإشاعة. نحكيوا ديما على ديجيتال وعلى لي ريزو سوسيو، ونمشي نتواجه بسؤال السينيجي زعيري، مدير تحرير إذاعة موزايك اف ام وصحفي وإعلامي. سينيجي، يقول قايل توا احنا مش مش نحكيو برواحنا، ولكن هذا واقع موجود مزيك من بين اليوم لي ميديا اللي عندها كريديبيلتي كبيره برشا، عندنا نواميس عمل وعندنا قواعد معناها نخدموا بها، كسوسوا القواعد الصحفيه المعروفه، كذلك عندنا شارت ديزوريال وميثاق تحريري. هذا كل باغ

0: التواصل الاجتماعي كيفاش ينجم يثبت أو يفرق بين خبر زائف وخبر صحيح. للأسف الشديد أغلب الناس يلين ده يعني إذا نستثني والمختصين كما سيزيت ولا كيف سيادتك أو الناس اللي يعرفوا الكونيسور راه ثم عدد كبير برشا من الناس اللي ما ينجمش يتحقق من صحة الخبر. خبر بين ظفرين، هو مش خبر احنا نقوله فيك نيوز، يعني خبر زائف، خبر مضلل أو معلومة مضللة. كي يقرأ مثلا على في فيسبوك وفاة الفنان فلان الفلاني، كيفاش ينجم يتحقق؟ الوسيلة الوحيدة باش ينجم يتحقق، نحكي على المواطن العادي اللي ما مش متمكن بالتكنيك متاع كيفاش يثبت أو لنسع يثبت من الكريديبيليتي متاع الشخص اللي هبط، يثبت من الفيابيليتي، يثبت من الصفحة بيدها اللي هبط فيها، هل هي صفحة فيسبوك يعني أو بروفيل متاع شخص ما
1: سيرتيفي
0: يعطيك صح. وراو حتى حكاية سيرتيفي راو الباج الأزرق وكذا فيها وعليها. هذاك علاش راهو ديما تبقى وسيلة الإعلام المهنية ميديا بروفيسيونيل هي المصدر اللي يلزمك تاخذ منه المعلومة. علاش يلزمك تاخذ منه المعلومة؟ لأنه المؤسسة الإعلامية أولا تخدم في إطار القانون، فما قانون ينظمها وفما قانون أطرها وعطاها الترخيص باش تخدم. يعني ميديا وسيلة إعلام معترف بها من قبل الدولة والمجموعة الوطنية تعرف اللي وسيلة إعلام هذيك تعمل وفق القانون. وراهي كي تغلط كي وسيلة إعلام كي تنشر خبر زائف راهي تتعاقب. تتعاقب على معنى خلينا نقول المشرع التونسي وضع مرسوم 115 هذا المنظم للصحافة بشكل عام المكتوبة، وعمل حاجة اسمها المرسوم 116 اللي هو ينظم القطاع السمعي البصري يعني الإذاعات والتلفزات. ثم جاء من بعد المرسوم 54 المثير للجدل، ولو انه في فصل ما في المرسوم هذا للأسف الشديد اللي استخدم بعد في لاحقا بشكل غير مرغوب فيه، لأنه ولينا حتى احنا بيدنا الصحفيين ضحايا ليه المرسوم 54. لكن في المرسوم هذا في الفصل 24 منه وفي حتى في الفصل 24 زاد كيف من المرسوم 115 ثم عقوبات حتى بالسجن تتراوح من 5 إلى 10 سنوات، وثم خطايا مالية تتسلط من 50 إلى 100 ألف دينار. دونك وسيلة الإعلام كي تخرج لك خبر، كي تنشر لك خبر، راو كن متيقن
1: اللي متأكدة منه
0: راو
1: صحيح. سينجي مهم برشا هذا الجانب القانوني، ولكن إلى جانب القانون فما إتيك، فما معناها أخلاقيا زيدا كيف أي مؤسسة علمية تحترم نفسها وبروفيسيونيل عندها سمعة عندها كريديبيليتي مازمش تتمس، نحي القانون على جنب، فمن مصلحتها إنها بتخدم بطريقة بروفيسيونيل وتثبت من الخبر. وهوني نرجع لنواميس العمل متاعنا، نرجع لمثال مثلا التحريري اللي عملته مزيكا فهم هذية معناها كيف إطار آخر بعيد عن القانون ولكنه أخلاقي وفيه أن انجاجمان للمستمعين وللناس للكريديبيليتي متاع الميديا.
0: بالضبط يعطيك الصحة ليندا. هو وسيلة الإعلام راو عندها فما اللي نسميه احنا قواعد العمل الصحفي لزابيسين متاع المهنة. أنه أنا ما نسمحش لنفسي كوسيلة إعلام باش نعطي خبر زيف، إذا أعطيت خبر غلط راني مطالب من بعد باش نصحح الخبر
1: ونعتذر
0: كلزم نعتذر لربما إذا كان فما شخص ضر من الخبر هذا أو حتى فما مؤسسة يلزمك تعتذر، يلزمك تصحح الخبر وتعتذر. وسيلة الإعلام راهو فيها يخدموا يشتغلوا فيها صحفيين، صحفيين هذوما راهو متكونين متخرجين غالبا من معهد الصحافة ومعترف بهم لدى الجهات الحكومية، راهو عنده بطاقة مهنية، بطاقة صحفي معترف بالعمل متاعو، وراهي المؤسسة الإعلامية عندها شارت إديتوريال، عندها ميثاق مهني، ميثاق صحفي. شو تلقى في الميثاق هذا؟ اللي حدد أولا علاقة وسيلة الإعلام بالجمهور، ثم علاقة وسيلة الإعلام نفسها بالمشتغلين فيها، ثم القواعد الواجبات، نقول مش القواعد، الواجبات المهنية والأخلاقية المحمولة على الصحفيين. الصحفي مثلا ما عندوش الحق يخرج

0: حتى على البروفيل متاعه على فيسبوك ولا انستغرام ما عندوش حق يعطي معلومة زيفة. ما عندوش الحق يعطي موقف سياسي موقف ما من عرش من حزب من هذي رول. أنا نحكي توا نظريا متعب الواقع حاجة أخرى. وسيلة الإعلام إذا تغلط تعاقب، يعاقبها الجمهور ويعاقبها المشرع، يعاقبها القانون. شنو الفرق بين وسيلة الإعلام وبين السوشيال ميديا يعني فيسبوك وشبكات التواصل الاجتماعي؟ في شبكات التواصل الاجتماعي سهل جدا أنك باش تصنع محتوى، باش تهبط
1: تعمل باج وتهبط تحكي اللي تحبه ولا تبارتاجي اللي تحبه،
0: حتى البروفيل متاعك تعمل بروفيل تهبط فيه تقول راو مثلا عاجل وفاة الفنان فلان الفلاني، وقال
2: هو لا يعملوا هكا الموت يفاجع فلان
0: الفلاني. مرة
1: واحدة حمراء هكا
0: مرة نذكر قاعد في قهوة قاعد بحذايا فنان
1: من غير ما ننسى ما يصيرش،
0: احنا قاعدين والرجل يشوف معناه في فيسبوك معناه في خبر وفاته،
1: هو حي يرزق
0: حي يرزق قاعد بحذايا
1: وعائلته تدخل فيها غولة
0: وغيرها تكسر. فما اضرار مادية فما اضرار نفسية كبيرة برشا.
1: نرجع لك سي نجم
0: حاجة اخرى جست باش نكمل نقطة صغيرة. السوشيال ميديا الخبر ينتشر فيها بسرعة، علاش؟
1: هذا حكينا في الساعة الأولى سرعة الانتشار.
0: فوالا تنتشر بفعل سكون ابال لي بارتاج، لأنه الناس اللي تقرأ ثم شكون يصدق راهو
1: برشا
0: وتتداول وتتبارتاج في وقت قياسي جدا. تلقاها ثم 3000 ولا 5000 ولا 10000 شخص شافوا المعلومة هذيك. شو يعملوا الناس عادة قدام هالفيك هذه، الخبر الزائف أو الخبر المضلل؟ يرجعوا إلى وسيلة
1: الإعلام
0: التقليدي المهني
1: باش يثبتوا مساحة الخبر. جوستمون احنا السؤال الموالي كيفاش نثبتوا مساحة الخبر، شنو ما لي ريفيرونس اللي نجموا نرجعوا لهم، كيفاش لي مويان الموجودين على لي ريسو على الانترنت، ثم الميديا بيدو كي يجي خبر خاطر فما للاسف مش الكل شكون ياخذ من الفيسبوك الخبر مش العكس، فكيفاش احنا نثبتوا من المصادر الرسمية الى اخره؟ هي ذي باش نجاوبوا عليه بعد ما ناخذوا لي دو تيمونياج مع قيس وزينب. نرجع معك سينيجي، نرجع معك كيف كيف زياد، ويقول لي زميلنا صالح الشرقي. نخرج فاصل قصير بالكل ومن بعد كنرجعوا.
3: الكوب دو مونجيت ومعها تبدا الكادوات. سيكام تربحكم 20 تلفزه سمارت 55 بوص 40 مريول نصر قرطاج ديديكاسي وبرشا مفاجئات اخرى. كيفاش؟ ما عليك انك تشجع تصنف وتربح مع سيكام. ادخل الفيسبوك وانستغرام وحفلها معنا لعبه بدون موجه بشيره. سيكام المساند الرسمي لنصر قرطاج.
4: المديساتين للعبه تاع العشيه ليندا رحالي.
1: رجعنا معكم جديد في فورم ونحكيو على الإشاعات لفيك نيوز في عصر الريزو سوسيو، التلاعب المانيبولاسيون بين الأخبار الصحيحة والفيك نيوز، كيفاش نثبتوا هذا كل باش نحكيو فيه في الساعة الثانية. معنا ساعة قيس وزينب بالتليفون وبعد نرجعوا البلاتو.
4: المديساتين للعبة متاع العشية ليندا رحالي.
1: سي قيس من أريانا أستاذ جامعي يقول يسهل التأثير على الناس وتكثر الإشاعة وقت الناس تجهل بعض الأشياء والمعلومات اللي تخليها تفيق جوستومون، وخاصة ما تساهمش في انتشار الإشاعات. سي قيس مرحبا بك، تحية ليك.
5: مرحبا. مرحبا يا اختي، مرحبا ليندا ومرحبا بسينيج. تحبوا ياسر راهو تحبوا ياسر ديما يكون بالحق من الصحفيين المهنيين المحترفين، وديما يستقيم معلومة متاعه من مصادرها الرسمية باش أول حاجة يحمي روحه من ناحية قانونية، ما يحبش يدخل في إشكالات قانونية وفي شكاوي ودعاوي مرفوعة ضده، وهذا
1: وكذلك للسمعة متاعه متاع المؤسسة أكيد. ومعنا زادة كيف كيف زيد باشا خبير في التكنولوجيا والذكاء الصناعي. تفضل قيس.
5: حقيقة نحب نقول حاجة، كل ما تكون المجتمعات يقل فيها أعمال العقل والفكر كل ما تكون التأثير فيه سهل برشا، وكل ما يكون المجتمع جيعان في كرش وسامحوني في الكلمة، وكل ما يكون ما عندوش استقرار غذائي وحتى على العلاجي كل ما يكثر فيه الإشاعة.
1: كيفاش نوع العلاقة قيس؟
5: المجتمعات كيفاش نفسر راح نقول لك من طبيعة الإنسان راهو الفوضى والدم والحرب والخبر السيء يأثر عليه ويخليه يدخل في حالة هلع والرغبة منه أنه يخرج من تلك الحالة وما غير ما يشعر يضخمها. وهذا مفعول به ومعمول به في كل الدول خاصة الدول الغربية اللي فهمت كتاب تسقط نظام عليهم فقط أنهم يحركوا الأقليات أو يحركوا بعض الأحداث يقوموا بالتضخيم نتاعها ويبثوا صور هي تتأثر على المشهد في نفسه. بالضبط ثم ما يسمى بغسيل الدماغ. الإعلام أنا بصراحة نحب نقول حاجة ثم ما مثل ماش إعلام نقوله أحنا بمعنى النزاهة ثم إعلام صادق كذا كلمة حرفي من حباش أنا عليش. كشخص مانيش صحفي علاش على خاطر ثم ميول ذاتية وشخصية ما نجموش نخبيوها وإحنا لاحظناها بعد
1: هوني قيس نفتح قوس فقط معناها هوني كل ميديا يمثل نفسه ولكن قاعدة لولا لنتخليتي في الميديا ما نحكيوش على معناها وجوم ونحكي على روحنا احنا اليوم معنا رئيس تحرير المزيك ولكن موجود ربما قيس موجود هذايا كيفاش يهزك العلاقة بين الإشاعة معناها والميديا تحكي على الكلاسيكي يبثوا الإشاعات وإلا تحكي على ريزو سوسيو
5: بالنسبة للإشاعة نحب نقول ثم إشاعات مثلا نعطيك حاجة الريزو سوسيو تبدأ هي تولت في تونس كيفاش تبدأ تبدأ أيوة. في الريزو سوسيو وعملية التضخيم أو التخفيف من وطأ تنتقل الإذاعات المحلية سواء كانت رسمية أو خاصة
1: قيس مثلا
5: يقول لك مثلا عملية وثبة مطر في شهر أكتوبر قوية أي؟ يجيك في شهر سبتمبر أكتوبر من العام اللي بعده قبل بجمعة يقول لك باش تصب مطر كبيرة وفيضانات وطوفانية كما صارت في برشا مواقف وقتها هوني عملية التضخيم هذه ثم أرضية نفسية واجتماعية مهيئة لها خاطر يعيش الإنسان عدم استقرار ويشوف مشهد خايب يتم التضخيم نتاعه في وسائل الإعلام اللي هي نقولوا احنا خاصة الفيسبوك
1: هوني لا ما هوش وسيلة أعلام الفيسبوك
5: وسيلة إخبار هو
1: لا لا لا لا مش نبدو وسيلة التواصل الاجتماعي هذيك علاش تجي تحكي وما فهمتك ما فهمنيكش نكون معاش في البلاتو مي الفرق بين كما كان يفسر سينيجي في المداخلة قبل انت راهو فرق كبير بين ميديا بروفيسيونيل يخدم بنواميس وقواعد عمل صحفي وميثاق تحريري وتثبت من المعلومة تفسر لنا كيفاش تصير على صعيد داخلي سينيجي من المصدر وبين لي ريزو سوسيو باش نفرقوا بين الزوز ما عندهم حتى علاقة ببعضهم
5: ما هو مدام نحب نقول كلمة وما نطولش عليكم اللي مواطن تونسي اللي توا ناقص مستوى تعليمي ما يفرقش راهو باللي تقول فيه
1: صحيح وذاك علاش احنا عملنا حلقه اليوم اي بالضبط
5: اي كيعملوا مقتطفات في الفيسبوك من اذاعات ويعملوا لها مونتاج وتركيب من اذاعات محليه أي. او حتى من بعض الاعلاميين حتى اللي موجودين في اذاعاتكم انتم سامحني في الكلمه أي. عنده التيك توك نتاعو
1: اي
5: ينجم هو يوصل ميساج غلط وصارت برشا مرات
1: من دي جورناليست معنا احنا يا سي
5: قيس ما يدخل اسمع مدام ليندا بربي وسع بالك لحظه مانيش قاعد ننقد راه
1: لا انقد كيما تحب يا قيس مرحبا بك
5: ما يفرقش راهو تونسي كتونسي راهو بالنسبه لي راهو وسيله الاعلام اللي هي فيسبوك نحكي بصدق او اذاعه موزايك راهو ما يفرقش ما عادش يفرق
1: هو التونسي. كلامك صحيح 100% التونسي هذاك علاش حلقه كيما اليوم قاعده تفرق بين ما هو على لي ريزو سوسيو دي باج ودي فو بروفيل ودي فيك نيوز وبينش معناها وسيله اعلاميه كيما كان يحكي سينيجي وراها فما مساءله قانونيه وفيها اونيتيك وجانب اخلاقي الى اخره ولكن هذا ما يمنعش يا قيس عندك حريه التعبير ولكن راهو اللي قلته خطير وقت تقول واحد من اللي يخدم معاكم على تيك توك بث اشاعه نتصور انا كسينيجي توي يدخل ويجاوب صعيب برشا معناها يقعد في بارتي من العائلة الموسعة للراديو على خاطر تمس وهذه حكيناها قبيلة من سمعة الإذاعة يهز قالك فيديو من الإذاعة ويبث بها إشاعة أنا بون أما كونيسونس من العرش زادة هذه تنجم تكون إشاعة كيما تنجم تكون صحيحة إذا كان فيها إثباتات به سي قيس نكلموك في الأوف زيد أعطينا أكثر تفاصيل ونرجعوا كان فما حاجة ناخذوها بعين الاعتبار احنا عنا موافق إذاعي سي الهدي سنوسي وعنا متابعه معناها للي تعداك سواء لونتين ولا غيره به سي قيس كملت المداخله نتاعك باش ما نقصوش عليك والا باش تزيد حاجه اخرى
5: انت اسات فهم كلامي أيوة. انا راني ما قلتكش عندك في الاذاعه شكون قاعد يعمل في اشاعه غلطه ويبث فيها تيك توك قلتك عنده هو وسيله التواصل نتاعو يتعامل فيها في التيك توك
1: أي؟
5: اذا صحفي محترف انا عمري ما ريتك في التيك توك عمري ما ريت سينيجي في التيك توك باريزون مستحيل عندكم في ذاتكم شكون عنده بقى يتكلم في التيك توك
1: ايش نوع مشكلة ما فهمش ما عندوش الحق لا. يكون عنده تيك توك متاعه بشي يطيب فيه ولا
5: الحرفية لا
1: ما فهمنكش سي قيس. معناها
5: من باب الحرفيه ما نجمش يكون اعلامي اعلامي او صحفي عنده حامل بطاقه احتراف صحفيه يكون عنده
1: حياته الشخصيه. سي قيس حياته الشخصيه
5: كان ترجع 4 ساعه تالي قال ما عندوش الحق.
1: لا ما قالش ما عندوش حق, عنده تيك توك وانستغرام وفيسبوك, خاطر موزايك بدا عندها الانستغرام وتيك توك.
0: انا ما قلت سي قيس ما عندوش الحق مثلا يعطي موقف, مثلا موقف سياسي من حزب من درشون كذا في الصفحه نتاعو
1: يتضارب مع مصالحه في خدمته في
0: الهلع. لا يتضارب مع مبدأ قاعدة الحياد والموضوعية. ما تنجمش أنت تخدم في وسيلة إعلام بحياد وبموضوعية ويزمك تكون محايد أمام الجميع وكل الأحزاب ولا المؤسسات وأنت في نفس الوقت على الصفحة
1: معنا عندك تيك توك باش تحكي على
0: شخصية سياسية وتسب فيه معنا وتعاير
1: عندك
0: فيه.
1: تيك توك باش تبرتاجي حياتك وتساورك وإلا طيب في بلا عندك الحق. معناها ما هذا لا يمنع حياته الخاصة,
0: هذه حاجات خاصة ما نعشك اللهم إلا سي قيس مثلا يقصد في صحفي
1: محتوي آخر
0: ولا ينشر في محتوى أخرى.
1: هذا دون نتابعها معك سي قيس ومعنا رئيس تحرير.
0: أبعثي بلاي سي قيس كان عندك حاجات أبعثي على البريفي
1: على المباشر الهون. إحنا أكيد زاد بين الحرية الشخصية وحياة الأشخاص حتى كان يخدموا في مجال خاصة وبين خدمتهم فما فرق. به باش نمشي والمكلمة المهمة ويليا معنا زينب بن العوينة ونرجع معكم يلا. الو مدام زينب استاذه, تقول الاشاعات حاجه قديمه من قبل حتى من قبل الريزو سوسيو, ولكن ما كانتش بالحجم اللي موجود توا والتكنولوجيا ساهمت وطورت في الاشاعات. مرحبا مدام زينب.
6: عايشك مدام ليندا, مرحبا بك. عايشك عندك دي سوجي تري تري تري تري انتريسون. اليوم طلعت لنا البارا تريو.
1: عايشك يا ليلى, مرحبا بك بحضوركم مشاركتكم, هذه حاجه تفرح.
6: خرجتنا كنا تري في تونس, خرجتنا للعالم, توا ولينا نمسوا امريكا ونمسوا ايران وجو
1: مرحبا بك والله مشاركتكم مدام زينب.
6: يفضلك والله. انا هكا سمعت الساعه بور كومونسي, ثم فرق ما بين الانتليجنس ارتيفيسيال وما بين الاشاعات.
1: أي.
6: كيف اللي الموضوع تربط ما بين الاشاعه والانتليجنس ارتيفيسيال,
1: هي جزء فقط من الموضوع.
6: يفضلك. فوالا الاشاعه الساعه تو كنت نحكي لكم مثلا عشنا بوسون دافريل, تو بردت بوسون دافريل تلمو فما اشاعات في الفيسبوك اللي بردت بوسون دافريل.
1: اي صحيح.
6: قبل كنت تذكروش بوسون دافريل راهي ما كانتش بريئه حتى كنا صغيرات نلعبوا يحطوا لها من تالي ورقة نضحكوا تقف غادي. أنا عندي واحدة من العائلة عملوا لها تليفون الصباح قالوا لها البعيدة لو تفعليكم ولدك توفى, ولدك عمل لك سيدان شو تخلط عليه ما تخلط ولدها يقرأ تخرج كم ينفال من دارها تمشي تجري تلقى ولدها في المكتب يقرأ على روحه فما حتى شيء. شنو هي الحكاية؟ ها ها ها بوسون دافريل.
1: لا ما يجيش هكا بوسون دافريل بالفجعة.
6: يحكيك الصحة. هذه القطرة من البحر. كنا قبل ما نعرفش كان خلطش, نعطيك أمثلة ساعينا باش نبداو ونتبعوا شوية. أم كلثوم الله يرحمها وقت اللي توفيت في بالك اللي أنا توا صغيرة وقتها ما خلط عندها الجمعة كاملة أم كلثوم توفيت وما توفيتش وسمعليها في الأخبار. في الأخبار وقت التلفزة بتاعتي توا العباد تحلت عينيها سقفت شوية الانتليجنس وتحل بحر متاع التلفزات والمعلومات والانتشار والإشاعة. الإشاعة تنجم من الأول راب انت تاخذها بحقيقة. مثلا أنا ما نعرفش ولد يسر لموزة البقاء لله, نحل نلقى ولد عم خالد فلان الفلاني توفى معليه يحط لي تصوير فلان الفلاني نتبع بغي يخش بي ما قالوش عليه في راديو خاطر مستنسين وقت اللي فما قبر امبورطون كيف هكا يتحط في انا ما مغرومه بمزيك باسكو مشان
1: يا عايشك لاله مرحبا بيك
6: والله. ليه الحق تشبه لي اون فوتو معليه نسمع كل شيء وكبير تبارك الله عليكم اللغه لا انا كل
1: بفضلك حاجه هايله برشا واحنا نفرحوا برشا بتليفوناتكم مدام زينب. ودايوغ لاغيشيس نتاع الفوروم والبرامج الكل هي بالاستماع نتاعكم وبحضوركم وبمشاركتكم. نشكرك برشا مدام زينب, نشكر قبلك سي قيس, وباش نرجعوا مع سي ناجي في نقطه ياسر مهمه برشا ربما حتى قيسي كان يسمع فينا قبيلة باش يفهموا البروسيس والفرق بين شو معناها شبكة التواصل الاجتماعي وش معناها ميديا بروفيسيونيل اللي يكون طريقة تقصي المعلومة والتثبت منها فيها ديزيتاب معينين. سينيجي اليوم كي نسمعوا بخبر ولا يجي خبر ولا مش تحصلوا على خبر مش نسمعوه ونهبطوه، فما فيريفيكاسيون تصير من أكثر من مصدر وبطرق مختلفة. كنت حاول تلخص لنا.
0: شوف هو ما معنى وسيلة إعلام ميديا؟ أنت تقول تسميها ميديا كلاسيك، أنا أقول لك ميديا بروفيسيونيل.
1: هي كلاسيك إيه بروفيسيونيل
0: أنا أفضل كلمة بروفيسيونيل مهنية. علاش؟ لأنه اللي يشتغلوا في وسيلة الإعلام ناس مهنيين. ما ينجمش شخص في وسيلة إعلام صحفي باش ينتج مادة إعلامية يخمم باش يتلاعب بك المادة الإعلامية، وإلا باش ينقل مثلا على سيزيات تصريح
1: لم يقله
0: لم يقله، وإلا يحش له شتر الوحن تاعه
1: يخرج المعنى
2: يخرج على سياقه.
0: ولو أنه في القواعد العمل الصحفي يقول لك راهو كي تنقل تصريح أو حوار عندك الحق نجم
1: بتصرف
0: نجم لا تصرف زاد بحذر وبقواعد مش أي تصرف
1: مش
0: نجم تنقص من حجم الحوار أو التصريح، لكن ما عندكش الحق
1: الجوهر
0: ما عندكش حق تزيد ما تزيده كي تزيده يولي تحريف. هذا يدخل في باب القواعد المهنية والأخلاقية اللي احنا ملتزمين بها ويلزمنا نطبقوها ويلزمنا نخدموا بها.
1: ما تلقوا من خبر مثلا موزايك باش تهبطوا على موقعها او باش يتبث في الاخبار نتاعنا عنا نشره كل ساعه او باش يتقال في برامج من البرامج، التثبت يصير عن طريق معناها مصادر معينه بطرق معينه، مصادر رسميه، تصريحات، معناها لازم كونكريتمون تكون عندك حاجه
0: طبعا
1: تثبت صحة الأخبار متاعك. كيما شنو
0: هو وسيلة الإعلام تعتمد مصادر معينة من الخبر، أما يكون مصدر رسمي مؤسسة رسمية وزارة منشأة شركة أو يكون منظمة أو جهة رسمية معترف بها
1: أو تصريح من
0: يعني أيا كانت المادة العالمية يعني في شكل مثلا نجم يعطيك تصريح مباشر
1: فما وكالات الأنباء
0: ويقول لك أذكر اسمي أو تاخذوا من وكالات الأنباء وكالات الأنباء طبعا معترف بها فرانس بريس رويترز مثلا وكالة تونس إفريقية الأنباء. هذه مصادر اللي مصادر اللي تستقي منها وسيلة الإعلام الخبر، أو يكون في شكل أخبر ينجم مثلا مسؤول في مؤسسة ما وفي وزارة ما يعطيك الخبر
1: تصريح
0: ما تذكرنيش يقولك ما تذكرش المصدر. أنت حامي روحك دبور الساعة من حيث حامي روحك من أي تتبع ربما قضائي قانوني أو أخلاقي. بتصيغ الخبر وفق القواعد اللي تعلمناها قواعد العمل الصحفي. أنا ننقل الخبر كما هو ما عنديش الحق نزيد فيه أو
1: نحرف فيه
0: أو نحرفه أو نحاول نوجهه هكيك تسمى
1: الخبر مقدس.
0: الخبر مقدس من بعد أنت تحب تعمل تعليق على الخبر
1: حر
0: في شكل مقال تحليلي أو مقال تعليق أنت حر في هذا ولو
1: أو التفاعل مع الخبر مع ضيوف ولا محلين
0: ولو أنه حتى التعليق هو نفسه رو يخضع لقواعد معينة به. أحيانا احنا تصادف أنه فما خبار نشوفوها في الفيسبوك وللأسف الشديد معناها فما ولو فما حتى شخصيات رسمية الوزارات المؤسسات والمؤسسات الحكومية والتي بدأت تنشر في أخبارها وبلاغات على فيسبوك
1: اللي هو علاش ليه طريقة سهلة للتواصل ولكن ينجم يكون إلى جانب قنوات أخرى هكا ولا
0: شوف هي القنوات المتعارف عليها الرسمية هي قنوات الاتصال المباشر بوسائل الإعلام. أنا نبعث لك على الموقع متاعك على الإيميل متاعك أنا كجهة رسمية كوزارة نبعث لك البلاغ متاعي نبعث لك على الموقع متاعك. يفضلوا وهذا قاعد يصير في السنوات الأخيرة أنه ننشر البلاغ متاعي على صفحة فيسبوك ثم محاولات متاع اختراق صارت لوزارات ومؤسسات ونجحوا بعض المخترقين في أنهم بدلوا غيروا حتى المحتويات متاع البلاغات والمعطيات به. أنا كوسيلة إعلام شو نعمل؟ أنا نأخذ المعلومة من المؤسسة الرسمية اللي هي صفحة فيريفيه معترف بها رسمية، ونزيد عليه اتصال مباشر بالتليفون بالمسؤول بمصدر الخبر
1: للتأكد من
0: طبعاً من التأكد من صحة الخبر،
1: وخاصة كيبدأ خبر ماهوش عادي أو حساس.
0: النجم نلقى خبر مثلاً سي زياد شخصية عامة، شخصية سياسية رسمية، فضل أنه مثلاً ينشر الاستقالة متاعه مثلاً على فيسبوك.
1: أي؟
0: أنا كيفاش نجم نتحقق من صحة الاستقالة؟ بك تطلع فيك
1: ولا مخترق
0: أو
1: الحساب متاعه
2: أو صار رد بالي حتى
0: صار
1: ردت بالك
0: لا وصارت هذه راي
1: صارت
0: جت فترة موجة غريبة في تونس
1: بيراتاج
0: أبار البيراتاج اللي يحب يستقيل نائب وزير
1: يخرج على الريزو
0: سوسيو تقوم الصباح تلقاه مهبط الاستقالة متاعه
1: التثبت
0: طبعا التثبت هو يصير. بالاتصال بالشخص المعني بالأمر يا فلان الاستقالة اللي هبطت استقالتك
1: صادرة عنك انت ولا لي
0: صادرة عنك ولا عن ولا عن جهة أخرى
1: هنا
0: جوست باش نختم ليندا راهو عنا قواعد صارمة جدا
1: للتثبت من المعلومة مصدر الخبر
0: والتحري ورن من مراو شو حتى الخبر مثلا اللي يهبط على فيسبوك
1: ايه؟
0: يجيبوا ساعات صحافي ولا يقول لك هو فما خبر
1: ما ناخذوش
0: ما ناخذوش كما هو
1: نعملوا
0: ساعات احيانا والله ساعات نعملوا 10 تليفونات نتصلوا بمصادر الخبر ونعملوا ريكوبمون
1: ايه؟
0: بين المصادر باش نثبتوا من صحه الخبر
1: الخبر
0: قد ما يش لعبه
1: وهوني كما قلت انت مسؤوليه تعلق... اخلاقيه مسؤوليه كريديبيليتي ثم حتى قانونيه وسمعه المؤسسه هذايا في لي ميديا بروفيسيونيل او لي ميديا كلاسيك علاش قلنا كلمه ميديا كلاسيك واحنا في لي كوليس تناقشنا سينيجي على خاطر اليوم فما دي ميديا لي سوبور نتاعهم لهم راديو لهم تلفزه لهم جرايد معناها ورقيه وغيره فاليوم تخلقوا دي ميديا ركنوا معترف بهم uniquement يبثوا على اليوتيوب أو على الريزو سوسيو ولكن وسط هذا الكل مرة أخرى يمكن قيس عنده الحق بيلاقي قال الناس ما تفرقش وفما زادة إشاعات في صفحات فما حاجات تتقال ففي وسط المعمع هذه كله ونحكي ونرجع نخرج من الميديا بروفيسيونيل نرجع للريزو سوسيو زيادة معاك في وسط هذا الكل الصحيح من الغلط كيفاش نثبتوا كيفاش نعرفوا صفحة صحيحة في بروفيل باش سيرتيفي لأي إنسان يقرب مش ميساهم في انه ينشر الاشاعه والفيك نيوز والمعلومه فماشي اليوم دي مويان باش نجمو نثبتوا ذولي فما حتى دي سيت تحط فيهم صور فيديوهات وغيره
2: جوست باش نعقب على كلام قيس قبيله قال راهو التونسي ما يفرقش ما بين معناها المصدر الموثوق ولا المصدر اللي ماهوش موثوق ولا ماهوش اوفيسيال ولا بروفيسيونيل الحاجه اللي نحب نقولها راهو التونسي زاد كيف يمشي للطبيب يعرف روحه كي يمرض يمشي للطبيب ولا يمشي للعزام يعرف يفرق واذا كان وصل عنده هاتف ذكي راهو يعرف يفرق ما بين موزايك ولا الاذاعه الوطنيه وما بين واحد يحكي في اللي حب عليه
1: ما السينيور هما ضحايا الاولاد احنا حكينا قبيل على امي وامك وبوك
2: هكا ولا معناها بالنسبه معناها ليهم الميساج هذا حتى معناها الوالدين او العبيد الكبار كيما تعرف روحك كي تحس روحك مريض وتمشي للطبيب ما تمشيش للعزام ولا تاخذ فير القوم من عند العطار كما كان بكري راهو كيما كيف وقت اللي ترى خبر راهو اذا كان ماهوش من عند مؤسسه رسميه بالله لا تبارتاجي ولا تحكي عليه لو حالينا من المشاكل
1: بيه. هذا
2: لا يمنع الحاجه الاولى لعامه الناس اللي يسمعوا فينا
1: هذا لا يمنع عليه على الريزو سوسيو فما ولا. مصادر معناها بدنا احنا عندنا باج فيسبوك وعندنا
2: دونك انا اللي نقوله خمس ساعه العباد اللي يسمعوا فينا خلينا ننبههم للخطوره نتاع الحاجات هذوما الطفل العام اللي فات تقريبا فما شركه من في هونغ كونغ تعرضت لعملية قرصنة مش قرصنة ديب فيك معناها الديريكتريس فينانسيير نتاعهم جاء ايميل من عند عارفه قالوا عندنا اون اوبيراسيون معناها ماذا بينا
1: تحويل فلوس
2: 25 مليون دولار وبالله تعملهم فيسا وفي كافة السرية هي طلعت ذكية المرأة قالت لا هذه مش
1: عادية مبلغ كبير
2: مبلغ كبير نكلمت عارفه وطلبت منه فيزيو كونفيرنس دونك تشوف صوتا وصورة حضر معها عارفها وزوز من الناس من الشركة متاحة وعملوا الفيزيو كونفيرانس وعملت الفيرمو وطلعوا لكلهم ديب فيك كلهم فبرك
1: سي غراف
2: معناها باش نعرفوا وين نجموا نوصلوا معناها حاجات اختيارة برشا
1: سرقوا معناها 25 بالدولار هذي
2: وكان نشوفوا معناها هذي في الديب فيك قبيل حكينا 40 مليار دو دولار من 2027 بالديب فيك بركة في أمريكا أكاهو راهو كان مش نشملوا أكثر شوية راهو الحجم متاع الخسائر في العالم من المشاكل السبرانية تو 10 اكثر من 10 تريليون دو دولار معناها تريليون سي 1000 مليار و1000 مليار جو 1000 مليون دو دولار ومن 2030 29 سامحني باش ناخذوا ال 15
1: اليوم السيبر سيكوريتي في تنبكها معناها
2: فوالا يعطيك ايه. دونك ايه. الامور اختيره باش نحكي في هذا الكل باش العباد اللي يسمعوا فينا يفهموا لي حاجه اختيره وتنجم تهزنا للهاويه ايه. فما دي بلاتفورم انا نستعملهم فما برشا خلينا نذكرهم الكل ايه وقت اللي نراو مثلا احنا اون فيديو كيفاش نجم نثبت منها؟ ألور فما دي بلاتفورم كيما رياليتي ديفندر، هايف اي اي ديتكتور، سنسيتي اي اي، انتل فيك كاركتر، انتل هي متاع شركة المعروفة انتل فوالا، ديبوير سكانر، مايكروسوفت عاملة سوليوشن اسمها مايكروسوفت فيديو اوتنتيكيتور، فهما معناها برشا لي سوليوشن هذوما، وفما شكون حتى يعطيك دي سيرفيس كارتوي تحط الفيديو تثبت صحيحة ولا غلطة.
1: تعطيك الداتا نتاعها وقتاش؟ اسكو ديب فيك ولا لا؟ تعطيك كل شيء.
2: اذا كان فريمون وصلنا شاكينا فما حاجات اخرين نجمو نعملوهم قبل انا كيف نرى فيديو تيلمون بارفيت اللي معناها زيرو فوت وليماج نت اكثر شويه من 4K بوتيتر نقول والله هذا يمكن لو بيرسوناج ماهوش موجود اصلا معناها خليني نثبت الباج اسكو صحيحه ولا اسكو لي فيديو قصار خاطر اون جينيرال تلقاهم طويل برشا تلقاهم كلك 20 30 5 سكوند ما يفوتوش مش تلقاه فيلم معناها
1: 3 4 دقائق هل هو بالانتيز ارتيفيسيال ولا لا
2: يبدا قصير اون جينيرال نجم نثبت كي لقيت الفيديو هذي على موقع ويب ولا حاجة اسكو الموقع هذي معناها موثوق ماهوش موثوق نجم كي نغزر الفيديو ساعات الخيال ما يقابلش الشفتين وقت اللي يتحركوا ما يمشوش مع الصوت قد صارت وقت اللي نتنياهو خلا خرجوا دي فيديو قالوا ليه مصحيحة عنده 4 ولا 5 صوابع ولا معناها فما دي ديتاي هو الحق ساعات نجم تكون تلمو بارفيت اللي ما تفيقش بيها ولكن تشوف المصدر متاحة وقتاش خرجت شكونهم العبيد اللي تفاعلوا راهو حاجة مهمة برشا في وسائل التواصل الاجتماعي وقت اللي فما معناها شخص ولا شركة تحب تروج الحاجة غالطة وتأثر على الناس راهم يحطوا دي بوت دي روبو معناها يهبطوا الفيديو ويبدأوا كل بوت يتفرجوا باش يطلعوا لها في اللونجاجمون نتاعها ويعملوا لهم دي لايك ويعملوا دي كومونتير كي تراهم لي كومونتير كلهم يشبهوا لبعضهم ومكتوبين هكا صحاح وبارفي راهو وكل هكا اصبع معناها لايك وكذا ونار وكذا معناها اعرفهم
1: معناها هذه طريقة للتثبت ولكن تقعد الأكثر معناها عمق هي اللي سميتهم انت المواقع
2: هذا بالنسبه للفيديوهات وحاجه اخرى معلومه للناس اللي يسمعوا فينا وقت اللي بصفه عامه نرى خبر خرج على مواقع التواصل الاجتماعي ولا مواقع الويب اللي ماهيش معروفه وموثوقه فاول ريفلكس قبل ما نمشي نبارطاج ونزيد نروج الخبر غلط ندخل على جوجل ولا على بلينغ ولا اي موقع نتاع ريسيرش ونحط لك الخبر نكتبه ونشوف اسكو يطلع لي في التاب يطلع لي في البوزايك يطلع لي في الوطني كان لقيته راهو معناها نقولوا احنا نجم نقولوا راهو حكيوا عليه فهو صحيح أي. اذا كان ملقيتوا حتى تراس يا خويا اخطاني ما ندخلش فيه
1: معناها دوروا ونرجعوا للميديا بروفيسيونيل باش نثبتوا فينالمون الى جانب لي زوتي اللي كنت تحكي عليهم اليوم ياسر مهمين يستعملوهم حتى اليوم في تلفز اخباريه على صعيد العالمي عندهم فقرات يقول لك فيك نيوز ولا لا ويستعملوا هكا
2: حتى لي بروفيسيونيل ولينا نغلطوا معناها اليوم نحكيوا قبل انا بدي المره الاخرى زعما غلطت من بعد قلت ستوب خلينا نمشي نثبت زدت ثبت لقيته والله بارفيت والفيشينغ اللي صار لي صار لي ما عند جاني ايميل من عند اون ملتي ناسيونال كبيره برشا امبوسيبل تصير له مشكله يا اخي كيف صارت هذه قلت خلينا نتاكد بعثت لهم الناس الكل اللي نعرفهم في الشركه هذه ايميل بربي هذا من عندكم راني شيك انتم صار لكم اختراق ساعه من زمان قالوا سامحنا صار لنا اختراق وهوروزمون معناها ما
1: مشيتش في الفيشينغ هذاك فوالا دونك هذايا مهم جدا اللي كنت تحكي فيه زياد على خاطر يعطينا لي زوتي اللي ممكن تثبتهم على لي ريزو سوسيو كيما قلنا حتى دي ميديا كبار اليوم قاعدين يستعملوا فيهم باش يثبتوا من فيديو ساعات اعاده نشرها وهي قديمه عندها سنوات وفبركه نتاع عباد تحكي وتتكلم صوتا وصوره ولكن اللي بهتني اكثر حكيت اللايف هذا اللي ياخذ لك صوتك وتصويرتك ويحكي باللايف
2: اي نجموا نعملوا ايميسيون وموزايك وليندا كلهم فهم منو حتى
1: نبدا مسافر دراوين ونعملوا على اللايف
2: نجربوها
1: في الأثناء باش نمشيو مع كلمة ختام كيف كيف معك سينيجي دقيقة دقيقة بعد اللي سمعناه الكل من حكايات ونعتذر الرافع من صفاقس اللي ما نجموش ناخذوه باش نختموا بيه خاطر الوقت الحصة وفيه بعد هذا الكل اليوم سينيجي ما نجموش ننفيه وجود لي ريزو سوسيو متواجدين نستعملوهم احنا حتى كدي ميديا كوم سوبور ولكن يرجع الأصل ديما المصدر المعلومة كيما كنت نجي تحكي ثم أخيرا اليوم اليوم ظهرت زادة دي ميديا معترف بها اللي هما دي ميديا دافنيغ يسميهم زياد يبثوا فقط على اليوتيوب وكذا كذا ما يلزمش يتضروا يخدموا على رويحهم زادة كيف كيف. فوسط هذا الكل كيفاش نجموا نوفقوا بين لي ميديا واللي كنا نحكيوا فيه طريقة العمل متاعنا الصحفية واللي موجود اليوم على لي سوسيو ما عادش نجموا نعيشوا بلاش بيهم زادة.
0: شوف احنا توا عنا سنوات نعيشوا في تخمة غير مسبوقة من المعطيات والمحتويات سواء فيديو وإلا مقالات وإلا أخبار وإلا صور وهالفبركة. الشبكات التواصل الاجتماعي تقريبا دخلت حياتنا الخاصة ولات حتى بياناتنا الخاصة معطياتنا الخاصة ولات متاحة. ساعات ما يدخلك فمشكول يدخلك البروفيل متاعك وياخو بياناتك ولو أنه الشيء هذا مجرم. حتى فرنسا مشيت مثلا في معناها تجريم وخطايا مالية ضخمة جدا للي يستخدم بيانات
1: أي شخص حكينا عليه ساعة الأولى حتى فيسبوك
0: ولا يعمل فيك نيوز. اتذكر أنا في عام 2022 وقت تذكروا وقت الحملات الانتخابية انتخابات الرئاسية والتشريعية صارت هجمة كبيرة متاع أخبار زيفة وأخبار وأخبار مظلة. جاءوا 21 وسيلة إعلام من أكبر وسائل الإعلام الفرنسية وعملوا كما التحالف فيهم حتى بي اف ام تي في فرانس بريس ار تي ال ار اف اي
1: مش يكونوا هما مصدر معلومة سينجم زي كان سجون
0: لمكافحة الخبر الزائف أو الخبر المضلل. كل ما نطلبه هنا أنه الناس ترد بالها ثبت منيح. صحيح ثم ناس يخدموا بشكل مهني وبشكل محترم على شبكة التواصل الاجتماعي لكن راهو فما
1: برشا
0: مؤلفة من الصفحات ولي فو بروفيل
1: اللي هما غلطي
0: اللي يخدموا في يسعوا لتضليل الناس
1: بالضبط. وإحنا حكينا برشا سألول على الهدف وراء التضليل على جميع الأصعدة دايور فما دي زنجو كبار على صعيد عالمي وفي مناطق معينة. سينيجي نشكرك برشا ماذا بينا نزلنا أمكور ساعة أخرى ولكن الحصة تعادت فيسا سينيجي زعيري شكرا ليك نعمل حلقة أخرى إن شاء الله في الموسم الجاي صحفي وإعلامي ومدير تحرير ذات مزايكا فيهم. شكر كبير ليك اللي جيت بحضرنا اليوم. محمد زياد باشا خبير في مجال التكنولوجيا وذكاء الاصطناعي كيف يعطيك الصحة اللي وضحت لنا برشا نقاط اليوم. ردوا بالكم تأكدوا من الأخبار قبل ما تساهموا في نشر هذه الإشاعات اللي تنجم تضر برشا ناس. عاودوا اسمعوا ساعتنا الأولى والثاني على الباش فيسبوك. زميلي سيف الدين المهري قدم لكم موعد اخبار الاربع. ميرسي فريق الكل متاع فوران في الميكرو لين راح يقول لكم في لمين حلقه جايه ان شاء الله فوران من ساعتين للاربعه.

المونديال من 11 جوان ل 19 جويليا 2026. اتبعوا المنتخب التونسي لحظة بلحظة، مراسلين على عين المكان، الأخبار، الكواليس، التصريحات والحصريات على الإذاعة والويب.

0: على موزايكا فام. تبع الكورة وعيش المونديال.
1: مش كان في لبستنا ومش كان في الألوان
2: ماتشي ماتشي حتى في الفرحة والأحزان
1: متفاهمين في نفس الحاجة الكالي

0: فيتالي المساند الرسمي للمنتخب التونسي.
1: راديو موزايك اف ام تونس الاخبار.
2: مستمعي اذاعه موزايك اف ام تحيه طيبه. فرقة الشرطة العدلية بإقصر هلال من ولاية المنستير تتمكن من الإطاحة بثلاث عصابات تنشط في مجال ترويج وسائل الغش الإلكتروني وتحجيز أجهزة إلكترونية وسماعات معدة للاستعمال خلال امتحان البكالوريا. هذا وأفاد مصدر أمني لموزايك بأنه تم الاحتفاظ بسبعة أشخاص وإدراج ستة آخرين بالتفتيش، مشيرا إلى أن من بين المحتفظ بهم أشخاص اتخذوا من إحدى الورشات بالمنطقة مقرا لإجراء تعديلات على الأجهزة الإلكترونية. الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية تدعو كافة المتدخلين والفاعلين الاقتصاديين إلى توفير الحماية اللازمة للمياه المعلبة والمشروبات الغازية من أشعة الشمس المباشرة ومصادر الرطوبة والتلوث خلال مختلف مراحل الخزن والنقل والعرض والتوزيع. والهيئة توضح في بلاغ لها أن هذه التدابير تأتي إثر تفشي ظاهرة نقل وعرض هذه المنتجات في أماكن غير مهيئة وتفتقر لأدنى شروط السلامة الصحية، مما يساهم في تدهور جودتها ويؤثر سلبا على صحة المستهلك، مؤكدة في السياق ذاته اقرارها اتخاذ إجراءات قانونية وترتيبية لازمة ضد المخالفين للتشريعات الجاري بها العمل، والتي تشمل عمليات الحجز والإتلاف وتحرير المحاضر في صورة عدم الالتزام بالشروط الأساسية لسلامة الأغذية. قصر المعارض بالكرم يحتضن اليوم وغدا الخميس الدورة الأولى للمؤتمر العربي الإفريقي للنظم الغذائية والصناعات التحويلية بمشاركة مسؤولين وخبراء وممثلين عن منظمات دولية وإقليمية والقطاع الخاص. ومن جهته الأمين العام للاتحاد العربي للصناعات الغذائية فادي جبر يؤكد في تصريح لموزايك أن المؤتمر يجمع مختلف مكونات المنظومة الغذائية، كاشفا عن إطلاق ثلاث مشاريع استراتيجية تتجاوز قيمتها مليار دولار لتعزيز الأمن الغذائي وتحسين كفاءة سلاسل الإنتاج.
3: نحن اليوم نعاني من أربع شغلات مهمة، إنه ما ننتجه نهدره، وهذا ليس من معاييرنا. نحن اليوم سوف ننطلق ثلاثة مشاريع كبيرة جدا رأس مالها يفوق المليار دولار. نحن نعاني من إنتاج مليار وثلاثمائة مليون رغيف خبز في الوطن العربي. تونس السباقة من قبل أربعة أسابيع حولت من القمح الأبيض إلى القمح الأسمر، وهذا شيء ممتاز جدا، وهي أول دولة عربية سوتها ودولة أفريقية. قبل مضي خرمز من أربع سنوات كما تحدثت من الكورونا لا يوجد عندنا سلاسل إمداد واضحة، فلذلك احنا طرحنا ايضا في الاتحاد العربي الغذائية مبادرة ممر العربي الاخضر الاسبوع الماضي في القاهرة مع قمة الاغذية المحروسة، الكل وافق عليها وسوف يكون هناك شيء جيد قريبا، لكن هناك اليات تنفيذ فعلية وسريعة جدا، لانه نحن لن يرحمنا الاجيال القادمة.
2: في الشأن الدولي، مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوافق على قرار تدعمه الولايات المتحدة يطالب إيران بالإعلان عن مخزوناتها المتبقية من اليورانيوم المخصب والسماح للمفتشين بالتحقق منها، وهو ما قد يعقد محادثات واشنطن مع طهران. وقال دبلوماسيون حضروا الاجتماع المغلق إن القرار قدمته الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، وأجرت الموافقة عليه بأغلبية 21 صوتا ومعارضة 3 أصوات وامتناع 10 عن التصويت. تشهد أوروبا موجات حر مبكرة واستثنائية تصاعدت حدتها، حيث تراوحت درجات الحرارة المحسوسة بين 35 و40 درجة مئوية في أجزاء واسعة من القارة. هذا التحول السريع في الطقس المدفوع بتيارات هوائية ساخنة قادمة من شمال أفريقيا وتغير المناخ تسبب في تسجيل أرقام قياسية ووفيات. التفاصيل في تقرير الزميلة هبة الخميري.
4: أعلن برنامج كوبرنيكوس لتغير المناخ التابع للاتحاد الأوروبي أن العالم شهد ثاني أكثر أشهر ماي حرا على الأطلاق هذه السنة بعد 2024، وذلك منذ بدء تسجيل البيانات المناخية. وأشار إلى أن الارتفاع المسجل جاء نتيجة تدخل تأثير التغير المناخي طويل الأمد مع تحول متسارع في المحيط الهادئ نحو ظروف مرتبطة بظاهرة النينيو، ما أسهم في رفع درجات حرارة اليابسة والمحيطات. وشهدت أوروبا الغربية خلال الأشهر الأولى من العام موجة حر استثنائية صنفت بين الأشد منذ بدء عمليات الرصد، في ظاهرة قال البرنامج إنها تتماشى مع توقعات العلماء بشأن التأثير المتزايد للتغير المناخي على القارة الأوروبية. ويؤكد الباحثون أن أوروبا تبقى المنطقة الأسرع احترارا في العالم، ما يجعلها أكثر عرضة لموجات الحر الطويلة والشديدة مقارنة بمناطق أخرى. وشهد الشهر الماضي أيضا عددا من الظواهر المناخية القاسية، بينها فيضانات أوقعت قتلى في الصين وتركيا، في وقت يحذر خبراء الأرصاد من احتمال تزايد الأحداث الجوية المتطرفة مع تطور ظاهرة النينيو التي تؤدي عادة إلى ارتفاع درجة الحرارة العالمية واختلال توزيع الأمطار، ما يتسبب بموجات جفاف في بعض المناطق وأمطار غزيرة وفيضانات في مناطق أخرى.
2: بهذا التقرير نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaica.net، والمشوار تواصل مع اسكندر في دقيقة مونديال. إلى اللقاء.

0: موزيك FM الأولى في تونس.
1: عم حسن ما يحب يفوتوا حتى شيء، وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة، وحتى كان هزوا النوم وفاتوا الطرح بالوقت يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألفا سات وألفا بوكس. مع ألفا سات وألفا بوكس الريسك لا مع الفرجة.
2: دقيقة مونديال.
3: أهلا وسهلا، مرحبا بكم في ثالث دقيقة مونديال. بالنسبة لليوم ولا تغطية متاعنا من توا بديت ديجا للمونديال، ثلاثة مواعيد من العشرة نص نهار والأربعة متاع العشاء، يومين شكون موجودين معكم نعطيكم أخبار المونديال لحظة بلحظة، ودقيقة الأربعة شكون مخصصة للحكام. في المونديال هذا باش يشاركوا عدد 169 حكم من كافة أنحاء العالم، 51 حكم ساحة، هما كانوا 52 نحاو أرطان الصومالي. الناس كل تعرف الحادث بتاعه وقت السلطات الأمريكية ما خلتوش يدخل للأمريكا، دونك ثم 30 حكم زادة في الفار و 88 حكم مساعد. كما قلنا 169 حكم باش يكونوا موجودين لإدارة مقابلات المونديال. كما نعرف ما فما حتى حكم تونسي في القائمة، فما من القارة الإفريقية 18 حكم، 6 حكام ساحة، هما كانوا 7 نحيو أرطاني ولي و 6 و 10 مساعدين وزوز موجودين في الفار. كل حكم بالموجود في المونديال الفيفا باش تعطيه 100,000 دولار، يعني قيمة المشاركة متاعه 100,000 دولار باش يخرج منها الحكم باش يزفر المقابلات، ولا موجود كحكم ساحة ولا موجود في البار. معناها ديجا 169 حكم اللي نحكيو عليهم باش يتكلفوا 16,900,000 دولار على الفيفا، يعني ما يقارب 50,700,000 دينار تونسي، يعني 50,700,000,000. هذا بخلاف المصروف اليومي والبونيوس اللي ياخذوا كل حكم وقت اللي يقعد مقابلة أكثر في الدور الثاني والأدوار المتقدمة. والحكام الكل مجتمعين توا في ميامي. الفيفا اختارت اسم ديوان تيم ولا دي تيم وان، الفريق الواحد هو كتسميه للمجموعه نتاع الحكام باش يشاركوا في المونديال، واختارت انهم الكل يلبسوا اللون الوردي في التجمع هدايا تكريما لمدينه ميامي الامريكيه المعروفه باللون هذا اللون الوردي. الفار باش يكون سنتراليزي، باش يكون مجمع في مكان واحد في امريكا، معناها مش يكونوا موجودين الحكام نتاع الفار وغرفه الفار موجوده في كل ملعب، هو المقابلات الكل باش يتم ادارتها من غرفه فار موحده موجوده في امريكا ومربوطه بحكام المقابله وبستاد نتاع المقابله باحدث تكنولوجيات الاتصال هذا الموجود في المونديال. بالنسبه للحكام بعض التفاصيل بعض الارقام ان شاء الله نشوفهم بعد التحكيم ممتاز، نقولوا ان شاء الله في مردود ممتاز في المقابلات الجاية في المونديال القادم يبدأ غدوة إن شاء الله. دونك هذا بالنسبة للحكام وفكرة على الحكام الموجودين في مونديال 2026 أمريكا الكندا والمكسيك. دقيقة هذه وفيت دقيقة مونديال اللي وفيت دقائق، نعاود نذكر كل نهار دقيقة مونديال العشرة متاع الصباح نص نهار والأربعة متاع العشية، خليكم تتسويت مع أحسن وكامل الكيب الموجودة معه في على كل لسان.
1: عم حسن ما يحب يفوتوا حتى شيء، وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة، وحتى كان هزوا النوم وفاتوا الطرح بالوقت يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألفا سات وألفا بوكس. مع ألفا سات وألفا بوكس الريسك لا مع الفرجة.
2: دقيقة مونديال.
0: كل سنة.

0: مرحبا بكم في على كل سنة على الأولى في تونس. تحية لكم مستمعاتنا ومستمعينا، شكرا لاختياركم موجاتنا. تسمعوا فينا على مختلف الترددات في مختلف ولايات الجمهورية، موزايك اف ام بوانيت موقع الخبير الأول في البلاد. تحية لكم زادة كي فيا الابليكاسيون تاعنا موزايك اف ام، تشارجيوها على اي او اس ولا اندرويد وتلقاو عليها كل الأخبار، تسمعونا من خلالها وتخليكم ديما كونكتي بآخر أخبار البلاد وبرامج الأولى في تونس. نرحبوا بالكيف الكل اللي ترافقنا من توا حتى الستة تاع العشية. وائل بكل محبة يستقبل تليفوناتكم على 71 113 000 71 113 000. بعد شوية نلعب على 800 دينار كاش من أهداف موزايك اف ام. ستة أسئلة سهلين مهني في الثقافة العامة امبو كالوفو ليك من الكل. إن شاء الله زينة للناس اللي باش تطلبنا بعد شوية على 71 113 000. قائد رحلة خونا خالد قطات كالعادة بأناقته وضحكته الجميلة. مرحبا سي خالد، أهلا وسهلا. مرحبا بطرقة، أهلا وسهلا. شحالك يا طارق؟ صفا الأمور. طارق كالعادة معنا في الإخراج الرقمي، دراكو ملك الجيمين كالعادة منور. مرحبا، رحبوا تيتي بحذينا اليوم سبيشال جيست على موجة موزايك اف ام. مرحبا، قاعدة بيهايند ذا سين، تحية ليك، بروفيت دو تي فاكونس. تحية ليك تيتي. رحبوا بأميمة عليا الجميلة كالعادة معنا في البرودكسيون والعمل الصحفي. مرحبا بك سي يونس، أهلا وسهلا. كيف الحال؟ صفا الأمور طيبة؟ جوك به
1: الحمد لله.
0: الحمد لله. جايتنا اليوم كالعادة دائما أنيقة اليوم، هكا ما نعرفش علاش حسيتها على اكتيفي لو مود ام ان فاكيشن، فهمتني؟ حتى هذاك علاش رحبوا بيا سيدة عايدة.
2: الانتيدوت نتاعك.
0: مرحبا سيدة عايدة.
2: كنتي الدكتور الشيخ معناها كثرت لنا باللي كولور سومبر الكل. انا بور فير لو كونتراست و ايغيي ان بو لو بلاتو اخترت باش نولي نلبس كان الالوان الزاهيه والكل، وتخليت على كل لون يوحي ان تون سوا بو بالكآبة أو الحزن،
0: فما حتى مشكلة
2: أو اللون تاع هنا أحسن الدكتور الشيخ الردبالك المايسترو المختص في مش المقامات اسمهم الاخرين، الطبوع الطبوع التونسيه.
0: اللهم صل على النبي.
2: زيد وتي تاريخ انا قداش شنو قد نتفكر يزني نكتبهم الكل توا باش نكتبها جمله طويله وعريضه كيما وزاره المراه والطفوله والشباب وكذوكم. تو خوك احسن باش يولي عنده دي تيتر كيما نكيكه يكتبوا على يكتبوا على صفحه كامله.
0: بارك الله فيك.
2: شنو اللي يسميك؟
0: مرحبا سلم عليك.
2: شو احوالك انت لاباس؟
0: الحمد لله والشكر لله.
2: سلام على جوزيف.
1: مرحبا.
2: نسلم على خونا طروقة، نسلم على دراكون، نسلم على خلودة، نسلم على
0: تيتي الجميلة تيتي
2: الجميلة تيتي. سلم لي على هدهد صديقتي.
0: أيوة
2: ما بيتها هادية بن حسين. هي شو هي
0: تحت الناس؟
2: علاش نفضح في الناس؟
0: كثير ما تحبش
2: صديقتي. لا تحب تحب هادية، ما عنديش مشكلة، حياتها الكل في وسائل الإعلام.
0: ديسكريت هدود.
2: من أحسن ما عرفت كرة اليد التونسية في تونس. دونك كامبيوني. هدهد جوها باهي جوها باهي، مستانسة بوسائل الإعلام. سلم عليها برشا ليا برشا ميريتيش.
0: وخوك وائل ما تنساش عاد في ستوندار.
2: ولي في ستوندار ونسلم على كل المستمعات والمستمعين.
0: هذا هو. سلم عليكم الناس الكل. يلا اعطينا شوية سامر فايب. سامر جام على موجات موزايك اف ام. مرحبا بكم في على كل سنه.

0: أغنية البوتياج.
1: انتم اللي تختاروا، انتم اللي تصوتوا على اغنيه لوبوتياج على الكونت انستغرام تاعنا موزيك اف ام اوفيسيال. ادخلوا على الكونت انستغرام تاعنا موزيك اف ام اوفيسيال، صوتوا الجلا فريد فروم ديزاير. هذه من اقوى الهيت نتاع عام 1979، نفس العام خرجت الاغنيه ذي. اي نعم سيدي، ريكي مارتن في ماريا. زوز غنيات من اللي هيت متاع 1997، كيف ما قلت لكم 1997 ولا قلبت الأرقام، ريت كيفاش عندي مشكلة بالأرقام في الأرقام. تحية لكم الناس كل وين ما كنتوا يلمشي. والتصريح اليوم
0: قالوها اليوم
1: أصدرت بلدية حلق الويد بلاغات رسمية وحملات ميدانية تهدف القضاء على ظاهرة الانتساب الفوضوي، تحويل المساحات الممتدة من نهج الجمهورية وشارع فرحة حشيد إلى حدود سوق الملابس المستعملة إلى مأوى بلدية مجاني للسيارات وإيقاف الاستغلال العشوائي للطريق العام وإلزامية توفير باركينج مجاني تماما للمواطنين. بحسب الكاتبة العامة لبلدية حلق الويد سهير الجنزوعي في تصريح لبرنامج صباح الناس اليوم مع جهة الميلاد، قالت بأن هذه الحملات المشتركة مع وحدات الأمن الوطني تهدف إلى تأمين المناطق هذه بشكل متواصل لضمان عدم عودة الانتصاب الفوضوي وتوفير فضاءات محروسة وآمنة. نسمع أبرز ما قالته مدام جنزوعي في ميكرو جهة الميلاد.
2: وداعا للانتصاب الفوضوي، وداعا زادا ليستخلصوا عشوائيا وبطريقه غير قانونيه من عند المواطنين في الباركينغ، خاطر هذوكم عمرهم ما كانوا بمقابل، هذوكم ديما بدون مقابل، الا انه اذا كان بالحملات الامنيه هكا ينتظروا يمشيوا، تقف شويه الحملات الامنيه يرجعوا. توا دوري قاره غاديكا فريق من البلديه والامن والشرطه البلديه بالمرصاد للي قاعدين يستخلصوا على المواطنين، وعلقنا دي بوندرول حطيناهم الفوق خاطر ركزنا بلايك اللوتا دهنوهم بقضية في المركز في الناس اللي دهنت بالدهن البلايك. الانتصاب ما عادش والباركينج مجانا لجميع الدعوة لجميع المواطنين، راهو الباركينج غادي راهو مجانا، واللي يطلب عليك فلوس يزرف ويطلب عليك فلوس تطلب للشرطة معناها إميديا.
1: والانترفيو تلقاوها على صباح الناس باي موزايك اف ام، وكيف كيف على الباج نتاعنا لاباج مير موزايك اف ام. انا من موقعي هذا معناه ما نجم كان نقول تحيه اكبر وتقديري بلديه حلق الويد اللي في الاخر تواصلت معنا، في الاخر حكيت، وفي الاخر ما تحكيو الا ما مشاو وفعلوا. واضح ولا ليه؟ باهي برشا انك تفعل يا سي يونس ثم تتحدث على ما قمت به وتتكلم المرأة بهك، شفناها في كانتون باهي معناها أمورها واضحة، وتقول لك اليوم في الأخر راهو نحذر المواطنين عبر مزيك، راهو حتى حد ميخاليكم فرانك، وبه برشا أنه بالتنسيق مع مختلف الأطراف المدخلة اليوم فما دورية كاملة من أجل أنه المواطن تكون كهربته ساعة محمية، وثانيا ما عادش فما هاك القشارة هذوكم اللي يشد لك زلات ويقول لك مسيو مدام كينك كينك، تعرفها كينك كينك هي باركينك، واضح ولا ليه؟
3: به برشا يفرضوا في أتوات بشكل معناها غير شرعي غير قانوني. وهذه الحكاية وداعا وداعا، الحق أنا معهم معها البلدية، لكن وداعا وداعا صعيبة شوية الكلمة، نسبوا الأمور بدرجة لأنه ديما الكر والفرع. عنا سنوات توا نحكي سواء في حلق الويد في جي صيف حتى في تونس العاصمة، سبتوا حلق الويد في صيف خاطر الشارع الكبير هذاك روزفلت والشريط الرملي كيف كيف، فما برشا مستفيد وبرشا عبيد يجيو العشية برشا يتعشيو. دونك مسألة اللاسل معناها اللي ياخذ في أتوات غير قانونية، نفهم حكاية يجيك واحد اي واحد ما تعرفوش ما عنده حتى شيء يدل على انه بلديه ولا من غير بلديه ياخذ فلوس. الناس تخاف كيف كيف. ايضا الارصفه اللي هي في حقيقه الامر التحدي الاكبر انه تنظيف او اخلاء الارصفه لانها ملك المترجم.

0: ده كيف كيف الناس اللي هما تقولوا لك أنا وإحنا شفناه أكثر من مرة يقول لك أخويا وفر لي فضاءات بديلة فضاءات مهيئة بش أنا نخدم على روحي لأنه فينا الماء أنا زادة نسترزق تنجم تفهم بلدية تنجم قادرة بشكل ما أن توفر فضاءات معناها مهيئة للناس هذوما ولا لا ثم أكيد معناها معناها صار أكيد معناها بيناتهم معناها
1: لقاءات
0: أي ولا ولقاءات زادة كيف كيف
2: تعمل بلاصة صغيرة مثلا كما من نوع النايت ماركت معناها كما تقول عايد هكا ولا نايت تعجبك انت
1: ماركت عاد عطينا بالفرنسي نايت ماركت
2: نايت ماركت دونك نجم العباد تخدم على روحها في الليل وتنجم تسترزق كما قلت انت ولكن معناها اليوم انا اهم حاجه هي
1: انا لي باركينغ اكثر من
2: الحقيقه لي باركينغ خاطر ظاهره مقلقه جدا معناها ظاهره الباركينغ والله العظيم توها وبدينا في الصيف هكا ولا تو تشوف اليوم ربي يحيينا بخير تشوف معناها التشكيات نتاع المواطنين والمواطنين المرسى سيدي بوسعيد الكرم خير الدين الى ما اخر ذلك لانه ما فماش دي باركينغ والشنغال هذاك والصابويت
0: والشواطئ
2: والمشاكل الكبيره والشواطئ هذا كيف
1: مش حتى اللي ما فماش باركينغ احسن
2: مشاكل
1: اللي انا مسميتهم بانديه الباركينغات هو مش حتى في الباركينغ حتى كي تجي باش تقاري في الشارع يجيك واحد يجري يقول لك
2: بلاستي
1: اعطيني ليه اي بلاستي مولا الباتين ده معناه حتى في البلايس اللي فيهم غوداتور تلقى الناس معناه يجيك يقول لك ليه انا معناه ما تتخلصش انت يدخل لك الفلوس اللي باش تحطهم الفلوس اللي باش تحطهم هاتهم لينا وكم العباد تخاف على كراهبه يقول لك هذا كان مش يمشي انا والله صارت لي في المنزل سيس بحث القباضه بالضبط
2: ابي
1: والنبي محمد كما نحكي لك كريت كرهبتي وماشي باش نحط قال لي لا فميش متخدمش اعطيني لين والعبيد معناها مش انا بركه كلهم بعد نشوف في وسائل التواصل الاجتماعي نقع عبيد عملوا نفس الرمارك على نفس البلاصه وقعد كديخ حلق الواد والمرسى وكتاج وسيدي بوسعيد ومنين تخرج ذكرك العام يا كلكو زاني عاملين كاريكاتور التوانسة مو احنا شامبيون دي موند في التنبير وضامرين التوانسة الحقيقة عاملينك اللي واحد وصل للقمرة وعرضه تونسي خلو باركين خلص ليماج هي الانالوجي ليماج اللي اسي غيغولو اما بالحق اللي سينيفيكاتيف على خاطر وين تمشي تلقى واحد يجيك يقول لك هذه بلاستي معناها وهيت بسي دونك انا فرحت بالمعلومه هذه اللي اعطتها سيدة القائمه على البلديه بالمعلومه انه
2: مدام سهير الجنزوعي
1: مدام سهير الجنزوعي انه الباركينج بلاش وانه فما رقابه على الناس هذا مقالت هي زيدا قالت لي فما حتى عده ايقافات صارت على الناس اللي محتلين الشوارع هذوما سواء ذكور والا اناث ويستملكوا في الباركينجات ولا في الارصفه على اساس ياخذوا في الفلوس اللي هم معناها ما عندهمش حق فيهم في نهايه الامر معناها ماهيش خدمه هذه اونيتمون ماهيش بريستاسيون اش معناها انت قاعد تقدم في خدمه والله واحد يبيع مثلا عنده نصبه معناها ويبيع فيها في حويجه باش يسترزق الغالب هذيك هي انا معناها نجم نلقالو اون اكسبليكاسيون با اون جوستيفيكاسيون اون اكسبليكاسيون نفهم معناها اللي انسان حب ياكل اما هذايا انت تستملك الشارع نتاع العباد ونتاع الدوله ولا تستملك الشارع نتاع معناها باركينغ ولا اسباس مسيب هكاك يولي ملكك وتولي تدور بالعصا زاده يبدو بالعصير هو معناها وتجبر العباد ولا معناها ما تخليهمش حتى يخلصوا غوداتور وتزيد انت تجبر باش هو معناها يخلصك انت وتخليه خايف على كرهبته ويمشي يعمل له حاجه هذه فرحت بها برشا والمفروض تعميمها ظهر لي في بلدي تونس اذا عملوا نفس الشيء في بالي خاطر قدمت جهين حكيت على نفس الشيء قالت بعد لك كملنا بلدي تونس بلدي حلق الواد دونك جي كومبري اللي بلدي تونس كيف كيف منعت الانتصاب
2: كي قدمنا الباركينغ هذاك نتاع القصبه
1: انا وقتها نقولها القصبه هذيك
2: نقولها بلدي تونس تشكرات تشكرات بالحق معناها بالقول بال
1: بالمعاني الروائح والظلام والدحسة والماء في كي تبدا شتا تصب تزرزيق
2: صحيت اكزاكتو ما قلت لهنا بلي باركينغ
0: بربي نذكر زاد نذكر بلدية المرسى بربي ادهنوا الأرصفة باش نفهموا وقتاش
2: يبدا الأزرق
0: والأحمر وخاطر شنو خاطر المريفات نعاودها مرة أخرى هزوا لي كرهبتك قلت لهم ما عندكمش الحق قالوا لي عندنا الحق خاطر هذيك كانت مدهونة وبلاحت بربي اللي بلاح

0: عاودوا يدهنوه مرة أخرى. مش المواطن يفهمون يحط
1: كرهبتك. شمل بلديات الكل والله بالحق.
2: أنت مو صور كرهبتك. نعطيك حاجة.
0: والله صورتها.
2: صور الكرهبة.
0: صورت البقعة اللي خذوا منها. صورت البقعة اللي خذوا منها الكرهبة. واللي ما فيها حتى إشارة تدل على أنه
2: ما عندكش الحق.
0: وبلاحت.
2: انت مش تفكر في
0: معايا صغاري مش نقعد
2: هنا. مدلت لي وقلبت لي وليت لي كيما عبد الستار انت في البوسطه كل واحد باش يشكي بيه باش يشكي بيه واضح حق مش كيتشبيه
0: انت
2: باه تو حبك تشكي بهذو
0: واضح بلديه المرسى
2: ولا اكزاكتلي
0: تمشي تشكي تشكي على 40 دينار
2: انا نشكي صاحب حق ولا تشكي تمشي تشكي صاحب حق تمشي تشكي وكهو تقول لهم اليوم مش معقول على خاطر سي با نورمال انت عصبت روحك ليلة تمشي تشكي وقتك ولي المواطن الصالح يونس الفرح شكي داكوردو تعطي انت ليكزامبل وتخلي العباد اليوم وقت المواطنة صالحة عايد عرب ما تعطيش لعديد اش قتلك اللي قتلك اللي عصر الباركينج ما تمدلوش فلوس يا عايد ليش على خاطر هو ما عنده حتى سيف قول وريني البادج اعطيني التيكي يقول لك ليه تطلب البوليسية انا ما قلقنيش واضح ولا نطلب البوليسية ونشد صحيح المهم
0: يا البوليسية ما تشوفوا فيه
2: يا بنتي فما
0: موجود يا خيتاو شنو
2: فما ناس تختفي فما ناس تخفى
0: شو تختفي مع بوتليس شنو
1: معناها انتو المطلوب هو زاد اللي بلادي الرقابه هاك هي تو علاش قلت لك انا اللي عجبتني في المداخله الكل انه باش يكون فما رقابه معناها خاطر كيما قلت انت يونس قبيله الكر والفر معناها واللي يسرق يغلب اللي حاحي وانت تنحي منه الاخر يخرج لك من غادي اما تبدا فما رقابه تنجم تكون الأمور تمشي في في الطريق الصحيح وتنجم تاخذ المنحة اللي نحبوا عليه وإن شاء الله تتعمم على كل بلايس هذوكم خاطر منطقة مثلا كيما حلق الويد ولا المرسى ولا الكرم في الصيف معناها هي الملجأ متاع برشا ناس معناها الناس كل تستقربها هذيك احنا البارح برك جبدنا عليها قلت الناس كل احنا بينا كنا مبون عندي دار عمتي في حلق الويد معناها كنت نمشي ونصيف غادي ونعوم غادي وكل لكن الناس كل ناخذوا ناخذوا في المرسى في الزهرة
0: في الزهرة لا في المرسى
1: في الزهرة مرة أخرى جماعة الزهرة يسألوا عليه قالوا لي كان يجي أحسن دي وراد الزيدة جماعة راد يسألوا عليه
0: عنده في سوسة عنده في سوسة عنده في سوسة عنده دارنا
1: يخي رادس ولا الزهرة أنت كنت سكنت في رادس ولا في الزهرة
0: لا لا لعب لا لا لعب
1: ورادس رادس عندك علاقة برادس
0: لعب بسكت في الزهرة نعطيك أنا توين
1: خاطر في الصالة متاع رادس قالوا لي
2: عندي أحسن
1: كيجي لهنا
2: أنت شنو تحب أنا نعطيك وين تحب وين عمتي وين خالتي
1: ما شاء الله ربي يفضلهم أخويا أقاربك
2: أنت شادة وسايبة رب العباد وعدتني
1: ربي يفضلهم أقاربك يا أخويا
2: سيبني يا بنتي
1: ما شاء الله عليهم مفرتين على كامل تراب الجمهورية
2: اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد
1: عايدة ما شاء الله عليهم
2: عايدة خلينا رايضين أخزر لي خلينا رايضين
1: والله يسألوا عليك مرة أخرى في رأس
2: بارك الله فيك وفيهم أخوي الحمد لله
1: سلمي على حسن وسني جينا لنا
2: إن شاء الله أي نسيت عاد أنا أول تونس الكل والحمد لله أنا أول تونس الكل والحمد لله
1: ابن الشعب وابن
2: ابن الشعب هذا
1: البلد الباقي نعم.
3: كل بني جلدتنا
2: كلهم بني جلدتنا وكهو أمور أمورهم واضحة داكوردو عجبتك هذه بني جلدتنا نعاود هي لكم بني جلدتنا أخوي مثل ثاني أنا عربي قح معناها صرف ومن بطح مكة وقول بني جلدتنا الأفارح هاي سيدي هاي أخوي سكر عنا الربريك
4: قالوها اليوم على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة متر عشية
2: في على كل لسان نمشي والأشتاق يحكي
4: أشتاق يحكي
2: تصور دارت برشا على مواقع التواصل الاجتماعي لتصرف بطولي قام به سائق حافلة الجهوية للنقل بنابل اللي واجه ألسنة الهب في سيارة خاصة في الشارع الرئيسي في غرومبيليا أي نعم وين نجح سينظم في تجنيب الجميع كارثة لقدر الله يوم السوق الأسبوعية بعد ما تفطن الاندلاع حريق في سيارة وسط الشارع الرئيسي بمدينة غرومبيليا ما ترددش السائق في التدخل بكل شجاعة وكفاءة وساهم في السيطرة على الحريق وإنقاذ الموقف ووثق الحاضرين صور للسائق وهو يباشر عملية الأطفاء وسط الدخان في مشهد يعكس روح المسؤولية والإخلاص في العمل وفي صورة تعكس الدور الإنساني النبيل لأعوان النقل العمومي إلى جانب مهامهم اليومية لولا هذا التدخل الشجاع من عنده لا حصل لا قدر الله ما لم معناها ما لم يكن في الحسبان لأنه سيونس كان فيها مرأة وليت الكرهبة هذيك نوف بلاس خذيت بديت تشعل فيها النار في قلب السوق نتاع غرومبيليا واضح ولا في الشارع كان ترشقت هي لقدر الله شوف تمشي يجي ويجور البلاد واضح ولا فهو خذاله ريسك راوه واستعملوا غزمون فما لك نتاع نتاع الاطفاء الموجوده في اعطيهم الصحه شفت اليوم باهي برشا انه تفكر قبل نقولوا راهو ليبيس يكون بيان ايكيبي وكل دونك هو مش غريب الحقيقة على معناه الشركة الجهوية للنقل بنابل حتى في برغم الظروف وكسيتها كانت ديما من الشركات اللي محترمة وتحترم معناها الراكبين متاحة. فتدخل شجاع والعملية سرقت تقريبا 15 دقيقة. حديث مواقع التواصل الاجتماعي عنده أي مية تعطيه ألف صحة
0: مسؤولية كبيرة.
2: وانت تعرف اليوم شو معناها سوق أسبوعية في عز القائلة تاكوردو السيارة هذه تشعلت فيها النار ما نعرفوش بطريقة أو بأخرى ما نجموش يحلوا إلى ما آخر ذلك. دونك هو خلط في الدقيقة تقريبا 90
0: يعطيها
2: الفسحة يعطيها الفسحة خاطر تسكرت البلاد تسكرت معناقة دي زومبوتياج. برافو برافو قلبه قولوا له سي ناظم العطروس قولوا له تحية كبيرة ليك سيدي بطل سي ناظم تحية كبيرة ليك لا ما شاء الله عليه والله برافو برافو يونس هكا
0: ساهم في إنقاذ أرواح بشرية خاصة الموجودين في السيارة ثم زاد اللي نجم الناس نجموا القراب زاد خاطر المسألة نجم تتطور إلى معناها بعد خاطر اللي دقاي نجم يكونوا بشريين ونجم يكونوا زاد
2: ماديه لقدر الله
0: الحمد لله الحمد لله ويعطيه الصحه وبركه له فيه روح مسؤوليه عاليه جدا من طرفه. دونك نحيوه وان شاء الله مش كان السواق الكل يكونوا كيف الناس كل يكونوا كيف
2: اكزاكتومون هذا هو
1: مش الناس كل كيف كيف
0: نعرف بيان سور
1: وفي الحالات هذوما فما دو رياكسيون يصيروا انستانتانيمون وسبونتانيمون. فما زوز كاتيجوري متاع عباد فما العباد اللي بصفة آلية عندهم شجاعة أوتسو دي زوتر وعندهم كالريفليكس متاع يرمي روحه حتى كان فما غبا كان ذكروا هنا حكينا يا كالكوتون على التونسي اللي في فرنسا أنقذ العديد في بلاص يحترق أيضا وطلع وهبط المرأة وبنتها وبالليتاج بالليتاج والكل. فما كاتيجوري دو جون اللي معناها يتخذوا المنهج هذايا وعندهم الشجاعة الكافية وينتفي عندهم في الوقت هذاك بالذات كل شعور بالخوف الكل وفما لو ريفليكس كي بلوز هما واللي هو أكثر
0: طبيعية.
1: أكثر طبيعية وأكثر مناسبة مع طبيعة الإنسان إنه يخاف على روحه خاطر الإنسان أول حاجة معناه يخاف عليها هو أمنه الشخصي إنك مثلا باش تهرب حتى بالريفلكس باش تهرب كي تشوف نار ولا كي تبدأ تشوف خطر داهم من أي ناحية. دونك فما لو ريفلكس هذاك اللي هو إبيديرميك واللي هو أما على الأخر اللي هو طبيعي نشوف اللوم عليه باش نقولوا لا هذا يا ومشي. وفما ناس اللي عندهم من الشجاعة دون لور ناتور اللي تسمح لهم باش يرميوا رواحهم لإنقاذ الغير هذا واحد منهم. علاش تخلقت كلمة إيغو ولا إيغويك عمل إيغويك لأنه خارج على الطبيعي ولا طبيعة الإنسان. إيغو سي كلكا اللي يتفوق على الناس الأخرين اللي بطبيعة الإنسان يحافظ على روحه يحافظ على أمنه يهرب من الخطر ريفليكس وتفي ناتوريل. دونك العمل الإيغويك هو الإنسان اللي يرمي روحه للتهلكة حتى ولو كان كلف ومعناها خطر اللي هو باش ينقذ عبيده الكل. شكرا ليه
2: تحية ليه برافو نقول له تصفيقة كبيرة عليه سي ناظم العطروس وتحية زي كيف كيف صديقنا طارق بالهيدي اللي بعث لنا الصور هذه وتحية كبيرة لكافة أعوان النقل العمومي وعلى رأسهم أيضا معناها الناس اللي تخدم في الشركة الجهوية للنقل بنابل. كان هذية الهاشتاج يحكي
4: هاشتاج يحكي على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة متاع العشية.
2: نحن مكملوا من بعضنا في حتى للستة متاع العشية في على كل سين 71113000. رحبوا بصديقنا فؤاد بن خليفة من القسم التجاري. مرحبا سي فؤاد أهلا وسهلا ورحبوا بدراكو. هلو هلو
3: هلو كيف الحال؟
1: أهلا دراكو
2: في السلسلة ولا عينيا؟
1: فضل يوم اليوم فضية
2: دراغون بول اميزنج وان يس يس خليها ظاهرة بربي خليها خلينا شوفوا شو والله فيري فيري نايس فيري نايس هاي حلوة على عجبتني
1: اليوم فضل بكله مش بالفضة
2: خليه خليه إن شاء الله يوميتهم كلها ذبس. يلا نمشي تو سويت جيم اوفر.

0: عسل مرحبا بكم الناس الكل في جيم اوفر وين تلقاو اخر اخبار عالم العاب الفيديو. باش نبدا بالنوز الثانيه والمره هذه باش نحكيو على الذكاء الاصطناعي وباش نحكيو على واحد من اشهر صناع لجو فيديو اللي اسمه ايديو كوجيما. هذا اللي عمل ميتال جير سوليد وواحده من اروع لجو في التاريخ وين يدافع, يعني كانت حاجه مفاجاه على الاخر الكوميونتي نتاع الجيمرز يدافع على صناعه الالعاب بدعم الذكاء الاصطناعي, لانه يقول الذكاء الاصطناعي نحبوه يبتكر لنا اعداء اذكى أغرب, ولكن معناتها هذا كل بتبيعة بمساعدة الناس, لأنه برشا عبيد تقول اللي الذكاء الاصطناعي منزموش يتدخل في عمل فني جملة, يعني نجم يعاون بتاتر يعني كفكرة ممكن يعاون بحاجات صغيرة نجم تربحنا الوقت, ولكن عمل فني دو بريفيرونس ما يتدخلش فيه الذكاء الاصطناعي. لهنا الآراء تختلف الحق تاع ربي, وبرشا عبيد تقول فما كاتيجوري جديدة كاريمون سنة 2026 باش تكون يعني سبيسياليتي متاحة هو أنه تقيم الألعاب المصنوعة كلها بالذكاء الاصطناعي, يعملوا لها كاتيجوري واحدة على خاطر نجم تكون الحكاية انفير او تكون الحكاية يعني غير منصفة بالنسبة للعبيد اللي ديفلوبي ليلا نهارا وتخدم وكذا, وبعد يجي استوديو اخر بالذكاء الاصطناعي يخدم خدمة 6 اشهر او 8 اشهر في شهر واحد فقط او في جمعتين فقط اللي تسمى الحق تاع ربي كما قلت لكم غير منصفة. ولكن هنا نحب نسمع اراكم, هل انه نعرفش في عمل فني بار اكزامبل هل انه الذكاء الاصطناعي يعني مرحب به او غير مرحب به؟
1: يبدا يونس يجاوبك.
2: اسك الخوك يونس,
0: اذا كان يجيك مثلا مخرج كبير يقول لك ذايا مثلا فيلم او مسلسل اما راهو اكثر من شطر مكتوب بالذكاء الاصطناعي مش عابد كتبه معناه, وانه في التمثيل ومن بعد في البوست برود باش نخدموا برشا بالذكاء الاصطناعي, يعني فمش عابد باش تدخل.
3: هو راهو توا هذايا ما معمول به, معناها يخدموا به في السينما, يخدموا به في الموسيقى, حتى في الكتابه, معناها في الروايه, في حتى اكاديميا فما شكون يستعمل فيه الذكاء الاصطناعي, وهذايا يعني تم اجازته بشكل ما. لكن ينجم يقول لك الفنان باش يكون مزاحم ليه الذكاء الانساني هذايا, معناها
1: يعني تمثيل
2: لا مش مزاحم ليه يونس كي اونكور بلو غراف. المزاحمه ماهيش مشكله, المشكلة أنه أبو دانتون هذية بش يقتل كل ما هو إبداع,
3: ملكة إبداعية إنسانية
2: الإبداع معناها ساعة بش ينقص بارشة من الاختراعات ومن معناها الاسبري إما السيرفو إما خاطر مش يستعمل لك توس كي بروغرامي في وسطه. دونك الفكر الإنساني باش يمكنوا الخمول والجمود والملكة متاع الإبداع باش تنتفي بشوية بشوية.
0: أما ما ننساوش لهنا الذكاء الاصطناعي راهو يخدم يعني خلينا نقوله بأوردر من الإنسان, يعني نجم لهنا ناخذ حقوق صوتك فقط ونجم بصوتك أنت نعمل اللي نحب.
3: لا ونجم نجمو يستغنيو على صوتي أنا, معناها توا الذكاء الاصطناعي يغني أكثر
0: يغني
3: من
0: ويهبط كليبات في بالك فما ديزانفيونسور صناع
2: محتوى. وعلاش أنت خاطر بناتك قالوا لك راهو صوتك باهي وتغني مليح جدت عليك
3: وبعدها قلت غني لهم اليوم في الكهرباء عجبهم صوتي غريبة
1: صوتك جميل.
3: قلت لهم تعالوا توجيه تاع عايدة تتغنيكم
2: يا خالد واحد باش يعمل التبوع يلحن والآخر باش يغني قدرة لي ليه
1: وانتي صانعة في الوسط
2: مشكلة انا ما نعرفش من با
1: حتى مشكلة
2: ما عنديش مشكلة
0: حب ناخذ رايكم شباب في الكومنتير العباد اللي تسمع فينا وتفرش فينا هل انك مع ذكاء الاصطناعي او ذكاء الانسان. في نفس الوقت فما خلينا نقولوا ديسانيمي قديم على الاخر وكلكم تفرجتوا فيه ديسانيمي هذا اللي هو باش يولي فيديو جيم جو حاجه ياسر مزيانه اللي هو استيريكس وبيليكس. تصور كلكم تعرفوا استيريكس وبيليكس
2: عاد عملوا حتى فيلم مش
0: عملوا فيلم وفاينلي انا باش نتسيكم تاع حسب
2: رايكم
0: الكلب الموجود في استيريكس وبيليكس الكلب تاع استيريكس وبيليكس لابي ذا صغير شنو
1: سيزار
0: هو على نفس الوزن استيريكس اوبيليكس وبالاكس
1: فليكس
0: مش
1: لا لا لا لا
0: نورمالمون انتوما
2: نسيتو والله نسيتو
0: خاطر في
2: نسيتو جمله
0: استيريكس اوبيليكس هذوكم معروفين سيزار موجود هو بالرسمي ككاركتير لا مش سيفيكس سودوي مش
1: لا سيفيكس بريفيكس
0: بليكس يوفى بليكس
1: باش يبدا
0: اي حرف الاي
1: ايبيليكس
0: اي شكون شنو
1: ايبيليكس
0: لا مش ايبيليكس معروف على الاخر. بوم فما كلب نتاع تانتا معروف على الاخر ميلو
2: هذاك ميلو
0: هذاك هذا اقل منه
2: تقريبا تذكروا فما لاسيز
0: لا اي نعرف نعرف الكلب تاع ستيريكس وبيليكس اللي اسمه
3: إيدي فيكس جمال دابوس
0: إيدي فيكس أستيريكس وبيليكس وسيزار باش يكون موجود وكلبهم إيدي فيكس زيدا كيف كيف باش يكون موجود في الجيم هذا باش يكون متوفر عن نينتندو سويتش مازلنا ما عندناش دادو سورتي أوفيسيل ولكن حاجة باهية هكا أن نرجعوا لكرتون متاع قبل ونحاولوا هكا نشوفوهم في حلة أخرى خاصة في ريميك وممكن ياسر حتى في قصة أخرى.

0: كل سن من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة العشية.
1: احنا مكملين بعضنا فيه على كل سن حتى الستمتع العشية 71 من التشتر. فرح بالتليفوناتكم, شكرا ليك دراكو. شكرا تشويت الـ good vibes
0: good vibes.
1: يلا سيدي اختاركم ماريا كي.

مرحبا بكم من جديد في على كل سنة على الأولى في تونس. اليوم يا سيدي يا بن سيدي حبيت نتمنى هابي بيرثدي يا نوتخ برانسيس اليوم مايا فريوي تحتفل بلي 15 ans تاعها ديديكاس تري تري سبيسيال جيها دو لا بار دو سا مامون سلمى دو سون بابا هيثم دو سون فرير هارون اللي يقولها نحبوك برشا برشا وربي يخليك لينا كيف كيف زيدا بابي زيدا سي حسين يقولها ربي يخليك ليا إلي مامي

نتاعها كيف كيف لي زونكل ولا لي طونط اللي يقولوا لها ان شاء الله كل عام وانت حيه بالخير يا مايا يا مزيانه. واليوم 10 جوان حبينا نتمنيه وكل عام هو حي بالخير خونا العزيز محمد مملوك اليوم حمودة يحتفل بعيد ميلاده. قل له شاء الله كل عام وانت حي بالخير يا حمودة يا غالي. ديديكاس تخيط خي سبيسيال يجيه من عند عشيرة عمره رانيا اللي تقوله ربي خليك ليا من عند ولده زده كيف كيف بشير ومن عند أصحابه للكل اللي يحبوه برشا برشا ومن عند طارق والأولاد الكل اللي يقول له شاء الله كل عام وانت حي بالخير يا حمودة يا تحفونا. Happy birthday كل إنسان يحتفل اليوم بعيد ميلاده. يلا نمشي وتوت سويت ونعملو طلع على سبوتيفاي. شكون محتل التراند الجمعة هذية؟ عنا نيو انتري جديد. والله العظيم سوربريز دو شي سوربريز. Guess who is it؟ نحكيو على King of Pop مايكل جاكسون يحتل المرتبة الثالثة بالهيت العالمي متاعو بيلي جين. توب 3 يمكن الفيلم بتاع مايكل جاكسون هو السبب انه رجع حير الاسم بتاع مايكل جاكسون. نمشي في المرتبة الثانية نسمعوكم جاستن بيبر في الجديد بتاعه بيوتي اند بيتس.

أريانا جراندي في المرتبة الأولانية Hate That Made You Love Me. Top 1 كانت هذه التوب 3 في سبوتيفاي لأغنية محتلين الترند. وبما أنه King of Pop محتل الترند في المرتبة الثالثة سمعكم تتسويت King of Pop مايكل جاكسون في بيلي جين.

جاكسون خلصنا حتى ال 54 دقيقة على موجة موزيك اف ام. بعد شوية أخبار الخامسة مع الجميلة غفران العكرمي. بعد هي عطينا أخويا شو عنا موزيكا. ويتني هيوستن في I will always love you. يجاوبها أيمن للسيق شو يقول لها؟ قلبي معذب. هذه هي الموسيقى اللي تسمع فيكم بعد شوية. قبل ذي نكملوا مع جديد مرتضى قمرة غنية فيها برشة إحساس برشة وجيعة وبرشة موسيقى تعمل كي.

0: ويرتاح بالي.
1: الكرة والتشويق مازالوا متواصلين على موزايك اف ام. المونديال من 11 جوان ل 19 جويلية 2026. اتبعوا المنتخب التونسي لحظة بلحظة. مراسلين على عين المكان. الأخبار، الكواليس، التصريحات والحصريات على الإذاعة والويب.

0: على موزايكا فام. تبع الكورة وعيش المونديال.
1: الكوب دي مونجيت ومعها تبدا الكادوات. سيكام تربحكم 20 تلفزه سمارت 55 بوص 40 ماريو لنصر قرطاج ديديكاسي وبرشا مفاجئات اخرى. كيفاش؟ ما عليك ان تشجع تصنف وتربح مع سيكام. ادخل الفيسبوك وانستغرام وحفلها معنا. لعبه بدون موجب شراء. سيكام المساند الرسمي لنصر قرطاج.
2: راديو موزايكا فام تونس. الاخبار.
3: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تدعو الفلاحين إلى الحذر واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لحماية الأشخاص والممتلكات والتجهيزات الفلاحية على خلفية التقلبات الجوية المنتظرة بعد ظهر اليوم الأربعاء بعدد من مناطق البلاد. ووزارة الفلاحة تبين في بلاغ تحذيري استند إلى النشرة الخاصة للمعهد الوطني للرصد الجوي أن الوضع الجوي سيكون ملائما لنزول أمطار بمناطق الشمال والوسط، قد تكون أحيانا غزيرة خاصة بولاية القصرين وسيدي بوزيد والقيروان وزغوان بكميات متوقعة تتراوح بين 20 و40 ملم، مع إمكانية تساقط البرد وهبوب رياح قوية أثناء ظهور سحب رعدية، بما قد يؤثر على الأنشطة الفلاحية والمحاصيل والتجهيزات المكشوفة. وفي إطار التوقي من الأضرار المحتملة، الوزارة توصي بالمحافظة على الحبوب المجمعة وتأمينها داخل المخازن الملائمة إلى جانب حماية الآلات والمعدات الفلاحية وإبعادها عن المناطق المنخفضة والمعرضة لتجمع المياه. رئيس مدير عام مركز النهوض بالصادرات مراد بن حسين يبين أن قيمة المبادلات التجارية بين تونس ومصر تبلغ نحو 500 مليون دولار، مشيرا إلى سعي البلدين إلى مضاعفة هذا الرقم من خلال اللقاءات رفيعة المستوى وتعزيز التعاون الاقتصادي الثنائي. والمتحدث ذاته يوضح في تصريح لزميلتنا هناء السلطاني أن حجم التجارة البينية الإفريقية لا يتجاوز حاليا 16% مقارنة بأكثر من 70% بالنسبة إلى التجارة البينية الأوروبية، وهو ما يبرز أهمية تطوير الشراكات الاقتصادية داخل القارة. وكان ذلك على هامش لقاء بمركز النهوض بالصادرات جمع وفدا رفيع المستوى من ممثلي مجلس الأعمال المصري للتعاون الدولي برؤساء مؤسسات وبنوك تونسية وممثلي القطاع الخاص.
4: اولا سيعتمد التونسي المصري هو في حدود 500 مليون دولار، واللي هو تعرفوا اللي كانت ثم العديد من اللقاءات عاليه المستوى على مستوى الحكومات، والاهداف اللي توضعت هو مضاعفه المبادله التجاريه البينيه، وكذلك خاصه بالنسبه للجانب التجاره البينيه الافريقيه هي في حدود 16% مقارنه بالتجاره البينيه الاوروبيه اللي تفوق 65% توصل تقريبا 70%، بالنسبه لامريكا كذلك في حدود 55%، التبادل التجاري للقارة الآسيوية خاصة منطقة آسيان في حدود 45%، يبقى 16% في إفريقيا هي نسب ضعيفة وضعيفة جدا. نعرف هياكل الاتحاد الإفريقي خاصة التبادل الحر في منطقة زليكاف هي اتفاقية مهمة، ثم الكوميسا بالنسبة للدول الشرق وجنوب إفريقيا، واللي خاصة المنطقة ذي الكوميسا تونس ومصر يلعبوا فيها دور كبير، يمكن تكون منصة لمزيد تدعيم الشراكات لتنمية التبادل الدولة التجارية، كذلك الاستثمارات اللي هو يمكن في إطار تكامل التونسي المصري يكون عندنا إمكانية نفاذ للأسواق الإفريقية في إطار شراكات وفي إطار استثمارات مشتركة.
3: من جانبه رئيس المجلس المصري للتعاون الدولي معتز رسلان يعتبر أن تونس ومصر لم تستغل بالشكل الكافي بعض الفرص المشتركة المتاحة بالقارة الإفريقية، والتي من شأنها أن تسهم في مزيد تعزيز التكامل الاقتصادي وتنمية المبادلات التجارية بين البلدين.
5: ما زلنا احنا كبلاد عربية وبلاد شمال افريقيا ما زلنا التعاون بيننا ليست بما فيه الكفاية للعمل كتلة نقدر ندخل فيها افريقيا زي ما بقية الدول الافريقية متكتلة مع بعضها بطريقة او اخرى، فزي ما بيقولوا احنا احنا تأخرنا، انما ان شاء الله هتكون دي بداية، وفي تكون مجلس اعمال مصر تونسي وان شاء الله هتكون برضو بداية اخرى كمان لتوضيد العلاقات بين البلد. واحنا وجهنا الدعوة لمعالي الوزير برفقة مجموعة من رجال الأعمال لزيارة مصر، وإن شاء الله احنا نعتبر هذه الزيارة مجرد زيارة طرق أبواب لفتح مجالات إن شاء الله أخرى في المستقبل القريب.
3: عالميا، وكالة بلومبرغ للأنباء تفيد بأن واردات الصين من الاتحاد الأوروبي تراجعت في الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري، في حين ارتفعت صادرات الصين إلى التكتل بنسبة 7.6%، وهو الأمر الذي فاقم من العجز التجاري للاتحاد مع ثاني أكبر اقتصادات العالم. تقرير مراد الدريدي.
6: الهيئة العامة للجمارك الصينية تقول إن الواردات من دول الاتحاد الأوروبي تراجعت بنسبة 1.3% في شهر مايو الماضي، على الرغم من الجهود الأوروبية لزيادة الصادرات للصين. وقالت وكالة الأنباء الصينية شينخوا إن البيانات التي أصدرتها الهيئة العامة للجمارك الصينية أمس الثلاثاء أظهرت أن إجمالي حجم التجارة الخارجية للصين مقوما باليوان ارتفع بنسبة 16.9% على أساس سنوي في مايو الماضي. وبحسب هذه البيانات بلغ إجمالي قيمة واردات والصادرات الصين نحو الاتحاد الأوروبي 653 مليار دولار خلال الشهر الماضي، ليبقى فوق مستوى 4 تريليونات يوان لثلاثة أشهر على توالي. في هذا السياق أعلن الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي أنه بحاجة إلى اتخاذ خطوات أقوى لإعادة التوازن إلى علاقته التجارية مع الصين، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية. ومن المقرر أن تناقش هذه القضايا خلال اجتماعات مجموعة السبعة في فرنسا وقمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل هذا الشهر. ومن المنتظر أن يستضيف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مكالمة فيديو بين دول مجموعة السبع والصين لمعالجة اختلالات الميزان التجاري. أوضحت وكالة بلومبرغ أن هذا العجز الكبير للاتحاد الأوروبي في تجارته السلعية مع الصين يزيد من الضغوط على المسؤولين الأوروبيين لفرض قيود على الواردات من بكين، لكن محاولات فرض قيود على المنتجات الصينية التي تصل إلى أسواق أوروبا هو أمر صعب وفق بلومبرغ، حيث تهدد بكين بإجراءات عقابية على المنتجات الأوروبية إذا تعرضت المنتجات الصينية لأي قيود.
3: كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والموعد يتواصل مع حسن في برنامج على كل السن. إلى اللقاء، وكونوا دائما بخير.
2: الأولى في تونس على كل السن.

0: قلبي معذب على موجات موزي كفام. تحية لكم مستمعاتنا ومستمعينا وين ما كنتوا, طريقة سلامة لكم الكل. نتمنى لكم زادة كيف انكم تكونوا في خدمكم, قاعدين تعديوا معنا في وقيت يعمل الكيف في جاركم زادة كيف, ومنسينكم على الأولى في تونس. سلام عليكم وين ما يوصلكم صوتنا على مختلف الترددات على موقعنا موزي كفام .net وفي الابليكاسيون تاعنا موزي كفام. عاود ذكركم تقدروا تشارجوها على اندرويد ولا على اي او اس. سلام برشا على صديقي العزيز بديس بن عمر اللي قال لي عملت جوستو مع الغنيات اللي تعديوا بعد الاخبار. شكرا لك بديس, تحيه ليك والعائله الكل, وتحيه ليكم مستمعاتنا ومستمعينا. نسلم على اختنا همسه زيت كيف كيف تسمع فينا من المانيا, قلت لكم غير نسمع فيكم بعثوا لي تفاهم تاع تونس وين الطقس عندي ممطر. تحيه ليكم الناس الكل, شكرا على وفائكم. بينتنا عشره, بينتنا ثقه, بينتنا محبه. شكرا لكم مستمعاتنا ومستمعينا.
1: سيف السنان عينيك محلوله مصحصح فايق تلزم ما ترقدش على خاطر مع تونيزي بوكينج ما لازمكش تفلت العرض. اتفرهد انت والعائلة ولا الاصحاب, اتمتع بالوتلة وبالجو ببروموات اكسكلوزيف وتسهيلات توصل حتى 40% في اعز الزوتيل. من توا ادخل على tunisibooking.com ولا امشي لأقرب اجنس تونيزي بوكينج. تنجم زادة اتكلمنا على 71 124 124. المهم سيف السناء ما تفلتش العرض واتفرهد.
2: معرض الأثاث والتأثيث دوميستيكا 2026 من 5-14 جوان بمعرض الشرقية, أحدث تصاميم الموبيليا والمفروشات وأرقى الموديلات من 10 متاع الصباح لل 7 متاع العشية.
3: ماتزارو ميلانو تعيشكم أجواء

0: L'habilleur officiel de l'équipe nationale de Tunisie. على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة متاع العشية
1: في وفي على كل لسان نمشي وتوتسويت الروح تربح
0: تروح تربح
1: يلا معنا صديقنا ماجد بونيب موظف 37 سنة من باردو عسلامة سي ماجد أهلا وسهلا
2: عسلامة
1: شنو حوالك
2: عسلامة
1: لباس الأمور طيبة
2: الحمد لله
1: قريت في باردو وأنت زادة ولا لا
2: لا لا
1: ما قريتش في باردو خويا هكا في الصدقية أيوا كلش صديقي يا سيدي أي مادام قلت الصدقية خويا نصعبوا لك الأسئلة على الدزة هذه ولا لا خليهم سهلين
2: اللي تعملوه مبروك
1: أي خويا ذيك هو لا لا أسئلتنا إن شاء الله في المتناول خويا العزيز زي
2: إن شاء الله يلا
1: توكل على ربي يلا واحد اثنين ثلاثة يلا جو شنية عاصمة تايلاند يا صديقي
2: كوالالمبور
1: تايلاند
2: باس
1: باس شكون يقدم برنامج كولتور بلوس على موجة موزايكا فام
2: برنامج شو تمام
1: كولتور بلوس كولتور بلوس من 8 إلى 9 باس زيدة كيف كيف بيه نكمل مع سؤالنا الموالي قلت في صدقية من أسس المعهد الصادقي
2: خير الدين
1: باش خير الدين باش على الاقل شفت فيه وي عاود نرجع لك اي شنو هي عاصمه تايلاند يا حبيبي اي
2: تايلاند
1: تايلاند
2: تايلاند عندي فكرة
1: ما سمعتش بانكوك بانكوك ريت كيفاش بون ماجد ان شاء الله في فرصه اخرى اخويا تحيه كبيره ليك تحيه ليك ولكل مستمعاتنا مستمعينا في باردو ويتقدم كوتشوك بلوس هي زميلتنا الجميله سامية الحامي تسمعوها من الاثنين الجمعه من 8 ل 9 على موجات موزايك اف ام وخونا خالد قطات في الاخراج
0: روح تربح على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة متاع العشية
1: كملين معاكم في على كل لسان حتى للستة متاع العشية تحية ليكم الناس الكل نمشي وتوتسويت رقم على كل لسان
0: رقم على كل لسان
1: مرحبا أميمة أهلا وسهلا كيف أهلا الحال الأمور طيبة
3: الحمد لله
1: الحمد لله نحكيه المرة هذه على المرور
3: باش نحكيو على استراتيجيه وطنيه للسلامه المروريه لتقليص نسبه القتلى والاصابات البالغه ب 50% اللي تم الحديث عليها في ورشه عمل حول تقييم ودعم انشطه الاستراتيجيه الوطنيه متعدده القطاعات للسلامه المروريه ل 2025-2034 بحضور وزير الداخليه خالد النوري وقال رئيس اقليم الشمال الشرقي للمرصد الوطني للمرور العميد ايمن بن ابراهيم ان الهدف من الورشه هو كيفيه توسيع الانشطه المركزيه الى انشطه على المستويين الجهوي والمحلي من اجل تحقيق نتائج ملموسه في مجال السلامه المروريه والحد من حوادث الطرقات وتداعياتها منطلقة الاستراتيجية من عام 2023 تنقسم إلى ثلاثة مراحل تضم في المرحلة الأولى أهداف قصيرة المدى للتقليص بنسبة 10% في الوفيات والإصابات البالغة في حوادث المرور في الطرقات التونسية وتحسين المعطيات المرصودة وأهداف متوسطة المدى ثم الأهداف طويلة المدى بهدف تقليص نسبة القتلى والإصابات البالغة ب 50% من المعدل الأساسي عند انطلاق الاستراتيجية كما قلنا في 2023 وتتضمن الاستراتيجية هذه خمسة محاور و 168 نشاط مترابط ينفذها أكثر من 15 هيكل عمومي عبر تطوير القوانين والتشريعات واستغلال التكنولوجيا في تطبيق القوانين إضافة إلى تطوير البنية التحتية وغيرها وأكد رئيس مكتب التنسيق والاتصال بالمرصد الوطني للمرور التابع لوزارة الداخلية العميد شمس الدين عدواني أنه سبب الأول لحوادث الطرقات منذ بداية السنة وإلى غاية شهر ماي اللي فات كانت السرعة وبين أنه المرصد يطبق خطط اتصالية شهرية تراعي خصوصيات كل شهر والمناسبات اللي فيه
1: أعطيك الصحة أميمة وما عادش نتحدثوا على عطلة آمنة ولا نتحدثوا على سنة آمنة وبهي برشا أنه العمل ما يكونش مناسباتي يكون على 12 شهر يدور دونك هذه استراتيجية جديدة في إطار التوعية والتوعية ديما المرة هذه بعدنا على الترهيب عايدة وحبينا نمشيو أكثر نحو الترغيب أنا مع سياسة الترغيب معناه الترهيب لتوك الترغيب على خاطر بالحق راه الترهيب والترغيب
4: مش بيه عدواني وعدائي هلأ النت هذا متفق
5: كي نقول لك اللبسة الكحلة هذي
4: والله بالحق صعب بالحق صعب وفليت لمار على الأخر
3: ملابس

0: تنس
1: برا بنتي
0: تنس هذاك زهر
1: تعرف كل شيء علي يعني
0: شكرا على
1: برا عزبحني في تونس كيف هاي
0: شوف خوي
1: حكينا على حد الثلقات
0: بالمناسبة نشكر انيس عن مرقيز اللي ما عنده حتى علاقة بالمرور هو في الحقيقة توا نجم ناخذ شوية من كلامك وشوية من الكلام الآخر خاطر فماش استراتيجية مثالية للحد من حوادث الطرقات لكن فما منهج متكامل تنجم معناها تنتهج السلطات المعنية لتحقيق السلامة المرورية ويجمع بين برشا عناصر وأنا ديما في المسألة هذه ونقول فما مسؤولية مشتركة ما بين السواق واللي يقتديوا الطرقات بكل أنواعهم كسوا موتورات وإلا كراهب وإلا كيران وإلا تاكسيات وإلا نقل عمومي وكل الكراهب متاع النقل الجامعي يرحم والديك وبين أيضا مسؤولية الدولة هات نبدأ بمسؤولية الدولة لأن ديما الدولة عندها لا بروميير ريسبونسابيليتي بما أنها هي الضامنة لرفاه المواطن بصفة عامة دولة يلزم تحسن البنية التحتية
1: أيه؟
0: تدخل هذه في الاستراتيجية يلزمها تقوم بصيانة الطرقات وأسلاح الحفر والكياسات تحسين الإنارة والعلامات المرورية خاصة في اللي زوتوروت رانا باللي بالحق أنا واحدة من الناس وليت معادش نحب وليت أيه؟ أنا اللي منخاف من شيء وليت نخاف كنسوق في الليل والله العظيم وبرشا من أصدقائك ياخذوا ثنية معناها في الليل في اللوتوروت الناس اللي تعمل وانتي تعرف واحد منهم أحسن تعمل في النافات وتعرف شنو معناها المخاطر وقت اللي واحد يبدأ يمشي في كياس اللي ما ترى حد شيء ظلام دحسة وهو أوتوروت راه يخلص بالفلوس تخلص انتي باش تدخل اللوتوروت أيضا تطبيق القوانين بصرامة على المخالفين والترفيع في العقوبات المالية الترفيع ذي أنا بالنسبة لي حل من الحلول
1: هذا هو نحكي عليه الترهيب نحكي عن الترهيب هذا
2: أنت تقول ترهيب تمشي
0: حاجة
1: ترهيب هذا الترهيب بالفلوس
0: اللي هي تجعل فوالا يخافوا على فلوس وخط المواطن التونسي يخاف على فلوسه أكثر من كل شيء أيضا التوعية والتدريب عبر حملات مستمرة ما هيش أوكازيونيل مطلوبة زيدة جدا في الحالات هذوما في إطارها الاستراتيجية هذه العمومية هذا من ناحية مسؤولية الدولة من ناحية مسؤولية توا اللي قاعدين يسوقوا في الكياسات راهو بالحق بنت الجمش ما تعملش أكسيدونات وما تكونش معناها النسب متاع الحوادث المرور متاعنا مرتفعة بالطريقة هذيك والحوادث المرور القاتلة أوسي معناها بالطريقة اللي يسوقوا بها التوانسة راهو بالحق ما تغير حتى شيء معناها قد ما يتكلموا الناس ما فماش معناها ما فما حتى تغير في السلوك سلوك السواق في كياسات تونس ولا سلوك الموتورات والله ما تشهد لوتوروت مشيرة النار مشيرة بنزرت بالله العظيم زوز موتورات منهم واحد خمسة فوق الموتور والله يا يونس يا خمسة فوق الموتور راجل ومرته وثلاثة صغارهم ما بيناتهم واحدة وراها صغير من تالي ولا أنا كاسك متاعك راجل بكاسكيت
1: هم دجا خمسة
0: كاسكيت في بلو خمسة وواحد آخر أربعة معناها فرد نهار راهو هذا من اللي شفتهم أنا فرد نهار معناها كيفاش تحب أنت ماشيش خطر على حسب المعلومات والإحصائيات المرورية نسبة مئوية كبيرة ما هالحوادث هذه المقتل متسبب فيها موتورات مش متسبب فيها هي تتسبب فيها لكن هما ضحاياها زيدة أخطر هما إكسبوزي على الأخر باللي في الكهرباء عندك الإرباك تحميك عندك التولة عندك معني مش كما موتور معني سي مقتل بالحق وهما حتى كوفيرتور خمسة من الناس دونك السلوك هذه سلوك متاع يلزمه يتغير ما نعرفش كيفاش باش يتغير ما قلنا هذه العقوبة صار لكن الناس ما نعرفش انا ما عندهمش كونسيون تي حتى على ربع دقيقة ربع مش ربع دقيقة ثلاثة ثواني مازال في الفروج يحرق لك الفو ثلاثة ثواني شو باش تعمل بيهم معناها كل ديفيرونس في الواحد معناه شنو اللي باش تربحه في حياته انه تبدا كروزمون راهو ويبدا الاخر مازال يحب يزرب باش قبل ما في الاورانج يتعدى وتقاومك والله والتلبارح كرهبه غاديك في الفوز باش ندور دولتر كوتي من اللي هابتين من المنيلة كرهبة مقلوبة في وسط

0: كيس في عز النهار والقايله ومغفصه
1: على خاطر الصرف. انت بيغونكو واحد جاي وقت سمح لي احسن ما تربحوش وقت، تربحوا احيانا عند بعض الناس احساس بكونه
2: متفرع العبيد،
1: خرق القانون،
2: خرق القانون،
1: تجاوز القانون حق بالحق. فما ناس هكاك معناها يقول لك لا تجاوزت وياي ما
3: ليه، وتحس انه فما معناها قداش باش يحطوا اليوم دي غداغ، وقداش فما دوريات مثلا في لوتروت ولا حتى في وسط البلاد. شفنا الاكسيدون اللي صار في ما نعرفش كان شفتوه ولا لا في الايامات الاخرانيه في لوتروت، كمين دلاع هذاك اللي
1: تقلب
3: اللي واه دونك اللي ما بين نفيذه وبوفيش، معناها واللي ديجا اللي تسبب فيهم راه. وعد على ذلك معناها كل يوم عندك العديد من الحوادث سببها السرعه، الحموله الزائده راهو ما راهو مش معقول، راهو وصلنا الى. وثاني حاجه تتفكروا كل مره نحكيه على انه ممنوع الشاحنات تدخل المدن الكبرى وكذا في اوقات معينه صباح وفي العشيه في وقت خروج الخدامه، مازلنا راهو مازلنا نعاني الامرين من هذا راهو ذي تشكيات تجينا او كوتيديان. دونك اليوم قد ما نشدوا في العقوبه ولهنا عايده اللي لازمنا نقولوه معناها يلزم
0: إيه
3: اليوم
0: تشديد العقوبات
3: مسوا في مكتوبه طيب. مسوا في مكتوبه اليوم تو تشوف وقت الناس الكل تمشي ديسيبليني وكثر زاد كيف كيف من كاميرات المراقب به اليوم المرس الوطني للسلامه المروريه انه يقوم بالحملات هذه التوعويه توعي، ولكن كي ما توريش العين الحمراء ما توريش العين الحمراء شقلك حاجه
1: فما حاجه احسن
3: يلزم تشيف تتشيف العصا واضح ولا مازمش تضرب واضح ولا تشوف العصا خطر لما الناس اقوى من الباساج لاكت
1: انا هكا لازم القزوله اي يقول تزيري دونك الكلام القزوله العصا
3: اوكي
1: تقول معناها عاد الكلام اللي قالته عايده معناها زاد ثم لهوه بالبنيه التحتيه وغيره وغيره، لكن فما حاجه مهمه انه مزيد استعمال التكنولوجيات الحديثه في الطرقات هذه حاجه مهمه، كيف كيف تحديث القوانين وتكييفها مع التحديات خاطر توا تبدل معناها 10 سنين التالي و20 سنه التالي الكيس مش كيما توا معناها دخلت برشا حاجه منهم البورتابل منهم البورتابل اللي
3: كيشات الكورتابل
1: معناها حاجه كبيره معناها راهو العبيد تستعمل بورتابل عادي معناها
3: وصغار في السياج الاولاني
1: صغار
3: من غير
1: سانتيو غير
3: وغيره ما اخر ذلك
1: دونك معناها الخدمه مازالت كبيره، الخدمه هي الخدمه الحق معناها ما يمكن فعله كما نحكيوا على البنيه التحتيه والقوانين وغيره وغيره وغيره، لكن ما نجموش هذا الكل ما يكفيش، يكفي انه نتلهوا بالمواطن اكثر بالكوندكتور بالسيد بالسلوك والسلوك هذه مثلا مش مثلا تاع فلسه
0: كن فيكون
1: فلا مش مثلا تاع فلسه مثلا
0: تصير بالسنوات
1: بيان سور انا نحاولوا انا
0: فهمتش انا كيفاش كيفاش يتبدا انا توا مانيش فاهم التركيبه كيفاش باش تبدل السلوك معناها نحكيو عن نظافه الناس طايش في الشارع على
1: انا ماذا بيا يزيدوا ماده حتى للتلامذة نتاع المدارس اسمها التربية المرورية علاش لا حتى ساعة في
3: الجمعة داخل في الإدوكاسيون سيفيك
0: ما فماش التربية المرورية يلزم نعملوا التربية البيئية باش ما عادش يلوحوا الوسخ وزبيبل في القاع، يلزم نعملوا التربية الأخلاقية باش ما عادش
3: سيفيك إدوكاسيون
0: يعني بلي
3: هذاك الكل اسمها سيفيك
0: لا ما فيهمش كل قريت أنا الإدوكاسيون سيفيك بوندون دي زاني كلها قوانين وواحد والكل ما فيها لا
3: ماهيش هذيك ماهيش هذيك ما نحكيوش عليها
0: نعملوا ماتير أخرى وحدة
3: ماهيش هذيك ما نحكيلكش على التربية المدنية
1: في اطار نوادي
0: شو مش تربيه مدنيه
3: نعم خذلي خذلي شو كلمه مدنيه اسقطت كانت اسمها تربيه شقريتها قوميه
1: وطنيه تربيه وطنيه
3: تربيه وطنيه وتربيه قوميه
0: كانت قديمه برشا
3: تي نحكي لك يا عاده
1: تو يحكي لي انا
3: تي نحكي لك انا تو اش كانت اسمها تو لا هي تو خاطر هي ما نسيت هذاك
0: انا كي قريت ما
3: كي قريت انت اش كان اسمها
0: تربيه مدنيه
1: ابون
0: والله
1: وين قريت انت
0: خزنه دار
3: في عاد بورقيبة كان اسمها التربية المدنية
1: التربية الوطنية نقيتها التربية الوطنية
0: كيفاش التربية الوطنية وطنية صحيح مش قومية وطنية وطنية
3: في الثمانينات بعد محمد مزالي ولات تسمى التربية الوطنية واضح ولا وبعد حبوا يدخلوها بعد 7 نوفمبر هكا هذبوها ما قالوا هكا نحطوها
0: التربية المدنية
3: وهي ليس لها علاقة بالمدنية البتة فما حاجة هذيك التربية الوطنية تقعد على روحها ونمشي نحو التربية المدنية الحقيقية.
0: لو كومبورتمون سيفيك.
3: جوستومون لو كومبورتمون سيفيك. كيف نعلم أطفالنا أن يصبحوا واضح ولا أنهم يوليوا مواطنين صالحين كاملي الحقوق والحريات والواجبات.
1: التلامذة نتاع الابتدائي عندهم مادة اسمها الطريق إلى الأخلاق. معناها والطريق إلى الأخلاق تم كل شيء.
3: كل شيء بيان سور
1: من مبدا انه الاخلاق تجب تكون نسبيه ومتغيره وفق المصلحه وفق الزمن الوقت غيره غيره معناها حاجات تتبدل حاجات تتجدد دونك كل عصر بين ظفرين عنده اخلاقه دونك التلامذه الصغار معناها تحكي فيه عايد الكل هو طريق إلى الأخلاق. أنك تحترم غيرك في الكياس، في فضاء عام، في فضاء خاص، في هذه مسائل
0: ممتلكات عامة، ممتلكات خاصة،
1: احترامة. كنا نحكيه ديما نحكيه على مشكلة التونسي، عنده نفور غريزي من كل ما هو فضاء عام وحاجة ملك الدولة، ملك الآخر، ملك المليك، مش متاعه،
3: مش متاعه. هذا هو. على كل حال رأيكم كالعادة حطونا أنكم مطير. ولهنا بربي كلمة أخيرة، مدام الاستراتيجية هذه تعرضت أمام السيد وزير الداخلية سي خالد النوري، بربي سي خالد النوري ما فيها باس اليوم نعملوا حملات على سائقي الدراجات النارية بدون معناها تأمين وبدون خوذة. هذوما العبيد
0: اللي يركبوا خمسة وأربعة في الكرة
3: قاعدين اليوم يمثلوا خطر كبير على الأمن متاعنا، وخطر كبير على سلامة الطرقات متاعنا. حدث ولا حرج، عايدة راو أربعة وخمسة طول يسمعوا فيك يقولك واحدة على ألف. إيه ما أخويا
0: والله لي
3: شد 99% من غير خوذة ومن غير أسيرانس. دونك هذا لا قدر الله كان تصير له حاجة، معناها شوف معناها ما نحبش نفول بالخايب. على كل حال هذه ان شاء الله سن طون با دون لو غي دان سور كيف ما يتقال. وراكم كي العاده اون كومونتير على الباج نتاعنا موزايك اف ام.
4: يا مشربان يا مشربان ومعبيهاش اقوى
5: مع باش بنك. حذر الكاس العالم بتمويل عالمي بمناسبة المونديال، تمتع بنك كريديت كونسوماسيون يوصل حتى ل 30 مليون افيك ان تو افونتاجو. 20% تخفيض على الكارت 3XP اللي تخليك تشري اللي تحب عليه وتخلص اعلى 3 مرات، وبرشا امتيازات اخرى باش تعمل اقوى تحضيرات، وان شاء الله مربوحة للنسور. الأكثر معلومات امشي لأقرب فرع بيش بنك.
6: عندك باك ولا ليسانس وتحب تكمل قرايتك في ألمانيا؟ بوستينو اتحضر لك لدوسي دو كانديداتور وتمشي معك خطوة بخطوة حتى تاخذ الفيزا، وتبدأ توفر لك دي كور دالمان اون بريزونسيل او اون ليني افيك دي بروف اوتمون كاليفي و ان بروغرام بيداغوجيك دو كاليتي. مالا كلمنا على 36 36 22 21، ولا اجينا لأقرب فرع ليك. تونس محمد الخامس، بحيرة واحد، بنزرت، نابل، سوسة، مستير، صفاقس، جيبس. وبتنسيش اللي الاستشارة 100% مجانية. مع بوستينو مستقبلك بين يديك.
7: نحبكم فايقين، وبين الكلام والانترنت ما تقعدوش محتارين. مع اللوفر جيجا كلام متاع أورانج عندكم الاثنين، اختار الجيجاوات وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين.
8: مالا نحبك فايق ولد بلادي، خذ لوفر جيجا كلام واختار الفقفيل اللي يساعدك. ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر، والمكالمات موقلنا بلاش حسابات. مالا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج.
9: عندك أورانج.
10: ارتاح من الغسرة وستخيس وصيف مرتاح مع ترافل تو دو. ملا في ساعة ريزيرفي وتمتع بالبرومو توصل حتى ل 50% في أحسن ليزوتيل في تونس، وفرح صغيرك ببلاش. كلمونا على 70 103 103، ولا ادخلوا على سيت traveltodo.com، ولا اجاو الوحدة من 38 أجانس ترافل تو دو. مع ترافل تو دو اللي حب عالجو يريزيرفي من تو. ترافل تو دو لي بري تو دو.
11: الموعد يوم السبت 13 جوان 2026 بنزل قليبيا بيتش مع لا ديفا أمينة فخر.

0: فرقة المايسترو هيثم الهاري. للحجز ولمزيد من المعلومات 25 509 425. لا ديفا أمينة فاخت بينوز القليبيا بيتش السبت 13 جوان 2026 بمساهمة فلاش بوب سان جيوفاني سعيدي سلام ومزيك فهم. على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة متر عشية
1: مرحبا بكم من جديد وين ما كنتوا. تحية لكم مستمعاتنا ومستمعينا. اخونا يونس في الكواليس قاعد يشعر علينا. على كل تحية لك يونس. سلام عليك. كيفاش
2: نحكي مع محمد القصب؟
1: شو شعر تشعر علينا اخويا؟ تورينا في اخويا على الاقل تعطينا في هكا هي تنقولوا بعض من الثقافه اخويا. بارك الله فيك سيونس. يلا سيدي انتم اللي تسمعوا فينا وتحبوا تمشوا وتبدلوا جو. قلنا لكم ايامات التالي قلنا لكم وقيت تمشي المره هذه تعيش معنا الجو وتتبعوا الموجه وين في قرقنا ايوه التي يسعى اليها تمشيوا المهرجان ريم وتربحوا معنا دو تيكي وتحضروا العروض اللي تتواصل بين 12 حتى 13 جوان. هذي الكل باش يصير في لو غران اوتيل في قرقنا. هذه لا ديزيام ايديسيون نتاع ريم ويف. تبعوا الموجه ادخلوا على الباج فيسبوك نتاعنا موزايك فام وتلاقيو زوز من اصحابكم ومشيو استمتعوا في قرقنا. عديو ويكاند يعمل الكيف وين تلقاو اعز المزيكا مع اكثر الاسماء شهره. فوزي شكيلي نلقاو دي جي زي كيف كيف في الجوس ونلقاو ايضا لفلاشا نيجرا ونلقاو لابي اسمنا التركي واسماء اخرى. هذا الكل يكون ان شاء الله كما قلت لكم في ريم ويف في الديزيام ايديسيون من 12 ل 13 جوان 2026 في جزيرة قرقنا. تتسويت الموعد باش يكون مع اخر الاخبار الوطنية واخر اخبار تكنولوجيا. تتسويت مع صديقنا محمد علي سويسي في هاي تيك. بعد هي غنية لومبوتياج شعرنا سيدي. صوتت واخترت على ريكي مارتن في ماريا غنية ترجعنا ل 1997.
3: احلى بونوس لحلى ناس مع لفخة جديدة احلى بونوس. اريدو تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا اكثر. سوم الدقيقة 190 ملي.
4: اريدو طور عالمك.
5: هاي تيك عسلمتكم. مرحبا. هذا موعد جديد مع هاي تيك على موزايك فيم. البارح انثروبيك اعلنت رسميا على اطلاق فابل 5. نحكيو لنا على موديل نتاع ذكاء اصطناعي موجه للسيبر سيكوريتي يعتمد على الخدمه نتاع ميثوس. عباره على انه ميثوس لكنه بريدي. اللي يسال شنو ميثوس ذكروا في الشهرين التالي في افرين اللي فات شركه انثروبيك كانت اعلنت على ذكاء اصطناعي عمل ضجه كبيره. خلينا نقولوا عمل زلزال بالنسبه للقوه نتاعو. عنده بوتنسيال كبير ياسر بالنسبة لكشف الثغرات الأمنية واستطاع أنه حتى يكشف بعض الثغرات الزيرو دي في جوجل والعديد من الشركات الأخرى. بالنسبة لميثوس اليوم يعتمد في بروجي اسمه بروجي جلاسوينغ. حاضر فيه دي بارتنير محدودين كما أبل ولا جوجل ولا انفيديا وغيرهم. أما بالنسبة لفابل 5 باش يكون موجه للعموم للناس كل. وبالنسبة للخدمة بتاعه ترجعك لكلود أوبيوس 4.8. دونك شركة انثروبيك حبت من خلال الاعلان هذايا انها توري انه استراتيجيتها بالنسبه للي سوليوشن نتاعها نتاع الذكاء الاصطناعي الموجه للسيبر سيكوريتي هي يعني استراتيجيه طويله. هذاك علاش الفيرسيون بريدي هذا من فابل 5 تخرج معها زاد فيرسيون جديده من ميثوس ميثوس 5 وفي نفس البروجي بروجي جلاسوينغ. وبالنسبه لمستعملين محدودين كيف ما هو الحال بالنسبه للفيرسيون الاولانيه. كلود فابل 5 موجود اليوم اكسيسيبل على الابي نتاع كلود بالنسبة لليزوفر انتربرايز. والموديل اليوم موجود ما غير سيركو ما غير ما يكون فما دفع لفلوس إضافية بالنسبة للفورفي برو ماكس تيم وانتربرايز حتى ال 22 جوان. ابارتير من 23 جوان بش يكون موجود عن طريق اليوزج كريديتس. يعني الناس اللي تحب تستعمل فابل 5 بش يوليو مجبرين انهم يخلصوا دي كريدي زايدين بارابور الاستعمالات متاعهم والفورفي اللي يخلصوا فيه شهريا بالنسبة لكلود. الاطلاق متاع فابل 5 يجي في وسط سباق كبير ياسر بين شركات التكنولوجيا وخاصة بالنسبة للذكاء الاصطناعي بالنسبة للدخول في البورصة الامريكية. شدوا عندكم الارقام هذية اللي توري قيمة الشركات الجديدة هذية. شركات جديدة مقارنة بشركات كما جوجل ولا ابل ولا انفيديا وغيرهم. الجمعة اللي فاتت انثروبيك الشركة الام متاع فابل 5 اعلنت على تقديم الطلب بالنسبة للدخول في البورصة الامريكية. الدوموند متاعها توصل 9 465 مليار دولار. اوبن اي اي الشركه الام بتاع تشات جي بي تي عملت الطلب نتاعها نهار الاثنين هذا والبارح، والفالور نتاع الطلب نتاعها 852 مليار دولار. هذوما زوج شركات نتاع الذكاء الاصطناعي اللي نحكي عليهم برشا في الاشهر اللي فاتت، لكن فما شركه واحده اخرى اللي فاتتهم الكل، نحكيوا على سبيس اكس اللي باش تدخل غدوه رسميا في البورصه، والفالوريزاسيون نتاعها توصل ل 1800 مليار دولار. على كل ما بين الشركات الاخرى بالنسبه للذكاء الاصطناعي اللي في ثنيتها للدخول في البورصه الامريكيه، نحكيوا على بيربلكسيتي اي اي اللي ناويه انها تدخل البورصه الامريكيه في 2028. سيئة الأمور رجعت كيف كانت بالنسبة لجيميناي. جيميناي الذكاء الاصطناعي بتاع شركة جوجل، عرف بان كبيرة بدت من 11.4، مع 11.4 بدت صبحية صعيبة بالنسبة للمستعملين بتاع جيميناي اللي ما لقاوش حتى تجاوب من الذكاء الاصطناعي ذي. وقت تعمل برومبت ولا تطلب منه أي حاجة يجاوبك بتكست فارغ ما فما في حتى شيء بالنسبة للريبونس. جوجل ما حكيت حتى شيء بالنسبة للإيرور هذي، إيرور 1099 ولا إيرور 1076 هكايا ظهروا بالنسبه للناس اللي جاتهم البان هذيا. بان كيف قلت لكم مست برشا بقايع في العالم وما كانش فما حتى تفسير من شركه جوجل، لكن بشويه بشويه الامور كيف قلت لكم رجعت زادها لثنيتها، وجيميناي اليوم متاح للخدمه بعد البان هذيا. هذا بالنسبه لهايتيك اليوم. هايتيك تقع على السيت نتاعنا موزايك اف ام .net.
3: احلى بونوس لحلى ناس مع لوفر جديده احلى بونوس. اريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات، و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا اكثر. سوم الدقيقه 190 ملي.
4: اريد طور عالمك
0: على كل لسان، من الاثنين للجمعه، من الاربعاء للسته متاع العشيه. مونديال سنيم مع تيري فانكن باش تسمع هيجة استاد تقولش عليك في الفيراج، باش ترا كورة أقرب من اللي راوها في الجرادان، وباش تعيش مع الأكسيون وبتفاصيل ما يراها لا جوج دو توش لا حكم. مع تيليفيزور كولي دي ميني ليد تيري فانكن عندك كاليتي ديماج HDR 10 بلس عالمية، وكاليتي صون دولبي أتموز يخليوك تتبع كل تفاصيل الماتش وتكون في الدار انت الفار. تيري فانكن 120 سنة خبرة ألمانية وبأعز سوم.
2: بداية البنك تحفلها صيف السنة بالليزينج ويتحقق لك حلمك، باش تشري كرهبتك بتمويل يوصل حتى ل 100% على الكرهب الجدد، وزيد تعمل لك تو بريفيرونسييل على الكرهب الالكتريك والهيبريد، والأهم من هذا الكل بداية البنك تمول لك الكرهب المستعملة اللي يوصل عمرها حتى 5 سنين. ما لما تفلتش الفرصة وامشي لأقرب أجنس بداية البنك، ولا اتصل بينا على 70 131 800.
6: ادلال ولا فريات ما تلقاهم كان مع تونيزي بورسلين في المعرض الدولي بصفاقس من 9 ل 23 جوان. تونيزي سلان تودكم بأحلى الموديلات وأحسن الأسوام، وترحب بالناس الكل، مقاهي، مطاعم وفنادق. ملا ما تنسوش تزورونا، جديدنا يستنى فيكم.
0: أيام 77 المسرحية، الدورة 12 والدورة الأولى دوليا من 10 إلى 20 جوان 2026 بفضاء السينما دار. قامات مسرحية وسينمائية من مصر، فلسطين والأردن، عروض عربية، لقاءات، نقاشات وورشة تكوينية على امتداد 10 أيام. هنا لا نلتقي للفرجة فقط، بل نلتقي لنصنع الممثل. هذا مهرجان التكوين، حيث الجسد يصاغ والصوت يولد والفكرة تقاوم، جيل يمرر المشعل إلى جيل. أيام 77 المسرحية، حين يتحول الركح إلى مدرسة، بمساهمة لابخيس، فضاء سينما دار، نزل مرادي، أكاديمية الفنون لقرطاج، وموزايك فم، تحت شعار المسرح لمن يجرؤ. على كل لسان، من الاثنين للجمعة، من الأربعاء للستة متاع العشية. غنية المبوتياج.

0: ريكي مارتن وهالفايب زي دوم يوصلونا حتى ال 55 دقيقة على موجة موزيكا فيم. مرحبا بكم من جديد في على كل سنة. شو الناس تحكي؟
1: ناس تحكي
0: نحكيو على لو فيلاج ميتيك على سيدي بو.
2: لجنة التراث العالمي تابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو باش تنظر خلال دورتها 48 المقررة تنظيمها بمدينة في كوريا الجنوبية من 20 إلى 29 جويلية 2026 في ملف ترشح قرية سيدي بوسعيد لإدراجها على قائمة التراث العالمي. ويحمل الملف التونسي عنوان قرية سيدي بوسعيد مركز للإلهام الثقافي والروحي في البحر الأبيض المتوسط، وهو من بين 30 ملف جديد لترشح باش يتم عرضها على تصويت الدول الأعضاء ال21 في لجنة التراث العالمي خلال الفترة الممتدة من 24 ل 26 جويلية حسب ما ورد في النشرة الإلكترونية لمنظمة اليونسكو. وتسعى قرية سيدي بوسعيد للحصول على الاعتراف مستقل ضمن قائمة التراث العالمي منفصل عن موقع قرطاج الأثري المدرج منذ سنة 1979 رغم الارتباط التاريخي بين زوز مواقع. وتعد سيدي بوسعيد من أبرز المواقع الثقافية والسياحية في تونس، ويرتكز ملف ترشح على معايير اليونسكو المتعلقة بالمستوطنات البشرية التقليدية والتراث الثقافي الحي ذي القيمة العالمية الاستثنائية. ويخضع الملف حاليا لتقييم خبراء المجلس الدولي للمعالم والمواقع اللي يدرسوا مدى سلامة الموقع ونجاعة خطة إدارته في مواجهة التحديات المرتبطة بالضغط السياحي والعوامل البيئية ومخاطر عدم استقرار التربة.
0: شيك صح أميمة. دونك اليوم هالمجهودات هذية، ونعود نذكر تحية كبيرة لأهالينا في سيدي بوسعيد اللي خدموا برشا على هالملف هذية وكيف في المعهد الوطني للتراث، وشفنا بأنه عملية توثيق متاع العديد من الأنشطة اللي تختص بهم، مثلا قرية سيدي بوسعيد، كيف ما الخرجات اللي تصير
3: الخرجات
0: كيف كيف المجرد متاع هذا كيف كيف اللي تاع العيساوية
4: الهمزية والكل
0: همزية ليلة المولد اللي في سيدي بوسعيد جوستومون، كيف كيف المواقع الأثرية اللي موجودة
3: والمواقع الروحية أيضا
0: والروحية جوستومون، وهي ما هو جبر المنار معناها هو ما يحملوا ولا ما يحملوا من معناها هي
3: تخم روحي وزخم روحي.
0: هو الحقيقة معناها طوى هالارتباط بموقع قرطاج الأثري، معناها لم يتبقى برشا من حاجات من معناها من الآثار القرطاجية في سيدي بوسعيد، فهمتي واضحين معناها،
3: لكنه كان مهم في الفترة القرطاجية
0: وهو كذلك كان مهم برشا في قلب في قلب لوغولد تونيز. دونك شنو تحب تعمل انت اكثر من هك؟ دونك في قلب لوغولد كارتاج كاريمون. ولكن اليوم هذه القرية اللي لا كولين دي لوميير كما يحلو للسيد علي الشريف اللي يسميها لمحالة، ولكن هذه بالحق اليوم هذه الهضبة من الأنوار، الأنوار الروحية، الأنوار الثقافية، والأنوار أيضا الفنية اليوم تستحق
3: بولكليو مدركت عدا
0: بولكليو مدركت مرة من هنا والعديد من معناها من
4: الرسامين
0: والأدباء كيف كيف معناها الأدباء العد وكيف كيف مشهور معناها كل إنسان لازم كي يجي لتونس يعملوا له يمشي قهوة في سيدي بوسعيد. سيدي بوسعيد تستحق اليوم مكان أفضل من اللي موجود معناها من اللي عليها فيها اليوم هكا ولا
3: صحيح. والبلدية بلدية سيدي بوسعيد من عام 1893
0: أي من أقدم بلديات.
3: دونك وفما واحد من بين الشروط المهمة في هو اللي كان تحكي عليه وما هو درس مدى سلامة الموقع نجاعة خطة إدارته في مواجهة التحديات مرتبطة بالضغط السياحي. يعني ديما عندنا مشكلة سيدي بوسعيد أنا إحنا وحدنا التوانسة في الصيف مشكلة والعوامل البنية ومخاطر عدم استقرار التربة، وإحنا لحدنا في السنوات الأخيرة خاصة في التساقطات الأخيرة اللي صارت في جونفي ديسمبر جونفي فما مشاكل في سيدي بوسعيد، فما مطالبين أكثر بالاعتناء بالربع بالقرية لأنها يعني قرية جميلة جدا، قرية رمزية في البلاد، ناسها زادة محلاهم، فيها النجمة الزهرة اللي هي حاجة هي برشا، متحف آلة موسيقية بديع، فيها مناظر مزيانة، فيها بحر، معناها فيها كل شيء. دونك نعتني بها أكثر يا حب. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله يصنف ضمن اللائحة هذه، وإن شاء الله في العوام القادم الأيام إن شاء الله شوفوا أكثر عناية زادة كيف كيف كما كان تحقيق بنوفروا زادة للناس لباركينج زادة كيف كيف
0: أي مشكلة عندك مشاكل كبيرة وكبيرة جدا
3: ونظافة
4: ونقوموا بزيانة الدويرات اللي فما برشا ديار توا ولي وغديك اللي الحقيقة ما عادش يليقوا يلزمهم
3: فما مشكلة استقرار تربة كاريمون من جهة البحر.
4: ما البارح نقرا على لو شاتو دو فيرساي بعد الريفوليسيون اللي قعد 50 لا مش نعرف في مقارنة انا مش نحكي لك حكاية قعد 50 سنة وهو معناها مهمل وكيفاش من بعد لوي فيليب كيفاش 4 باش عاودوه شوف توا قداش يدخل فلوس قعدوا 4 من 33 حتى 37 من 837 هما ريقلوا فيه أغزر له معناها قديش ولا يدخل فلوس 10 مليون دو توريست باران
0: باران اكزاكتومون. هذا هو زيك الصحة عايدة. شكرا جزيلا لك. ميرسي سيونس.
3: شكرا بارك الله.
0: خليكم توتسويت. شكرا للفريق الكل. خليكم على الجميلة. غفران عكرمي آخر الأخبار الوطنية والعالمية. اسكندر إبراهيم آخر الأخبار الرياضية. بعد هي ريكاب سبور مع حيدر الشيرني. والموعد جدك العادة مع شاكر في واحد من الناس. كل شو بلوس مع سامية وبنت الفام على موجة موزيك فام مع يسر جديدي. خليكم توتسويت مع الأخبار. نقولكم تقابلوا غدوة إن شاء الله في على كل سنة جديدة في أمان الله.
1: تحلم تحل ولا تجدد الريستورون تاعك وتولي شيف ناجح ومشهور؟ مع فريغو تكنيك حلمك يتحقق ويدوم. فورك ولا فريتوزك بجودة وصوب ما كيفهمش اثنين، وبالسيرفيس ابريفونت والبياس دوريجين ديما مضمونين. مع شركائنا في التمويل التسهيلات توصل 5 سنين. انت عليك بالحركة وفريغو تكنيك جيب لك البركة. وباللي زوفر على الفيسبوك المدوك فريغو تكنيك. تجهيزات المقاهي والمطاعم والنزل 71 116 220.
5: برشا ناس ما يحملوش اللاكتوز الطبيعي اللي في الحليب، يخليهم يتقلقوا ما يهضموهش بسهولة. العرض هذه تلزنا نبعدوا على الحليب ونحرم رواحنا من البنة والمنافع كما الكالسيوم والفيتامينات اللي فيه. من اليوم ما عادش تحرم روحك مع ديليس. ديليس سون لاكتوز فيه منافع وبنة الحليب الكل من غير قلق. ديليس سون لاكتوز بنين وهضمه خفيف.
6: معرض زمرد لجهاز العروسة والصناعات التقليدية إمغوت 2026 من 10 إلى 14 جوان بفضاء القاعة الكبرى لوتيكا حي الخضرة. أحدث تصاميم جهاز العروسة الموبيليا والمفروشات وأرقى الملابس والأكسسوارات بأفضل الأسعار من 10 صباحا ل 8 مساء.
7: تحب تعدي فاكونس في تركيا متهني وبالك مرتاح؟ من توا ريزيرفي بلاستيك مع ترافل تو دو. برشا جو بقلاوة يستناو فيكم. التحويس والشوبينج والماكلة البنينة في اسطنبول. التبحيرة والتفرهيد في انطاليا وفتحية. كلمونا على 70 103 103 ولا ادخلوا على سيت traveltodo.com ولا اجاو الوحدة من 38 اجانس ترافل تو دو. مع ترافل تو دو اللي حب على الجو يريزيرفي من توا. ترافل تو دو لي بري تو دو.
8: عش بنديريس عيش جو المونديال واربح كوارجين والبلاد اللي تحبها. في كل حكش بين خيار ديريس تلقى درابوات. خذ البوم من العطار اجمع 24 درابو واربح كوارجينو. عش بنديريس عيش جو المونديال.
9: تحب تربح سيارة؟ تحب تربح جوائز وكادوات؟ فضاء خاص بالألعاب؟ جناح للعائلات؟ برشا مفاجآت. موعدنا في الدورة 60 مع صفاقس الدولي من 9 إلى 23 جوان في قصر المعارض بصفاقس.
10: الكوب دي موند جات ومعها تبدا الكادوات. سيكام تربحكم 20 تلفزة سمارت 55 بوص 40 ماريو لنصر قرطاج ديديكاسي وبرشا مفاجآت أخرين. كيفاش؟ ما عليك أن تشجع تصنف وتربح مع سيكام. ادخل الفيسبوك وانستغرام وحفلها معنا. لعبة بدون موش بشيرة. سيكام المساند الرسمي لنصر قرطاج.
11: راديو موزيك فم تونس الأخبار.
12: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. معدل التضخم السنوي في تونس يستقر عند 5.5% خلال مايو 2026 محافظا على المستوى ذاته المسجل في الشهر السابق. ويأتي ذلك في وقت وصل فيه مؤشر أسعار الاستهلاك تطوره بوتيرة محدودة في إشارة إلى أن تكلفة المعيشة ما زالت تتجه صعودا ما يعكس استمرار التغيرات في مستويات الأسعار رغم استقرار معدل التضخم العام وفق بيانات المعهد الوطني للإحصاء. في هذا السياق الخبير الاقتصادي المختص في إدارة الأصول العربي بن بوهالي يعتبر أن استقرار معدل التضخم لا يعني استقرار الأسعار بل يعني فقط أن الأسعار تواصل الارتفاع تقريبا بنفس الوتيرة السنوية المسجلة خلال الأشهر السابقة وفق تصريحه لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. رئيس مجلس الجامعات بالاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ناصر الجلجلي يعتبر أن القطاع الاقتصادي المرتبط بالرياضة في تونس يعاني من بعض التعطل بسبب ما وصفه بأزمة الثقة والحوكمة على مستوى الجامعات الرياضية والجمعيات واللاعبين حسب تصريحه لمفدنا إلى البرلمان لحبيب وذان على هامش جلسة استماع بلجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة بشأن مقترح القانون الأساسي المتعلق بالهياكل الرياضية.
13: اليوم الرياضة هي غرام كرة، هي زادة رافعة اقتصادية وهي مصعد اجتماعي. الرافعة الاقتصادية هي شوية أمبان خطر ثم أزمة ثقة وأزمة زاد حوكمة في مستوى الجامعات في مستوى الجمعيات وفي مستوى زاد اللاعبين وليزاتليت. الأزمة ليزم معناها نشجعوا ليزاتليت اللي هما راية تونسية معناها يرفعوا فيها، يلزم نعطيهم تغطية اجتماعية، يلزم نشجعوهم بصفة خاصة ويلزم برمجة معاهم. هو واضح صاير هذايا اليوم ولكن ما نشرعوا في النتيجة، لربما يلزم نبدلوا الاستراتيجية.
12: عالميا، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن أن الولايات المتحدة ستشن ضربات جديدة ضد إيران اليوم، متهما طهران بالمسؤولية عن استهداف مروحية أمريكية من نوع أباتشي، قائلا إن إيران ستدفع الثمن. وترامب يضيف أن الاتفاق الذي تعمل عليه الولايات المتحدة يهدف إلى منع إيران من امتلاك سلاح نووي، معتبرا أن الاتفاق المبرم في 2015 كان يتيح لها الوصول إلى هذه القدرات، ومؤكدا أن الإدارة الأمريكية لا تريد تكرار ذلك النموذج. في المقابل، الرئيس الإيراني مسعود بيزيشكيان يؤكد تمسك بلاده بمواقفها وأنها لن تتنازل أو تستسلم، مشددا على أنه لا يمكن إجبار أي دولة على الاستسلام عبر الطائرات والقصف. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزيك، والموعد الآن مع اسكندر في سبر إكسبريس. إلى اللقاء وكونوا دائما بخير.
11: الأولى في تونس.
14: أحلى بونوس لأحلى ناس مع لوخة جديدة. أحلى بونوس، أريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات، و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر. سوم الدقيقة 190 ملي.
15: أريد طور عالمك. سبور
16: إكسبرس، أهلا وسهلا، مرحبا بكم. مكتب الرابطة الوطني لكرة القدم أصدر اليوم جملة من القرارات، خاصة نحكيه على القرارات اللي تهم أحداث ما بعد الدربي الأخير بين الترجي الرياضي التونسي والنادي الأفريقي في البطولة. ومن أهم العقوبات نحكيه على 12 شهر إيقاف على النشاط على المقابلات بالنسبة لمحمد أمين توغاي مدافع على الترجي الرياضي التونسي، وثلاثة مقابلات إيقاف عن المقابلات، كما قلنا ثلاثة مقابلات عقوبة بالنسبة لمهاجم النادي الأفريقي في رشاوات. دونك 12 شهر لمحمد أمين توغاي وثلاثة مقابلات لمهاجم النادي الأفريقي في رشاوات بخصوص أحداث ما بعد الدربي. وهذه قرارات الرابطة بينسور الملعبية ولا الفرق زادة نتاع الملعبية، أكيد يتم الاستئناف القرارات هذه، لكن هذه قرارات اليوم هبطت من الرابطة ومكتب الرابطة الوطنية لكرة القدم. رئيس النجم الرياضي الساحلي فؤاد قاسم أكد في تدوينه على صفحته الرسمية أنه متمسك باستقالته من منصبه. فؤاد قاسم اعتذر عن موسم صنفه دون المأمول، وتوجه بالشكر لجماهير النجم الرياضي الساحلي اللي ساندته وساندت الفريق، وتمنى زاد النجاح للدكتور كريم العكروت في قيادة النادي إلى أن يتم انتخاب هيئة جديدة. النادي الافريقي اعلن اليوم انه استوفى كل الشروط الماليه والاداريه اللازمه للمشاركه في مختلف المسابقات المحليه والقاريه في الموسم القادم الموسم الجديد. اداره الافريقي اكدت انه تم خلاص مبلغ 660 الف دينار بعنوان احكام بيتا وخطايا تستوجب الدفع. مستقبل المرسى اعلن اليوم بصفه رسميه انتداب الظهير الايمن لهلال مساكن نضال بن عمر لمده 3 مواسم. بالنسبة لمنتخبنا الوطني التونسي الموجود في المكسيك، التحذيرات متواصلة لمقابلة السويد كالعادة اليوم تقريبا في نفس توقيت المقابلة 3 متاع الصباح بالتوقيت التونسي، حصة تدريبية أخرى بالنسبة لصبر الموشي والملعبية اللي موجودين على ذمته. زاد إذا كان نحكيه على المنتخبات، نحكيه على منتخب أقل من 23 عام ليلعب في التورنوا في دورة تولون الودية، نحكيه على في فرنسا بمن مقابلة قاعدة تلعب. وجولة رابعة، جولة رابعة بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي، بدأت طول مقابلة مع منتخب كولومبيا الأقل من 19 عام، حتى التوى التعادل 0-0 في درجة تقريبا من نهاية أو بداية المقابلة. أهم المقابلات الودية المبرمجة اليوم هي آخر مقابلات بالنسبة للمنتخبات المشاركة في المونديال. آخر الوديات البرتغال مع نيجيريا ماتش يبدأ 9:15، بعد 9 إنجلترا مع كوستاريكا، والجزائر مع بوليفيا نفس توقيت 9 متاع الليل. نذكر بالأخبار الأساسي وعقوبات الرابطة. 12 مقابلة عقوبة لمحمد أمين توغاي مدافع الترجي الرياضي التونسي، 3 مقابلة عقوبة لمهاجم النادي الإفريقي فراس شوات بعد أحداث الدربي الأخير. هذه كما قلنا عقوبات الرابطة الوطنية لكرة القدم. النشرة هذه كل الأخبار موجودة على www.v.com وzaykafam.net. يجيكم تل سويت حيدر وبقيت لكيب في ريكاب سبور.
17: أحلى بونوس لأحلى ناس
18: مع لوخة جديدة. أحلى بونوس تريدو تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا أكثر. سوم الدقيقة 190 مليون
19: أريدو. طور عالمك.

0: سعيد الشرني.
1: أهلا وسهلا بكم، شكرا على اختيار موزايكا فام موعدكم اليومي مع ركاب سبور ومتابعة لآخر وأهم المستجدات في تونس وخارج تونس. البداية تكون بعد شوية بقرار الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة في خصوص الأحداث اللي صارت بعد نهاية مقابلة الدربي توغا إشاوات والعقوبة صدرت 12 شهر إيقاف عن اللعب ضد مدافع ترجي محمد أمين توغاي وثلاثة مقابلات لفيرا شوات. بعد شوية عودة على هذا الخبر، تحدثوا زاد على النادي الفريق اللي أكد اليوم يفاءه بكل التزاماته المالية وبالتالي الفريق مؤهل الموسم القادم لخوض كل المسابقات المحلية والإفريقية. ترجي تونسي يرفع عن منع من الانتداب، ونتحدث بكل تأكيد على أخبار النجم الساحلي 18 ملف بالتمام والكمال، مجهودات كبيرة من جماهير النجم الساحلي ومن لجنة فض النزاعات، يكون معنا عضو عن بعد شوية نرجع على كل هذه التفاصيل، ويكون لنا زادة شوية وقت فيما يخص المنتخب الوطني. اليوم شارع الرياضي يا حبايب المنتخب الجمهور الفكرة واحدة، السويد هي الحل. علاش الناس معتقدة أن السويد هو البداية الصحيحة اللي تنجم تكون للمنتخب الوطني؟ راجعين على كل هذه الملفات والأخبار. خلينا نرحب قبل كل شيء بالليكيب اليوم وليد هيش، يا لسانا مرحبا.
2: هلا حيدور، مرحبا أخويا، مرحبا بالمستمعين المشاهدين.
1: رحبي أسامة السلامي، مرحبا.
3: مرحبا حيدر، مرحبا بالمشاهدين والمستمعين.
1: صليح اليوم في الإخراج، أهلا وسهلا. وسيم في الإخراج الرقمي. البداية بعد لحظات من آخر ما صار.
4: تحب تعدي فاكونس في تركيا متهني وبالك مرتاح؟ من توا ريزيرفي بلاستك مع ترافل تو دو، برشا جو بقلاوة يستناو فيكم، التحويس والشوبينج والماكلة البنينة في اسطنبول، التبحيرة والتفرهيد في أنطاليا وفتحية. كلمونا على 70 103 103 ولا ادخلوا على سيت traveltodo.com ولا اجاو الوحدة من 38 أجانس ترافل تو دو. مع ترافل تو دو اللي حب عالجو يريزيرفي من توا. ترافل تو دو لي بري تو دو.
5: كأس العالم عند عم حسن إيفينمون مش عادي، والتحذيرات معاه تبدأ حتى قبل تحذيرات المنتخب الوطني. عم حسن ما يحب ينسى حتى تفصيلة، خاطر بالنسبة لي تنجم تفسد عليه متعة الفرجة. عم حسن ما يحب يفوتو حتى شيء، وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة. وحتى كان هز النوم وفاتو الطرح بالوقت، يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألف سات وألف بوكس. كون كيف عم حسن وما تخلي حتى حاجة تفسد عليك متعة الفرجة. مع ألف سات وألف بوكس الريسك لا مع الفرجة.

0: أجيل إنرجي قدم لكم آخر مسار.
1: Eni Sint, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy.
0: آخر مسار.
2: آخر مسار قرار الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة في خصوص الأحداث اللي رافقت ديربي العاصمة في البطولة، والقرار هو 12 شهر للاعب الترجي الذي تونسي محمد أمين توغاي وثلاثة مقابلات لفراس شوات. هذا قرار صادر اليوم عن الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة. دونك خلينا نفهموا القرار هذا ونفهموا، لأنه فما عديد الأسئلة في خصوص مستقبل اللاعب خاصة أمين توغاي. الشهر بالنسبة لهم يعني عام كامل دون كرة قدم، نفهم شنو بالضبط العقوبة ذي، على شنو ارتكزت، وكذلك شنو مستقبل لاعب قانونيا نحكيه بكل تأكيد. كان المفروض يكون معنا ناطق رسمي باسم الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة، لكن نعرفه من الرابطة وين فهم خبر كبير قرار كبير، ما نلقاوش الحقيقة من يتحدث عن القرارات اللي تم اتخاذها. بالنسبة لمين موجود معنا الأستاذ؟ أهلا وسهلا، مرحبا.
3: أهلا وسهلا بك حيدر، وأهلا وسهلا بكل المستمعين والمتابعين. ونعلق شوية على كلامك، والرابطة كقاضي ما يبررش قراره، يصدر قراره ويعلم به فقط، ما أنت مش مطالب أن يبرر القرار.
2: لا تو أنت تو محامي، وليت محامي الرابطة زادة فما حاجة. لحظة عاد خلينا نجاوب. والله ليك مش تقول حتى كلمة. هو الرابطة تقليد أنه فما بورت بارول يطلع يفسر القرارات، مش يبرر، يفسر معناه على شنو ارتكز الاجتماع ولا لما هذي وقت اللي أصدرت قرار، على شنو ارتكزت الفقرة الثانية الفصل المؤرخ كذا كذا باش نفسر للناس. الرابطة عندها الكريديبيليتي أنه تتحدث على قراراتها، ما لقيناش حل. الحل عند أنيس بن ميم، خليك محامي قضايا أخرين أنيس، بزيت تترفع عنا على الرابطة. تفضل خويا، تفضل.
3: بدنا حال هو معناتها العقوبه نبداو بتوغاي اللي هي العقوبه الاشد، معناتها استندت على التابلو بي من فصل 43 فقره 3 اللي هو الاعتداء على اللاعب على مسؤول معناتها الفريق المنافس. العقوبه نتاعها هي 12 شهر و20 مليون خطية. بطبيعه الحال هذه حسب المعلومات اللي عندي انه تهنيك تقارير المنسقين هما اللي أشاروا إلى الاعتداء من قبل لاعب أمين توغاي على المسؤول النادي الإفريقي رئيس الفرع مهدي ميلاد، وبالتالي الرابطة استندت على التقارير. قد ورقة التحكيم ما أشارتش للاعتداء على الاعتداء المسؤول في قبل ما أشارت إلى تبادل الاعتداء بين توغاي والتوغاي واللاعب فراس شوات، باعتبار أنه العقوبة الأشد هي الاعتداء على المسؤول. هذاك علاش مشيوا في 13 شهر وما مشيوش في العقوبة الثانية اللي هي 3 مقابلات.
2: باهي. وبالنسبة لفراس شوات
3: كيف معناتها عقوبة كلاسيكية باعتبار إشارة الحكم على ورقة المقابلة إلى حصول اعتداء من اللاعب على المنافس، اللي هو يجي معناتها الفقرة 4 اللي من تابلو آ، 3 مقابلات للاعب في صورة الاعتداء على المنافس.
2: باهي. سؤال، والحقيقة في الأوف دو ما جانا الخبر معناها
3: فقرة 6، بالعكس هو فقرة 6 مش فقرة راس، فقرة 6 3 ماتشوات و5 ملايين خطية.
2: هذا وشفت عليش الرابط قبل. باهي اوكي يا نيس. سؤال، مع توغاي العقوبة هذه معناها سارية المفعول فقط على البطولة التونسية، ولا ينجم مثلا إذا كان تحول بطولة أخرى تقعد ترافق العقوبة هذه؟
3: هو بطبيعة الحال تعرف اللاعب لما ينتقل إلى بطولة أجنبية مع تعدي كان فيها وتم ذلك ما يطلبوا مع الاي تي سي متاعه مع البطاقة الصفرة، والبطاقة الصفرة تمشي معها السجل التأديبي متاعه والحالة التأديبية بتاع اللاعب. توقيدة تتنقل معها العقوبة تصبح عندها إيتوندي مع انترناسيونال، مع تتطبق وين ما بيش يمشي. إذا الجامعة ما تعلمش بالعقوبة تقعد سارد مفعول كان في تونس كهو.
2: وهذا بتبيع القرارات هذه قبل الاستئناف معناه من جانب في رشوات أو محمد أمين توغاي.
3: أكيد أي قرار يصدر على الرابطة هو قرار ابتدائي درجة، من حق الجمعية واللاعب الاستئناف في ظرف 8 أيام من تاريخ إعلامه، ومن بعد تتعهد لجنة الاستئناف بالقرار كيما تنجم تخليه كيما تنجم تنقص فيه.
2: عدم حضور محمد أمين توغاي ينجم يكون عنده تأثير على العقوبة هذه، أنه ما دافعش على روحه، أنه ما عطاش وجهة نظر، ولا في كل الحالات حتى بحضوره كان باش يكون نفس القرار بناء على المعطيات اللي قلتها؟
3: هو إذا كان سمى تقارير رسمية تشير إلى وجود الاعتداء، الحضور متاع اللاعب مش باش يغير في الأحوال، على خاطر بيسترق تقارير رسمية متناسقة إذا كان معناتها فيها تنصيص. معناتها أنا مطلع على تقارير، عندي شوية فكرة لكن نحكي أنا نحلل معناتها كيما قلنا احنا إذا كان شنو موجود في الملف القضائي. إذا كان تتواجد تقارير الحضور مش باش يغير حاجة كبيرة إلا إذا كان تم تضارب، وقت مثلا تلقى تقارير يشير وتقارير ما يشيرش وتقارير يقول كل آخر كورة ضرب باليد، وقت الحضور يغير لأنه وقت باش يبرر ويعطي الفيرسيون الفيلم تاعه. لكن إذا التقارير متناسقة كلها مع بعضها تقريبا الحضور مش باش يغير حاجة كبيرة في العقوبة، لأنه التابلو هو يحدد طريقة العقوبة. معناتها إذا كان فما معناتها شهادة طبية فيها راحة تنجم توصل إلى بنت كاتر موان العقوبة، هما اكتفوا ب 12 اعتبر أنه هو اعتداء لم يخلف إصابات على المسؤول.
2: به أسامة ولا وليد إذا كان عندكم تساؤلات في الملف ذا؟
4: لا هو التساؤل المهم حسب رأيي اللي سألته أنت حيدر متاع إذا كان يصير حتى ترانسفير اسك العقوبة تبقى معاهم ولا هذا هو الاستفسار الوحيد الحقيقة.
2: به وليد واضح
5: ولا سؤال؟ لا خطر عندي فكرة معناها على اللي سانكسيون هذوما، وفما قانون دونك معناها اللي تبدا حاجه مصوره سورتو فما قانون يتطبق معناها على اثر المشاهد هذيك، وياخذ يعني الفتره اللي يقولها القانون معناها تو سامبلومون من بعد الجزئيات صار وش ما صار شكون غلط شكون بدا شكون بروفوكا شكون كذا، هذيك مواضيع اخرى. والمحامين وانيس معناتها هو على علم بالمواضيع هذه، كل انسان عنده المحامي نتاعه وعنده ملف يقدمه وديزارغومون حجج وكذا. واحد بقى مادام صدر توا العقوبه خرجت ومعناها ب 12 شهر على توغاي قاسيه سورتو راهو في فان سيزون، جي واحد سانكسيون هكايا برا عاده بريباراسيون كيفاش، والجمعيه اسكو باش يقعد في الترجي باش يغادر. بالنسبه لشوات تروا ماتش حكايه فارغه، والفرق معناها بعيد تروا
2: ماتش ينجم يستهدفهم يتيح
5: ينجم يتيح له خاطر جوار، وجوار مش كيما جوار وريسبونسابل معناها. هذا هو
2: بالنسبه لي. هل سبق وانه عقوبه كيما هكا تم كسرها مثلا في لجنه الاستئناف او الحط منها؟
3: اي برشا مرات تجي عقوبات كيما هذه ويتم الحط منها إعادة تكييف الأفعال بحسب المرافعات بحسب أسانيد الاستئناف متاع الطرف، بحسب ساعات أوقات اللاعب ما يحضرش لكن بعد يجيب شهادة يقول ولا يجيب شهود ولا يجيب معلومات أخرى تفيد أنه عكس الشيء اللي تذكر في التقارير. فأوقات الاستئناف تغير للعقوبة، أوقات 8 مقابلات 4 مقابلات، أنت وحسب إعادة تكييف للأفعال.
2: واضح. هذا هو العشر. كان عندك مضيف في خصوص ملف هذايا ولا قراءه؟
3: ما بين ظفرين ما بين ظفرين حيدر. عاده وفي اغلب الاحوال الاستئناف تكون من مرات الرابطه عاده تكون بينها مرتبطه بالنصوص. لجنه الاستئناف تستعمل ظروف التخفيف اوقات وتراجع العقوبات، فهي درجه ثانيه من درجات التقاضي. قال وانا در باش عقوبه كيما هذه قاعده في الاستئناف.
2: توقعاتك انت اذا كان بكل تاكيد باش تعدي وتراجي الاستئناف، توقعاتك انت كمخبير بالملفات هذوما انه تنجم العقوبه هذه تطيح تمشي للشطر
3: من عارف كيفاش تنجم
2: بناء على اللي صار قبل؟ لا قداش نجم تولي؟
3: تنجم ساعات تولي يردوا 8 مقابلات يراجعوا العقوبه، ما تقعدش العقوبه يبيده في الاستئناف. على خاطر نرجعوا نحكي في الاستئناف تدخل المفاهيم اخرى ومعايير اخرى لتقدير العقوبه. تولي اللاعب خاطر عام مع سيزون كامله باش تتوفى، معناتها خاطر توا بالنسبه للشواد ديجا 3 مقابلات عدد منهم مقابله، دونك مازالوا له مقابلتين، كيما ينجموا ينقصوا المقابله كي ينقصوا مقابلتين ويعتبر انه عقوبته انتهت. بالنسبه للتوغاي الحقيقه كيما قلت انا مانيش عندي اطلاع بالضبط على كل التقارير بالتفاصيل الموجوده، نعرف انه فما اشاره للمنسقين ماهوش من حكم المقابله. ممكن يشوفهم بعد لجنه الدفاع الترجي شنو الموجود في التقارير كيفاش تلقى مخرج قانوني علي مراجعة العقوبة والتقليص منها.
2: ما عندهاش علاقة بمشاركته في المونديال؟ نجاوبوا على سنة
3: لا لا لا، هي عقوبة ما تخص فريقه، معناتها كيف وقت ياخذ ورقة مع المنتخب ما تطبقش على فريقه، ما عندهاش يتوندو على كل المسابقات. يعني كثير ساعات يعطيه عقوبة تمتد إذا كان ساعات عقوبة على حكم اعتدي على حكم ويتعلم الفيفا، فالفيفا تسحب العقوبة هذه على كل مشاركة اللاعب.
2: هذا هو. شكرا كبير لي كنيس بن ميم، يعطيك صحة على كل هذه الإيضاحات. كنا بصدد تعليق على قرار، شكرا كبير للأستاذ أنيس بن ميم، كنا بصدد تعليق على قرار الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة صدر اليوم ب 12 شهر ضد محمد أمين توجاي، وثلاثة مقابلات لفراس شواط على خلفية الأحداث اللي جات بعد مقابلة الدربي. خليكم تعليق على اليسار وعلى القرار صدر اليوم، لأنه الحقيقة زادها كانت صورة مسيئة للناس الكل في الدربية، لاعبين ومسؤولين وللناس كلها.
4: صحيح حيدر، ناس كل شفنا المباراة تاع الدربي، شفنا آخر المباراة، شفنا الجو ولا المشهد اللي ما حبيناش نشوفوه في الماتش هذية، في المباراة هذية. الحقيقة بارفوا تلقى اللاعب اللي نعرفش أنا، تلقاه متحمس برشا، تلقاه اللي ممكن ما لقيتش العبارة باش نقول لك مغشاش، باش نقول لك معصاب كذا، لكن فما فترات اللي لازم واحد يتريث فيها. نحكيه على توجاي، لاعب منتخب، لاعب حقيقة يعني عطاء للترجي ومن أفضل المدافعين موجودين في البطولة التونسية. كنت نتصور واندوزيام ظهر لي، واندوزيام كابيتان في الترجي، كنت تتصور اللي هو اللي بشي رايض أكثر. تنجم تكون لاعب شاب، لاعب مازال من الحقيقة الجاست اللي عملها هو ما يحقلوش بشي عملها الحقيقة. هذا رأيي أنا، اللي كونه مول عقوبة قاسية كما قال وليد قبيلة زادر، ونحكيه على موسم يعني 12 شهر، تولي تخمام آخر حتى في الفريق، حتى في الانتدابات حيدر، تولي تخمام آخر. النجم يكون الترجي كان معامل باش يجيب أكسيال مثلا، نحكي أنا باش تولي توي خامم في أكسيال آخر. مستقبل اللاعب كيف رو نحكي موسم يعني 12 شهر مدة طويلة. نحن ساعات نقول اللطف يعني كي تضرب لاعب يقعد 6 شهور، فما لاعبين ما يرجعوش كما كانوا ديجا، فما بالك 12 شهر. قرار صعيب، قرار قوي برشا حسب رأينا
5: بالنسبة للاعب مهم عن الترجي. أما أنا قلت لك أسافوار بالنسبة للموسم الجاي، شنية معناتها التوجه متاعه ولا الوجهة متاعه توجاي، معناتها نجم يكون معناتها عنده ديزوفر كما أي لاعب انترناسيونال، إذا كان معناتها رياضيا نحكي، إذا كان معناتها بالحق باش ياخذهم دوز موا فيرم معناها عقوبه وعنده الحق مثلا يلعب في شامبيونا واحد اخر يلزمه يتباع
4: طبعا هذه
5: كانت معناتها ما فماش حل اخر، خاطر دوز موا اينكتيف واحد باش يقعد، خساره اللي هو خساره للنادي نتاعو. انا جوست حاجه بركه، راهو سابو اريفي، راهو في العالم الكل صارت حاجات من نوع هذا، جوار مع جوار ولا جوار مع ريسبونسابل ولا جوار مع مدرب في العالم، راهو نحكيه في حتى في بلدان متقدمة زعمة وفيها الكرة والناس رزان وكله. احنا هنا سخان شوي، كنت انا ذاك كا اكسبسيونيل وبرشا جاتوز وضرب انترنر بدماغ كل عام في السيريا تصير، راهو تصير تنرفز واحد خارج من ماتش خسارة يجيه مسؤول وسافار، شوف فما هواء مش راهو فما حاجات معناها ما نجمش انا نجي لهم الحق. اما ساعات راهو بروفوكاسيون والا كلمه
2: أيه هو
5: تفهم
2: هو
5: بالغالب
2: هو
5: والا كلمه فما لا
2: واعي المو هذا اللي تقال احنا معناش معناها ما كناش حاضرين، يتقال انه تعرض للبروفوكاسيون ورد الفعل، ما في الاخر بالكل تقارير تاخذ رد
5: الفعل. حيدر شوف المسائل هذيا راهو الناس باش تحاسبك على لاكت، شنو اللي صار راهو فما اغريسيون تعارك فلان وفلان وكذا، ومن بعد القانون ياخذ مجراه. وراهو شوف قلت لك دي ميليي دو كا من نوع هذا، فهمتني شوية وقت التالي فما فازة صارت متاع

0: الرأي العام
1: اي مهم
0: حتى الرأي العام ذي راهو معناتها مسألة حساسة راهو الأمر يتعلق بنزوز في رق معناها دو زيكي بريفو ترجي ونادي الفريقي والناس ما تتكلم منه والناس تتكلم من غادي يحبوا العباد معناها يسمعوا الرواية الصحيحة ولا الحقيقة الكاملة على الموضوع هذاك علاش معناتها توغايوس ضرب مهدي ميلاد يحبوا الناس يعرفوا فهمت فتبقى الحقيقة الكاملة ما يعرفها كرمادي ميلد وتوغاي معناها في نهاية الأمر وإلا بوتيتر الناس مش بوتيتر سير فما ناس بجنب معناها بوتيتر سمعت ولا شافت ولا احنا نقولوا ربي يهدي فهمتني وهذه راي خايبة ياسر معناها حتى يعني سولو بلون سبورتيف وحتى الستابيليتي نتاع الجوار معناها راهو يتقلق برشا معناها احنا ماذا بينا غدوة كان يعملوا جلسة صلح معناها واختانا من العقوبات وكذا أما تو فما قانون معناها فهمت والله يهدي الله يهدي المسؤول في بلاستو والملاعب في بلاستو
1: هذا
0: ان شاء الله ما تشوفوا مسائل من نوعها
1: هكا نكونوا كمان مع اخر مسار نذكر واللي كان محورها العقوبه الصادره اليوم عن الرابطه الوطنيه لكره القدم المحترفه 12 شهر لمحمد امين توغاي ثلاثه مقابلات لي فراس شوات في انتظار طور الاستئنافي في الملف هذا لزوز ملاعبيه لانه شوات عدى مقابله مازال زوز على شريه ما يتيحولوش كيف توغاي والمحامين نتاعو بكل تاكيد باش يواصلوا يدافعوا على موقفهم في هذا الملف كملنا مع اخر مسار بعد شويه تحدثوا على النجم الساحلي 18 ملف ومجهودات جباره حتى النجم الساحلي يتجاوز الأزمة
2: أجيل إنرجي قدمت لكم آخر مسار
3: NEI Synth la performance italienne au cœur de votre moteur disponible chez Agile Energy

0: تابعونا على سبوتيفاي موزايك فام ولا على الشان يوتيوب تاعنا موزايك فام ولا كيما تحبوا كيف كيف على موقعنا www.موزايك فام. وقايت نحكيوا على نجم ساحلي وتطورات ايجابيه في ملف النزاعات والملفات الكبيره الحقيقه والعديده للنادي في هذه المرحله الحساسه. موجود معنا بالتليفون سي سامي جيلاني عضو اللجنه المستقله لفض النزاعات. سي سامي اهلا وسهلا مرحبا.
1: مرحبا بك سي حيدر ومرحبا مستمعي موزايك فام. مرحبا زاد بسي وليد وسي وسام بحضرتك.
0: شكون؟ سي؟
1: سي وليد وسي وسام
0: بحضرتك. اوكي هاي زي رحموا بيك زادهم. لا في بالي بحضي واحد ما شفتوه عشان خاطر تقالوا مع بعضهم. اهلا وسهلا بيك سي سامي شكرا على قبول دعوتنا. 18 ملف اليوم تحدثوا عليهم بالنسبه لي النجم ساحلي وخلينا نقولوا رقم كبير هو تحدي لكم انتوما للببليك للنجم الساحلي ككيان وكجمعية بتاريخ طويل. اليوم هذا خلينا نقولوا تحدي القرن بالنسبة للنجم الساحلي.
1: هو تحدي القرن هذيك الصحة وذيك حاجة حبيت نقولها من الأول. علاش رجعنا احنا توا لجنة فض النزاعات في الوقت هذا بالذات؟ كنا نعرف الوضعية الخطيرة متاع النجم الساحلي

0: وقاعدين نتعديوا تو بأزمة كبيرة برشا اللي تنجم حتى تمس تاريخ وكيان النجم اللي ساهم نجم ناوتو حتى للقسم الهوات لا قدر الله. قدمنا تو 18 ملف منهم ملف دولي و17 ملف محلي. مجموع معناتها النزاعات الكل هو تو في حدود 5 مليار دولار و825 مليون و265 دينار. تنجمنا معناتها مع بعض اللاعبين
1: سامي هذا المبلغ تفير. المبلغ نتاع معناها قيمه 18 ملف هما 5 مليارات و825 مليون باه باش
0: نستفهم مليح. ونوعد معناها حكينا مع بعض اللاعبين وقمنا بتسويه التسويه مع بعض اللاعبين فهمنا عليهم باش نعطيهم تو ان سارتان مومون بعد مونتون على بليزيور بيريود. نجمنا نطيحوا المونتون هذا تو 3 مليار دويت و20 مليون. أنا احنا تو عندنا في الرجونس تو 3 مليار دويت و20 مليون لازمنا نوفرهم
1: تقريبا النصف تقريبا طيحتوا نص المبلغ هاي.
0: تقريبا نص المبلغ باش نجموا ناخذوا ليسونس باش نجموا نلعبوا البطوله. البشرة الاولانيه اللي احنا سكننا في فيسع الملف اللي هو الملف نتاع اللاعب الفونس اوميجا اللي هو هذا يستندوسي فيفا اللي هذايا يخلينا نحيوا المنعم الانتداب. هذه الحاجه الاولانيه وارتحنا منها. ومن بعد بدينا في الدوسيات المحليه. بدينا بالدوسي نتاع سي احمد البريري واللي هو في القيمه نتاعو 29 مليون اما نجمنا نسوي الدوسي وهبطناه 25 مليون يعطيه الصحه اللي كفاعل معنا ايجابيا ونجمنا في ظرف اقل من ساعه نسكروه الدوسي هذايا وتعدلنا ديريكتومون للدوسي الثالث اللي هو دوسي نتاع علي جمل اللي القيمه نتاعو 190 مليون ونجمنا توا نوصلوا حتى 25% من الدوسي هذايا.
1: باهي فما سوبليس من الملاعبين اللي قاعدين تتصلوا بهم باش تلقاو حل ولا موش الناس الكل ولا كيفاش؟
0: لا الحقيقه احنا حاولنا الاتصال بجميع اللاعبين وجميع الوكلاء نتاعهم والمحامين نتاعهم لقينا تجاوب الحقيقه مع عدد كبير برشا من اللاعبين والمحامين عطاهم الصحه معناتها كانوا معنا تري كوبيراتيف ونجمنا نطيحوا كشوف المونطون للشطر. ثم لاعبين معناتها اصروا على كامل المبلغ ثم لاعبين معناتها حبوا مشوا معنا في التسويق.
1: اللي يصروا على كامل المبلغ مانيش نطلب منك اسماء نعرف تحفظك مش تحفظ كذا لكن وانا ما نطرح السؤال نعرف اللي جابته مش بتجي مع مؤكد لكن نحب نقول قداش معناها عددهم ولا نسبتهم من الملفات الكل هما اكثريه ولا اقليه الناس اللي محبش تنقص
0: اقليه اقليه
1: الناس اللي فهمنا تفهم انه الملفات المعقده هي اقليه مش
0: ونحب ناكد على حاجه بركه صحيح اللي راهو الملاعبيه كل راهو عندهم حق في الفلوس نتاعهم انا
1: مؤكد
0: ولا معناتها احنا مشينا بمنطلق اللي كلهم عندهم حق احنا جينا نشوفوا من هما في امكانيه التسويه سواء على اقساط ولا على تخفيضات من المبلغ اللي هما حابين عليه.
1: هو ما سي سامي هذا صحيح وكل واحد يطالب حقه معناها هو المفروض انه كل واحد يطالب حقه لكن زاده كي انت تعدي عامين وثلاث سنين في جمعيه اعطاتك باش انت تطلع وباش انت تتحسن اجتماعيا ورياضيا وكذا ما فيها باس زاده انت باش تكون متعاون في وقت غصر وكذا لانه هذا المبدا المفروض معناها كل واحد وطريقه تفكيره محترمه كل واحد كيفاش طريقته معني محترم على الحقيقة. دونك المبلغ المستعجل الآن هو 3 مليارات و20 مليون تقولي
0: 20 مليون
1: بعد ما كان وهذا لازم يخلص قبل
0: هذه قبل ما تبدا البطولة. احنا كان اجيرهم كانوا 30 مجموعة الاجير واحنا توا ان شاء الله نقولوا احنا يتمدوا الاجير حتى 25 24 جويلية ان شاء الله كان سعر ربي دونك عندنا شوية وقت باش نجموا نلموا المبلغ هذا.
1: عندكم تطمينات انه باش يتم التمديد في الاجال؟
0: احنا نسبة كما عم ناوي صار تمديد في الاجال احنا نطمع المرة هذه باش يصير تمديد في الاجال حتى عم ناوي نفس
1: الشيء. تطمعوا ولا عندكم معلومة؟
0: لا حتى التوا نطمع خاطر صراحة شيء مؤكد.
1: باه مهم ياسر. خليني نسال على مجهودات الجماهير الان جماهير النجم الساحلي فما نساق تصاعدي فما ارقام باهيه تعبر على رغبه الجماهير الان باش تقف مع جمعياتها؟
0: بيان سور ومنحب المنبر هذا نتوجه بجزيرة السكر الحقيقة لجماهير نجم الرياضي الساحلي في تونس والبرا خاطر كلهم لبوا نداء الواجب وأكدوا معناتها الدعم اللامحدود نتاعهم تجاه جمعيتهم منذ أيام ثلاثة أيام تحديدا حطينا على ذمة الجماهير نجم الرياضي الساحلي تروز أكسيون أكسيون فون دي زابونمون أكسيون في فون دي مايو أوفيسيال أكسيون نتاع كارتا لايف ستايل باش يكون يصير الانطلاق الحملة هذه ان شاء الله نهار الاحد القادم. نعطي شويه جوست ارقام صغيره بالنسبه بالنسبه للاكسيون الضمنيه. بالنسبه للزابونمون لوبجيكتيف نتاعنا نبيعوا 22000 اشتراك، 8000 جرادان، 8000 شنوا، و6000 فيراج. الحقيقه مو مع النجم اللي صحي ماهوش رقم صحيح وماهوش رقم مستحيل. صحيح ستون بريمير.
1: قداش عندها من بدايه الاكسيون هذه سي سي تاع نتاع نتاع ليزابونمون؟
0: نتاع ليزابونمون نقولوا احنا في معناها دون جونور تقرا ثلاث ايام. احنا نصينا 7 و5 تاع العشيه نهار الثلاثاء. في ساعه اخرى تقرا ثلاث ايام.
1: مادام قلت لي رقم اعطيني رقم، فما حاجه باهيه في ليزابونمون قداش خارج وقداش باهي؟
0: احنا توا كي نحكيو على ليزابونمون فما توا قريب 700 بالمو، 690 بالمو، فما قريب 700 بالمو تباعوا في ثلاث ايام، في اقل من ثلاث ايام. لو بوت نتاعنا كما قلت لوبجيكتيف هو 22000 ابونمون، اللي القيمه نتاعهم اليوميه تطلع 4 مليار دولار و150 مليون، اللي ديجا بلي ابونمون برك نجموا نخلصوا الباركين تاع الاي تي جي في.
1: باهي. ولو انه الرقم ضعيف راهو اقل من 700 في ثلاث ايام، معناها بوبليك ليتوال المفروض راهو تجاوز الرقم هذايا وفاتوا برشا. معناها هذا نحكيو مش على مجرد ابونمون الموسم هذايا، قيمته ماهيش ابونمون باش تدخل الاستاد، قيمته ابونمون تدخل الاستاد بلوس حاجه مهمه ياسر تمنع جمعيتك ولا حتى هي ترتيبها الاول قبل دخول الاستاد. على ذاك نقول لك انه يقعد رقم شويه بالنظر للجماهير النجم الساحلي.
0: ثم ثم انتيت كونترانت اللي توا بدينا بالفونت اون لين، بدينا معناها بالبيع عن بعد، معناها توا تعمل اون بري كوموند تخلص لابونمون تاعك بس ما خديتوش لابونمون، معناتها نحكيو على العباد معناها استونجاجي باش تشري باش تشري هذا مراوي تاع ريتوار خاطر لاكسيون ثاني مايو اوفيسيال اللي حتى الجماهير نجم الساحلي توا شافوا الديزاين نتاعو، وعباد انفستيت وخذيت وصلنا توا معناتها فوق 700 مليون تباع توا، والناس من فات في الديزاين معناها هذه حاجه بالحق مزيانه برشا حاجه.
1: سومو 120 دينار 120 دينار تقريبا سومو المريول.
0: عندنا زوج انواع تاع مريول، عندنا الكبار 139 دينار وعندنا الصغار 99 دينار. والحاجه الجديده اللي عملناها في لي مايو المره هذه احنا وصلنا للتاي 6 اكس ال، معناها ثم عباد بالحق عمرها ما لبست مايو سبورتيف توا مش تنجم تلبس مايو نتاع الجمعيه نتاعها بجميع الاحجام من التاي اكس اس حتى للتاي 6 اكس ال، وبالنسبه للصغار من 200 حتى 14 دونك جميع الشرائح وجميع الاحجام نقولوا احنا والاوزان نجم تلبس المايو مرتاحه كما تحب هي.
1: باهي والاكسيون فيها ماشيه، تعتبر انه ماشيه حتى الان قاعده تحقق في اهدافها
0: حتى التو واحد التو تسمى ممتازه بالحق ممتازه. علاش؟ على كيما قلت لك معناتها ديجا ما ثمش شكون يشري حاجه لا شافها بالعين ولا قصرها.
1: اي صحيح.
0: معناتها حاجه راهي ممتازه على الاخر. زدنا كاكو زوبسيون على الميوز ان الفلوكاج نتاع الاسم والنور وتختار وانت بيرسوناليزي اتافي لا بلاتفورم ويب اللي حطيناها. اون اتوندون معناتها ديبي جوي تبدا لاكسيون تيران يكون الميوات حاضرين ونبداو في الديستريبيسيون، سواء الجماعه اللي خذوا اون ليني توصل لهم للدار والجماعه اللي اختاروا ياخذوا المشتريات نتاعهم من اللوكال نتاع ليتوال يجيو سور بلاس يسو بريزونت بالكونفيرماسيون دو بايمون وياخذوا لي كوموند نتاعهم.
1: باهي بارفي ممتاز.
0: ولي لاكسيون هذه هي بريفي باش تجيب لنا 3 مليار دويت و380 مليون ديجا، معناتها خاطر احنا ما خممناش بكره في لوكان في ديجا كو خممنا في لي بريباراسيون تاع ديبي سيمي تاع ديبي سيزون بلوتو نتاع ريكروتمون دو جوار ايتترا. دونك معناتها حطينا اوبجيكتيف توتال نتاع 12 مليار اكوليكتي، بارتي مش تمشي للليتيج وبارتي مش تمشي للبريباراسيون ديبي ديبي دو لا سيزون.
1: هما لي دوز اكسيون اللي حكينا عليهم كان يمشيوا 100% تخلص الديون وتعمل ميركاتو وتبدا البريباراسيون للسيزون جاي، خاطر نحكيو على تقريبا 7 مليارات او اكثر شوي،
0: 7 مليارات ونص. ومعاهم الاكسيون الجديده ان شاء الله مستقبلا لحد تاع الكارد ايتويس لايف ستايل سي بريمير زاده في ليتوار زاده، معناها هي بطاقه مشينا بالبرنسيب مره هذه تاع غانيون غانيون، الجمعيه تربح والمشترك يربح، ثم امتيازات وتخفيضات في المحلات في المطاعم في كل في برشا زاديرو مع نحن في الابليكاسيون هذه. ولي بريفي باش نبيعوا ان شاء الله 40000 تيكي ولا 40000 كارتا، الكارتا 120 دينار بيجيب لنا 4 مليار و800، وكيك نكون على الاقل ولمينا 12 مليار و330 تقريبا، اللي هي سوم ممتازه ياسر تخلص لنا ريدات وتخلينا نبدأ معناتها الموسم إن شاء الله انطلاقة ممتازة.
1: إيه ممكن ممكن لما يعملش بونمو يخو ماريول ولما يخوش ماريول يعمل الكارت معناها مش بالضرورة كل شيء مع بعض وما في الأخر بالكل لأنه نحكيه على أرقام نظرية إحنا لكن معناها بناء على اللي قلته توا إنه في الناس قاعدة تشري في حاجة هي مش عارفتها كيفاش معناها ظاهرة والناس قاعدة تخلص الأبارتمنوس متاعها واللي هو أهم ياسر من البرودوي اللي باش تاخذه دونك بالضبط اكزاكتومون ان شاء الله موافقين مجهود كبير ولا يعطيكم الصحه. حبيت نسال فقط لانه فما في علاقه بالاكتواليتي السيد فؤاد قاسم رئيس النادي استقال هذا ياثر شويه على مجهوداتكم ولا ما ياثرش ولا ما عنده حتى علاقه بالموضوع؟
0: والله فور لو مومون ما نتصورش اللي عنده تاثير كبير برشا على الحمله هذه خاطر حسب ما شفت الجماهير كلهم تو انجاجي في انقاذ النادي ثم الناس كل سواء جماهير سواء مسؤولين سواء احنا اعضاء اللجنه كنا منكبين على انقاذ النادي خاطر ما نقطوش النادي ما نجوش نحكي على لا على هيئه مدير على هيئه مستقيله على هيئه
1: لا تحذيرات لا ميركات ولا
0: حاجه ثم ان اوبجيكتيف قدامنا يلزمنا نوصلوا له وقت الوصول وقت نعاودوا نرتبوا المنزل نتاعنا من داخل في اللي ريغل دولار وان شاء الله ونعمل انطلاقه موسم ممتاز ان شاء الله.
1: ان شاء الله بالتوفيق لكم سي سامي تو ان شاء الله الاسبوع الجاي زاد نعملوا معاك الميزاجور ان شاء الله تكون وقت الارقام تطورت برشا وفما مداخيل حقيقيه اللي هي نجم ساحلي وتكون الملفات هذه الكل تفضل دونك كان نعملوا ريكاب لهذه الكل 18 ملف واحد مع الفيفا و17 ملف محلي انتم الان طيحتوا المبلغ اللي هو كان 5 مليارات و825 مليون وقلت له 250 دينار انا فرحت كي قلت لي 250 دينار هذا حساب فوالا مع الحساب نتاع بالدينار بالملي دونك واضحه اي واضحه العمليه طيحتوا حتى 3 مليارات و20 مليون والتروازاكسيون اللي اعلنتوا عليهم قاعدين ماشيين في الاتجاه الباهي مع عرش وليد وسامي اذا كان اي تفضل اي
0: واحنا مشينا بارش بالشفافيه اللي تعودنا عليه في الكوميسيون ديتيج في الباج اللي عندنا في السيت اللي حطيناه ليتيج بون ايتوال ديسايل بون كوم حتى من الكود فابريكاسيون نتاع لي مايو كل شيء موجود حتى من الشارج نتاع الفلوكاج والامبريسيون نتاع المايو موجود وانا موجود قلش المونطون كوليكتي وقداش البينيفيس نتاع التريتوار خاطر مش كلهم ماشيين للخزينه نتاع التريتوار
1: معناها اللي باش يشري نفسرها بتات اللي باش يشري يعرف مليح البرودوي قداش تكلف وقداش مساهمته بخلاف قيمه البرودوي قداش هو قاعد يساهم للنجم الساحلي مربوح النجم الساحلي مهم
0: برشا الترانسبرونس خاطر المونطون نجم يغلط معناها شوف انت معناها مونطون كبيره ورا مش كل التريتوار خاطر ثم ان كود فابريكاسيون ثم دي شارج
1: فما 70 80% للنجم في الاكسيون نتاع المراول فما 70% تقريبا
0: نتاع المراول الحقيقه نسموه من مع المزود الرسمي تاعنا ويعطيه الصحة اللي معناها يتعاون معنا برشا برشا رانا وصلنا 50-50 معناها الكود فابريكاسيون تاع المريول الكبير في 69 دينار والكود فابريكاسيون تاع المريول الصغير في 49 دينار معناها 50-50 اللي هي تسمى سيني بريمير اللي دارها معناها فهمت معناها قسمنا اللي شارجو مايو ويعطيه الصحة اللي تعاونوا معنا وان شاء الله يا ربي جست الجماهير تكون معناتها باكثر اقبال واكثر شغف واللي نجم يشري حتى زوج ثلاثه مراول يشري ثلاثه مراول وان شاء الله باذن الله نوصلوا نحقوا الهدف هذايا المنشود ونجموا نمنعوا النجمه نتاعنا الغاليه ان شاء الله.
1: ان شاء الله موافقين سي سامي نشكرك برشا على قبول دعوه ما نعرفش اذا كان قبل ما ننهيوا الكلام هذا عندكم ما تعلقوا
2: بتسالوا سي سامي. تحيه لسي سامي ساعه تليفون مهم اللي رتح برشا ناس انا بيرسونيلمون نحكيه بشهر التالي على الاتوال حاجة تخوف سيتواسيان لكن توك تشوف الأرقام تشوف المجهودات على الناس الكل اللي تلمت ترى وشوف ديما الفرق هذه الكبيرة ما تلقى كان الجماهير متاحة فينالمون يعني شفنا اللي صار مع النادي الافريقي مع عدة فرق في البطولة التونسية ديما الجماهير هي الأولانية اللي بيستعاون الفريق اللي بيستيقف مع الفريق مشكورين الناس زادة اللي جابت الأفكار هذه حيدر خاطر مهم جدا راوك باش أنت حتى نهار آخر باش توري لولدك ولا باش تخليه في كواتر والمريول هذاك سوفينير راني أنا نهار من نهارات وقت سيتواسيون تاع ليتوال مش باهي أنا كنت مساهم أنا نحكي على روحي أنا مثلا في البريود اللطخة يعني عملت حاجة باسم الوالد الله يرحمه لتوا حتى في كواتر راه تبقى لك سوفينير هذيك ولذلك جمهور ليتوال نصور مش باش يبخل على ليتوال وحاجة تفرح للنيغوسياسيون هذوما مهمين جدا زاد من ستة ويس تهبط لثلاثة يعني ما برافو للناس اللي نيغوسيات مع اللاعبين ومشكورين زاد اللاعبين اللي كانوا سوبل مع الاتوال وان شاء الله ان شاء الله بعد ما يصير هذا الكل ان شاء الله ما عادش الاتوال يعني تاخذ درس من الصفقات هذوما اللي غرقوا اللي طوال بارفوا تحب تسكت الجمهور تجيب زوج وثلاثه وعشرة لاعبين اللي من بعد تلقى روحك في مشاكل.
1: الجمهور لازم زاد الجمهور يفهم انه ما لازمش يورط جمعيته وجيب جيب او الاخر جاب جيب لي بالسيف كل واحد وضعيته وكل واحد وامكانياته. وليد
3: إذا كان عندك ما تقول لسيسامي تحية ليه سيسامي وإن شاء الله ربي يكون في عونهم مسؤولين وناس اللي باش معناتها تكون واقفة على ليزاكسيون هذوما على خاطر راو حاجة التعب وتتطلب برشا مجهود وكوميونيكاسيون
1: باش ومسؤولية
3: صح. شوف حيدر حبيت نقول حاجة فيما يخص النجم الساحلي اللي فريقي مثل لي جزء معناتها من الصغر متاعي معناتها خاطر عشت وأنا صغير وبديت التكوين متاعي في الليتوال والحقيقة أنت نتقلق نشوف الليتوال في الوضعية هذية كمتابع للشأن الرياضي وكرة قدم خاصة أنسيان جوار. الليتوال فريق كبير فريق عنده تاريخ فريق يعني عنده عديد الألقاب الوضعية اللي هو فيها توا ما فما حتى إنسان يحب كرة القدم يتمنى الليتوال معناها السيتواسيون اللي هي فيها وأنا متأكد اللي راهو بشتم بنجاح معناها الميسيون دو سوفتاج على خاطر الليتوال عنده رجال والليتوال عنده ناس اللي وقت اللي كيما نقولوا تحك الركب باش يكونوا موجودين كيما الفرق الكبيره كل نفكروا كيفاش النادي الافريقي بجمهوره وبالناس معناها برجالات النادي وقف على ساقيه. اليوم الليتوال نفس الشيء ان شاء الله الناس تلتف وراهو جمهور الليتوال غيور برشا على النادي نتاعهم راهو يعني كي توصل الوضعيه كيما كي مش باش يخليوها وان شاء الله ترجع لو بلو فيت بوسيبل ويتخلصوا من هالديون هذيا في اقرب وقت.
1: بالضبط. دونك سامي خليك كلمه اخيره اذا كان عندك ما تضيف.
0: يعطيك الصحه سي وليد وسي وسامي على التدخل تاعكم الممتاز يعطيكم الصحه. احنا اليوم نشهدوا في المستحيل من جمهور نجم الساحلي كل مساهمه ما كانت القيمه نتاعها كبيره ولا صغيره باش قربنا برشا من غلق ملفات وفتح صفحة جديدة إن شاء الله للنادي بتاعنا واللي جمهور أثبت ديما اللي هو كان السند الحقيقي والقوي في جمعية نتاعه. نعطيك الصحة بسير سحيدة على السيدة فهدية وإن شاء الله المرة الجاية نحكيه ونبدو نحكيه على ملفات كل تسكرت ونحكيه على معناتها إنقاذ تام للنجم الذي الساحلي إن شاء الله.
1: هذا وشكرا لك سامي الجيلاني عضو لجنة فض نزاعات النجم الساحلي. تلقاو الأرقام هذه الكل والمعطيات الخاصة بالعملية هذه لترويزاكسيون اللي في النجم الساحلي الآن اللي توفر الإمكانية الجماهير لتوال باش تعاون وتحل المشكلة هذه. تلقاو التفاصيل الكل على صفحتنا على سبور باي موزايك كفام. شكر كبير لسامي جيلاني. بعد شوية نحكيو على الترجي الفريقي إيكيب ناسيونال.
4: ريكاب سبور ريكاب سبور كل يوم الاثنين الجمعة من 6 ل 17
1: عنا هي المدير النادي الافريقي اليوم عن تأهيل الفريق بصفة رسمية للمشاركة في كافة الاستحقاقات الرياضية خلال الموسم القادم بعد استيفاء جميع الشروط الإدارية والمالية اللازمة. والبلاغ هذا كان أكد النادي الافريقي دفع مبلغ 660 ألف دينار وهكا يكون يسكر كل الإشكاليات ومؤهل رسمية لخوض كل المسابقات المحلية والقارية للموسم القادم. خبر مفرح آخر بالنسبة لجماهير النادي الافريقي أسامة.
2: صحيح هذا أفضل خبر لجماهير نتاع النادي الافريقي اللي تعبت برشا سورتو السنوات الاخرى بالمشاكل الماديه بالعقل بالحكايات اللي صارت يعني السنوات الاخرى الحقيقه يعني القضايا الكل يعني سمعناها من الارقام الكل ظهر لي تعديوا على النادي الافريقي من 100 مليون للمليار لل 500 مليون يعني سمعنا دي شيفر كبار برشا. الحمد لله يعني خبر يفرح برشا لجماهير النادي الافريقي وحاجه مهمه اللي يخرج خبر هذا وقت اللي مازلت كملت البطوله يعني باش يوريك الاداره نتاع النادي الافريقي قاعده تخدم وقاعده الديسكور اللي سمعناه نتاع السيد مهدي ميلاد يعني قاعدين نشوفوا فيه توا اللي هو برشا رزانه يعني فما خدمه قاعده متواصله يعني بعد نهايه الموسم هذا اللي تعدى. هذه حاجه مهمه وسابروف اللي حيدر حسب رايي انا اللي المسؤولين قاعدين يحضروا في الموسم الجاي يعني بداوا في الخدمه بداوا في النيغوسياسيون مع اللاعبين مع سي فوزي البنزرتي مع طلق الملفات هذوما. حاجة مهمة حاجة تطمن للجمهور حاجة تخلي الجمهور بيانسير بشبقة ديما وراء النادي وديما بشي عاون ومشكورين الناس الكل اللي دوما جات الهيئة ذي قالوا كلام ووعدوا بحاجات وطبقوهم الحقيقة.
1: أيوة هذا مهم. أيوة. مهم ياسر معناه يصنع جو متاع ثقة بين مختلف الأطراف. ترجى دي تونسي ولا عندك متعلق في الخبر هذا يا وليد؟
3: لا جوست معناتها اون دو مو معناتها افوار اون معناتها اون ستابيليتي ادمنستراتيف تنعكس معناها ايجابيا على الجانب الرياضي
1: ضرورة.
3: والنادي الافريقي عانى الامرين معناها من الانستابيليتي معناها في برشا اعوام. دونك اليوم الا كان انت نجحت رياضيا وهزيت بطولة لازمك تكمل سور لا ميم لونسي وتوفر مناخ جيد للعمل معناها كسوسوا الانتدابات والا التخطيط بالنسبه للموسم الجاي وغيره معناها من الاهداف.
1: باهي خلينا نمشيو للخبر الثاني وتقريبا في نفس السياق نحكيو على الامور الماليه وكذا. الترجي هذه التونسي ينجح في رفع المنع من الانتداب اللي ما دامش ياسر الحقيقه ومبلغ مش كبير برشا. دونك كان التحويل الخاص بصفقه حمزه رفيع عن نادي ليتشي الايطالي دونك تعدى المبلغ هذا وتم رفع المنع من الانتداب بالنسبه للترجي.
3: هي ذي حاجات يعني معناها عادية معناها وصارت قبل معناها مع لاعبين أخرين زادة في الترجي. صحيح ممكن الترجي أكثر جمعية على المستوى المالي مستقرة وما تسمعش فيها معناها مثل هذه المشاكل منع من الانتدابات وملاعبية شاكين وكل شيء. حتى كده في ملاعبية معناتها فما ملاعبية يشكيو ملفات تتسكر بسرعة فهمت. ممكن في رق أخرى اللي ناقصة
1: ما تقعدش مواسم
3: صحيح تقعدش مواسم. الترجي معناها تسكرهم الملفات هذوما حتى كي يخرج معناتها الخبر جوار شاكي ولا مدرب شاكي في ساعة ما يلقاو فورمول باش يخلصوه باش الأمور ترجع معناها كما هي تو سامبلومون.
1: باه دونك كم عاش كان عنده متعلق
2: بس جست الكلمه اللي قالها وليد مهمه تنطبق على الترجي الرياضي في حكايه ستابيليتي. كي نحكيو على رئيس نادي من 2007 موجود في الترجي يعني تفهم انت اللي تبدا عندك استمراريه اداريه يعني تعرف كيفاش وقتاش حتى باش تخلص اللاعب هذايا وقتاش باش تنحي المنع كذا يعني تبدا كل شيء مسطر. وليد نتصور انا حتى موضوع انت عارفيها ممكن في سبرينت الاخراني نتاع البطوله كان ما كانش امر مهم عند اداره الترجي اللي عارفه روحها اللي بيستحل الموضوع هذا.
3: جوست نقطه اخرى معناها بالنسبه لي مهمه. قلت لك البيجي اللي عند الترجي وكما قال لك أسامة بريزيدون موجود يعني عنده مدة والترجي عبارة شريكة معناها فما معناتها خلاصات يصيروا في الوقت وكذا كيما سوسيتي. علاش ما تسمعش برشا ناس شاكين ديزيكسيبسيون على خاطر تلتزم معناها بالحق هذه شهادة راهو ترجي تلتزم في خلاص الأجور معناها متاع أغلبية الناس كسواء ملاعبية وإلا ستاف إلا بعض الحالات يصير معاهم شوية بتيتر هكا مشكل صغير ذكا حاجات خاصة وضعيات خاصة. لكن في أغلبية الوضعيات ترجي تلتزم باش تخلص الأجور حتى الأخر شهر في السيزون يعني اللي هي متعملية جمعية الكل. هذه شهادة بكل صراحة. ما جوا مثلا ترجي هذه تونسي خلصوا في رق أخرى أفريل ومارس أفريل أفريل تجمع نحكي معك بالحق
1: ونتقابلوا العام الجاي.
3: لا شوف
2: رأوا فما في رزيام جورني من الروتور مع
3: والله العظيم بالحق أقسم بالله هذا حقيقة رأوا معناتها مش قاعد نرمي في الورود لا عاد شيء
1: شهادة أنت عملت باساج مهم
3: فما الناس يقول لك تشكر الترجي وتولي موضوع آخر
1: كيفاش تبع الناس تقول
3: معاك يشرب ماك الموضوع ديريكت وبرا ايش لزوا الواحد يا خويا
1: حاضر الاكستريم حاضرين لك توا كل شيء
3: ميزالش يا خويا نورمال عادي. أما الترجي الذي تونسي تلتزم باش تخلصك خويا الاخر الموسم وتخرج مريقل الا بعض الوضعيات ناس شكيت خاطر عندها وضعيات خاصه وكاو.
1: لا ما الحقيقه اللي قلتو انت ما نعرفش انه جمعيه جوانت نحيهولك ولا ومن افريل ولا ماي معناها من الحقيقه ما نعرف ايش الحكايه
3: موجوده. عشت انا في فرق اخرى اما فما دي ريسبونسابل و دي بريزيدون سامباتيك معناها تلمو يقنعك اللي انت معناها بعد افريل معاش تخلص تمشي فرحان ومقتنع وجوك احلى جو.
2: مو فهمت والله فما طريقه اخرى
3: تصرق والله كلامي صحيح
2: باش نقول لك طريقه المسؤول يقول لك انت في جوان في فاكونس علاش انا باش نقعد نعدي فيك على مس تاديب ونحي لك شهريه خاطر سمعت بيك مشيت سهرت ها وانت نحي شهريه من غادي ومره صيف على
1: صيف
2: وترجع البريباراسيون يرجع الديسيبلين يعني هي في الاخر باش نحي لك شهرين تاع جوان
1: صحيح هو وفما حتى اللي قال عليه وليد تاع النيغوسياسيون معناها يحكيوا برش على محمد عشاب الله يرحمه والمنجي بحر معناه تلمو بارعين في النيغوسياسيون ماذا بك انت تخلصوا في جمعه مش مش
3: انت تعطيك
2: سيب حسين نفقيز
3: كيما والله كيما رئيس احمد البلي في المستير فهمتني تحيه ليه معناتها كان يسمع فينا عنده الفاز هذه معناها باستحباب وما تغشش عليه زاد ما تقنعك
1: اللي انت فرحان
3: اللي انت في افريل يعطيك متاعك خويا تقول له مريق خويا في افريل مي وجوا ذوكم خويا ما نتحاسبوش فيهم
2: ولازم تقول تسحق حاجه
3: قدام ربي ما نطالبكش زاده معناها باش تبدا الامور واضحه
1: اي هو راه الحق هذيك هي هذيك هي شويه شويه امكانيات شويه نيغوسياسيون تمشي هكاك
2: نحيدر نحكيو ما تخلص في جوز شهري لازمك تفرح في البطولة نتاع تونس راك لازمك تفرح
1: خاطر هو الريسك اصلا ما تخلصش
2: صحيح ما تخلصش راهو اللي يدبر منعة مثلا ولا عارف روحه باش يتيح ما عادش تراه يعني انت كي تحكي لي على شهرين يا حيدر راهو تفرح على الاخر تعرف روحك ماشي تصيف تعرف روحك مثلا عندك باش تخلص فاتورة ماء وضوء يا اخي نحن كي نشوفهم بعد اشكايات مشتركة لاعب عنده عامين وفما لاعب في البطولة التونسية قعد عامين ما خلصش
1: صحيح
2: عامين ويلعب روا
3: عامين
2: ويلعب شاكي ويقولوا برا
3: اشكي فوق اكتافه
2: ويقولوا برا يجي يقول لك برا اشكي علاش علاش خلينا نحكيوا على الاستمراريه
1: هو يقول لك برا اشكي وسامح حتى الناس تفهمنا هو عارف انه بعد 3 4 شهور 5 شهور باش توفى العهده نتاعو وخارج منها الجمعيه كرئيس ولا مسؤول يقول لك اشكي خلي للي بعد
3: حيدر المقوله الشهيره نتاع صاحبنا قول القلعه بقدره ربي فما كان الخير قال لك سي محمد علي ديما يبيبي لك قول مرة مريقلة بريم 60 دينار
1: حفظها معاودها 2000 مرة 2000 مرة معاودها
3: قال لك ديما فما كان الخير ما خلصني
2: لا لا مشاكل الجوالات الحقيقة في البطولة التونسية
1: نجم المتلوي نجم المتلوي 7 شهور مش خالصي فما فما فما جمعية أخرى كبيرة عندهم 6 شهور مش خالصي 5 شهور بين 5 و 6 شهور مش خالصي
2: مثلا ولذلك علاش قلت لك وبعد برا أنت تو أخرج تكلم ولا قول راهو السيتياسيون نتاعي خايبة ولا كذا ولا عندك مثلا حالة ما أنا عارفش أنا عبد مريض في عبد مريض في العيلة شو تولي خويا تولي ماكش ابن النادي تولي انت بيك وعليك وكذا اللي هذه شهريه راه نحكيو راه ما نحكيوش على البريم دروندمون راه وليد حكي لك على شهر جوان برا انت شوف مال ترونش انت عندك 4 ترونش في العام انت الكاتريم ترونش كي تراها كي تراها بعد 3 سنين تاع سنير تسمى عملت افار
1: تو انتم مع المثال سؤال خاص في كاريركم انتم زوز خذيتوا 100% من مستحقاتكم قداش كان كم بالنسبه اليوم مثال هذا
3: تلم لي زيكيب الكل انا لعبت في جمعيات ممكن اكثر من وسام معني في تونس
1: سام عمل زوز جمعيات
3: استاد والكلوب وسام انا لعبت في 8 راهو جمعيات ولعبت في البرة البرة مريقل البرة خالص وجوي به في تونس في تونس في اللي زيكيب الكل اللي لعبت فيهم أكثر جمعية خذيت فيها حقي بالكامل بالحق راه نحكي معه نادي البنزرتي لعبت عام بركة ومشيت مقتنع معناها بالشهرية ومقتنع ببريم دو روندمو وفما كيما نقولوا مفاهمة كوني أنا باش نرجع في الصورة ما طلبتش برشا اللي طلبته وخذيته حاجة معناها عادية جدا
1: 100% حقك في السنين وفي الثمانية جمعيات قديش وصلك منهم 50-60-40%
3: كيك 60-65 ممكن
1: دي مهمة تسير معناها
3: سما سافا
1: فوالا فوالا هذا هو هو المفروض انه نحكيو شويه على ليكيب ناسيونال لكن التغطيه الرسميه تبدا غدوه لانه اليوم جي موان 5 كابارتير من غدوه ان شاء الله تغطيه مهمه وكبيره ياسر يكونوا عندنا المراسلين في الولايات المتحده الامريكيه في المكسيك ورا ليكيب ناسيونال حاضرين في ليزونترينمون حاضرين في كل التحضيرات المؤتمرات الصحفيه الصور الفيديوهات التصريحات الكواليس الاخبار ان شاء الله بارتير من غدوه تكون تغطيه كبيره نذكركم بروغراماسيون تاعنا باش تكون 3 دقائق مونديال في النهار 10 نص نهار الأربعة ركاب مونديال الثمانية متاع الليل ركاب في سبور في وقته فورم سبور في وقته بقيت البرامج سبور إكسبريس وبتبيع الموفيولا ترجع مع أخونا عاد زهمول في المونديال خبر سعيد خبر سعيد ولا شو بكتب
3: باسم عاد العاد ان جرون كومباك لو روتور لو روتور
1: دو جرون روتور
3: دو جرون روتور دو جرون سولدا
1: هذا هو دونك ان شاء الله تكون تغطيه كبيره في المونديال وان شاء الله مربوحه لتونس الناس الكل تتحدث على السويد هي الفرصه هي الحل
3: لا خويا الناس الكل
1: تسمع في السويد
3: حبيت نحكي برسمك يا حاج
1: اسمعني
3: انا انت قلت لي على السويد الادفيرسير نتاعنا وحطيت لسامي مش نحكي عليهم تو انا امنيت حياتي مع نربحوا السويد اما راهو مش بالسهوله اللي تصوروها برشا ناس.
1: هو العباد مش قاعده تقول سهل.
3: كلام فوزي البنزرتي سي فوزي هو مدرب ومعاه مساعد يلعبوا مع الكامرون وفيها معناها ايتو وفيها جيريمين جيتاب وما يحبش يسميهم
2: باش
3: يخليهم معناتها بالجواريت ومعناها مي معناتها ما يتفجعوش وكذا يا اخي فما
1: انا خايف منها
3: فما اجواء سميها قالوا اي بيه قالوا عملت عملك سميتهم
1: فرح فرحان ذكرتنا فيهم
3: وتصور كيفاش قالها له انت عملت
1: هكا توا بتصور بطبيعه. شكرا وليد يعطيك صحه على الديما اللي تتذكرها في اخر 10 ثواني يعطيك صحه وليد شكرا ليك شكرا
3: مانيش مسميهم انا نتاع السويد
1: هذا وشكرا اسامه السلامي صالح كان معنا في الاخراج وسيم في الاخراج الرقمي يجيكم غفران تونسيت في الاخبار حناخذوا ان شاء الله 7 ديما على الإذاعة الأولى في تونس موزايكا فما
5: الكرة والتشويق مازالوا متواصلين على موزايكا فما من 11 جوان ل 19 جويلية 2026 اتبعوا المنتخب التونسي لحظة بلحظة مراسلين على عين المكان الأخبار الكواليس التصريحات والحصريات على الإذاعة والوقت.

0: على موزايكا فام. تبع الكورة وعيش المونديال. راديو موزايكا فام تونس الأخبار.
1: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. المدير التنفيذي لمركز التميز الإفريقي للأسواق الشاملة يوسف الطيب الكردفاني يوضح في تصريح لزميلتنا هناء السلطاني أن الاتفاقية التي تم إمضاؤها اليوم مع المجلس المصري للتعاون الدولي بمركز النهوض بالصادرات تمثل خطوة تمهيدية نحو إبرام مذكرة تفاهم مشتركة بين الجانبين تهدف إلى تشجيع وتنشيط البعثات التجارية بين مصر والدول الإفريقية من بينها تونس.
2: هذه البداية كانت مع مصر كما ذكرت، ولكن نحن لدينا خطة للتواصل مع القطاع الخاص في معظم البلدان الإفريقية، وسنواصل هذا النهج في استضافة عدد من المؤسسات الاقتصادية وأيضا تنظيم بعض الفورمز وبعض المنتديات في بعض الدول الإفريقية الأخرى. محضر الاجتماع الذي هو تمهيد لمذكرة التفاهم بين مركز الآيميك والمجلس المصري للتعاون الدولي هدفت إلى تشجيع القطاع الخاص تنشيط البعثات التجارية بين مصر والبلدان الإفريقية، وبالتالي هي مذكرة مهمة في تسهيل الإجراءات في تحقيق التشبيك المطلوب الذي ذكرنا عنه في تبادل المعلومات في التواصل الفعال أيضا بين البلدان الإفريقية. ونحن سنعمل سويا مع المجلس المصري للتعاون الدولي لتعزيز هذه الشراكات وفي ترتيب بعثات قادمة ومؤتمرات وندوات وفورمز اقتصادية واستثمارية.
1: المستشفى الجامعي بسيدي بوزيد يشهد تعزيزات جديدة لقسم جراحة العظام والكسور تمثلت في قبول آلة منظار المفاصل وجهاز القوس الجراحي الذي من شأنه تمكين الإطار الطبي من توجيه العمليات بدقة عالية عبر الأشعة الحينية بما يرفع من نجاعة التدخلات الجراحية. كما تم قبول آلة منظار المفاصل وهي جهاز دقيق مزود بكاميرا متطورة وألياف بصرية يتيح تشخيص الإصابات بدقة وإجراء عمليات جراحية طفيفة التوغل ما يسهم في تقليص مدة التعافي وتقليل الحاجة إلى التنقل خارج الولاية لتلقي العلاج، حسب ما أكده مدير المستشفى الجامعي بسيدي بوزيد أنور بحري لمراسلنا محمد صالح الغاني. عالميا، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤكد أن الولايات المتحدة ستوجه ضربة قوية لإيران اليوم، قائلا إن القصد من أن إيران ستدفع الثمن هو أن الجيش الأمريكي سيهاجمها بشكل قوي وفق تعبيره. الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يعلن توجيه دعوة إلى قادة كل من مصر والسعودية وقطر والإمارات للمشاركة يوم الثلاثاء المقبل في أحدى جلسات قمة مجموعة السبع لبحث الحرب في الشرق الأوسط، خاصة ملف إغلاق مضيق هرمز الذي له تأثير فعلي على الاقتصاد بسبب الارتفاع الكبير في أسعار المحروقات وفق تعبيره. الصين تحذر الاتحاد الأوروبي من فرض عقوبات على شركاتها بعد اقتراح بروكسل حزمة جديدة من العقوبات بسبب دعم بكين لموسكو في حربها مع كييف. وتهدف حزمة العقوبات الأوروبية وهي الأحدث منذ الحرب الروسية الأوكرانية في 2022 إلى عرقلة الأنشطة التجارية لعدة شركات بذريعة دعمها للجيش الروسي. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك. إلى اللقاء وكونوا دائما بخير.
0: الأولى في تونس.
3: واحد من الناس، واحد من الناس.
4: تبغى تسمعوا في واحد من الناس على موزايكا فام. مرحبا بكم، اهلا وسهلا في حلقه جديده كالعاده يوميا من الاثنين للخميس من 7 ل 8. باش ندخلوا عالم السينما وكيفاش تصنع السينما. الصناعه مش فقط فلوس وانتاج، لكن زاد خبرات وكفاءات وعلاقات. هو واحد من الناس، من اهمهما كريم التوكابري المنتج السينمائي، سعيد باستقباله معنا في واحد من الناس. كريم، مساء الخير.
5: مساء الخير،
4: مرحبا بك. دخلت عليك شويه في تونس لانه دائم السفر وكل مره في بلاد، وسعيد انك تكون بحذايا هنا في واحد من الناس.
5: والله الحمد لله، انا ديما يعني موجود في تونس اكثر الوقت، لكن شويه التزامات يعني بالمهرجانات والأشغال خارج تونس.
6: وهي التزامات مهمة مش نحكي فيها بعد، لأنه التزامات تورينا عالم السينما كيفاش يدار. فقدوا معنا في الاستماع كريم التوكيبري ريفي في واحد من الناس، وجايين بعد الفاصل.

0: كوب دي مونجيت ومعها تبدا الكادوه. سيكام تربحكم 20 تلفزة سمارت 55 بوص 40 ماريو لنصر قرطاج ديديكاسي وبرشا مفاجآت اخرى. كيفاش؟ ما عليك انك تشجع تصنف وتربح مع سيكام. ادخل الفيسبوك وانستغرام وحفلها معنا. لعبه بدون موجب شراء. سيكام المساند الرسمي لنصر قرطاج.
1: واحد من الناس واحد من الناس
2: كريم توكيبري عالم السينما برشا من الناس ما يعرفوش التفاصيل المعقدة ساعات في وسط الإنتاج وما وراء الإنتاج. وانت واحد من الناس اللي بديت السينما من أولها، بديتها في الصوت.
3: ايه بديتها في الصوت كمهندس صوت مختص في الميكساج.
2: وقتاش بديت الرحلة؟
3: 98
2: كبدايات بديت في دراسة اختصاص ثم هي بعد طلقت في
3: هي بديت في المعهد المغاربي للسينما اللي هو أول EMC اللي هو أول معهد خاص في تونس. ومن بعد انتقلت بشوية بشوية، يعني مشيت رحلة لأوروبا وبعد يعني شديد طريقي في الطريق المهني يعني في الأفلام، وكانت هذه مربوطة برشا تربصات أفلام، خذينا برشا وقت باش نتعلموا المهنه.
2: في عهد الذهبي، هو ذاك العهد الذهبي
3: هو في كل وقت فما وقت ذهبي يعني. اما في الوقت ذاك انا نحس روحي من المحظوظين، ومع حتى الشباب اللي معايا اللي احنا في الوقت ذاك الناس اللي علمونا كانوا ما عاتين برشا من جهدهم. يعني لا باساسيون في 98 في المعهد المغاربي للسينما في تونس حلوة ياسر، يعني
2: تحكي على سامي الأجيال
3: سامي عطاو كل ما عندهم اللي تعرفهم والموجودين واللي توفاوا واللي إن شاء الله بعد عمر طويل وكل شيء موجودين، يعني ناس عطات أفون سكي في حبونا في الخدمة هذه حاجة باهية يعني كي جاوا في البريود هذيك عطاونا اللي نجموا يعملوه.
2: هما انا علاش قلت العصر
3: الذهبي؟ لذلك نشكرهم راهو يعني باش نكونوا باش نشكرهم ونترحموا عليهم اللي توفاو اللي هما وصلونا زاد لهنا.
2: شكون اللي قعد لك في البال من الاسامي هذيا؟
3: والله هما راهو برشا اسماء، يعني احنا كي كنا نقراو باش نعطيك اللي درسونا في الواحد، نوري بوزيد، الفاضل الجزيري، الفاضل الجعايبي، كاهن عطية، فوزي ثابت، الهاشمي جولاق، العربي بن علي، ما نعرفش برشا ناس يعني، مفيدة تلاتلي، الكلهم جاو يعني إيزيتي سانز إكسيبسيون، بما فيهم المنتجين
2: في
3: صحيتك إكزاكتومون، فما ناس أخرين اللي هما موجودين، لذلك حاتم بن ميلاد، هذوما ناس يعني
2: الحاجة عبد اللطيف بن عمار
3: اكزاكتومون. من بعد جات الفاق الثانيه نتاع ليزاك وليزام، هذوهم سي انكور ان اوتر بالي،
2: هما اللي صنعوا، انا ايش قلت لك، صانعين العصر الذهبي او الفتره الذهبيه للسينما التونسي، تلقى روحك تتلمذ على ايديهم.
3: اي مهم يعني هذا كديبار مهم ياسر، خاطر كي تلقى روحك انت في الوقت هذاك بيان اونتوري مهمه، يعني حتى كي تمشي تبدا شبعان، يعني تدخل للميدان تدخلوا بالباب الكبير، وحتى كي تتقبل باش تتعلم تاخذ الوقت الكافي اللي هي اليوم حاجه من اللي ما عادش موجوده.
2: بعد تلقى روحك مع الناس هذوما في الانتاج، تلقى روحك في وسطهم
3: تتبدل الامور
2: العصر الذهبي باش كان يتميز العصر الذهبي هذا بتاع او الفتره الذهبيه للسينما التونسي، كي تقول لي ذوما ناس ساعه سميتهم انت او البعض منهم كان عندهم فكره انهم يعطيوا اكثر من جهدهم باش توصل للجنراسيون.
3: اول حاجه الاحترام في العمل مهمه. يعني كيفاش هي العين ما تكبرش على الحاجب، لذلك احنا كنا ديما نتصنتوا حتى كان نبداو احنا بصحاح وتبدا اون ريزون اون ابرون دي شوز، يفو اتر امبل في المهنه هذه، خاطر هما زاد مدارس ديفيرونت، مش كلهم كيف كيف. يعني نوري بوزيد ما عندوش نفس التفكير كعبد اللطيف بن عمار،
2: ناصر خمير
3: ما عندوش نفس التفكير مانيش عارف انا فاضل الجزيري، مدارس مختلفه، هذوما كي تخدم معاهم ديجا كل واحد وحده كي تعدي معاه شهر وشهرين من حياتك ووحدك عملت عباره ماستر كلاس.
2: صحيح.
3: من بعد انت خذ الماتير هذيك وتعرف وقتاش تعرفها وقت اللي تسافر خارج تونس،
2: وقت تعرف قيمه اللي خديته. وبعد دخلت انت في قعدت في المجال الصوت.
3: قعدت نخدم يعني الى يومنا هذا نخدم في المجال نتاع الصوت. نظرا لانه توا الصوت في السينما في تونس ماهوش يعني مالجريكو عندنا دي حاجات لوكال محليه. لكن انا مشيت باش نجم نعيش خاطر لو سون زاد كيف كيف الوقت هذاك سي اندستري مع ناس استوديوات. خممت باش نهاجر لازمني نخدم الايور سيتي با فاسيل اوسي خاطر لازمك تكون عندك الليفل نتاع الاجانب وتخدم معاهم وممتون تخدم في التكنيك في في ايفولوسيون اخرى. لذلك وكان زاد شويه محتكرين والاجانب المجال هذا لانه احنا معناش لي زانفراستركتور الكل في الميدان هذا.
2: واللي في وقت من الاوقات الناس اللي قراوك باش تخدم معاهم نوري بوزيد ميكينغ اوف مع
3: اي خدمت مع الناس نوري كوقتها هذيا بار اكزومبل شفت نوري بوزيد مشينا خدمنا ميكينغ اوف كو برودكسيون مع سي سي ام في المغرب. انا والهاشمي جوليق وسي العربي بن علي ولطفي تريفي في المغرب كي شافوا الكاليتي نتاع خدمتنا احنا كيفاش نخدموا عيطونا على افلام اخرين
2: اللي هما وقتها الافلام
3: افلام مغاربه يعني. فما كوقتها عملنا خشخاش تاع سلمى بكار مي خدمناه في المغرب. عملنا افلام اخرين يعني حكيم بالعباس يعني كل واحد في في نطاقه. فهمت انا مشيت كوقتها شافوني في المونتاسيون عيطوا لي على فيلم اخر ريت ساعات تسافر ما تعرف لي سيفيليزاسيون سو سون كري غراس او فواياج تي فواياج اون تو رونكونت. كيما مشيت لايطاليا تاو نخدم في تشينيتشيتا تشينيتشيتا تعرفت على ايطاليين اترافير فيلم عبد اللطيف بن عم عبد اللطيف كشيش. وليت نخدم افلام عربيه اللي تجي لايطاليا يجموا يعيطوا لك. فهمت
2: وقتاش عملت النقله من الصون للانتاج السينمائي؟
3: والله هو هي ما صارتش نقلة. أنا يعني باش نصدر الكفاءات ولا الكفاءة متاعي ومعايا الناس اللي يشتغلوا معايا عملنا شركة نبيعوا فيها الكمبيتانس يعني سينيماتوغرافيك اون اندستري. يعني اليوم فيلم مصري أو فيلم سعودي أو فيلم مغربي إلي أون ريشيرش دو كمبيتانس في البوست برودكسيون إي دون لو فينانسمون دون بارتي متاع الفيلم يلتجئنا لنحن. لذلك احنا ماناش في الانتاج الكلاسيكي كما تعرفوا يعني منتج يجيب فاوند وكل شيء. احنا ندخلوا في الانتاج عبارة انفستيسر. الانفستيسر ماهوش موجود برشا في السينما المؤلف.
2: بالكفاءة بالخدمة
3: اكزاكتومون بالكفاءة بالخدمة بالوقت واللي تعمل باكجراوند مهم مع تعمل افلام ينجحوا نسبة النجاح بينصير من بلاد لبلاد
2: تختلف.
3: فما المهرجانات فما اللي يرجع على البلاتفورم فما اللي يجيب جوائز أكثر فما اللي عنده أكثر إلي ديفيرسيفي يعني لا ديفيرسيفيكاسيون دي فيلم دي زوفر كي سيركول دون لو موند هو اللي يخليك زادة أنت تتشاف عندك دو لا فيزيبيليتي. خاطر اليوم كيفاش باش يختارك أنت منتج يشوفك هو يشوفك شو يعمل يشوفك في القاهرة ويشوفك في بعد يعاود يشوفك في إيطاليا بعد يشوفك في كان يقولك السيد هذا مادام يخدم في الزوز معاد هذوما كمام عنده نيفو معين خلنا نشوفه كيفاش نحكيه معاه.
2: والطريقة ذي خديتو انتي وناس خرين هزيدة كيف كيف بشوف نفس الطريقة
3: بسير اي مانيش وحدي طاوة كي تشوف انتي الأولين الناس اللي في
2: جنراسيون
3: متاعي خالد بن يونس محمد المغراوي سفيان الفاني منصف طالب أمين المسعدي هذوما خطر هذوما الأكثرية ديما اللي قاعد ترى فيهم كلهم أكثرية يخدموا في كرو نتاع تصوير يعني في البرودو في الـ
2: في
3: الـ
2: في وسط
3: في التورناج
2: التورناج
3: في البوست برودكسيون فماش برشا مالوروزمون خاطر البوست برودكسيون يلزمك تمشي استوديوات والبرة ويلزم يعرفوك وتدخل يعني يلزمك تعرف لي رواج.
2: شنو اللي تغير كريم توكبري من وقت كانت صناعة السينما التونسية ولا حتى تصوير الأفلام الأجنبية على الأقل بلاتفورم مهمة كبلاد كتونس لين ما عادش موجودة كيما قبل هالبلاتفورم هذي شو يتغير؟
3: والله هو راهو انت كي تشوف سنة كي مشينا لكان في البافيون التونيزيان وعملنا هكا لما ظريفة باش نجيبوا المنجين الاجانب ناكد لك اللي البافيون التونيزيان مالجري احنا لي مويان تاعنا يعني ما نجموش نعملوا كيما الصين بجنبنا ومصر وبلدان اخرى يجيوا من العالم الكل يدخل
2: عليش.
3: مهمة
2: عندها تونس في سوتريتانس
3: تونس عندها شارم كبير يعني حتى أوبري دي فيزيتور رغم لي فيزيتور هما يوليوا توريست والتوريست هو يولي بروديكتور والبروديكتور هو يعمل فيلم. فهمت يعني
2: سيرك الواضح
3: رد بالك تبدأ أنت عندك 10 ديستانت لكن ستوند التونسي صغيرون يدخلوا له برشا ناس على العشرة. باش يجيك واحد منتج صغير اليوم يعمل تيك توك, غدوة ينجم يعمل كور متراج, بعد غدوة يعمل واحد. هذيك اللي خلينا احنا نتميزوا. بعد شنو اللي يخلي
2: بلاد كانت الافلام حتى الامريكيه هوليود وغيره تتصور في تونس؟ كان ثم
3: كيما الصناعه تبدلت زاد, راه مانيش وحدنا. يعني باش نبداو واضحين, اليوم البلاتفورم مربوطه في البحر الابيض المتوسط, مربوطه باسبانيا, مربوطه بايطاليا, مربوطه بالمغرب. احنا عنا نخلطوا على حاجات, لكن يلزمنا دي لوبينغ صحيح في وسط دي برودكسيون امريكان. يعني يلزم عنا دو لا فيزيبيليتي, يلزمنا نكونوا موجودين في لي غران سالون باش تنجم تبيع وتضرب وتقول. بيان سور فما توريزم, فما برشا حاجات. يعني
2: شنو اللي تغير في صناعه السينما وانت تو في وسطها الصناعه هذيا باش ولات تونس ما عاد شكل بلاد اللي تنجم تجذب؟ اللي كانت حتى طبيعيا صحراء نتاعها وغيره كانت تجبد المنجين. شنو اللي تغير في صناعه السينما؟
3: هو سي جوست لو يفو دو لا ريورغانيزاسيون. يعني فهمت شنو ولا يعني لازمنا نعملوا ان اورغانيغرام بلو كلير كيما عملت جارتنا المغرب.
2: شو عملت التجربه المغربيه في شنو بالضبط؟
3: التجربه المغربيه خذتها من تونس, مانيش باش نكون اكثر من هكا. يعني التجربه المغربيه عملوا سنتر دو سينما, عملوا ان بلاتفورم دو تكنيسيان, عملوا دي كارت بروفيسيونيل, عملوا تشجيع على الاستثمار السينمائي. عندهم شركات منظمه, هذه تخدم حاجه, هذه تخدم حاجه, هذه تخدم اترونجي, هذه ما تخدمش. عندهم دي سيت انترنت وكو تو لو موند جو الجو. تفقين. يعني اليوم انا منتج امريكي نحب ندخل, ولا منتج فرنسي او تونسي, تو انا عندي فيلم بار اكزومبل نيجيري باش يتصور في المغرب, وانا عندي ايكيب ماشيه للصون من تونس للمغرب به. علاش؟ خاطر كي دخلوا في البلاتفورم ما لقاوش في الايامات هذه يا مونك دو تكنيسيان باسكو يا دوتر برودكسيون. فهمت ولا؟ يعني شفت النظام, فما طلبات تلقاهم في شباك موحد, تلقاهم كل شيء منظم. عندك زاد كيف التشجيع 60% ريبيت على المصروف وعلى الليزوتيل وعلى حاجات. فما
2: المغرب تدخل في
3: 30 عامله 35%.
2: إيجا صور عندي نقصك
3: 35%. السعودية اليوم ما بين 50 و60
2: من كلفة إنتاج الفيلم.
3: من كلفة إنتاج الفيلم, يعني اللي تصرفوا عندي وتلة وترانسبور وكري سيارات وكذاك الكل, جيب لي فاتورات وعندك إكسبير كونتابل بالكاشي, يعني كما يقولوها أبيك أفاليدي من إكسبير كونتابل, رجع لك الفلوس.
2: هذا اللي أكيد
3: اليوم السعودية نظرا اللي ما نجمتش, يعني في وقت دخلت ما بين 50 و60% فوار 70 على أفلام معينة. افهم أنت, ما يعطيهم لكش ديريكت, يعملك يعني كاش مي اوترومو
2: بشروط معينه. كريم توكيبري
3: لا, مش بشروط معينه. تاخو كيما كنا قبل, يجي ياخو منتج ديليغي في تونس. منتج ديليغي هذاك يفتح حساب بنكي, كل شيء يتصب في تونس, فما كونتابيليتي, فما تي في ا, فما كل شيء, فما اكزون. هذوما الكل قوانين قديمه وجديده يتحطوا. من بعد في اخر الوحده يجي خبير محاسب نتاع الشركه الاخرى نتاع الشركه هذيك, يعملوا لي كونفرونتاسيون دي كونت, والامور تمشي مريضه.
2: نحن اللي بعنا المثال اليوم ورجعنا واخرنا بالتوالي.
3: إذا تحب فبالتوالي نحاولوا باش ما نوخروش, احنا نحاولوا نقدموا لو ماكسيموم, لكن ساعات تصعب علينا الامور. يعني تصعب علينا مش في الاراده, راه يعني الفيتيس نتاع الشيء اللي قاعد صاير البرة اللي تري رابيد. لكن نقعدوا ديما عندنا ديما شانس باش نرجع.
2: شنو هما الشانس اللي عندنا؟ فاش
3: الشانس اللي عندنا هو اللي يبدا يلزم اول حاجه يبداو عندنا مينيموم 2 3 4 شركات انتاج يعني مهتمه بالهدايا بالبريستاسيون اترونجير, يعني بالخدمه نتاع التصوير, وعندها لي زوتوريزاسيون نيسيسير مع الاداره ومع الهياكل الكل باش تبدا. انا جو بريفير نبدا عندي 3 شركات كبار وعندي 35 شركه صغيره. وخلي ال 35 هذوكم يجيبوا حتى انجور ان بروجي يخدموا مع 3 شركات.
2: واللي كان معنا اللي خلى عبد العزيز الملوك يجيب مثلا ستار وورز ويجيبوا يجيب افلام كبيره.
3: بيان سير فما كارتاغو فيلم, فما اليماف, فما هذوما كل واحد, وكانوا كل واحد عنده سوقه. يعني عبد العزيز الملوك كانوا عنده الفرنسيين والانجليز, اليماف كانوا عندها الايطاليين وش الانجليز, معز كمون كان عنده الانجليز وواحد. يعني أكشفت هذم 3-4 يخدموا كل واحد, يعني والبعض الاخرين ينجموا حتى شباب يخدموا الافلام التونسيه. يخدموا, فما ناس تخدم كليبات, يعني فو ديفيرسيفي لو مارشي. سي نورمال انت اليوم باش تعمل شركه نتاع برودكسيون يعني بريستاسيون سيرفيس اترونجير لازمك زاد كوميم ان فوندرول مانقوي

0: في العرب ولا في أوروبا كي تخدم مع المنطقة العربية ولا في شمال أفريقيا ولا واحد. Si tu vends un brand, c'est que tu vends la Tunisie. أترانا اسمي كريم توكابري يعني تونسي ما نجمش نكون حاجة أخرى. لذلك موجود كإنسان جفي لا ترانزيسيون ما بين هذوم الكل وهي مسؤولية هذه راه في حد ذاتها. لأنه أنت كونفرونتي ساعات مع مخرجين خدمت معهم ولا فورسين خدمتهم ساعات يجي يكلمك يقول لك أنا محتاج سمعت بكم ما شاء الله عليكم تجمشي تنصحني في إكس بوست ولا نمشي معك مخير كلموني على فلان الفلاني إيش رأيك فيه إيش قولك أنت
1: مخرج تونسي
0: مش حتى مخرج ما ما ما
1: حتى تكون تكنيسيان
0: صحيت هي مش مسؤولية هذه
1: مسؤولية بالطبيعة
0: quand ça se passe bien tant mieux et quand ça se passe mal كيفاش كومون في
1: تولي مشكله مسؤوليه لانه زاد انت قاعد تبيع في كافيهات تونسيه بالاساس تقنيين
0: نبيعوا مع بعضنا احنا
1: مع بعضكم تقنيين اليوم علاش كي نقولوا اليوم من يصنع ربيع برشا سينماوات في العالم السعوديه ولا غيره هما كافيهات تونسيه هما كاست من تقنيين تونس
0: اكزاكت
1: قاعدين ينجحوا بكدا
0: ايه
1: من حتى مديرين تصوير
0: بيان سور الصورة اللي موجودة في الشرق شكون يخدم فيها يخدموا فيها 3-4 من الناس يعني تياحي في الإمارات المغراوي في ما بين سوريا ولبنان أميل مسعدي كيف كيف يعني شمال أفريقيا سوريا لبنان السعودية سوفيان الفاني في جابان كيف كيف في الصان كيف كيف في الليزيفي سبيسيو نسيم رجيشي أي هم ما شاء الله هم واحدة إكيب ناسيونال هذه واحدة
1: هم اللي يصنعوا اليوم في هذه النجاحات
0: ومعنا مخرجين بينسير فما مخرجين كوتر بن عناية وما يتبعوا فما برشا مخرجين يعني في قطر يخدموا بينسير مازالوا جدد خطر ما كتعرف فما عمر معين يعني فما ناس قاعدة تشتغل على المسلسلات على البلاتفورم على الحاجات هذه كل
1: شنو اللي تبدل آخر في صناعة السينما كريم توكابري اليوم في العالم
0: هو مصادر التمويل التمويل كيفاش يصير خاطر الصناعة راهي مربوطة بالتمويل شكون المنتج اليوم جنسية الفيلم تتحدد بالتمويل
1: والله
0: اي
1: يعني أكثر.
0: اليوم ثلاثة منتجين يجب يكون منتج مصري مع منتج سعودي مع منتج تونسي اللي عنده أكثر فلوس هو عنده جنسية الفيلم وساعات تلقى المخرج تونسي
1: لكن جنسية الفيلم ماهيش تونسية
0: ماهيش تونسية يعني أنا نقارنها كما تقول اليوم بصناعة التكستيل هاك تشوف احنا في تونس ما شاء الله نصنعوا برشا حاجات اللي نشوفوهم في البراند البر تلقاها التيسيو جاي من الصين البوتون جاي من الهند والصناعة في تونس
1: والبعض تخرج الماركة ماشي تونسية
0: اكزاكتومون
1: وهذا اللي قاعد يصير تو في السينما
0: اي بيان سور هما خاطر هذه زادة احنا اون ريوسي اكسبورتي وسي لو ماكسيموم لكن تقعد ديما لو براند تونيزيان موجود
1: انت خدمت في انتاجات محليه وعالميه شنو مختلف في الانتاج العالمي
0: هما لي مويا
1: جوست الفلوس
0: اي هما لي مويا بيان سور تعرف يفرق ما بين تصور فيلم في 3 اسابيع وتصور فيلم في 12 اسبوع يعني ماهوش نفس السيناريو فما لو بروسيس يتبدل في الاندستري خاطر الاخطاء تقل لانه الناس الكل كل واحد ليه بمهمه انتاج ويلي سيرفيي بار لوتر يعني كل ديبارتمون يخدم على روحه لذلك لا شين ابسولو نيكزيست با لكن ديما الفرصه نتاع تخدم اون اوفر تبدا في ليفل معين سي تري بيان فهمت هذا يفرق زاد راهو هو يدخل فيه الكوتي الفني والمالي لكن هما يمشيو مع بعضهم
1: اون باراليل اخذوا معنا في الاستماع كريم توكابري ضيفي راجعين بعد الفاصل في واحد من الناس

0: واحد من الناس واحد من الناس جالكم في واحد من الناس على موسيقى كفام. ضيفي كريم التوكابري منتج سينمائي. وانا منك ما تحبش برشا ممكن منتج
1: خطري تعمل كونفيزيون شوية
0: تعمل شوية كونفيزيون
1: يعني نقولوا احنا نخدموا في صناعة سينمائية أكثر.
0: جستمون في الصناعة السينمائية وقفنا ديجا على فكرة انه المختلف في صناعة السينما العالمية برشا معايير, وانت عشت تجربة في أكثر من فيلم كريم.
1: المعايير تتبدل, المعايير التقنية, المعايير الفنية, المعايير التوزيع. اليوم راك ما توي دونز ان ميكروكوزم كومبلكس, ماكش وحدك.
0: كمثال حي كيفاش؟
1: كمثال حي اليوم تصنع تخدم فيلم, اول حاجه باش تضمن لمشروعك من الاول يكون يعني ماخو بالي معين, لازم يكون عندك موزع من طراز عالي.
0: ذولي حتى المهرجانات ولا تخدم بالطريقة هذه؟
1: أي المهرجانات.
0: المهرجان اليوم كلاس آ خلينا نقول. قبل ما يشوف الفيلم شوف شكون يوزع الفيلم.
1: شكون الموزع متاعك؟ لأنه كلاس آ شي يقولك, يقولك أنا نخدم عندي فيزيبيليتي مع ثلاثة مهرجانات كونكورنت في العالم اللي هما يتنافسوا, لكن هما زادة عندهم ما عندهمش نفس الخط الفني كيف. يقولك أنا باش نحط لك فيلم في الكومبيتيشن أوفيسيال indépendamment bien sûr mais يوصل للكاليتي الفيلم مش تحت كومبيتيشن اوفيسيال, لازم عنده النيفو ديجا
0: اول حاجه به.
1: لكن اسم الموزع مهم كثيرا, عندك الكاست والموزع, المخرج اسم كبير, هذيك حاجه اخرى, لكن بعد يجيوا الافلام الاخرى اليوم يكونوا في اقسام اخرى, لكن الموزع مهم اليوم. يعني يجم يلعب, يجم يلعب على كارير نتاع فيلم اذا ما عندوش موزع, يجم يكون فنيا
0: ممتاز.
1: حاجه ممتازه ينسيسيت لي كريتيك, لكن يقول لك امشي بين مهرجان اخر, فما مهرجانات اخرين مهمتهم الحكايه دي. انا مهرجان كبير ما نجمش يلزمني
0: عندي
1: انا فيه انا نعم مهرجاني في شهر ماي. الافلام باش تخرج في شهر سبتمبر. يعني وقت اللي يطلع في جينيريك ويقول في الفيلم هذاك عباره علق
0: نيشان
1: نتاعو مهمه ياسر كي تشوفها في الاكران,
0: وهذا اللي خسرناه في تونس على الاقل في جي سي سي.
1: لا علاش ما علاش نوع اللي خسرناه كيفاش؟
0: فكرة الترويج للمهرجان انه جي سي سي يكون لو براند, انه جي سي سي يكون مهرجان يتوافدوا عليه ويتسابقوا عليه.
1: هو جي سي سي, هو جي سي سي سي تان براند,
0: متفاهمين متفقين فيها, لكن صيته وقيمته كيما قبل قعدت.
1: والله والله والله تحب نقول لك حاجة,
0: وربما توجه
1: السنة الفارتة, السنة الفارتة نحكي أنا وزملاء في مهرجانات أخرين كنت واحد, قال لي أحسن أحسن من أحسن البرمجة تاع الأفلام, مالجري أحنا جينا في آخر سنة. يعني يكونوا المهرجانات الأخرين كلنا سبقونا بيانسير ما عندناش نفس الإمكانيات باش نجيبوا نفس الأفلام, لكن البرمجة اللي عملناها اللي مختلفة جدا على المهرجانات الأخرين. يعني ديما فما ليدونتيتي بعد
0: شو اللي غاب؟
1: والله شنو
0: الايدنتيتي ديما موجوده,
1: الايدنتيتي ديما موجوده,
0: ديما موجوده.
1: سا فدير الناس اللي الفنيين ولا المديرين الفنيين اللي يحاولوا يجيبوا الافلام يحاولوا للماكسيموم يجيبوا الافلام اللي هي تنطبق علينا احنا, يعني
0: الايدنتيتي.
1: خاطر احنا راهو زاد عندنا جمهور ذواق ونحبوا نشوفوا لي ديفيرسيتي هذوما, افريكا ميديترانيا عرب اي انترناسيونال مهم. لذلك في القائمة نتاع الأفلام ما نتخيلش عندنا مشكل.
0: لا يعني لا مش في البرمجة,
1: مش في البرمجة, مش في البرمجة,
0: في الترويج لصورة المهرجان.
1: ترويج صورة المهرجان ما كتعرف سي دي سيسيون, هذا ساعات يديو يديبا. يعني فهمت, حاجات تمشي وحاجات ما تمشيش. يعني تجم يلزم شوية تقييم دو تونز اوتر باش نشوفوا شنو هي الصورة هذه, شنو نجموا على شنو نجموا نخدموا.
0: ثم الدعم زاد صورة المهرجان من الدولة. اليوم دول تصرف في برشا فلوس على السينما, برشا فلوس,
1: تجم تصرف برشا فلوس وجوست باش تصرف الفلوس جوست تعمل فيزيبيليتي. احنا كيما قلت لك عندنا اون انكور لي مويان, احنا نجموا نلعبوا بار اكزومبل نلعبوا على الاندستري كالعاده, القسم نتاع الاندستري كيما تو في الاردن. الاردن مهرجان صغير لكن قاعد يخدم برشا على الاندستري, كل عام الورشه نتاعو تعطي في جوائز في الاندستري اللي باش تشوف افلام ثلاثة سنين اخرين, اللي يكون هي عندها اذا فيلم يختفلها في مهرجان كبير يعني يكون خرج من المخابر نتاعها. انا السنه الفارته باش نعطيك اكزامبل, فما فيلم افريقي من الكونغو مع المخرج اسمه سوا سوا, اعطيته جائزه راح لبرلين.
0: وذيك بالنسبة
1: هو مش بالنسبة لينا باش بالنسبة لمهرجان قرطاج لأن أنا موك في اللجنة تاع الاندستري تاع قرطاج بيان سور سان اونور بور موا كو لو فيلم إلي كومبيتيسيون اوفيسيال دوكيومونتير برلين اللي هو خذا جائزة من عندي أنا في الورشة نتاع الصوت
0: هذاك اللي يروج لصورة المهرجان
1: فهمت علاش قلت لك هذه حاجة من الحاجات لازمك تختار أكس وتخدم عليه تخلي الأفلام هذوكم الواحدة وتشوف أنت شنو تنجم تعمل إذا ما عندكش الموارد هذيك تشوف لي كومبيتونس احنا توانسة نجموا نعملوا برشا أفلام نجموا نصوروا نجموا نجيبوا ناس يعني تعمل بلون على 5 سنين باش مينيموم يخرجوا من عندك 3-4 أفلام تخدموا في الورشات نتاعك في المهرجان اللي هو مهم راو تشوف الجونة تشوف كيرو تشوف البحر الأحمر تشوف عمان تشوف مراكش يخدموا الاندستري إليغنون وإحنا رانا نجم نكونوا أعلى بكثير لأن عنا لتكنيسيان عنا الناس اللي تجم تعمل الفينيسيون هذه يعني أقل أموال لكن نجموا نعملوا خلطة مهمة فهمت علي؟ فهمت؟
0: هذا اللي ينقصنا في الأخير
1: هذا هو خاطر تبدا ما عندكش تمويل يعني كبير ولا ما تجمش تجيب دي سبونسور كبار من برا خاطر حتى زاد لي سبونسور كبار من برا صعاب زعما مو مش سهلين يعني فهمت
0: اقناعهم استعمام اليوم
1: اليوم نخدم على مشروع في الاردن اسمه موزايك
0: اسمه موزايك
1: هو مشروع
0: يعني كصوره الرجل
1: اسمه موزايك يعني فيه الدراما التلفزيه فيه الافلام فيه كل شيء اليوم عندهم مشاكل بار اكزامبل نتاع ناس ما تجمش تمشي للمنطقه باش تقر يعني يجيو من نتفليكس او من شيء اخرين انت ولا لا احنا سيف ان سيكوريتي يجيونا زاد قراب راهو عندنا دي زاتو يزمك حتى هما يسون يعني يبداو صغار يزمك تاخذهم بعين الاعتبار وتخدم بهم ومن بعد تطور حتى تلقى الفيتيس يسوفي عمل دو لا فيزيبيليتي ورجعت في الساحه هذيك سي بون اليوم المغرب بنين 3 استوديوات كبار ما بين الرباط وكازابلانكا كل شيء يعملوا باش يفون كونتري نتفليكس اللي هي في اسبانيا موجوده باش ياخذوا معاها ان بارتي دو مارشي باش يوليو يصوروا في المغرب وصحوا مع ام بي اس باش يصوروا لانه المنطقه هذيك الكل ما عادش عندها بوتونسييل لي ستوديو يسون ساتوري في اسبانيا عندهم دي بروجي نتاع 5 سنين القدام موقعين على سيريات
0: بوكين سي بون
1: المغرب مشيت عملت 2-3 ستوديو
0: حتى السعودية بنت استوديوهات كبار
1: اي فما افلام العلا فما الحسن فما اي يعني هذوما للانتاج المحلي عندهم شويه الافلام العلا اللي يجم يخدم على الانترناسيونال من نحكيك على فن احنا لازمنا نكونوا موجودين في المجموعه هذه
0: المشهد هذا
1: خاطر حتى التكنيسيانات ريت توا في اوروبا اللي يخدموا في اسبانيا كل قاعدين يجيبوا فيهم من شمال اوروبا يعني من لونجلتير من اخر ايطاليا واحد يعني اسرت ماما كان يخدموا 5 برودكسيونات في اسبانيا ما عادش تلقى ان بارتي دي تكنيسيان ما عادش تلقاها في شطار اوروبا لذلك المغرب تولي ان بون ترومبلا احنا تونس كان بيسكم بحكم قربنا من ايطاليا نجموا نعملوا سيلو هوب معاه ونجموا نعملوا لوب مع الشرق
0: ننجو نحن على الاقل نوفروا للتكنيسيان
1: نوفروا حتى البرودكسيون للتكنيسيان واحد راهو المواقع وكل شيء ماهيش مشكل يعني هي سي توت اون برودكسيون والمنتجين
0: لا الموقع عنده دور كريم تو كبير
1: الموقع عنده دور اليوم تصور في جورجيا وتصور في تونس تكلف لك ارخص علاش مش على خاطر جورجيا خاطرها بعيده لكن لا اوسي دي زافونتاج لكن اليوم باش تهز ناس بتسافرهم في طيارة حتى مشاكل التأشيرات في وقت معين كي تخدم على الأفلام التاريخية تعرف اللي أشقائنا السوريين هما أكثر ناس يخدموا على الأفلام التاريخية فما وقت في جورجيا تعرضوا شوية صعوبات لأنه التأشيرات قصار تونس لافي لافونتاج تعطيهم يحبوا يجيوا يصوروا في تونس ريت
0: يجيوا يصوروا في تونس لكن ما يلقاوش الترحيب المناسب للتصوير في تونس
1: لا يلقاو علاش
0: خاطر ما سمعناش افلام تونسيه افلام تصورت في تونس افلام كبيره كما قبل
1: انت كي تشوف معاويه تو اخر فيلم اخر مسلسل تصور كمان
0: وقف في الاخر مسلسل معاويه
1: وقف بور دوتر ريزون مش بور دي ريزون دو برودكسيون يعني تبديل سيناريو وحاجات اخرى ماهيش خارج على نطاق الخدمه في تونس
0: ثم فيلم كبير ايضا قاعد يتحضر انت موجود فيه في بالي هانيبال
1: والله هو هانيبال هو قاعدين يحضروا فيه نتفليكس باش يستغلوه في تشينيتشيتا ونظرا لان خدمت مع تشينيتشيتا يعني ليكيب تكون كبيره وكيف زاد محتاجين ناس من من من من de temps en temps pour faire des crews supplémentaires يعني باش تخدم باك حاجات زايدة باش تسجل مع يعني تسجيلات أخرى في الاستوديو هذوكم. لذلك اتصلوا بي تشيني تشيتا يعني مع بعض احنا خاطر انا بيدي تشيني تشيتا نجيب لهم اشغال كي نبدا عندي افلام من السعوديين نخدم معاهم. لذلك هما يعيطوا لي على زاد حاجات كي يبداو هكا
0: دي فيلم باش تصور جزء كبير منه في
1: تشيني تشيتا في استوديو لكن وقفت
0: لاسباب
1: بيجيتير يعني الماس بيجيتير كبيره ياسر. حتى كان طيحوا فيها هما لو شوا اللي باش يمشيو به من امريكا يهبطوا به لايطاليا والايطاليين حبوا يعملوها زاده كيف كيف ان كو بيبليسيتير كيما تونس تنجم تاخذ فيلم باش تعمل به ان كو هي عملت ايكوالايزر 2 هذاك وفيلم توم كروز كيف كيف ما هذاك في الديستريبيوشن في الاوروب يعني باش تنجم تسوقوا في اوروبا. وتوا حاب تعمل انيبال باش ترجع به يعني باش تقول راهو الصناعه الايطاليه نجموا نصوروا افلام في ايطاليا ونرجعت لانه سامبول نتاع ايطاليا هي تشينيتيتا يعني في الصناعه. لذلك ومالغري هما طيحوا لكن فما موازنات ماليه صعيبه لانه الاجور نتاع الممثلين الامريكيين ما ينطبقوش على الاجور نتاع الممثلين الاوروبيين.
0: دانزل واشنطن هكا
1: واش كان دانزل واشنطن فما برشا ناس اخرين. المشكله اللي في البيجيتيزاسيون نتاع دي سيري كوم سا يدخلوا فيها سكون ابل سا لي كريدي دامبو. البلاد كي تستقطب فيلم دخل فيها الميكانيزم نتاع البلاد هذيك كيفاش باش تدخل معاك بين واحد تكون انت سياحه كيفاش باش تدخل في الفلوس البنوك كذا وكذا. المشكله اللي الكريدي دامبو فيه يعني فيه ليميت نتاع اجور نتاع ممثلين. الممثل الامريكي اللي هو اعلى اجر ما يجيش حتى 20% في الممثل يعني اللي تحته في اوروبا. لذلك والامريكيين ما يقدروش يطيحوا والبارتي الامريكان ما تطيحش في البيجي يعني دي ستار هما هذوما ما ينجموش. لذلك قعدوا وحلين شكون باش يخلص شكون وكيفاش بتصير الخلطه. وقفوا توا الى حد الان حتى يدخل شي ممكن منت ثالث ما نعرفوش من بلاد يجم يكون ازياتيك راهو يجم يكون يعني من اسيا قاعدين يدخلوا برشا سوني بيكتور موجودين راهو يعني فما ممولين فما ديزانفستيسور خاطر دي مومون نتفليكس هي اللي عندها العرض بكله.
0: واليوم ثم فرص حقيقية كريم توكبري في العمل مع المنصات نحكي كتونس على الأقل.
1: فما احنا مش نرجع لك الكان اخر مرة احنا جاي بحثنا سنة هذه جاي بحثنا ستوند نتاع الصين جاو بحثنا يدخلوا علينا ويخرجوا هاو كاسماء هاو شوية هريسة هاو شوية جو عجبنا يعني الصين تجم تراه تكري ستوند كبير جيت بحثنا احنا ومصر وكل شيء وخكريت ستوند عدا بنتقابلوا معاهم ونشوفوهم بجنبنا جاتنا لما قلت لنا اسمع راهو السنه باش نخرجوا لي ما نعرفش كومو يسابيل هما لي فورمات تاع لي فيلم اللي نشوفوهم على تيك توك عندهم ان فلاج يعني مسلسلات تتفرج في الحلقه الاولى دقيقتين بلاش الثانيه 30 ثانيه الرابعه تشري
0: ديري ريلز معناها
1: قالوا لنا هذوما كان انتم تدخلوا فيهم احنا راهو نجيو لتونس سانستال خاطر هو سان نوفو فورمات تاع افلام اللي توا جاي راهو مانيش هاربين منه يعني سي دي سيري كي فون سو فير كوم سا سور دي بلاتفورم عاد لي شينوا يوريو فينا راه كل يوم بحثنا يعملونا في دروس هذه تتعمل هكا هذه تعمل هكا كيفيه باش تتبدل برشا الامور. انا باش نعطيك اكزامبل نديل لبكي الفيلم الاخراني نتاعها الموزع نتاعها باع في نطاق التجربه باع الفيلم المنصه في اسيا باعها ب 100,000 يورو اللي هي سوم زهيد عملت 600,000 فيو في 3 ايام لانه السوق كبير. انت عارف الصين ممكن في السنه تعطي تاشيره لخمسه سته افلام اجنبيه مش بالسهل يعني ما يعطيوش هكا لي بلاك بوستر ياخذوا بالفاسيليتي هذيك يختاروا حتى الافلام. لكن لي بلاتفورم باش تفهم النيفو يعني في ثلاثه اربع ايام اش عملت عاد المنتج الموزع قعد قال حقني بعتها بواحد لكن ما ينجمش هذا سوق جديد ممكن تجم تاخذ من عنده لا تكنيسيتي كيفاش قاعد يصنع وهو ما حتى السوق هذاك نتخيل اللي شمال افريقيا وافريقيا يساعدهم كمنصه باش يوليو يخدموا عليه خاطر المنصه هي عرض وطلب
0: طبعا. واليوم ليا ازدا عندها دور كبير داخلين في شالنج كبير
1: يا ما بين هي الجدل صاير في مع المخرجين الكبار فما ناس معاه وفما ناس ضد
0: انت في خدمتك تعاونك برشا اليوم
1: احنا استعملناها في اخر في في, في برشا افلام يعني في التراكينج في حاجات معينه في التقنين في الصون في الايماج تعاون يعني فريمون سي مي لكن ديما راه تقعد ليا سي ان كيسيون دو برومبت يعني قد ما انت تعطيها اكثر سي كيفي لتر ما فما برشا ناس خايفين منها ممكن يخاف في السيناريو ولا يخاف الحاجات الأكثرية اللي يكتبوا السيناريوهات لكن إذا تفهم البرانسيب توليت أقل حدة أنت تتعامل يعني تفهم اللي البرومبت هو السيناريو اللي باش تعطيه له هو اللي باش يجاوبك عليه لذلك قد ما أنت تكون متحكم إيمانمون في الشيء اللي حاجتك بيه باش يعاونك أكثر
0: ليه وهي دخلت اليوم حتى في المونتاج في الميكساج في في
1: أي ما تعطيكش ما ما, ما, ما تعطيكش لا توش إيمان لكن في, في في بعض الأحيان توا par exemple نخدم على فيلم فيه فيه لغه اوكرانيه او لغه روسيه او لغه حاجه اخرى رهيب كيف شيء يبدل لك يعني يبدل لك الفوا وتبدل التلمو سوفيستيكي نحكي لك فنيا
0: اي حتى الليبسينغ
1: ليبسينغ اي صحيتك يعني مهم
0: شكرا بالتوفيق كريم
1: عايش بارك الله فيك
0: سعيد بالسويعلي معك هذا في عالم السينما تفاصيله شكرا لك على حضورك معنا في واحد من الناس
1: المزيد انا جست حبيت في الاخر كما قلت لك احنا رانا نخدموا على تونس ونخدموا على سورة تونس ونعاونوا ما نعاونوش توانسة ما شاء الله عليهم ما يعني واذا نقدروا في اي شيء باش نسوقوا للصورة هذه والبراند هذه كل شوى في شخصي المتواضع او في ناس اخرين احنا ما ندخلوش في باش نعاونوا ولا نكونوا في سند هذا الكل خاطر احنا اوني دو باساج كيما الناس كل راهو يعني اليوم اون ا دي بوين فور دوما اون سرا واحد لكن ميساج نعملوا ترانسميسيون بور جينيراسيون نتعداو بالحاجه بالحاجه نسيسوا بعضنا ونكونوا باهين
0: ما نشكش في هذا كريم شكرا لك
1: الله فيك ميرسي
0: شكرا لدريف في الاخراج شكرا لي في الاخراج الرقمي شكرا للبوثين والخليل في الاعداد وتصبحوا على خير.

0: الأولى في تونس. راديو موزايك اف ام تونس. الأخبار.
1: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. بلدية تونس تستعد لضبط خطة عمل لضمان أفضل ظروف استقبال الزوار والسياح خلال الموسم الصيفي والسياحي الحالي من خلال تشخيص مختلف الإخلالات المسجلة بالمحيط السياحي والمعالم الأثرية والتاريخية والعمل على معالجتها ورفعها في أسرع الأجل. والبلدية تعتزم وفق جلسة عمل انعقدت اليوم تنفيذ حملات مكثفة للنظافة والعناية وصيانة واجهات المحلات التجارية والمسلك السياحي بالمدينة العتيقة المصنفة كتراث عالمي، بما يساهم في إبراز الموروث الحضاري والثقافي للعاصمة وتحسين جودة الفضاءات العامة. افتتاح موسم الحصاد بولاية منوبة اليوم وسط تقديرات إنتاج تناهز 954 ألف قنطار من الحبوب وبمعدل مردودية ب 25 قنطارا في الهكتار ونسبة زيادة في الإنتاج ب 11% مقارنة بالموسم الماضي. انطلاق العمل الفعلي بقاعتي العمليات بالمستشفى المحلي بالحامة من ولاية جابس بعد أن توقف استغلالها منذ سنة 2012 وخضوعها إلى أشغال بكلفة 700 ألف دينار. ومدير المستشفى المحلي بالحامة فؤاد فرحات يؤكد لمزايك إجراء 4 عمليات جراحية في اختصاص طب العيون بالتنسيق مع إطارات طبية من المستشفى الجامعي بجابس. دوليا، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤكد أن قواته نفذت مهمة سرية أتاحت إخراج 100 مليون برميل من النفط من مضيق هرمز. الجيش الأمريكي يعلن أنه نفذ ضربة دقيقة لسفينة في خليج عمان لم تمتثل لتعليماته وكانت تحمل نفطا من إيران، في حين أفادت الهند بأن 3 بحارة من رعاياها في عداد المفقودين عقب الهجوم على الناقلة. الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يعلن أن قادة كل من مصر والسعودية وقطر والإمارات سيشاركون يوم الثلاثاء القادم في إحدى جلسات قمة مجموعة 7 لبحث الحرب في الشرق الأوسط. الاتحاد الأوروبي يعتزم دعم المزارعين المتضررين من ارتفاع أسعار الأسمدة ب 300 مليون يورو. نهاية الموجز قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل الآن مع سامي الحامي في كولتور بلس.
0: الأولى في تونس. Culture Plus. Culture Plus. Culture Plus. Culture Plus. Culture Plus. Culture Plus. Culture Plus. Culture
2: 8:03. عسلامة، مرحبا بكم إن ما كنتوا تسمعوا فينا على الأولى في تونس موزايكا ثامن. طوال 9 متاع الليل يتجدد الموعد مع الأخبار الفنية والثقافية. لو رونديفو 100% كولتوريل تلقاوها هنا على موزايكا ثامن. وكي العادة كي نحكيو على جديد، نحكيو على الحفلات زاد اللي تنتظركم، نحكيو على نهار السبت باش يستناكم موعد مع أغاني الطفولة، أغاني سبيستون وأغانيها الخاصة الفنانة السورية رشا رزق. تستناكم نهار السبت في اللوبي قبلها تكون بحثنا هنا في استوديو موزايكا فام في حوار خاص نحكيه معها على ذكريات جيل سبيستون. نحكيه زادة على الصوت الأوبيراري اللي تتمتع به مسيرة حافظت فيها على المبادئ ولم تغير خطها الفني. هذا كل في الانترفيو الفلاش باك اليوم. ما نجموش في ذكرى وفاته ما نتذكروهش ما نحكيوش عليه. الطاهر غرسة هرم فني خالد نسترجع محطة من مسيرته في الفلاش باك. هذا كل بتبيع ما يكون كان مع فريق كامل، معنا طارق في الإخراج الرقمي ومعنا خالد في الإخراج. وتسويت نبدأ مع الموسيقى نسمعه رشا رزق مريتي يا مريتي من الأغاني اللي كانت موجودة في فيلم كراميل. باش تحكي لنا هي زاد على الأغنية هذه في الانترفيو على مشاركتها السينمائية في موسيقى الأفلام. نسمع مريتي يا مريتي ونرجع نحكي على مسيرة ملهمة في الحقيقة وأغاني طبعة جيل كامل، جيل الزمن الجميل. مريتي يا مريتي رجل.

0: رشا رزق توصلنا حتى 8-9 دقائق انتم وانا في كل جوخ فلوس على مزيك. السلام عليكم من ما كنتوا في الاستماع سوى فكرة هبكم وقولكم طريق السلامة للجميع ولا سد على سيتنا مزيك فام بانت وإلا على أبليكاسيون مزيك فام هي تستنيكم نهارة السبت في الأوبرا مقبلها بطبيعة نستقبلوها توتسويت بعضنا هنا لانترفيو مع رشا رزق.
1: الانترفيو
0: في الانترفيو بالنسبة اليوم سعداء جدا باستقبالها بحضنا هي صوت رافق طفولة أجيال كاملة لكنه ما كانش صوت فقط لإشارات رسوم متحركة بل ضيفتنا اليوم هي فنانة سورية مغنية مؤلفة ملحنة أستاذة غناء أوبرالي صاحبة وحدة ولا من أكثر البصمات الفنية تميزا في العالم العربي اشتهرت بأداء إشارات أعمال خالدة لليوم نسمعوها كنقول المحقق كونان القناص أبطال الديجيتال ريمي وغيرها. في نفس الوقت هي اللي خلقت مسار فني خاص بها بين الأوبرا والموسيقى العربية والمشاريع الإنسانية المستقلة. بكل حب نستقبل بحضنا رشا رزق. مرحبا بيك على موزايك.
2: هلا بيكي. شكرا جزيلا وتحية لكل مستمعي موزايك في تونس الحبيبة.
0: منورتنا في تونس ومنورتنا على موزايك بعد غياب أكثر من زوز عقود، أكثر من 20 سنة. رشا غطى علينا.
2: صحيح.
0: توحشت؟
2: والله طبعا أكيد. كل شوق لتونس.
0: وإحنا زيدة إن شاء الله الموعد بشي يكون في قاعة الأوبرا بمدينة الثقافة نهار السبت. ما زالوا بعض التذاكر تنجموا تاخذوهم على موقع مسرح الأوبرا. كان تحبوا تستحضروا برشة ذكريات محبة كبيرة لأغاني شارات الكرتون. أما زيدة مش نسموا حاجات ومشاريع فنية خاصة برشا رزق. رشا لليوم بعد سنوات وانت خدمت على عدد من المشاريع لكن ما زال اسم رشا رزق يرتبط بشارات الكرتون. كرتون هي نعمة أم نقمة بالنسبة لك؟
2: لا أكيد ما رح أعتبرها نقمة، رح أعتبرها نعمة أكيد. لأنه في كتير فنانين يعني مستقلين بينشوا أعمالهم لحالهم، يعني اختاروا هذا الخط. للأسف ما بيقدروا يلاقوا يعني انتشار جماهيري لأنه هن لهم أعمال خاصة وما في وراهم شركات إنتاج كبيرة تدفعهم. أنا يعني بفضل محطة سبيستون اللي هي محطة تلفزيونية فأكيد سهلة الوصول للجمهور الكبير، يعني حقق لي هاي الشهرة فأكيد بعتبرها لا أكيد نعمة يعني.
0: واستغليت الشهرة هذية باش من بعد خلقت حاجات إنتاجيا أنت تحب تعملهم لأنه رشا رزق كصوت كطاقة صوتية أوكي تميزت في شارات الكرتون. أنا ما نحكيه على صوت أوبرالي مميز وشاركت في أوبرات في أكثر من أوبرا عالمية زيادة، فما الجانب هذا في رشا؟
2: هلا يعني مشاركاتي بعالم الأوبرا كانت بلشت طبعا وقت كنت بسوريا، ولكن بأوروبا ما كتير يعني قدرت اشتغل أكتر بعالم الأوبرا لأن طلعت على على على أوروبا بعمر كبير شوي، يعني مغني الأوبرا لازم يبلشوا صغار بالكارير تبعهم، وبتعرفي تمرينات الأوبرا بتاخد وقت كتير يعني بدها أسابيع وشهور تمرين وسفر وكان عندي بنوتي بعد صغيرة ما قدرت أتركها يعني، فحياة الفنان شوي صعبة يعني يوفق بين عائلته وبين يعني شغله. فبس كنت أعمل حفلات جالة أكتر مما أعمل أدوار أوبرالية، يعني أدوار أوبرالية محدودة يعني اللي عملتها، بس أكيد يعني أنا مغنية أوبرا درست أوبرا وبغني أوبرا وبعمل حفلات.
0: وبقى فيك الجانب الأوبرالي باقي في رشا رزق؟
2: أكيد أنا دايما بتمرن ودايما بشتغل حتما يعني.
0: وكأنماط موسيقية لشنو تميل؟ لأنه كي نسمعوا مشاريعك الخاصة ولا حتى في بعض الحفلات فما الطربي موجود، كل الأنماط تحاول تكون موجودة رشا.
2: يعني ما بعرف أنا من الفنانين اللي متعددي الأوجه خلينا نقول، يعني أنا بطفولتي تعلمت الموسيقى الشرقية الطربية موشحات والمقامات والإيقاعات الشرقية، هذا كان من طفولتي يعني هي تعلمتها، وبعدين استهواني هيك الموسيقى البوب والجاز فهذا صرت يعني تعلمته بشكل فردي لحالي يعني. فأنا كمان بحب كتير موسيقى الجاز وبغني جاز ستاندردز يعني مع امبروفيزاسيون مثل كل مغني الجاز يعني. هذا كان هيك مثل يعني باسيون هيك شخصي يعني، واشتغلت كتير بمشاريع كمان جاز بفرق محلية واشتغلت مع ناس يعني معروفين بالعالم، والموسيقى اللي أنا بكتبها يعني الخاصة أنا فيني دائما هي ميالة للجاز مع الموسيقى العربية، بحب أدمج الاثنين مع بعض يعني، فكل هيك ألبوماتي هي من هذا النوع. بس بحكم إني درست بالشام بالكونسرفاتوار، وكان هو يعني القسم الغناء الوحيد هو كان الكلاسيك الأوبرا، فأنا درست 5 سنوات ودرست وبعدين كملت دراستي بباريس. وكمان يعني هذا العالم استهواني، الأوبرا، بس إنه بحكم بالعالم العربي يعني، كنا نحن يعني الجيل الرائد اللي حاولنا إنه ننشر هذا الفن بسوريا. أكيد يعني مصر هي البلد اللي سبق كل العالم العربي بالأوبرا، لأن الأوبرا المصرية موجودة من زمان وقديمة وعندهم باع أكبر يعني الإخوة المصريين. بعدين نحن لحقناهم سوريين، وهلأ عم شوف جيل جديد. أنا كتير مبسوطة يعني أنه عم شوف بالمغرب العربي كله صار في جيل مغني أوبرا من تونس، من جزائر، من المغرب، وحتى عم شوفهم عم يعملوا كاريير حلوة بأوروبا. يعني صار موجود هذا الشيء بالجيل الجديد.
0: وقتش تعتبر روحك غامرت في مسيرتك رشا رزق؟
2: يعني غامرت. هلا شوفي، الفنان اللي بيغامر هو اللي بيستثمر مثلا بمشروع موسيقي بيحط كل فلوسه وكل بيستثمر فيه يعني، وبعدين بينجح او ما بينجح، هذا بقى يعتمد على القبول الجماهيري واحيانا كمان على السوق. نحن في عندنا مشكله يعني سوق موسيقية بالعالم العربي كله، بتعرفي يعني الموسيقى التجارية، الشركات التجارية في نمط معين عم تطلبه، نمط تجاري، وكل ماله المستوى يعني موسيقي والكلمات بهبوط يعني مستمر للأسف. يعني الأصوات الجيدة دائما بتبقى قليلة وعم تقل أكتر وأكتر.
0: هذا
2: يعني
0: يرجع لشنو بالنسبة لك رشا؟
2: لا، لسلطة المال يعني. الحقيقة دايما يعني المستثمر اللي بيستثمر بشركة إنتاج بده الربح السريع وبيهمه الانتشار شو ما كان التمن يعني. وأحيانا الانتشار بيكون لأسباب جيدة وأحيانا بيكون لأسباب يعني غير جيدة. يعني أحيانا الأشياء الصادمة أو الأشياء هي اللي بتنتشر، فالانتشار مو دايما إذا ما انضبط يعني بقيم معينة، ما بحكي يعني حتى قيم أخلاقية، ما عم نحكي بهذا بس عم نقول إنه قيم فنية عالية، بصير فوضى يعني. يعني للأسف إنه ما في شركات إنتاج جدية بالعالم العربي يعني مو إنه بتغامر، بس إنه بتستثمر، بتراهن خلينا نقول على فنانين يعني عندهم مستوى موسيقي جيد وعندهم مادة موسيقية جيدة وهادفة بدهم يقدموها للشباب العربي. هذا الشيء للأسف غير موجود لأنه رأس المال جبان.
0: وربما فيما بعض الاستثناءات، فما شكون فنانين لقاوا هذه الخلطة بين أنه يعمل موسيقى هو راضي عليها فنيا وأنه تروج وأنه يكون موجود حتى بمنطقة ترند خلينا نقول.
2: كتير قلال للأسف، كتير قلال. يعني منشوف مثلا مسابقات فرضا The Voice والإكس فاكتور وهدول بيطلع فيها أصوات جميلة جدا، للأسف أنه مجرد ما ينجح هذا المغني بيعمل سكسي، بينجح سنة مثلا أو سنتين بعدين بينطفى. ليش؟ لأنه شركات الإنتاج تفرض عليهم عقود لهدول المغنين، أنه ملحنين معينين، كلمات معينة بينفرضوا عليهم فرض، وممكن يكونوا هدول ما بيشبهوا الفنان أو حتى ما بيلبوا قدراته يعني الغنائية الحقيقية. بيكون هو أفضل بكتير من الشيء اللي عم تقدم له يا شركة إنتاج، بس لأنه هي عم تستخدمه كسلعة خلاص إلى يعني مدة صلاحية معينة، بعدين خلاص بيقولوا له باي باي، يلا هاتوا غيره. فهذا حم يحرق كتير يعني مواهب. حرام يعني إنه هي لازم تكون تاخد حقها أكتر، تاخد وقتها وتقدم موسيقى يعني مميزة.
0: ورشا رزق اليوم تراها كونه كان من أجدر أنه تاخو أكثر أمبلور، كان نجم نقول تتشهر أكثر، تاخو مكان أكبر بالساحة العربية الفنية.
2: ممكن يعني، بس أنه أحيانا هيك بقول خلص الحمد لله أنا هيك سعيدة يعني، أنا عندي جمهور يعني بيقدرني، بيعرف قيمتي وخلص بيكفيني.
0: حاربت فنيا رشا؟
2: نو لا، أنا يعني أنا ما فتت بمعارك، أنا ضليتني برا هيك شوية مبسوطة مرتاحة.
0: يمكن حتى حاربت نفسك أنك بقيت على نفس المبادئ، على نفس على العهد.
2: يعني أنا برتاح هيك، يعني ما فيني هيك بيع حالي هيك بسهولة، يعني إنه أغني مثلا أغنية مالي كتير مقتنعة فيها أو ما عجبتني، أو يعني أنا هيك مبسوطة، أنا هيك مرتاحة.
0: كي تعمل تقييم للمسيرة رشا، تقول نجحت في أني نخلق شخصية فنية، نجحت في أني نكون موجودة باللي نحب؟
2: أنا كتير مبسوطة، كتير سعيدة، ما في شيء بندم عليه أبدا أبدا.
0: كان المشوار صعب أوقات؟
2: يعني أنا بعتبر حالي مدللة شوي، يعني أنا والمؤسسة اللي كانت تحميني الحقيقة هي سبيستون. يعني هي مثل عطتني هاي الهالة وهي الحماية، فأنا يعني ما اضطريت أني أعمل يعني أخذ خيارات صعبة بالحياة مشان أقدر يعني أعيش، يعني إنه يكون رزقي من من من من الشغل، فأضطر أخذ خيارات صعبة يعني إنه أتنازل فنياً. فكانت سبيستون هي اللي حمتني إنه أنا الحمد لله يعني عايشة منيح وبعمل موسيقى يلي بدي إياها، مالي مضطرة أبداً إنه أعمل شيء أنا مو راضي يعني عنه، فبعمل الأوبرا اللي بحبها، بعمل جاز اللي بحبه، بحافظ على يعني سوية موسيقية أنا رضياني عنها بدون ما أقدم تنازلات، فأنا توفى بيان
0: الحمد لله. أنت ممتنة لسبيس تون وأحنا زادة على خاطر الأغاني اللي غنيتهم رشا رزق، بالحق صوت طبع في ذاكرة جيل كامل، أنه لليوم الأغاني محفوظة بعد السنوات هذه الكل، كنقولوا المحقق كونان، كنقولوا القناص، كنقولوا ريمي، عهد الأصدقاء، أغاني كان فيها رسالة لليوم موجودة لليوم، فما النوستالجيا متاع قبيلة زميلتنا بحذينا هوني غفران زميلتنا في الأخبار جت تصورت مع رشا رزق، فالناس الكل فما إجماع أنه الصوت هذا يرجعنا للزمن الجميل خليني نقول. وكان بحذينا طارق العربي ترقان في نفس الكرسي هذا في الأستوديو هذا نوجه له تحية، قال لأنه جودة الكلمة هي اللي طبعت زيدة، لأنه الزمن تغير نوعا ما. اليوم توافقوا نفس الفكرة؟
2: هلأ كل جيل بيقول عن الزمن اللي قبله أنه تغير، هي يعني هي سنة الحياة دائما. طارق كان من الأشخاص يلي آمن أنه الكلمة العربية منقدر نطوعها على يعني أي لحن، هو كان عنده هالإصرار وراهن على هذا الشيء ونجح رهانه. الأعمال الكرتون غالبا هي أعمال يعني يابانية أمريكية، يعني أعمال عالمية بتجينا من حسب ما شو الشركة يعني بتستورد عمل لحتى تعمل له دوبلاج، والألحان دائما بتكون متنوعة من كل أنماط الموسيقية يعني العالمية. فنحن كشركة سبيستون نحن في عنا فريق كامل من المدققين اللغويين والرقابة التربوية إلى آخره. فنحن دائما كنا يعني موسيقيين فنانين، ونحن نكتب الكلمات يعني بتجينا ترجمة العمل، من نحاول بقى نعطي فكرة العمل نفسها، حتى أحيانا الشركة الأصلية بتطلب مننا يعني نحافظ على على اللحن بدقة وبدون ما نغير فيه، أحيانا بنضطر نغير فيه لنطوعه شوي ليصير بالعربي يعني مسموع يعني صحيح لفظا يعني بالعربي، وبنفس الوقت أحيانا بيطلبوا منا يعني نتقيد حتى بالترجمة جملة جملة، فهون في تحدي دائما. نحن عنا تحدي إنه كيف بدنا نجيب يعني نعمل شارع عربية هي تماما مطابقة يعني هيك مثل مراية يعني للشارع الأصلية، وبنفس يعني الأثر الإفل تبع الشعر اللي موجودة بالأصلية نعمله هذا كمان باللغة العربية، بالإضافة إلى أنه لازم يكون تربويا إلى معاني، لازم تكون فنيا كلغة عربية وكشعر لازم تكون على سوية جيدة. فهي كلها تحديات بكل عمل كنا يعني نخوضها. مشان هيك إذا بتنتبهي إنه نحنا سبيستون تحديدا يعني إنه ما عنا هيك شارة بتمرق هيك يعني مرور الكرام. لا
0: هي كلها أغاني كانت ناجحة.
2: تمام. وكل كلمة مدروسة بدقة لحنا وإيقاعا ومعنى و كل شيء.
0: وقت اللي تحضروا في الأغاني هذية ولا ورشات العمل لجامعتك مع طارق العربي طرقان وفريق كامل، كنتوا تتوقعوا النجاح هذا؟ كنتوا تتوقعوا البصمة اللي باش تخليها الأغاني هذه على جيل كامل في العالم العربي؟
2: لا ما كنا متوقعين. كنا نعرف شغلة واحدة، نحن نشتغل بتفاني وبحب. يعني أنا بتذكر أيام أول ما أسسنا المحطة، يعني نسهر يعني نضلنا لتنتين ثلاثة الصبح ونحن عم نشتغل نلحق، لأنه المحطة أول ما بلشنا البث كان عنا فترة قصيرة ونلحق نطلق المحطة. فكنا أحيانا ننام بالاستوديوهات ونتناوب، حتى ما كان في عنا يعني غير أرج واحد نشتغل عليه، هي أول بداية المحطة، فكنا نتناوب عليه. كنا شي ثلاث أشخاص نشتغل موسيقى وأربعة لحتى نلحق نطلع المحطة. فكنا بتفاني وحب، يعني هذا اللي بنعرفه، ويبدو انه هذا الشيء طلعت نتيجته بعدين.
0: طلعت نتيجته ولليوم النتيجه موجوده. نتصور كما اي واحد توا يسمع فينا هنا على موزايكا فام، نحبوا نسمعوا رشا رزق في اللايف، وباش نخلي لك انت الخيار شنو نسمعوا. وانا نحب ريمي، فما امن عندك مقترح؟ شكون هنا في استوديو عنده مقترح؟ خلينا نستغلوا
2: نستغلوا ديسمبر. يلا
0: فما القناص زيدا
2: قناص،
0: خلينا نبداو بالقناص. يلا

0: يوقظ في القلب الحساس حب الخير لكل الناس مهما كان الثمن من الصعاب. سيظل البطل القناص بكل الصبر والإخلاص يعمل باجتهاد وعلى أهبة الاستعداد يرمي ويصيب الأهداف يسعى دوما للإنصاف.
1: رشا رزق القناص تتويت على موزايك شام.

0: التفاصيل اللي فيها والعيوب ولازم أعمل هون هيك ولازم أسوي ولازم أصلح. فا أكيد مختلف يعني أثره على الجمهور من أثره على الموسيقي.
1: وقبلها قلت لي على بنتك ربي فضلها اليوم قديش عمرها؟
0: 14 سنة.
1: 14 سنة هي ما هي جيل سبيس تون ولا جيل
0: لا
1: سبيس تون؟
0: لا بنتي يعني عايشة بباريس فيعني الأعمال بتعرف النسخة الفرنسية منها.
1: ما تسمع تسمع رشا
0: بتسمع رشا اكيد اكيد ايه بس انه سبيس تون ما حضرت سبيس تون بنتي
1: شو تقول لك
0: فرنسيه
1: شو تقول لك تسمعك تغني تسمع الاغاني هذم ولا غيرهم
0: بتعرف النسخه الفرنسيه بتصير تقول لهم لرفقاتها بالمدرسه انه ماما غنت هانتر هانتر اللي هي اللي هي القناص ايه غنتها بالعربي فرفقاتها واو ايه يعني نبي يعرفوا النسخه
1: وحكيت على كونك مستقرة في باريس رشا رزق ورغم هذايا بقيت محافظة على هويتك بقيت محافظة على رشا رزق الفنانة السورية بقيت
0: أكيد يعني صار لي أنا بباريس 12 سنة مو كتير يعني
1: ورغم هذايا
0: جيت كبيرة ديجا على باريس
1: جيت كبيرة
0: ما تغيرت
1: كل شيء يبقى
0: طبعا يعني خلص لو أني يمكن طالعة بعمر أصغر بجوز كنت تغيرت بس أنه لا
1: ورشا أنت فنانة ملتزمة فنانة تدافع على قضايا الإنسان فنانة تدافع على العدل على السلم على السلام ونعرفوا قديش فما إحساس الفنان ينجم يتأثر وقت الحروب وقت النزاعات وقت الصراع ما بالك أنه تكون بلادك الأم هي المتضرر فكل مرة كيفاش ترجع للموسيقى ترجع تغني وانت قلت انه الفن ينجم يغير الانسان اكثر من المسلاح
0: اكزاكتومون لانه كثير ناس بيقولون طب انتم يعني الفنانين متوقعين انه انتم تقدروا يعني تنقذوا العالم بالموسيقى فانه هذا سلاحكم بنقول له يعني الموسيقى الاغنيه ما بتقدر لا توقف رصاصه ولا تمنع صاروخ ولا تطعم جائع ولكن الموسيقى بتقدر تغير الانسان وإذا غيرنا الإنسان فبنقدر نغير الإنسان هو اللي بيغير الواقع يعني هذا هذا هذا سلاحنا الأخير اللي هو القوة الناعمة طبعا الثقافة بشكل عام هي القوة الناعمة والموسيقى أيضا هذا سلاحنا نحن الفنانين نقدر نغير الإنسان
1: شنو غير الفن في رشا رزق
0: كل شيء يعني أنا ما بعرف حالي بدون فن يعني أنا من طفولتي نحن ببيت محب للفن محب للموسيقى فما بعرف حالي بدون فن
1: وقتاش كان مهرب بالنسبة ليك الفن
0: دائما ومهرب سهل يعني دائما هذا هيك الملجأ السهل بالنسبة لي كان الموسيقى
1: تخبيت ورا الموسيقى أوقات
0: كيف
1: تخبيت ورا
0: تخبيت وراها يمكن ايه فينا نقول هيك فينا يعني نستخدم هذا المصطلح تخبيت ورا الموسيقى
1: تاخذ مني المصطلح ورشا رزق عملت اغاني خاصه عدد كبير من الاغاني اللي كانت بعيده على عالم الكرتون اغاني حب وغنيت مريتي يا مريتي اذا نتصور لقات انتشار كبير الاغنيه هذه شو تقول رشا ساعه لمريتها كي تحكي لها
0: شو بنقول لمريتي غنيها
1: غنيها وبعد غنيها وبعد قل لي رشا شنو تقول للمرأة
0: مريتي يا مريتي

0: طبعا هي تحية ل تانيا صالح مؤلفة الأغنية، وخالد مزنار اللي هو عمل الموسيقى التصويرية لفيلم كراميل. نادين لبكي، نادين تحية لبكي. كبيرة لألون طبعا. أنا كنت الصوت يعني اللي غنى هي الأغنية بالفيلم، اللي هي أكيد أغنية تانيا وخالد، وتحية كبيرة لألون.
1: تحية كبيرة اليوم. ومش هذا كهو، زدا شاركت في أعمال أخرى، كنا نحكيه على عالم السينما. تحب تكون موجودة أمام الكاميرا رشا؟
0: يعني إلي تجارب كتير كتير قليلة صغيرة، تجربتين يمكن بس. ما بعرف، يمكن بس بعد هالعمر مين بده يكتشفني هلأ؟
1: شو بعد هالعمر؟ الساعة
0: مواهبي السينمائية
1: شنو بعد هالعمر؟
0: يعني أنا أكتر كنت

0: مسرح يعني. أنا اشتغلت مسرح أكتر وبحكم يعني غناء الأوبرا لازم يكون يعني الفنان مغني وممثل بنفس الوقت. فتجربتي المسرحية أكبر من تجربتي السينمائية قليلة يعني, لا شيء لا يعد يعني.
1: ولكن رشا رزق الطاقة اللي تعدلنا فيها والأمل اللي تعطينا فيه, نتصور أنت بيدك عندك نفس الأمل في أنه ما زالت رشا رزق عندها ما تبدع ما تقول ما تغني
0: يعني. الله يعيشنا لنضل عم نبدع ونقدم شيء الحلو اللي بيحبوه الناس وبيعطي شيء للناس, مو بس بيحبوه كمان نعطيهم شيء جديد.
1: وعندك برشا جديد باش تقدم هنا نهار السبت في قاعة الأوبرا في مدينة الثقافة بقيادة المايسترو شادي القرفي والأوركستر السيمفوني التونسي. محضرتنا بروغرام متنوع, عطينا فكرة على البروغرام, شو نجمو نعرفه, شوقنا باش يكونوا حاضرين.
0: البروغرام هو أكيد متنوع مشان يعني يناسب دار الأوبرا أكيد يعني, نحن لازم نقدم شيء يليق بمقام دار الأوبرا. أكيد شكر كبير لإدارة الأوبرا وزارة الثقافة وللأوركسترا السيمفوني ولشادي القرفي اللي هو كمان زميلنا كان بدمشق. شادي كمان درس بكونسرفاتوار دمشق فأنا بعرفه من زمان من الشام. فهو برنامج منوع, رح نقدم شيء مو أوبرا يعني شيء كلاسيكي, رح نقدم موسيقى أغاني عربية كمان متنوعة وشيء من أغاني وشيء من أغاني سبيستون. فرح يكون بروغرام منوع وأكيد في هدية, هي هدية من تونس لإلي وأنا برجع بهديهم إياها كمان بهاي الحفلة. فبانتظاركم جميعا نكونوا كتار
1: باش نسمعوا دونك تونسي في الحفل. فما أغنية تونسية فما عمل تونسي. ورشا حكيت على التونسي, شنو في كل الفنانين اللي معاهم في تواصل ولا اللي تسمعهم الفنانين التوانسة واللي نجموا يجمعكم مشروع فني أو رؤية فنية؟
0: أنا يعني مرة واحدة كان في مشروع اشتغل مع أستاذ لطفي بوشناق كان في أوبرا بقطر. هذا الحكي قديم كتير يعني من 2004 يمكن أو 5 نسيت. كانت يعني هيك أوبرا شرقية سجلناها وعملنا كل شيء بس ما بعرف شو صار بعدين, ما يعني المشروع ما اكتمل يعني سوء تنظيم إداري صار. فأنا يعني ملتقية فيه من زمان وبحبه كتير وبحترمه كتير وهو يمكن إن شاء الله يتذكرني. يعني أكتر من هيك أنا وجيت على تونس طبعا بال2002 عملت أوبرا دايدو وإنياس أنري بورسيل عليسة وإينوس. كانت هي يعني أول جاية لي على تونس بالمسرح البلدي, كانت مع كمان أوركسترا البحر المتوسط, كنا هيك خريجين جداد وكانت يعني أكيب من كل البحر المتوسط يعني, كان في من كل شمال أفريقيا وسوريا ولبنان وتركيا وإيطاليا وفرنسا, وكان مع منظمة إيكوم اللي هي إشانج كولتوريل دو لا ميديتيراني.
1: فيعني كان في اسم لطفي بوشناق تحب يكون موجود.
0: يا ريت
1: تنجم تتواصل معاه, نتصور الفتره هذه علاش ليه ليامات هذوما.
0: نوجه له تحيه كبيره
1: بافاروتي العرب لطفي بوشناق فنان كبير, علاش ليه ما تكونوش في تعاون فني. وهكا تنجم تكون الانطلاقه من هنا من موزايك. سي لطفي انا بعث لك الفيديو هذايا وانا نعرفه منفتح على مختلف تجارب لطفي بوشناق, ديما يحب يسمع ويقدم اراء ويكون موجود في دي فيتورينغ. علاش ليه ما راكمش في عمل فني. نستنى الحفل في أوبرا تونس, مازالوا بعض التذاكر تنجموا تاخذوهم على موقع مسرح الأوبرا التي كي مازالوا موجودين, تنجموا تكونوا في الحفل هذايا. وخلينا نسمع حاجة أخرى للأطفال لأغاني الكرتون. ها ربيع قال يزي سامية من كملنا وقت الانترفيو, خلينا باش نكملوا رشا.
0: نعمل بناء على طلب الجمهور.
1: بناء على طلب الجمهور. أنا اخترت إيهاب يا اخترتها.
0: القمح. هي طلبت أنا استعزي. يلا

0: هذه موجودة في الحفل رشا؟
1: موجودة في الحفل.
0: موجودة
1: مع
0: في
1: الأوركستر
0: الحفل.
1: كمان
0: والكورال. مع الأوركستر. آه أوركستر وكورال حفل كبير نتهور يستنينا في مسرح أوبرا تونس نهار السبت تكونوا في الموعد رشا رزق صوت الجيل الذهبي باش تكون حاضرة مع زادة الناس اللي تحب تكتشف يمكن نسخة أخرى من رشا رزق ما نعرفوهاش ولا ما هيش واصلة بالكدي باش تكتشفوها نهار السبت راهي تغني أكثر من أغاني الأطفال عندها أعمال خاصة فما حاجة جديدة قاعدة تحضر في إطار هذا ألبوم أو عرض خاص آخر برشا رزق رشا
1: مو بهاي الحفلة يعني هي الحفلة أي. كان بما أنه هي أول حفلة يعني بعد غياب
0: مصافحة في... مصافحة للجمهور
1: كل البروغرام معروف يعني
0: أي ما فما حاجة قاعدة تحضر
1: إن شاء الله إن شاء الله في دايما في دايما في
0: ونتصور زادة تحب تكون حاضرة بحضنا أكثر في مهرجاناتنا في مهرجانات الصيفية
1: بكل سرور
0: هي بداية لجولة على شلي في تونس
1: إن شاء الله
0: فما جولة ربيع في تونس الغزرة متاع أي فما النجم نستناو رشا رزق نتصور 20 سنة ولا 24 سنة غياب نستحق وكونه باش تكون حاضرة بحضنا أكثر شكرا لك رشا رزق نورتنا على مزيكا فام تلقاو الحوار كامل على يوتيوب شوية آخر تلقاوها على فيسبوك نازدة في صفحتنا الخاصة فنانة مهمة فنانة سورية كما حبيتوها في أغاني الأطفال حبيتوها زادة في أغانيها الخاصة تستناكم من نهار السبت في قاعة أوبرا تونس هذه كانت الانترفيو بالنسبة اليوم الانترفيو مازالنا مكملين معاكم في كولتور بلوس على مزيكا فام السلام عليكم إن ما كنتوا في الاستماع شوي خير موعد النوستالجيا والذكريات في الفلاش باك قبل هذا نسمعوا سكروا شبابيك لرشا رزق رجعينا

0: Flashback.
1: الحكاية اليوم في الفلاش باك على قامة من قامات الموسيقى التونسية، هو هرم فني بامتياز. كما اليوم 10 جوان 2003 ودع تونس واحد من أعمدة هيكلها الفني، هو طاهر غرسة، فنان استثنائي وأمين صندوق التراث التونسي. الحكاية بدأت من وسط تونس المديدة، تحديدا كنقولوا تربة البي، وين تولد وتربى طاهر غرسة في 16 مارس عام 1933. من صغرته اسمه تربط بكبير شيوخ الموسيقى الأندلسية، كنقولوا شيخ المالوف خميس الترنيم. ما كانش أستاذك هو، ما كان الأب الروحي لطاهر غرسة كما نقولوا بالتونسي، خذ منه وشرب عليه الصنعة. تعلم العزف على العود بالتوازي مع دراسته في الكونسيرفاتوار، وين تحصل على دبلوم الموسيقى العربية في الخمسينات تحديدا 1956. بعدها بمدة تولى تدريس مادة الموسيقى بالمعهد الثانوية، بالمعهد الرشيدي والمعهد الوطني للموسيقى. ولكن نقطة التحول كانت وقت اللي توفى أستاذه خميس الترنين في الستينات. تسلم الطاهر غرسة المشعل بكل أمانة وأشرف على المجموعة الصوتية للإذاعة التونسية تلة 12 سنة. غادي من قرى وأطر أجيال في المعهد الثانوية، في المعهد الرشيدي، في المعهد الوطني للموسيقى، وتخرجوا على يديه كبار الموسيقيين في تونس. لحن على النمط العتيق عدة معزوفات، هو صاحب لحن نعورة الختام، الموشحات، الزجل والوصلات التراثية، كما زاد هذب أغاني عتيقة وسجلها بأسلوب آخر ما غير ما يغير حتى شيء في هويتها. اللي ما لازمش ننساوه أنه الشيخ طاهر غرسة كما يسميه في مجال الفن رجع للموسيقى التونسية تقليد كاد ينقرض، وهو المنشد الفردي في تأدية المالوف بعد ما كانت الفرق الكل تأديه تقريبا بشكل جماعي. شكون فينا ما يدندنش أليفيا السلطاني والأسودة قتالة من أعمال زاد مشموم الفل ولا يريح للمرسى وعشرات الأعمال. الشيخ طاهر غرسة هو اللي أبدع في أداء الموشحات الصعبة، كنقولوا هل درى ظبي الحماة، العربيات، أغاني الشجن والوجدين كما جار علي الوشمة، وآه أعلى ما فات وغيرهم. طاهر غرسة خلى في ذكرتنا أعمال من أروع معرفة الساحة الفنية التونسية، هو اللي لحن عدة وصلات وقطع صامتة أغاني حضرية في اللون التونسي، ويبقى من أهم الناس اللي أضافت للموسيقى التونسية. وبالطبيعة ما نجموش ننساو الحديث على زياد غرسة اللي هو مسك وشد المشعل حاليا من أهم سفراء الأغنية التونسية في تونس، وقاعد يورث في الحاجة هذه للأجيال اللي من بعد نهار 10 جوان غادرنا طاهر غرسة في تونس العاصمة، ولكن خلى وراه اسم كبير وسمعة فنية محترمة أكيد باش يتورثوها أجيال وراء أجيال.
0: فلاش باك كولتور بلس كولتور مزينة جمعة من 8 إلى 9 متاع الليل.
1: مازال مكملين معكم في كولتور بلوس على موزايك اف ام، شويه خلو بوان لايف مع ساره تعطينا فكره على اجواء افتتاح مهرجان 77 للمسرح باداره معز الكديري. قبل هذايا نسمعوا طاهر غرسة مشموم الفل رجعينا.

0: طاهر غرسة نستحضر ذكرى في ذكرى وفاته, وأكيد خلى إرث فني كبير, ونوجه تحية كبيرة للفنان الكبير زياد غرسة. يواصلون حتى 8:51 دقيقة tout de suite le point live.
1: Mosaic live.
2: Le point live.
0: لو بوان لايف بالنسبة لليوم نهزوكم السينما دار قرطاج, وين نلقاو جورني تياترال 77 من 10 حتى 20 جوان. هو مهرجان جديد صحيح في الدورة 12 متاعه بإدارة معز الكديري, ولكن أول دورة تكون دولية بطابع دولي, فيها عدد من ضيوف من العالم, تغطية خاصة مع زميلتنا سارة. مرحبا سارة.
3: مرحبا سامية, شنو حوالك؟
0: الحمد لله. كنت عطينا فكرة سارة على أجواء الافتتاح, الحضور, شنو فهم في البروغرام بالنسبة لليوم اليوم الأول؟
3: احنا في سينما دار كارتاج, دونك قبيله شويه ارفع الستار على دوره 12 لايام 77 من المسرحيه هذه. سامي الدوره 12 محليا, ما زاد الدوره الاولى دوليا. خليني نقول دوره استثنائيه بكل المقاييس. ايام 77 المسرحيه باش تكون بدايه من اليوم الافتتاح حتى نهار 20 جوان ان شاء الله. الدوره علاش قلت قبيله استثنائيه؟ على خاطر تجمع بين جيل التاسيس وجيل التجريب. سامي اليوم الافتتاح باش يكون وتكريمات موجودة القامة المسرح التونسي, كي نقولوا سيدة مولين أردين بشي تم تكريمها, سي توفيق جبالي زادة, تكريم الناقدة الكبيرة فوزية المزي, الناقد زادة شخصين أنا نحب بارش هو سي محمد مومن. دونك عرفت كل ميلونج ما بين الجيل القديم الجيل اللي أسس وجيل جديد اليوم. حاجة يسرع عجبتني طلع شنو هو سامية اللي حتى في التقديم ولا وحتى مديرة المهرجان زادة من طلاب ليكول 77. دونك زاد باش نلقاو اليوم في الافتتاح عرض لمسرحيه ريزيليونس, دونك هي لطلاب السنه الاولى وهي من تحت تاثير الممثل معز الكديري. دونك الاحتفالات مازالت متواصله, الاجواء ياسر محلاها, وديما ماك تعرف سامية المسرح عنده خاصه ويعني بلاصه خاصه برشا.
0: أي ونتصور سارة الحضور كان فيه عدد مهم من المسرحيين مع الأسماء المكرمة.
3: صحيح, لقينا مدام دليلة مفتاحي, مدام منير نوردين كما قلت لك موجودة, سي منير العرقي زادة موجود. دونك عدة أسماء موجودة, والضيوف إن شاء الله اللي باش تكون موجودة هوني في الدورة هذية اللي من خارج تونس إن شاء الله غدوة يكونوا متواجدين. اليوم متعذر إنهم يكونوا موجودين في الافتتاح. دونك فوالا توا حاليا خليناهم يكملوا التكريمات, ومن بعد باش يمروا ان شاء الله للعرض كما قلت لك مسرحيه ريزيليونس لطلاب السنه الاولى ليكول 77.
0: ونتصور حاجه مهمه برشا بالنسبه للطلبه في اولى تجاربهم كانهم باش يعرضوا قدام اسماء كبيره كما اللي كنت تذكر فيها ساره. خلينا نذكر كانوا اليوم من بين المكرمين السيده منى نوردين, كيف المسرح القدير, توفيق جبالي, والناقد فوزي المزي, والناقد محمد مومن ناقد مسرحي أكيد من جيل الكبار. شكرا لك سارة, شكرا لذي معاك زادة فتاخت. تلقاو جديد كل على موزيك فام كالعادة يوتيوب, وإلى على صفحتنا على فيسبوك انستغرام نزادة تلقاو عليه مختلف التفاصيل. نذكر كونو توا في سينما دار قرطاج نحكيو على افتتاح جورني تياترال 77 بعرض ريزيليانس 5.0 اللي هو جروب بروميير اني انكادري بار معز الكديري. يتواصل المهرجان حتى لنهار 20 جوان. نجموا تعملوا طلع على سينما دار قرطاج في زوز مواعيد بين 6:30 و8. تلقاو عدد من الشباب تنجموا تشجعوهم, فما الرقص موجود, فما زيد الموسيقى موجودة, فما الماستر كلاس. عملوا طلع على باج 77 جي تي 77, تلقاو التفاصيل الكل. هذه كانت لو بوان لايف بالنسبة اليوم.
1: موزايك لايف
2: لو بوان لايف
1: كلتور بلس
0: احنا وصلنا لاخر كل شوق فلوس بالنسبه لليوم. انا مبقى لي كم شغل كوم باي باي, تصبحوا على خير الناس, كنا نتقابلوا في موعد جديد من لو رونديفو 100% كولتوريل مثني للجماعه كيما عودناكم. اجد كل تلقاوها هنا تلقاو حوارنا في حوار خاص وحصري لمزيك رشا رزق شويه اخر على يوتيوب مزيك فام, سينو على صفحتنا على فيسبوك حكيت فيها على مسيره طويله بين الغناء الاوبيرالي واغاني سبيستون, بين التحديات والحفاظ على المبادئ. شويه اخر موعد الاخبار موعد الأخبار يكون مع خولة الكعبي. بعد يجيكم يسري جديدي وعدنان في بين 3 كيلعادة انرجي برشا موزيكا وبتبيع الفلوس للربح في نيوي نينو. أنا نخليكم مع الموزيكا نكملوا مع سان لوفون كيرامنتينا. ما نصورش سان لوفون موجود في مهرجانات لسنين بالنسبة ل 2026 مع هوا. نكملوا باي باي تصبح على خير الناس كلها.
1: صلي زمان ما خجلتش من وحدي بتطلع فيه لما دخلت الغرفة ستة

المونديال من 11 جوان ل 19 جويلية 2026. انتبعوا المنتخب التونسي لحظة بلحظة، مراسلين على عين المكان، الأخبار، الكواليس، التصريحات والحصريات على الإذاعة والو

0: على موزايكا فام. تبع الكورة وعيش المونديال. راديو موزايكا فام تونس. الأخبار.
1: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. غرق مركب صيد تونسي يحمل اسم أمير مختص في صيد التن الأحمر على بعد نحو 80 ميلا بحريا من سواحل مدينة المهدية بالقرب من جزيرة لامبيدوزا إثر حادث اصطدام قوي من مركب صيد آخر من الصنف نفسه. وحسب المعطيات المتوفرة فقد تم إنقاذ كافة أفراد الطاقم دون تسجيل أي إصابات مقابل غرق المركب بالكامل. مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان يقول إن المفوضية سترسل فريقا من المحققين إلى لبنان في الأسبوع المقبل لتقييم الانتهاكات المحتملة للقانون الدولي من قبل جميع الأطراف في الحرب الدائرة في البلاد. تكلفة شحن حاويات بضائع من آسيا إلى الولايات المتحدة تزيد إلى المثلين منذ اندلاع الحرب الأمريكية الصهيونية ضد إيران، مدفوعة بصعود أسعار الوقود وزيادة الطلب من المستوردين الذين يخشون من مواصلة التكاليف في الارتفاع مع استمرار الصراع. ووفق محللين فإن هذا الوضع يهدد بتغذية معدلات التضخم المرتفعة بالفعل في الولايات المتحدة، ويعكس تحديا كبيرا لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي شنت هذه الحرب على إيران. ووزير الطاقة الأمريكي يقول إن خفض أسعار الوقود سيتطلب في النهاية التوصل إلى حل مع إيران لزيادة تدفق النفط عبر مضيق هرمز. الأمم المتحدة تدعو قادة دول مجموعة السبع إلى وضع حقوق الإنسان في صلب محادثاتهم خلال قمتهم المرتقبة في الأسبوع القادم في فرنسا، خصوصا في ظل ما يشهده العالم من اضطرابات. ومن المقرر عقد قمة الدول الصناعية السبع الكبرى في منتجع فرنسي بين 15 و17 من شهر جوان الجاري. البابا لاون 14 يؤكد في خطاب خلال زيارته إلى إسبانيا اليوم أنه لا يمكن للمسيحيين أن يروجوا للحرب، في إشارة مبطنة إلى إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ويقول لا يمكننا أن نؤمن بيسوع ونروج للحرب أو أن نقتل الأبرياء. والبابا يصف مفهوم الحرب العادلة الذي تطرحه واشنطن في سياق الهجوم الذي تشنه ضد إيران بأنه عفى عليه الزمن. والبابا هو من أشد منتقدي الحرب في الشرق الأوسط، ويدعو إلى احتضان المهاجرين وحفظ كرامتهم وإلى اتخاذ تدابير لتسهيل اندماجهم. نهاية الموجز، قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل مع يسري في بنت لفهم.
0: الأولى في تونس.

0: Non-stop music. Binette FM. Binette FM. Déjà, mettez ça, les nosoli. Yo, c'est le Didi.
1: ثمانية وأربع دقائق على موزايك فام. مرحبا بكم، هذه بنت لفام كالعادة معاكم انت وحتى نص الليل في ثلاثة سوايع فيهم برشا موزيك لا بونومور اكيد. وين وين سوكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا، سيسوا رواحكم، طريق سلامة ليكم في الكياس اكيد. لا داعي للعجلة، خليوا علينا نحن لا بونومور حتى وين سوكم، ونعطيكم من بون سيليكسيون نتاع الموزيكا اللي تحبوها، سورتو حتى نجم يكونوكم دي ديكوفيرت تكتشفوا موزيكا جديدة بالنسبة الليلة. ولكن كالعادة كما سنسناكم عنا مختلف المواعيد، داير بعد شوية عنا موعد الموزيكا كيف كيف هوت سيليكشن مع داري بن أحمد، لكن باش نمشيو في موندو الحقيقة، والليلة باش نكون لكم ديكوفيرت في عالم الموزيكا الإلكترونيك ان موزيسيان فرانكو سويس اسمه بوفيت. اي بوفيت، اي اي هذيك هي اي جوستومون. ولكن الحقيقة كي تسمع الموزيكا تو تفهموا بالكدا داري بن أحمد علاش اختار الارتيست هذايا. موزيكا كالعادة وين ديكوفيرت تكون في هوت سيليكشن كيما سنسناكم مع داري بن أحمد من الاثنين للخميس. وكالعادة زادة عنا موعد الربح والكاش كي دي بنت لفهم، دي تحديات، دي فرص لكم انتوما باش انكم تربحوا وتكلمونا على 71113000. الليلة لازم كل شيء يقف سيئ، كملنا الليلة في الكنيوتا عنا ما باش نقول لكم ديكوفيرت، ماهيش ديكوفيرت، برشا برشا برشا فلوس وفرصه كبيره ليكم انتوما باش تبدلوا بروجرامات الصيف نتاعكم. كلمونا على 71 113000 بعد شويه نجموا تربحوا.

3 ملايين إلا 100 2900 دينار، زوز ملايين و 900 برشا فلوس الليلة في بنت الفام. عليكم كان تركزوا كهو، تكلمونا على 71 113 ألف وتدخلوا في القرعة. عندكم مش فرصة واحدة، ما زوز فرص كالعادة باش انكم تربحوا معنا الكاش. التحدي نوينينو كالعادة كونتر سيد الحكم. اللي ترافة مشكون ينجم اليوم غلطة ليه الحقيقة، على خاطر تم زوز ملايين و 100 اليوم. اسمعني، زوز ملايين و 100 بالحق لازم حتى انذار ما فماش، لازم ترينو ديريك تتعدى من غير حتى أغلاط. ونعرف منكم برشا تسمعوا فينا وديما تحاولوا تتحدونا كل ليلة، ونعرف اسماني تبدو تسمعوا في برشا متبارين أخرين تقول تبلي تيكن جيت في بلاس وراني مستحيل نغلط هالغلطة ذيك. تيراني كسيد الحكم أكل كنيوتا راي راحت عندها برشا. أي سيدي مديمك أنت هكا تقول خوي كلمنا على 71 113 ألف، كلمونا تحدينا وإلا تحدينا أكيد مرة ومرتين وثلاثة. وعندكم ثلاثة انذارات، ولكن ما نحبوش ثلاثة انذارات، نحن نحبوا ديريكتومون تربحوا الزوز ملايين و100 اليوم في نوينينو. تحدي 60 ثانية تنجم تخليكم تربحوا الكانيوت الميجا كانيوت الكبيرة بالنسبة لليلة. هذيك أول فرصة، ولكن عندكم زادة فرصة فوك بلاستيك. فوك بلاستيك اللي نعتبرها الحقيقة من أسهل الفرص باش تربحوا معنا الكاش 800 دينار اليوم، ويعود إلينا سهيل من البارح، سهيل اللي كان ربح. دونك اليوم نجموا أنتم تفكوا له بلاستو. عندكم اليوم 800 دينار لربح في فوك بلاستيك. زوز متبارين، أولهم سهيل وثانيهم منكم أنتم باش تحاولوا تفكوا له بلاستو وتكونوا موجودين معنا هنا في الميشن في فوك بلاستيك. فعليكم كنت تكلمونا على 71 113 ألف، تدخلوا في القرعة باش تشاركوا معنا في فوك بلاستيك. 800 دينار يستنوا فيكم كالعادة، أكيد برشا برشا فرص لربح الكاش. فوك بلاستيك راي سهلة، عنده مفتاح واحد اللي هو تختاروا لكم تواصلوا. أكيد كيقولوا لكم أكيد إشنو باش نقترح عليكم من أسهل ما فما، وفرصكم في الربح تزيد أكثر وأكثر من ليلة ليلة. كالعادة زاد عنا مختلف المواعيد اللي سنسنيكم بهم بعد شوية. صحة نفسية فسر لي في فسر لي بعد باش نحكيو على كونسيبت اللي ما نعرفش انا بيدي التوا ما كي طرحناه السؤال ما فهمتوش، ما لقيتلوش اجابه الحقيقه. هذاك علاش من بعد داير تكون بحثنا الاخصائيه النفسيه جيهان جلاسي باش نحكيو على علاقتنا بانفسنا. شنو معنى علاقتنا بانفسنا؟ ما لاحظتوش ساعات كي نكونوا مثلا مع اصحابنا، مع عائلتنا، مع الناس اللي يخدموا معنا، نكونوا لطفاء، يعني نخموا مره ومرتين وثلاثه في الكلام اللي باش نقولوه، نحاولوا نكونوا سوبورتيف قد ما نجموا، نعاونوهم، نقفوا معاهم، وكيف كيف لا كونفرساسيون تكون معناها سلسه بطريقه هايله ياسر. ولكن كي نحكيوا على علاقتنا بانفسنا، يعني ديما مع رواحنا ديما نكونوا صعاب، ديما نكونوا ياسر عندنا كريتيك برشا اللي نعملوا فيه، نقولوا لا كنت نجم نعمل مخير، حتى لو كان راهو مثلا يكون هو حاجه ونجحنا فيها، لا كنت نجم نكون مخير، كنت نجم يكون عندي ريزولتا ما احسن، كان عملت هكا راني عملت هكا خير. دونك ريالمون ما نلقاوش روحنا نشكروا انفسنا، ما نلقاوش روحنا انه نكونوا ممنونين للي فور اللي عملناه، ديما نكونوا صعاب مع انفسنا. ذاك علاش من بعد اكيد نحكيوا على موضوع علاقتنا بانفسنا في فسر لي مع 11 غير بوعه نتاع الليل، وين نكونوا موجودين معاكم وانتم تنجموا تكونوا موجودين معانا كي تبعثوا لنا اقتراحات المواضيع نتاعكم على لي ريزو سوسيو موزايك فام. بعد شويه فسر لي مع 11 غير بوعه نتاع الليل، اما كي العاده بنت الفام نبداو بالموسيقى. سلام برش على كامل الفريق اليوم اللي معانا في بنت فام، عدنان في الاخراج، حسين في الديجيتال، وشاكر في استقبال تليفوناتكم على 71 113 ألف. معاكم اكيد بلا بوليمور حتى نوصل الليل في بنت فام. نبداو بانذا

0: مزيكا فم في جيبس 88.2 89.2
1: Didn't think so.

نالي فورتاتو تيمبالاند بروميسكيوس على موزايك FM توصلنا للتسعة وتسعتاشن دقيقة بعد شوية 800 دينار في فوك بلاستيك على 71-113-1000 اللي يتورى فما شكون اليوم ينجم يفوك بلاست سهيل وإلا ليه كلمونا من توا ادخلوا في القرعة باش من بعد تربحوا 800 دينار انتخطوا الموزيكا مازالت متواصلة في سامبلينج

0: sampling.
1: اللي مش نحكيه على تحفة من زمن الجولدن 90s في عالم الهيب هوب. غنية عرفت نجاح كبير رغم انها خرجت بعد وفاة مغنيها. غنية زاد سمعناها في فيلم بوليس وفي الجسمان في السيري متاع بوليس. غنية هذه اسمها هيبتوتايز للأسطورة The Notorious B.I.G.

أغنية هيبنوتايز هي السينجل الرئيسي من ألبوم بيجي ثاني لايف أفتر ديث اللي خرج في 97. الأغنية وصلت المرتبة الأولى في البيلبورد هوت 100 وهي من الأغاني اللي زادت في شهرة بيجي بعد ما توفى بأيامات قليلة. أما السر متاع اللحن متاعها اللي ما يتنسيش هو سامبل مأخوذ من مورسو ديسكو فانك عنده برشا من اللي خرج.

اللحن اللي نسمعوه في غنية هيبنتايز خاصة الريف متاع الجيتار اللي يقعد يتعاود أصله جاينا من قطعة موسيقية اسمها رايز العازف البوق الأمريكي الشهير هيرب ألبرت اللي الغنية دي خرجت عام 79. الغنية هذه هي انسترومنتال يعني موسيقى فقط ما فيهاش غناء وكانت نجاح كبير في وقتها ووصلت زادة للمراتب الأولى في الكلاسمون. وهنا المنتج ديريك دي دوت أنجل تي رون لورنس خذوا الجروف كامل من رايز وزادوه يقع هيب هوب وصوت بيجي باش يصنعوا اغنيه خلدت في التاريخ. خلينا نسمعوا مع بعضهم.

يعني شوف كيفاش غنية انسترومنتال معناها كاريمون تمشي لعالم الهيب هوب سورتو بصوت بيجي دي نوتوريوس بي اي جي الاسطورة اللي جوستومون في عالم الهيب هوب ما نجموش ما نحكيوش على دي نوتوريوس بي اي جي. بون نتصور الحقيقة غنية رايز الهيرب ألبرت طونك هي الكل انسترومنتال زادة فيها كجو سورتو البارتي الولانية اللي سمعناها زياد مازلتوا تنجموا تسامبليوها كفكرة معناها للي برودكتور يسمعوا فينا راكم مازلتوا تنجموا تسامبليو الغنية دي جاوكم بي ديجا خرج من عام 79 دونك تنجموا تسامبليوها في غنيات أخرين يلا خلينا نكتشفوا روح جديدة الغنية دي كلها انسترومنتال غنية طويلة بالكدي دونك تنجموا تاخذوا مختلف المقاطع أو كعرفتوها الأدريسة هي رايز من عند هيرب ألبرت يلا أعطينيكم الفكرة مي بون هاكا شفنا اليوم كيفاش رايز الهيرب ألبرت وليت غنية هيبنوتايز النوتوريوس بي اي جي. Something.

0: Sampling.
1: الموسيقى مازالت متواصلة على موزايك فام. كيف كيف من بعد تكلمونا على 71113000 باش تربحوا 800 دينار في فك بلاستيك. تتحدوا سهيل وتحاولوا تفكوا البلاستو. عنا اون بون سيليكسيون تاع موسيقى تونسية. نبداو بجديد جنجون يكفجرح على موزايك.

0: سينما هف ديفازي واحدة من الكلاسيكس نتاع المهف. الحقيقة توحشنا باش على سونوريتي هذية والموزيكا وأحسن موزيكا تسمعوا على موزيكا فام من توا حتى نص الليل في بنت لفام. سيسر واحكم طريق السلام عليكم. ركزوا معايا شوية بركة نحكيو ديجيتال.
1: كولتور ديجيتال. كولتور ديجيتال.
0: الليلة باش نحكيو على اختراع غريب شوية من نوع اللي ما تعرف قيمته كان كي تستعمله ويصلح لك في حياتك. خليني نفرحك مالا على خاطر نهارك الكل باش يولي مسجل من اللي تقوم الفرش الصباح حتى اللي تروح ترقد في الليل.

0: برشا من الناس يعيشوا كل نهار لنهارو، أما تلقانا عنا مواعيد قارة وروتين نوعا ما، كيما القراية وإلا الخدمة الصباح، وقت الفطور، القضية في الويكاند، وفما زادة دي بروغرام نعملوهم متاع عطلة، مثلا ويكاند فيوتيل وإلا فواياج، اللي الدات متاعو والتفاصيل الكل مستحيل يتنساو على خاطر حدث جديد وسبيسيال. حتى بالنسبة للروتين تولي حاجة منستنسو بها، وصعيب تنسى اللي انتي باش تقوم من الاثنين للجمعة السبعة متاع الصباح باش تقصد ربي تخدم وإلا تقرأ. أما فما حاجات من السهل إننا ننسيوها ونولي ونكتبوها في ليستا وإلا نقيدوها في التليفون، كما القضية متاع الجمعة ولا اجتماع ولا حتى الدرس اللي تقرأه في الليسي والفاكولتي. هذاك عليه عنا كور وفما مراجعة. من الأول الورقة وستيلو هي الطريقة الأساسية باش ناخذوا دي نوت، الحاجة اللي قاعدة لليوم بالنسبة للقراية بجميع مستوياتها. الكتيبة تولي هكا برشا وتنجم ساعات تنسى إنك تقيد برشا حاجات، وهنا التكنولوجيا تدخل على الخط. توا فما برشا ناس ولاو مغروبين بالويربل تك، يعني التكنولوجيا اللي نجمو نلبسوها، ونبداو بالسمارت واتش. مارشي كبير ياسر اظهر النجاعة متاعو، لين برشا شركات عملوا فيها انفستيسمون كيما ابل وغيرها، كل واحدة والخاصيات اللي فيها. بعد بدينا نكتشفوا في المرايات سمارت كيما الكولابوراسيون بين ميتا ورايبان اللي خرجوا لونيت فيها كاميرا ومن خلالها تنجم زادة تسمع موسيقى وحتى لي نوتيفيكاسيون متاع التليفون. نلقاو زادة الخواتم ولي براسلي وبرشا اكسسوارات سمارت. الغاية منهم هما انهم يكونوا مندمجين أكثر في حياة الإنسان ويكون التعامل معهم بصفة طبيعية وعفوية وما تحسش بهم كيما التليفون. أما الجادجيت اللي باش نحكيو عليها توا باش تدخل ياسر في الحياة الشخصية والآراء عليها متضاربة. هي شركة ناشئة أمريكية اسمها ريوايند. أصل الفكرة جت من أنه الإنسان في عوض ما يعدي حياته الكل يكتب على ورقة وألا يقيد في معلومات، لازم يكون حاضر ويعيش الحياة كما هي. مشكلة النسيان واضطراب نقص الانتباه عندهم علاقة بالموضوع زادة، والحل كان مع أبليكاسيون تسجل أي حاجة تعملها في نهارك على البيسي، وتنجم آخر النهار تسألها على أي حاجة نسيتها وألا ديتاي ما انتبهتلوش، وهي تفكرك وتلخص لك الأفكار الكل. أما الحكاية ما وقفتش هنا، على خطر الفكرة هذه تم تطويرها ولات عبارة على براسلي تلبسها فيها ميكرو يسجل كل شيء يتقال من حولك نهار كامل. آخر نهار يعمل لك كونت روندو على اللي صار الكل، كاني قضية وصلتك عليها مرتك وإلا بيفي متاع رينيون يتكتب وحده، وحتى الكور اللي تحضر فيه تلقاه مكتوب ملخص مريقل وحاضر للمراجعة، وانتي معليك كنت عيش حياتك من غير ستريس. السؤال المطروح هنا، يا أخي العبيد بالحق باش تقبل إنه نهارها الكل بأي حاجة تتقال فيه علنا وإلا في كنف السرية الكل يتسجل؟ يا سيدي البروجي هذايا لم 33 مليون دولار بالتمويل التشاركي. بالنسبة للمعطيات الشخصية فإنه شركة ريوايند تقول اللي التسجيلات الكل تقعد موجودة عندك وما تمشيش للكلاود وما ينجم يسمعها حتى حد، ووقت التلخيص وإلا التريتمون من عند الاي اي باقي الحكاية آمنة 100% وتصير كان في التليفون. أما زعما نجم نصدقوها الحكاية هذه؟
1: Culture digitale. Culture digitale. Binet FM. C'est le genre. Mettez ça, les nos solides.
0: الموسيقى مازالت متواصلة، وبعد شوية فوك بلاستيك فيها 800 دينار. تكلمونا تدخلوا في القرعة وتحاولوا تفوكوا بلاستيك سهيل الليلة. الليلة باش نحاولوا نطلعوا اختراعات. نخليكم مع الموسيقى سنوب دوغ فرال ويليامز.

0: Shift the Fate of Ophelia على موزايك FM توصلنا لـ 59 دقيقة توت سويت فوك بلاستيك
1: فوك بلاستيك
0: الليلة 800 دينار في فوك بلاستيك ويعود إلينا سهيل من البارح. مرحبا يا سهيل.
2: مرحبا بيك.
0: سبا أخويا شين أمور؟
2: الحمد لله.
0: أي بي في فورما أمورك واضحة كي البارح سهيل صحيح؟
2: إن شاء الله.
0: سهيل اليوم باش تحاول تفك لك بلاستيك جواهر. مرحبا. سبا شين أمور جواهر؟
3: شبيك
0: تفجعت بالتليفون؟ لبيس اسمعني فوق بلا هليش بيس خي تفجع سهيل انت ما حليه سهيل برح تعدى معنا كي طريقة تك تك في سعفي سع جاوبي ولكن تنجم انت جواهر اليوم تفوق له بلاستو هكا ولي
3: كي ما
0: تنين خبرة ها هكا هاو مزيل مزيل كي مزيل كي بدي معنا جاوبي يلا جواهر وسهيل سلموا على بعضكم اي
2: مرحبا
3: جواهر
0: عايزكم ان شاء الله مربوح عليكم انتم الزوز بون شانس فوالا فوالا فوالا دونك اليوم فرصتكم باش تربحوا 800 دينار خليني افكركم بقواعد اللعبه اليوم فوك بلاستيك عندكم 30 ثانيه 30 ثانيه تنجموا تطلعوا فيهم اليوم اختراع اختراعات الحقيقة معروفين برشا سورتو ديما نقترح لكم اختراعات رانا محسوب نراوهم كل يوم أو نستعملوهم كل يوم أو عنا معاهم ديما كونتاكت ديريكت معناه اختراعات حاجة اخترعها الإنسان مثلا طاولة أورديناتور تليفون حاجة تنجم تكون عندها علاقة بعالم التكنولوجيا كيما لا ولكن انتم تنجموا تسهلوا على رواحكم الحكاية هذية وليزانديس يكونوا سهلين والاختراع يكون أسهل وأسهل كي تختاروا انكم تواصلوا كيما سهيل البارح سهيل زاد عنده فونتاج كبير اليوم انه كي اختار انه يواصل معنا البارح اليوم سهيل يرجع يلعب على 800 دينار اما راهو ديجا من توا من توا سهيل ضامن انه عنده 400 دينار ربحهم ديجا حتى لو كان ما يبدا يجيهم حتى شيء اليوم حتى لو كان لا قدر الله اليوم سهيل ما يطلعش الاختراع راهو رابح 100% وعنده 400 دينار مضمونين جاوبه تو جوست على خاطر اختار انه يواصل معنا من البارح دونك اليوم افونتاج كبير الحقيقه عن سهيل وينجم يكون الافونتاج هذا عندك انت زاد جواهر كي تختار انك تواصل معنا كيف كيف الفرصة باش انه تواصل معنا وتكمل يعني الاختراع يكون سهل كي تختاروا انكم الزوز تواصلوا ولكن اذا كان واحد فيكم يختار انه ما يواصلش الاختراع يولي بون هو معروف ياسر ولكن نيزانديس اصعب شوية وزاد فما انكونفينيون الحقيقة جواهر لانك مثلا اذا كنت تختار انك ما تواصلش اليوم راهو نورمالمون اذا كنت طلع الاختراع ثم 800 دينار هكا ولا ولكن اليوم حتى لو كان اخترت انك مثلا ما توصلش وربحت معني طلعت الاختراع راك ماكش باش تروح ب 800 دينار راك باش تربح 400 دينار اكهو على خاطر سهيل باش يقسم معاك دونك هنا ما نعرفش نتصور انتريسون انو الزوز نواصلو باش اول حاجه يكون الاختراع سهل برشا وزيدا كي نربحو كانيوتا نربحو كانيوتا محترمه جدا جدا نسالكم السؤال سهيل تواصل ولا تكتفي
2: مواصل بالطبيعة
0: سهيل مواصل جواهر
3: مواصل
0: باهي اخترت وزوز انكم تواصلوا دونك الاختراع سهل برشا الحقيقة خليني نفكركم اللي اكيد اليوم وكي العادة دونك لو بارلور ممنوع منعا باتا نحكيو يا جواهر ديريكتومون من التليفون خاطر لو بارلور يخسرنا ديريكت دونك هكا باش نكونوا مركزين امورنا واضحة وكان حتى حل بحديك الراديو جواهر ماذا بينا سكروا نسمعونا نسمعوا بعضنا ديريكت من التليفون اوكي أمريكا يلا كيف كيف نفكركم زيدا اللي راهو اليوم ما نبدأ نجاوبه وبش ما نتعرضوش للإقصاء النهائي ما نبدأ نجاوبه كان ما نقوله 3-2-1 انطلاق أكهو إذا كان جاوبنا قبل راهو نتعرضه للإقصاء دونك لازمنا نكونوا مركزين واليوم القرعة قالت أنه جواهر اللي بش تبدأ تجاوب له لنية جواهر تسمع فيه سافا أمريكا
3: أي
0: يا بيه أمريكا دونك جواهر ما نبداو نجاوبو كان ما نقولو 3-2-1 انطلاق قبل وقت ليزانديس راه اذا كان جاوب وقتها تتعرض للاقصاء النهائي كيف كيف يا سهيل مريقل
2: مريقل
0: واضحين قواعد اللعبه اوكي يلا ركزوا معايا مليح مليح مليح في لي 3 انديس هذوما راهو اختراع سهل اختراع بكثر ما هو سهل راهو ينجم يجيش لبالكم ولكن انتوما ماذا بكم تخليوا الحكايه اوسي سامبل معناها كو لي زانديس اللي باش نقولوهم لكم دونك خموا بطريقه سامبل على الاخر نبداو بالانديس الاولاني هو اختراع عمره اكثر من 250 سنه هذا هي الانديس الاولاني الانديس الثاني يقول هي الحاجه هذية يكثر استعمالها في الصيف خاصه في البحر وزيدا موجوده معانا خلينا نقولوا طيلة النهار جنرالمون نستعملوها كي نبداو مع بعضنا هكا عائلة ملمومين ولا أصحاب ولا أحباب، نستعملوها برشا ناس. والانديس الثالث والأخير هو أنه اختراع كل بلاد عطات فيه التوش متاحة. نعود لكم لزانديس، هو اختراع عمره أكثر من 250 سنة، هي حاجة يكثر استعمالها في الصيف خاصة في البحر ولا حتى زادة في اللمات متاع العائلة والأصحاب والأحباب. والانديس الثالث والأخير هو أنه اختراع كل بلاد عطات فيه التوش متاحة. اختراع اليوم سهل، اختراع تنجموا تطلعوه. نبدأ مع جواهر بعد 3-2-1 انطلاق. يلا كرة عندك جواهر.
3: المونجيل؟
0: لا مش المونجيل. عندك سهيل؟
2: باراسول؟
0: لا مش الباراسول. عندك جواهر؟
3: اللي بردوا فيه جلاسير؟
0: جلاسير؟ لا مش الجلاسير. عندك سهيل ولكن حاجة قريبة الجلاسير. شنو سهيل؟
2: لونيت؟
0: لا مش اللونيت. عندك جواهر؟
3: فريجيدير؟
0: لا مش فريجيدير. لا لا حاجة عندها علاقة بالجلاسير. عندك سهيل؟
2: منشفة؟
0: لا مش المنشفة. جواهر؟
3: نعم
0: مش ني نعم مش ني ويني نو أعطيني جيب.
3: ملي حاجة كيما الجلاسير ايس بوكس حاجة هكا يبردوا فيه معناها.
0: قلت لك عندها علاقة بالجلاسير ولكن ليه. بيسمعوني نعود لكم لزانديس وتبقى لكم مرة مرة كهو، مرة سهيل مرة جواهر. هو اختراع عمره أكثر من 250 سنة، حاجة يكثر استعمالها في الصيف خاصة في البحر وإلا في اللمات مع الأحباب والأصحاب. ما هيش باراسول، ما هيش جلاسير، ولكن عندها علاقة بالجلاسير. اختراع كل بلاد عطات فيه التوش متاحها. شنو ينجم يكون يا سهيل؟
2: شابو؟
0: لا مش شابو. جواهر؟
3: ما عندي فكرة بحق.
0: تعرف كان قلكم شنو هو الاختراع؟
2: باربيكيو؟
0: ليه ليه ليه؟ هي عندها علاقة بالعيد. ريت نحكيه على المشروب الغازي، لابواسون غازوز، الغازوز. طب ليه؟ ريت قلت قديش قلت لكم سامبل الحكاية نجم تهرب من مخاخكم.
2: ضيع
0: ضيع. اختراع قديم برشا برشا برشا، عمره بالضبط 259 سنة، حاجة يكثر استعمالها في الصيف أكيد نعرفوا الكل. الجازوز الحقيقة توينسا عنا علاقة كبيرة به، وقلت لكم عنده علاقة بالجلاسير، يتحط في وسط الجلاسير الجازوز وبشي نجم يبرد الجازوز ونهزوه معنا للبحر. واختراع كل بلاد عطات فيه توش متاحة، نلقاو كل بلاد عندها نكهة معينة متاع جازوز سبيسيال ولا حتى مختلف الحاجات اللي يتصنعوا في كل بلاد. دونك الجازوز اليوم لابواسون جازوز كانت الاختراع متاع الليلة. للأسف سهيل وجواهر ما طلعتوهاش، ولكن سهيل مبروك عليك 400 دينار يا سهيل، خاطر اخترتك تواصل معنا سافل على الاخر. ريت محليها العملية. ان شاء الله مبروك عليك يا سهيل. شكرا لكم اكيد سهيل وجواهر اللي كلمتونا الليلة. اليوم الاختراع كان لابواسون غازوز الغازوز، ولكن حاجة سهلة برشا الحقيقة، ما طلعوهاش لجواهر لا سهيل، ولكن انتم من بعد شوية فرصتكم زوز ملين ومية فيني مينينو التحدي على 71-113. بعد شوية سبور اكسبريس موعد الرياضة مع فامي البرهومي، ولكن توت سويت تلقوا خول الكعبي في الأخبار.

المونديال من 11 جوان ل 19 جويلية 2026. اتبعوا المنتخب التونسي لحظة بلحظة، مراسلين على عين المكان، الأخبار، الكواليس، التصريحات والحصريات على الإذاعة والويب.

0: على موزايكا فام. تبع الكورة وعيش المونديال. راديو موزايكا فام تونس الأخبار.
1: أهلا بكم في هذا الموعد الأخباري. وزير الحرب الأمريكي أكد أن إيران سيتم قصفها الليلة بقوة وسيتم استهداف منشآت رئيسية وأن الضربات الليلة ستكون قوية وواضحة وتستهدف القدرات التي تسعى طهران لامتلاكها وأنه أمام إيران خيار الرد أو التفاوض. ووزير الحرب الأمريكي يقول إنه من مصلحة إيران قبول الصفقة المعروضة الآن لتجنب التصعيد، مشيرا إلى أنه في حال رفضت إيران الاتفاق فيتعين عليها مواجهة خطط عسكرية صارمة. في المقابل، وكالة تسنيم للأنباء تنقل عن مصدر عسكري قوله إن إيران ستستهدف مصالح أمريكية جديدة ردا على أي هجوم أمريكي. الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان يقول إن البنى التحتية الحيوية شرايين حياة الناس والتهديد باستهدافها ليس استعراضا للقوة بل دليل على عجز أمام إرادة الشعب. سفير إيران لدى الأمم المتحدة يقول أمام مجلس الأمن اليوم إنه لا يمكن التوصل إلى اتفاق مستدام لإنهاء الحرب من خلال التهديدات والترهيب واستخدام القوة، ويحث الولايات المتحدة على الامتناع عن التهديدات مثل تلك التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وكالة الأنباء السعودية تؤكد أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قد أمر باستئناف الصادرات اللبنانية إلى المملكة على ضوء الخطوات التي وصفها بالإيجابية التي اتخذتها الحكومة اللبنانية لإعادة بناء مؤسسات الدولة. الملياردير بيل غيتس أحد مؤسسي مايكروسوفت يقول إنه لم يؤذي أحدا، وذلك خلال جلسة استجواب في الكونغرس بشأن علاقاته بجيفري إبستين المدان بارتكاب جرائم جنسية. وغيتس يقول في شهادة مكتوبة أعدها للجلسة المغلقة ونشرت في موقعه الشخصي: لم أرى إطلاقا ولم يكن لدي أي مؤشر يدل على أن إبستين كان منخرطا في سلوك إجرامي، لم أزر جزيرة أو مزرعته أو منزله في فلوريدا، لم أؤذي أحدا على الإطلاق. ووصف غيتس لقاءه بإبستين بأنه خطأ جسيم في التقدير. نهاية الموجز، قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل مع فهمي في سبار إكسبرس.
0: الأولى في تونس.
2: أحلى بونوس لأحلى ناس
3: مع لوفر جديدة أحلى بونوس. أريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر. سوم الدقيقة 190 ملي.
4: أريد طور عالمك. سبور إكسبرس.
5: مرحبا بكم. من الرابطة قررت تسليط عقوبة الإيقاف 12 شهر ضد مدافع الترجي التونسي أمين توغاي وثلاثة مقابلات ضد مهاجم النادي الإفريقي في راس جواد على خلفية الأحداث اللي صارت بعد مباراة الدربي. منتخبنا الوطني لأقل من 23 عام تأهل نهائي دورة طولون الودية بعد تعادل 0-0 في المقابلة الأخيرة لي في المجموعة نتاعه ضد منتخب كولومبيا الأقل من 19 عام، وبالتالي باش يلعب نهائي نهار السبت الجاي ضد منتخب الكوت ديفوار اللي معدل أعمار أقل من 20 عام، وأيضا أول منتخب البرتغالي اللي أقل من 20 عام. وعلى فكرة منتخبنا هو أكبر كاتيجوري من ناحية العمر في الدورة هذه. دونك المنتخب باش يتعرف على منافسه في الدور النهائي. النادي الافريقي عن اليوم انه استوفى كل الشروط الماليه والاداريه اللازمه للمشاركه في مختلف المسابقات المحليه والقاريه الموسم القادم. اداره النادي الافريقي اكدت انه تم خلاص مبلغ 660 الف دينار بعنوان احكام باتة وخطايا تستوجب الدفع. فؤاد قاسم رئيس النجم الهلالي الساحلي اكد في تدوين لي على صفحته كونه متمسك بالاستقاله من منصبه، وقال انه جمعته جلسه بالدكتور كريم العكروت تم الاتفاق حسب التدوين نتاعو انه يسلموا مقاليد تسيير النادي لحين وجود هيئه منتخبه. المعلومات اللي عنه أنه سيد كريم العقروت بالنسبة لي وهذا أمر غير قانوني، وهو سيفته القانونية رئيس لجنة فرض النزاعات، وتركيزه حاليا هو على فرض ملفات العالقة حاليا، ويلزم فرض الملفات هذه في الفترة الحالية بالنسبة لنجم الهلال الساحلي. مستقبل مرسى عن اليوم رسميا عن تدريب الظهير الايمن لهلال مساك نضال بن عمر لمده 3 مواسم، وايضا تم تمديد عقد متوسط الميدان الدفاعي محمد امين الخلوي الموسم اخر حتى الموافقه جوا 2027. منتخبنا الوطني في المكسيك يواصل تحضيراته، والبارح كان عمل اول حصه تدريبيه في مدينه مونتيريا، ايضا تواصل التحضيرات بمتابعه من بعض الجماهير المكسيكيه اللي كانت في المنتخب الوطني التونسي. نواصل مع المونديال، بعض المباريات الوديه قبل ضربه البدايه للمونديال غدوة، المباريات الوديه بعد النتائج: السعوديه والسنغال تعادلوا 0-0، الارجنتين ربحت ايسلندا 3-0، العراق خسرت قدام فنزويلا 2-0، حاليا ماتش البرتغال ونيجيريا تعادل 1-1، ماتش انجلترا وكوستاريكا المفروض ان تلقى 9 تعليل تاخر بسبب عاصفه قويه وبشان تلقى بعد شوي. كانت هذه اخر نشرات رياضيه اليوم، تلقاها على السيت مزيكا فام قناه الخليكم مع يسري في بنتلفه.
3: أحلى بونوس لأحلى ناس مع لوخة جديدة أحلى بونوس، أريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات، و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا أكثر. سوم الدقيقة 190 مليون.
4: أريد طور عالمك
0: بنت الفم، بنت الفم من 9 لنصف الليل. يسري جديدي

0: التونسي فوزي بن قمره نجيبك نجيبك على موزايك اف ام. اكيد الفرحه وان شاء الله ربي ديما تكون معاكم اكيد, ونحن نونسوكم باحسن الموسيقى والربوخ والجو هذا ديما موجود في بنت اف ام على 10 متاع الليل. سيسو روحكم طريق السلام عليكم. بعد شويه زوز ملين وميه في الكانيوتا دي وينينا, اما نكملوا بالموسيقى في هوت سيلكشن.
1: هوت سيلكشن باي دليل بن احمد.

أحمد اختار لنا شوى ميوزيكال سبيسيال على الأخر على خاطر اليوم باش نمشيو في قلب الإلكترونيك ميوزيك ولكن لو مارياج بينات الموسيقى فرانكو سويس. نحكيو على أن أرتيست اللي الحقيقة موسيقته مختلفة. إلا إكسبيريمونتي برشا معاه مختلف لسان ولكن باش وصل اللي عليه هو اليوم كان بعد خدمة كبيرة برشا. نحكيو على أن أرتيست اللي الحقيقة هاكم تسمعوا انيفير مختلف ميلانكوليك حتى ميم معناها ممكن انيفير اللي برشا ناس ما يعرفوش ولكن اليوم اللي بن أحمد يخليكم تكتشفوا الموسيقى متاع ان أرتيست اسمه سيدريك ستروي ولكن عرفناه باسم بوفيت.

يوفيت هذا اسم الشهرة متاعو بدا المسيرة الفنية عام 2008 ولكن كي قلت لكم ماهوش بالسهل انه لقى لوسون متاعو يبان بوفيت قعد 10 سنين هو يعمل في جولة حول العالم اكثر بلدان ممكن استقر فيهم وقعد يكتشف الثقافة متاعهم هي الهند والمكسيك ولكن بعد سنوات بعد 10 سنين من جولته حول العالم مشى باش استقر في باريس عام 2015 وقتها داير بعدها كان خرج ان البوم اسمه إلاستيسيتي على لابيل باريزيان بان يوروبيان ريكوردينغ الالبوم هذاك كان من اكبر النجاحات نتاعو في عالم المزيكا ولكن بوفيت الحقيقه صون سبيسيال صون مختلف وهذاك اللي باش نكتشفوه اليوم في هوت سيليكشن باي دالي بن احمد.

ريت لي زليمون هذوما الكل ممكن برشا منهم داير يقول سيدريك ستروي او بوفيت انه سجلهم في الجوله نتاعو حول العالم. يعني برشا دي سون اورغانيك الحقيقه نسمعوا فيهم في لي كومبوزيسيون نتاعو, وذاك ممكن يخلي الموسيقى نتاعو سبيسيال برشا ووصلت ويحبها برشا الجمهور نتاعو. نحكيوا على اليوم خمسه البومات ستوديو, اولهم بالابا لوبيتا عام 2012, اخرهم تيلز اوف ذا كورت اوف ذا كونتري سايد عام 2024. باش نبداو باحسن موسيقى مع داني بن احمد, بوفيت في Hot Selection, Now or Never.

0: l'artiste franco-suisse Buvette à la Mosaïque FM True Stories. Merci beaucoup d'Ali Ben Ahmed à la découverte, la réconta à l'île fi mundu electronic music, mundu calme, mélancolique, wa musique a fait ha barcha khidma qui l'ada fi Hot Selection.
1: Ben FM.
0: من اخر الماتشوات اللي قبل اي نعم الكوب دو موند مش لا مش نحكيو على نيوينينو ذاك ماتش واحد اخر ولكن نحكيو على البرتغال ونيجيريا 2-1 لصالح البرتغال وليه الماتش مازال يتلعب في البرتغال معناه تعرف يكملوا الليله ديريكتومون يركبوا في الطياره ويطلعوا فهمت كاو من توا المونديال وغدوه المونديال وداير من اليوم بدينا لا كوفرتور على موزايك اف ام نعطيكم اخر الاخبار ومن بعد عندكم مونديال انتم توا ثم المونديال نيوينينو زوز منين ومين عندي شنو تو سيد حكام المونديال خويا ولكن احنا عندنا سيد الحكم راو كاسح كاسح واليوم مراد ينجم يفك الكنيوتة سيد الحكم مراد شحوالك
2: يا رب يوريك الحمد
0: شنو مور سافا في فورما
2: لا
0: الحمد لله
2: حاجه كذبه
0: ان شاء الله ان شاء الله يا رب ان شاء الله يا مراد ان شاء الله
2: احنا مش عاملين علينا
0: هكا هو
2: ودخل ربي
0: هذا هو اسمعني تبع كوره مراد ولا
2: والله كيكه
0: شوي شوي ها ساعات كي مع الاصحاب في القهوه كي توكم جمود مخر يا مراد
2: لا مخر
0: وخير مخر بس
2: مخر ياسر من مخ وبيخي
0: والله
2: خاطر عليك مربوط ساعه ثالثه مربوط بخدمه مربوط
0: بحاجه مربوط بحاجه تيكاو اسمعني هي ما يتفرهدة وكيف كيف حتى زادة عندها قواعدها الكورة وفما زادة حتى احنا عندنا قواعد اللعبة فينيوي نينا مراد مالا شنو لازمك تركز لي مليح مليح مليح يا مراد
2: شهلا وليل عمي التركيز
0: رد بالك
2: ايه ويا
0: اسمك نقر مراد هذاك يقول لك رد بالك تقول اي ولا ليه نيوي نينا ايواه ما ها باي لغة كانت حتى كل راهي ممنوعة منعا باتا يا مراد
2: عبارة ما وصيتش والله
0: يا مراد ثم حاجة أخرى ثم الانفراد يا مراد لازم نردوا بينا يا مراد اسمعني سيد الحكم راه تعرف هو انت تحكي هو قال زعم اليوم بدا يدخل بعض وراه قال لك انا حس مراد باش يغدرني بعض
2: الله
0: ريت انا نقول لك في اللي صاير عندنا في الاستوديو وانت زيدا لازمك ترد بالك من الانذارات لازمك لا تقول لي كلمه واحده لا تجاوبني اجابه خارجه عن الموضوع لا تعاود الكلام اللي انا اقوله لك حتى في سياق الحديث زيدا لازمك ترد بالك منك تمهميه ترد بالك من انك تسكت على خاطر ذي عرضك يعرضك ذي للخساره ديريكت اي يعرضك الانذار وبعد ثلاثه انذارات الشيوخ هذا هو هذا هو
2: هذا هو شيخ
0: بالله هاي الفكولو كان يوتا مرادة
2: هكو نبدو فهمت
0: يا ولدي ديريكت
2: كذا حاجة برستن
0: ان شاء الله يا رب هاي يا مراد نبدأ ونيوينينا
2: نبدو
0: هاي السيدية ريت ريت فش قاد يا عم
2: هاكو وشاندو شاملو
0: هاي سي مراد هاي
2: وين المقصود ضله
0: هاي خويا بسم الله هاي شيخ زفير نبدأ ونيوينينا بعد ثلاثة 2-1 انطلاق
3: اتونسيون نيوي نينا
0: مراد كيفاش شبيك عملت تنهيدة مراد خلت بعضك فايدة ما دخلتش بقى ايش يمك فيه سيد الحكم ايش يمك فيه سيد الحكم انت عليه مفجوع منه
2: بطبيعة
0: باسمعني اسمعني ايه ليش مش مشكلة ذاك سامحنيك فيه الانذار بيه هكا يولي سيد الحكم ما
2: لا بيه
0: هاي لا بيه
2: لا بيه يا مش كنت لك اخويا اسمع نحييكم ونحيي الطاقم اللي معاك كله حقايم ونحيي العباد تسمع فيه.
0: ربي فضلك يا مراد ومحليك يا مراد والله العظيم تعرف شنية والله يا مراد ريت أكل أكل فرحة ذيك اللي كنكلموكم انتوما ونسلم عليكم برشا برشا برشا برشا أهلينا كل في بيجة راو ريت شنية نعرف اللي انتوما متونسين بينا حتى احنا زادة متونسين بيكم يا مراد.
2: صحيح انت من هذا في نوفمبر ولا ما شاركت؟ قلت والله ما منجر بحظ.
0: وانت يا مراد اكها واسمعني ثالثة ثابتة يقولك
2: ليه تو حاجة حاجة
0: صحيح ثالثة ثابتة تاو يقولك مرة جاية انت انت ريت شنية جربت المرة الاخرى مرة اخرى تجرب تكلم معانا
2: ايه وانت عبر ما وصيتش
0: عيشك يا مراد ربي ربي خليك يا مراد حتى احنا نحب والله العظيم تعرف نحبوكم برشا برشا برشا مستمعينا ما عندك حتى فكره حتى احنا يا مراد قديش نفرحوا كي انتم تشاركوا معنا دي
2: ربي
0: انت يا خويا ديما تقعد تجرب معانا وتكلمنا واني قلت لك الثالثه ثابته بقدره ربي المره الجايه تكلمنا تدخل في القرعه وتربحها الكانيوتا وسيد الحكم انت تضحك علي هادي انا ايش بيك قول له ما فيهاش لعب راه هكا ولا ايه
2: صايبه صايبه صايبه
0: ربي فضلك ربي فضلك ربي فضلك يا مراد
2: يا عايشك
0: عايشك يا مراد يا بيه
2: عبارها جهاز كفعال
0: ربي خليك يا مراد يعيشك نشكروك برشا برشا برشا اكيد على تليفونك وانتم الكل كل مستمعين الحقيقة اللي ديما تكلمونا وديما تشاركوا في التحديات عنا فوق بلاستيك اليوم سهيل
4: الله نصلي عني فيه زيدها يا ربي زيدها
0: ان شاء الله ديما الربح
4: زيدها يا ربي زيدها
0: ان شاء الله ديما الربح موجود وان شاء الله ديما انتم فرحانين مستمعين قبيليك سهيل ربح 400 دينار في فك بلاستيك توجست على خاطر اختار انه يواصل معنا بطريقة سهلة انتم تجمو تكلمونا على 71-113-1000 وعندكم فرصة مازلت متواصلة غدوة عندكم زوز فرص للربح والكنيوتا الكل في بنت لفهم كنيوتا كبيرة برشا.

0: تراه فما شفون غدو مش يكلمنا ويفك الكنيوتا سيد الحكم. نستنيو فيكم رانا رانا نحبوكم تتحديونا. تسمع تسمع تسمع تسمع يا سيدي المستمع وسيدة المستمعة, تسمع كسيد الحكم فش قاعد يعمل. انتوما لازم تجيو تفكوا من عنده الكنيوتا ذي وتضحكوا انتوما عليه. اي نستنيو فيكم على 71 ميوت وتشلف كل عادة, ديما تكونوا موجودين معانا والفرحة تكون فرحتين. اسمعي نفرحوا معكم, انا نفرح معاكم كي انتوما تربحوا سيد الحكم. سيدي غدو عندكم زوز فرص لربح, عندكم فك بلاستيك تم 500 دينار يستنوا فيكم ونيوي نينو التحدي كالعادة. فما الكاش غدوة زوز ملين و700 في بنت FM على 71 113 ألف كالعادة في نفس التوقيت.
1: بنت FM زي الجرعة من 9 لنص الليل.
0: الموسيقى مازالت متواصلة وبعد شوية فسر لي نحكي على علاقتنا بأنفسنا, علاش مع الناس نكونوا متفاهمين لطفاء أما مع أنفسنا نكونوا ياسر كريتيك وياسر صعاب. بعد شوية تكون بحثينا الأخصائية النفسية جيان جلاسي. خليكم مع دايف تيمز رين دانس.
2: See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was starring. Friends to lovers need a part to star in. Like wait, babe, let me ask your part.

0: موسيقى مازالت متواصلة موزايك FM حتى نص الليل أكيد معكم في بنت FM. توت سويت فسر لي فسر لي فسر لي اليوم أكيد نحن نكون موجودين معاكم ونحكيوا على مواضيع تهمكم أنتوما. اليوم باش نحكيوا على علاقتنا بأنفسنا، موضوع مهم برشا سورتو أنه نحبوا نفهموا البارادوكس اللي راوه أنه كيفاش نعاملوا الناس وان كونتر بارتي كيفاش نتعاملوا مع رواحنا، لخاطر هنا باش نفهموا اللي ثم تغيير في الحاجة هذية، ثم حاجات مختلفة. وفرحان برشا اللي بحذية لخصائي نفسية جيهان جلاسي، مرحبا.
1: عايشك يا سري.
0: ألو جيهان، خلينا نبداو الساعة بطريقة بديهية جدا، معناها باش نحكيوا على علاش الإنسان الساعة خلينا نفهمه يكون متسامح مع الآخرين أكثر من نفسه، معناها يعطي أكثر فرصة للناس أما مع روحه الحقيقة ما يرحمش.
1: ويعطيك صحة ساعة سؤال، على خطر حاجة نراوها في الفي كوتيدين متاعنا الناس الكل جنرالمون كونوا صعب مع روحنا، أما كي أي واحد من اللي دايرين بينا عائلتنا صحابنا يغلط غلطة يفشل في حاجة تلقانا نشجعوا فيه نقولوا له ميسيلش مش مشكلة تاو المرة الجاية سو ديبون من شنية معناتها سيتواسيون. دونك هنا فما فرق بين شنو الكلام اللي نحكيوها مع رواحنا شنو اللي نحكيوها مع الناس. هو علاش نبداو ساعة بطريقة تخي سامبل، علاش فما فرق؟ على خاطر احنا كي باش نراو واحد غلط في حاجة ولا فشل في حاجة باش نراو جوستك الخطأ هذاك. دونك نحنا باش نحاولو نهزولو المورال نشجعوه نويسيوه نقولولو المرة الجاية معناتها نتفهموه. بار كونتر في رواحنا ما نراوش كان الخطأ اللي صار في الاخر ولا الفشل اللي صار في الاخر، لا، وقتها نقعدوا مع رواحنا مع الخطأ ذاك وإلا الفشل ذاك، مع أفكارنا، مع الشكوك متاعنا في رواحنا، مع المخاوف متاعنا، مع شوية تأنيب ضمير ولا برشة تأنيب ضمير تنحكيوا عليهم بعد مهم برشة في الكاهذية. دونك هذيك علاش نكونوا قاسين مع رواحنا، خطر لموهم الكل ما نحكموش كان على كل خطأ أو الفشل هذيك.
0: عنا هيستوريك معناها مع أنفسنا ذيك عليه نولي نغزروا الليماج كاملة.
1: ولا.
0: باهي دونك هنا نتصور ساعات حتى ريت الكريتيك نتصور هي حاجة عادية، معناها أي واحد أكيد باش يفا كريتيك روحه كسوسوا في أي حاجة يعملها وإلا ممكن حتى في سيتواسيون ممكن تصير، وعرفت كان بعد ما تصير حاجة نقعدوا نراجعوا أنفسنا نقولوا كان وكان وكان كنت نجم نعمل هكا وهكا. ولكن هنا كيفاش نعرفوا إنه علاقتنا بأنفسنا ولات قاسية وغير صحية؟
1: الكريتيك حاجة متفهمين فيها اللي هي حاجة باهية تو نزيدو نحكيو عليها من بعديك أكثر. الكريتيك كيبدا نقد بني عادي مقبول أصلا من نجم نقدمه كان ما نقدرو إحنا كان كل شيء زادا نكونوا قاعدين كل شيء بخفي ما عاش النجم نزيدو نقدمه لهنا زادا فما فرق بين النقد البناء والنقد اللاذع وإلا جلد الذات زيادة اللي كان نحط رواحنا في كوان ونقد ونجلده معناتها في رواحنا. السؤال متاعك يسري دونك سألتني على وقتاش يكون ماهوش صحي،
0: ماهوش صحي exactly.
1: وقت اللي أفكارنا الكلها مع رواحنا تولي سلبية يعني كل ما نحكيه مع رواحنا نقولوا لرواحنا احنا فاشلين، العباد الاخرين خير منا، نحنا ماناش قادرين على الحاجه هذيك. وقت اللي نركزوا كان على نقاط الضعف نتاعنا ما نركزوش على نقاط القوه. نعرفوا لي اي شخص كيما عنده نقاط ضعف كيما عنده نقاط قوه،
0: حاجه عادي.
1: كان نحنا معناتها باش نعرفوا لي فما زوز باش نكونوا اكيليبري، كان باش نركزوا كان على الباهي معناتها باش نراو حاجة ما هيش صحيحة، ولو كانش نركز وكان على الغالط وإلا كان على الخايب كيف كيف زادة ما هوش صحيح وما نجموش نقدمه. دونك نوليو نقولوا لروحنا في كلام خايب يزيد يرجعنا لتالي.
0: اكزاكت اكزاكت. وهذه جستمو هنا ديما في أي حاجة راو الإفراط راهو يولي غير صحي.
1: اكزاكت.
0: دونك هنا هل الحاجة هذه مثلا خطر كي نجيو نغزرو لها نشوفوا الكريتيك اللي تصير مع أنفسنا اللي هي حاجة عادية وبناءة، ولكن كي نفرطوا فيها تولي نجم تكون حاجة مخطرة ياسر معناها حتى على أنفسنا، هل هذا عنده علاقة مثلا بالتربية متاعنا من اللي احنا صغار؟
1: أكيد في جانب كبير عنده علاقة بالتربية.
0: أوكي.
1: خطر الأدولت متعطوة كان أن أنفان قبل نعرفوا لي في الأنفانس برش حاجات نتعلموهم برش حاجات نعيشوهم طريقتنا اللي نحكيو بها مع روحنا راهي ما تجيش هكيكا أوازاخ، راهي جاية من جينيرالمون لونتوراج اللي انا نحب نقول لي بارون مش معناتها نحمل في المسؤوليه لي بارون
0: اكيد اكيد
1: مي لي بارون خاطر هما اول انتوراج بالنسبه للانفان
0: جوستومون هنا نحن رانا نحكيو باش نفهموا ساعه الحكايه ومن بعد تو نبداو نشوفوا شنو نجمو وكيفاش نجمو نحسنوا
1: اكيد اكيد اول حاجه كما قلنا لي بارون مثلا نجم يكون نقد بدا من غادي وكيف كيف منه هو زاد لونفان اول حاجه نبداو نكبروا على اساس انه ديما فما نقد ديما فما نقد معناتها حتى في الدار في في اي حاجه هنا يتعلم صغير اصلا اللي هو ما ينجم يقدم كان بالنقد هذاك دونك ديجا حاجه ولات في ليدوكاسيون تاعنا لازمه اما سا ديبون طريقه النقد كيفاش وشنو هو الكلام اللي يتقال ووقتاش يتقال قدام شكون يتقال بانا طريقه خاطر الفرق بين انت تنجم تعيط لصغير تقول له راك غلط في الحاجه هذه راه يلزم تعملها بالطريقه هذه فرق بين زاده تنجم تهين ولا تحكي معاه بطريقه معينه راه معناتها الصغار عندهم توندونس انهم يحكيوا مع رواحهم بنفس الطريقه هذيك اللي نحكيوا بها معاهم الصغير هذيك هو اللي باش يكبر ويولي ادولت كي باش يولي ادولت وهو ينجم يكون عاش بالطريقه هذية وفي التجارب نتاعو الكل كان ديما قاسي مع روحه باش يقعد ديما قاسي مع روحه اكزامبل معناتها نتاع مثلا انا ليف اللي يجيب 18 على 20 مثلا من دوفوار يسيبك 18
0: ويقعد يركز على زوز بونتو النقص
1: ويقعد يركز على زوز بونتو هنا راهو مانيش قاعد نقول فما مشكله معناتها ما يلزمناش نكونوا طموحين ونرضاو ب 18 فما فرق كبير بين الطموح وبين النقد لونديكابون معناتها كي انا نقعد نقول لروحي معناتها لازم نقول روحي سي بيان اني جبتها 18 هذيك اما دو بوين كنت نجم نداركم على خاطر شوف مثلا نشوف السؤال اللي انا ما خديتش عليه دو بوين الإجابة ذيك أنا عارفها يمكن ما ركزتش بالكدي ممكن ما رجعتش بالكدي هنا سافا هكايا صحي كما كنت تقول أنت
0: هذه حاجة ما تنغصش علينا الفرحة متاعنا على خاطر لازمنا ديما نبداو نغزروا الشطر الكاس المليان قبل ما نخلطوا لذوكم لي دو بوان نقصين بيان سور أي حاجة مثلا موجودة أنت ذكرت معناها اكزامبل مهم ياسر وجوستومون نعيشوه الكل اللي هو الامتحانات معناها سورتو عند حاجة عند علاقة بالصغار من اللي احنا صغار أكل خاطر أنا أريد نحسهم أكل لي زيفالواسيون ولا الامتحان ولا اي طريقه معناها نتاع ايفالواسيون هو اول كونتاكتك نتاع تبدا تقيم في روحك بطريقه قاسيه على خاطر مش تقييم يجي من عندك انت بركه ولكن من عند لي بارون من عند زيد المعلمين او الاساتذه كل شيء دونك هنا حتى النوت تولي بلوز او موان تنجم تحسرك شويه دونك وقتها بالحق هو يتسمى الاكزرسيس معناها ممكن كمتاع انت كيفاش باش تتعامل مع روحك نتصور هذيك اكثر حاجه ممكن باش تبرهن لك والا باش تخليك تكون قاسي مع نفسك برشا والا تنجم تقدم بروحك القدام بالكدي بالكدي
1: اكيد هو انت قلت كلمه مهمه يسري القيمه هي بارمي الحاجات اللي يخليو يقولونا معناتها اللي احنا ولينا في نجم نقولوا ريلاسيون توكسيك مع روحنا ولا احنا معناتها ما عادش طريقتنا مع روحنا ما عادش صحيه هي وقت اللي نربطوا القيمه نتاعنا بالنتائج نتاعنا نحكي على نتائج في اي حاجه سواء في اكزامك سواء في اي حاجه اخرى وقت اللي نربطوا قيمتنا بحاجه راهو هذيك وقتها بدينا نكونوا شويه توكسيك خاطر نستناو الحاجه هذيك كي ما صارتش راهو احنا في نظرنا ما عادش عندنا قيمه
0: صحيح.
1: وهنا معناتها الصوت الداخلي نتاعنا باش يخلينا نصدقوا في حاجات خايبه على رواحنا وما يخليناش
0: نقد ايوه الصوت الداخلي هذاك هنا ثم مصطلح يظهر في الموضوع نتاعنا اللي هو علاقتنا بانفسنا اللي هو كالناقد الداخلي هكا اللي موجود فينا معناه شنو هو الناقد الداخلي جيهان
1: الناقد الداخلي هو عبارة صوت داخلي في وسطنا هو اللي ينقدنا هو اللي يقول لنا الحاجة ذي غلطة الحاجة ذي ما كاركش عملتها هكية بيان سور معناتها راهو مانيش نحكي على صوت حقيقي نسمعه في داخلنا
0: راهو
1: حاجه اخرى هذيك دي زالوسيناسيون اخرين معناتها ولا حاجه اخرى تنجم تكون ديليغ سي اوتر شوز هنا نحكي على حاجه نخموها حاجه في افكارنا وبرا معناتها جوست حاجه سامبل هكا دونك الصوت الداخلي هذايا جاي من تجاربنا جاي من برشا حاجات سا ديبون كيفاش يكون الصوت الداخلي هذاك ينجم يكون يشجع يخليك موتيفي يقول لك راهو انت غلط في الحاجه هذيا اما راهو تنجم تصلح يعرف شنو يحكي معاك وفرق بين انه يكون قاسي معاك الصوت هذاك وما يخلينيش نقدمه تو سامبلومون
0: داكور. والقسوة هذه جيهان راو ممكن هو سؤال مطروح يقول لك ساعات الصوت ذاك الداخلي معناها أو الناقد الداخلي يقول لك ساعات نجم يكون مستسهل ياسر معانا معناها يخلينا ريالمو مثلا يقول لك بون في أي حاجة مثلا حتى لو كان غلطة صارت وكذا ما يتعديش لك النقد البناء ما يتعديش ساعات التحميل المسؤولية على خاطر هذه راي حاجة مهمة ياسر لازمنا نتعلموها معناها في حديثنا مع روحنا وعلاقتنا مع أنفسنا. أما هنا في الشيرة الأخرى هل بالحق القسوة هذه على النفس تنجم تكون ساعات تساعد بالحق على النجاح جيهانة؟
1: أكيد لا. هو فما فرق راهو بين أنه نتهاونوا مع رواحنا كما قلت لك قبيلة معناتها ونسيبوا كل شيء ومسيلشوا كل شيء ماشي معناتها وبين أنه نقصي معناتها نكونوا قاسين ولا مع رواحنا مختلفة. بالنسبة للصوت الداخلي راهو معناش معاه مشكلة. صوت الداخلي ذيك حاجة عادية موجودة ترافقنا في حياتنا اليومية جوست لازمنا ننسبه الطريقة اللي نطرح بيك النقد خطر النقد حاجة لازمة باش نجمو نقدمو تو سامبلومون ديما يكون عنا طموح وباش نعملو ما خير. بار كونتر القسوة تنجم توصل بينا لأنه معناتها تلمو نكونوا قاسين مع رواحنا نصدقوا كل كلمة الخايبة ذيك على رواحنا نوليو معاش نجمو نقدمو سيء أول حاجة قيمتنا بينا وبين رواحنا توخى تولي معاش عنا ثقة في رواحنا ينجم هذا يسبنا حتى معناتها يحطنا في مقارنات مع عباد أخرين لفت أن نحس رواحنا ديكالي مع عباد أخرين ينجم كما قلنا ثقة بالنفس تطيح ونجم لهنا زادة في ديكا معينين نمشيو حتى الحالات من الاكتئاب. دونك الاكتئاب هذايا هو جاي على باز معناتها من القسوة وكي باش ندخلوا مثلا في حالة اكتئاب وما نصلحوش خاطر الاكتئاب تعرف اللي نجمو معناتها فترة نتعديو بها اتخيتي ونتجاوزوها كي ما نصلحوش من رويحنا كالفوا انتاغن هذيك ما نجموش نقدمو. دونك المشكلة مش في الصوت ومش في النقد أما في طريقة تعاملنا مع النقد هذيك وفي طريقة طرح النقد
0: جستمو على خطر وهنا لازمنا نفرقوا بالكدي بالكدي جستمو كيما قلت انت بالنقد النقد راهو ماهيش حاجه سلبيه معناها راهو النقد انه كي ساعدنا انه نفهموا روحنا النقد كي ساعدنا انه نصلحوا حاجات معينه اما النقد مراها شي يدحض معناها الفرحه نتاعنا بكل انجازات معناها راهو كيما قلت انت نجيب 18 على 20 نفرحوا ساعه ب 18 وبعد نتعدي ونشوفوا شنو اللي ما مشاش نجم نحاول نصلحه ديما هذية الممكن لا ديماخش نجم نعتبرها معناها الصحية لا بلو صحية بوسيبل معناها في علاقتنا بأنفسنا ناجيين على خاطر ما لازمش زادة كما قلت انت معناها ندخل في انه ننزلوا برش على أنفسنا لدرجة انه كل شيء أي حاجة نعملوها تولي ما ترضينيش كل حاجة نعملوها راهي ناقصة وغالطة وكنا نجم ديما نعملوا مخير وبأي حاجة باللي باش نعمله باللي باش نزيد ونتعب وباللي باش نعمله نقارو احنا ليه مانيش باش نكونوا ساتيسفي اون فان دو كونط اللي هي حاجه باش تخلينا ديما في اك لو سيركل فيسيو نتاع ديما مانيش ساتيسفي ديما تعبين ديما معناها تعبين نو سولمون فيزيكمون على خاطر تولي تنزل على روحك اكثر اما تولي تعب حتى مورالمون نتاع انك ما تحسش بك لا ساتيسفاكسيون نتاع انك عملت حاجه باهيه. دونك هنا الحقيقه عليك علاش جوستمون مهم ياسر موضوعنا العلاقه نتاعنا بانفسنا وهنا ممكن نرجعوا هنا ونرجع معك جيهان بو ريزومي الموضوع انه العلاقه هذه بانفسنا باش تكون صحية لازم ديما كل حوار نتصور ديما يصير
1: لازم ديما الحوار يصير كما كنت تقول وحاجة أخرى بربي ما أنت فما شكون يقول لك أنا كان ما نقولش روحي الكلمة ذيك وإلا كان ما نضغطش على روحي نعرف روحي باش نتكاسل وكل ألوغ كو راهي فما دراسات أثبتت مع أنت في علم النفس أنه الأشخاص اللي يتعاملوا مع روحهم بمرونة راهو مرونة مش مع أنت تساهل مع أنت تقبل الذات بالأخطاء متاحة وبحاجة تكيكا بوغ بوفوار أفانسي راهم هما اللي فينالمون يكونوا ناجحين أكثر من الأشخاص اللي يكونوا قاسين مع رويحهم وما يقولوش كلام معناتها مشجع لروحهم.
0: هذيك أهم حاجة الحقيقة. مرسي بكل أخصائية نفسية جيهان جلاص اللي كنت بحضرنا اليوم. موضوعنا كان علاقتنا بأنفسنا. تلقاو كالعادة الفيديو كاملة على الباش فيسبوك متاعنا مزيكا فام. احنا مازلنا مواصلين معاكم حتى نوصل ليل في بنة لفام لكن تتسوي تلقاو خولة الكعبي في الأخبار. هو
2: وموزايك. أمين جارة وفريقه يفيقوكم بالأخبار والسبور والموسيقى وبالجوائز والضحك زيدا.
3: موزايك فام،
2: كل شيء باش تبدا نهارك بأحسن إنرجي. صباحكم ديما أحلى صباح مع موزايك فام.
4: أحلى صباح،
2: أحلى صباح من الاثنين للجمعة من الستة للتسعة على الأولى في تونس.
3: موزايك فام، الأولى في تونس. راديو موزايك فام تونس، الأخبار.
5: أهلا بكم في هذا الموعد الأخباري. إيران تتعرض الليلة إلى هجوم أمريكي، حيث سمع دوي انفجارات في بندر عباس وفي ميناب. والقيادة المركزية الأمريكية تعلن أن القوات بدأت ما وصفتها بضربات دفاعية إضافية اليوم على الساعة 5:15 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة ضد أهداف متعددة في إيران. يأتي هذا بعد تأكيد وزير الحرب الأمريكي أن الولايات المتحدة ستنفذ ضربات قوية ضد أهداف داخل إيران وفق شروطها وبما يخدم مصالحها العملياتية، وأكد وجود تنسيق كامل مع البيت الأبيض وفريق التفاوض، لافتا إلى أن الضربات المرتقبة تهدف إلى تعزيز الموقفين العسكري والدبلوماسي ودفع طهران نحو قبول اتفاق حسب قوله. ووزير الحرب الأمريكي أشار إلى أن الرئيس دونالد ترامب منح إيران فرصة للتوصل إلى صفقة، لكنه مستعد لاتخاذ خيارات عسكرية إذا رفضت الاستجابة، مضيفا أن القيادة المركزية جاهزة لتنفيذ ضربات جديدة بأوامر رئاسية في حال استمرار ما وصفه بالمماطلة. موقع إكسيوس ينقل عن مسؤولين أمريكيين قولهم أنهم يتوقعون ردا إيرانيا قد يستهدف القواعد الأمريكية في المنطقة، مع تأكيدهم على أن الهدف من الضربات هو الضغط على طهران لتوقيع الاتفاق، لكن هذه الضربات قد تؤدي إلى تصعيد عسكري. في الشأن الوطني، مصدر أمني يؤكد لمزيك أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بمنوبة أذنت لأعوان منطقة الحرس الوطني بالاحتفاظ بالنائب بمجلس نواب الشعب علي بوزوزية على ذمة البحث إثر شكاية تم رفعها ضده بشبهة الاعتداء بالعنف، وما تزال الأبحاث متواصلة لكشف الملابسات الكاملة للواقعة في انتظار إحالة الملف على أنظار العدالة. نهاية الموجز قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل مع يسري في بنت لفهم.
3: الأولى في تونس بنت لفهم. بنت لفهم من 9 لنص الليل. يسري جديدي سيليكسيون طرب.

My knees, بلغات مختلفة بالانجلي بالفرنسي أحسن موسيقى لايف تسمعها على موزيكا فام بنت فام تسمع زيدا الموسيقى جديدة هذه الجيل الجديد المصري اللي قاعد يكتب بجوارحه الحقيقة جيل اللي عاش برشا حاجات هذه نور

تامر حسني، نور عيني. تخلطنا الاخر بنت لفين بالنسبه لليله. شكرا لكم مستمعينا اللي تبعتونا من 9 لنص الليل. شكرا لكم الفريق عدنان في الاخراج، شاكر في ستاندر والليكيب ديجيتال. احنا كالعاده نعطيكم رونديفو غدوه في نفس التوقيت بنت لفين من 9 لنص الليل، وين فما برشا موسيقى برشا ربحو كاش واكيد لابون هومور. وسورتو غدوه نبداو نتبعوا في كاس العالم فيفا 2026. بعد شويه تلقاو خوله الكعبي في الاخبار، لكن قبلها كالعاده نختموا بالموسيقى. نرجع بكم العام 2013 في كولابوراسيون بينات لو برنس دو لا بوب، واحد من لي بيليم تاع عالم الهيب هوب. كان معاكم يسري جديدي، خليكم مع جاستن تيمبرليك، جاي زي، هذه سوت اند تاي. تصبحوا على خير.

0: ميكستي. نهارك يبدأ في أول ساعة، موزيكا، أخبار سريعة، طقس وموعد تهمك.
1: أول ساعة موزيكا فام نفام
0: نادية فورتي في أول ساعة من الاثنين للجمعة من الخمسة للستة متاع الصباح على موزيكا فام.
1: موزيكا فام الأولى في تونس. راديو موزيكا فام تونس الأخبار.
2: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. القيادة المركزية الأمريكية تعلن بدء جولة جديدة من الضربات الجوية على أهداف عدة في إيران خلال هذه الليلة، وذلك بعد ساعات من توعد الرئيس دونالد ترامب بشن هجمات جديدة في حال عدم التوصل إلى اتفاق سلام. والقيادة المركزية تقول في بيان على موقع إكس إن هذه الضربات تأتي ردا على العدوان الإيراني غير المبرر والمستمر حسب وصفها. وكالة مهر الإيرانية تعلن عن وقوع اشتباكات في البحر بين القوات الإيرانية والأمريكية، وتعلن أيضا أن الأمريكيين هاجموا 7 نقاط في الساحل الجنوبي لإيران حتى الآن. التلفزيون الإيراني يعلن نقلا عن مقر خاتم الأنبياء، وهو أعلى هيئة لقيادة العمليات والتنسيق العسكري في القوات المسلحة الإيرانية، عن إغلاق مضيق هرمز أمام جميع أنواع السفن بما في ذلك ناقلات النفط والسفن التجارية نظرا لانعدام الأمن في المنطقة. والقوات تعلن أنه سيتم استهداف أي سفينة تحاول المرور من مضيق هرمز. توجيه تهم الاغتصاب والشروع في الاغتصاب والاعتداء الجنسي والتحرش الجنسي إلى المغني الفرنسي الشهير الموقوف باتريك بريال، ونيابة العامة تطلب إيداع المغني البالغ من العمر 67 سنة الحبس الاحتياطي على خلفية اتهامات موجهة إليه من 9 ضحايا ارتكبت بين عامي 2010 و2019. في الشأن الوطني، لجنة قيادة مشروع حماية هضبة سيدي بوسعيد من الانزلاقات الأرضية تبرم اتفاقية مع المركز الوطني للاستشعار عن بعد للقيام بالأشغال التيبوغرافية والصور الجوية اللازمة، واتفاقية أخرى مع الديوان الوطني للمناجم لإنجاز الخرائط الجيولوجية والجيوفيزيائية بهدف تحديد التدخلات العاجلة وتحديد أماكن التدخل حسب الأولوية وفق بلاغ صادر عن وزارة التجهيز والإسكان. نهاية الموجز، قدمته لكم خولة الكعبي، إلى اللقاء.
1: الأولى في تونس.